المنتخب الإنجليزي في ثاني لقاءات هذه الليلة. فوز كان عريض وكبير للبرتغال أمام منتخب أوزبكستان كان بخمسة مقابل لا شيء. لسه يبقى لدينا في هذه الليلة مباراة إن شاء الله كولومبيا والكونغو الديمقراطية في المجموعة الحادية عشر. خرج بيتار موسى ودخل مكانه أنتي بوديمير ودخل أيضا اللاعب كراماريتش أمامنا. هذه هي الاستلام على طول عن طريق اللاعب بوديمير. بوديمير كرة تصل إلى الجانب اللي أمامنا هو للضغط والرقابة لكن تعود برا. إيفان بريشيتش وبص بيلعب في الطرف الشمال. إيفان بريشيتش إذا ليفاكوفيتش في حراسة المرمى. ستانيشيتش وبوندريتش وشوتيلو وإيفان بريشيتش اللي أصبح كظهير أيسر وسط ملعب كوفاشيتش ومودريتش وأمامهم ماركو باشاليتش وكذلك أندري كراماريتش. أندري كراماريتش رقم 9 اللي دخل بديل وبوتورينا اللاعب اللي أيضا بيتواجد أمامنا هو رقم 11 بوديمير دخل في اللقاء. موسكيرا في حراسة المرمى. أندرادي وكوردوبا وراموس أمامهم بلاكمان ومارسينس وهارفي وموريو ثم في المقدمة الثلاثي مارتينيز وفاهاردو وخوسيه لويس رودريغيز. حكم مباراة اليوم بيير أتشو الحكم الجابوني اللي بيدير هذه المباراة مع باريس ديتسوغا وآموس سندونج من الجابون وخالد التريسي السعودي ومع أيضا محمد البكري المتواجدين في هذه المباراة ضمن طاقم التحكيم واللي أيضا على مستوى الفار موجود كل من نيكولاس جايو من كولومبيا ومساعد فار فومينج الصيني والسابورت في آر الموجود هنا الدعم الفني الموجود هو باستيان دانكارت الحكم الألماني في هذه المباراة. تعادل سلبي تعادل سلبي ما ينفعش. يعني المنتخب الكرواتي اللي يعني دايما يبحث عن المنافسة والوصول إلى أدوار متقدمة في بطولة كأس العالم منذ أن شارك لأول مرة زي ما قلنا في عام 98 وكان في المركز الثالث. يعني في لقائه الأول اللي كان طبعا لعبه على مدار البطولة في 98 فوز على جامايكا، 2002 خسر من المكسيك وبعدها خسر من الإكوادور، 2006 خسر أمام البرازيل، 2014 خسر أيضا أمام البرازيل، و2018 كان فوز على نيجيريا بثنائية وتعادل كان سلبي أمام المغرب في النسخة الماضية في مرحلة المجموعات قبل أن يلتقي طبعا في مباراة الثالث والرابع. إيفان بريشيتش بريشيتش أفكار اللي وضعها داليتش أفكار من أجل الهجوم ومن أجل الوصول إلى التسجيل. وأندري كراماريتش عنده 118 مباراة 36 هدف وهو يعني في عمر 35 عام. كرة ترجع على طول للخلف ليفاكوفيتش شال رأسية خطيرة بتاعت خوسيه لويس رودريغيز اللي كانت في شوط المباراة الأول واللي كانت قبل الهايدريشن بريك. أمامنا هو ليفاكوفيتش وقع في أرض الملعب وهناك سقوط. الحارس المرمى توقف اللعب. صدارة الهدافين لميسي 5 أهداف، كيليان مبابي 4، هالاند عنده 4 أهداف ثم 3 أهداف لدينيس أوندويف وطبعا جوناثان ديفيد جنس أونديف الألماني وجوناثان ديفيز الكندي. 139 مباراة في 46 مباراة أمامنا هو النهاردة. يعني شفنا هدف عكسي جديد يضاف الأهداف العكسية 9 أهداف عكسية حتى الآن في هذه البطولة واللي وصلنا فيها كمان يعني إلى حالات الطرد المباشر في هذه البطولة. وصلنا إلى 7 حالات طرد مباشر وحالتين طرد بإنذار تاني وما زلنا حتى الآن مع لقاء يعني بدون إنذارات. كرة ملعوبة على طول المرة دي كراماريتش في محاولة فتح الثغرات. كراماريتش كرة ترجع في هذا الجانب أمامنا لكن في راية وتسلل على بوتورينا. شوف الشكل الهجومي لمنتخب كرواتيا حاليا يلعب كراماريتش أمامنا هو في الجانب الشمال. كراماريتش لاعبين اللي ظهروا في بطولات كأس العالم للمرة الثالثة وأيضا ظهر في 3 بطولات أمم أوروبية اللاعب أندري كراماريتش. كراماريتش سجل في روسيا وفي مرمى مصر في بطولة كأس العالم اللي طبعا 2018 واللي يعني بيتواجد أمامنا هو في المباراة
سجل في مصر وديا عفوا في كأس العاصمة في 2024 وسجل كان في مرمى كندا في 22. عنده هدف في روسيا في 2018 وهدف كان في كندا في 2022. مقطوعة كرة بنما تلعب على يمين الشاش طبعا الألوان المعتادة للمنتخب الكرواتي. رامي التماس خوسيه لويس رودريغيز هذا الشكل يتغير بالتبديلين اللي أجراهم زلاتكو داليتش. هنشوف 59 سنة زلاتكو داليتش مع طبعا المنتخب منذ 2017 109 مباراة مباراة اليوم أول لقاء ما بين الدولتين بالمناسبة. مارسيدس مارتينيز أمير موريو تفاهم كبير عرضية خطرة جدا الكرة لكن المرة دي طلع إلى ركلة ركنية أولى في اللقاء لمنتخب بنما. بص هنا يا جماعة التشجيع أمامنا هو كريتيان مارتينيز. كريتيان مارتينيز كان استبعد على فكرة من قائمة 2018 بنما كان معهم الكولومبي هيرنانداريو جوميز استمر معهم من 2014 ل 2018. ركلة ركنية لبنما. مارتينيز رودريغيز اللي استلم على طول هنا كرة على اتجاه الكابتن مارسينيز. مارسينيز ثلاث لقاءات لعبهم في كأس عالم 2018 مارسينيز كابتن والقائد. شوف مين اللي ضغط منتخب بنما. الشوط الأول تمريرات الكروات أكتر لكن ما كانش فيها فعالية. كانت الخطوط يعني متباعدة جدا في الشوط الأول للمنتخب الكرواتي وافتقد كثير من الخطورة اللي كان يعني تحقق له الفوز والانتصار في لقاء مهم جدا أمام المنتخب البنمي لأن عنده مواجهة صعبة جدا هتكون أمام منتخب غانا الحقيقة اللي ظهر بشكل مميز قوي في مباراة اليوم يعني دفاعيا بالتحديد أمام المنتخب الإنجليزي. ادي حوار ما بين خوسيه كوردوبا وحكم اللقاء. شوف السنه دي كانت سنه صعبه قوي على اوساسونا لان كان يصارع الهبوط يعني فارق الاهداف مع مايوركا والمواجهات كان سبب في هبوط مايوركا مع جيرونا ومع اوفيدو. والطريف ان بودمر على فكره كان انتقل من مايوركا الى اوساسونا يعني لكن هو من العلامات مع نادي اوساسونا اللاعب انتي بودمر. هل يغير بودمر الأمور؟ هل يغير الأوضاع مع دخول أيضا كراماريتش؟ إيفان بيريشيتش شوفوا أمامنا هو بيلعب في الطرف الشمال لسه الأداء ما تغيرش. دخلنا على 9 دقائق والأداء لم يتغير بعد تاني مباراة للحكم في هذه البطولة بعد لقاء العراق والنرويج. شوتلو ستانيسيتش ولا حلوة قوي من باشاليتش أمامنا إلى ستانيسيتش عدد جول هدف أول عن طريق اللاعب بودمير البديل. لسه بقول لحضراتكم إن الأمور ممكن تتغير مع مهاجم أوساسونا الإسباني بودمير لكن المرة دي الظهير الأيمن ستانيسيتش أمامنا هو عدى من مين؟ عدى من جوفاني راموس عمل الكرة العرضية الجميلة يا دوبك كده يظهر ويبان أمامنا بودمير ويسجل هدف كرواتيا الأول في الدقيقة 54. تحرك حلو بص المرة دي ادي اول اتعملت يا ولد الكعب جميل قوي من باشاليتش وعلى طول ستانيسيتش عملها حلوة أمامنا وراس حرب راس حربة طبعا شكر وكان بعد كده أوليتش ومنزوكيتش اللاعبين الكبار اللي ظهروا ونيبتش كانوا موجودين مع كرواتيا لكن أمامنا هو خبرة والله كبيرة 34 عام أمامنا لاعب أوساسونا يسجل هدف الدولي السابع مع منتخب بلاده في 39 مباراة. بودمير هداف هو النهاردة كان مرشح يبدأ لكن بدأ ببطار عيسى بيطار موسى عفوا واستبدل بيطار موسى ودخل أمامنا هو هدف من صناعة لكن من جملة حلوة الحقيقة. ماركو باشاليتش كعب الجميل اللي وصل الحقيقة جوسيب
طبعا ستانيشيتش اللي عمل كرة بشكل رائع جدا, عرضية جميلة الحقيقة عدت من حارس المرمى موسكيرا, فكانت قصة هدف اللقاء الأول هنا. زلاتكو داليتش يبتسم أخيرا. أوليتش اللي جنبه ده على فكرة كان لعيب كبير على فكرة, أوليتش كان مهاجم مميز من الأجيال, إيه جيل ذهبي على فكرة, جيل ذهبي بتاع 98 ده, كان ليديتش وسيميتش وستاميتش وبيليتش وسولدو ويارني وبوبان وأسانوفيتش وفلاوفيتش وسوكر, وكان سيرنا معاهم وأوليتش, يلا قايمة كبيرة. وبعد كده بقى الجيل اللي جه بعد كده بروزوفيتش بقى وفيدا وفيرساليكو وشرلوكا ولوفرين وباقي الأسماء والنيران الصديقة خلي بالك ومانزوكيتش وريبيتش وصولا إلى طبعا سوزا وأيضا باشاليتش اللي موجود النهاردة في دكة البدلاء. ماريو باشاليتش وركنية تانية منتخب بنما, خلاص عندهمش حاجة يخسروها منتخب بنما. هل تكون الخسارة الخمسة؟ نسبة خسارة 100% في لقاءاتهم في كاس العالم سواء 2018 أو في هذه النسخة. بارسينس كابتن والقائد, لكن مودريتش التحول السريع اللي ضايع يستقبل أمامية رايح انفراد انطلاقة عن طريق اللاعب باشاليتش. يا راجل ضيعت الأولى أورلاندو موسكيرا يطلع وترتد الكرة إلى ماركو باشاليتش لاعب أورلاندو سيتي الأمريكي يطيح بفرصة كبيرة. بص الكرة اتقطعت أمامنا هنا على طول, تبعد من جانب اللاعب بوغريتشيتش وعلى طول التحرك هنا حلو قوي, فيش تسلل طبعا الكرة قبل منتصف الملعب وانطلاقة, لكن بص هو غلط في ايه بقى, هو راح خدها على عدلته فخد ايه طرف فيها ساعد حارس المرمى الحقيقة في اللقطة الأولى, تصدى أورلاندو موسكيرا ثم أطاح بفرصة مزدوجة اللاعب باشاليتش كانت ممكن تبقى الهدف الثاني في مباراة بنما كرواتيا. كرواتيا تتقدم بهدف عن طريق أنتي بودمير سجله في الدقيقة 54. خسروا بالثلاثة أمام بلجيكا كان في نسخة 2018, وخسروا أيضا كان 1-6 أمام الإنجليز وأمام تونس 1-2. هدف تاريخي كان اللاعب بالوي, اول هدف في تاريخهم, والهدف الثاني كان ياسين مرياح بالخطا في مرمى والبحث عن يعني التسجيل. استقبلوا حتى الان 13 هدف في بطوله كاس العالم وسجلوا هدفين, فرصه كبيره ضائعه كانت منذ قليل. هذه امامنا ريفيو, امامنا ريفيو كاميرا حكم اللقاء الانطلاقة قبل نص الملعب ما فيهاش تسلل, وعلى طول راح وسجل أمامنا هو السعادة والفرحة الكبيرة من جانب المنتخب الكرواتي بهدف اللقاء الوحيد اللي سجل في هذه المباراة. سجل كان مارتنز في 2018 هدف لبلجيكا ولوكاكو هدفين, انجلترا كان سجل ستونز هدفين وهاري كين هدفين, وكان سجل هاري كين كان سجل هاتريك هاري كين, ولينجر كان هدف, وكان هدف بالوي امام انتخب تونس فخر الدين من يوسف الروج كان سجل, ووهبي الخزري وكان سجل ياسين مرياح بالخطا في مرماه, ثم الخساره كانت امام غانا بهدف في اللحظات الاخيره من لقاهم اللي كان اتلعب وانتهى لصالح غانا طبعا في اللقاء اللي كان ايضا في هذا الملعب في تورنتو. مره ثانيه هنا استلام حاول على طريق امير موريو يضيع في هاردو فرصه كبيره, لكن لسه الخطوره قائمه امامنا. هنا يتقدم اللاعب اندريس اندرادي, ادي المساحات بدا يندفع لعيب منتخب بنما, الضغط عليه امامنا هو صاحب الهدف بودمير قطعت الكوره, ستانيسيتش ترجع مرة تانية ليباكوفيتش أمامية, فاول على رقم ثلاثة أمامنا خوسيه كوردوبا, فاول على كوردوبا أم أمامنا هنا هو توماس كريستنسن كان مساعد لويس ميلا في الجزيرة الإماراتي, أمامنا هو اللي بيتواجد وكان أيضا درب أكلر راكا وأكويل كان في قبرص ثم مع ليدز ثم كان مع يونين سانجلواز, وكان له يعني دور كبير الحقيقة مع المنتخب البنمي اللي صعد إلى نهاية كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.
انذار اول ارسينس، اول انذار امامنا بارسينس مع مين؟ مع على مهلك عليه يا حبيب، هيكمل 41 سنة في شهر ايه، في شهر سبتمبر القادم. لعبوا على مرحلتين، لكن المرحلة الأخيرة الحقيقة يعني صعدت بنما وكورساوا وهايتي، كان يوم تاريخي الفوز على المنتخب السلفادور طبعا وتأهلهم للمرة الثانية. طبعا كان معاهم المنتخب اللعب طبعا جامايكا لعبه ملحق، ولكن خرجوا بعد كده كان امام المنتخب الكونغو الديمقراطية. لعبوا كاليدونيا الجديدة، جامايكا وسورينام اللي هم احسن اثنين تواني في امريكا الشمالية والوسطى جزر الكاريبي. كانت سورينام خرجت امام بوليفيا طبعا اللي كانت لعبت بعد كده مع العراق، العراق طلعته في غياب طبعا زي ما قلنا الثلاثي الكبير المكسيك والمتحدة الأمريكية وكندا لتنظيم البطولة. انطلق هنا من جانب رودريجيز، رودريجيز لعب كرة حلوة قوي، ارتطمت الشوط الأول في إيد الحارس ليفاكوفيتش والعرض ما زال هو مصدر خطورة الحقيقة. جابها الشمال بتواجد خوسيه لويس رودريجيز اللي أمامنا هو واللي عامل أداء مميز، وركنية ثالثة في اللقاء لمنتخب بنما. شوف هنا التحفيز، لكن أذكر هدف مقابل لا شيء بودمير في هذه المباراة اللي يسجل هدف اللقاء حتى هذه اللحظة عشان ترتفع حصيلة الأهداف إلى 140 هدف حتى الآن، 140 هدف. المباراة رقم 47 بالمناسبة. مرة تانية هنا برسالة الركنية اتلعبت للخلف، يفكر في التسديد أمير موريو، لكن البديل بص السرعة بقى، سرعة أندري كراماريتش، كراماريتش بيلعب في هوفنهايم، بيلعب في البوندسليغا. أمامنا هنا الكرة الأمامية، التحرك المرة دي عن طريق اللاعب ماركو باشاليتش، الشكل اتغير، كوفاشيتش، لأن منتخب بنما يعني تخلى عن التركيبة الدفاعية الحذرة اللي كان بيلعب بها الشوط الأول. يلعب بخمسة ثلاثة اثنين، ثلاثة قلوب دفاع وطرفين ما بيشوفهمش يتقدموا كتير الحقيقة بلاكمان، لكن اللي بيتقدم أكتر طبعا هو أمير موريو رقم 23 اللي في الجنب اليمين بلا أي تبديلات حتى الآن. توماس كريستيانسن ستاني سيتش أمامه، ستاني سيتش أمامية كرة، أمامية كرة لكن يلحقها حارس المرمى. هنشوف هنا، هنشوف أمامنا في راية وتصل. هذه ماركو باشاليتش، كرواتي عمل التبديلين، طلع جفارديول اللي كان غير موفق النهاردة، وطلع كمان ميتار موسى، أعاد إيفان بيريشيتش إلى الجانب الشمال كظهير، ودفع بكراماريتش وبودمير كقوة هجومية مع بوتورينا ومع أيضا ماركو باشاليتش مع الاحتفاظ باثنين ارتكاز كوفاشيتش وطبعا مودريتش. 64 دقيقة حتى الآن من عمر المباراة، بنما لا شيء وكرواتيا بهدف في هذه المباراة. مباراة تبقى نارية ما بين كرواتيا وغانا، تبقى نارية نارية، مباراة تبقى في منتهى القوة. بلاكمان يرجع طول للخلف أمامنا، أندرادي لكن مودريتش، يقطع مودريتش، ترجع مرة ثانية المزعج خوسيه لويس رودريغيز، رودريغيز بيلعب بالقدم اليسرى، عملها حلوة قوي لكن هنا طبعا دوم مشكلة الحقيقة المنتخب البنمي. هلا نشوف اسماعيل دياس أمامنا هنا كبديل في هذه المباراة، أمامنا هو التدخل المرة دي والوصول بالكرة بلاكمان، مارتينيز ومودريتش يعلق الكرة العالية، لكن تفوق في الكرات العالية، تعود مرة ثانية عن طريق بودمير المساحة المرة دي، بودمير يجري أمامنا لعب بوتورينا، لعب بوتورينا، بوتورينا لسه مع الكرة، بوتورينا تقطع في فاول، فاول فاول على كوردوبا، فاول على كوردوبا، واحد لا شيء حتى الآن في اللقاء. للتذكير يعني عندنا يوم حافل الحقيقة في المباريات اللي هتقام إن شاء الله يوم 24 إن شاء الله مساء، عندنا تشيك والمكسيك وجنوب إفريقيا وكوريا، ثم بعد ذلك إن شاء الله المغرب وهايتي واسكتلندا والبرازيل، ثم نختتم اللقاءات بمباريات
المرتقبة سويسرا وكندا والبوسنة وقطر. دي اللقاءات المباريات اللي هنتابعها إن شاء الله يعني في مساء هذا اليوم وأيضا في فترة الفجر في اليوم الجديد. شوف حسم الأمور في ثلاث مجموعات على طول. انطلاق المرة دي عن طريق بلاكمان. آخر مباريات الجولة الثانية هي مباراة كولومبيا ومنتخب الكونغو الديمقراطية إن شاء الله تقام بعد قليل. 104 مباراة في هذه البطولة. طبعا كان النسخة السابقة 32 فريق كان 64 مباراة. مارسينس إذا ضغط بنما كرة اللي تصل أمامنا على طول سهلة في يد حارس المرمى الحارس دومينيك لافاكوفيتش أمام. شفت أمير موريو فين؟ أمير موريو والحقيقة هو مستوى أن يلعب في أندرلخت ثم مارسيليا ثم حاليا مع بشكتاش طبعا في الدوري التركي مميز جدا. أمامية كرة الطب المرة دي التوقع لكن برافو الثلاثة المدافعين راموس وكوردوبا وأندرادي لدى منتخب بنما ناجحين حقيقة يعني خسروا بصعوبة جدا أمام المنتخب الغاني في هذه المجموعة. لمسة تحركات مستمرة. المكسيك طبعا تأهلت خلاص. المكسيك شوف بقى الصراع وأيضا المتحدة الأمريكية ومنتخب ألمانيا اللي عندهم بقى 6 نقاط. احنا بنحكي اللي عندهم 6. مرة ثانية هنا التحرك الجديد والمحاولات مستمرة. فرنسا والنرويج أيضا كل يعني أسماء الأرجنتين. مرة ثانية هنا انطلاقة بنما للتعادل لكن تضيع الفرصة والفرصة ليفاكوفيتش ترجع مرة ثانية والمرة الثانية تصدى ليفاكوفيتش. هو أمير موريو ولكن ليفاكوفيتش يا ولد على التصدي الأول والتصدي الثاني ومنتخب بنما وبدأ يقوم ثاني. هو أمامنا هو زلاتكو داليتش بدأ يقلق. زلاتكو داليتش الآن دي حق يقلق. بص مارتينيز خطير. مارتينيز مرة تانية هنا مارتينيز وركلة ركنية رابعة راسية فرصة من كارلوس هارفي لاعب مينيسوتا أمامنا واللقطة الفاتت ركنية جديدة ومنتخب بنما عامل أداء مميز. هذه كارلوس هارفي وليكوفيتش طبعا دي يعني الحارس ليفاكوفيتش من نجوم هذه المباراة.

أكثر من محاولة وأكثر من فرصة كانت للاعب أمير موريو في اللقطتين أمامنا، ودراسية كمان الخطيرة اللي أنقذها ببراعة ليفاكوفيتش نجم. لما نقول ليفاكوفيتش هو نجم الشوط الثاني، وادي أمامنا هنا توماس كريستنسن، وولد بالدنمارك والدته إسبانية، وزي ما قلنا طبعا هو إسباني واللي بيتولى المهمة واللي بيقود المنتخب البنمي، عنده 53 عام، لعب في برشلونة بي وغوساسونا وأيضا أوفيدو وفياريال والريسينج، وعنده لقاءين دوليين أمامنا هو التوقف في الهيدريشن بريك اللي طبعا بنتابع وفقا لنظام هذه البطولة، المباراة اللي متقدم فيها منتخب كرواتيا بهدف مقابل لا شيء، واللي بدأ يسعى بقوة المنتخب البنمي الحقيقة للتسجيل والوصول حقيقة. يعني المنتخب الكرواتي في اللقاءات الودية كان خسر من البرازيل 1-3، وخسر كان في شهر مارس، وخسر أيضا كان أمام بلجيكا 0-2 في اللقاءات اللي ما قبل كأس العالم، وخسر أمام إنجلترا 2-4 في اللقاءات الأخيرة، في حين بنما خسرت أمام البرازيل 2-6 في لقاء ودي كان في هذا الشهر، وكانت أيضا خسرت أمام غانا بهدف مقابل لا شيء. فريق اللي بيحاول أمامنا هو أدي تبديلات قادمة، تبديلات قادمة، فيدخل أمامنا هنا رقم 21 لوكا سوتشيتش، أمامنا لوكا سوتشيتش بديلا، لوكا سوتشيتش وبيتار سوتشيتش، لوكا سوتشيتش ريال سوسيداد، وبيتار سوتشيتش هو لاعب نادي الإنتر. هذه التبديلات، هيطلع هيطلع هيطلع أمامنا، هيدخل رقم 21 لوكا سوتشيتش، أمامنا هو مكان ماركو باشاليتش، وهيطلع كوفاشيتش وينزل مكانه بيتار سوتشيتش، أمامنا هو لاعب الإنتر، لاعب الإنتر للعب المباراة الأولى على فكرة بيتار سوتشيتش، وهو لاعب فاز بالدوري وفاز بالكأس في إيطاليا لما فازوا على لاتسيو في النهائي، ماروزيتش كان بالخطأ في مرمى وكان سجل لو تارو مارتينيز لنادي الإنتر بطل الدوري والكأس في إيطاليا هذا الموسم. واللاعب اللي دخل منذ قليل أمامنا هو في اللقاء، دخل بيتار سوتشيتش ودخل أيضا لوكا سوتشيتش في هذه المباراة، ولاد عم على فكرة، ولاد عم، ولاد عم الاثنين ولاد عم. تبديلين، طلع ماركو باشاليتش وطلع أيضا اللاعب ماتيو كوفاشيتش بعد ما كان دخل في بداية الشوط الثاني أندري كراماريتش، وكذلك أيضا بودمير. وآدي أمامنا هنا أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بيتار سوتشيتش ولوكا سوتشيتش، التبديلات اللي تمت في هذه المباراة. كرة تعود مرة ثانية، استأنفنا اللعبة بعد التبديل الثالث والرابع للمنتخب الكرواتي، لكن لسه حتى الآن منتخب بنما لم يجري أي تبديل في اللقاء، لسه التبديلات ما تمتش، على طول كرة أمامية وتدخل، وأمامنا هو مزعج، مزعج جدا أمامنا مارتينيز، مزعج مارتينيز، شوف هنا بيعتذر له مارين بونجريتشيتش في اللقطة الفت، مزعج مزعج جدا فعلا أمامنا هو مارتينيز، يظهر في هذا التوقيت يظهر شكل فيه خطورة كبيرة جدا يعني على المرمى. على فكرة الحضور الموجودين في ملعب المباراة يعني شخصيات رسمية ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم طبعا اللي بيتابع المباريات هنا في تورنتو. ما زلنا مع تقدم المنتخب الكرواتي في لقاء، لقاء هام، لقاء التعويض، كلاهما خسر وبالتالي كلاهما يسعى للتعويض في هذه المباراة. شوتلو أياكس، شوف هنا بيدخل اللاعب بيتار، بيتار أمامنا سوتشيتش، أدي بيتار سوتشيتش 22 سنة، لوكا أكبر منه، لوكا 23 سنة،
لوكا في ريال سوسيداد. وبيطار زي ما حضرتك لاعب الانتر وكان ظهر كمان مع الانتر بالمناسبه في كاس عالم الانديه في الولايات المتحده الامريكيه في الصيف العام الماضي. تمريره الى خارج الملعب. شوط تاني افضل يعني حقيقه, شوط تاني استمتعنا بيه اكتر. الشوط الاول ما شفناش فيه الكثير من المحاولات او الفرص او الاحداث يعني اللي يعني يكون ليها تأثير على المشاهدين والمتابعين, لكن شفنا شوط تاني افضل حقيقة. والجماهير الموجودة هنا في الملعب من جماهير بنما يعني بتشجع بشكل رائع جدا, وفريقهم الحقيقة بيكافح. لكن مرة تانية انطلاقة لوكا سوتشيتش امامنا, البحث عن المساحة يلعبها امامنا في الجنب الشمال, عايز يجري امامنا هنا كرامريتش, ولكن على طول الامور وصلت ايه الى النتيجه اللي امامنا بعد الهدف الوحيد اللي سجل عن طريق انتي بوتبور. بيتار سوتشيتش جمهور البنمي يعني ما سجلوش هدفين في كاس العالم في الخمس مباريات, ودي مباراتهم الخمسه, والجمهور هو اللي عايز يدخل الكره داخل الشباك. يعني صيحات الجماهير شفت اكتر من كره. سوء الحظ في راسيه خوسيه لويس رودريغيز اللي شالها ليفاكوفيتش, واكتر من كره الحقيقه ليفاكوفيتش في شوط المباراه الثاني, منها كورتين لامير طبعا موريو اللي انقذهم, وايضا الراسيه اللي كانت للاعب كارلوس طبعا هارفي في شوط المباراه الثاني. لكن مع التسكير بهدف بودمير وضيع ماركو باشاليتش فرصة كبيرة جدا لتسجيل هدف تاني في اللقاء, كان هيئة المباراة تماما يعني بعد الهدف اللي سجل في الدقيقة 4-5. لوكا مودريتش أربع تبديلات, أول تبديل أمامنا هو لكرواتيا, أربع تبديلات وتبديل قادم للمنتخب أمامنا هينزل, ده راس حرب على فكرة, طلع راموس ودخل سيسيليو, ووترمان يدخل كبديل أمامنا هو كمهاجم, لعب المباراة الأولى أساسي, طلع جوفاني راموس ودخل مكانه مهاجم, يبقى كده هيلعب الأربع مدافعين, هيغير طريقة اللعب ويزود عدد المهاجمين, تبديل يعني في تغيير في أسلوب اللعب لدى المنتخب البنمي. أندرادي وأمامنا هو الاستلام من جانب اللاعب اللي كان لسه عامل راسية هارفي, هذه أول فرصة أول محاولة ترجع مرة تانية, خوسيه لويس رودريغيز, أول كرة للاعب اللي دخل بديل وهو اللاعب واترمان أمامنا اللي وصل إلى المباراة أمامنا, 35 سنة أمامنا واترمان بيلعب في نوستاد طبعا, دي طبعا كونسبسيون أمامنا في اللي دخل منذ قليل في هذه المباراة منذ 2010 لقاء اندوراس كان أول مباراة, وعنده 15 لقاء دولي في 56 لقاء قبل هذه المباراة. كوردوبا يرجع مرة تانية هنا إلى حارس المرمى, الحارس موسكيرا شوف بيلعب هنا, عمل زيادة عددية هجومية, احتفاظ باللعب فهاردو اللي هو 17, احتفاظ بخوسيه لويس مارتينيز رودريغيز عفوا, وفي وجود كمان مارتينيز بأدواره الهجومية ووجود المهاجم ورأس الحربة اللي هو ووترمان. بلاكمان رودريغيز يأتي على طول أمامنا هنا وسط ملعب المنتخب الكرواتي, أول كرة بطار لكن قاطع رودريغيز وتطلع كرة ركلة ركنية خمسة. لا منتخب بنما جدير بالاحترام لأنه بيكافح أمامنا هنا في ملعب المباراة هنا في تورنتو في كندا مع الإبقاء على يعني الحظوظ, يعني يحتفظ بأماله, هل يحقق نقطة أولى له في هذه البطولة, هل يسجل هدف ثالث في تاريخ مشاركاته في كأس العالم. في انتظار الوقت المتبقي أدي الدقيقة 79, كرات العالية هنا منتخب اللي بيكمل أمامنا اللي لسه كان لاعب راسية اللاعب هارفي لكن طلع في الشباك ملكان هارفي في الشباك, شوف زعلان ووترمان. هادي هارفي شفت الإعادة, بص الإعادة في اللقطة دي, شوف الإعادة في اللقطة دي, شوف لما بدأ يحس, لكن تحس كده لاعبي منتخب بنما بدأوا يتعبوا, بدأ يبقى فيه نوع من التعب والإرهاق
في الوقت اللي طبعا المباراة اللي لعبوها حتى الآن يعني بشكل ما. لكن العراق بدأ يتسلل إلى لاعبي منتخب بنما. صحيح كرواتيا أجر التبديلات لكن كرواتيا في طريقة إلى هدف جديد وانذر هنا جديد أمامنا. هو نشوف أمامنا الوضع إيه في اللقطة دي. هذه اللاعب فهاردو خوسيه فهاردو وعلى طول أوتشو. منتخب بنما يعني تحس المدرب تبديلاته يعني تبديل وحيد حتى الآن في اللقاء في حين كرواتيا عملت 4 تبديلات. شوف الشوط الأول كنا يعني الأرقام نسبة 41% مقابل 59% حتى الآن تسديدات 6 مقابل 5 بين العرضة والقائمين 2 مقابل 2. طبعا بنقول بنما الأول 16 مرة دخلوا ولمسوا الكرة في منطقة جزاء كرواتيا مقابل 9 للمنتخب الكرواتي اللي كان ممكن على فكرة يعني ماركو بازاليتش كان ممكن بازاليتش يخلص المباراة فرصة كبيرة اللي ضاعت. ده اللي نازل بقى ده ماريو ماريو بازاليتش أتلانتا الإيطالي. بازاليتش يطلع مودريتش 200 مباراة 40 عام هذا النجم اللي أمامنا يطلع لوكا مودريتش. استبدل كان في الدقيقة 58 في المباراة الأولى ويدخل مكانه اللاعب برضو الخبرة الكبيرة أمامنا هنا ماريو بازاليتش اللي كان بطل للدوري الأوروبي على فكرة بازاليتش مع أتلانتا بيرجم ولعب في تشيلسي يعني لعب في العديد من الأندية وإلتشي وأيضا مع موناكو مع الميلان يعني لف كتير قوي خلال رحلته خلال مشواره. لوكا هو اللي بنشوف عمامنا بيستعد. لوكا عنده هدف في مرمى جبل طارق في التصفيات. لوكا هو اللي هيسدد. لوكا يسدد في المرمى. لوكا سوتشيتش ولكن ركنية تانية في اللقاء للمنتخب الكرواتي. كرواتيا أمامنا لكن لا تنسى ماريو بازاليتش المذيع الداخلي بيعلن عن التبديل الخامس والأخير. طلع أمامنا طلع لوكا مودريتش. شوف على طول بيحط تلج عشان الاستشفاء السريع لأن عندهم مباراة الأخيرة في المجموعة أمام غانا مباراة مهمة لتحديد المراكز. طبعا إنجلترا عندها اللقاء القادم أسهل نسبيا أمام بنما. على طول الرأسية عدت الكرة من أنتي مودمير عدت من صاحب الهدف مودمير عدت فرصة كبيرة كانت لمودمير في آدم. 470 تمرير الكرواتي مقابل 308 عفوا للمنتخب البنمي. نسبة دقة لبنما 78% نسبة دقة الكرواتي 85% حتى الآن في هذه المباراة. ووترمان وتبديل آخر هينزل أمامنا هو اللاعب اللي هيدخل اللاعب لوندونيو أمامنا هو اللاعب أزاريا لوندونيو اللي يدخل أمامنا هو مكان اللاعب اللي خرج رقم 17. أدي أمامنا هو لوندونيو البديل. لوندونيو كان لاعب بديل مكان مارتينيز في اللقاء الأول يدخل مكان اللاعب فهاردو اللي ظهر أساسيا في لقاء اليوم. عدت من أندرات دخل أمامنا هو لوندونيو رقم 24 يلعب في أليانزا في بنما. هذا اللاعب اللي يخوض لقاءه 13 دولي منذ لقاء البحرين 2022. كرواتيا راضية بهذا التقدم والانتصار حتى الآن في هذه المباراة أمام منتخب بنما الحقيقة اللي كافح كثيرا في اللقاء. ووترمان الخبرة بتفرق كتير. شوف تمركز في الهدف عرضية من استانيسيتش من الجنب اليمين عملت عرضية أرضية في اتجاه يعني في داخل خط الستة خط الست ياردات وجاي على طول يعني بحاسة الهداف طبعا المهاجم أنتي بودمير اللي سجل هدف اللقاء في الدقيقة 54. وبعدها شفنا فرصة كبيرة اللي ضيعها ماركو بازاليتش قبل الخروج
والمهاجمات المرتدة اللي بيحاول من خلالها أمامنا هو المنتخب الكرواتي. مرور من جانب اللاعب مارتن بوتورينا، عدى بوتورينا عند المهارة لاعب كومو، بوتورينا يمرر كرة حلوة قوي، وادي أمامنا الانطلاقة من جانب اللاعب بيطار سوتشيتش. منتخب الكرواتي تشعر بأنه إيه يعني بيكافح في مباراة اليوم، رغم قبل المباراة يعني كنت عمال أقول إيه نشوف النهاردة ستة زي ستة بتوع انجلترا في مرمى بنما في كاس عالم 2018، لكن المنتخب الحقيقة المكافح جدا جدا حتى هذه اللحظة وهو منتخب بنما. لكن هنا الخبرات، المنتخب الكرواتي هل يعزز بهدف تاني جديد؟ عدت الكرة حاول عليها لكن راحت فين؟ تطلع أمامنا هو اللاعب جوسب ستانيسيتش اللي كان مكمل صنع الهدف في هذه المباراة. مارتن بوتورينا، بوتورينا الجمهور البنمي أمامنا هو يعني اللي بيحضر النهاردة في مباراة اليوم، واحد لا شيء أمامنا. بودمير في الدقيقة 54 من عمر المباراة، آخر خمس دقائق الشوط الأول، لدى ثلاث دقائق وقت بدل ضائع، يعني هم الثلاثة اللي إيه خدناهم في ال الهيدريشن بريك، يعني استراحة الترطيب أو شرب المياه اللي شفناها طبعا ثلاث دقائق في هذه النسخة، في هذه البطولة النسخة رقم 23 لبطولات كأس العالم منذ 1930. انطلاقة هنا بودمير، سباق مع كوردوبا، موسكيرا غير اسلوب لعبه بعد ما حس انه ممكن يعني عايز طبعا يحقق التعادل ويبحث عن الفوز أمام المنتخب الكرواتي، وشوف أمامنا هو بيلعب بالأربعة اللي في خط الظهر. ده واضح إن هو برضو لسه بيلعب بالثلاثة، هو ثبت بقى، ثبت أمير موريو مع كوردوبا وأندرادي وزود بمهاجم، يعني هو ووترمان طبعا يعني في الأداء الهجومي، لكن لسه لم تتغير الأمور. ترجع مرة ثانية على طول ماريو باشاليتش، معهم من 2014 ماريو باشاليتش مع المنتخب الكرواتي، يلعب لقاءه 87 دوليا باشاليتش مع المنتخب الكرواتي. لاعبين على فكرة المهمين في الفترات السابقة، اللاعب اللي دخل طبعا ماريو باشاليتش واللي كان ظهر في المباراة الأولى كان كلاعب أساسي. خوسيه لويس رودريغيز لمسة حلوة المرة، رودريغيز يطلع أندرادي، أندرادي يرجع، أندرادي يعود أمامنا هو اللاعب كارلوس هارفي رجع مرة تانية، ثبت هارفي وخلى، لأن فعلا أمير موريو ده مهم جدا، رقم 23 اللي كان من نجوم الشوط الأول. ستانيشيتش ضربة رأسية، اللعب يتوقف، يا ساتر لازم يوقف الحكم، لازم يوقف اللعب حكم اللقاء، الحكم الجابوني أمامنا، لكن حس ان هو ايه، حس ان بارسينس عنده امكانية ان هو إيه؟ حالات الكونكشن او الارتطام دي بيبقى ليها بروتوكول خاص، يعني قد يعني نتذكر حادثة طبعا حسام عبد المجيد لاعب منتخب مصر اللي غيب على المباراة القادمة لانه في بروتوكول لازم يعني يقعد فترة اعتقد 6 أيام عشان يعود للمشاركة في اللقاءات ويبقى تحت الملاحظة لما بتحدث حالات الكونكشن، ومصر استفادت حتى بتبديل سادس وفقا للتعديلات الموجودة في طبعا نظام استبدال اللاعبين في المباريات. كوردوبا التقدم لكرواتيا حتى الآن 1-0، لسه كرواتيا متقدمة بهدف مقابل لا شيء حتى الآن في المباراة.

0: ادي ووترمان.
1: طبعا يعني في فوارق ما بين الفينش بتاع اللاعب, شفنا زي واحد بيجيد الكتابه وواحد لسه يعني بيحاول يعمل هجاء يعني عشان يقرا او يكتب بشكل صحيح. فطبعا فرق كبير او ما بين بنما وما بين كرواتيا, لكن الحقيقه منتخب بنما يعني مكافح جدا في هذه المباراه, مكافحين جدا جدا الحقيقه يعني بشكل كبير في مباراه اليوم حتى هذه اللحظه. اوه عدى حلوه قوي بهارة, فوتها ما بين قدمي طبعا اللاعب بيتر سوتشيتش. بودمير صاحب هدف النهارده مهم قوي لمنتخب كرواتيا, مهم للكرواتي. بارسينس اللي هيطلع ويغادر ملعب المباراه, هادي بارسينس يطلع ويدخل مكانه اللاعب رقم 9 اللي هيشترك امامنا توماس رودريغيز. يلعب في فنزويلا على فكره توماس اللي هيدخل كبديل في هذه المباراه. توماس رودريغيز يدخل امامنا هو التبديل مكان بارسينس كابتن والقائد. تبديلات الهجوميه اللي بيحاول يضيف بيها, بلاكمان طلع وبارسينس امامنا هو, ودخل ديفيز ودخل رودريغيز. دخل اريك ديفيز اللي دخل في اللقاء كبديل. ديفيز كان لعب على فكره امام تونس وانجلترا في النسخه السابقه. طلع بلاكمان ودخل اريك ديفيز. 5 دقائق, ركنيه جديده رقم 7 في اللقاء منتخب بنما امام منتخب كرواتيا الذي لم يقدم العرض المنتظر, لكن يعني واخد حتى الان الايه الثلاث نقاط اللي يهموه اللي يحافظوله على حظوظه. مره ثانيه هنا كرامريتش, ولكن هناك فاول على طول يدي بير اتشو في اللقطه الماضيه. 5 دقائق وقت بدل ضائع. 6-6 على مستوى المحاولات, وبنما وصلوا ولكن حقيقة يعني رأسية بتاعت شوت الأول لخوسيه لويس رودريغيز اللي جت في إيد الحارس ليفاكوفيتش ثم في العارضة, والمحاولات اللي كانت أمير موريو وأيضا للاعب اللي ضيع كمان هارفي كان عمل رأسية برضو كان فيها تصدي للحارس ليفاكوفيتش. أعتقد هو أفضل لاعب في المنتخب الكرواتي. شوف جماهير بنما طبعا حزينة, خسارة 5 ليهم في تاريخ المشاركات في كأس العالم. انطلاق البديل أمامنا هنا اللي دخل بديل, خد فاول في مكان حلو, وإنذار أمامنا, إنذار أول إنذار لكرواتيا في البطولة, إنذار أمامنا. بص أمامنا التدخل, أدي تدخل هنا من الخلف من جانب البديل اللاعب بيتر سوتشيتش وكمل عليه إيفان بيريشيتش, لكن إنذار لبيتر سوتشيتش أمامنا اللي طبعا لاعب نادي الإنتر الإيطالي, لاعب الإنتر الإنتريستا حضراتكم يعني اللي شارك في اللقاء كبديل منذ قليل مكان كوفاتشيتش. هل هيدخل في تاريخ أمير موريو؟ هل يسعد الجماهير التي لا تتوقف عن التشجيع وهو أفضل لاعبي منتخب بنما في هذه المباراة لاعب بشكتاش التركي أمامنا اللاعب أمير موريو لعب مباراتين أمام بلجيكا وانجلترا في نسخة 2018. أمير موريو من عناصر الخبرة, أمير 96 لقاء دولي. أمير موريو هنا في هذه اللقطة نشوف مين اللي هيسد. أعتقد أمير موريو. جماهير بنما تترقب وجماهير كرواتيا تريد أن الوقت يمضي ويطلعوا بأغلى 3 نقاط أمام منتخب بنما اللي كان البعض يتوقع أن يكون حصلت المجموعة. خسر بصعوبة في اللحظات الأخيرة أمام غانا البلاك ستارز, وحتى الآن أمام المنتخب الكرواتي النتيجة ما زالت هدف اللاعب أنتي بودمير في الدقيقة 54. أمير لكن فين يا راجل, فين يا أبو الأمر أنت طيب؟ لكن هو لعيب مميز حقيقة أمير موري. جماهير كرواتيا سعيدة بال3 نقاط لكن أكيد مش سعيدة بالنتيجة, يعني عفوا بالأداء, يعني هي سعيدة بال3 نقاط لكن برضو متوقعين كان يشوف النهاردة مهرجان أهداف أمام المنتخب البنمي الذي كافح في هذه المجموعة. صدرت المجموعة هي المنتخب الإنجليزي ب4 نقاط, سجل 4-2, يلي منتخب غانا أيضا 4 نقاط كانوا تعدوا سلبيا قبل هذه المباراة، وعنده هدف يعني زائد واحد، نبتدى عندها زائد اثنين. لقاء القادم في هذه المجموعة في الجولة الثالثة والأخيرة طبعا يلتقي منتخب كرواتيا أمام غانا في فلادلفيا في بنسلفينيا، ويلتقي منتخب طبعا بنما أمام إنجلترا إن شاء الله في نيوجيرسي في نيويورك يوم 27 إن شاء الله، 27 من شهر يونيو طبعا في هذه البطولة بتوقيت الاتحاد الأمريكية، 27 بتوقيت الاتحاد الأمريكية، اللي ممكن يكون عندنا بقى فجر 28. خلاص دقيقة متبقية، منتخب كرواتيا السعيد بهذه النتيجة حتى الآن، هدف يعطي الكروات 3 نقاط بعد التعثر أمام الإنجليز 2-4، في حين هزيمة ستكون الثانية. هل يكون هناك هدف جديد هنا للمنتخب الكرواتي؟ بودمير سجل، خلاص سجل الهدف، سجل الهدف، عمل اللي عليه بودمير، وتطلع كرة لخارج الملعب. زلاتكو داليتش لن يكون سعيدا بالنتيجة يعني ومردود النتيجة، لكن سعيد أكيد بال3 نقاط. والنهاردة مودريتش بقى عنده يعني رقم قياسي يعني في تاريخه طبعا على مستوى لاعبي المنتخب الكرواتي، أول لاعب يصل إلى 200 مباراة مع المنتخب الكرواتي. لكن بيريشيتش 155 بقى 156، ويعلن حكم اللقاء السيد بيير أتشو الجابوني فوز منتخب كرواتيا بأغلى 3 نقاط، 3 نقاط تضعه في المركز الثالث في هذه المجموعة خلف انجلترا 4 نقاط وغانا 4 نقاط وبنما هزيمة وسقوط.

0: عليه. هذا المنتخب ربما لا يستحق هذا الخروج المبكر من المونديال بعد خسارتي في المباراة الأولى أمام منتخب غانا وخسارتي في المباراة الثانية اليوم أمام منتخب كرواتيا. ودع بشكل رسمي هذا المونديال لأنه صفر من النقاط، الحد الأقصى سيكون 3 نقاط، وبالتالي إن تعادل في النقاط مع غانا أو حتى مع كرواتيا ستكون أفضلية للمنتخب الآخر بسبب المواجهات المباشرة، ولن يصل أبدا المنتخب إنجلترا الذي جمع أصلا 4 نقاط قبل أن يلعب الجولة الأخيرة أمام منتخب كندا. نعيش معكم فرحة نجوم منتخب كرواتيا بانتصارهم الأول في مشوار يتمنون أن يكون طويلا تقديرا لمودريتش، وأيضا تحقيقا لما حدث في النسخة الماضية بالوصول إلى نصف النهائي ونهائي النسخة التي كانت قبل ذلك في روسيا. حزن لهذا المشجع الذي جاء من بنما والكثير من مشجعي بنما، لكن حقهم أن يفخروا بهذا المنتخب. بهذا القميص الذي صمم خصيصا تقديرا للوكا مودريتش قائد المنتخب الكرواتي، يبدو أن الجميع يفاجئ لوكا مودريتش بالقميص الذي كتب عليه رقم 200 ولكن الصفرين بعلامة الانفينيتي إلى ما له نهاية، تقديرا لهذا المشوار التاريخي لأفضل لاعب في تاريخ الكرة الكرواتية صاحب الكرة الذهبية من ساهم مع منتخب كرواتيا بأبرز الإنجازات في تاريخهم الكروي، الوصول إلى نهائي مونديال روسيا وكذلك المرتبة الثالثة في مونديال قطر. عبد العزيز، أكيد أن هذا الرجل يستحق هذا التكريم.
1: نعم بكل تأكيد، عندما تصل إلى هذا السن في مركز يتطلب الكثير من الجهد البدني وما زال يعطي وما زال يقدم دروس لكل لاعبي الوسط الصغار، فأعتقد بأن هذا اللاعب مثال وقدوة ويحظى باحترام وتقدير كل اللاعبين وكل الجماهير. 200 مباراة مع المنتخب ليس بالأمر السهل، أعتقد أنه أمر صعب للغاية، وبأن تصل إلى هذا الرقم مع كل الإنجازات التي حققها مودريتش هو رقم استثنائي بكل تأكيد، ولاعب بكل تأكيد لن نشاهده في منتخب كرواتيا أو من نوعيته في منتخب كرواتيا لفترة طويلة جدا، لأن المجموعة الحالية المتواجدة من الصعب بأن تشاهد لاعب قادر على اللعب في أكثر من مركز. يعني عادة اللاعبين الوسط يتميزون إما بالخصائص الدفاعية وإما بالخصائص الهجومية، لكن بالنسبة لمودريتش فهو قادر على اللعب كمركز 6 كمركز 8 ويمتاز فيهم بنفس الكفاءة، فلاعب استثنائي من أفضل لاعبين الوسط في العالم. وأعتقد أيضا بأن سنفتقد مودريتش كون هذه آخر بطولة له في بطولة كأس العالم.
0: أكيد كابتن يوسف أننا نعيش أجلا ذهبية في مختلف الرياضات، في كرة قدم لامين يامال قال أستبعد أن أصل إلى سن رونالدو وميسي وأقدم نفس الأداء، في رياضات أخرى الكراز تحدث عن نادال عن فيدرر كذلك عن جوكوفيتش، فعلا الوصول إلى هذا العمر والاستمرار في هذا المستوى العالي ليس بالأمر سهل.
2: طبعا الكرة تغيرت، سابقا الحد الأقصى للاعب 30 يعني 31 32 33،
0: حتى طرابلسي 28 كنت
3: 29
0: 29 يعني فرقت
3: سنة كاملة
0: ب 2 مليون دولار زيادة لو كملتها، لكن تسرعت بقرارك. عموما هذه اللقطات معبر نعيش معكم، هذه اللقطات لمنتخب كندا مع حزن كبير يبدو على محيا نجوم منتخب كندا. إذن في كندا يودع منتخب بنما بعد أن خسر مباراتين. يوسف، خسارة
2: خروج مشرف، خروج مشرف من البطولة يا محمد بعد البطولة ومباراتين في المستوى العالي، لولا سجاجة أو قلة وخبرة اللاعبين كان ممكن يفوز.

0: مباراتين معنا، خصوصا مباراة غانا سيطر، خلق فرص أكثر، سجل في وقت بدل ضائع. شوط أول كان مميز من أعطاء العديد من الفرص، وكما قلت دائما مشكلة بنما أنه في عملية إسمام الفرصة وإنهاء الفرص، خلق العديد من الفرص، لكن دائما عندما تلعب مع فريق متمرس، فريق عنده خبرة وتجربة، شاهدنا التحول وتغير وتغييرات اللي عملها المدرب. طبعا المنتخب الكرواتي أعطت الإضافة، وفلاديمير أحد أفضل اللاعبين المهاجمين في الدوري الإسباني يسجل هدف الفوز. من فرصتين تقريبا سجل هدف، بالمقابل فريق بنما خلق العديد من الفرص لم يسجل فيها هدف. هذه كرة القدم لم تتعرف بالأهداف، لكن هي مشاركة مشرفة للمنتخب بنما. طبعا يبني على هذه المشاركة أشياء كثيرة، تطور دائما في العمل، وكذلك في المستقبل على تحسين أشياء كثيرة. ودائما مثل المباريات هذه ومثل المشاركة من هذه البطولة العالم تعطيك ثقة لكي تتطور وتصل إلى يعني المستوى اللي دائما يطمح عليه الجمهور بنما.
1: التقدير والتحية للوكا مودريتش أو للملك كما وصفته الجماهير الكرواتية مستمر في تورنتو من جماهير كرواتيا وحتى من جماهير بنما وكل من حضر في هذه المباراة.

إليكم أرقام هذه المباراة. الأفضلية في الاستحواذ في نهاية المباراة، لكن في التسديدات كانت لمنتخب بنما لهذه المباراة. كثير من الأرقام المتميزة لبنما، منها كذلك أفضلية في الركنيات، لكن في النهاية خرج منتخب بنما من كأس العالم كحال منتخبات أخرى ودعت مبكرة من جولة الثانية. لا ما أقصد الكابتن، تكلم بشكل عام عن كأس العالم. فاصل قصير عود بعد الحديث عن أبرز ما جاء في هذه المباراة.

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: خير صيف وتحت الشمس وأشرب كرك عادي.
3: ها براد.
0: براد.
4: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه أعلى تحليل في العالم.
5: يبا عادي نمدد يومين.
6: بنمدد أسبوع.

0: خير سيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي.
1: ها مباراه
0: مباراه
2: المباريات جايه بالليل.
3: بيبسي نايت اديشن
2: صحصح اكثر، خليك صاحي خليك متعطش.
4: احصل على واحد من 6 اكواب اسطوريه مع وجبه كاس العالم فيفا.
5: صيفنا على كيفنا،
6: احجز عروض على كيفك.
7: Southmet by TMG. It's different.

0: ننظر بعد قليل مشاهدينا الأعزاء للمباراة الأخيرة في هذا اليوم بين منتخبي كولومبيا وكونغو، مباراة مهمة كبيرة مرتقبة بينما هنا في تورنتو. تكريم مرة أخرى لمودريتش بهذا الرقم المتميز الأشبه بلمعة الألماس على ما يبدو لمودريتش بالرقم 200 لعدد المباراة الدولية التي خاضها، أن تتصادف المباراة رقم 200 بكأس عالم وبفوز لكرواتيا. كرة القدم مرة أخرى تنصف هذا النجم، هذا الأسطورة، هذا الاسم الكبير الذي يرتدي أخيرا نفس القميص الذي ارتداه كل نجوم منتخب كرواتيا بصورة مودريتش وبالرقم 200، وكما ذكرنا استبدل الصفران بعلامة الإنفينيتي التي تدل على إلى ما لا نهو نهاية، ويبدو أن مشوار مودريتش ليس له نهاية على مستوى ما خلده من مشوار ومن تاريخ كروي كثير. حاتم، من الأمور المميزة في هذه النسخة من المونديال خاصة لأصحاب التجارب الطويلة والمشوار الطويل مثل ميسي ومودريتش وكريستيانو رونالدو والكل فاز بالكرة الذهبية.
1: يعني نتكلم على لاعب صاحب مسيرة حقيقة طويلة وثرية بالإنجازات خاصة على مستوى هولندي وريال مدريد، نتكلم على مسيرة تنم على الانضباط هذا اللاعب، لأن نتكلم على 200 مباراة نتكلم مسيرة تحكي على انضباط هذا اللاعب والعطاء والاحترام كذلك اللاعبين وجمهور كرواتيا وجماهير العالم محبين الرياضة لهذا اللاعب، لأنه لا يقتصر فقط على جمهور كرواتيا، أكيد جمهور كرواتيا هم الأقرب ليه، لكن اليوم كرة القدم أصبحت عالم يعني يجتمع مع بعض ويكون مطلعين على بعض، فأعتقد أن هذا اللاعب يحظى باحترام كبير كعطاء أولا، كذلك نتكلم على ريال مدريد أطول مسيرته اللي كان فيها مميز وحصل على الكثير من الألقاب وجماهير مدريد موجودة في العالم كله، فأكيد اليوم نتكلم على لاعب صاحب إمكانيات كبيرة. ومنذ خروج مودريتش إضافة إلى كروز، مدريد لم يستطع تعويضه بنفس الجودة التي لديه. لاعب في السن 40 اليوم، نتكلم على دوري إيطالي لا يزال منتقل بعد ريال مدريد، ولا يزال من أفضل اللاعبين الذي يقدم في الملعب، ولا يزال عطاء هذا اللاعب كبير. صحيح اليوم لما نتكلم على 40 سنة نتكلم على اللاعب سيقل العطاء البدني، سيقل في بعض التفاصيل مهمة في المباراة. هذا الهدف الحقيقة احنا نتكلم الفوارق ما بين بنما ما بين كرواتيا يلخص هذا الهدف. يعني بنما كم من مرة انه مارتينيز او على الطرف رودريغيز يعني يقوم بالاختراق من الطرف الايمن والطرف الايسر، مع هذا يعجز على القيام بالعرضية السليمة او بالباس التمريرة التي تكون قادر المهاجم ان يسجلها. مجرد الشوط الثاني معناها انفراد، معناها من طرف الايمن ستانسيتش والتمريرة كانت دقيقة، وان كان حارس المرمى يتحمل المسؤولية، معناها 1-2 ثم المرور من الظهير الايمن والعرضية كانت دقيقة، وبودمير في في في في من اول لمسته سجل الهدف الاول. هذه التفاصيل نوعا ما من التركيز ومن الدقة لدى منتخب الذي لديه الخبرة، وإن كانت كرواتيا لما نقارنها بكرواتيا السابقة أقل عن مستوى الحركة، أقل عن مستوى العطاء البدني، لكن مع هذا بعض المباريات قادرة أن تعطي الثقة لمنتخب كرواتيا وأن يدخل البطولة من التدريجية، معناه يتحسن في صلب البطولة. لكن عودة إلى مودريتش، نتكلم على مسيرة حقيقة ثرية وإمكانيات كبيرة، وسيفتقده عالم الرياضة ومحبين كرة القدم كما افتقدنا لإنييستا وافتقدنا لشافي وافتقدنا لبوسكيتس. لهذم اللاعبون صعب تعويضهم، صعب أن تجد، أكيد ستجد لاعبين آخرين قادرين أن يلعبوا بشكل جيد، لكن بنفس الإمكانيات والمواصفات سيعجز يمكن المستقبل على صناعة مثل هؤلاء اللاعبين. سنجد يمكن في المستقبل يمكن بعض اللاعبين قادرين على عطاء لكن ليس بالجودة الموجودة، فحقيقة يستحق هذا التكريم ويستحق هذا العطاء، وأتمنى الكرواتي أن تصل لأدوار متقدمة على الأقل، أن يخرج بصورة نوعا ما بصورة مشرفة كآخر بطولة رسمية وبطولة قارية كبيرة بالنسبة لمودريتش.
0: في كأس العالم تقريبا معظم المدربين عبدالعزيز تحدثوا عن التفاصيل الصغيرة، مرة أخرى التفاصيل الصغيرة ربما نقص الخبرة هي مادت إلى الفارق، رغم عدم وجود أصلا فارق على المستوى الفني تقريبا في معظم فترات المباراة بين بنما وكرواتيا.
2: هو اليوم لعب مباراة مختلفة زلاتكو، مباراة إنجلترا أعجبني أكثر مما ظهر عليه في مباراة اليوم، كان يضغط بشكل مستمر، كان شرس، كان نظام اللعب 3-4-2-1 تقريبا، وكان يلعب بطريقة جيدة رغم استقبال الكثير من الأهداف. اليوم قام بالتغيير، لعب بنظام اللعب 4-2-3-1، لم يضغط إلى الأمام، أعطى فرصة لبنما لكي يقوم لاعبون المدافعون ليجدون البناء بشكل جيد والكرات الطويلة بشكل دقيق بمصراعة عدة فرص خصوصا على الأطراف وهي هوية هذا الفريق. دخل الشوط الثاني بنية تصحيح الأخطاء، دخل بمهاجمين بوديمير وكامريتش كلاعبين في المقدمة، وباتورين اللي كان خلف المهاجم ذهب على الجهة اليسرى، فكان هناك اعتماد على الأطراف بشكل أفضل خصوصا مع تقدم السلسج. كابتن يوسف تحدث عن هذه النقطة ما بين الشوطين بأن الأظهرة لا يتقدمون بشكل مستمر مع خروج غوارديول وعودة بيريسيتش، أصبحنا نشاهد مساندة من قبل الأطراف، وعندما تلعب أمام أي خصم خطوطة متقاربة يجب أن تخرج من على الأطراف، وعندما تخرج من على الأطراف لا يمكن أن تخرج بلاعب واحد، لا يجب أن تكون هناك مساندة من الظهير. فستانيسيتش قام بالمساندة بشكل جيد في لقطة الهدف، لكن بعد تسجيل الهدف وكانت هناك فرصة لباسليتش اللي تصدى للحارس، كانت انفراد، حالة انفراد بالنسبة لكرواتيا. أعتقد بأن بنما هم من سيطروا على المباراة بشكل جيد، هم من كانت لهم فرص أخطر، وعندما تخرج من بطولة كأس العالم يجب أن تخرج بهذه الطريقة، يعني تقدم كل شيء في أرضية الملعب، لا يمكن أن تلوم أي لاعب، لا يمكن أن تلوم المدرب، الكل أظهر إمكانياته، هناك فارق كبير في الجودة ما بينه وما بين الخصوم في المجموعة، وقع في مجموعة صعبة على عكس بعض المنتخبات اللي لا تقدم لا أداء ولا لاعبوها يظهرون إمكانياتهم، وهناك خروج بنتائج كبيرة. فأعتقد بأن بنما ظهر بشكل جيد، كان منافس شرس لمعظم الخصوم، وأعتقد بأن حتى الآن بنما من الممكن أن تكون لك كلمة في المباراة الأخيرة أمام إنجلترا، ممكن أن تحدد من يتصدر من يحصل على المركز الثاني، فالأمور موجودة، وعندما تقوم بتجربة إمكانياتك ونفسك أمام أقوى المنتخبات هذا يعني بأن هناك تطور في المستوى، هناك احتكاك، هناك خبرة، فالبطولة القادمة ستكون أفضل بكل تأكيد لمنتخب بنما.
0: منتخب كرواتيا اتفق لي يوسف بأنه في النسخ الماضية ذهب بعيدا لأنه كان يمتلك مجموعة متميزة، جزء كبير من الأسماء رحلت، الآن التشكيلة هي خليط لكن ربما طاغي عليها لاعبين أصحاب تجربة أقل من الأجيال الماضية، هل يمكن نتوقع منهم تحسن نسبي وتطور مع البطولة شيئا فشيئا للذهاب بعيدا كما حدث في النسخ السابقة؟ الوضع أصعب،
3: أنا أستبعد ذلك، صعب صعب،
0: في مؤشرات
3: لا أكيد دائما دور خروج المغلوب سيواجهون منافسين أصعب، بالتالي كرواتيا هي ليست هي كرواتيا اللي شاهدناها لا في روسيا ولا حتى في هنا في قطر، العديد كما قلنا من اللاعبين تركوا الفريق، وكذلك تعود لاعبين شباب يحتاجون إلى وقت، مع تقدم بعض اللاعبين كذلك في السن، عامل السن، عامل إرهاق، عامل عوامل كثيرة ممكن أن ما تساعدش المنتخب الكرواتي للوصول إلى بعض نقطة، بالتالي طبعا عندهم لاعبين جيدين، لاعبين خبرة، لاعبين تجربة، لكن في الأساس على ما شاهدنا في خلال المباراتين بدنيا الفريق مش جاهز، يمكن بعد مرور مباريات سيكون هناك إرهاق أكثر، ومن نعرف أن اللاعبين كبار كبار السن، الموسم كان شاق جدا، يحتاج إلى لاعبين حتى على مستوى البدلاء، نفس اللاعبين ثلاث لاعبين اللي كانوا بدوا آخر مباراة ضد إنجلترا اليوم يدخلون، وكان موفق المدرب في عملية تغيير لأن اللي سجل هو بلوديمير كما قلت لاعب مهاجم أوساسونا أعطى الإضافة، لكن أنا أشوف صعب أن المنتخب الكرواتي يعني يكون أو يذهب بعيدا في البطولة.
0: اتفق مع يوسف حاتم
1: بنسبة كبيرة، لكن هو أكيد أن كرواتيا أقل بكثير مما كان عليه في السابق على مستوى الأداء، حتى المباراتين الأولين لم يظهر الإمكانيات الكبيرة، لكن دائما اليوم ولا منتخب باستثناء يمكن إسبانيا، يعني حتى إسبانيا يمكن المباراة الأولى كانت سيئة فيها، المباراة الثانية تحسنت، الأرجنتين اللي ظهر معنا كمخاطب فرنسا، يعني إنجلترا اليوم في مباراة اليوم وجدت صعوبات جمة، اليوم لا نستطيع الحكم على إنجلترا هل قادر، اليوم البرتغال كذلك أنه بالرغم أن كانت من المرشحين لكن لغاية الآن ننتظر، يعني أوزباكستان أكيد أنه استسجل 5 أهداف لكن ليس بالمقياس الكبير لكي نستطيع تقييمه، فإلى غاية الآن لم يضر، أنا اليوم نتفق كمباريات الأولى والثانية أنه كرواتيا لغاية الآن لم تقدم، لكن قادر أنه نشاهد تغيير مباراة الثالثة ويصبح معنا بعد خروج المغلوب دورة معنا
3: الإقصار، والبطولة تتسدى من خروج المغلوب،
1: خروج المغلوب إيه؟
3: الآن كاع المدربين يبحثوا عن نقاط،
1: صحيح
3: أي مدرب الهم عنده الوحيد هو تأهل،
1: صحيح
3: عارف أنت الممكن
1: ثم القرعة مع من ستضع
4: محتاج يعني تستحسن كثير يعني في الأخير أنت قادر أن تكون الأول وستضعك مباراة ال 32 مع صعب منافس صعب وقادر أن تكون ثاني
3: كأداء كأداء
4: صحيح
3: اللي ما شاهدناه من منتخبات أخرى
4: أقلهم
3: أفضل أكيد. نعم أفضل كثير من
4: لكن البرازيل اليوم كذلك لم نرى منه شيء يبشر معنى أنه البرازيل بالرغم أنه لما تشارك تشارك ما أجل فوز لكن أنا لا أستبعد كذلك أن المغرب سيكون منافس لاحظ يعني الكل الكل يتكلم على المنتخبات التقليدية لكن المغرب من بين الفرق والمنتخبات القادرة أن تنافس حقيقة وهذا
0: على الورق وعلى الأسماء وعلى مشاهدنا حتى الآن منتخب المغرب في المستوى العالي وبقية مستويات كبيرة
4: يعني أكيد اليوم المغرب داخل وقادر أن ينافس الكثير يمكن مباراة اللي أنا أراها أنه تكون صعبة بمعنى كثيرا على المنتخب المغربي فرنسا لكن المنتخبات البقية الكل قادر أن يلعب مع المنتخب المغربي تكلم لأن منتخب فرنسا متنوع ولديه دكة احتياط أقوى من الأساسيين
0: صح مواهب
4: مواهب كثيرة يمكن لديه بعض المشاكل على مستوى لاعب الارتكاز لكن هجوميا حقيقة ما هجوميا رهيب المنتخب الفرنسي ودفاعيا كذلك جيد جدا فأنا أجد أنه لما أتابع وشاهد المغرب المنتخبات القوية كل قادر أن يتنافس معها من الدن لند بند أشاهد أن المنتخب الفرنسي يتفوق متفوق يعني كإمكانيات متفوق لا أقول أنه بمعنى أنه غير قادر لنفسه لكن بدرجة أقل من المنتخبات الثانية هل اليوم النرويج قادر أن ينافس هل قادر أن يكون حسنا هل أمريكا كذلك اليوم شاهدنا مؤشرات إيجابية بالنسبة للمنتخب الأمريكي كبدايات يعني في
3: شو هي تختلف كيف في منتخب تعتمد على الجماعية القتالية ويعتمد على نجم واحد بحال الأرجنتين وفي فرق اللي تكلمت عنها مثل فرنسا اللي عندها الإمكانيات الفردية
4: كبيرة
3: كبيرة جدا وهائلة إسبانيا كذلك
4: صحيح
3: إسبانيا إسبانيا عندهم منتخب قوي جدا وعندهم لاعبين على مستوى وخصوصا يمان كما قلت أنت يمان عندما يصل إلى مستوى فرق ثاني مع المنتخب الإسباني إسبانيا شكل آخر من غير جمال وبدون جمال شاهدناه في المباريات الأولى فريق كان عادي جدا لكن دائما كما قلت بعض المنتخبات تعتمد على أداء لاعب أو نجم يحسن من أداء المنتخب
4: صحيح
3: وفي المنتخبات أخرى لا تعتمد على الأداء الجماعي أكثر لكن كما قلت الآن مرحلة خروج المغلوب ستعطينا فكرة أكثر على المنتخبات التي ستكون جاهزة خصوصا للذهاب بعيدا في البطولات
0: لكن الواضح عبد العزيز حتى الآن ما شاهدناه في كأس العالم الموضوع لا يتعلق فقط بإمكانيات المنتخبات ولا بالعناصر يتعلق أيضا بتعامل المدربين مع المباريات المختلفة شاهدنا دورا واضحا للكثير مدربين حتى الآن في كأس العالم
2: أكيد هناك مدربون يعرفون أفضل توليفة بالنسبة لهم ويلعبون على هذه الإمكانيات بشكل جيد أنا مما رأيته من منتخب كرواتيا بأن لعب بثلاث طرق حتى الآن بالثلاثة 4-3 في مباراة إنجلترا الشوط الأول 4-2-3-1 الشوط الثاني 4-4-2 حتى الآن لا يعرف أفضل طريقة له ولا يعرف أفضل أسلوب هل يضغط في منطقة عالية هل يعود ويتراجع هل يلعب على الأطراف بشكل أكبر هل يذهب إلى العمق لذلك منتخب كرواتيا يجب أن يجد توليفة مناسبة بأسرع وقت ممكن لأن الإمكانيات موجودة وكثرة التغييرات اللي شاهدناها تبين بأن المدرب حتى الآن لم يجد أفضل مجموعة بالنسبة له لم يجد أفضل طريقة بالنسبة له لكن هي تعتمد على حسب الخصوم التي تواجهها فأعتقد أن أيضا بالنسبة لمنتخب كرواتيا هو عليه أن يلعب على المركز الأول على أمل أن تتعادل كانما مع إنجلترا في المباراة القادمة لماذا؟ لأن لو حصل على المركز الثاني فهناك فرصة أن يذهب إما أن يلعب أمام منتخب البرتغال إما أمام منتخب كولومبيا لكن لو ذهب كمركز أول سيلعب مع أحد أفضل الثوارث في المجموعات لذلك فرصة ستكون أفضل
4: أكبر.
2: للتقدم إلى دور قادم فهناك حسابات الآن تأتي بالنسبة للأدوار ليس فقط من يحصل على الأول أو الثاني من يحصل على الأول سيذهب ليلعب مع أحد أفضل الثوارث من يحصل على الثاني ربما يواجه البرتغال في الدور 32 خصم صعب وقد تكون فرصة صعبة بالنسبة لكرواتيا بأن تذهب بعيدا إذا واجهت البرتغال على الطريقة التي رأيناها في أول مبارتين أو على أسلوب اللعبة وحتى كيف لعب منتخب كرواتيا أعتقد الأمور صعبة بالنسبة لكرواتيا لكن كما ذكرت ما بين الشوطين قبل بداية المباراة بأن في كل بطولة لا نرشع كرواتيا لكن تفاجئنا بالوصول حتى النهاية فربما نشاهد مفاجأة أخرى في
3: سؤال عندي سؤال هل البطل يولد من دور المجموعات
2: أكيد
3: ولا من دور يخرج
2: معه المستوى يتطور من مباراة لأخرى في البطولات المجمعة لا يمكن أن تبدأ أول مباراة كما تنهي في آخر مباراة. صحيح. من المستحيل.
0: آخر نسخة مثال واضح.
2: أكيد.
0: الأرجنتين خسر مباراة السعودية في أول جولة ثم تحسن بشكل تدريجي وصل المباراة
4: النهائية. لأنه ألفاريز لم يكن أساسي في المباراة في كأس العالم. لم
0: كان لوتارو. كان لوتارو أساسي.
4: ثم من بعد الخسارة قام بالتغيير. صحيح. وأصبح ألفاريز الأساسي. والفارس الآن اكتشفناه بكأس العالم بمعنى العطاء والضغط. وكان شكل ثنائية مع ميسي وتحرر ميسي وكان ممتاز جدا. والانضباط الموجود لدى الأرجنتينيين حقيقة دفاعيا على مستوى وسط الميدان وإنزو وكذلك يعني عديد فبعض الأحيان أن تكون المباريات المجموعة خادعة يعني يكون المنتخب لعب مباريات جيدة جدا كما أمريكا مثلا. أمريكا المباريات التي لعبتها ضغط وسرعة وحقيقة كانت ممتازة مباراة أول مباراة ثانية قادر هذا كله أن يسقط في الماء في أول مباراة خروج المغلوب أن نشاهد ضغط ويتغير لأنه في ضغط مغاير على المجموعة لأنك أنت في المجموعة قادر أن تعوض أنت أنا نتعادل ثم انتصر وتعادل أهل أول وفي حسابات حسب خصمه
2: وتعوض طريقة مختلفة على البطولة الماضية.
4: صحيح. صحيح.
2: في السابق إذا خسرت مبارتين تخارج لكن الآن في بعض المنتخبات ما زال لديها أمل مع الثلاث نقاط فقط.
4: صحيح. ولذلك الحسابات تلعب دور في المجموعات خروج المغلوب وفي جماهير وفي كذا في ضغط ثاني وفي في في ظروف ثانية كذلك تلعب.
2: نعم. حسابات
4: أكيد أخرى.
3: حسابات تكتيكية خصوصا لأن مباراة واحدة ما عندكش تعويض
0: وخطأ ممكن يغير كل شيء.
3: ممكن فريق يكون عندك متواضع بالورق العادي الفريقين على الورق تحصل الفريق هذا تقول هذا هو اللي بيفوز لكن الفريق الأضعف ممكن يفوز ممكن تكتيكي يكون منظم يخلق لك متاعب يخطفك في هدف أو يذهب بك ضربة جزاء ويفوز.
4: أنا أرى إسبانيا بدون يمين جمال ليس لديها فرصة للذهاب بعيد. وإذا يمين لا يكون 100% معناه 100% جاهز أن يصل مستوى في المباريات الحاسمة أن يكون كما كان في البداية مع برشلونة معنى المستوى التوب أو المستوى الذي كان فيه بمستوى عالي جدا إسبانيا ليس لديها فرص كبيرة للذهاب لأنه أكيد إسبانيا ستسيطر وستستحوذ لكن اللاعب القادر على صناعة الفرق واللاعب صاحب اللمسة السحرية وصاحب سيكون إذا كان برا ويكون غير قادر سيكون أقل صناعة وأقل ستعجز على الوعد لأنه اليوم شهدنا إسبانيا بدون يمين أمام كاب فيردي فريق عاجز سيطرة بدون ولا شيء ولذلك اليوم أنا ليس يمين اليوم في إسبانيا وفي برشلونة كأهمية ميسي في الأرجنتين وكأهمية رونالدو يمكن مع البرتغال وكأهمية العديد من اللاعبين الكبار فاليمين صاحب أنا من طينة اللاعبين الكبار مع صغر سن هذا اللاعب حقيقة وصل إلى مستوى من النضج الفني عالية جدا في سن صغير حقيقة أنا أتمنى له أن يواصل على هذا العطاء لأنه وأن يستمر في العمل يعني مستمر في العمل خاصة على مستوى البنية ولا الجسم وعلى مستوى تطوير نفسه وعلى مستوى الحفاظ كذلك على بدنيا وأن لا يصاب بشكل كبير هو مؤثر بشكل كبير كان بابي كذلك أنا نسيت فرنسا وأوليسي
0: طبعا لا نستمع لبوديمير صاحب الهدف الكرواتي الوحيد في هذه المباراة متحدثا لبين سبورتس بعد النهائي
5: نعم أشعر بسعادة عارمة انتصار مهم جدا بالنسبة لنا نحن كنا نحتاج أن نحقق هذا الانتصار وحصل ما حصل في المباراة أمام إنجلترا وبالتالي احتجنا إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة أمام المنتخب البنمي أعتقد 3 نقاط في غاية الأهمية أن نبدأ من هنا وسعيد جدا لي وللفريق مباراة صعبة منافس جيد جدا مع لاعبين يتمتعون بسرعة فائقة ونحن لم نستهين بهم أبدا واحترمناهم كذلك وبالتالي كنا نقاتل ونبحث عن كل كرة والكرات الثانية وربما كنا محظوظين أيضا اليوم وهذا مهم جدا وأنا سعيد لي وللفريق ويجب أن تكون نقطة تحول هذه المباراة بالنسبة لنا من أجل لما هو قادم منتخب بنما كان خطيرا وكان يهاجم ولكن ما الذي صنع الفارق بين شوطي المباراة من أجل أن تدخلوا وتضغطوا وتسجلوا هذا الهدف نحن كنا نعرف بأن بنما يلعب بهذا الأسلوب، ولكن من الصعب جدا أن يواصلوا هكذا طوال المباراة. ربما في الشوط الثاني بدأنا على نحو أفضل، بدأنا نلعب بشراسة أكبر، وربما هذا ساهم في تسجيل هذا الهدف، وبالتالي حاولنا أن نلعب بأريحية. ولكن هذه هي كرة القدم، في بعض الأحيان تحتاج إلى أن تحقق الانتصار الأول وبعد ذلك تأتي الانتصارات. إذن علينا أن نمضي قدما هكذا. شكرا.
0: وديمير إذن صاحب الهدف الوحيد في هذه المباراة، متحدثا بإن سبورتس، وربما ملمحا على ما تحدثنا عنه عبد العزيز عن ما يتوقعه هو تحسن تدريجي، قال بأننا كنا بحاجة للانتصار الأول في هذه البطولة ثم الأمور ستتحسن بعد ذلك.
2: والتحسن التدريجي متوقع بالنسبة لمنتخب كرواتيا، هناك مجموعة جديدة أتت تلعب لأول مرة بطولة كأس عالم، لم تعتاد على مثل هذا النوع من المباريات على مثل هذا الضغط. وأنا أيضا أعرف بأن زلاتكم من نوعية المدربين اللي يجتمع مع لاعبيه لمناقشة بعض الأمور التكتيكية، وأعتقد بأن ما حدث بعد مباراة إنجلترا هو بمثل المراجعة لما حدث، لأنك تلعب بنظام لعب معين، سبق أن لعب أمام بلجيكا أمام البرازيل بنفس نظام اللعب 3-4-2-1، لم ينجح هذا الأمر، في كل مرة كانت تخسر كرواتيا، وفي نفس الوقت ضغط بشكل عالي كما ذكرنا بأن أكثر فريق قام بالضغط في الجولة الأولى هو المنتخب الكرواتي. فمع هذا الضغط أعتقد أن نجتمع مع بعض اللاعبين الكبار حول أفضل أسلوب من الممكن أن يخدم هذه المجموعة من اللاعبين، وفي نفس الوقت تحقيق انتصار. كان الخروج بالعودة إلى النظام السابق 4-2-3-1، عدم الضغط بشكل عالي، انتظار الخصم، محاولة استدراج الخصم إلى منطقتهم، بعد ذلك محاولة اللعب والتحول بشكل سريع. يبدو بأن هذا الأمر لم ينجح حتى الآن، لكن الأهم بأن حتى وإن كنت سيء، لأن أعتقد كرواتيا كانت سيئة في مباراة اليوم، حتى وإن كنت سيء تخرج بالثلاث نقاط، لأن هذا المهم الآن. لكن أيضا المباراة القادمة يجب أن تحاول أن تلعب على المركز الأول، ربما بنما تحقق مفاجأة بالتعادل مع منتخب إنجلترا وتحقق صدارة هذه المجموعة. فكل الأمور متاحة، لكن أعتقد بأن يجب إيجاد أفضل توليفة مناسبة لكرواتيا، لأن حتى الآن كرواتيا لم تجد نفسها عكس الأرجنتين، عكس إسبانيا، عكس فرنسا، لتقدم مباريات جيدة في المباريات الثانية. فكرواتيا كمستوى فني حتى الآن غير مقنع، لكن أعتقد بأن في المباريات القادمة سيتحسن.
0: كابتن يوسف، أريد العودة معك إلى لقطات تكريم مودريتش في نهاية المباراة بمباراة رقم 200، فقط 4 لاعبين وصلوا إلى هذا الإنجاز، كريستيانو رونالدو، ميسي بدل مطوع أسطورة الكرة الكويتية، والآن لوكا مودريتش. المذهل أن 3 من 4 حصلوا على كرة ذهبية، يعني الموضوع لا يتعلق فقط بعدد المباريات، أيضا بتحقيق كل هذه الإنجازات، فوز كريستيانو رونالدو بالكرة الذهبية هو ميسي ولوكا مودريتش، فوز كريستيانو بكأس الأمم الأوروبية ثم بدور الأمم، فوز ميسي بكوبا أمريكا وأيضا بكأس العالم، يعني الموضوع مختلف، مستوى مختلف، على الرغم من حديث البعض عن أن عدد المباريات للأجيال الحالية أصبحت أكثر بكثير من الأجيال السابقة. في السابق أن تصل إلى 160-170 مباراة دولية كان أمر صعب جدا.
3: طبعا طبعا محمد، أول شيء هو الشغف، الشغف لهؤلاء اللاعبين، حياتهم كذلك، ننساش عندما تلعب في المستوى العالي وفي هذا السن تحتاج إلى
6: نظام،
3: نظام حياة، وكذلك إلى تركيز وإلى تضحية وإلى أشياء كثيرة. ودائما كما قلنا مع ميسي كذلك ومع رونالدو الآن مع مودريتش، وصول 200 مباراة ليس بالسهل، نتكلم على تقريبا 20 سنة أو أكثر من العطاء مع المنتخب. الاستمرارية مهمة جدا، الاستمرارية تحتاج أن تكون دائما في القمة، دائما تكون في المستوى، وليس من السهل أن تستمر إلى هذا السن وتلعب منتخب وتلعب في المستوى العالي كذلك. كما قلت هنا أشياء أخرى مرتبطة بغير حتى الذهنيا وفي عملية كما قلت تعامله مع الـ مع الـ مع الآخرين كذلك. وحتى شاهدناه حتى بعض الأحيان تحس أنه في ريال مدريد السنوات الأخيرة لم يعد كلاعب أساسي، لكن كان عنده دور آخر كذلك، حتى عندما يدخل على المستوى السيطرة على غرفة الملابس، النصائح اللي يعطيها اللاعبين الشباب صغار، نموذج يحتذى به كما يحتذى برونالدو وبميسي.
0: دعونا نذكر مشاهدينا الأعزاء بوجود استوديو خاص لمباراة أخرى، هي آخر مباراة فجر هذا اليوم، وهي المباراة التي تلعب بين منتخب كولومبيا وكونغو. يأتيكم هذا الاستوديو كما تشاهدون الآن بتقديم الزميل أحمد فؤادي، إلى جانب الكابتن مبارك مصطفى، كذلك رفيق حليش هناك في الاستوديو الخاص بهذه المباراة مع تغطية مستمرة، وأيضا كابتن هيثم فاروق نجم المنتخب المصري السابق ونجم الزمالك، حللون هذه المباراة التي ننتظر تكون مباراة في غاية الأهمية بعدما شاهدناها في الجولة السابقة من أداء لكولومبيا وكذلك للكونغو. دعونا الآن نستمع لمدرب المنتخب الكرواتي متحدثا بعد نهاية هذه المباراة التي حقق من خلالها أخيرا انتصاره الأول، والذي أحيا بشكل كبير أماله في التأهل للدور المقبل من كأس العالم.
7: أعتقد كانت مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا، لأننا كنا نحتاج 3 نقاط من أجل الحلم وتأهل وعبور دور المجموعات، ولكن مباراة صعبة أمام منافس جيد جدا، نافس بقوة طوال 90 دقيقة، سرعة فائقة من قبل كل اللاعبين، ولكن سجلنا الهدف وانتصرنا، وهذا هو الأهم. المباراة الأهم، 3 نقاط في غاية الأهمية، وربما ننسى كل شيء حصل، وبالتالي علينا أن نستعد الآن للمباراة القادمة. ربما الأداء ليس ما كنت أتوقعه، ليس الأفضل، ولكن كان هناك ضغط كبير قبل هذه المباراة، وبالتالي كنا نحتاج إلى أن نحقق هذا الانتصار، وكان من الممكن أن نخسر كل شيء، ولكن اليوم لم نخسر ولدينا حظوظ.
0: فاصل قصير، نعود بعده مشاهدين الأعزاء، واصل معكم تغطية محدثة هذه المباراة بين الكرواتيا والكونغو.

0: سافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: خير صيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد.
3: ها براد.
0: براد.
4: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
5: عادي نمدد يومين
3: بنمدد اسبوع.
6: With football we're a nation.
7: Elle serait la plus grande du monde.
8: No importa onde estejas.
9: No matter who you are.
10: Si te apasiona el fútbol, perteneces.
11: Football unites the world.
12: El fútbol une el mundo.

0: هذه لقطات مشاهدينا الأعزاء للجماهير القطرية التي تستعد لمؤازرة منتخب بلادها قبل ظهوره الثالث في دور مجموعات عندما تلاقي منتخب البوسنة والهرسك يوم الأربعاء عند 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. دعم كبير بإذن منتخب قطر.
1: صحيح، ونتمنى بأن لا يخرج الخائبين في مباراة الغد إن شاء الله. مباراة صعبة من منتخب البوسنة، منتخب قوي للغاية، وأيضا لديه حظوظ بالتأهل كأفضل ثالث. فالفرصة موجودة للمنتخبين للبقاء في هذه البطولة للتأهل للدور الثاني. مواجهة صعبة يعني مع أسلوب لوبتيغي قد تبدو الأمور أصعب بالنسبة لمنتخب قطر، لكن نتمنى بأن تخرج بصورة مشرفة وتحقق الانتصار في هذه.
0: إذن تركنا معكم مباراة بنما كرواتيا تنتهي مشاهدينا الأعزاء بفوز منتخب كرواتيا بهدف دون مقابل. الأكيد كابتن حاتم أن هذه المجموعة أصبحت معقدة أكثر. صحيح تعرفنا على خروج بنما الآن كمركز أخير في كل أحوال في هذه المجموعة، لكن لم يضمن منتخب إنجلترا صدارة هذه المجموعة، والأمور قد تبقى معلقة حتى الرمق الأخير مع ظهور أيضا منتخب غانا شاهدناه بشكل ممتاز جدا أمام إنجلترا.
2: يعني أكيد أن المجموعة دي ستكون معقدة. إنجلترا أكيد وعجزت على الانتصار أمام غانا اللي تحسن مقارنة بالمباراة الأولى الذي كان فيها نوعا ما دافع وكان يلعب الكونتر تاك، سجل هدف أعتقد في 95 بالنسبة للغانا أمام بنما. فأظن أنه كذلك أن المنتخب الغاني تحسن وتطور، وشاهدناه في المباراة كان قادر ينتصر على إنجلترا لولا سوء الحظ بالنسبة لغانا. بالنسبة لكرواتيا أتكلم أنه الفريق يتطور، التطور لابد أن نشهده من بوابة المباريات. مباراة الكورة الأولى كان سيء، مباراة اليوم نوعا ما حقق انتصار وكان معقول في في في المجمل. أكيد سيواجه غانا فريق يدافع، وكيروش من المدربين اللي لعبناه لما كان يدرب مصر ودرب العديد من الأندية، أنه ليس لدعاية بالبلوك يكون متأخر وبلوك قريب من بعض يلعب الكونتر اتاك ويصعب الأمور بشكل كبير. إذا اليوم منتخب الكرواتي كان محظوظ لأن يواجه فريق ليس لديه الجودة في آخر 20 على عكس غانا، الجودة موجودة وقادر أن يشاهدها، بمعنى أنه لو يخفق في التسجيل ويكون بطيء المنتخب الكرواتي أعتقد أنه غانا قادر أن يفاجئ كرواتيا وينتصر. لذلك لا نستبعد بمعنى أنه ممكن حتى غانا يتأهل كمتصدر للمجموعة، فالفرصة متاحة للجميع. وأعتقد التنافس سيكون على أشد ما بين كرواتيا وغانا. أظن أنه إنجلترا حتى وإن بنما قدمت أداء جيد أعتقد أن إنجلترا ستحسم المباراة، ستنتصر بهدفين أو تسجل أكثر. يعني إنجلترا حقيقة بعد مباراة اليوم اللي لم تكن فيها في اليوم الجيد، أظن الانتقاد مع الجماهير، وتعرف الإنجليز عم بانتقاد من المنتخب ومن المدرب للاعبين، أظن سيقومون بردة فعل تكون إيجابية وستنعكس على أداء منتخب الإنجليزي. أنا أظن أن إنجلترا الأول، غانا ستكون الثاني وكرواتيا الثالث. الله أعلم.
0: إليكم تذكير المشاهدين الأعزاء بما حدث في المجموعة 12 بعد جولتين من المباريات. إنجلترا الآن في الصدارة ب4 نقاط، تتعادل مع غانا على مستوى النقاط مع أفضلية هدف واحد لمنتخب إنجلترا على غانا. كرواتيا مرتبة ثالثة بعد فوزها اليوم على بنما بهدف دون مقابل. منتخب بنما أذكر بأنه ودع رسميا كأس العالم بعد خسارته مع منتخبي اليوم كرواتيا، وقبل ذلك كان قد خسر مع منتخب غانا في اللحظات الأخيرة، وبالتالي في كل الأحوال سيخرج في المرتبة الرابعة، لأنه الأمل الوحيد هو أن يتعادل مع منتخب كرواتيا بنقاط 3 نقاط. لكن أفضلية المواجهة المباشرة سترجح كفة كرواتيا على بنما إن تعادل في النقاط، وهذا أمر لن يحدث لأن منتخب بنما في كل الأحوال سيخرج مهما كانت النتيجة في الجولة الأخيرة من عمر هذه المباراة. حدث عن المنتخب القطري قبل قليل وشاهدنا جماهير المنتخب القطري. دعونا الآن نستمع للسيد لوبتيغي مدرب منتخب القطري متحدثا بعد خسارة ثقيلة تلقاها منتخب قطر أمام كندا إحدى الدول 3 مستضيفة في الجولة الماضية، وكان قد ظهر بأداء ممتاز في الجولة الأولى، خرج بنقطة وبتعادل مع منتخب سويسرا. أنت
3: نعم، نحن علينا أن نلعب مباراة قوية غدا، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا على الميدان وأن نلعب بالسرعة المطلوبة وبالطاقة المطلوبة. كذلك مباراة مهمة جدا، مباراة تاريخية، ولكن كل المباراة التي خضناها هنا كانت تاريخية لأنها المرة الأولى التي نتأهل بها إلى كأس العالم من خلال التصفيات، وبالتالي نحن أمام تحدي كبير جدا. هنالك صعوبات، هذا صحيح، ولكن نحن استحققنا أن نصل إلى هنا، والخطوات الأولى في حلمنا، وعلينا أن نقاتل وأن نكافح وأن نؤمن كذلك ونقدم أفضل ما لدينا. إذن المباراة الثالثة، وماذا عن جاهزية الفريق بدنيا وكذلك ذهنيا؟ أعتقد أن نحتاج إلى كل العوامل ذهنيا وبدنيا. نحن نتحدث عن كأس العالم، وبالتالي الفريق الفرق الأخرى ربما لديهم خبرات ربما أقوى منا، ولكن نحن الآن علينا أو لدينا النية والهدف كذلك من أجل أن نلعب بتنافسية وأن نقاتل حتى النهاية في التحدي القادم بالنسبة لنا، وهي مباراة الغد. إذن غدا سيكون هنالك كذلك الدعم الجماهيري من قبل جماهير قطر. نعم، نحن نستقبل دائما هذا الدعم وهذا الحب، ولمسناه منذ اليوم الأول، وأنا أقدر ذلك. ليس من السهل أن تأتي إلى هنا من الدوحة وهم فعلوا ذلك، وإذن علينا أن نقدم كل ما لدينا من أجلهم، وهذا ما يجب علينا أن نقوم به، ألا ندخر وسعا. واللاعبون والمدربون الطاقم الفني بأكمله سنقاتل ونكافح من أجل جماهيرنا، علينا أن نقدم الأفضل، وهذا واضح جدا لنا، ونحن نثمن تجاههم لنا.
0: ذكركم إذن بلقائي الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية، يلتقي منتخب البوسنة والهرسك مع قطر وسويسرا كندا في توقيت نفسي عند 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ومع بداية الجولة الأخيرة كل مباريات الجولة الأخيرة في مختلف المجموعات ستلعب في توقيت واحد، مباراتان في توقيت واحد، مبدأ العدالة وعدم إعطاء أفضلية لأي منتخب على منتخب آخر كما جرت العادة في كأس العالم وكذلك في كأس أوروبا. أذكر بأن منتخبي كندا وسويسرا في المرتبتين الأولى والثانية ب4 نقاط لكليهما، منتخب البوسنة والهرسك وقطر في المرتبتين الثالثة والرابعة بنقطة وحيدة لكليهما بعد تعادل البوسنة في الجولة الأولى مع كندا، وقطر مع سويسرا كذلك في الجولة الأولى، وبعد فوز كندا الكبير على قطر وفوز سويسرا على البوسنة في الجولة الثانية. هكذا تبدو الصورة في المجموعة الثانية لكأس العالم فيفا 2026. عبد العزيز، مع تجديد الثقة في لوبيتيغي في الجولة الأخيرة،
1: وأنا لو كان رأيي الشخصي أتمنى بأن لا يستمر مع المنتخب، لكن أيضا من الصعب إيجاد بديل بهذه السرعة في المباراة الأخيرة.
0: بس تونس اللي سريعة في التغيير،
1: ما شاء الله خلصوا العقد بسرعة،
0: محترفين
1: محترفين تونس وديسكاونت بعد ديسكاونت على عقد المدرب.
0: أو صراحة المنطقة أي مدرب بدون عمل سيقبل
1: أكيد كأس عالم،
0: يخوض المغامرة والتجربة وأن يكون جزء من أي منتخب في كأس العالم، خاصة إذا كان هناك أمل
1: أكيد في سيرته الذاتية بأن يشارك في كأس العالم مهما كان المنتخب. لكن بالنسبة لمنتخب قطر، يعني من الصعب جدا التغيير في الفترة الحالية، ربما بعد كأس العالم تتم مراجعة شاملة لما حدث في بعد مباراة كندا، وحتى في اللقاء اللي شاهدناه قبل قليل اللي هو قبل بداية مباراة البوسنة، لوبيتيغي ظهر بمظهر المدافع عن نفسه، دائما يتحدث بنفس التصريح، نحن أتينا هنا لأن استحقين الوصول إلى هنا، لم يعطنا أحد هدية، أول مرة نتأهل عن طريق التصفيات، وكأنه يشدد على أهمية الإنجاز رغم أن المقاعد في آسيا أصبحت أكبر ولم نتأهل بشكل مباشر. فهو ظهر بوضعية المدافع أكثر من تحدثه عن نوعية المباراة وعن مستوى الفريق وعن يعني استراتيجيته لمباراة الغد.
0: يعني كان أفهم من كلامك التلميح على أن مجرد وصول لكأس عام هو إنجاز، لا تطالبوني بأكثر من ذلك، لكن طموح في قطر أكبر من مجرد الوصول، لأن المنتخب لعب كأس العالم وخرج بشكل سيء عندما استضاف كأس العالم، وهناك من يرى عندما خرجت القرعة بين هذه المجموعة إلى حد ما تبدو في المتناول.
1: هو أكيد. وأيضا هناك نقطة محمد، أن هذا الجيل حقق بطولة كأس آسيا لمرتين، منتخبات كبيرة في آسيا لم تحقق بشكل متتالي، كوريا، اليابان، الكثير من المنتخبات، أستراليا، إيران،
0: منتخبات كبيرة غابت تقريبا 50 سنة مثل إيران وكوريا الجنوبية عن كأس آسيا.
1: كوريا من الستينات
0: صحيح؟
1: لم تحقق بطولة كأس آسيا، فهي بطولة صعبة. لا هذه لم يعطنا أحد هدية للوصول والحصول على بطولة كأس آسيا لمرتين متتاليتين، فما له داعي يطلع في كل مؤتمر صحفي وكل لقاء بأن نحن استحقين الوصول. نعلم بأنك استحقيت الوصول، يعني هناك تصفيات وهناك الكثير من الأمور، اظهر بشجاعة، تحمل مسؤولية المباراة إن
0: شاء الله
1: وحاول أن تخرج بنتيجة
0: لا بس حتى التأهل لكأس العالم. هناك من يرى في الشارع الرياضي القطري بأن منتخب قطر كان عليه يتأهل بشكل مباشر لكأس العالم، ليس عن طريق البلاي أوف أو مباريات التصفيات التأهلية،
1: لكن هو لم يخوض التصفيات من البداية، لذلك ليست في
0: لا أنا أقصد المنتخب نفسه،
1: المنتخب كان عليه
0: منتخب أوزبكستان،
1: لكن تغيير المدربين
0: إيران بشكل مباشر،
1: تغيير المدربين بشكل مستمر أثر على المنتخب، لكن مع لوبيتيغي تأهل في النهاية، لكن حتى الآن مستوى مخيب للأمانة.
4: محمد أنا ضد فكرة أنك تغير مدرب أثناء البطولة، خصوصا كأس العالم، المفروض يكون قانون الفيفا يعني تجزم أنه يكونش تغييرات، يكونش تغيير مدرب أثناء البطولة، تلعب مباراة واحدة وبعدين تغير المدرب.
0: بس صار كثير تاريخيا صح؟
4: تونس
0: كارلس ألبرتو بيريرا صار
4: تونس مرتين صح ولا لا؟
0: ناصر جوهر
2: متى؟
0: منتخب السعودية
2: كأس العالم مرتين 98
4: ومرة
2: لكن أنا لو كان التغيير لو انا حسب
0: صار مرتين وانت موجود
2: لا 98 موجود الاخبار بالنسبه لنا انه التوقيع من اجل مباراتين يعني من المفروض هو موجود معهم المدير الرياضي يعني المنذر الكبير كان الاولى انه هو يكمل بالفريق اولى لان هو مدرب
0: يعرف
2: مدرب انت لو جبت ووقعت مع رينار مثلا ل 2030
0: بس يمكن كان في اتفاق غير معلن
2: لا لا لا هو واضح الآن واضح أنه مبارتين
0: خلاص
2: ثم من ذلك سيفتح إذا كان هم ينوون معنا التعاقد يعني أكيد أنه رينار الراتب عالي جدا يعني من الصعب اليوم أن تونس تستطيع أن تستجيب لما يريد الإشكال أن نتفق ليس مبدئ لأنه في بعض الأحيان في مدربين يكون في مشكل كبير
4: فلابد لا لكن شوف إلا لحظة أنت تدخل كأس العالم يعني قلت نعم خلاص انت اخذت قرار انك عندك مدرب مع المنتخب صح ما يمكنش تجي وسط البطوله او بعد مباراه مبارتين
2: هو في الغالب لا يعني لا يحدث كثير
4: انت الحين اوكي عندي رونالدو تاع مبارتين
2: بس هذا مشكل
4: هذا تسمح
0: القانون والله ممنوع
4: لا
0: قرار خاص بكل اتحاد بكل منتخب
4: لا بس محمد هذا يسيء اول حاجه يسيء لصوره المنتخب مثلا تونس مباراه واحده تشيت يعني تفتح المدرب انت المدرب متعاقد معاه بعدما ان يعني
0: مشيت
4: عن مشيت سام تعطيه فور خلاص انت خدت القرار انك خدت القرار على اشياء نعم خدت القرار على اشياء على المدرب على شخصية المدرب على اسلوبه على اشياء كثير
0: بس بعض الاحيان
2: لكن في بعض الاحيان في بعض الاحيان الاتحاد يقوم تعاقد مع مدرب ثم يصطدم ويكتشف أشياء يعني بعد ما يتعاقد معه
4: هذا شوف هذا سبب خصك قبل ما تتعاقد مع أي مدرب
2: خصك
4: تكون عندك دراسة اليوم. شاملة له هل
0: لا لا بس صار يوسف قبل كأس العالم مثل منتخب السعودي مشى هارفي رونار في مباراة ودية قبل كأس العالم تقريبا بثلاثة أشهر
4: كم كأس العالم
0: صح
4: أثناء كأس العالم
0: بس هي نقطة صحيحة أحيانا أنا أوقع معك عندي نظرة أكتشف الواقع
4: مختلفة
0: عدم تقبل اللاعبين مشاكل
4: ممكن تكتشف هذه الأشياء قبل بداية البطولة المهمة اللي تجيبها
2: هي المفروض أنك تسأل تعرف هل يتماشى مع أسلوب لعبك هل يتماشى مع إمكانية لاعبيك هذا كل متفق فيه وهذا دور المدير الرياضي ودور رئيس الاتحاد
1: أنا عندي مثال ربما أنتم تعرفونه أكثر مني في كأس أفريقيا كوت ديفوار عندما قالت مدربها
2: صحيح
1: فازت البطولة في منتصف
0: البطولة بس مساعد بس نقطة حاتم صح يعرف المجموعة
2: يعرف المجموعة مباشرة وانتصر وكانت المغرب سبب رئيسي بفوز الكوت ديفوار لأنه فاز مباراة اي كانت فازت في مباراه فتاهلت
4: كثالث
2: افضل ثالث ثم انطلقت
1: لا لكن لو كان مدرب يقود الفريق من سيء الى أسوأ هل القرار صعب انك تقيله
4: وسط البطوله
1: لا لكن مثلا في مباراه وديه خسر 5 بعد ذلك يخسر 5
4: تقيله قبل بدايه البطوله مش في اثناء البطوله
2: الاشكال يا يوسف الاشكال انه واضح انه الجو فيه معنا متسمم داخل في المنتخب التونسي ثم اضافه أنه أكيد أن المباراة الأولى ودية خمسة، ثم المباراة الأولى الرسمية خمسة، ثم بعد حتى بعض قالت جاء مدرب ثاني أربعة. الإشكال في أنا ضد المسكنات، وهم قاموا يمكن بالتعاقد مع رينان من أجل إسكات الشارع الرياضي لأنه في ردة فعل سلبية، لكن أنا مع
5: هي المشكلة أعمق
2: مع أكيد أعمق، لكن أنا مع المشروع. هو لو كان أمضى رينار أربع سنوات مثلا وفي عقد أهداف، ثم من ذلك هذا للتعرف على المجموعة، وإن جاءت نتيجة جاءت وإن لم تجي أوكي ليس في إشكال، لكن المصيبة أنه هو من أجل مبارتين.
5: صحيح.
2: هذا مشكل يعني، أما أولى يعني أترك المدرب المدير الرياضي المنظر الكبير يكمل المبارتين، ومهما كان
5: ماشي خطأ، هو ماشي خطأ رونا.
2: لا مش خطأ رونا، مش مدخل رونا،
5: هو جاي يعمل
2: سي في
5: عنده،
2: بس ليس في حاجة للسي في،
5: سجل حضور كأس العالم، خاد ريسك بس ممكن ينجح.
6: ما راح تلومه يوسف، لو كنت مكانه غالبا راح تقبل.
2: بس هو اكتشف تعرف
6: كنت مكان أرفي رونار.
5: لا طبعا أقول لك مش خطأ رونار، قلت لك مش خطأ رونار، لا خطأ
2: الاتحاد. لكن لو اصطدم بسوء المجموعة، لأنه في بعض الأحيان أنت اليوم تكون لديك منتخب كبير ويفشل، قادر صحيح ولا منتخب كبير وإمكانياته يفشل، فلما تغير وتأتي بمدرب يجد مجموعة جيدة ولاعبين فقادر أن يقوم بالتغيير، هو يكتشف بعض الأمور التكتيكية، بعض اللاعبين كانوا عندك احتياط، لكن احنا المستوى سيء مع المشاكل الداخلية داخل الفريق،
6: خاصة إذا قارنا بمنتخبات أخرى مثل منتخب مغربي والمنتخب المصري مثلا على مستوى النتائج على مستوى العناصر فرق كبير يوسف.
2: هو لابد
6: أن واضح أن هذا نتيجة عمل
2: أكيد،
6: مع أن الكرة المصرية مرت بظروف صعبة لكن اليوم عناصر ممتازة، والمرجع اليوم بالنسبة للكرة العربية حاتم هو ما يحدث مع المنتخب المغربي.
2: سأعطيك مثلا المغرب، لا نقارن المغرب جل لاعبين من من من من معناها
5: أوروبي
2: وغدا. مصر مثلا، مصر ستجد 70% من اللاعبين من أهلي وبيراميدز والزمالك.
5: صحيح.
2: احنا من الأندية الكبيرة في تونس،
5: تراجع المستوى
2: الأفريقي النجم
5: الشخصي
2: لاعب
5: شخصي أصغر من الباقي بس بعد نادي كبير.
2: لا لا نفس نادي كبير، لا نادي كبير، نادي كبير، نادي كبير. يزعل عليك
5: سمير، أنا لا نادي كبير، نادي كبير بس
2: يزعلك،
5: نبغى نستفزك على الصبح شوي.
2: لا ما عنديش مشكلة، لكن أنا أتكلم في حقيقة، أتكلم في صدق. الترجي لاعب واحد من الترجي ظهير أيسر وحارس مرمى من نادي صفاقس، الإفريقي المهاجم وحارس مرمى، النجم ولا لاعب.
5: يعني كبيرة لم تخرج للمنتخب أسماء كبيرة.
2: يعني أرجع أنت أرجع لفترة.
5: منتخب مغربي جايين لاعبين من أفضل الأندية على مستوى العالم.
2: وإحنا أفضل لاعب لدينا. حنا بعل في برلي نزل.
5: هبط صح.
2: هبط. علي العابدي يلعب في نيس، لعب على الصراع. الطالبي يلعب مع الفرق الثانية، لعب مع كل فريق نلعب ضده هو معهم زايد يلعب معهم، بالرغم إنه يلعب في فلوريان يلعب معه. يعني أنت تتكلم على لاعبين هذا معناه في مستوى المفروض أن يعطيك إضافة. هم حمل على المنتخب، ففي إشكال فلابد أن يعالج. فلم أنت تجيب رينار المدرب كبير ويجد زي أنا شوف زي مثلا تكلم أنت هاملتون تعطيه سيارة تكتب
5: تدخل تجري كمان
2: صح فهمت. فلا ينفع هاملتون أقوى سائق ولا فيرستابن ولا هو تعطيه سيارة في تكتب ماشي سيارة سيجي الأخير
1: مثلتك عجبني صار
5: أخير لأنه هو في صفاقس كان يسوق تكتب
2: لا مو
5: بيلنزر يوسف. هذه لقطات جماهير المغربية، جمهور المغرب في كأس العالم صراحة يعني نوع من الاحتفال ويحق له ذلك لما قدم المنتخب حتى الآن من أداء ونتائج.
6: الحمد لله محظوظين بهذا الجيل وبهذا الفريق وبهذا
5: ورحيم سيارات أنتوا طبعا رحيم سيارات مش توك توك
1: يعني.
6: الحمد لله والجالية دائما الجالية موجودة كبيرة هناك في أظن نتائج طبعا نتائج تخلي الإنسان فخور بهذا الفريق واللي وصل
5: ومدرب مواطن
6: طبعا. وكما قلت لك هي سياسة الدولة أولا مش فقط سياسة الدولة، المفروض التغيير يكون سياسة الدولة ويكون عندك مشروع ويكون عندك كذلك تخطيط وصبر. هذه الأشياء اللي وصلنا لها الآن رأى من 12-14 سنة
5: 2014 من 15 الشخصي مثال يمكن حاتم تحدث عن

0: جيد مع قلت لك إرادة على أعلى دولة وعلى مستوى في الدولة. كذلك الملك كذلك أعطى الموافقة بإطلاق هذا المشروع وبتحسين و يعني أعطى الكرة أهمية أكثر.
1: وصلنا إلى ختام هذه التغطية. بقي نشكر محللي بين سبورتس كابتن يوسف كابتن عبد العزيز كابتن حمد. شكرا لكم. شكرا على خير. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء على المتابعة. كل تحية للمشاهدين خاصة جمهور نادي صفاقسي. تنسوا على خير بإذن الله.

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأربعاء حصريا على بي إن سبورتس ماكس 1 وبي إن 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية

اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026، ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم. سويسرا

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأربعاء حصريا على بي ان سبورتس ماكس 2. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

كرة خطيرة ويخرج مهمة الأولى ومهمة الثانية مش ممكن والدفاع يتصدى فرصة خطيرة لمنتخب السويد والهدف الأول 1-0 للمنتخب السويدي عن طريق العياري ياسين العياري يسجل في مرمى المنتخب التونسي في 7 دقائق

بالوغان بالوغان بالوغان ألديريتي بالوغان راوغ وسدد يا ولد يا ولد حلوة حلوة هدف ايه من جانب بالوغان بالوغان أحد الأسلحة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية تضرب بقوة بثلاث أهداف في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع في شوط أول أمريكا بالثلاثة

الرابع أمامنا يسجل جيوفاني رينا أمامنا هدفه الدولي العاشر. جيوفاني رينا يسجل أمامنا في الدقيقة 7 الهدف الأمريكي الرابع.

يروي قصة فريق بلغ درجة عالية من النضج الكروي يستحق التسويق.

الوظيفة والتسديد والهدف. الهدف الرابع للمنتخب الكندي. هدف جميل جدا من صليبة لمنتخب كندا.

هذا هو فينيسيوس، فينيسيوس يحاول يمرر الكرة، هنا محاولة التسديد عادت إلى فينيسيوس، يدخل إلى منطقة الجزاء فينيسيوس، يسجل فينيسيوس، يعدل النتيجة. خذوا بالكم من فينيسيوس، هو اللاعب الأخطر.

صلاح في المساحة حلوة قوي امام شقطش قطش يا امام قطش يا امام سجل يا امام حلوة يا امام الله هذا هدف مصري ايه الشخصية والهوية الهدف المصري الاول ايه الجمال ده ايه الجمال ده لكن بص الجمله حلوه الجمله حلوه في لقطه من اللقطات المضيئه في هذه المباراه

هذه كرة البينية ممتازة. اسماعيل اسماعيل السيباري، طال الصبر طال الصبر يا السيباري، اسماعيل جاب الخبر السار، اسماعيل السيباري. عندما ألهم العالم بأدائي وروحي الجماعية، يا محمد يا وابي نعم فعلى الأسود

شخصية محارب الساموراي. يصبرون يصبرون. ولكن حينما يحين الوقت يضربون وبقوة.

مرة أخرى يخسر كرة إسماعيل، والهدف الخامس، الهدف الخامس من العياري، دوبليه ياسين العياري في مرمى الشامخ. أثقل هزيمة في تاريخ تونس في كأس العالم.

الثاني، الهدف الثاني السنة الساو. كونيا كونيا كونيا كونيا كونيا ويكون 2-0.

Ilanga, Ilanga, Ilanga, Ilanga, Ilanga, goal. أنتوني إيلانغا مهاجم نيوكاسل يسجل أول أهداف السويد.

هدف أول جميل جميل جميل للمنتخب النمساوي، يسجل عند الدقيقة 20، 1-0 للنمسا.

الفنان في هذا المكان ينهي الأمور، ينهي الأمور. الفوز بالأربعة على ثالث العالم أمام أنظار زلاتكو.

لأنه يمن الأسبقية. هذه كورة جول جول جول جول جول. المنتخب الأسترالي يعود ليباغت من جديد بعد سيطرة واستحواذ.

ينقل كرة باتجاه كوندي، عودة إلي أوليسي، يا سلام يا سلام، الله، حتى لو لم يكن

0: كيليان هو مبابي. تذكر من يكون، تذكر أنه للأهداف، للأهداف دائما ملك.
1: هذه كرة للأمام، الله، ومن غيره هو هاري كين. كل الأفراح للإنجليز تبدأ من هاري كين. خطيرة على الهدف الأول، الهدف الأول، الهدف الأول عن طريق إيران كوندا. كانت إمكانية الهدف للمنتخب التركي، كانت الإمكانية لأردا جولر، تحولت بسرعة في هجوم سريع.

ألفارو ألفارو وتشافيز ألفارو مازال ألفارو وتوزيعة خطيرة بابا بابا جول جول

يا للإثارة يا لكرواتيا. يا لجمال كأس العالم عادت كرواتيا.

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأربعاء حصريا على بي ان سبورتس ماكس 1 وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026 ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم. أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصريا على بي ان سبورتس الإخبارية. جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الخميس حصريا على بي ان سبورتس ماكس 2. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

أندرسون على جهة اليمنى، الكرة العرضية توصل لمادويكي، رقبها كثير اللعب مركز من هنا ناحية مادويكي، حول مار مادويكي هاي الكرة خطيرة، أوه خطيرة الدفاع، أول كرة صعبة في المباراة لصالح عناصر المنتخب الإنجليزي.

خمسة في الخلف ماركي. شوف كيف يخرجوا اللاعبين الغنيين ثلاثة يدخل يضغط على حامل الكرة وبعدين يرجعوا ريد جيمس من هنا على الجهة اليمنى. ريد جيمس من أمام المهاجم أندري أيو أندرسون بيلينغهام رجعت للخلف الكرة لكي مع جيت سبينز في العمق الكرة لمارلي. التدخلات القوية ستكون متكررة بهكذا الشكل هذه المرة من أمام أنتوني غاردن. كبيرة في التدخل عند اللاعبين الغنيين. لصالح عناصر المنتخب الإنجليزي اللي وصلوا مرة داخل منطقة الست أمتار من كرة منذ حين بواسطة اللاعب ريد جيمس. رايس رايس رايس رايس قوية كرة ديكلان رايس مرت سلامات فوق المرمى في أول تسديدة. رائعة التسديدة هذه. أو 70 مباراة مع منتخب بلاده مسجل 7 أهداف ديكلان رايس. كرة بالرأس من هنالك استرجعت من ريد جيمس يرسلها بعيدة تماما. تغطية دفاعية عن طريق اللاعب أوبوكو من أمام لكنت من أجي تي من أمام هاري كين. التدخلات القوية نتاع اللاعبين الغانيين. تدخل من الخلف واضح هنا من قبل جيروم من قبل جوناس أجيتي مدافع نادي فولفسبورغ الألماني. أمام هاري كين هداف البايرن وهداف الدوري الألماني. وهداف إنجلترا ب 81 هدف. متقدما عن واين رولي وروبي تشارلتون ولاينيكير ومايكل أوين وغيره وآلان شيرر وغيرهم من اللاعبين زعماء الكرة الإنجليزية زمان. هاري كين تقدم بسنوات طويلة على المهاجمين الآخرين. لعب 115 مباراة بقت له 5 مباريات ويلحق بواين رولي. هل يلحقها في هذا المونديال؟ ممكن. كرة من هنالك على الجهة اليسرى رايس يدخل قوة. رايس بيني عرضية خطيرة وندرسون مادويكي دخل الحاولين لاعبين الغنيين. نحط رجلي معك يا فيا يا فيك ومن الأفضل أنها تكون فيك أكثر من مما هي فيا. الضربة مقصود أنا بالنسبة للاعبين الغنيين. شوفوا التدخلات تاعهم فوق أرضية الميدان ستكتشفون وتلاحظون اندفاعهم الكبير جدا. أندرسون كونسا ريس جيمس جوردن من هنالك استلمها أنتوني جوردن من أمام المدافع سينايا. جوردن وسينايا مازال جوردن يحاول يدخل يرجع للخلف يلعب من هنا مع أندرسون وجوردن. هاي الكرة من هنالك لجيت سبينس خطيرة. سبينس العرضية رايس والدفاع يصد هذه الكرة لتخرج أول ركنية في المباراة بعد 16 دقيقة لعب بعد هذا التدخل من جوناس أجيتي. رائع الكرة من سبينس هيبدأ تظهر الثغرات ويبدأوا يدخلوا اللاعبين الإنجليز داخل منطقة العمليات. رايس دائما في مواقعه سواء في أرسنال أو في المنتخب الإنجليزي في هكذا الشكل. رايس يلعب لأندرسون أندرسون على الجهة اليمنى لمادويكي استلم مادويكي من أمام منسا. مادويكي مر من الأول والثاني وسط بيلينغهام وريس جيمس وبيلينغهام مرة ثانية يلعب من هنالك على الجهة اليسرى لجيت سبينس. جيت سبينس والعرضية وين يا سبينس وصلت من هنا لمادويكي. مادويكي يخرج له بيلينغهام يدخل مادويكي وزع كرة الدفاع يدخل ويخرجها من هنالك من أجيتي
واسترجعت غانية من هنا من المدافع مينسا. مينسا ما زال يقاوم. مينسا ما زال في خطأ من أندرسون. يحتسب الحكم بالاحتياطين لهيئة النفوس حق يده. غطى كورته منيح جيديون مينسا. وهنا بيلينغهام لم يقدر الانجليز على اختراق دفاع غانا. مادويكي مره ثانيه التركيز على الجهتين والجناحين. مادويكي من هنا وكورته من هنالك. مادويكي خطيره رصيده رايس. يو يو يو يو يو يو يو. تأسى اللعبة هنا من مادويكي. فكلوك دا لم يكون سوى عبر الجناحين. هنا يوجد مادويكي ومن هنالك أنتوني غوردون. كونزا جي وسبينس جي والكرة العرضية من هنا البحث عن بيلينغهام. بيلينغهام رقبها. بيلينغهام وتدخل قوي من أوبوكو من أمام جود بيلينغهام. جود بيلينغهام معروف وكذلك بتدخلاته القوية ولكن اليوم سيناريو آخر. الجهة المقابلة الغانيون أقوياء في الصراعات وفي الثنائيات وفي التدخلات وفي النزاعات الهوائية والأرضية. ركنية لديكلان رايس والمنتخب الإنجليزي. رايس كرة خارجة يرفع رايس رأسية من هنالك. وينو كين اختفى وغرق كين في دفاع منتخب غانا. ترسل بعيدة من هنالك وسهلة لجيت سبينس وحارس بيكفورد. ست دقائق احتسبها الحكم. مش ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. بيكفورد تغطية رائعة هنا من مينسا. راح التماس آخر للإنجليز. مارجي يخرج بالكرة يلعب لجيت سبينس. جيت سبينس مع جوردن. أنتوني جوردن يدخل من العمق. مازال جوردن يرجع للخلف لمارجي. أندرسون كونسا استقر هنا اللعب الإنجليز. كونسا مباشرة لمادويكي. مادويكي حاول يمر من أمام مينسا. جواز زوج لاعبين. الثالث من هنالك رجعت للخلف الكرة لريس جيمس. يلعب مع كونسا ومارجي وجي كين. جي هذه من أصعب مباريات الإنجليز وتخلف ممكن تخلف أثر يعني بدني على اللاعبين. مادويكي بيلينغهام فات الكرة راح ضربة مرمى. بالإضافة للأثر الفني ممكن تتعادل أو تخسر راح تخلف أثر بدنية على صحة اللاعبين وعلى لياقتهم كذلك. ممكن يصاب أي لاعب وممكن يتأثر بدنيا ويتعب ويصاب بالإرهاق أيضا. مع ذلك أصار حارس مرمى منتخب غانا لو نرجع شريط الشوط الأول لم تصله ولا كرة صعبة يعني غلقوا المدافعين بشكل رائع. ري جيمس ترافورد بيكفورد كونسا مع أندرسون يفضل يحتفظ بالكرة. بيلينغهام كونسا سبينس كاد يضيعها من أمام يرينكي. يخرج مارجي جي ممتازة من هنا لرايس. رايس كين كين كين كين رايس ومن رايس لكين وكين في الاستلام وفي التوغل وضرب الكرة هنا بيسرى. الدفاع صدها. يبقى مصدر قلق وخطر في أي لحظة من لحظات المباراة. دقيقة
الدقيقه 66 الوقت بدل الضائع من عمر هذا الشوط الاول. بعدها على طول حكم المباراه الهندوراسي سعيد مارتينيز سيصفر نهايه هذا الشوط بالتعادل 0-0 بين انجلترا وغانا في الجوله الثانيه من هذه المجموعه 12 لكاس العالم 2026. التقي بكم بعد حين باذن الله تعالى. غانا بنفس التشكيل الذي دخل به الشوط الأول، أصاري في الحراسة، سيناي على الجهة اليمنى، مينسا الجهة اليسرى، أجيتي مع أوبوكو ثنائي وسط الدفاع، كواسي سيبو رفقة ييرينكي وتوماس بارتي، وثلاثي الخط الأمامي سيمينيو ويليامز وجوردن أيو. في الجهة المقابلة المنتخب الإنجليزي أيضا من دون تغيير، جوردن بيكفورد في حراسة المرمى، ريس جيمس على الجهة اليمنى، جيت سبنس على الجهة اليسرى، إزري كونسا ومارجي ثنائي وسط الدفاع، أندرسون ديكلان رايس وجود بيلينغهام ثلاثي وسط الميدان، مادويكي رفقة أنتوني جوردن وهاري كين. أولى الكرات للمنتخب الغاني من هنا على الجهة اليمنى والاسترجاع من جيت سبنس يخرج بالكرة حول يضغط الآن اللاعبين الغانيين لفترة وجيزة، والكرة تضيع من ديكلان رايس تروح تماس للمدافع سيناي. أجيتي في الوسط، توماس بارتي، أوبوكو يخرج بالكرة مدافع بشك شهير من هنالك العملاق على الجهة اليسرى، توصل لمنسا يبحث عن الكرة، والله يعرفوا يلعبوا الكرة الغانيين من زمان مش من اليوم، ولكن حرمونا من المتعة في الشوط الأول من عمر هذه المباراة. كرة بعيدة استرجعت من هنالك عن طريق ريس جيمس، يلعب علي مارجي، أندرسون، والعجب والغريب والمفاجأة لو يسجلوا العناصر المنتخب الغاني. واو، مارجي يتلعب الكرة، يخرج من منطقته، يغير تماما لمادويكي من هنالك من أمام المدافع مينسا، تفوق راح التماس للإنجليز مرة ثانية، لم يتغير سيناريو المباراة إلا إذا سجلت إنجلترا. إذا سجلوا غانا راح يبنيوا جدار بل جدارين أو ثلاثة في الخلف اللاعبين الغانيين وينزلوا إلى غاية منطقة 18 ولن يخرجوا منها أبدا. أوبوكو وكرة بعيدة من هنا على الجهة اليمنى بحثاً عن سينايا، سينايا سينايا سينايا كاد يفعلها مارفين سينايا ويسجل الهدف الأول لمنتخب غانا. شوف بعد هذه على طول، يا إما يسجلوا غانا يا إما الإنجليز، لأنه مش ممكن مش ممكن الإنجليز تخوفهم لقطة مثل هذه وكرة مثل هذه. يقول لك لو انتظرنا وتريثنا وخلينا الأمور تمشي على حالها راح يسجلوا علينا، أو ممكن ما نسجل على الأقل. طلبها جوردن، طلبها جوردن، طلبها جوردن، طلبها جوردن، طلبها جوردن، وصلت جوردن، لحقها جوردن، لفت الكرة وراحت ضربة مرمى. لا لا لا، شوف كيف خرج سيناي هنا في القائمة الثانية. مادويكي والدفاع صدها وخرجها رايس وكرة خارجة وينو جي وينو أنزي من إزري كونسا. رايس يرفع كرة هائلة، كين بالرأس ولكن بعيدة. لا لا، أندرسون أنا واللاعبين الإنجليز من دفاع الغانيين وقوة الغانيين وقامات الغانيين وبنية الغانيين والتدخلات القوية للغانيين والحضور الجسدي
والتهني كذلك مركزين ليه لاعبين غنيين. يعني مباريات مثل هذه تقتضي الكثير من التركيز. أصلي بعيدا للأمام، أندرسون بالرأس يتفوق على جوردن آيو، وصلت لجوردن على الجهة اليسرى، أنتوني جاردن، أنتوني جاردن يلحق عليه سبين يفتح له الطريق. جوردن ما زال، وش تعمل وش تعمل يا جوردن؟ كرة تروح تمس، خرجوك أنت ومادويك، ندخلوا ساكا وراشفورد. هاي الكرة من أندرسون استرجعها لعيبة هاري كين. تدخل على هاري كين هنا من توماس بارتي

تشتري فيها البطاقة. تمنتاش دقيقة لعب. كرة لديكلان رايس ومنتخب انجلترا. 0-0 دائما في النتيجة. ديكلان رايس يرفع الكرة لكين والدفاع يدخل. رجعت مرة ثانية أندرسون وغوردن. غوردن يرجع من هنالك. التسديدة من أدويكي بعيدة. كونستاري جيمس. ريد جيمس يبحث عن بوكايو ساكا. يرجع للخلف. جي أندرسون. أندرسون كرة لبيلينغهام. ضاعت الكرة. استرجعت مرة ثانية. كين كين. التسديدة. كين استلم وضربها بيسرى ولكن أصاري كان في المكان المناسب. أصاري حارس نادي هيرتسوفوك رائع في مباراة اليوم. حكم خلى اللعب. أندرسون استلم الكرة هنا. أندرسون أورايلي يطلبها. أندرسون مازال يتقدم قريب من نواري. كين مضطر يرجع للخلف. يلعبها مع مارجي. جي مع كونسا. كونسا أندرسون. تعب أندرسون وممكن يخرجوه لأنه تعب مش لأنه سيء. من أفضل لاعبي إنجلترا اليوم. مادويكي على الجهة اليسرى. يدخل مادويكي. مادويكي مازال يرجع للخلف. يلعبها مع جي. مارجي لكونسا. كونسا كونسا على الجهة اليمنى لساكا. أول كرة يلمسها بوكايو ساكا من أمام المدافع مينسا. ساكا ومينسا. ساكا مازال زوج لاعبين أمامه. ساكا يرجع للخلف. مضطر ري جيمس أو كونسا. كونسا أندرسون. أندرسون بيلينغهام. بيلينغهام جي. أندرسون جي مرة ثانية. أورايلي. مادويكي استلم على الجهة اليمنى. مادويكي حاول يمر. مادويكي يدخل. مادويكي يوزع كرة. هيدا هيدا قائمة ثانية. مرة سلامات. هذه الكرة من بوكايو ساكا في القائمة الثانية. لو كان كين لضربها في الشباك. يصعد مارجي مباشرة عن جهة اليسرى من هنا في اتجاه مادويكي. مادويكي يبحث عن ايزي. ايبيريتشي استلم الكرة. ايزي الحق بازال. الحكم خلى اللعب وانطلاقة سريعة من هنا على الجهة اليمنى عن طريق اللاعب يرمكي في العمق. خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة. يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا. الغاني يرفض التسجيل. الغاني يسد كرة. الغاني وضاعت الكرة وضاعت الفرصة هنا. الاسترجاع الرائع من فتى وانطلق مرة الكرة في العمق بحثا عن كوابينا. خل كوابينا. سقط كوابينا. ضربها كوابينا. ضربت في زميله سيمينيو. لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو. كوابينا كاد يفعلها والغانيون كادوا يسرقون 3 نقاط في هذه المباراة. كرة في الخلف لمارجي. مارجي مع أورايلي. مارجي وصل لراشفورد. راشفورد يحاول يدخل من هنا على الجهة اليمنى. راشفورد والتوزيعة. هيدا دفاع خرجها. رايس مرة ثانية. بوكايو ساكا استلم. ما زلت عند رأيي بأننا سنشهد هدف. ما زلت. بوكايو ساكا التسديدة. والدفاع. إيزي مرة أخرى. الحكم خلى اللعب. خلى اللعب لماركوس راشفورد. رجعت للخلف. مارجي يخرج بالكرة ويرجع. جي يلعب علي كونسا. كونسا من هنالك لرايس. سنشهد هدف. سنشهد هدف. كرة مرفوعة من رايس. القائمة الأول خطيرة. كين رجعت له. كين يلعب من هنالك لروجيرس. روجيرس لريد جيمس. ريد جيمس رصيدة من كين. بابا بابا بابا بابا بابا أورايلي العارضة الأفقية وكين أرسلها في السماء. يصطاد بها الحمام بهكذا كرة. هاي اللعبة من هنالك على الجهة اليمنى. ري جيمس وأورايلي بالراس. لا لا يا كين. ضاعت ضاعت فرصة جول. هي الأخطر للإنجليز.
وهكذا كانت الكرة الأولى من قبل بوكايو ساكا صدها الحارس أساري اللي كان احتياطي في المباراة الأولى ضد بنما. رايعة من الحارس بالدرجة الأولى. بوكايو ساكا قام اللي قدم اللي عليه وقام بما يجب أن يقوم به بتسديدة مثل هذه، ولكن هاري كين فوت على إنجلترا فرصة تسجيل الهدف الأول. تغيير هنا في التشكيلة الغانية، دخلوا مدافع آخر، سينايا خرج خلفي مكانه كوجو أوبونغ. كوجو أوبونغ لعب نادي نيس، كلهم لاعبين صغار في غانا، عودونا غانيين من زمان يلعب لك ولد عمره 18 سنة في مع الفريق الأول. كرة لراشفورد من هنا على الجهة اليسرى، كرة البعيدة من هنالك بحتا عن بوكايو ساكا. ساكا ساكا الحق عليها، ساكا سقط والدفاع يتدخل من هنالك عن طريق اللاعب مانسا. والله ما زلت ما شاء الله ريف جيمس كونسا جي أورايلي، ضيعتها يا أورايلي، هربة غانية من هنا الانطلاقة وصلت على الجهة اليسرى من هنالك ريل ديكلان رايس في التغطية، يتفوق رايس من أمام كوابوينا. بيكفورد مرة ثانية يلعب ناحية هاري كين، يرسل كرة بعيدة، كين تغطية أخرى دفاعية عن طريق أوبونغ، استرجعت غانية لفترة قصيرة، راحت لمارجي. الإنجليزي خرجوا كل ما عندهم بحثا عن هدف الفوز والتأهل. لعبت الكرة من هنا ناحية راشفورد. إيزي يرجع للخلف مع إيزري كونسا، كونسا مع رايس، رايس دي كونسا، كونسا لجي، جي تمشي الكرة هكذا بالعرض ولا بين يمشي والغانيين تعبوا. راشفورد راح يرميها، راشفورد كرة في القائمة الأول، الدفاع يدخل عن طريق أجيتي، وراشفورد مرة ثانية يرتقي ويرتكب خطأ. أخطر كرة كانت هذه، شوف أورايلي التموقع انتهى، حتى في السيتي كان يتموقع بهكذا كيفيات ضرب الكرة في العارضة الأفقية ورجعت. يا كينا انتهى الوقت الرسمي وانتهى الوقت بدل الضايع. الحكم سعيد مارتينيز الهندوراسي سيصفر، نعم يصفر نهاية هذه المباراة بالتعادل 0-0، مباراة في اتجاه واحد، الغانيون صمدوا والإنجليز لم يقدروا. شكرا لكم، أنكاكم بخير أيها السادة المحترمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yes.

0: اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026، ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم.
1: المغرب

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأربعاء حصريا على بين سبورتس ماكس 3 وبي ان 4K 8DR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا ننقل فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل اتجاهات ومن كل الزوايا، فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توفيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة، من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا، بي إن سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

تمريره هنا في وسط الميدان على طريق مولينا. التبديل الوحيد في تشكيلة الأرجنتين مقارنة بالمباراة الماضية. اليوم في لمسة والله اشتقنا يا اليوم، اشتقنا لتلك الليالي ولتلك الأيام. بينما انطلاقتات أرجنتينية لا بينية ممتازة للأرجنتين، عرضية ولكن إلى خارج الملعب تتحول إلى ركلة مرمى، وقبل ذلك فيما يبدو إلى تسلل كان موجود على المنتخب الأرجنتيني. طاقم تحكيم مصري يدير هذه المواجهة في هذا الحضور المميز. اليوم فجرا شاهدنا انتصار تاريخي لبلد التاريخ لمنتخب مصر، هو الأول في تاريخ مشاركات منتخب مصر في بطولة كأس العالم. أمين محمد عمر يتواجد كحكم ساحة هنا مساء، وهي المباراة الثانية التي يديرها في المونديال بعد المباراة الأولى ما بين منتخبي تشيكيا أمام منتخب كوريا الجنوبية، والتي حصد فيها علامة يقين مميزة وقتها. كرة بتعود في وسط الملعب لمنتخب النمسا، عودة إلى حارس المرمى شلاغر، يرسل كرة طويلة عالية لمصلحة المنتخب النمساوي. الاعتماد دائما

على الأسماك طبعا بالبنية الجسمانية الكبيرة. بينما هنا نعم اسمع الصوت وأنا سأصمت. هذا هو الحال هنا في ملعب تلس استاديو بينما ليو من أجل أن يعلو الصوت أكثر فرصة أرجنتينية لكنها بتعود مرة أخرى. ليو عندك كرة ما زال ديفيد ألابا في التغطية الأخيرة. فرصة للأرجنتين، محاولة كانت قريبة لمنتخب الأرجنتين. الأرجنتين كانت قريبة من إحراز الهدف الأول، سقط لوتارو. الأرجنتينيون يطالبون بقرار، يطالبون بركلة جزاء. هناك لاعب وقع على أرضية الملعب واللاعب يتواصل. الحكم أمين عمر يوقف اللعب في هذه اللحظات، يوقف اللعب في هذه الأثناء. مطالبة كانت بوجود ركلة جزاء لوتارو هنا في هذه اللقطة، هنا في هذه الصورة. هل كان هناك تدخل من لاعب منتخب النمسا على البور وعلى لوتارو في اللقطة الماضية وعلى تورو في الكرة الأخيرة؟ لكن حكم النقاب كان قد أشار إلى استمرارية اللعب، وبالتالي الكرة قال أمين عمر بأن ما فيها شيء ليتواصل اللعب ما بين المنتخبين. من عودة لتقنية الفيديو، أمير عمر وقرار منتظر. نسمع وسنسمع ماذا يقول. إذا ركلة جزاء نعم للمنتخب الأرجنتيني، حسم الأمر، أتى القرار، هناك ركلة جزاء لمصلحة الأرجنتين في الكرة القادمة. الصورة على ليو والتاريخ هنا قد يشهد، التاريخ هنا قد يشهد. هناك ركلة جزاء للأرجنتين وهناك رقم تاريخي قد يحطم في قادم اللحظات، هناك رقم تاريخي قد يحطم في هذه اللحظات. ليو اللي سجل هاتريك في المباراة الماضية، من سجل هدف في 16 معادل الرقم من سلاف كلوز، هنا من أجل أن يتسيد هدف في كأس العالم تاريخيا في مباراة 28. ليونيل ميسي أمام ألكسندر شلاغر من أجل هدف لتاريخ، من أجل ومضى لتاريخ، من أجل أن يتسيد أرقام أو أرقام كأس العالم في تاريخ. ليو على التنفيذ، ألكسندر شلاغر في الاستعداد. ما بين يسارية ليو وألكسندر شلاغر، التاريخ هنا قد تتعدى الأرقام، التاريخ هنا قد يتعدى الأرشيفة، التاريخ هنا قد يتعدى من خلال رقم كبير. ليو ضاعت الكرة الماضية من ليونيل. نعم لم يتحرك الرقم ولم تتحرك النتيجة هنا في هذا اللقاء. ليونيل بالتسديدة اليسارية على يسار الحارس شلاغر تتحول إلى ركلة مرمى لمنتخب النمسا في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. تمريرة عن طريق ليو، ميسي في محاولة المرور، التمرير، النقلة، بعد ذلك التغطية، الفرصة، ليو ضاعت تمنعت أمام الحارس ألكسندر شلاغر من تصدى في الكرة الماضية. خطيرة كانت للأرجنتين، قريبة كانت للأرجنتين. تتحول الكرة مرة أخرى لمصلحة منتخب الأرجنتين. وصلت هذه الكرة لمنتخب الألبي سيليستي، تمريرة في الطرف الأيسر باتجاه فاكوندو ميدينا في لمسة. أليكسيس ماكاليستر في كرة، تلعب الكرة بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. وصلت الكرة في اليسار أرجنتينية. الدقيقة 20 من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. لا أهداف حتى الآن ما بين المنتخبين. ركلة جزائية ضاعت عن طريق ليونيل ميسي.
الأرجنتيني تمريرة إلى ليو، عند كرة ليو يحاول فيها مازال، لكن في الأخير تشتت الكرة وتعود من مدافع منتخب النمساب. النمساب وكرة تقطع عن طريق رودريغو ديبون، يمرر كرة في وسط الميدان من جديد ليساندرو، التمريرة النقلة من الطرف الأيسر، وصلت بعد ذلك هنا في اليسار، محاولة الأرجنتين للألبي سيليسي عن طريق ليو. يا سلام يا سلام، الله، ديفيد ألابا رفض هدف الأرجنتين الأول، ديفيد ألابا رفض أن يدون اليوم رابع أهداف في هذه النسخة. شهيد الكرة ممتازة على الماشي في تمريرة، على الماشي هنا في نقلة في وصول، لكن بعد ذلك ديفيد ألابا في التصدي، في إبعاد كرة، في إنقاذ مرمى، في حرمان الأرجنتين من هدف أول في اللقطة الماضية. كذلك أسماء أخرى في منتخب النمسا، لاعب كلاجيتش، كلاجيتش اللاعب الذي سيدخل في شوط المباراة الثاني، ساشا صاحب المترين، كرة منقولة وصلت عن طريق ليو، تمريرة حاضرة للأرجنتين في فرصة، للأرجنتين في انطلاقة، للأرجنتين في كرة، ما زالت عرضية ذاتي، الله، فليفتح التاريخ ذراعي، فليشهد العالم على لحظة ليدور المجد رقما للخلود. دعني لا أسميك ليو بل أسميك التاريخ نفسه، فيا أيها التاريخ أصبحت هدف كؤوس العالم على مدار التاريخ. ليو ليو ليو ليو ليو، نعم، هو من يسجل الهدف الأول لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، هو من يحطم الأرقام. ليو يا ليو يا ليو، وهل تبقى لك في تاريخ شيئا لتفعله؟ وهل تبقى لك شيئا في تاريخ لتختمه؟ أنت لم تطارد الأرقام لكن هي من طاردتك يا ليو، أنت لم تسعى لتحطيمها بل هي من تحطمت أمامك يا ليو. يا عيني على كرة في بداية، في نقلة، في تسديدة، ليو ليو ليو ليو ليو ليو ميسي، فإن كان للأمجاد ملك فأنت ملك الأمجاد، وإن كان للأرقام ملك فأنت ملك الأرقام، وإن كان للأساطير قائد فأنت قائد الأساطير في كل العصور يا ليو. هكذا يحتفلون، هكذا، وفي هذه اللحظات بهدف الأرجنتين الأول وبدخول ليونيل ميسي للتاريخ مرة أخرى. أنا اليوم أصمت كثيرا لأن هناك ما يستحق الصمت، كرة القدم لا شيء بدون هذه الأصوات.

دي بول عند الكرة في الطرف الأيمن. منقولة هذه الكرة بعد ذلك في وسط الميدان عن طريق اليوم. تمريرة ونقلة وانطلاقة الآن تأتي من الطرف الأيمن مرة أخرى لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. وصلت هذه الكرة في وسط الميدان، عودة إلى الخلف بعد ذلك في المنتصف من جديد. تيفون ماكاليستر بتعود الكرة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة الأرجنتين. تمرير بعد ذلك من روميرو. وصلت هذه الكرة في وسط الملعب مرة أخرى. لمسة في اليسار، كرة أرجنتينية، عودة عن طريق إنزو فرنانديز الأرجنتيني. سجلت هدف وقبل النهاية بثواني تريد أن تسجل الثاني الأهداف، لكن هنا السطرة تأتي. ميسي هدف، الأرجنتين هدف. النمسا للشيف. الشوط الأول ينتهي، ألقاكم عن طريقة بداية الشوط الثاني.

المجموعة العاشرة، الجولة الثانية، الأرجنتين النمسا. شوط أول انتهى بتقدم الأرجنتين بهدف ليونيل ميسي، الهدف الذي جعله الأكثر تسجيلا كما نعلم في تاريخ كأس العالم، الهدف 17 لليونيل ميسي اللي طبعا أضاع في البداية ركلة جزاء للمنتخب الأرجنتيني قبل أن يعود ويسجل هدف، كان هدفا جميلا، كان هدفا اعتياديا للمنتخب الأرجنتيني في طريق النقلات، وشهدنا مثل هذا الأهداف أو مثل هذه الأهداف كثيرا مع المنتخب الأرجنتيني. الشوط الثاني ينطلق في هذه الأثناء يا أحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان. النمسا للتعادل، النمسا تتعادل، لا لا لا لا، ضاعت الكرة بتعود عن طريق ليو، عند كرة ميسي ما زال ميسي، تمريرة خاطئة، تتحول الكرة بعد ذلك من الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب النمساوي، كرة منقولة عرضية، بتعود الكرة بعد ذلك هنا في الطرف الأيمن، منتخب النمسا يدخل ضاغطا، يدخل محاولا منتخب النمسا من أجل أن يتعادل، لكن هنا الكرة بتعود تشتت تبعد من الدفاعات الأرجنتينية. الأرجنتين 4 أهداف على صعيد البطولة، لم تستقبل شباك أهداف. سكالوني طبعا يعول كثيرا على دفاع المنتخب الأرجنتيني الذي ظهر قويا على مستوى المباريات الماضية ما قبل انطلاقة وبداية بطولة كأس العالم وفي التصفيات. كرة منقولة لمنتخب النمسا، النمسا في عرضية، الكرة السهلة عند إيميليانو مارتينيز حارس المرمى صاحب أشهر تصدي، لا أبالغ حينما أقول في تاريخ كأس العالم. نعم، إيميليانو مارتينيز أمام كولومواني، تلك اللقطة التي توقفت فيها للحظة قلوب كل الأرجنتينيين في العالم، لكن إيميليانو تصدى لتلك اللقطة في عام 2022 18 من شهر ديسمبر هناك في ساتوسيل، وذلك التصدي لإيميليانو مارتينيز. كرة منقولة لمنتخب النمسا، محاولة قائمة، تغطية موجودة، بتعود عن طريق ليو، تدخل موجود وخطأ صافي بطاقة صفراء، تدخل موجود، يا تدخل كان من جانب اللاعب كسافر شلاغر، يا شلاغر ليس فقط الأرجنتين تحتاج إلى ليو، الكل يحتاج إلى ليو، يا شلاغر كأس العالم يحتاج لليو، الأرجنتينيون يحتاجون لليو، العالم كله يحتاج لليو، النمسا من أجل تعديل، النمسا هنا من أجل عاصفة نمساوية، سبيت سروع التصيبة يا ولد، ممتاز لكن حارس المرمى إيميليانو، زميتسر أراد أن يسجل هدفا أيقونيا، أراد أن يسجل هدفا خرافيا، أراد أن يسجل هدفا رائعا، أراد أن يسجل هدفا جماله يخلد هنا في البطولة، بينما الكرة ما زالت بتعود الكرة من جديد إلى خارج الملعب، رمية التماس لمصلحة منتخب النمسا، رمية جانبية للنمسا، ستنفذ رمية التماس، بوش يلعب كرة، دانسو التحضير في كرة، نقلة بعد ذلك في وسط الملعب، تبديل قادم فيما يبدو في تشكيلة منتخب الأرجنتين، اللاعب أوتاميندي يستعد الدخول، لاعب نادي بنفيكا واحد كذلك من الأسماء التي توجت مع الأرجنتين في النسخة الماضية، نيكولاس أوتاميندي يستعد الدخول في قادم الدقائق في تشكيلة الأرجنتين، في تشكيلة منتخب الألف السلسة. كرة بتعود عن طريق دانسو، دانسو في لمسة، لدينا تمريرة، كرة منقولة في وسط الملعب، سايفال يلعب لك كرة بشكل ممتاز، غريغوريتش والتمهيد، النقلة إلى الأقصى اليسار، سميتسر في الاستلام، النمسا تتحرك أفضل، النمسا الآن تشكل خطورة أكثر، هنا تمريرة وهنا فرصة، نقلات متناقلة متبادلة، بينما الكرة بتعود لمصلحة المنتخب الأرجنتيني من وسط الملعب، لمسة وهناك التدخل كان موجود، طبعا هناك صراع حقيقي في وسط الملعب. نعم، تشعر أن هناك ازدحام كبير في وسط الميدان. خطأ للأرجنتين، الصوت هنا يرتفع، بينما كريستيانو روميرو سيغادر أرضية الملعب، أوتاميندي هو من يدخل بديلا في هذه الأثناء.
لو تارو كرة منقولة وصلت بينية بشكل ممتاز لمسة إنزو إلى ليو ليو مازال ليو من هذا المكان ليو التصويب على ابن حارس المرمى شلاقر تشعر أن ليو بعمر 20 عام إيه نعم تشعر كما لو أنه ما زال في العشرينات. هذه أخطر فرصة لمنتخب النمسا في هذا اللقاء تسديدة زفيتسر التسديدة التي أرادها من خلالها المنتخب النمساوي العودة لكن إيميليانو مارتينيز حارس طبعا اللي كان بطلا لأوروبا ركلة ركنية ليو على التنفيذ يرسل كرة عرضية بالرأس والأرمى ولكن إلى خارج الملعب ياهي كرة من نيكولاس غونزاليس راسية كادت أن تعلن عن ثاني أهداف في الألبي سيليسي ملعوبة الكرة عالية تصل بعد ذلك أرجنتينية خطيرة للثاني الله الله الله الله ضاعت الكرة الأخيرة في فرصة في محاولة في كرة ردها المدافع النمساوي وقد يكون الصد هو بمثابة رد هو بمثابة عودة هو بمثابة تعديل لكن التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية تتحول الكرة من جديد الكرة تتحول للنمسا عن طريق نعم لايمر عنده كرة لايمر في تمريرة من الجهة اليمنى للنمسا كرة ما زالت للنمسا عن طريق زايفالد يلعب كرة في وسط الميدان باتجاه اللاعب شلاقر يمرر كرة في رواق الأيسر عرضية نمساوية لكن التغطية كرة براس ألكسندر براس من يلعب في صفوف في هوفنهايم يستفيد من رمية جانبية لمنتخب النمسا امتاز كرة نيكولاس غونزاليس كرة تتحول من جديد للمنتخب النمساوي في رواق الأيسر براس شاكوميكا كيفن دانسو إلى لايمر في تمريرة تتحول الكرة إلى خطأ للمنتخب الأرجنتيني في اللقطة الماضية خطأ للأرجنتين سكالوني وهنا ركلة ثابتة لمنتخب النمسا زفيتسر من هذه المسافة من أجل كرة ساقطة زفيتسر يلعب لها كرة عالية بالرأس من دانسو خطيرة نمساوية وكادوا في التوقيت الذي يعشقون في التوقيت الذي يحبون في التوقيت الذي ما سجلوا فيه أن يسجلوا لكن بعيدة كانت إلى ركلة مرمى

صوت هنا يدوي ويملأ المكان والأرجاء، وصوت جماهير الأرجنتين، جماهير الألبسلس. كرة منقولة أرجنتينية باتجاه ليو، تتحول الكرة بعد ذلك من الطرف الأيسر، منقولة كرة لمصلحة النمسا في محاولة للنمسا في كرة، النمسا في نقل. الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، تمريرة حاضرة، الكرة تصل تشوكوميكا، عند كرة تشوكوميكا والتمرير، النقلة في رواق الأيسر، ما زالت من زبيتسر، زبيتسر والعرضية، لكن تغطية دفاعية أرجنتينية. راح ليو، راح راح ليو، راح تقدم للصورة، عند كرة ما زال ليو في التمرير، يا عيني هوبا، ما زالت ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو. هو ومن غيره، هو ومن غيره، الأولى لم تدخل، الثانية هنا تدخل. ليونيل ميسي هداف التاريخ، لديه المزيد ليفعل، لديه المزيد ليسجل، لديه الكثير من الأرقام لكي يزيدها ويزيدها ويزيدها ويزيدها. يسجل ثاني أهداف في الأرجنتين، خلاص انتهت، خلاص حسمت. يا ليو يا ليو يا ليو، دع الجميع يلتقط أنفاسه، دع الجميع يستجمع كلماته ومفرداته. يا ليو، جماهير أرجنتينية هنا تسعد، جماهير أرجنتينية هنا ترتاح، جماهير أرجنتينية في الليلة التي تسيد فيها هدف في العالم في المونديال، قال لدي المزيد، لدي ما أفعل، لدي الكثير ليفعله. أنا ليونيل ميسي، أسطورة أساطير كرة القدم، يفعلها مرة أخرى. ثاني الأهداف للأرجنتين، هو من بداها وهو من أنهاها، شهيد الكرة من خوليان، الأولى لم تدخل، شلاغر تصدى أو تصدى، ميسي عند كرة هنا تركوه، وهنا بعد ذلك في متابعة وصل ليسجل الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني. تشعر أن الأرجنتين، كل الأرجنتين تلعب من أجل ليو، وهو من يلعب من أجلهم. نعم، أنا قلت في شوط المباراة الأول هو أحب أن يفوز مع الجميع، ففاز بكل شيء وبحب الجميع. عاشقوك من كل الأعمار، الهائمون في سحرك من كل زمان ومكان، فأنت نجم الأمس واليوم وغدا. يا ليو، هكذا تفاعلت الجماهير الأرجنتينية، وهكذا ستأتي صافرة نهاية. 18 هدف، يا أيها التاريخ، ابقى فاتحا له ذراعيك، ابقى فاتحا له صفحاتك، لأن لديه المزيد ليكتبه، لأن لديه المزيد ليكتبه، لأنه هو كاتب التاريخ. يا كاتب التاريخ، تقدم، حاول، في كرة ما زال، كرة ما زالت عن طريق اليوم، صافرة موجودة، خطك كان موجود في اللقطة الماضية. ما هذا؟ ما هذا؟ هو في العشرينات، وليس بعد يومين سيحتفل بعيد ميلاده 39. ليونيل ميسي، نعم نعم نعم، أنا قلت شاهدونا في عمر 100 عام، عاشقوك من كل الأعمار يا ليو، عاشقوك من كل الأعمار يا ليو. ركلة ثابتة هنا ستنفذ، ركلة ثابتة هنا ستلعب. ليونيل ميسي من أجل الهاتريك، من أجل الهاتريك، من أجل الهاتريك، من أجل الهاتريك، يبحث في لقطة هي الأخيرة في هذا اللقاء. ليو من أجل الثالث من هذا المكان، يا ما سجلها ويريد أن يسجلها، من أجل الهاتريك الثاني عشر له مع الأرجنتين، الثاني له في المونديال بعد الهاتريك أمام الجزائر. هنا ليو من هذه المسافة، ليو من هذا المكان، ليو، الله، انتهت. وهذه الصورة كانت عنوان الختام وعنوان هذا اللقاء، تسيد التاريخ وسيد أساطير كرة القدم، اسمه ليونيل ميسي، هدفان الأرجنتين. نشئ النمسا، أرجو أنكم استمتعتم مع هذه المباراة، ألقاكم في لقاءات أخرى، إلى اللقاء.

0: اسكتلندا. البرازيل. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأربعاء حصريا على بي إن سبورتس ماكس 4. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية
1: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم أهلا وسهلا.
3: لا ندعي أننا الأفضل ولكن نرفض أن نكون أقل. احترم لتحترم.
4: كرة في المرمى سددها
5: وانتفاضه ويعوده لا يحتمل أبدا الانتصار.
6: فرصة لعبة بلعبة نكسب لقطة كرة كرة.
7: احنا العرب احنا نادي الديانات وليس نادي السماء. احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم.
0: الإكوادور. ألمانيا. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الخميس حصريا على بي إن سبورتس ماكس 1 و BN 4K HDR. هذه المباراة على قنوات BN Sports تأتيكم برعاية
8: أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصريا على بي إن سبورتس الإخبارية. اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026 ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم. تونس. هولندا. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الجمعة حصريا على بين سبورتس ماكس 3 و بين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

0: ليو جول هذا تكفي كرة واحدة لعبة واحدة ضربة واحدة هربة واحدة يضربها في الشباك على يسار الحارس زيدان.
1: كرة لمنتخب فرنسا كيليان. الله الله الله في الليالي الاستثنائية هو من يكون الاستثناء.

كرة خطيرة ويخرج مهمة الأولى ومهمة الثانية مش ممكن والدفاع يتصدى فرصة خطيرة لمنتخب السويد والهدف الأول 1-0 للمنتخب السويدي عن طريق العياري ياسين العياري يسجل في مرمى المنتخب التونسي في 7 دقائق

بالوغان بالوغان بالوغان ألدريتي بالوغان راوغ وسدد يا ولد يا ولد حلوة حلوة هدف ايه من جانب بالوغان بالوغان أحد الأسلحة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية تضرب بقوة بثلاث أهداف في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع في شوط أول أمريكا بالثلاثة

الرابع أمامنا يسجل جيوفاني رينا أمامنا هدفه الدولي العاشر. جيوفاني رينا يسجل أمامنا هو في الدقيقة 7 الهدف الأمريكي الرابع.

يروي قصة فريق بلغ درجة عالية من النضج الكروي يستحق التصفيق

على التنفيذ بالقدم اليمنى السليفة والتسديد والهدف. الهدف الرابع للمنتخب الكندي. هدف جميل جدا من صليبة لمنتخب كندا.

هذا هو فينيسيوس، فينيسيوس يحاول يمرر الكرة، هنا محاولة التسديد عادت إلى فينيسيوس، يدخل إلى منطقة الجزاء فينيسيوس، يسجل فينيسيوس، يعدل النتيجة. خذوا بالكم من فينيسيوس، هو اللاعب الأخطر.

صلاح في المساحة حلوة قوي. امام شو قلتش قلتش يا امام قلتش يا امام سجل يا امام حلوة يا امام. الله هدف مصري. ايه الشخصية والهوية. الهدف المصري الاول. ايه الجمال ده ايه الجمال ده. لكن بص الجمله حلوه الجمله حلوه في لقطه من اللقطات المضيئه في هذه المباراه.

صارت خطيرة، نقلت في المكان السليم. تكون أخطر، تكون أخطر، تكون أخطر. هذه الله الله. لا يخذلونك.

هذه كرة الفينية ممتازة. اسماعيل اسماعيل الصيباري، طال الصبر طال الصبر يا الصيباري، اسماعيل جاب الخبر السار، اسماعيل الصيباري. عندما ألهم العالم بأدائه وروحه الجماعية، يا محمد يا وابي نعم فعل الأسود.

اليابان في فرصة ما زالت، ناكامورا عندك كرة ما زال، ناكامورا والتعادل. نعم إنها شخصية محارب الساموراي، يصبرون يصبرون. ولكن حينما يحين الوقت يضربون وبقوة.

مرة أخرى يخسر كرة إسماعيل، والهدف الخامس، الهدف الخامس من العياري، دوبلي ياسين العياري في مرمى الشامخ. أثقل هزيمة في تاريخ تونس في كأس العالم.

الايتم الثاني، الهدف الثاني السلسة، وكونيا كونيا كونيا كونيا كونيا، ويكون 2-0 للسامبا البرازيلية.

استغفر الله. حان لتلك الشخصية أن تستيقظ يا هولندا.

Ilanga, Ilanga, Ilanga, Ilanga, Ilanga, gol. أنتوني إيلانغا مهاجم نيوكاسل يسجل أول أهداف السويد.

هدف أول جميل جميل جميل للمنتخب النمساوي، يسجل عند الدقيقة 20، 1-0 للنمسا.

والمرور مبايع

امشي يا اسماعيل اسماعيل. مبكر يا اسود، مبكر يا اسود.

لكن ممكن الآن بداية. يا سلام يا سلام، بدون مقدمات بدون مقدمات بدون مقدمات.

الفنان في هذا المكان ينهي الأمور، ينهي الأمور. الفوز بالأربعة على ثالث العالم أمام أنظار زلاتكو.

عنه يا من الأسبقية ذي كورة جول جول جول جول جول. المنتخب الأسترالي يعود ليباغت من جديد بعد سيطرة واستحواذ.

ينقل كرة باتجاه كونتي، عودة لأوليسي، يا سلام يا سلام، الله. حتى لو لم يكن في أفضل حالاته يسجل، لأنه الهدف ولأنه من يستهدف في الأرقام.

ومن غيره هو هايدن. كل الأفراح للإنجليز تبدأ من هاري كين.

خطيرة على هدف الأول. الهدف الأول عن طريق إيران كوندا. كانت إمكانية الهدف للمنتخب التركي. كانت الإمكانية لأردا جولر، تحولت بسرعة في هجوم سريع.

الولايات المتحدة الأمريكية. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الجمعة حصريا على بي ان سبورتس ماكس 1 وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية كوراساو

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الخميس حصريا على بي ان سبورتس ماكس 2. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية اليابان. السويد. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الجمعة حصريا على بإن سبورتس ماكس 4. هذه المباراة على قنوات بإن سبورتس تأتيكم برعاية

على الجانب الآخر المنتخب البنمي الذي يبدأ بمسكيرا في حراسة المرمى، براموس، بكوردوبا، بهجوم كرواتي أول عن طريق لوكا، عن طريق لوكا مودريتش، عن طريق الليدر والقائد، لكن الكرة مرت بسلام. بنما سريعا، مسكيرا في حراسة المرمى، كوردوبا، راموس، أندرادي، ثلاثي خط الدفاع في 24، يعني اجمالا مسيره ممتازه. وان تصعد بالمنتخب البنمي هذا نجاح كبير، فما بالك بفوز، فما بالك بضربه، فما بالك بكوره، ما بالك بفرحه، فرحه شعب ستكون باكملها. العرضيه ليست الا لليفاكوفيتش، عوده مره اخرى، تصل الكرة من جديد باتجاه ليفاكوفيتش، مرة أخرى تعود باتجاه بونغراتشيتش. طبعا نتكلم عن مجموعة من الأسماء اللي تغيرت، وهذا بالتأكيد ما يجب. يعني شايفين جيل كرواتيا اللي في 2018 وجيل كرواتيا اللي في 2022 تقريبا ما اختلف كثير، لكن مع هذا الجيل خلاص لازم تردف هذا الجيل بجيل آخر واللي بعده، وهكذا لأن تستمر الحكاية. لكن في حكايتي سهرة الثانية فجرا بتوقيت مكة المكرمة، حتى الآن لم تكتب الحكاية بعد، لم يبدأ السطر الأول من هذه القصة والرواية والحكاية. من يبدأها أولا؟ من يعطينا سطرها الأول؟ من يعطينا وجهها المضيء والمضيء؟

مشرق. إنه كوفا من بعيد، إنه كوفا من بعيد، لا زالت قائمة. أتشو لا يرى فيها شيئا. عودة مرة أخرى باتجاه لوكا مودريتش من جديد، اللمسة بتصل إلى غفارديول، غفارا يلعب لكورة إلى الأمام باتجاه لوكا. لوكا لوكا عدت يا لوكا، عدت يا لوكا، انتهت إلى ركلة مرمى بالنسبة لصاحب الأربعين سنة، ولا يزال يستمر بالركض والعطاء، لا يزال يستمر بالكثير من الأدوار. 40 سنة ولا زال قادر على أن يحضر هنا وأن يشارك في المونديال وأن يقدم نفسه مرة أخرى في مشاركة مونديالية رابعة للاعب لوكا مودريتش. ولكنه واحد من 4 سيد توماس، لوكا مودريتش 1 من 4 على مستوى العالم الذي استمر في الظهور. الكرة واصلة موجودة إلى الأمام، بلمية بلمية بلمية عرضية. لا لا لا لا لا لا يا مارتينيز، يا مارتينيز قطعت مشوارا طويلا، قطعت مشوارا طويلا، ذهبت إلى الجهة اليمنى لأن تمر وتعبر، لكن هنا لن تستطيع. بعد ذلك عرضية بهذا الشكل سهلة. كنت تتحدث عن لوكا، هو 1 من 4 على مستوى العالم الذي بدأ أول ظهور مونديالي في 2006 ويظهر اليوم في 2026، أو بمعنى آخر ظهر هناك في 2006 واستمر حتى يومنا هذا وهو يلعب. إنه 1 من 4 إلى جانب من تعرفون، الأول والثاني من أقصد ومن غيرهما، إنهما صانعو التاريخ، إنهما من يصنعون ويكتبون، ولا زالوا يكتبون الكثير من الأرقام والتاريخ. إنهما سقف كرة القدم للكثير من اللاعبين، بل لكل

من ديال آخر، عودة بعرضية، فرصة الله كم كانت قريبة اللقطة يا الله، كم كانت قريبة اللقطة يا الله، يا لا من فرصة حتى وإن كانت تسلل، فرصة كبيرة كبيرة كبيرة للمنتخب للمنتخب البنمي، يا لها من كورة، يا لها من لقطة، يا لها من فرصة. الرأسية هنا ليفاكوفيتش، خلصها بنجاح، أبعدها ليفا، خلص كورة خطيرة، يا لها من فرصة كبيرة للمنتخب البنمي. بنما بنما بنما، تقول لك أنا هنا في كل مرة. يقف منتخب كرواتيا حتى الآن بدون أي قدرة للوصول، بدون عودة مرة أخرى، البحث عن مودريتش، الكرة في الجهة اليمين لدى ستانيتشيتش، ثم العرضية ممكن، شوف الواجبات الدفاعية، العودة مرة أخرى، الالتزام، الكرة تصل مرة أخرى إلى الخلف، هل العرضيات هي الحل والسلاح؟ لمسة موجودة، هذه عرضية تتخلص، واستعادها منتخب بنما من جديد. اللمسة والخطأ لمصلحة اللاعب فخاردو، المهاجم الذي يظهر في الصورة بالمناسبة، هذا المهاجم اللاعب، والحديث عن اللاعب طبعا فخاردو لاعب نادي يونيفرسدات الكاتوليكا، طبعا الحديث عن النادي الإكوادوري الذي يمثل حاليا اللاعب فخاردو ويتواجد معه طبعا، وقد كان حاضرا كلاعب معار في كرة القدم السعودية رفقة نادي الكوكب، كان معهم في طبعا 2018-2019 بالنسبة للاعب فخر. عودة من جديد، الكرة في الجهة اليمين، استلام متقدم، الآن المنتخب الكرواتي هو من يهاجم، لو عدت لبيرتشيتش، خلصها كريستيان مارتينيز لأن تبعد على طول. تعود من جديد، رمي التماس، الوقت الأصلي يقترب من نهاية مشاهدين الكرام، بيرتشيتش كان قريب من أن يسجل، كان قريب من أن يقدم المنتخب الكرواتي، لكن حتى الآن لك أن تصدق أو لا تصدق، لكن عليك أن تصدق لأنها معلومة دقيقة جدا، ولا تسديدة على المرمى لمنتخب كرواتيا حتى الآن في المباراة، ولا تسديدة على مرمى بنما حتى الآن في المباراة. نعم هذا يحدث اليوم، الكرة تصل على طول، اللمسة موجودة، الانطلاقة موريو يروح، لا إكفارديول ينجح في المهمة، شوف الضغط يا ساتر، شوف الضغط، لا خوف ولا قلق ولا هيبة أبدا، إنهم يقدمون مباراة، الند للند يقدمون مباراة يثبتون فيها أنهم قادرون على صنع المستحيل. جماهير المنتخب الكرواتي الحاضرة في المباراة، عودة مرة أخرى، تعود مرة أخرى، كرة طويلة للاعب بيرتشيتش، لمسة موجودة، هذه فرصة تصويب، الله، التصويبة الأولى وصلت، نعم هنا وصلت عن طريق اللاعب الأجمل باتورينا، الأروع باتورينا، كاد أن يضع الهدف الأول لولا براعة الحارس العملاق، لولا براعة حارس المنتخب البنمي. الحديث عن اللاعب موسكيرا، الرائع موسكيرا، حارس مرمى نادي الفيحة في الدوري السعودي، يقدم نفسه بصورة رائعة، يخلص الكرة على طول لأن تنتهي إلى ركلة ركنية، لأن ينتهي عناء اللقطة الأخيرة، لكن العناء سيستمر طالما أن المنتخب الكرواتي يهاجم. المحاولة من الكرات الثابتة، 3 دقائق وقت بدل ضائع، تبقى دقيقة أخيرة متبقية، كرة عرضية بالرأس تعود، لازالت مستمرة وباتجاه
اللاعب مارتينيز اللي بيخلص الكرة على طول إلى رمية التماس لصالح منتخب كرواتيا. ترسل باتجاه بيرتشيتش عرضية إلى الأمام، خلص الدفاع بروعة. يا للدفاع يا ناس، يا للدفاع يا ناس، يا للقتال يا ناس. الكرة باتجاه الأمام للمنتخب البنمي، المحاولة قائمة مستمرة ولا زالت العودة، لا يستعجلون عودة مرة أخرى من أجل الاستحواذ ومن أجل أن تبقى الكرة معهم لبعض الوقت. استعجل فيها المدافع، أخطأ فيها بهذه الطريقة، لم تكن متقنة أبدا من اللاعب هارفي. كوفاتشيتش إلى لوكا اللي بدوره يوصل كرة في جهة اليمين. المحاولة عند ستانيتشيتش، عودة إلى شوتالو. شوتالو يبحث عن حلول، لا حلول، لا حلول، لا حلول، لا حلول إلا التسديد من خارج منطقة الجزاء، واحدة عن طريق باتورينا. شوط يا له من شوط المنتخب البنمي، كانوا فيه رائعين بكل ما تحمل الكلمة من معنى يا فخاردو. أما أنت يا لوكا، عليكم إصلاح الكثير من الأمور في الشوط الثاني. شكرا لكم مشاهدين. دارسة تنطلق بدءا من لقاء قطر بحول الله تعالى في العاشرة مساء. لكم التوفيق للمنتخب القطري أمام منتخب طبعا البوسنة والهرسك. في تغييرات قادمة للمنتخب الكرواتي، لاعب بوديمير، والحديث عن اللاعب الآخر اللي هو كراماريتش. تغييرات هجومية للسيدي زلاتكو. السيد زلاتكو يبدأ شوط المباراة الثاني بأنتي بوديمير، واحد من الأسماء الهجومية المهمة حقيقة، وكذلك اللاعب كراماريتش. هذه الأسماء القادمة وأسماء كبيرة ومهمة وإضافات رائعة لهجوم المنتخب الكرواتي في الشوط الثاني. لكن ماذا عن منتخب بنما الذي قدم لنا شوطا أول كان رائع بكل ما تحمل الكلمة من معنى؟ شفنا فيه انضباط، شفنا فيه التزام، شفنا فيه عمل بدني وأداء رائع في شوط المباراة الأول. معجزة كوراساو التي فجرتها في هذه المفاجأة الأجمل لكوراساو الصغيرة، حيث أصبحت أصغر دولة في التاريخ من حيث المساحة والسكان تشارك في ذلك. عودة بعرضية، كورة، الله، جول! السطر الأول من حكاية كرواتيا يكتب عن طريق البديل بوديمير. هناك مدمر يظهر أمام مرمى بنما، وهناك كرواتيا تكتب سطرا آخر من أجمل أسطورها في المونديال. إنها تسطر مرة أخرى ملاحم أخرى من أجل ذكريات أخرى ومن أجل تاريخ يبقى. عرضية الجهة اليمين أمام بوديمير، تنتهي المغامرة أمام بوديمير. سيسقط هذا الدفاع، سيسقط هذا الجدار، سيصلون عن طريق بوديمير. كرواتيا جول، كرواتيا جول، كرواتيا جول، كرواتيا جول. كرواتيا من أجل نتيجة مهمة جدا في مباراة اليوم احتفلوا الكروات، احتفلوا. نعم، في وقت الحديث عن المفارقات، المفارقة الأولى تظهر عن طريق النجم بوديمير. إنه أنتي نجم أوساسونا ويسجل سابع أهدافه الدولية صاحب في المباراة 39 مع المنتخب الكرواتي. أنتي بوديمير نجم أوساسونا. برافو زلاتكو، برافو زلاتكو، هذا تغييرك يا زلاتكو عشان كذا برافو عليك. هذه قراءتك يا زلاتكو عشان كذا برافو عليك. هذه رؤيتك يا زلاتكو عشان كذا برافو عليك. عاد زلاتكو يملك الكثير من الذكريات، الذكريات وما أجملها في المنطقة الخليجية وتحديدا في كرة القدم السعودية، حينما كان رفقة الهلال، رفقة الفيصلي. عودة مرة أخرى بكرة طويلة تصل من جديد، اللمسة موجودة،
الكرة تتخلص تعود الآن 1-0 سيهاجم منتخب بنما. راح نشوف الهجوم البنمي الدقائق القادمة لأنه عليه أن يهاجم. 10 دقائق 11 دقيقة أولى الشوط الثاني. المنتخب الكرواتي هو من يتقدم في نتيجة المباراة، هو من يتقدم في نتيجة المباراة. أعطونا مما لديكم نريد الكثير، أعطونا مما لديكم نريد المزيد. هل لنا بسهرة أمتع من تلك التي كانت قبل؟ عودة مرة أخرى، محاولة المرور، لم يمر. مودريتش، الله الله الله، من أجل مودريتش، سجلها. لا لا لا، لا يمكن أن تهدرها بهذا الشكل يا باتشاليتش. أعطاك إياها مودريتش هدية، قال لك روح وأطلق الأفراح. روح، ما الذي تفعل يا رجل؟ هذه اللقطة مودريتش وصلها صح في المكان الصح. ماذا تريد أسهل من هذا؟ ماذا تريد أخبرني، ماذا تريد أسهل من هذه لتسجلها يا رجل؟ قد أهدرتها وضيعتها، وأهدرت فرصة كرواتية كبيرة من أجل التأكيد في وقت سقوط بنما في الشوط الثاني. قد انتهت المفاجأة، قد انتهت الحكاية، قد انتهت المغامرة التي كان المنتخب البنمي قريبا من تحقيقها، لكنه لم ينجح في الصمود أكثر من 54 دقيقة لعب من زمن المباراة. هدف دون مقابل. المنتخب الكرواتي هو من يتقدم في نتيجة هذه المباراة، نعم، عن طريق عرضية ستانيتشيتش ولمسة أنتي بوديمير. يسجل المنتخب الكرواتي الهدف الأول. انظروا لفرصة الهدف الثاني، بغرابة أهدرها حقيقة اللاعب باتشاليتش. حاضرين في هذا المونديال بعد أن تواجدوا أيضا في مونديال 2022. الكرة تعود مرة أخرى، اللمسة موجودة، اللمسة تصل على طول إلى الأمام. كريستيان مارتينيز طالت، برافو والله، حصلها بالإرادة والروح. عودة مرة أخرى، هذه برمية كرة إلى الأمام، بارسيناس، ثم التصويبة، يا الله، عادت عرضية، يا الله، ليفاكوفيتش يتصدى، يتألق كما تألق في مونديال قطر 2022. لكن انظر للعزيمة والإرادة، لم يترك الكورة تذهب فقط، لا، قاتل عليها من أجل استعادتها. عرضية إلى الأمام، يا للفرصة الكبيرة ليفاكوفيتش، مرة أخرى، يا لها من كورة ولحظات، لحظات بنما أمام العملاق ليفاكوفيتش، يا لحارس المرمى العملاق.

يا للعمل الرائع يا ليفاكوفيتش، يا للعمل الرائع يا ليفاكوفيتش. انظروا للتصديات، انظروا للعمل. نعم، هذا ليفاكوفيتش اللي كتب ودون اسمه بأحرف من ذهب في طبعا بطولات كأس العالم لمنتخبات الكونكاكاف حينما تقابل المنتخبات الأوروبية. معاناة كبيرة جدا، الكل يعاني حينما يقابل المنتخبات الأوروبية، كل القارات تعاني حينما تقابل المنتخبات الأوروبية. لمسة موجودة، الكرة تعود، هذه فرصة للتصويب. التصويبة تأتي في وقت يشارك فيها اللاعب ووترمان أيضا، الذي من الممكن هذا الظهر في الصورة من الممكن أن يقدم الإضافة، وينتظرون منه الإضافة بالنسبة للاعب يونيفرسدات الفريق التشيلي الذي يلعب مع عنده 35 سنة، 15 هدف دولي مع منتخب بنما. طبعا هداف التاريخي لمنتخب بنما هو اللاعب لويس تيخادا، اللاعب اللي عنده 43 هدف. أنيبال جودوي عنده طبعا 159 مباراة دولية كأكثر اللاعبين. عودة من جديد، اللمسة موجودة، الكرة تصل مرة أخرى. أنيبال جودوي أكثر اللاعبين عبر التاريخ اللي بث المنتخب بنما، يتواجد على مقاعد البدلاء، كان حاضرا أيضا في مونديال روسيا 2018. عودة مرة أخرى، اللمسة موجودة باتجاه خوسي لويس رودريغيز، لكن شتام ما بين بنما هذا المونديال والسابق. حذاري من الأخطاء، حذاري من الأخطاء، قد تصيب زلاتكو بيبي بضربة قاتلة في اللقطة الأخيرة. من البديل بيتر سوتشيتش، عودة إلى ركلة ركنية لصالح المنتخب البنمي. فرصة تاريخية لبنما، فرصة تاريخية لبنما من أجل العودة للمباراة مرة أخرى. هذه فرصة تاريخية قد تكون، هذه فرصة تاريخية قد تكون. من يكون على خطى بالوي، عرضية إلى الأمام، الكرة لازالت ممكنة، عرضية، تصويب في الشباك، اهتزت الشباك لكنها من الخارج، لم تصنع فارقا أبدا، انتهت إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى بعد النتائج التاريخية التي تعرض لها المنتخب البنمي. تولد من رحم المعاناة، هل هناك من لقطة تجعل الأفراح في كل مكان؟ هل هناك من ضربة تعيد الحياة مرة أخرى وتجعل الوجوه المحبطة مليئة بالفرح والسعادة؟ إنها كرة القدم، حياة الشعوب، إنها كرة القدم، قد تجعل كل شخص يتواجد في ملعب المباراة من حالة فرح إلى حزن ومن حزن إلى فرح. الكرات الثابتة سلاح بنما في هذا التوقيت. أطلق الصافرة، صوب الكرة. لا لا لا لا لا لا لا لا، ليست على كل هذه المقدمة يا رجل، كرة بعيدة جدا انتهت إلى ركلة مرمى لمصلحة منتخب كرواتيا. وأعتقد أن زلاتكو قد مر ونجح في هذه المباراة. تعود مرة أخرى، لمسة بنمية إلى الأمام، ثلاث دقائق ونصف مرت من أصل خمس، دقيقة ونصف متبقية على النهاية، وحتى الآن 1-0 لصالح منتخب كرواتيا في هذه المواجهة. عودة مرة أخرى، لمسة إلى بوديمير، أنت صانع الأفراح، أنت صانع الأفراح، أنت من قدمهم بهذا الهدف الثمين والثمين جدا، أنت من وضعت النقاط الثلاث في خزينة المنتخب الكرواتي. إنه بوديمير نجم ساسونا الإسباني، إنه بوديمير القادم من الليغا ليقدم فرحة كرواتية في هذا اللقاء. عودة من جديد، الكرات الطويلة، الملعب يضج، الملعب بصخب مدرجات أو جمهور منتخب كرواتيا.
لكنها لا زالت مرهونة بكرة أخيرة أخيرة أخيرة، إنها الأخيرة القاتلة، الكرة باتجاه بوديمير لا زالت قائمة. الدفاع الدفاع عن طريق القائد، وهو الحديث عن اللاعب إريك ديفيز. إريك ديفيز خلصها. لحظة مهمة بالنسبة للمنتخب الكرواتي، المنتخب الكرواتي الذي عانى حقيقة في مباراة اليوم هو منتخب أنا، ولم تكن مباراة سهلة على الإطلاق، لكن بخبرة الأيام والأعوام، بخبرة السنوات والتجارب والمونديالات، ها هو عرف في نهاية المشوار كيف يخطف هدف ويحافظ على الهدف المسجل. ثلاث نقاط ثمينة وثمينة جدا. المنتخب الكرواتي اليوم يقص شريطه في المونديال ويقول: ها أنا عدت إليكم من جديد يا زلاتكو، عدت مرة أخرى إلى حالة الفوز في المونديال. مبروك لكرواتيا. عادت لمنتخبنا. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
2: لا ندعي أننا الأفضل، ولكن نرفض أن نكون أقل. احترم لتحترم.
3: كرة في المرمى وانتفاضه ويعوده، لا يحتمل أبدا الانتصار.
1: فرصة لعبة بلعبة، لقطة بلقطة، كرة كرة.
2: أما العرب احنا ما في الديانات وليس لا في السماء، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم.
4: جنوب افريقيا كوريا الجنوبية دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الخميس حصريا على بي ان سبورتس ماكس 2. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026 ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم.
5: باراغواي

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الجمعة حصريا على بي ان سبورتس ماكس 2. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على بي ان سبورتس ماكس 1 وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

العالم حيث يتوقف كل شيء أو يؤجل كل شيء. هنا الغرس الكروي الأكبر حيث الذكريات والدموع والفرح. كأس العالم 33.

0: يقول حان الطرد. هذه محاولة كرة تلعب الآن. الله هيا بنا نفعلها.
1: Red card for Embiid. Oh, it's a red card. That's enough.

الأيام التي لا تشبه كل الأيام.

وهنا اللحظات تتنافس من أجل الخلود، وهنا الأحلام تتزاحم في طريق المجد.

0: it's a lovely flick on, and it's a Bosnia goal.
1: البوسنة تسجل. فقد حانت لحظة التنانين. فقد حانت لحظة بوسنيا.

0: لقاء الافتتاح للعرب هنا في المونديال الأمريكي ثلاثي الأبعاد.
1: في سان فرانسيسكو حان للعرب قصر شريط المونديال
0: والبداية العربية العناب القطري بطل آسيا

0: together for today's superior.
1: هنا صراع الكبار، هنا قمة القمم، هنا سيلتقي النجوم

0: sifting it through here for Saibari! What a finish!
1: Smile, Saibari, and Demartes Alonso!
0: Vinny Jr. again. Vinicius Jr. lashes in the equaliser!
1: Assemble to Aldi Lepaxi.
2: شكرا لكم يا أبطال، شكرا لكم يا أصول، كنتم في موعد.

0: هنا في هذه القمة ما بين اليابان وهولندا
1: يلتقي الكبريات الكرة الأوروبية بالسحر الشرق الآسيوي

0: البرخ والعرضية فرصي الله فيرجيل فان دايك puts his trademark
1: لكامورا استلم لكامورا جول

معكم من مونتيري هنا في الملعب الفولاذي العملاق في مدينة المكسيك مونتيري. عشت مع تونس شو المونديال، ولكن بانتظار أن نعيش نجاح المونديال.

إسبانيا المصنف العالمي الثاني أمام المنتخب الضيف الجديد على كأس العالم منتخب الرأس الأخضر.

0: بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي مصر يا أم البلاد أنت غايتي والمراد.
1: حان الموعد هنا في كأس العالم. محمد صلاح في المساحة حلوة قوي إمام شو أرقص أرقص يا إمام أرقص يا إمام سجل يا إمام حلوة يا إمام الله هدف هدف مصري في شخصية من الهوية.
2: He's gone for goal himself and Courtois pushes it out for the corner. It is Kevin De Bruyne and he's hit the post.
0: التوزيع رائع الرصيبة بابا جول وجول.

0: في البطولة التي تتساوى فيها الأحلام ويمنح للمستحيل فرصة للظهور. ها وقد حان الميعاد لأن تحلق الصقور السعودية في سماء المونديال. بالراسات تصدق على العويس. الله على العويس.
1: الرأسية المتابعة. الله. مصعب الجوان والأخضر يصل يصل يصل.
2: In it comes. Vinicius, saved by Alvarez. It's in. It's 1-1.
0: نقطة في رأيي ثمينة جدا للمنتخب السعودي في بداية هذا المشوار.
3: التاريخ متشابه والواقع كذلك متشابه.

0: ميسي يضرب من جديد
1: للمنتخب الإيراني فيها العرضية ربما العرض الله لم يرفع رايته لم يتراجع.

0: ممتع. غير سامون كوندي تعود ريسي بوينويا امبابي وكان وكان وكان وكان وكان وكان كيليان امبابي الهدف اليوم لك مفتاح الشباك.
1: رابيو في انطلاقة, رابيو في صعود, باركولا باركولا تقدم باركولا
2: المتبقية. فلتشتعل دقائق المتبقية من عمر هذا الوقت. النقطة السابعة يا ضايع.

0: will be about to change now. Berger to Nusa. Support from Muller Wolfer. And in there was Haaland!
1: واحدة واثنين مهاري هذا اللاعب. علي جاسم. علي جاسم حلوة برشا. وينك؟ عماري. وين حسين؟ المتاحف أرض الحضارات آشور أو سومع أو باب استعمل الله يهديك فهو هذا هدف ثاني بهذه الطريقة هذه يودي المدربين العرب الثمانية في المونديال مع استرسال الكرة للخلف
2: كرة طويلة فرصة كبيرة والعدم الثالث يا الله يا الله تأتي رصاصة الرحمة والضربة القاتلة في المباراة
1: يعتبر أنه الزمن صراع مع الأرقام عرضية خطيرة تبارك من الرينج أضرب كرة مش ممكن الهدف الرابع للمنتخب النرويجي

0: راح هنا مر تصويب الله سنكون معك إلى ما هو معقول. بعدها عذرا يا ميسي، بعدها عذرا يا ليو، لا يمكننا السير معك إلى عالم الجنون، إلى عالم المجهول. يا الله
1: it on a dime. Messi flicks it ahead. Gonzalez chasing. Swings the cross through over Julian Alvarez. Look at the flexion high from range. Big deflection. Got it home. That's two for Messi. The second leading scorer in the history of the World Cup now. And Argentina's talisman delivers yet again.
2: ميسي على الجهة اليسرى، الكرة اللي صعبة، الكرة ترجع لليو، بابا بابا بابا جول، بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا

0: الأردن منتخب النشابة في المشاركة الأولى. وأول اختبار لألكسندر شاليجن حارس مرمى منتخب النشابة.
1: Schmidt has put Austria in front with a terrific strike from distance.

يسجل هدف التعادل. علي عنوان هو اللي خد المهمة وهو خد القرار، والفرحة أردنية، الفرحة أردنية.

0: عودة إلى فيتينيا من بعيد، من بعيد عودة إلى الجهة اليسار، عرضية أخرى. الله
1: something good. Okay, so they go 2v1 here.
2: Lucao.
3: That's interesting. Whistle!

0: بعد ذلك يأتي الإبعاد، يأتي ضربة جزاء، أخطأ مودريتش. الآن تدعو له يتقدم. الله الله، قال لا ليفاكوفيتش. تقدم حارس المرمى، وعادة في ضربة الجزاء يتقدم الآن هاري كين ويسجل، ومن غيره يسجل لهم، ومن غيره.
1: Vucevic forces it forward to Katerina.
2: Spins for Antilo. Saka Mar. Saka.

حرة تسمو بروح الأوفياء. هكذا على الصوت ورفرف الأدعم خفاقا في سماء مدينة فانكوفر.

0: تصل والعرضية خطيرة تأتي والتصويب لكن بولادة والهدف الأول.
1: محاولة المراوغة بوكانان التسديدة خطيرة جول.
0: بطاقة حمراء للأسف على همام الأمين.
2: Johnston stands it up, looking for Larin with the header. Brilliant save, but it's bundled in. And it's Jonathan David again.
0: And he's got a بطاقة حمراء على عاصمة جبو. ناساني بو التسديدة والهدف. الهدف الرابع للمنتخب الكندي.
3: Still not fully clear. Shuffleberg across the face of goal, and it's fine.
0: لمنتخب كندا صليبا والتسديدة والهدف السادس لمنتخب كندا.
4: Canada secure their first ever win in a World Cup and they do so emphatically at the expense of Qatar.

0: ميدان بوسطن حيث الظهور الثاني لمنتخب المغرب. اليوم يتجدد الموعد، فخذينا يا مغرب إلى أفق يراه البعض بعيدا ونراه نحن أقرب من نبض القلوب.
1: امشي إسماعيل، إسماعيل مبكر يا وسوط.
2: ساي باري again.
0: ناحية الستين، الستين، الله الله الله الله الله.
2: El Canoes into Scotland's penalty area. Sai Barry, it's off the bar.
0: يطلق صافرة نهاية الأحداث، يعلن انتصارا مغربيا على حساب اسكتلندا بهدف مقابل لا شيء.

0: هدفين اثنين الحارس وكونيا هو الحساب للبرازيل. فيني واللمسة يا سلام إلى ماتيو صلى هنا ملوك المتعة هنا سياد العالم.
1: الثالث يورب فيني الثالث فيني والثالث 3-0 الثالث 3-0 لفينيسيوس مونديال قوي من السلساو البرازيلي الفوز المونديال الأول مع السلساو.

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأربعاء حصريا على بي ان سبورت ماكس 1 وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورت تأتيكم برعاية

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على بي ان سبورتس ماكس 2. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

عن طريق الجناح تلعب الكرة الأردنية خطيرة للنسامة. يمشي مش ممكن. مسات الثانية والهدف الأول. 1-0 الأردن. 1-0 عن طريق نزار الرشدان. مش ممكن يا الله. واحد صفر للمنتخب الأردني.

تمشي كرة بالتنفيذ، يضرب الراس وهدف التعادل، هدف التعادل عن طريق بوعلي. التعادل الخضر، كرة بالراس، كرة ثابتة في المرمى في وسط الشوط الثاني، الخضر يعودون.

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأربعاء حصريا على بي إن سبورتس ماكس 2. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026 ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم.

الرأس الأخضر. السعودية. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على بي ان سبورتس ماكس 3 وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

مباراة المتعة في ديربي العرب هنا في سماء المونديال على أرض كاليفورنيا في سانتا كلارا. خطأ أول، الجزائر بالقميص الأبيض، الأردن النشامة بعنوان اللون الأحمر. كرة أولى في المباراة، كرة لمنتخب الأردن، كرة ثالثة خطيرة بالرأس وفرصة أولى للنشامة. الأردن يبدأ بقوة في أقل من دقيقة عن طريق الرجدان. نزار الرجدان كاد يفتح بوابة التسجيل. 0-0 في مباراة ستعرف أهداف. إذن الجواب الأول هجوميا من النشامة. 19 درجة طقس ممتاز على مباراة كرة القدم، بينما درجة الرطوبة هي العالية شوية 67%. كرة البداية عن طريق بن سرعيني، الرامي اليسار في اللاكس مع بيتكوفيتش، في الأصل هو ظهير يسار. كرة خطيرة للخضر، انطلاقة سريعة، كرة ممتازة عرضية وفرصة أولى للخضر. مباراة من نار، ترجع الكرة الكونتر اتاك. الأردن يلعب 5-4-1 في الحالة الدفاعية اللي تصير وتتحول 3-4-3 لما يمتلكوا الكرة ويمشي القدام. كرة جزائرية يضغط نصيب، تمشي كرة عن طريق فارس شايبي، والدفاع من العرب يزن يزن العرب يغلط. كرة من فارس خطيرة جدا ملعوبة لكويري، شوت وكرة أولى من كويري. أول محاولة جزائرية واحدة بواحدة. انت موجود انا موجود، انت تهدد انا نتعدى، انت تسجل انا نسجل. مباراة للتاريخ بين وصيف اسيا والمنتخب الجزائري. مهند ابو طه، ارجع كرة بن سبعيني، بن سبعيني وكرة سهلة ليزيد ابو ليلى. حارس حسين اربت، فريق أمريكا كان أكثر من رائع للنشامة. صدروا مجموعتهم في الدور الثاني أمام السعودية، تاجيكستان وباكستان، وفي الدور الحاسم تعالوا في الوصافة وراس شمشون الكوري. منتخب الأردني سجل 32 هدف في طريق الأمريكي للمونديال التاريخي للنشامة. ترجع كورة أبو داوي، المنتخب الجزائري أكثر استحواذ، كان هذا منتظر ومرتقب. سلامي يعطيهم الكرة ويلعب على التحولات، وهذه انتقال سريع، كرة ممتازة وخطيرة، والدفاع الأردني موجود، النجم موجود. شوف الضغط البريسينج من منتخب الخضر، الجزائر يقتربون. كرة من مازع، يتصدى دفاع الأردن الصلب والشرس، والكرة تمشي كونتر اتاك. هذا التحول يلعب على عنوان التحمري، مشات الكرة لموسى، موسى موسى موسى شكون يستنى، يستنى على اليمين، يخرج كرة حلوة برشا وسط الكرة الأردنية. الآن عنوان، عنوان لموسى التحمري، حاول الشوط وخطيرة لوكا، لوكا زيدان يوم عيد ميلاد بوه. يمشي بالكرة فارس شايبي، حط الكرة بوداوي، يلعب عيسى بالغالي، حاول يسكر على المنافذ والأطراف. جمال السلامي، نوري، هات نوري. 20 دقيقة لعب في المباراة في الشوط الأول المونديالي هنا في الكاليفورنيا في سانتا كلارا. 0-0 بين الأردن والجزائر. 63 الترتيب العالمي للأردن و28 آخر تصنيف فيفا للخضر. كرة ملعوبة طويلة، تارزة بالرأس بهدوء خبرات السنين. بن سبعيني، بوداوي، بوداوي يلعب كرة طويلة خطيرة جدا، كرة من رياض، خطيرة من رياض، مش ممكن نقدر نحرز، فماش أوفسايد على ما يبدو. أول فرصة حقيقية في اللقاء، مش ممكن ما أداره رياض. وترجع الكرة الأردن، يضرب الكرة بالرأس عيسى، يضغط المنتخب الأردني، يرتبك شوية بوداوي، غالي مضغوط عليه، حكم يقول ما فهم شيء،
صعب على الخضر، يخرج منها السلامات والكرة تمشي من اليسار، يطلع في الكولوار الرواقة نوري. نوري نوري فارس مازا خطيرة من إبراهيم، إبراهيم يلعب كرة خطيرة، هي التسديدة والدفاع يتدخل في لحظة الهدف. مش ممكن أخطر كرة، يتواصل الضغط الجزائري الآن بوضوح بعد تهديد رياض، الآن تسديدة الشايبي. فارس الشايبي يلعب في نادي فرانكفورت في البوندسليغا. الكرات الخطيرة تتوالى من الخضر، شوف الكرة فماش أوفسايد. اي اي اي بوداوي ولا اروع، ورياض الكنترول اوكي متاع العادة، ولكن الفينيش ما هوش متاع العادة يا محرز. لنا 20 دقيقة لعب في الشوط الأول، ممتعة قمة العرب، كرة الذات تقدم نفسها كأبى ما يكون هنا في سانتا كلارا. انتصف توقيت الشوط الأول، صفر الجزائر صفر الأردن. تسيبوا يا مخرج، تسيبوا لد صغير 19 سنين وصل للجزائر إلى أردن، شكله لقى روحه بالغلط في ملعب سانتا كلارا. ترجع من يزيد كرة لأبو ليلى، يتقدم حارس النشامة، يمشي يزيد ويلا موسى من اللاعب التعمري، كنترول ممتاز من التعمري، ترجع الكرة بخط دفاعي، يلعب عنوان، عنوان واحدة، عنوان اثنين، يشوط كرة الحارس لوكا زيدان. الأردن يرد الفعل، ورسالة مبطنة وعلنية، تسدد وتسدد. انتباه من الدفاع الجزائري، إمكانية للفريق الأردني، العرضية مشت طويلة، ترجع بالرأس ولكن بعيدة من يزن، بدون خطورة من يزن العرب. ترجع كرة ضربة مرمى للوكا زيدان، محاولات موجودة من الجانبين ولكن الفرصة الأخطر في اللقاء كانت جزائرية. رياض في انفراد ضيع كرة التقدم. زروقي يمشي الكرة عن طريق عيسى مندي، يلعب الكرة بالغالي وداوي، هات نوري، انضباط تكتيكي ممتاز للنشامة. لوكا بوداوي يلعب كرة طويلة، بوداوي مرة أخرى عودانه خطيرة، ومرة ثانية لرياض خطيرة، والهدف الأول يضيع مرة ثانية. محرز مش ممكن، مش ممكن، الدفاع الأردني مش معقول. مرة ثانية الكرة طويلة من بوداوي، يخرج رأس رأس رياض محرز، ورياض مرة ثانية يعدر الهدف. هذه الكرة الثانية اللي يعدرها رياض محرز، حط بدنه قدام المدافع ولكن يزيد يتعملق. تمشي كرة من عبد الله نصيب، عبد الله بدون عنوان، ورا دويلة بعيدة على علوان، راسية أولى والثانية ياخذها النصيب، يضغط المنتخب الجزائري، سلك عبد الله، يمشي كرة طويلة، حاول موسى التعمري، موسى التعمري يدخل موسى وفي خطا وفاول، كرة على الحكم إشارته واضحة. فينتشيتش إثارة كبيرة في الماتش، متعة كبيرة في اللقاء. الأردن يطلع يبريسي فوق ويغلط زروقي، مش ممكن واحدة اثنين، يمشي التعمري عن طريق الجناح، تلعب الكرة الأردنية خطيرة للنشامة، يمشي مش ممكن، مسات الثانية والهدف الأول. 1-0 الأردن، 1-0 عن طريق نزار الرشدان، مش ممكن يا الله. 86 دقيقة في المباراة، رياض محرز يضيع والرشدان فيها جول. 1-0 للمنتخب الأردني، مباراة كان فيها الأفضلية
لمنتخب الجزائر على مستوى الاستحواذ وعلى مستوى الفرص. ولكن الهدف الأول أردني، هذا بالحق بمعطيات اللي ضيع يقبل رياض، ضيع كورتي راس راس، وهذه المرة لم تسلم الأمور. لوكا زيدان يقبل الهدف، شوف الخطأ في الدفاع، ارتباك سرعة عن طريق رقم 20 مهند أبو طه. أبو طه يعطي الباس، يضيعها التعمري، ولكن كرة ثانية يحطها الرشدان في المكان. 1-0 على مرمى لوكا زيدان، 1 الأردن، 0 الجزائر. فرحة كبيرة لجمال السلامي. إذن الهدف الأول في هذا الديربي العربي. الأردن يسجل ثاني أهدافه في البطولة. فريق مقاتل، فريق عنده برشا روح، منضبط تكتيكيا. رامي عيسى ماندي موعودين بالشوط الثاني، أرايا بروعة الشوط الأول. يمشي كرة جزائرية آخر الثواني، مضغوط عليه حكم يكون نو فاول، والكرة تمشي لمنتخب الأردن كونتر أتاك، ولكن عيسى قبل. عيسى يسبق، عيسى يربح تماس، خلاص رسميا في سانتا كلارا، في روعة كاليفورنيا. الأردن تتقدم بهدف على منتخب الجزائر، هدف نزار الرشدان. الأردن الجزائر، ويبدأ بيتكوفيتش بالتغييرات. يخرج البوداوي لاعب نادي نيس الفرنسي من البدايات، ممكن خرج سروقي أيضا ودخل بن طالب. سنتأكد من التغييرات اللي قام بها مدرب الخضر مع بداية الشوط الثاني. تشكيلة الأردن، يزيد أبو ليلى، نصيب أبو ذهب، يزن العرب، نزار الرشدان، نور الروابزة، إحسان حداد، أبو طه، محمود مرضي، علوان تعمري، لاعب نادي رن. الصوت الثاني كما قلت يبدأ بالتغييرات. بيتكوفيتش، الجزائر يمثل هذا المساء في الصوت الثاني. لوكا زيدان، أيت نوري، بالغالي، ماندي، بن سبعيني، ثم مازع، شايبي، محرز، جويري، دخول بن طالب، ودخول رقم 12 بوعلي يظن في انتظار التأكيد. بالفعل خرجوا ثنائي بوداوي وسروقي، بدل وسط بن طالب وبن بوعلي. ترجع كون المنتخب الجزائري، بن طالب في وسط الميدان، بن طالب يمشي كرة للمنتخب الجزائري، خطيرة جدا. يخرج، يخرج الحارس ياسين أبو ليلى. فرصة أولى أو محاولة أولى إلى عبد الله نصير. عبد الله يلعب كرة طويلة، يمشي للتماس للخضر، كرة جزائرية هربت على موسى التعمري أمام الضغط الدفاعي للجزائر. لوكا زيدان، كلمة تتقال، لوكا مش قاعد يعاون في حراسة المرمى. عيسى ماندي، بن سبعيني، كرة من رامي، رامي في اليسار، هيت نوري. على فكرة اللعبة مايلة في اليسار، معظم التنقلات الهجومية للجزائر جاي من الكولوار اليسار من هيت نوري. ترجع كرة الخضر، رامي بن سبعيني، رامي وسط الميدان، رياض، عيسى ماندي، عيسى مراوغة، انطلاق الآن، يمشي كرة من 17 بالغالي وخطيرة وتسديدة، والحارس يتصدع. ترجع مرة ثانية الكرة برا، ورا برا كانت من هيت نوري بعد الكرة الأولى من إبراهيم مازن.
لاعب الليفركوزن يشوط وحارس الحسين اربد يتصدى لكرة مازع. الضغط الجزائري ماشي ويكبر. كرة كانت في الوسط لو كانت في الزاوية اليمنى يمشي عبد الله نصير. كرة وسط الميدان المنتخب الأردني الرجدان. الرجدان كرة مشيت على اليمين في الرواق يتدخل بن سبعين يعمل فيه ماتش كبير والكرة ترجع علوان. علوان يحط الكرة على اليسار ملا الكرة والكرة تمشي عن طريق مهند أبو طه. خطيرة فرصة لمنتخب الأردن من سطر إمكانية يضرب الثانية. يا الله يا الله كرة من رقم 8 نور الروابزة. أي مباراة أي مباراة هنا في سانتا كلارا. ترجع الكرة بن طالب وسط ميدان. بن طالب إلى قلب الدفاع ماندي. بن سبعيني بن سبعيني حط الكرة هيت نوري. نوري يلعب الكرة لجويري. نوري حط الكرة عن طريق لجويري. مازع مازع ممتاز مازع في الشوط الثاني ولكن الدفاع الدفاع مرة أخرى للمنتخب الأردني تعدى بهم. يمشي كرة جزائرية. رياض رياض رياض محرز وصلت كرة خطيرة عرضية والدفاع الأردني موجود. أي مباراة أي وثارة يا كاتب التاريخ تعال وافتح الصفحات. يمشي كرة لمنتخب الجزائر. عيسى ماندي ماندي فارس وإلى الكرة والدفاع يتصدع يتفادى الركنية المنتخب الأردني. كرة طويلة رجعت مرة الأولى مرة الثانية. شوف الروح والتماس التماس من إبراهيم مازع أحسن لاعب في الشوط الثاني الآن هو مازع. يمشي بن طالب بن طالب يلعب عرضية تمشي رأسية ويطير عليها الطيران أبو ليلى على كرة بوالي يتصدى حارس الأردن يزيد أبو ليلى. عيسى ماندي عيسى رامي انتصف توقيت الشوط الثاني لا جديد. هدف الرجدان حاسم. بن طالب كرة في الوسط بن غالي. رياض حاول رياض يلم الوسط يلعب كرة واحدة اثنين خطيرة للخضر والتوزيعة والدفاع والركنية. ركنية للمنتخب الأردني أو الجزائري. يمشي كرة من رياض تقريبا الركنية عدد ستة للخضر في هذه القمة العربية هنا في سانتا كلارا. يمشي كرة بالتنفيذ يضرب الرأس وهدف التعادل. هدف التعادل عن طريق بوالي. التعادل الخضر كرة بالرأس كرة ثابتة في المرمى في وسط الشوط الثاني. الخضر يعودون هدف التعادل للمنتخب الجزائري من كرة ثابتة ركنية. أخيرا يتوفق الخضر ويسجلون الهدف في وقت الفخوري. كمش يدخل لعب البيراميدز. ضغط الجزائر كان كبير في الشوط الثاني. دوالة الضغط دوالة المحاولات كرة بالرأس ويسبق اللعب الجزائري كل دفاعات الأردن وإغالة الحارس يزيد أبو ليلى معلنا عن التعادل. أول هدف جزائري في مونديال أمريكا. واحد الأردن واحد الجزائر. فرحة كبيرة من بيتكوفيتش الليلة في صباح العرب وفي ليلة أمريكا. والكرة يتصدى الدفاع يتصدى الفريق الأردني. كرة بثبات الكونتر اتاك الرهيب. هو علوان أو من هو مرضي. نعم هو محمود محمود مرضي محمود محمود مرضي يشوط كرة والحارس لوكا زيدان. ماتش للتاريخ ماتش للتاريخ. من يظفر بنتيجة الديربي العربي الرابع في كأس العالم.
الأولى السعودية والثانية لا غالب ولا مغلوب والثالثة السعودية والرابعة تكتب للخضر هم النصيب النشامة. الآن هي لا غالب ولا مغلوب قسمة خيان والكرة ترجع المنتخب الجزائري يضغط يمشي جويري لجويري مونتيز عبد الله نصيب الاستقبال جزائري وفي خطأ كرات العرضية الكرات الثالثة قاعد تعمل برشا مشاكل الأردن في خطأ يستفيد منه رقم 15 هيت نوري شال لباس بالنسبة لهيت نوري ثمانية وعشرين دقيقة لعب في الشوط الثاني تقدم الأردن من نزار الرجدان في الستة وثلاثين من الشوط الأول وتعادل الخضر بن بولي في الدقيقة 67 تقريبا يمشي رياض عنده برشا وراق يلعبها في أي لحظة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش عنده بولبينا عنده حاج موسى عندهم في الأتاك برشا حلول والكرة من رياض رياض حط الكرة محاولة تسديد تسديدة والحارس لم تعرف الكرة تسديدة فارس شايبي تصدى يا سيد أبو ليلى شوف التسديدة وشوف التصدي ترجع كرة من الكورنر كرة من الزاوية المنتخب الجزائري هل يطير عليها الخضر أم يطير عليها دفاعات النشامة تمشي كرة من الكورنر ركنية للأخضر الجزائري خطيرة ترجع بالرأس عودالو مش ممكن الهدف الثاني عودالو من ركنية جويري الجويري يسجل الهدف الثاني قلت لكم في سيناريو هدف قاتل هدف غدار الخضر يسجلون في آخر مشوار عن طريقي من جويري من ركنية كرة ثابتة دين الجزائر واحد الأردن عودة قوية للخضر شوط ثاني بيتكوفيتش ينتصر على السلامي تكتيكيا والهدف الثاني من زوز كرة ثابتة الخضر في طريقهم لثلاثة نقاط أمن الأردن راي ثاني شوف الكرة شوف الخطأ الدفاعي هل كان لجويري في الأوفسايد إذا جاءت الكرة من مدافع الأردن نوفسايد وهذا الجويري في المرمى والهدف الثاني 2-1 للجزائر أجواء كبيرة في سانتا كلارا هربت على أبو ليلى ابتعدت على أبو طه بلغالي بلغالي شوط ثاني ممتاز من الأسمراني في الرواق الأيمن بلغالي عمل التوزيع ترجع من دفاع الأردن آخر كرة آخر الثواني لم تمر مبروك للخضر حظ أوفر للمنتخب الأردني مشاركة يستفيد منها أكيد لن تكون الأخيرة الأردن صار من ثوابت القارة الصفراء صار من عمالقة الكرة العربية والأكيد للمونديال سيعودون المقابل حاج موسى حاج موسى واحدة حاج موسى اثنين موسى ثلاثة مازا أربعة والحكم يوني الديربي الرابع العربي في المونديال بفوز جزائري مستحق 2-1 مباراة كانت توب مباراة كانت واو مباراة كانت فير بلاي مباراة كانت ممتعة وجميلة هاردك الأردن مبروك للخضر

0: دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأربعاء حصرياً على بي إن سبورتس ماكس 3 وبي إن 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية
1: من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا نقل فقط الصورة بل حتى كواليسها من كل اتجاهات ومن كل الزوايا. فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توثيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة. من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا، بي إن سبورتس في كل مكان.

فيفا 2026 الخميس حصريا على بي ان سبورتس ماكس 1 وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية أوروغواي.

منتخب الدي سي وتعادل تاريخي امام البرتغال وقولوا صاروخ قوي من كينشاسا اول كره من 25 كاين بي ثبت وكره الى ضربه مرمى للصالح المنتخب الكولومبي صراع الاستحواذ الوانتو محاولة لصالح اللوس كابيتيروس منتخب الكولومبي برشوم وكرة خطيرة شبت المخاك الحاس محاولة خطيرة الكرة في على منتخب التريكولور فرصة سهلة بعد ضيعها من يوس صدى لها الحارس سامباسي ولكن دانييل ضيع وامامنا الجمهور الكولومبي جمهور الكولومبي وعندهم أغنية شهيرة يرددها الجمهور دوما في كل المحافل الكبرى سواء كأس العالم كوبا أمريكا سي كولومبيا كرة أمامية للفريق الكونغولي الدرجة التنس هذا سيدريك باكامبو ويشم ينشط في الليغا الإسبانية مع ريال بيتيس منتخب الكولومبي واجه منتخبات القارة السمراء على مستوى نهائيات كأس العالم أربع مرات خسر من الكاميرون مونديال 90 في دور 16 2-1 98 في الدور الأول ربح تونس 1-0 2014 في الدور الأول في البرازيل حقق الفوز على كوت ديفوار 2-1 2018 في فرنسا يتجاوز السنغال بهدف دون رد منتخب يرجع للمونديال غاب عن مونديال قطر الاخير هذه كره اماميه ترجع كره للصالح الى الدي سي وموريتسيو يحتسب خطا امام باكامبو 17 ثاني افضل هداف في تاريخ الكونغو بعد مبوكاني باكامبو ب 21 هدف ومبوكاني ب 22 كرة للصالح الفريق الكولومبي منتخب الكولومبي يسعى لفرض اسلوبه منتخب يلعب كرة جماعية راقية شخصية المتصدر في لقاء اليوم امام روح المغامرة رصية والحارس يبع والثانية جول وجول وجول ولكن الراية مرفوعة الراية الهدف يلغى الكولومبي يقول لا والطليان يقول انولاتو الطليان يلغى الهدف بعد تألق الحارس امباسي الرايه مرفوعه

الفريق الكولومبي اكثر خطوره. هذه الكره والاوفسايد امامنا. الكره الكره الاولى تسجل، هي الثانيه كملها وسجلها دانييلا، سجلها البيراتا، سجلها القرصان الكولومبي. امامنا التصدي من ليونيل والكره تابعها وتمكن من التسجيل. هنا اشاره دانييل للمساعد، نو لا، الهدف صحيح. فرحه المدرب بعد الهدف يلغى. مساعد ارفع الرايه، سلامات الحارس الكونغولي. المنتخب الكولومبي يراهن على المرونة التكتيكية والهدوء في الأوقات الصعبة، بينما المنتخب الكونغولي يعتمد على الاندفاع البدني والروح القتالية. أمام الإعادة في هذه الكرة الخطيرة، مخيكة عرضية، شوف التصدي بالحارس والثاني من دانييلا لبرا. من كرتين كان خطير منتخب كولومبيا. المنتخب الكولومبي منتخب اللي يحاول يبدا المباراه بالصيد، جزء بسيط من دانييل في التسلل، لكن برافو المساعد اضبط الحاله. كولومبيه خطيره. لوس كابيتيلاس، خمس خمس خمس، والحارس برافو برافو باسي رودريغيز، خمس يرشح ذكريات مونديال 2014 لما تألق خميس 2014 الفريق الكولومبي بلغ دور ربع النهائي، أفضل مونديال في تاريخ كولومبيا. بويرتا غوستافو يرشح دور عند خميس، رودريغيز يهيئ لمخيكا، مخيكا سبت والكونغول يتصدى. الاخت والرد بين كولومبيا وحارس مرمى الدي سي. كوره مويرتا، خميس يمرر، التدخل واسترجاع كوره من جانب الفريق الكونغولي. شوف الضغط العالي، يتدخل سانشيز، لويس دياس، دياس دياس يرجع لخميس، خميس كرة أمامية، معادل وراء ليرما، بويرتا، دانييل نونيز، البيراتا، تبقى الكرة عند منتخب كولومبيا. 14 بويرتا، لاعب راسينغ سانتاندير في القسم الثاني بإسبانيا، إمارة لوكومي، الكرة من سالة كولومبيا. هنا التحضير، نقل الكرة بسرعة، منطقة الكونغو، خطير الفريق الكولومبي واعتبر لها، يتصدى الجدار، يتألق الكونغولي، وكرة اللوتشو كادت أن تمنح السباقية لمنتخب كولومبيا. المنتخب الكولومبي القوية يسعى لتأكيد النضج الكروي وإثبات أن الطريق نحو الأدوار الإقصائية معبد. سيطرة واضحة أمام منتخب متكتل، كرة مبعيد، طار لها الحارس اليونيل، امباسي، يتألق الحارس الكونغولي، حارس مرمى لوهافر الفرنسي. هذا امباسي في 74 كان كاسادي حارس مرمى الزاير، حارس لعب سنوات مع توبوسو مازيمبي. كرة من عند مخيكا، مخيكا مباشرة لأرياس، أرياس أرياس أرياس يمر، يرجع لوتشو، لوتشو هيا هيا هيا سددها، ولكن كرة بويرتا تضرب الدفاع. جدار حديدي، الجدار الحديدي من الدفاع الكونغولي. لهذا
استعست الأمور على المنتخب الكولومبي. الفريق الكولومبي استحوذ مسيطر، ومنتخب الكونغو يرفض اللعب، يظل متمسك بهذا الأسلوب البقاء في منطقته. كرة استلام خمس رودريغيز، خمس يمرر والكرة تبعد، ترجع كونغوليا. محاولة الامتلاك من ويسا مع التراشر الكامل للكولومبيين. ويسا ما فيش خطأ، الكرة ترجع بالتمريرة من ليرما. خمس لويس دياز اخر لحظات الشوط الاول. رودريغيز لبويرتا، جوستافو يرشح استلام المخيكا. الكره من سالت كولومبيا، الفريق الكونغولي بالكامل في منطقته، والمنتخب الكولومبي في اخر كره تقريبا في هذا الشوط يكسب ركنية خمس بعد تدخل كامل موتو السامي. هذا موتو السامي سامويل وسط ميدان الكونغو، أمل الكرة الأخيرة بين خمس رودريغيز وموتو السامي. ضربة ساوية لصالح كولومبيا للكولومبيين. هذا خمس رودريغيز، لا يبدو لي ماريان يقول ضربة مرمى. طبعا في التعديلات الجديدة حتى ركنية فيها الشك يرشن الفار. ضربة مرمى الكونغو طويلة من الحارس امباسي، معاد الكرة الوراء عند سانشيز وصفارة التلياني ماوريتسو مارياني تعلن انتهاء دقائق وزمن الشوط الأول. كولومبيا إلى دي سي كونغو في استاد غوادالاخارا. الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي. مشاهدينا الكرام، لنعود إن شاء الله مع دقائق الشوط الثاني من هذا اللقاء.

ودخول المقداس صديقي. دفع بن صديقي رقم 14. صديقي مميز يلعب في الدوري الانجليزي مع ساندرلاند. انت ينطلق الشوط الثاني. كرة تنتهي الى ضربة مرمى للمنتخب الكولومبي. كولومبيا اللي قدمت كرة ساحرة ابهرت العالم في تسعينيات القرن الماضي ايام المايسترو فالديراما. فالديراما اسبريا رينكون جيل التسعينيات مونديال 94 في الولايات المتحدة الأمريكية. أهل المنتخب الكولومبي محققا انتصار ساحق على أرجنتينا 5-0. كرة ترجع عند الحارس كاميلو فارغاس. موخيكا حاول مرور يرجع للوراء عند أرياس رقم 11. أرياس استلام خميس رودريغيز. خميس أرياس هل يستمر التفوق الميداني للكولومبيين في الشوط الأول؟ سيطرة ولكن بلا فاعلية، امتلاك الكرة بلا خطورة. خطورة كانت تقريبا أول ربع ساعة بعدها غابت. أول ربع ساعة كان خطير على مرمى الفريق الكونغولي، ولكن في المقابل امباسي الحارس اللي تألق وأن قدم مرمى في أكثر من كرة. مخيكا عند خميس والدفاع الكونغولي ترجع كرة من جديد للوراء. منتخب الكولومبي الفوز الثاني سيضمن الترشح ويجنب الفريق الحسابات المعقدة. سيصبح الرصيد 6 نقاط متصدر بفارق نقطتين على البرتغال. السلساو البرتغال 4 نقاط بتعادل أمام الكونغو 1-1 وانتصار كبير على أوزبكستان 5-0. منتخب الكونغولي يملك دافع استثنائي، لا يبحث فقط على النقاط الكاملة بل يطارد إنجاز تاريخي لو تمكن اليوم بتحقيق أول انتصار ليه في كأس العالم. هذا يجعل ليوبار منتخب الفهود منافس شرس ومستعد لتقديم كل ما لديه لقلب التوقعات. شوط أول قاتل وأنهى هذا الشوط بالتعادل. فهل يستمر أن يلعب منتخب الفهود على نفس المنوال اللي لعب به الشوط أول على مسرح المونديال المهيب؟ تتصادم الأحلام وتصاغ الأمجاد في حوار كروي يجمع بين الكبرياء اللاتيني أمام عنفوان الإرادة الأفريقية. كرة ترجع لليوبار دورسال طويلة أمامية أقرب لها الدفاع معادل الحارس فارغاس. لوكومي ينطلق واحدة. الفريق الكولومبي بنزعة أرجنتينية مع لورينسو نيستور اللي عمل السنوات كمساعد مع بيكرمان 2014 ومونديال تاريخي للكولومبيين ربع نهائي وخميس هداف البطولة 6 أهداف. هذه كرة إلى الركنية، ركنية لصالح الفريق الكولومبي. أمام الجمهور الكولومبي المتواجد في هذا الموعد يأمل أن يحقق فريق الانتصار. خمس الفكورة تبعد من جبارات من جبار الكونغو. ياخذ كورة بويرتا يرفع كورة خميس فرصة خطيرة لوتشو والحارس يطلق مسار قائمة في المرمى. ابيع على الرياسة على فرصة.
الصباط على كورة لم تسجل يا لوتشو. اليوم امباسيه يتألق الفهد الكونغولي الفهد الأسمر. أوقف كرة لوتشو الأولى والثاني مرة ياسين برا فرصة على مرتين تضيع على المنتخب الكولومبي. يسعد الظهير شون يرفع كرة مخاكة الحارس الحارس الكونغولي يتمتع بخفة ورشاقة وحسن تصرف. كرة على المستقيم الثاني لمسة واحدة أبعدها الحارس ليونيل امباسي. شوف الكروس هنا المتابعة عند الفريق الكولومبي. كولومبيا في الهشمة. هذه محاولة كنتيرو يمرر فرصة خطيرة شاطر والجول والجول والجول والجول. منتخب كولومبيا يسجل. المنتخب الكولومبي يصطاد شبكة الفهود. سيسي كولومبيا اولي اولي اللوس كابيتيروس. واخيرا تتغير النتيجة يا السادة. المنتخب الكولومبي الفنان. كرة القدم هي الفن اللي طوع المستحيل ويمنح الابتسامة لمن أخلص في العطاء حتى الأمتار الأخيرة. النتيجة تغيرت والمنتخب الكولومبي يتقدم حسب الرأي. أداء راقي أداء جماعي يلامس الكمال وحضور مهيب يفرض الاحترام لمنتخب التريكولور. يتقدم الفريق الكولومبي 1-0 حين تتعانق العبقرية الفردية مع الانسجام الجماعي. أنت يا دانيال الموقف مونيز يلقب القرصان البيراتا. شوف الكرة داخل المنطقة واللمسة حاسمة. هدف حاسم للفريق الكولومبي. شوف الكرة كنتيرو هنا الكرة وصلت داخل المنطقة. كرة دانيال مونيز تخيلت وغلطت الحارس الكونغولي. يتقدم الآن الفريق الكولومبي. منتخب يأكد النضج الكروي ويثبت أن الطريق نحو الأدوار الإقصائية معبد بالهيبة والانتصارات المتتالية. النتيجة تغيرت الآن 1-0 للكولومبيين. منتخب الكولومبي بإيقاع الوثيقين لتأمين العبور وحسم الأمور بلا حسابات معقدة. 1-0 يتقدم بهدف مونيز ثاني هدف لي في البطولة. سجل في مرمى منتخب أوزبكستان. الآن الأسبقية للكولومبيين اللي سيطر على المباراة بالاستحواذ. دخول اللاعب ريوس مكان ريوس السبدال نجراء مدرب المنتخب الكولومبي حين يتحول الاستحواذ الى هيمنة والهيمنة الى فرص والفرص الى متعة خالصة. هذا هو المنتخب الكولومبي. كرة طويلة فرصة الثاني لوتشو في دفع في دفع مرة لوتشو. لوتشو لوتشو يقول لا والخطأ موجود. هذا كابوادي ستيف كابوادي والكرة ترجع للصالح منتخب الكونغو الديمقراطية. منتخب الكولومبي يتقدم ويكتب السطو المعتادة على منتخبات القارة السمراء. تربح كوت ديفوار السنغال وتونس. والآن يتقدم الارديسي كونغو. خسارة وحيدة أمام منتخب أفريقي كان مونديال 90 في الدور 16 أمام الزملاء رجميلا. كرة
للكولومبيين. وأخيرا تغيرت النتيجة واهتزت الشباك. مد الهجوم الكولومبي أسفر عن هدف أنهى الصمود الكونغولي. منتخب اليوبار يتعادل. وانا بالسكة وانا بالسكة الكرة ترجع كولومبيا. تمرين مخيكا محاول الخروج بالكرة بالسكة اختها موتو سامي بالسكة بالسكة يتبطى والكرة ترجع كولومبيا الآن في التحول السريع في الانطلاقة لتريكولور. لوتشو الثاني والثاني يا ولد يا قناص لوتشو الحسم حسمها لويس دياس الثاني للمنتخب الكولومبي. لويس البوكس يعرف يتعامل دخل بالكرة داخل منطقة الجزاء بأن وبعض أنا مضرب سدد بقوة. ولو أن بداية اللعبة فيها شك ممكن تسلل. شوفوا كرة لوتشو ثبت وسدد بقوة. يسجل الثاني للصبر. يتقدم منتخب الاستحواذ منتخب كولومبيا. وسط ظهور الكولومبيين لكن التسلل كان موجود. بداية اللعبة شوفنا ردة فعل لوتشو. ركنية كنتير يرفع كورة والدفاع يبعد. مسألة كولومبيا التسديد والحارس مسألة قائمة والدفاع في آخر لحظة. الكورة تم ابعادها في الأخير والطلياني صفر. الطلياني يقول كورة لكم. توقعت ماوريتسيو احتسب ضربة جزاء. كورة ترجع للكونغوليين. بيمبا ماشي بيها. بيمبا عرضية خطيرة والتدخل حاضر كارير مرتبة. يسترجع كورة فريق الكونغولي. التسديد بعيد والكرة بيتعلق. كمال فارغاس طار ليها الصقر الكولومبي. ركنية كونغولية كورة رقم 7 بوكو طار ليها الحارس الكولومبي. كورة بخطأ للكولومبيين. كنتيرو رقم 20 كنتيرو من بعيد بعيدة إلى ضربة مرمى. آخر 30 ثانية كولومبيا الكونغو. كورة ترسل طويلة برشا من دفاع كولومبيا. تعود كونغولية. التمرير بسرعة من جانب بانسا. دانييل مونيز البيراتا صاحب الهدف الوحيد في لقاء اليوم. كرة إلى التماد السبر. وآخر تعليمات ستأتي الصفارة. آخر كرة للفهود للكونغو الديمقراطية. الكرة الأخيرة تلعب منطقة كولومبيا والدفاع بالمرصاد بالسكة يرشحها وصفارة ماوريتسيو مارياني الطلياني تعلن انتهاء موقعة جواب الأخيرة بين كولومبيا والكونغو بانتصار للفريق الكولومبي 1-0. المنتخب الكولومبي بهذا الانتصار يضمن الترشح للدور

اسكتلندا. البرازيل. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأربعاء حصريا على بي إن سبورتس ماكس 4. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية

جنوب إفريقيا. كوريا الجنوبية. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الخميس حصريا على بي ان سبورتس ماكس 2. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026، ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم. الإكوادور ألمانيا دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الخميس حصريا على بي ان سبورتس ماكس 1 وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

بلجيكا تهاجم وكرة ملعوبة عرضية بالراس تتخلص ترجع المحاولة ما زالت دي برويني العرضية تأتي خطيرة الله تبعد الكرة تتخلص من تسرب الدفاع خطأ لعلي رضا علي رضا بيريفان سلام إن شاء الله بالسلامة حارس خبرة حارس يخوض المونديال الثالث علي رضا بيرافاند 33 عام مباراة الدولية رقم 88 بالنسبة لبيرافاند في اللقطة الماضية هنا يسقط تشوف مين احتك معه لوكاكو اصطدم بالدبابة في اللقطة الماضية وبطاقة صفراء مستحقة على روميلو لوكاكو طارمي والكرة المرتدة تغطية موجودة مرتدة إيرانية كرة للأمام ولكن التغطية ثم تعود مرة أخرى وصلت إلى دي بروين يحاول دي بروين يتوغل دي بروين حطها لكنها مرت إلى ضربة مرمى شوف الهجوم البلجيكي هنا في هذه الدقائق الأولى لا وقت للانتظار لا وقت للصبر بالنسبة للبلجيكيين يبحثون عن هدف مبكر في محاولة تجنب سيناريو مصر مصر نعم سجلت في تقريبا أول 20 دقيقة من أمام المنتخب البلجيكي اليوم يبحث المنتخب البلجيكي عن الوصول هنا من خلال هذه المواجهة كرة واصلة مرة أخرى لعناصر منتخب إيران الآن من الناحية اليمنى الاعتماد كما حطه هجومية طارمة ممتازة لرضيان لكن أيضا التغطية موجودة على طول من جانب الدفاع البلجيكي ترجع الكرة باتجاه نغوي المدافع مدافع نادي ليل الفرنسي يلعب كرة باتجاه بروندون ميخيلي يلعب في كلوب بروج البلجيكي لمسة باتجاه تروسار لكن أيضا تغطية على طول موجودة مرت إلى خارج الملعب هذه اللقطة شوف تروسار مرت الكرة من أمامها لكنها تعود سيطرة ما زالت هنا بلجيكية في الدقائق التسع العشر الأولى هنا من شوط المباراة الأول في هذه المواجهة كرة واصلة لمنتخب بلجيكا براندون بلمسة الاعتماد على تروسار دائما في الطرف الأيسر يسلم على المرور يسلم على التقدم تروسار والعرضية والعرضية بدلا كاد أن يبدأ لولا العملاق لولا علي رضا بيرافان نعم يا لها من لقطة يا لها من كرة يا لها من عرضية في منتهى الخطورة كانت تروسار هنا من اليسار شن الهجمة ولكن بيرافان على مرتين ممتاز ممتاز في اللقطة الماضية كرة ترجع هنا بداية حلوة للمواجهة بداية حلوة للمواجهة هنا كرة ترجع مرة أخرى نتيجة سلبية تعادلين سلبيين في المونديال كاب فيردي وإسبانيا كوراساو أمام الإكوادور منتخب التريكولوري هذه كرة واصلة هنا من الجهة اليسرى لكن أيضا التغطية موجودة ثم تعود مرة أخرى في وسط ملعب المباراة هنا باتجاه تروسار الرقم 10 الرقم 10 سنوات أيضا كان لإيدن هازارد خسرت ذلك الجيل البلجيكي أعتقد أنه بلجيكا يعني سنوات مع روبرتو مارتينيز كان بالإمكان للمنتخب البلجيكي أن يخرج بشيء أن يفوز بشيء على مستوى أمم أوروبا وأيضا على مستوى كأس العالم مع ذلك الجيل التاريخي هنا المحاولة وهنا التاريخي روميلو يضرب ولكن الدفاع على طول يتصدى في اللقطة الماضية جيل كان تاريخي للمنتخب البلجيكي في 2018 في 2022 نهاية حقبة قد تكون أيضا كيفين دي بروين وأيضا روميلو لوكاكو وبقية الأسماء بالنسبة للمنتخب البلجيكي كرة ملعوبة الآن طويلة ترجع المحاولة رضيان وبعد ذلك حكم المواجهة هنا مباشرة يشير إلى وجود خطأ لمصلحة منتخب إيران هل مرت العاصفة بسلام على إيران عاصفة من الضغط من المحاولات من الرغبة البلجيكية هنا في الدقائق العشر الأولى من شوط المباراة الأول في هذه المواجهة
مصر اليوم إن شاء الله مباراة تاريخية. كل التوفيق للفراعنة منتخب مصر من أمام نيوزيلندا. مباراة العبور بحول الله تعالى للدور القادم. كرة ترجع الآن تيليمانس لاعب يا سلام على لمسة هنا في نص الملعب. راسكين حول الكرة بعد ذلك من الناحية اليمنى. مونيا ينطلق, مونيا يلعب كرة إلى سالميكرز يحاول فيها المينالستا الجهة اليمنى, ثم بعد ذلك عودة باتجاه راسكين إلى سالميكرز في الجهة اليمنى. ما زالت العرضية قد تأتي الآن خطيرة ولكن الإبعاد موجود. الكرة ترجع مرة أخرى لمصلحة التارمي. تارمي بعد ذلك هذه الانطلاقة, هذه المرتدة, هذه السرعة, لكن شوف الانقضاض العودة. يا سلام يا سلام على انضباط دي بروين, شعور بالمسؤولية كقائد المنتخب البلجيكي, تأدية الأدوار الدفاعية. بينما الكرة الآن واصلة هنا إيرانية في نص الملعب للمنتخب الإيراني. عودة بعد ذلك مرة أخرى, ممثل دائم للكرة الآسيوية في السنوات الأخيرة منتخب إيران على مستوى بطولة كأس العالم. كرة تلعب الآن ترجع مرة أخرى هنا تروسارمر. تروسارمر بعد ذلك إلى تيليمانس. تيليمانس في الجهة اليمنى. هل اقتربنا من الوصول الآن من موعد الهدف الأول للمنتخب البلجيكي؟ رضيان يلعب كرة باتجاه, شوف وحيدا بين أربعة مدافعين, تارمي ثم بعد ذلك العودة في وسط ملعب المباراة تتيا لإيران. عودة إلى الخلف مرة أخرى. كرة في وسط ملعب المباراة. تارمي يسقط ويكسب خطأ. خطأ يحتسب هنا في هذه اللحظات للمنتخب الإيراني. الدفع كان واضح على طارمي. هذا هو مهدي. 60 هدف في 106 مباريات بالنسبة لتارمي. بينما هذه الكرة التي أبعدها الدفاع الإيراني من أمام دي بروين ثم علي رضا على مرتين. كرة للمنتخب الإيراني مرة إلى خارج الملعب. ستلعب طويلة. حاد صافي, حاد صافي للمنتخب الإيراني هنا. الهجمة الأولى, الطلعة الإيرانية الأولى. تارمي مراقب متابع. بينما الكرة الآن ترسل طويلة عالية بالرأس بعد ذلك تبعد وترجع مرة أخرى. حاد صافي ممتازة. كرة في الجهة اليسرى العرضية والمتابعة والمحاولة ما زالت بالرأس للمنتخب. إنه تيبو كورتوا. كورتوا قال لا. كورتوا أنقذ بلجيكا في اللقطة الماضية. كانت رايحة, كانت إلى المرمى, كانت إلى الشباك. لولاك يا كورتوا كان عاني يضرب. وكورتوا يقول لا. ضربة زاوية للمنتخب الإيراني. بدأ الإيراني يكسر عن مخالبه, عن أنيابه. يظهر أنيابه الآن في محاولة الانقضاض على مرمى تيبو كورتوا في محاولة الوصول. خطيرين في الكرات الثابتة, خطيرين في الكرات الثابتة, قريبين من الكرات الثابتة. المنتخب الإيراني يفكر في الوصول. كرة ملعوبة عرضية بالرأس مرت مرت مرت إلى خارج الملعب. ضربة مرمى حلوة كانت, حلوة كانت الكرة الماضية. القائد الحقيقي باتجاه تيليمانس. تيليمانس الله كرة على التصدي على علي رضا بريفان. حلوة كانت, قريبة كانت. تيلي يضرب وبريفان يتصدى وكرة تعدي إلى ضربة زاوية. ضربة ركنية. كمية فرص وكمية محاولات تضيع على المنتخب البلجيكي. بلجيكا تحاول وإيران ترفض, وإيران ترفض حتى الآن. كرة ملعوبة الآن عرضية خطيرة داخل المنطقة. ما زالت نقوي ولكنها تمر. مرت مرت مرت إلى خارج الملعب, مرت إلى ضربة مرمى هنا من خلال اللقطة الماضية. تيليمانس يندم. 13 هدف في 86 مباراة مع بلجيكا. رمين الآن وعى حصى. يا سلام الله, ما هذه المتعة, ما هذه الروعة, ما هذا الطرب, ما
شيء، خدع الجميع، واحد لا شيء، خدع الجميع. الإيراني يفرح والبلجيكي يبكي، واحد لا شيء هنا في لوس أنجلوس. يا سلام على اللمسة، يا سلام على التمرير. قد يكون هنالك تسلل، قد يكون هنالك تسلل على طارمي. يا طارمي مهدي، والإيراني لا يهدى، والإيراني يتقدم على يسار تيبو كورتوا. صعب على تيبو، صعب على كورتوا. يا سلام على اللقطة الأذكى في المونديال، الأذكى في المونديال. المخادع الإيراني ينجح في اللقطة الماضية، إنه طارمي، طارمي، طارمي، طارمي. والإيراني يطير هنا. نسمع الآن داريو إيريرا. يلغى الهدف، يلغى الهدف، ويعلو الصوت البلجيكي. تروسار، ملعب الكرة طويلة إلى دي بروين، ولكنها بعد ذلك سهلة في يدي علي رضا بيريفان. محاولة الاختراق من العمق. شوف اللقطة، شوف التمريرات. تيليمانز، خطيرة بالمحاولة، ولكنه علي رضا ما زالت في الجهة اليسرى باتجاه تروسار إلى تيليمانز. راسكن، دي بروين، لكن إصابة الرأس صعبة جدا، لذلك يوقف اللاعب. شوف الاختراق واللمسة والتصويبة، وعلي رضا يتصدى لواحدة من أخطر الكرات. دي بروين والكرة العرضية، مليون كرة عرضية في شوط المباراة الأول أبعد الدفاع الإيراني، ثم تأتي صافرة داريو إيريرا لتعلن عن نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، إذن استراحة قصيرة ثم العودة إن شاء الله في الشوط الثاني.

مباشرة إلى أرضية الملعب. ينطلق هنا متابعينا في كل مكان شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة. كرة أولى ترسل لمنتخب إيران. خطيرة هذه المحاولة، تصويبة ولكنها مرت إلى خارج الملعب. من أول لمسة أراد أن يسجل من أول الثواني هنا مع بداية شوط المباراة الثاني على تنفيذ الضربة الركنية. هنا إصرار كبير، رغبة كبيرة. بلجيكا لا تتراجع، بلجيكا تضغط، بلجيكا تهاجم، بلجيكا تندفع. كرة ملعوبة عرضية في القائمة الثانية. الله على كرة على الطائر جميلة ولكنها مرت إلى خارج الملعب. هذا هو سالميكرز. مرت كرة سالميكرز، ردت فعل التفاعل الجماهير البلجيكية، حسرة أيضا على ضياع الكرة الماضية. الرمين كرة بعيدة، شوف نفس التشكيل التي بدأت المباراة للمنتخب البلجيكي. إنغوي هنا في نص الملعب يتقدم. إنغوي بخطوات إلى الأمام هنا من الناحية اليمنى. كرة ما زالت قائمة للمنتخب البلجيكي، بعد ذلك عودة إلى وسط ملعب المباراة. تمريرة هنا في نص الملعب. تيليمانس بلمسة عن طريق راسكين، يلعب كرة إلى إنغوي. كرة القصيرة ثم الاختراق ثم المرور ثم اللمسة. تيليمانس فوتها. دي كوبر، يا سلام، دي كوبر قوية، ما زالت إلى تيليمانس. تيلي بعد ذلك باتجاه دي كوبر، لمسة عند كيفن عرضية وبالرأس ولكنها تمر، مرت يترسار إلى خارج الملعب. لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن الصمود أمام هذا الضغط، أمام هذه الرغبة، أمام هذه الرغبة وهذا الاندفاع البلجيكي. تروسار أيضا يبدو أنه كان متسللا في هذه الإعادة مع وجود أيضا هنالك يبدو لي خطأ. هذه اللقطة، هل هنالك لمسة يد؟ هل هنالك ركلة جزاء؟ سنتابع الإعادة. هنا دي كويبر بكرة قوية، لا لا لا، الكرة صدمت في قدم شجاع خليل زادة. كرة الآن ملعوبة طويلة عالية للأمام من وسط ملعب المباراة إيرانية. بعد ذلك جهان باش، علي رضا، مرات القليلة التي يخرج منها منتخب إيران من مناطق. كرة الآن ستلعب طويلة عالية إلى المنطقة، خطيرة بالرأس. الله، تيبو مرة أخرى، كورتوا ينقذ بلجيكا ثم تعود هذه المحاولة، هذه العرضية، ولكن هذه المرة أيضا المدافع براندون. يا له من تصدي كورتوا. كورتوا نعم، لا داعي للخوف، وكأنه يقول لا داعي للقلق، هنالك عملاق يحميكم، هنالك عملاق يحميكم ويحافظ على مرماكم. شوف الكرة الطويلة عالية للأمام، هذه اللقطة وهذه التصويبة، يا سلام، على الطائر، على الطائر، كاد أن يحلق بالإيرانيين. تروسار من اليسار، لا يكل، لا يمل، لا يتوقف، كرة جميلة ممتازة. الله الله، يا الله على كرة، يا الله على تصدي، يا الله على عملاق، يا الله على علي رضا، إنه برافان. لكن أي استلام، أي هجمة، أي فرصة، أي معلم كان دي بروني في اللقطة الماضية. يا الله على كنترولك، على استلامك، على ترويضك في اللقطة الماضية، أنت معلم يا دي بروني. كرة ترجع هنا في وسط ملعب المباراة. ما زالت هذه المحاولة واصلة من اليسار إلى تروسار. صعب جدا أن تستمر سلبية، صعب جدا تستمر سلبية. كرة ترجع الآن مرة أخرى،
الإيراني يصبر في الخلف ويقولون ما بعد الصبر إلا الفرج. هل تفرج في وجه بلجيكا أم في وجه إيران في هذه المواجهة؟ كرة واصلة هنا في الناحية اليمنى، يحاول فيها لوكيبا، لوكيبا، لوكيبا مر، لوكيبا عدى، لوكيبا مرر العرضية وين الرأسية، ولكنه رمين. ترجع الكرة مرة أخرى في الناحية اليمنى، ما زالت واصلة باتجاه الكيفن إلى تروسار بلمسة جميلة إلى لوكاكو، لكنها بعيدة مرت. معها تنفس الصعداء، معها تنفس الإيرانيون الصعداء في اللقطة الماضية. يا لها من كرة هنا، المدافع أولا، الحارس ثانيا، المدافع ثانيا، الحارس ثالثا أيضا. لكن شوف الاستلام، شوف الترويض، شوف الكنترول، شوف دي برويني، شوف عرضيته. بعد ذلك المتابعة قوية، علي رضا من الوضع جالسا نائما في اللقطة الماضية يتصدى في اللقطة الأخيرة. ترجع المحاولة، هذه عرضية سهلة في يدي بيريبون. نص ساعة أمام بلجيكا من أجل التسجيل، وأمام إيران من أجل الخروج بالتعادل الثمين. كرة واصلة هنا، فيها محاولة عن طريق اليمين، هذا هو جاهم بخش يطلب أو يطالب بخطأ، الحكم قال لا شيء. تروسار في نص الملعب الآن، ممتازة بلجيكا، ترفع الرتم بلجيكا الآن، تحاول لوكيبا، لوكيبا من الجهات اليمنى يتقدم فيها البديل الآن إلى دي بروين، جميلة العرضية، ولكن التغطية من جانب الدفاع. يا الله على هذا الدفاع، على هذا الصمود، على هذا الصبر. كرة واصلة هنا، مقطوع الكرة، بلجيكا لا تريد أن تصبر أكثر، لا صبرا ولا مهلا ولا انتظر. المحاولة من أجل الوصول، كرة واصلة إلى لوكيبا، يا الله يا الله على بيريفان، بيريفان، بيريفان، بيريفان. وكأن الإيرانيين يقولون نعم، كان لديكم عملاق كورتوا، نحن لدينا وحش، نحن لدينا وحش يحمينا، إنه بيريفان في اللقطة الماضية. تغيير أيضا على مستوى الدفاع في هذه المواجهة، كرة واصلة هنا في الناحية اليمنى لمنتخب بلجيكا، بعد ذلك عودة في نص الملعب، تمرير الطارم راح، بطاقة حمراء، بطاقة حمراء على نجوي. ما الذي فعلته؟ ما الذي ارتكبته؟ نجوي يطرد، وقد تكون نقطة التحول في هذه المواجهة مصدوم نجوي، فيها بطاقة حمراء، بطاقة حمراء موجودة. إيران الآن لن تلعب من أجل التعادل، الإيرانيون سيخرجون للأمام من أجل فوز تاريخي، من أجل فوز شوف شوف شوف يا ما الذي فعلت، ما الذي فعلت؟ تراب انطلق، تراب مرر، تارم يأخذ مكانه الجهة اليسرى الآن، محاولة لإرسال كرة عرضية، تأتي العرضية ولكن أيضا سهلة بعد ذلك من جديد. خطيرة هذه المحاولة للمنتخب الإيراني، قوي، الله يا الله على العملاق تيبو كورتوا، تصويبة من مسافة، نعم لم تكن مسافة قريبة ولكن أيضا كرة كانت قوية. هل استعجل فيها سعيد؟ كان بالإمكان أعتقد أفضل مما كان، رمين كان في الجهة اليمنى، ولكن عزة الله اختار أن يضرب بلمسة إلى تروسار الآن. تروسار تقدم، تروسار مرر، هذه خطيرة، هذه خطيرة الآن من الجهة اليمنى، كرة عرضية داخل المنطقة، الله الله على كرة ترفض، إنها ترفض البلجيكيين، إنها ترفض البلجيكيين رفضا في هذه المواجهة. نعم مرة أخرى، شوف كانت رايحة، كانت في طريقة نحو الشباك، في طريقة نحو المرمى، لولاك يا بيريفان. نعم يا لها من مباراة كبيرة، رجل مباراة حتى الآن. يتقدم فرنانديز، يحاول مار فرنانديز، فرنانديز بعيدة جدا مرت إلى خارج الملعب، مرور حلو لكن تصويبتها لم تكن كذلك، بعيدة جدا
نقطة ثمينة للمنتخب الإيراني من فم المنتخب البلجيكي. إذن شوف الفرحة الجماهير أيضا بعض الجماهير الحاضرة هنا في هذه المواجهة، الجماهير المكسيكية، الجماهير المحايدة، الجماهير الإيرانية. كرة في الجهات اليسرى، نلعب خلاص في آخر دقيقة ونصف، كرة في نص الملعب، الأخيرة قد تكون الأخيرة بلجيكية، الأخيرة عادت إيرانية، لا والله بلجيكية في وسط ملعب المباراة باتجاه تروسار، يحاول يتقدم الآن تروسار إلى تيليمانس، تيليمانس بعد ذلك تغير اتجاه اللعب للمنتخب البلجيكي، ضربة القاضية الحاسمة، القاضية الحاسمة، الله يا الله يا لوكيبا يا الله، ضاعت مرة إلى خارج الملعب في منتهى الخطورة. نعم والله كانت رايحة، كانت رايحة في البعيدة في المستحيلة، ولكنها مرت إلى خارج الملعب. وأعتقد أن خلاص المباراة الآن أقرب للتعادل السلبي، أقرب للتعادل السلبي هنا في لوس أنجلوس. لا غالب ولا مغلوب، نقطة لكل منتخب. الفرصة الآن نتيجة في صالح المنتخب المصري بحول الله تعالى، لكن هنالك 20 ثانية، هناك 20 ثانية متبقية بل هي أقل. كرة في الجهة اليسرى، فونيكين تأخر ثم مرت الكرة إلى خارج الملعب. مباراة أخيرة سيلعب المنتخب الإيراني أجل الانتصار من أمام المنتخب المصري. بلجيكا أمام نيوزيلندا صافرة نهائية، نقطة لكل منتخب هنا في هذه المواجهة. والأحبة متابعينا في كل مكان، تنتهي هذه المواجهة لا غالب ولا مغلوب بين منتخب إيران ومنتخب بلجيكا هنا في لوس أنجلوس مع ختام المواجهة. والأحبة متابعينا في كل مكان، شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم، إلى اللقاء.

0: كوراساو. كوت ديفوار. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الخميس حصريا على بي ان سبورتس ماكس 2. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية
1: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا المحترمين اينما كنتم مرحبا بكم اهلا وسهلا.
3: لا ندعي اننا الافضل ولكن نرفض ان نكون اقل. احترم لتحترم.
4: كرة في المرمى سددها ويعود لا يحتمل ابدا الانتصار.
2: فرصة لعبة بلعبة لقطة بلقطة كرة بكرة.
3: احنا العرب احنا مهد الديانات ولسلاسل السماء. احنا من تعلمتم منهم واحنا من علمكم.
0: هولندا. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الجمعة حصريا على بي إن سبورتس ماكس 3 و بي إن 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026.

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الجمعة حصريا على بي ان سبورتس ماكس 1 وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

لامين يامال، لامين، لامين كورب شوت خطيرة وعالية، ضربة مرمى للعويس، وهذه أيضا مرة السلامات. شوف الحلول اللي يعطي فيها لامين يامال، يفرض في تيمبو وإيقاع وريتم رهيب الفريق الإسباني على نظيره السعودي. تعامل وتفاعل ديلا فوينتي مع آخر هجمة، لازم ما تخسرش الكرة بسرعة، حاول تحتفظ بالكرة، فما شوف سايد، فما خطيرة، ويرزبال، ويرزبال يعمل عرضية والهدف الأول. 1-0 للمنتخب الإسباني. منتظر جدا نتيجة الضغط. لامين يامال يدخل تاريخ كأس العالم بهدفه الافتتاحي في المونديال. لامين الذي سيكون في يوم من الأيام برتبة الكبار مارادونا ونازاريو داليما الفينومينو رونالدو وكريس وليونيل ميسي. لامين يامال أول هدفه في البطولة. 10 دقائق الهدف الافتتاحي في كأس العالم 2026 للمنتخب الإسباني. هربة عدم تغطية من الدفاع، متأخر سعود عبد الحميد، كرة تتلعب في ظهره، يمشي أرزبال ويصنع الهدف الافتتاحي في المباراة. شوف وحده مرتاح في الوسط، هنا الكرة وين التغطية، أرزبال يقلب كرة، شوف لامين كيفاش هرب، لامين بدون رقابة مش ممكن تغفل عليه الثانية، يهرب يامال ويحط الهدف الأول. أرزبال يامال، يامال جول. 1-0 إسبانيا. شوف الكرة سقط كل الدفاع السعودي والهدف الافتتاحي للمباراة. مع جامي شوف الخطة، يمشي لامين يامال، خطيرة جدا من العويس، يتصدى العويس مسدد الضربة، فرصة الكرة عالية. 12 دقيقة تقريبا، فما 7 محاولات خطيرة أو من الخطورة بمكان للفريق الإسباني. نحن أمام بطل أوروبا، هذا ما يتنساش، مصنف الثالث عالميا، فريق اللي ممكن يكون في فينال يوم 19 الشهر القادم. العويس يتصدى وكرة بيدري، كرة عالية، فرصة كبيرة ضاعت على روخا. لابورت، سنوات النصر في دوري روشن، الدوري العربي الأقوى. كرة طويلة، لامين يامال لازم شكون يغطي معاه، وحده الحربي والحارس. عرضية من لامين يامال، سحب الجول ويتصدى العويس، سلم متأخر على الكرة داني أولمو. سرعة الأخضر السعودي قاعد يخسر في الكرة، نتيجة الضغط وممتاز العويس، العويس يتصدى والعامري للتوش، لا كرة في الميدان. التماس السعودي، لن تستقيم الأمور بهكذا الشكل. أكثر بلد حقق الشامبيونز ليج وأكثر بلد فاز بمونديال الأندية، بينما هنا خطير يدخل كرة، يرزبال يرجع الدفاع والركنية، غلط في الأولى ولكن صلحها في الثانية.

سامي. التماسك الدفاعي اللي شفناه في ماتش أوروغواي اختلف 180 درجة في ماتش إسبانيا، وهذا الطبيعي لأنه الإمكانيات أيضا مغايرة بين المنتخبين. أويارزابال، ركنية للإسبان، عرضية خطيرة بالرأس ترجع من أول ويشوط كما جاءت، والدفاع السعودي مرة أولى وخطورة مرة ثانية، والهدف الثاني، الهدف الثاني للمنتخب الإسباني عن طريق أويارزابال في أول 20 دقيقة. الأعصار والغضب الأحمر غير عادي، يدخل كل شراسة ويتفوق في كل أرجاء الملعب على الأخضر السعودي. 2-0، أخطاء فردية وهدف ثاني للمنتخب الإسباني. 2-0 أويارزابال. شوف الارتباك وامام المرمى أويارزابال ما يضيعش. 2-0 اسبانيا. وحده أولمو خطاه في الدفاع من البريكان، وبقيه الحكايه سهله جدا بالنسبه للاعب بقيمه أويارزابال في 6 امتار ما يضيعش. 2-0. سبقت ونبات وسبق وذكرت أن كل الفرق العربية اللي تعرضت لهدف مبكر في الدقائق الأولى عانت الأمرين. تونس، العراق، هدف الثاني وثبت، أويارزابال يهلل، والقادمة سعودية، تاسع هدف في آخر 8 ماتشات مع المنتخب لأويارزابال. كرة طويلة إلى التماس، لابد من عدم التأثر معنويا بعد هذه البداية الصعبة. ممكن توقعنا هذا الطوفان الإسباني، ولكن كان أمنا وعشمنا كما يقولوا في السعودية أن الأخضر يكون بنفس الانضباط بتاع ماتش الأوروغواي، لكن ثم فرق بين إسبانيا والأوروغواي. يوم دي لافوينتي دخل تقريب بالقوة الضاربة، ترجع الكرة للمنتخب الإسباني، محاولة للتوزيع، عرضية خطيرة، ترجع إلى التماس، لا ما زالت إسبانية. كرة المنتخب الإسباني، محاولة في مناطق الجزاء، تحضير بكرة لبورو، بورو يرجع بكرة عرضية على القائم الثاني، وحده كوكوريا بالرأس صعبة، والهدف الثالث، الهدف الثالث من أويارزابال. 3-0 في 23 دقيقة. هنا نتحدث على انهيار. 3-0 للمنتخب الإسباني. تعادل كابو فيردي، كان من الواضح أنه ستكون له عواقب باعتبار أن إسبانيا ما يمكنهاش تضيع ماتش آخر في المونديال. برشا روح، برشا إصرار، برشا تركيز، برشا نجاعة، والنتيجة 3-0 قبل البريك. شوف الأخطاء، كوكوريا وحده، أويارزابال وحده، والهدف الثالث. 3-0 للمنتخب الإسباني. مرة أخرى بيدري، بيدري تلعب الكرة أويارزابال، يعني 1-2، جيب الكرة الحارس، مش ممكن، عفوا الحارس، وفرصة العارضة. إسبانيا ما تستحقش هدايا، إيش تعمل يا العويس؟ مرة أخرى المباريات العربية تأكد لنا حقيقة الهشاشة النفسية للاعب العربي. في المباريات المصرية والصعبة من أول هدف يتيح يسلم. لجامي مضغوط عليه، علي لجامي، كرة ضايعة، يضغط يستخلص كرة الفريق الإسباني عن طريق اللاعب أولمو، وصلت الكرة لمين يا مال، يتصدى العويس، ترجع الكرة لسعود عبد الحميد، كوكوريا
رودري، بورو، لامين، لامين يشوط كرة وبر، ضربة مرمى العويس، غلط في كرة ولكن شد كرة، كرة كانت قوية. صدى للحارس، يناقص قوة. يلا يا الأخضع، يلا واحدة يا الأخضع، يمشي سعود يلعب كرة تبع، وفرصة كبيرة للمنتخب السعودي الأولى على مرمى إسبانيا. يدخل كوبارس، ثم مساحات، العودة لابد أن تكون سريعة. يرجع الدوسري، يمشي أولمو، رجع الدفاع السعودي، كرة من أخطر مهاجم إسباني، لامين، رودري، عشرة يمال، وثنائية أوير زبال في ظرف 3 دقائق. يعني الفريق الإسباني في 14 دقيقة بالضبط سجل 3 أهداف، راوحت بين 10 و24. يامال، كرة من لامين، بورو، لامين، يامال، مازال الوقت، بورو، كوبارسي، رودري، الأول واحدة فيه خطيرة والتسديد والدفاع يغلق وفرصة والهدف الرابع يضيع. هوير زبال يبحث على التريك، الرقم القياسي للإسبان نذكروه في المكسيك 86، كانت سهرة وفجرية. إسبانيا ضربت الدنمارك 5-1 وقت السوبر هاتريك للبويتري إيميليو بوتراكينيو. البرازيلي رافائيل كلوس ينظر للساعة، 5 دقائق انتهوا، والبرازيلي يوني معطيات وفعاليات الشوط الأول، 3-0 إسبانيا. إذن انطلاقة الشوط الثاني. خسرت شوط، أكيد خسرت المباراة، ولكن ما تخسرش على الأقل السمعة والثقة إنه الأخضر السعودي ما يخسر اليوم. ما زالت ورقة التأهل في دي، ما زال مصيره بأقدامه في مباراة الفريق الأفريقي الكابو فيردي. 3-0 لإسبانيا، أسرع ثلاثية في كأس العالم منذ ماتش ألمانيا البرازيل في السيمي فاينال 2014، 7-1 للألمان. لابورت، كوبارس، بورو، كرة ناقصة، ذات لقاء صعوبات أمام المدارس الأوروبية المختلفة. 10 هزائم في 11 مواجهة مونديالية. ترجع بالرأس خطيرة، فرصة والهدف الرابع، الهدف الرابع من كوكوريا. كنت نبات في لحظات سابقة للكرات الثابتة والركنيات، وإسبانيا تسجل رابع الأهداف مع انهيار اليوناني دونيس. 4-0، بداية صعبة في الشوط الثاني، وكوكوريا وحده مرة أخرى سجل في مرمى العويس. مش معقول، شوف من حل من كل رقابة، لاعب وحده في 6 أمتار، شيء لا يطاق وشيء لا يقبل تماما على مستوى الليفل العالي في الكرة العالمية. 4-0 في مرمى العويس عن طريق كوكوريا. رغم محاولة الحارس، كرة تدخل الشباك، ومعلنة عن رابع الأهداف
صعبة الهضم. 4-0 الإسبان. كرة أخرى خطيرة جدا وفرصة للهدف الخامس، يتصدى الحارس وبالرأس والحارس من الثاني لعويس. هجمة كانت بقيادة بورو ومن قبله تسديد التونس. بريكان وخطة للسعودية، خطة للأخضر السعودي. أول حضور كروي للسعودية كان في دورة بيروت العربية 57. عبد الحميد العامري، كرة من العويس، كرة بالرأس وصلت لفراس البريكان من كنو البريكان، كرة ضايعة، كرة ضايعة، ترجع كرة بالوسط أولمو قادمة من بيدري، كرة في اليمين رودري لابورت وكوريا، يلعب كورة باينة أليكس باينة، يوزع كورة ترجم الدفاع ثم العامري. مع إسبانيا مش ممكن تغلط كل هذه الأخطاء الفردية الحقيقة. فريق خرج من الماتش منذ الهدف الأول للامين يامال. في المستوى العالي تلعب بالتركيز وبالروح وفي يومك وشوف وشوف. هنا الفرق دائما وابدا قلناها في الكوره العالميه بالنسبه للاعب العربي المحلي ولاعب المحترف اللي عنده ليفل الشامبيونز ليج، خاصه اقوى بطوله في الكوره عالميا، اقوى حتى من المونديال. ترجع كره التماس كوكوريا من اليسار أليكس باينا، بيدري، رودري، دليل على الارتباك، هفوة أخرى وهدف خامس يضيع. دليل رقم معبر جدا على الارتباك. ثم 8 أهداف عكسية في المونديال الأمريكي، 5 منهم من لاعبين العرب، يعني 8 أون جول 5 نحن. ترجع الكرة باينا، أليكس باينا، أليكس باينا، والدفاع من سعود كوكوريا. حبيت إسبانيا تهدى. رودري لابورت، رودري وكوريا، فيران توريس إلى رودري، رودريغو كوكوريا. 10 دقائق مروا في الشوط الثاني. 4-0 لإسبانيا. إسبانيا في مواجهة العرب بكؤوس العالم تقريب انتصرت في كل مواجهاتها ضد المنتخبات العربية باستثناء في قطر لما تعادلت مع المغرب 0-0. مباراة الأولى شهدت صعوبات وفرص ولكن الحارس كان واقف، عكس مباراة اليوم وفرصة الهدف الخامس يضيع. هدف الخامس يضيع، كانت كرة في العمق وتوريس يقدر فرصة الخامس، كانت تمريرة من ميكيل ميرينو فماش تسلل، كسر الأوفسايد، لجامي كان مغطي وفران يقدر انفراد. يمشي كورة
للمنتخب السعودي الحمدان. شوط الحمدان والحارس أول تسديدة على المرمى في دقيقة 80 من الحمدان. رودري بورو وصلت إلى بورت. ملوك الاستحواذ التيكي تاكا صناعة إسبانية خالصة بفكر بيب غوارديولا. درس الكرة السعودية ضاعت. حذاري من رويز. فابيا رويز يلعب لويليامس. ويليامس يتقدم المنتخب الإسباني. كرة من تحت جزاء توزيع خطيرة والحارس يتصدى كرة عكسية مرة أخرى وفي خطة للأخضر خطة للدبكتي اللي نعرفه على الطاير لأنه ما نقراش حساباتي في هكذا وضعيات. اللاعب يحط زوز أهداف في مرماه. دبكتي كان قريب اللي نذكره بيير عيسى لاعب جنوب أفريقيا في ماتش فرنسا 98 سجل وقته زوز أهداف في مرماه. هذا كلام الراس وليس حديث الكراس على الطاير. خطأ واضح دفع موجود من اللاعب بينو. بينو يرمي بداية كرة في اليمين يلعب بورو. يمشي كرة بينو واحدة اثنين خطيرة والتسديدة والهدف الخامس. الهدف الخامس هدف من فيران توريس. أخطاء كارثية دفاع وحده مهاجم بقيمة فيران توريس والهدف الخامس. ثقيلة برشا نتيجة. شوف الأخطاء فمش تسلل. هل فيها أوفسايد الآن؟ هل متقدم توريس؟ نعود نشوف اللقطة. هدف الخامس. الفار يشيك على اللقطة. لافوينتي ردة فعل قوية بعد التعثر المفاجئ واللي جلب برشا انتقادات في الإعلام الإسباني. هل كان متقدم؟ بالفعل فيها مليمترات. شعر يكون توريس متقدم أوف سايد. الكل ينتظر القرار. برشا شك. الفار قاعد يشيك فيها وعليها. 5-0 حاليا بانتظار الفار.

كأنه متقدم شوية فرناند توريس، كأنه متقدم والله أعلم. الآن يتدخل الفار، مازال يشيك في اللقطة،

0: طال التثبت من الهدف رغم الإمكانيات التكنولوجية في برسا. سك الهدف من صلوحيته قابليته إلى أوفسايد، فالأخير يأتي القرار الآن.
1: After review, the number 7 of Spain
0: offside
1: has the offside position.
0: Offside position.
1: Decision offside.
0: 4-0. Offside. 4-0. كان واضح أنه متقدم توريس. وأوروغواي الليلة مع بداية اليوم الاثنين 1 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، بينما اللقاء القادم بعد ساعة من الآن وبدأ الاستوديو على الماكس 2 مباراة بلجيكا إيران لمجموعة مصر. ترجع كرة للمنتخب الإسباني، آخر كرة، الكرة الصعبة الأخيرة من ميرينو. ميرينو شوت كرة والدفاع حمدان. والحكم ينهي المباراة رسميا من ملعب أتلانتا. الفوز الإسباني كان مستحق وكان واضح. 4-0 مع رجل المباراة أويارزابال.

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأربعاء حصريا على بيان سبورتس ماكس 1 وبيان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بيان سبورتس تأتيكم برعاية

اليابان. السويد. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الجمعة حصريا على بي إن سبورتس ماكس 4. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية باراغواي. أستراليا. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الجمعة حصريا على بي إن سبورتس ماكس 2. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026 ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم مشاهدي بين سبورتس، نحييكم. هذه الصور من مدينة بوسطن التي ستحتضن لقاء منتخب إنجلترا وغانا في ملعب بوسطن.

ترجمة

0: منح الأمل يرنكي في الوقت البديل الضاع من عمر اللقاء الماضي في الجولة الأولى لمنتخب غانا أمام بنما، ويدخل لاعبو غانا في هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة أمام لقاء صعب مع المنتخب الأقوى في هذه المجموعة منتخب إنجلترا. إنجلترا وغانا تقاسموا 3 نقاط في الجولة الأولى في صراع جديد على مستوى هذه الجولة، على مستوى هذه المجموعة، المجموعة 12. وصباحا تلتقي بنما بكرواتيا. أسعد الله مساكم مشاهدي بين سبورتس، حياكم الله في التغطية المتواصلة لكأس العالم 2026. سنكون معكم على أبرز لقاءات الجولة 12، حيث سيكون لقاء منتخب غانا يلتقي بإنجلترا في لقاء أوروبي أفريقي يجمع كلا المنتخبين بعد 3 نقاط في الجولة الأولى. قبل الخوض في تفاصيل هذا اللقاء، اسمحوا لي جميعا أن أرحب بمحللي بين سبورتس نجوم الكرة العالمية والعربية، جيروم باتينغ نجم الكرة الألمانية سابقا ومحلل قنوات بين سبورتس. مساء الخير.
1: شكرا، مساء الخير.
0: كما نرحب بنجم الكرة المصرية وأسطورتها الزئبقي الماجيكو الفائز الفوز الأول في تاريخ منتخب مصر في الجولة الماضية، والسعيد والذي عمل في التحليل على لقائي منتخب مصر في كأس العالم كابتن محمد أبو تريكة. مساء الخير كابتن.
2: ميكا كابتن عزيز،
0: البدلة العالمية بصراحة كأنك داخل فرح.
2: لا معك بس
0: بصراحة من حقك، والله من حقك بعد النقاط هذه 3 المميزة الرائعة للأسطورة العميد كابتن حسام حسن، من حقك تلبس أبيض. لكن ناقص الكرفتة الفيونكة وتطلع بأجمل حلة على قنوات بي إن سبورتس.
2: يلا خلي يومك عاد.
0: دعونا أيضا نرحب بأشلي يونغ نجم الكرة الإنجليزية سابقا محلل قنوات بي إن سبورتس، سعداء بوجودك معنا، أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
3: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وتشرف بالتواجد مع أساتي الكرة.
0: شكرا جزيلا لك. لكن محمد أبو تريكة أجمل مع البدلة العالمية هذه، بدلة الفرح صراحة، يعني بعد منتخب مصر والانتصار الجميل من حقه يلبس هذه البدلة. هي بدلة فرح على فكرة، عريس في الاستوديو
3: طبعا، يبدو أنيقا.
0: طبعا على طول كابتن محمد أبو تريكة أنيق ونجم الكرة المصرية وأسطورتها ومحل قنوات بين سبورتس. دعونا ندخل في تفاصيل هذا اللقاء، اللقاء المهم لمنتخب إنجلترا ومنتخب غانا من أجل 3 نقاط أخرى على مستوى هذه المجموعة. يدخل المنتخب الإنجليزي هذه المرة بمدرب غير إنجليزي، هو توماس توخيل الألماني، والذي لديه الخبرة الطويلة والكبيرة على مستوى الأندية في أوروبا وأيضا في إنجلترا، ساعيا بأن يأخذ منتخب إنجلترا بشكل مختلف عما حدث في بطولات كأس العالم الماضية. سيواجه غانا في هذا اللقاء المهم الذي يعتبر من أبرز لقاءات هذه المجموعة في هذه الجولة.
4: Even at that age, I never knew what I was going to go on to do or achieve in football. I just had a dream.
5: Working on our quality.
4: I wasn't probably the best player at them times. You don't have to be the best player, but as long as you've got the work ethic, the heart, the desire, you can go on to achieve whatever you want to achieve. I was always a person who loved sports, loved being involved in everything. I would do rugby clubs, I'd do the athletics clubs, I would do cricket, I would do football, I'd be a part of everything.
6: Famous shirt, yellow and blue.
4: Every time I played football for that school, it meant everything to me. It was just as important that as I was playing for Chelsea at the same age.
7: Inspirational that successful footballer emerged from the same school I go to.
8: It's just really crazy because like that then gives us the thought that if he can do it, then we can do it.
4: I think I must be in year 7, year 8, obviously wanting to become football players. I never knew what I was going to go on to do or achieve in football. I just had a dream, and yeah, it's special seeing videos like that.
9: It feels amazing to represent the homeland Ghana.
5: It's been a dream of mine. It's been a dream of my dad's. Yeah, my dad's living his dream through me. Being born in England, I see myself as a British Ghanaian. But I also love the Ghanaian side of things as well. I mean, I've been around it all my life. He's always supported me through everything. He's always been there. It's been so influential. Those moments live with me so deeply, and it's obviously what's got me here today. My mum and dad, all they've talked about is Ghana. All we watch is Ghana. That was the only thing in my mind when they came and approached me. We've got potential to be a top, top nation. We've got our 3 points against Panama. As long as we stay as a team together and we work hard, who knows what can happen. I'm looking forward to it.
0: استمعنا للجزء الأبرز في هذا التقرير لسيمينيو الذي يتحدث عن ولادته في إنجلترا، لكنه غاني وسيمثل منتخب غانا. وللعلم بأن سيمينيو لعب أفضل مواسمه حتى الآن مع مانشستر سيتي مع بيب غوارديولا، وكان عاملا فارقا في عملية تسجيل الأهداف وأيضا الانتصارات. لقاء من أبرز اللقاءات كابتن محمد، لقاء إنجليزي غاني أفريقي أوروبي، 3 نقاط لكل المنتخبين، لربما قد يكون من أمتع لقاءات هذه المجموعة.
9: هو لقاء متوقع ومنتظر بعد اللقاء الأول والأصعب بالنسبة لمنتخب إنجلترا. على فكرة إنجلترا أقنعتني أول ماتش قدام كرواتيا، قدموا مستوى كبير. ممكن بعض الأمور الدفاعية لازم تتعالج وتكلم عليها تخل في المؤتمر الصحفي، إنما تخل عمل فريق هيؤذي الآخرين في المرحلة القادمة، في المراحل القادمة. هو على الورق أعتقد بفوزه على كرواتيا وضمن المركز الأول في هذه المجموعة. النهاردة هو بدأ التشكيلة، ممكن التشكيلة المباراة الأولى الناس اتفاجئت بستونز، اتفاجئت بالمدويكي، فأعتقد اتفاجئت بجوردون، إنما الفريق قدم مباراة كبيرة.
0: ولكن غير بعد ذلك ساكا و...
9: صح
0: والعدل من الأسماء،
9: إنما الفريق بدأ كويس أوي. النهاردة عبد العزيز بعد المباراة الأولى أكتر من أكتر المنتخبات اللي جريت في المباراة الأولى منتخب إنجلترا، 117 كيلومتر، 117 كيلومتر، 7 كيلومتر منهم سرعات سبرنتات. فالجانب الفني والبدني مهم، فالفريق أقنعني الصراحة. عملية بقى توالي المباريات والاستعداد للمباريات الأخرى وبعد كده الأدوار التانية، إنما الفريق هيتوخل مع توخل هيبقى فيه بعد تكتيكي آخر، فيه تعامل مختلف. بيلينجهام وظهوره في أول مباراة تألق فيها مع كين، أعتقد إن الأمور إيجابية بالنسبة للفريق، وبفوزه على كرواتيا على الورق هو المرشح لتصدر هذه المجموعة.
0: منتخب غانا متجدد بجيل جديد يلعب هذا اللقاء مع منتخب إنجلترا. نتذكر بأن أفضل إنجاز لمنتخب غانا كان 2010 كأس العالم في جنوب أفريقيا، حينها كان كيفن برينس بواتينغ شقيق جيروم بواتينغ كان من أبرز نجوم هذا المنتخب. ونتذكر المباراة الشهيرة أمام الأوروغواي ولمسة اليد لويس سواريز نجم الكرة الأوروغوايانية والذي أنقذ منتخب بلاده في تلك المباراة. حماس كبير والأمل كبير لهذا المنتخب لتقديم مباراة كبيرة أمام إنجلترا. دعونا نشاهد دخول منتخب غانا لأرضية ملعبه بوستر.

0: الآن عملية الإحماء للاعبي منتخب غانا جيروم، المنتخبات الأفريقية تعطي رونق خاص لبطولات كأس العالم، حتى كأس الأمم الأفريقية لها رونق خاص بسبب تواجد المنتخبات الأفريقية فيها، بأهازيجها، بطريقة تشجيعها، بطريقة اللعب، المواهب التي تظهر في كل بطولة، والأسماء التي تتجدد دائما على مستوى كرة القدم الأفريقية. جيل جديد، منتخب غانا بقيادة مدرب محنك كيروش يأتي في هذه المجموعة أمام الآن أصعب الخصوم ومنتخب إنجلترا، يأمل أن يحقق على أقل تقدير الأداء وليس فقط النتيجة.
1: فعلا أظن أنه كما قلت المنتخبات الأفريقية سعيدة جدا بعد الجولة الأولى في كأس العالم معظمها، ولكن كذلك يجب أن نكون صريحين، منتخب غانا لم يكن مقنعا جدا، فاز بهدف متأخر، لم يكن الفريق الأفضل في مباراتهم الأخيرة حسب رأيي، ولكن الآن لديهم مباراة كبيرة بكل صراحة، مباراة كبيرة جدا أمام منتخب إنجلترا، وبالنسبة لي بعد المباراة الأولى هذا أقوى فريق رأيته في هذه المجموعة. تحدثنا كذلك سابقا أنه كان هناك بعض الصعوبات في الدفاع لإنجلترا، ولكن ليس صعوبات كبيرة جدا، إلا أنه فريق جيد في كل موقع في كل مركز، لديهم حتى الآن أفضل مهاجم في العالم على سبيل المثال، بالتأكيد هاري كين استثنائي، وما يقدمه للفريق رائع، وما يقدمه للمنتخب كما يفعل للبايرن. وبالنسبة للوسط والدفاع نرى لاعبين يلعبون منذ سنوات مع بعضهم البعض، مدرب جيد جدا أيضا حسب رأيي. وبالنسبة لمنتخب غانا اليوم بصراحة عليهم أن يكونوا ممتازين للحصول على نقطة، لأنه فريق شاب ومدرب جديد كذلك مباشرة قبل انطلاق كأس العالم، وفي المباراة الأولى رأينا الصعوبات، فكرة المدرب لم تعكس على اللاعبين تماما، الأمر صعب، أسبوعين أو ثلاث فقط لتحضير فريقك لكأس العالم، وتواجه الآن أحد أكبر المنتخبات في كأس العالم هذه، لذا أنا متحمس جدا للمباراة، وأتمنى أن تكون مباراة جيدة وليس منتهية بعد 30 أو 40 دقيقة، لأن منتخب إنجلترا هو المرشح الأول في هذه المباراة، لكن غانا لديه أسلحته ويجب اليوم أن يكون مختلفا تماما عن المباراة الأولى، إذا ما ارتكبوا أخطاء المباراة الأولى سيعاقبون مباشرة وتنتهي المباراة مبكرا جدا. لذا نعم أنا متحمس لهذه المباراة، وبالنسبة لي غانا يجب أن يكون أكثر شراسة أمام إنجلترا، لهم أقوياء وسارعون ولا يجب أن ينتظروا إنجلترا كي تهاجمهم، هذا هو رأيي بالنسبة لهذه المباراة، وأتمنى أن نرى مباراة جميلة.
0: انتظر مباراة مختلفة هذه المرة، غانا أمام إنجلترا في ملعب بوسنيا. أشلي، الجميع في إنجلترا يريد أن يذهب بعيدا على مستوى مسابقة اليورو، It's coming home، بهزيج الجماهير الإنجليزية تسعى دائما للكأس وليس فقط الذهاب بعيدا في أي بطولة، مهد كرة القدم، تمتلك أفضل دوري على مستوى العالم، لكن لديها خيبات أمل كثيرة بأجيال مختلفة، أجيال تعتبر أيضا أساطير في داخل فريق منتخب إنجلترا في أكثر من مناسبة، في أكثر من نسخة على مستوى كأس العالم. هذا الجيل لربما مقارنة بالأجيال الماضية يعتبر الأكثر تكاملا نسبيا، من حيث حارس المرمى، الدفاع، خط الوسط وخط الهجوم، دكة بدلاء على مستوى عالي، وبالتالي الآن التطلعات كبيرة لمنتخب إنجلترا مع توماس توخيل للذهاب لأبعد ما يمكن وأفضل من النسخة الماضية.
2: طبعا هناك روح عالية وهناك توقعات عالية من كل اللاعبين، خذنا كثير من المنافسات القارية مثل ما قلت أنت، مرت علينا العقود العجاب، فزنا فقط بلقب في تاريخ كأس العالم عام 1966، والمشاركات سببت خيبة أمل كبيرة. طبعا اللاعبون يعرفون أن السيد توماس توخيل هو رجل المهمات الصعبة ودرب خيرة الأندية الأوروبية، إذن يعرف كيف يمر فلسفته التدريبية إلى لاعبين، ورأينا ذلك بوضوح في المباراة الأولى ضد المنتخب الكرواتي حينما تفوق المنتخب الإنجليزي بواقع 4-2، ولكن رأينا بعد مكامن الضعف في خط الدفاع، ولا بد من إصلاح الأمور الدفاعية في هذه المباراة. طبعا قام بتغيير بعض اللاعبين، جون ستونز لن يكون مشاركا في هذه المباراة، ووقع تغييره من قبل السيد توماس توخيل. لدينا إسبانيا فرانس يدخل التشكيل في هذه المباراة طبعا، وهو من اللاعبين الذين يساعدون في البناء الهجومي، طبعا سيساعد في البناء الهجومي. لم نرى في المباراة الأولى الكثير من أو من صناعة الهجمات. هاري كين طبعا يسجل أهداف الكثيرة وهو الركيزة الأساسية في المنتخب الإنجليزي، يريد أن يكسر كل الأرقام القياسية حسب رأي الخاص. هو أحسن رأس حربة صريع في جميع أنحاء المعمورة، أحسن مسجل للأهداف. هو يضع الضغط المستمر على نفسه، وضغط المستمر يولد الأهداف، وهذا ما حصل مع هاري كين. أعتقد وأن كل لاعب في المنتخب الإنجليزي يساعد اللاعب الآخر على إنجاز المهمة بأحسن طريقة ممكنة.
0: هاري كين في مقدمة لاعبي منتخب إنجلترا في دخوله إلى ملعب بوسطن.

0: تشاهد عملية إحمال لمنتخب إنجلترا في لافتة لحد جماهير إنجلترا. ديكلان رايس هو ملك الركنيات وحقق العديد من الركنيات على مستوى أرسنال، وأيضا يسعى من خلال المنتخب الإنجليزي أن يعمل الفارق على مستوى الكرات الثابتة، ويمشي على نهج ربما أرسنال في تحقيق أكبر عدد من الأهداف في الكرات الثابتة، والتي تلعب كابتن محمد دور كبير في عمليات الانتصارات، محافظة على النتيجة، تشكيل خطورة على مرمى الخصوم.
1: واستغلوها في أول مباراة. الكرات الثابتة أحد الأسلحة المميزة في الكرة الإنجليزية الحالية، سواء ساكا لما رايس لما بينفذوها في الأرسنال، النهاردة المنتخب بيستفيد منها. العمود الفقري يا كابتن عبد العزيز لأي فريق لأي منتخب هو الأساس بتاعه. النهاردة لما نشوف العمود الفقري بتاع المنتخب الإنجليزي، بيكفورد، إيهي، كوانسا، رايس، أندرسون، بيلينجهام، كيت، إيه ده؟ في كل المواصفات، كل المواصفات، السرعة والقوة والشخصية والمهارة. فده مهم قوي إن أنت يبقى عندك عمود فقري تقدر تستخدمه ويصير المباراة زي ما هو عايز.
0: هذا العمود الفقري مطالب بتحقيق البطولة هذه المرة.
1: هو من أحد، أنا مشكلتي مع الإنجليز دايما الشخصية والعقلية. هل هيضيف ليها تخل هذا البعد؟ أعتقد لأنه هو ملك الإقصائيات، هو مدرب بيعرف يتصرف الأدوار الإقصائية،
0: هي مسابقات المجمع.
1: هو مش هيواجه صعوبة في المجموعة دي على الورق. طالما عدى كرواتيا، الماتشين اللي جايين ممكن الخصم هيبقى مختلف، هيبقى التعامل الدفاعي هيبقى ما فيهاش فيه مساحات، فرقة هتعتمد على الهجمات المرتدة، فلازم إيقاع الكرة يبقى سريع، الضغط العكسي بتاع الفرقة استرجاع الكرة يبقى سريع، فدي أحد المقومات الأساسية بالنسبة للفريق. إنما العمق الهجومي لازم يبقى فيه تناغم وتعاون أكتر من المباراة الأولى، يعني سواء بيلينجهام وكين ورايس مع أندرسون لازم يبقى فيه تناغم أكتر وانسجام أكتر للفرقة، لأن ده عامل مهم بالنسبة للفريق. نيجي لكين، هاري كين كله سبب ميسي الصراحة، أول مباراة أشعل الفتيل، تلاقي بعديه هالاند، كيليان، النهاردة رونالدو، فالنجوم حاضرين. فهاري كين ميستوى برضو عبد العزيز عملية الصناعة والتسجيل، انه بيحسن اللي حواليه، ده مهمة النجم ان هو يحسن اللي حواليه 10% 15%، وده اللي بيعمله هاري كين. فاعتقد من العوامل الاساسية، وعندهم كل المقومات ان ما يروحوا بايد هذه البطولة.
0: هنا ننتقل لمراسلي بي ان سبورتس في مختلف المناطق من أرضية الملعب، من نيويورك، من أيضا العاصمة الإنجليزية لندن. نرحب بالزملاء نيرفانا العبد متواجدا في أرضية ملعب بوسطن، يتواجد في منطقة المشجعين في لندن الزميل زياد منصور، منطقة المشجعين في نيويورك الزميل باسل طبال. أهلا وسهلا بكم جميعا. نبدأ من المكان الأبرز، أرضية الملعب. أجواء ماطرة تبدو لديك نيرفانا، لكن المباراة تعتبر الأقوى في هذه المجموعة، الجميع يسعى للثلاث نقاط. صدارة المجموعة تعني بأن المنتخبات المتأهلة في صدارة المجموعة تتجنب مواجهة المنتخبات الأقوى في دور الاثنين والثلاثة.
2: مرحبا بك عبد العزيز، ومرحبا بضيوفك الكرام، ومرحبا بكابتن محمد ابو تريكه، والف مبروك للمنتخب المصري فيما هو قادم. بالنسبه للمباراه المنتظره بعد اقل من ساعه بين المنتخب الانجليزي ومنتخب غانا، منتخب انجلترا يدخل هذه المباراه متعطش للقب الغائب منذ 1966. كما ذكرت، هي ليست مجرد صراع على الصدارة، بل هي بين مدرستين مختلفتين تماما. المنتخب الإنجليزي وبعد أداء هجومي قوي بالفوز على كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين يدخل هذه المباراة أمام مدرسة مختلفة، منتخب غانا، وبشباك نظيفة بعد الجولة الأولى، وهو صاحب أحد أشهر مشاوير المونديال الإفريقية، خاصة أنه وصل لربع نهائي 2010. المنتخب الإنجليزي يقوده المدرب الألماني توماس تخل، والذي قال أنه بالرغم من الفوز على كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين، لأنه قال أن هذه المباراة، مباراة كرواتيا، كانت بمثابة جرس انذار، لأنه لم يكن راضيا عن الأداء الدفاعي حينها للمنتخب الإنجليزي. منتخب إنجلترا يعول على أسماء بارزة، نتحدث عن هاري كين، نتحدث عن بوكايو ساكا، والذي عاد للتدريبات بشكل كامل بعد أن الإسعاف من وتر أنخيل وعدل التدريبات، لكن أمر مشاركته بشكل أساسي لم يحسم بعد. تحدث عن ماركوس راشفورد أيضا بعدما تعافى من الألم الذي شعر بها بعد مباراة كرواتيا، يعود وعاد التدريبات بشكل كامل. داكن رايس كذلك تعافى وعاد للتدريبات، ونتوقع مشاركته اليوم في مباراة إنجلترا. منتخب غانا يعول على أسماء بارزة أيضا، نتحدث عن أنتوان سيميوني، نتحدث عن توماس بارتي، لذلك فهي ليست مباراة سهلة بالنسبة لكلا المنتخبين. منتخب غانا يريد فتح صفحة جديدة في تاريخ المونديالي أمام منتخب إنجلترا المتعطش، وتحديدا هاري كين متعطش لهذا اللقب العالمي، ويطمح لرفع كأس العالم في نيوجيرسي بنهاية هذا المونديال، كأس العالم فيفا 2026. ننتظر ماذا سيحدث. صحيح الأجواء ماطرة، لكن المدرجات مليئة عبد العزيز بالجماهير الغانية والإنجليزية لمشاهدة ماذا سيحدث في هذه المباراة بين مدرستين مختلفتين. كارلوس كوروش أيضا صاحب الخبرة الكبيرة في المونديال، قاد منتخب البرتغال في 2010، منتخب إيران 3 مرات، وها هو مع منتخب غانا يقود لهذه المباراة وهذا المشوار المونديالي. عودة إليك عبد العزيز.
0: شكرا لك نيرفانا. طبعا مباركة نيرفانا الكابتن محمد أبو تريكة تبين مدى فرحة الجماهير المصرية بانتصار منتخب مصر، لأن نيرفانا عاشقة لنادي الزمالك، وتبارك للأهلاوي كابتن محمد أبو تريكة، وتالي الجميع الآن أجمع على حب منتخب مصر. شكرا لنيرفانا من أرضية الملعب. دعونا ننتقل لمنطقة المشجعين في نيويورك مع زميل باسل طبال. باسل أهلا وسهلا بك. طبعا الأجواء مختلفة، والأجواء الفرح أيضا بالنسبة للمنتخبات التي انتصرت في الجولة الماضية أو على مستوى هذه الجولة، على مستوى هذه الجولة على عدة أيام، تجعل الجماهير تظهر بوجه مختلف، منها الحزين ومنها السعيد بنقاط 3 أو 6 نقاط، ومنها ضمان أيضا الصدارة والتأهل لدور 2 و3.
3: تحية لك عبد العزيز، مساء الخير لكم جميعا هنا من نيويورك. طبعا مباريات كثيرة، واليوم كذلك انضم المنتخب البرتغالي إلى المنتخبات القوية المرشحة للذهاب بعيدا في هذه البطولة. يوم أمس كان هناك مباراة النرويج وكذلك منتخب السنغال، وست نقاط لمنتخب النرويج الذي يتأهل، والآن الصراع بينه وبين المنتخب الفرنسي على صدارة هذه المجموعة. وبالنسبة للنرويجيين أن هذه الصدارة هي مهمة جدا، لأنها ستغير طريق النرويج كذلك في هذه البطولة، لذلك سنشاهد صراع بين الطرفين على صدارة هذه المجموعة في المباراة الأخيرة. في مجموعة أيضا فيها المنتخب العراقي الذي خسر أول مباراتين، ومعي كذلك مشجع من العراق علي الذي أيضا يرتدي قميص برشلونة، يبدو أنه أيضا يحب برشلونة. علي مساء الخير، أنت تعيش في ويسكونسن ولكن جئت يوم أمس لمتابعة مباراة العراق وفرنسا في فيلادلفيا، كيف كانت الأجواء؟
4: والله الأجواء كانت تقريبا يعني شاهد المنتخب الفرنسي أجواء حلوة واللعب كان حلو، بس طلعنا بخسارة، بس نقول الحمد لله والشكر، فخورين بالمنتخب مالتنا.
3: يعني ربما المنتخب لم يكن محظوظ في المجموعة التي جاء فيها، منتخبات قوية، النرويج وكذلك فرنسا والسنغال، كلها منتخبات قوية في أوروبا وكذلك في أفريقيا.
4: طبعا هو عندك المنتخب الفرنسي اللي فاز كأس العالم 2018، واللي العالم اللي تقول راح يفوز من الكاس العالم 2026، فهي كلها منتخبات قويه، بس نقول الحمد لله والشكر منتخبنا قاتل لحد نهايه المباراه، قاتلنا بس هي الاخطاء الدفاعيه اللي سببت الخساره، بس نقول الحمد لله والشكر.
3: شكرا جزيلا علي. اذا عبد العزيز، كما شاهدنا اليوم كريستيانو يتالق مع تالق كل المهاجمين في هذه البطوله، هالاند، ميسي وكذلك امبابي، ننتظر ماذا سيفعل هاري كين بعد قليل.
0: شكرا لباسل. ننتقل لزياد منصور من لندن. زياد أهلا وسهلا بك مرة أخرى. طبعا بعد الانتصار أمام كرواتيا في إنجلترا، الجميع يأمل بالنقاط 3 ذهاب بعيدا، الأمال المعتادة في كل بطولة الجماهير الإنجليزية. كابتن محمد أبو تريكة أشار بأن الأمر يعود لشخصية اللاعبين أكثر، لشخصية إنجلترا في البطولات المجمعة منها كأس العالم بالتحديد أو بين قوسين. الآن الأمال معلق على هذا الجيل الذي يعتبر الأفضل، دكة بدلاء غنية، أدوات متاحة لتوماس توخيل في بطولة كأس العالم.
5: نعم مساء الخير عبد العزيز. الحقيقة لربما قد أتشارك مع توم كروز الذي يمثل في أفلام مهمة مستحيلة، أنني في مهمة مستحيلة وسماع شيء في هذه الأجواء الصاخبة هنا في منطقة المشجعين في إنجلترا. الجماهير هنا في إنجلترا متحمسة جدا. يجب أن نعتذر طبعا من نيرفانا وباسل، أرسلنا إليهم الأجواء الإنجليزية الماطرة، واليوم لدينا هنا درجة حرارة تصل إلى 34، وهذا كله يساعد الجماهير أن تكون في شعور جيد جدا، إضافة لأداء المنتخب الإنجليزي المميز في المباراة الأولى. هناك شعور بالثقة كثير لدى الجماهير هنا، تشاهد العلام، تشاهد اليافطات، تشاهد الفانيلات، وكل متحمس لهذه المباراة ولأن يصل المنتخب الإنجليزي بعيدا في هذه البطولة. إن كانت الأجواء مميزة في مباراة كرواتيا، انتظروا أجواء مميزة أكثر في مباراة اليوم كما ذكرت لكم، لأن الجماهير متحمسة بشكل كبير قبل انطلاق هذه المواجهة هنا في منطقة المشجعين في مانشستر.
0: زياد من منطقة المشجعين في لندن، شكرا لجميع الزملاء في مختلف المناطق. بس طبال من منطقة المشجعين في نيويورك من أرضية ملعب نيرفانا العبد، شكرا جزيلا لكم جميعا. أذهب لفاصل ثم نواصل الحديث أكثر عن هذا اللقاء.

0: عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي صيتنا على كيفنا.
3: بس واحد نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون ورقة شمس؟
1: كفاية جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشهرك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
7: ونخلي صيفنا على كيفنا.
8: احجز عروض الصيف على كيفهم.
9: Thank you. Ooh, let's see.
10: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
11: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
12: ما فيش أمل بعيد، ده كل يوم جديد بيلغي المستحيل.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار عيد 5/4 جاي اهو
3: كسر ورا بروز لك من طلع هاي
4: اي جاي كمان
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
6: ما احب اسافر في الصيف
7: بس قدر غير
8: خير اسافر تحت الشمس واشرب كرك عادي.
6: ها براد
8: براد
9: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
10: عادي نمدد يومين
6: بنمدد اسبوع

أهلا بحضراتكم مرة أخرى، طاب مساءكم مشاهدينا الأعزاء بكل خير. نحييكم من هذه الصور لمدينة بوسطن، تحتضن لقاء إنجلترا وغانا بالمجموعة 12 في جولتهم الثانية. 3 نقاط لكلا المنتخبين. غانا سجل في الدقائق الأخيرة ومنح الأمل مرة أخرى لغانا على مستوى هذه المجموعة. نذكركم بلقاءات الجولة الثانية في هذه المجموعة، إنجلترا تواجه غانا، بنما تواجه كرواتيا التي تسعى هي الأخيرة ب3 نقاط في هذه المجموعة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام إنجلترا، واستغلال عامل ملاقاة إنجلترا بغانا لأن يبدو على الورق بأن إنجلترا قادرة على الانتصار في هذه المباراة. أهلا بحضراتكم مرة أخرى، دعونا ننتقل مباشرة إلى زميلة نيرفانا العبد ومعها

0: من الكرة الإنجليزية. جون تيري نجم نادي تشيلسي سابقا والمنتخب الإنجليزي تحدث عن تطلعاته لمنتخب بلاده في هذا العام.
1: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. قبل انطلاق هذه المباراة بين إنجلترا وغانا يجب أن نستمع لما هو منتظر من أسطورة تشيلسي ومنتخب إنجلترا جون تيري. First of all,
2: بادي لبدا مرحبا بك في قناة بي إن سبورتس. إذا السؤال الأول، هل ستعود الكرة إلى بيتها؟ أتمنى تعود الكرة إلى بيتها، لأن البداية ضد المنتخب الكرواتي كانت محفزة جدا، الأداء كان رائعا جدا، أعتقد وأن من أحسن ما رأيناه من المنتخب الإنجليزي. نتمنى أن يتحلى اللاعبون بالاستمرارية، وأعتقد وأن لدينا تشكيل قوي جدا. إذا بما نتحدث عن اللاعبين، من أكثر لاعب أعجبك، ومن من اللاعبين من عام 2006 تريد أردت أن تراه متواجدا؟ لنتحدث عن اللاعبين الحاليين، نتحدث عن داكن رايس، جود بيلينغهام وهاري كين. هؤلاء هم ركيزة النجاح في المنتخب الإنجليزي ونعتمد عليهم كثيرا. بإمكاننا نذهب إلى أبعد الحدود. ماذا عن المباراة المنتظرة؟ طبعا المنتخب الغاني ليس بالفريسة السهلة، طبعا الطقس هو جميل ويحفز اللاعبين على الأداء الجيد. شكرا جزيلا على هذا الحوار. شكرا.
1: إذن مشاهدينا الكرام، الجميع واثق، جون تيري واثق في المنتخب الإنجليزي، والجماهير الإنجليزية حاضرة، الجماهير الغانية أيضا حاضرة، وفي انتظار هذه المباراة المنتظرة من المجموعة 12. عودة لك.
0: شكرا لنيرفانا ولجون تيري نجم الكرة الإنجليزية. دعونا نذهب مباشرة للتشكيل الخاص بمنتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل. نذكر بأن هناك عملية تغيير على مستوى خط الدفاع لربما تحسين الدفاع بشكل أكبر في هذه المباراة.
2: طبعا هناك تغيير، جاي يدخل إلى التشكيل، قضى موسما جيدا. سبانس أيضا يقهم في التشكيل ويساعد في عملية البناء الهجومي. رأينا في المباراة الأولى ضد منتخب الكرواتي شحن في صناعة الهجوم. إذا جاي وسبانس بإمكانهما أن يطلعا بهذا الدور. إذن لعب جيد، ولكن أعتقد أن السيد توماس توخيل أراد أن يعتمد على التجربة أو اللاعبين ذوي التجربة الكبيرة في هذه المباراة. هناك اعتماد على اللاعبين الذين يتحلون بروح القيادة في هذا التشكيل.
0: هذا التشكيل، هل هذه الأسماء هي الأفضل كابتن محمد؟
3: هو من وجهة نظر توخيل هو الثبات في التشكيلة بيبقى في 8-9 عناصر. هو غير تغييرتين عن المباراة الأولى، وتكلم على العلاج الأخطاء الدفاعية اللي ظهرت في المباراة الأولى مش هتظهر النهاردة، إن كرواتيا غير عن غانا. غانا مختلفين، غانا هيبقى ورا ويعتمد على الهجمات المرتدة وأخطاء، كرواتيا كانت بتضغط عليك عالي، فكان جوردون ومدويكي بيلاقوا المساحات، كان بيلينجهام بيلاقي المساحات. النهاردة تحدي مختلف، النهاردة الفرقة دي غانا هتقعد ورا كيروش الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع، ويستنى الأخطاء ويستنى الهجمات المرتدة.
0: لكن هو غير أيضا، أدخل سبينس معوض لأورايلي الذي لعب المباراة الماضية.
3: أنا بقول لك التغييرين دي ممكن هو الجوانب معينة، هو عاوز ناك جبهة الشمال ديماكريتها تبقى مختلفة، عاوز الناحية الشمال تبقى نشطة من ناحية الهجمات بتعامل مختلف، لأن مساحتها تبقى ضيقة بالنسبة للفريق. وأعتقد برضو جه لأن جاهزية ستونز ما شفناش هذا الموسم بيلعب كتير. فالنهاردة زي ما قلت التحدي ده مختلف، ومشكلة التشكيلة دي أنا في وجهة نظري لو غانا التزمت بالجوانب الدفاعية وما أظهرتش مساحات ما بين الخطوط أو على الإجناب، المنتخب الإنجليزي هيعاني في عملية الاختراق، لأن التكتلات الدفاعية دي عاوزة شغل سريع وعاوزة ديماكية مختلفة ولاعيبة مختلفة. إنما مدويكي وجوردون عاوزين مساحات، اللي كانت كرواتيا مدياهم المساحات. المنتخب الكرواتي قلت كان بيلعب ضغط عالي، فالإجناب في بعض الأحيان كانت بتبقى فاضية، فبيستغلها جوردون، بيستغلها مدويكي، بيستغلها بيلينجهام زي ما سجل الجول بتاعه. فالنهاردة تحدي مختلف، وزي ما قلت بيبقى الثبات في التشكيلة في 8-9 عناصر، هو مثبت 9 وغير لأسباب مختلفة. نيجي لغانا، كيروش مغير 4 تغييرات عن المباراة الأولى، 4 تغييرات. النهاردة أساري في حراسة المرمى، ويليامز في الناحية الهجومية، بارتي في نص الملعب، سيبو في نص الملعب، فهو مغير في كل الخطوط. إصابة الحارس الأساسي بالنسبة للفريق الأربعة أو الخمسة 4-1 في بعض الأحيان، بالنسبة للفريق يعتمد عليه الفريق في زي ما قلت التكتلات الدفاعية، الاهتمام بالجوانب الدفاعية مع ويليامز وسيمينيو وأيوم ممكن يشكل الفريق خطورة في الهجمات المرتدة، إنما كيروش الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع والهجمات المرتدة والهجمات أو الكرات الثابتة وأخطاء المنافس.
0: رأيك في التشكيل الخاص بغانا جيروم؟
4: حسنا، أنا أظن أنه من المثير الاهتمام أنا ذلك، توقعت ربما بعض التغييرات، وبالتأكيد توماس بارتي سوف يكون موجودا لو هو متوفر لأنه لديه خبرة ولعب لأرسنال كذلك وبعض الأندية الكبرى في أوروبا أيضا، ومع ويليامز كذلك ذو خبرة. إذن نعم، أظن أن ما ذكرناه سابقا صحيح، سيكون هناك صبغة دفاعية لهذا الفريق وسيكون عليهم أن يكونوا دقيقين جدا دون أخطاء في الدفاع لأنهم يواجهون خصما قوي يريد التسجيل، وسوف يبدأون بقوة بلا شك المنتخب الإنجليزي ويبرزون مباشرة نيتهم للفوز. بالنسبة لغانا عليهم أن يركزوا على الدفاع دون أخطاء وشيئا فشيء هجمات مرتدة ربما وانتظار خطأ من إنجلترا أو كرة ثابتة قد ينجح ذلك، لكن يجب الانتباه اليوم بلا شك لهذه المباراة، عليهم أن يبدأوا المباراة بذكاء بقوة كذلك، وذهنيا يجب أن يكونوا جاهزين للصراع لتسعين دقيقة أو أكثر إذا ما أرادوا الحصول على بعض النقاط في المباراة. التفاصيل الصغيرة ستقرر مصير هذه المباراة، لاعبين مثل بيلينغهام هاري كين إذا ما حصلوا على فرصة واحدة فقط إثر خطأ يجب التسجيل.
0: مشاهدة الجماهير مستعدة لمشاهدة هذا اللقاء، دعونا نستمع لسيد توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا قبل هذا اللقاء.
5: نبحث عن السرعة في هذه المباراة ونريد أن نوجد منظومة جديدة في هذه المباراة، لابد أن تكون المنظومة التكتيكية مناسبة للاعبين، وسنركز على الناحية اليسرى من حيث البناء الهجومي، صلابة دفاعية أكثر وسرعة أكثر في تحريك الكرة. أنت تحدثت عن الهجمات المرتدة التي هي من خاصية المنتخب الغاني، ركزنا على هذا الأمر في الميران، وأنا سعيد جدا بعدم سأكون سعيد جدا بعدم الاستحواذ على الكرة، الأهم هو الحصول على النتيجة الجيدة، وأيضا هم جيدون في الهجمات المرتدة ويلعبون بطريقة مباشرة، لابد من الاعتماد على الأجنحة، سوف نلعب على الكرات الطويلة، أيضا وضعنا استراتيجية مناسبة لهذه المباراة معتمدة على الظهير الأيمن والظهير الأيسر، ولا بد من التحلي باليقظة خلال المباراة، ولا بد من التحلي بالحدة الهجومية وإيقاف كل هجمات المرتدة. ماذا عن مبدأ الصبر؟ الصبر هو ركيزة من ركائز النجاح في كرة القدم، نحن سعداء جدا إذا أمطرت بعض الشيء، وعلى اللاعبين أن يتأقلموا مع ظروف الجوية، طبعا لابد أيضا من الاستحواذ الجيد على الكرة حينما يستلزم الأمر ذلك، لابد التحلي بالصبر مثل ما قلت، والحدة الهجومية وإيجاد المساحات والبناء الهجومي الجيد، حينما نكون في حالة هجوم لابد أن نحافظ على الحالة الدفاعية أيضا.
0: استمعنا لتوماس توخيل الذي اعترض كثيرا في المؤتمر الصحفي حول التوقف في كل شوط بسبب الراحة من خلال هذه البطولة، ويسعى أن تتم كرة القدم على إرثها بدون توقف إلا في بعض المناطق التي تعتبر الأكثر سخون على مستوى الاستضافة. المزيد بعد فاصل قصير.

0: ضيفنا
1: على كيفنا.
2: احجز عروض على كيفك.
3: المباراة جاية بالليل. بيبسي نايت اديشن.
4: صح صح أكثر. خليك صاحي. خليك متعطش.
5: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.

0: عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
3: سمعت نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون واقع شمس؟
1: هاي جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشهر لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.

0: Thank you. Ooh, let's see.
1: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
2: دليل ليز لمتابعة مباريات المكسيك مثل اي مشجع مكسيكي.
3: يلا مكسيكو.
2: رقم 1 حرف الاكس في مكسيكو ينطق هي
4: مكسيكو. مكسيكو.
5: مكسيكو.
6: مكسيكو.
3: مكسيكو.
7: مكسيكو.
3: مكسيكو.
2: رقم 2 لازم يكون معك ليز بنكهة اناناس وهالبينو المكسيكي. لما غير ليز ما في كوره.
8: انا زي
9: لا لا لا
10: اخبار خمسه اربعه جاي جاي اهو
11: كرس بورد بورد لك
12: اجاكم انا
13: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
14: احيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظه عابره وانجاز يخلد خطوه، واحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
15: ما أحب أسافر في الصيف
16: بس قدر غير
17: خير صيف تحت الشمس وأشرب كرك عاد.
18: ها براد
17: براد
18: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
17: يا عيال هذه أعلى تحليق في العالم.
19: يبا عادي نمدد يومين
20: بنمدد أسبوع.

0: اهلا بحضراتكم مره اخرى. ملعب بوسطن بعد قليل سيبدا فيه لقاء منتخب انجلترا ومنتخب غانا في جولتهم الثانيه من المجموعه 12. الجميع يعول على هاري كين. ديكلان رايس امتتح هاري كين بشكل كبير وذكر بانه سيذكر لابنه في المستقبل بانه لعب مع ابرز اساطير منتخب انجلترا وهو هاري كين لاعب بايرن ميونخ ولاعب المنتخب الإنجليزي. ولربما قد يكون من المؤسف أن نشاهد هذا التغيير عن مستوى خط الدفاع في بعض اللاعبين يتحسس من موضوع عدم إشراك كاسم الأساسي والاستمرار عليه من قبل المدرب. الآن نشاهد سبينس وجيهي بدلاء لستونز وأورايلي. هل هذا يؤثر على نفسية اللاعبين الاحتياطيين؟ لا
1: لا أعتقد أن هذا يؤثر سلبا على اللاعبين الذين لم يحمم المدرب في التشكيل. مثل ما قلتم أنتم ستونز لم يأخذ الكثير من المباريات في هذا الموسم، هذا لن يؤثر عليهم سلبا. كل لاعب هو قيمة مضافة سواء كان لاعب أساسي أو لاعب دكة احتياط. سيد توماس توخل بنى على أداء اللاعبين في مباراة ضد كرواتيا في عملية اختيار اللاعبين في التشكيل الأساسي، وكل لاعب إنجليزي بإمكانه أن يشكل قيمة المضافة. طبعا ستكون هناك شراكة بناء بين ديكلان رايس وبقية اللاعبين. ديكلان رايس كهمزة وصل بين خط الدفاع والهجوم. طبعا كل منتخب يريد أن يفوز باللقب فلابد أن يعتمد على نفسه ويعتمد على الزملاء، ولابد من تبادل الثقة بين كل اللاعبين. لابد من الضغط المستمر على المنتخب البلغاني. المباراة في بعض رداهاته ستكون مباراة مفتوحة، وفي بعض الأحيان يتطلب الأمر أن تدافع بسلابة وتقوم بإيلام الفريق الخصم على حين غرة إذا أتيحت لك الفرصة للقيام بذلك. أعتقد وأن سيمانيو وويليامز كلاهما سوف يبحث عن المساحات ويلعب على هجمات المرتدة. مثل ما قلت المنتخب الإنجليزي لابد أن يتحلى بالصبر، لأن الصبر هو ركيزة النجاح في عالم كرة القدم.
0: شكرا لأشلي يونغ. جيروم باتينغ كابتن محمد أبو تريكة. دعونا ننتقل ونشاهد وإياكم هذا اللقاء بين منتخب إنجلترا ومنتخب غانا، وأذهب الصوت والصورة إلى الزميل حسن العيدروس.

الرحيم، اسعد الله مساكم بكل خير. مرحبا مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، مرحبا. نحن هنا في ملعب جيلت ستاديوم هنالك في مدينه بوسطن، مجريات مباراه انجلترا امام غانا في اطار المجموعه الثانيه عشر، الجوله الثانيه، في حضور جماهيري كبير جدا خاصه من عشاق الانجليز الذين لا زالوا ياملون ويحلمون ويشتغلون من اجل ان تعود الى الديار تلك الكاس التي فازوا بها مره واحده سنه 1966. لعبوا مباراه كبيره امام كرواتيا فازوا بالاربعه. اليوم موعد للتاكيد امام غانا التي فازت على بنما بدورها في اللقاء الاول بهدف مقابل صفر في الانفاس الاخيره من المباراه. غانا التي تشارك للخامس مره في نهائيات كاس امم الكاس العالم، غانا التي كانت اول بلد افريقي يصل الى ربع نهائي كاس العالم في سنه 2010 وخسر انذاك امام الاوروغواي في تلك الفضيحه التي حدثت ذلك الوقت في 2010. غانا صاحبه المركز الرابع والسبعين في مواجهه انجلترا صاحبه المركز السابع عشر في صاحبه المركز الرابع في المشاركه السابعه عشر لانجلترا في نهائيات كاس العالم. سعيد مارتينيز من الهندوراس هو الذي سيدير هذه المباراه بعد انتهاء البروتوكول الذي نال اعجاب الكثير من عشاق الكره، خاصه في حضور كل اللاعبين فوق ارضيه الميدان لسماع النشيد الوطني للمنتخبات المشاركه في هذا المونديال. منهم من شارك ويشارك لاول مره، منهم من يشارك لسادس مره، منهم من سجل الست مونديالات متتاليه على غرار رونالدو اليوم بالاضافه الى ارقام كثيره. الانجليز ياخذون هذه المباراه ببيك فورد دائما في حرسه المرمى، ريس جيمس على جهه اليمنى، سبنس على جهه اليسرى، جي مع ازري كونسا ثنائي وسط الدفاع، اندرسون رفقه ديكلان رايس وجيد بيلينغهام ثلاثي وسط الميدان، مادويكي سيكون موجود على الجهه اليمنى، انتوني جوردون على الجهه اليسرى، وهاري كين صاحب 115 مباراة مع منتخب بلاده، 81 هدف سجل هدفين في المباراة الافتتاح. منتخب غانا اليوم أصاري في حرسة المرمى، على الجهة اليمنى سنايا، على الجهة اليسرى مينسا، وسط الدفاع أجيتي مع أوبوكو، وسط الميدان يرينكي مسجل هدف غانا أمام بنما، كواسي سيبو وكذلك توماس بارتي، وثلاثي الخط الأمامي سومينيو في الجهة اليسرى، ويليامز مهاجم أتلتيك بيلباو على الجهة اليمنى، وجوردن آيو في المهاجم ليستر سيكون رأس الحربة في الخط الأمامي في مباراة رقم 122 مع منتخب غانا، سجل 24 هدف. هذا هو توماس توخيل مدرب منتخب انجلترا في مباراته 16 فقط مع الانجليز، 12 انتصار تعادل واحد وخسارتين. وهذا كارلوس كيروش الذي يجب ان نذكر بانه خسر مع ايران 6-2 في مونديال 2022 ضد الانجليز، المدرب اللي درب مصر وايران وقطر رومان، المدرب اللي خوض خمس مونديال له في مشواره الكروي من بينها مونديالين مع المنتخب الإيراني. طبعا الإنجليز بلباسهم الأبيض على يمين ساشا والغانيين على يسارها بلباسهم الأصفر في حضور جماهيري كبير في بوسطن لمعاينة ومشاهدة ومتابعة عناصر المنتخب الإنجليزي وهو الذي يبحث عن تلك التي لم تعد بعد إلى الديار منذ سنة 1966. ضربة الانطلاقة تعطى الآن الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة. هذا هو جوردن آيو لاعب الدولي الغاني في غياب شقيقه أندري آيو، الشقيق كلاهما متميزان ورائعان، صنع أمجاد الكرة الغانية لسنوات طويلة. Four, three, two, one, zero. تنطلق المباراة لصالح الإنجليز على يسار الشاشة مباشرة في اتجاه جوردن بيكفورد، المباراة الرابعة عشر في نهائيات كأس العالم بيكفورد في مشواره الكروي، مباراة رقم 86 مع المنتخب الإنجليزي. جيت سبنس من هنالك على الجهة اليسرى، هل سيبدع الإنجليز؟ هل سيرعب الإنجليز؟ هل سيخيف الإنجليز؟ من سيلعبون معهم في الأدوار القادمة بالمردود الذي ظهروا به أمام منتخب كرواتيا؟ بيكفورد مرة ثانية
من هنا مع إزري كونسا أندرسون في وسط الميدان. اللاعب إليوت لاعب نادي نوتينغهام فورست استحوذ على مكانه في التشكيل الأساسي للمنتخب الإنجليزي في وجود لاعبين أيضا متميزين على غرار هندرسون وماين. ونتكلم على لاعبين تاع وسط الميدان اللي بإمكانهم أنهم يأخذون أماكنهم في وسط ميدان منتخب إنجليزي. طبعا السيناريو رح يكون هكذا، الغانيون في أماكنهم متجمعين يعتمدون على الهجمات المعاكسة على الثلاثي آيو سومينيو وويليامز، والإنجليز ضاغطين. ماركي ديكلان رايس جاي معاه مرة ثانية، من هنا يرجع مباشرة لإزري كونسا، قريب منه أندرسون، يرجع لجي مرة ثانية مدافع مانشستر سيتي. مباراة رقم 31 مع المنتخب الإنجليزي. أندرسون مرة ثانية، من هنا ريس جيمس، في الخلف مارجي، حذر شديد، واقفين مليح في هذه البداية عناصر المنتخب الغاني، ما هي إلا البداية. كنت قلت منذ حين البلد الإفريقي الأول، لا البلد الإفريقي الثالث اللي بلغ الدور ربع النهائي، الكاميرون سنة 90 أتذكره جيدا، السنغال في 2002، وغانا وصلت الدور ربع النهائي كذلك في سنة 2010، وبعدهم تفوق عليهم المنتخب المغربي بوصول الدور النصف النهائي في سنة 2022. كرة من هنا لصالح ماندويكي، يرجع للخلف مع إزري كونسا، تبعوا معي اللاعبين الغنيين كيف واقفين، يتبعوا يمشيوا يمينا وشمالا، غالقين على هاريكين، حاول يدخل جود بيلينغهام في العمق، مرور ثلاث دقائق لعب لجود بيلينغهام المس الكرة ولا هاريكين. أوكي ما زلنا في بداية المباراة. بيلينغهام أول كرة من هنا، يرجع للخلف من هنالك مع جي، كرة العرضية بحث عن ماندويكي، وصلت لريس جيمس، استلم على الجهة اليمنى ريس جيمس وماندويكي، خلف وجود بيلينغهام، تلعب لماندويكي، ريس جيمس، بيلينغهام. مباراة الخمسين مع منتخب انجلترا، بيلينغهام وعمره 23 سنة فقط سجل هدف في المباراة الأولى. ماندويكي انطلق على الجهة اليمنى، ساكا موجود في الاحتياط، ماندويكي مازال عنده، يرجع ماندويكي محاصر هنا من قبل المدافع مينسا، رجعت للخلف كونسا، أندرسون طلبها، جد بيلينغهام راح انطلق، بيلينغهام يغير تماما، كرة بعيدة من جود بيلينغهام، راح مباشرة في التماس. سيناريو إذا راح يكون كل سيناريو المباراة بهكذا الشكل راح يكون ممل. الغنية انطلق من هنا على الجهة اليسرى عن طريق اللاعب جيديون مينسا، ترجع له مرة أخرى، يرجع للخلف، محفزة مواجهة الإنجليز، مش مثل بنما، يعني حتى أمام بنما المنتخب الغاني لم يكن كعبه عالي في المباراة، ولكن أمام الإنجليز محفزة، تسلل وضع التسلل يشير لها الحكم المساعد من هنالك، تسلل ب 10 كيلومتر بالنسبة لإنياكي ويليامز. ويليامز غاني، ويليامز إسباني. أندرسون، ريس جيمس، كونسا، ديكلان رايس قريب، توصل الكرة رايس، لمباراة رقم 75، لعبة من هنالك على الجهة اليسرى لصالح أنتوني جوردن أو لصالح المدافع سبينس، رجعت من كونسا من هنا ناحية ماندويكي بيلينغهام، في الدفع من الخلف، الحكم يقول العب ليس هناك خطأ، استرجعت من ماندويكي، حاول يدخل، هنا خطأ تدخلات القوية راح تكون، كواسي سيبو وسط ميدان نادي أوفييدو يرتكب خطأ.
ديكلان رايس أمام الحارس بنجامين أساري حارس نادي هيرتس أوف ووك الغاني، لاعب المحلي الوحيد الموجود في التشكيلة الأساسية للمنتخب الغاني. رايس والبحث عن هاري كين، دقيقة السادسة رايس قائم أول، دفاع الدخل خرجها، رجعت من هنا ريج جيمس، ديكلان رايس هي حمد ويكي وانطلاقة من آيو، لعبها في الوسط كرة سريعة والعودة الموفقة من هنالك عن طريق جوردن يرجع مباشرة لريج جيمس. أندرسون يطلع بالكرة، 24 سنة لاعب نوتينغهام. أندرسون على الجهة اليسرى من هنالك في اتجاه جيت سبينس، قريب منه جوردن يرجع للخلف، أندرسون كرة البعيدة لأنتوني جوردن يراقب الكرة قبل ما تخرج، والتدخل الدفاعي من هنالك من مارفين سونايا يخرجها في التماس. كين يغير بروعة هنا على الجهة اليمنى في اتجاه مادويكي، مادويكي يلحق على ريج جيمس، وينو بيلينغهام، مادويكي يرجع للخلف تماما من هنا في اتجاه كونسا، جي من هنالك نزلوا تحت كثير لاعبين الغانيين، جي يرجع لكونسا، ريج جيمس، بيلينغهام مجرد احتكاك، حكم يوقف اللعب ويستفر خطأ لعناصر المنتخب الغاني. كرة لدفاع المنتخب الغاني العملاق بقيادة أجيتي وأوبوكو، ثنائي وولفسبورغ وباشاك شاير التركي، كرة بعيدة الأمام، تغطية دفاعية من هنالك عن طريق جيت سبينس، استرجعت من ديكلان رايس وكذلك أنتوني جوردن، قوة كبيرة عند اللاعبين الغاليين، انطلاقا من هنالك على جهة اليمنى البحث عن إنياكي ويليامز، ويليامز لسونايا، تغطية من أندرسون، مليحة التغطية من أندرسون، الكرة تروح مباشرة ضربة مرمى. تسع دقائق لعب لعبنا، صفر مقابل صفر، انجلترا غانا. على الجهة اليسرى من هنالك جيت سبينس، كرة بينية وصلت ديكر رايس، يرجع مرة ثانية لجوردن، حاول يدخل جوردن، سيعانون الإنجليز اليوم من التدخلات في الصراعات الثنائية ومن التدخلات القوية للاعبين الغانيين. كرة لمادويكي على الجهة اليمنى، رقبة من أمام المدافع مينسا، كرة تروح تماس. ما زالت الكرة عند الإنجليز مستحوذين في بداية هذه المباراة. رايس من هنا بينية، كين وخطيرة الكرة، لم يتمكن منها جود بيلينغهام، وخروج سريع للاعبين الغانيين من هنا على الجهة اليسرى عن طريق اللاعب مينسا، الكرة فاتو وراحت مباشرة للتماس. عشر دقائق لعب، تشجيعات الإنجليز في المدرجات، أندرسون، كونسا، مادويكي، رجعت للخلف الكرة في اتجاه كونسا مع أندرسون مع ريج جيمس، ما زالت الكرة إنجليزية هنا في مساحات صغيرة، وما زال الإنجليز يجدون صعوبات في اختراق دفاع منتخب غانا، متكتل في الخلف بشكل جيد لحد الآن، عندهم جيدار واثنين وثلاثة، مادويكي على الجهة اليمنى، مادويكي التوزيع على القائم الأول، دفاع خرجها، رجعت مرة ثانية البحث عن المهاجم أندري أيو، وصلت لمادويكي مرة ثانية من هنا،
في الخلف أندرسون كونسا جي سبينس كريب جيت بينس رايس جوردون رايس مرة ثانية تلعب في اتجاه مارك جي أندرسون على جهة اليمنى الكرة العرضية توصل لمادويكي رقبها كثير اللعب مركز من هنا ناحية مادويكي حول مر مادويكي هاي الكرة خطيرة أوه خطيرة الدفاع أولا أول كرة صعبة في المباراة لصالح عناصر المنتخب الإنجليزي

كونسا في الخلف مارجي تشوف كيف يخرجوا اللاعبين الغنيين ثلاثة يدخلوا يضغطوا على حامل الكرة وبعدين يرجعوا ريد جيمس من هنا على الجهة اليمنى ريد جيمس من أمام المهاجم أندري أيو أندرسون بيلينغهام رجعت للخلف الكرة لجي مع جيت سبينس في العمق الكرة لمالي التدخلات القوية ستكون متكررة بهكذا الشكل هذه المرة من أمام أنتوني غاردن وكبيرة في التدخل عند اللاعبين الغنيين الحكم الهندوراسي يأذن باحترام المسافة القانونية قبل تنفيذ هذه المخالفة لصالح عناصر المنتخب الإنجليزي اللي وصلوا مرة داخل منطقة الست أمتار من كرة منذ حين بواسطة اللاعب ريد جيمس رايس رايس رايس رايس قوية كرة ديكلان رايس مرت سلامات فوق المرمى في أول تسديدة رائعة التسديدة هذه أو 70 مباراة مع منتخب بلاده مسجل 7 أهداف ديكلان رايس كرة بالرأس من هنالك استرجعت من ريد جيمس يرسلها بعيدة تماما تغطية دفاعية عن طريق اللاعب أوبوكو من أمام لكنت من أجيتي من أمام هاري كين التدخلات القوية نتاع اللاعبين الغانيين واو تدخل من الخلف واضح هنا من قبل جيروم من قبل جوناس أجيتي مدافع نادي فولفسبورغ الألماني أمام هاري كين هداف البايرن وهداف الدوري الألماني وهداف إنجلترا ب 81 هدف متقدما عن واين روني وروبي تشارلتون ولاينيكير ومايكل أوين وغيره وألان شيرر وغيرهم من اللاعبين زعماء الكرة الإنجليزية زمان هاري كين تقدم بسنوات طويلة على المهاجمين الآخرين لاعب 115 مباراة بقت له 5 مباريات ويلحق بواين روني هل يلحقها في هذا المونديال ممكن كرة من هنالك على الجهة اليسرى رايس يتدخل بقوة رايس رايس بينية عرضية خطيرة خطيرة خطيرة وندرسون مادويكي دخل معورين لاعبين غنيين نحط رجلي معك يا فيا يا فيك ومن الأفضل أنها تكون فيك أكثر من مما هي فيا الضربة نقصد أنا بالنسبة للاعبين الغنيين شوفوا التدخلات تاعهم فوق أرضية الميدان ستكتشفون وتلاحظون اندفاعهم الكبير جدا أندرسون كونسا ريد جيمس غوردن من هنالك استلمها أنتوني غوردن من أمام المدافع سينايا غوردن وسينايا غوردن وسينايا مازال غوردن يحاول يدخل يرجع للخلف يلعب من هنا مع أندرسون أندرسون وغوردن هاي الكرة من هنالك لجيت سبينس خطيرة سبينس العرضية رايس والدفاع يصد هذه الكرة لتخرج أول ركنية في المباراة بعد 16 دقيقة لعب بعد هذا التدخل من جوناس أجيتي رائع الكرة من سبينس هيبدأت تظهر الثغرات وبدأوا يدخلوا اللاعبين الإنجليز داخل منطقة العمليات في تنفيذها الرايس من هنالك على الجهة اليمنى من مرمى الحارس بنجامين ساري رايس كرة في القائمة الأول لا في الثاني بعيدة عالية تماما الرأسية الغنية أوه على مرتين والكرة تروح تماس هنا من أمام المهاجم سيمينيو
جيتس بينز. أندرسون 80% الاستحواذ. بيلينغهام ري جيمس يرفع كرة ودفاع يتدخل. رجعت مرة ثانية لآيو. الحكم خلى اللعب من أمام كونسا وبعدين رجع وصفر خطأ لأندري آيو أمام المدافع إيزري كونسا مدافع نادي أستون فيلا الفريق المتميز الموسم هذا اللي فات أوروبيا ومحليا ضمن مكانته في دوري أبطال أوروبا وفاز بالدوري الأوروبي. توماس بارتي من هنا أوبوكو على الجهة اليسرى موجود مينسا يرجع لأجيتي. أجيتي من هنالك سينايا كرة البعيدة من سينايا وانطلق من هنالك عن طريق ويليامز وفي الدفع من ويليامز في الدفع من يحكي ويليامز من أمام ماركي. نقترب من الدقيقة 20 ما زال التعادل 0-0 تقريبا لفوز بهذه المباراة لا ما زال راح نقول لفوز بهذه المباراة يضمن بنسبة كبيرة المركز الأول. لا الإنجليز فازوا 4-2 غانا 1-0 كرواتيا خسرت المباراة الأولى وبنما يوم كرواتيا ستواجه بنما. التعادل اليوم يخدم الغانيين بشكل كبير طبعا الفوز يخدمهم أكثر لكن التعادل يأهلهم بنسبة كبيرة جدا. كل المنتخبات اللي تحصل على 4 نقاط حدودها تفوق 90% من التأهل إلى الدور الثاني. جيت سبينز من هنالك يرجع لأندرسون. أندرسون نشط جدا. مارجي يتقدم جي من هنا كونسا يا كونسا كاد يضيعها من أمام سيمينيو وفي خطأ آخر. الكل مندفع الكل يضغط الكل يضرب الكل يحط رجله من المدافعين إلى المهاجمين بما في ذلك القائد أندري آيو. كرة بعيدة وسهلة هنا. شوف ضربه هو اللي ضرب من الخلف هو اللي سقط. احتكاك هنا بالقائد أندري آيو من قبل ريس جيمس في هذا الالتقاء. واو احتكاك حكم صفره على طول. والتوجيهات الأولى لتوماس توخيل لجود بيلينغهام المختفي خلف أريكين وخلف لاعبي وسط ميدان منتخب غانا. حلول في وضعيات مثل هذه تقتضي نشاط فردي وتقتضي مهارة فردية تقتضي أيضا ذكاء كبير في اللاعب. هاي الإعادة لتسديدة ديكلان رايس القوية جدا

0: كيروس كيروش منذ أبريل 2026 يعني خاد مبارتين فقط مع غانا، فاز بوحدة وتعادل بوحدة وخسر ولم يخسر. تعادل كان في مباراة ودية، الفوز كان على بنما. بعدين صالو جال درب منتخب إيران لسنوات طوال، كانت له تجارب في مصر أيضا، تجربته في مصر كانت مليحة نسبيا بالإضافة إلى قطر وعمان في تجربتين وعمان في تجربتين قصيرتين خاصة في قطر. بوكس بوكس يارو كيريس مش عارف مع الصلع إذا كان تثبت هذه البندانة اللي عاملينها له أندري آيو. نصف الشوط لعبنا لحد الآن، الوقت المستقطع سيأتي الآن بعد شوية. تونتيري يعني الصورة يسار، هذا هو الوقت سيد الحكم لإعلان الوقت المستقطع. المنتخب الإنجليزي لم يتمكن من اختراق دفاع غانا، تلعب الكرة من هنالك على الجهة اليمنى مع ويليامز. ويليامز يقترب منه السناية، لعبت في الوسط الكرة هذه ليرينكي يرين أو بارتي بارتي يرجع مرة ثانية للسناية. سناية ويليامز ويليامز والسناية ويليامز، كرة ممتازة من هنالك في اتجاه اللاعب كلب يرينكي، مسجل هدف غانا في المباراة الأولى أمام بنما. كم يقول كرة يصرح الإنجليز. أنتوني جوردون يخرج بالكرة يدخل في الوسط، جوردون من هنا موجود أندرسون، أندرسون قريب منه كانسا محتفظ بالكرة، أندرسون مرة ثانية. هادي أندرسون ورزين في لعبه يعفيد موقع، تأز الكرة من أندرسون لمدويكي من هنا على الجهة اليمنى بالرأس، التغطية الدفاعية عن طريق منسا وصلت لأندري أيو ولكن تسترجع من جود بيلينغهام. بيلينغهام أندرسون أنا آسف آسف آسف جيت بينز على الجهة اليسرى من هنالك أنتوني جوردن يدخل من الوسط، جوردن كرة في العمق استرجعت غانية مرة ثانية لفترة قصيرة، ديكلان رايس ضاعت منه، الضغط المتبادل الآن إنجليزي على الغانيين، راحت من هنا لريس جيمس، ريس جيمس بيلينغهام، بيلينغهام ريس جيمس أندرسون بيلينغهام بيلينغهام مازال وين رايح، يرجع من هنا على الجهة اليمنى لريس جيمس، توصل الكرة مباشرة لمادويكي، مادويكي من أمامه مينسا، مادويكي يرجع للخلف يلعب مع ريس جيمس، التغطية الدفاعية من هنالك ممتازة عن طريق أجيتي، جو يبحث عن أيو وتغطية أخرى من أندرسون في خطأ يرتكبه سيمينيو. ديكلان رايس جوردن كين بعد منه يرينكي راحت هنالك تماس، وقت المستقطع نسيته سيد الحكم، حقنا ليه صفروا في هذه الأثناء، فرصة للمدربين لإعطاء ما يجب إعطاؤه من توجيهات.
1: واشرب كرك عادي
2: مباراة يبا عادي، بنمدد يومين
3: بنمدد اسبوع
1: بنان الرياض أكثر مما تتصور، لأنك هنا حياتك أسهل ويومك أكثر بكثير، ولأننا نبني لك مجتمع يوفر لك حياة ذكية مليئة بالخيارات تحقق فيها كل اللي تتمناه وأكثر. بنان الرياض من مجموعة طلعت مصطفى، بنات المستقبل.

الحكم يأذن بعودة اللاعبين ولم يؤذن بعد للحكم باستئناف اللعب أمام أنظار ديفيد بيكام الموجود في مدرجات ملعب بوسطن بحضور جماهيري كبير للجماهير الإنجليزية كعادتها عاشقة للكرة وعاشقة لمنتخبها وعاشقة لنواديها التي تحظى بدورها بعشق جماهيري كبير في كل بلدان العالم. كرة في التماس من هنالك لجيد سبينس وعناصر المنتخب الإنجليزي. اقتربنا من الدقيقة 30، ما زال التعادل 0-0. سبينس جي كونسا من هنا توصل الكرة، بيكفورد مرتاح، ولا كرة ولا لعبة ولا طلعة ولا هجمة ولا تسديدة ولا هدف. جوردن من هنالك

توتنهام خرجوا الآن لفترة قصيرة وعودوا يرجعوا ترجع لبيكفورد. جيت سبينس على الجهة اليسرى يستلم الكرة سبينس حاول يهرب من هنالك من أمام ويليام سبينس مازال جوردن معاه استلمها جوردن أنتوني شفتوا تدخلات قوية مارفين سينايا يتفوق يخرج الكرة هذه ويستفيد من خطأ بعيدة البحث عن أندري آيو البحث عن سيمينيو آيو والتغطية الدفاعية من هنا وصلت لبيكفورد خلنا ربع ساعة الثالث الآن من عمر الشوط الأول ما زال التعادل سفر مقابل سفر إنجلترا غانا مجموعة الثانية عشر الجولة الثانية غانا مأموريتها صعبة أمام كرواتيا لذلك تسعى الأقل للحصول على التعادل اليوم أيوه لم يقدر استرجعت من هنا من مينسا والعودة الموفقة من هاري كين وخطأ صفر الحكم للغانيين صراحة التحكيم في هذا المونديال لحد الآن موفق لم يثير جدل كبير فيش بطاقات كثيرة صفراء موزعت لاعبين حذرين كثير اثنان وثلاثون دقيقة لعب سفر لسفر انجلترا غانا كرة في المخالفة لصالح أندري آيو ومن هنا البحث عن واحد من الرؤوس متقدمين المدافعين الانجليز ترسل بعيدة من هنالك في القائمة الثانية لأجدي بالرأس لمارجي يخرجها والحكم يرجع ويصفر خطأ لصالح عناصر المنتخب الانجليزي بعد هذا الارتقاء من أوبوكو لاعب بشك شهير الغاني هنا من أمام مارجي ومن أمام كذلك ديكلون رايس بيكفورد كونسا يخرج بالكرة مدافع أستون فيلا الفذ اللي مخلي جون ستونز في كرسي الاحتياط مارجي جي سبينس سبينس جي أندرسون أندرسون كونسا كونسا أندرسون أندرسون ريس جيمس كونسا مرة ثانية كونسا يطلع بالكرة يخلي خلفه من هنالك جي يرجع لمارك جي من هنالك على الجهة اليسرى مع رايس رايس دائما في مواقعه سواء في أرسنال أو في المنتخب الإنجليزي في هكذا الشكل رايس يلعب لأندرسون أندرسون على الجهة اليمنى لمادويكي استلم مادويكي من أمام منسا مادويكي مر من الأول والثاني وصلت بيلينغهام وريس جيمس وبيلينغهام مرة ثانية يلعب من هنالك على الجهة اليسرى لجيت سبينس جيت سبينس والعرضية وين يا سبينس وصلت من هنا لمادويكي مادويكي يخرج له بيلينغهام يدخل مادويكي وزع كرة الدفاع يتدخل ويخرجها من هنالك من أجيتي واسترجعت غانية من هنا من المدافع منسا ما زال يقاوم منسا ما زال وفي خطأ من أندرسون يحتسب الحكم الاحتياطيين لهيئة الفوز محبين يدهم غطى كورته منيح جيديون منسا وهنا بيلينغهام حاول التسديد وجد نفسه أمام توماس بارتي والله عملوا له قبة بينجمع ساري بعيدا للأمام تغطية بالرأس من عن طريق سيمينيو استرجعت من أندرسون غير تماما لجيت سبينس هاي كرة صعبة الكرة سبينس هرب جوردن راح من ذلك عن اليسرى جوردن كرة صعبة للإنجليز جوردن حاول يمر مازال أنتوني دخل التوزيعة خطيرة الدفاع يصد هذه الكرة كانت في مساحات وفراغات سمحت لهربة مثل هذه عن طريق جيت سبينس وأنتوني جوردن من هنالك على الجهة اليسرى استلمت من ديكلان رايس قريب منه أندرسون رايس لأندرسون أندرسون يدخل من هنالك جوردن استلمها على الجهة اليسرى تغطية دفاعية رائعة عن طريق اللاعب سينايا غانية غانيون يعرفون لعب الكرة يتقنون لعب الكرة لكن يقرروا أنهم يبقوا في الخلف أوبوكو

35 دقيقة لعب مرت. صفر مقابل صفر. ماركي أندرسون جي أندرسون جي أندرسون جي أندرسون جوردن سبينس من هنالك. سبينس وجوردن يرجع لجي مرة تالية وأندرسون قريب منه كونسا. مازال أندرسون يرجع من هنا لريس جيمس. مضطرين يرجعوا. يضغط سيمينيو لماركي يضغط من هنالك اللاعب ويليامز. ترجعت عن طريق جيمس بينز. جيمس بينز لجوردن. الخطر يأتي من جوردن من هنالك على الجهة اليسرى والتدخل قوي من سينايا. ماركي رايس ديكلان رايس واندرسون وماركي مرة ثانية. لم يقدر الإنجليز على اختراق دفاع غانا. مادويكي مرة ثانية التركيز على الجهتين والجناحين. مادويكي من هنا وجوردن من هنالك. مادويكي خطيرة رصيرة رايس. يو يو يو يو يو يو يو. جاز اللعبة هنا من مادويكي. فك العقدة لن يكون سوى عبر الجناحين. هنا يوجد مادويكي ومن هنالك أنتوني جوردن. يتمتعوا بها اللاعبين الغانيين. المباريات تختلف طبعا. مواجهة غانا ليس كما مواجهة ألمانيا. حتى مواجهة غانا ليس كما مواجهة بنما. وبعدين مواجهة غانا ليست كما مواجهة أي فريق آسيوي. كونسا مادويكي ريد جيمس ضاعت الكرة. استرجعت من هنالك. تلعب على الجهة اليسرى مع مينسا. يرسلها بعيدا الأمام عن طريق اللعب توماس بارتي. ضاعت منه والحكم يرجع ويصفر خطأ للغانيين. بعد التدخل هنا من ماركي. أولاد الصغار اللي رايحين من أوروبا ومن آسيا ومن إفريقيا ومن كل القارات للولايات المتحدة الأمريكية يقولوا بالعامية حجة وحويجة. يعني يشوف مباريات المونديال ويستمتع بالإجازة. كرة بعيدة من هنالك على الجهة اليمنى في اتجاه ويليامز. أي أو في اتجاه المدافع السينايا. لم يتمكن من مراقبتها. إزري كونسا يخرج بالكرة. المجهود المبذول متعب بالنسبة للإنجليز. المجهود المبذول في الدفاع بالنسبة للغانيين أيضا متعب. مادويكي ماركي أندرسون يخرج بالكرة. أندرسون يذكرنا بسكولز وسط ميدان نادي مانشستر. بول سكولز من مانشستر يونايتد في لعبه هذا. أندرسون أندرسون يخطئ من أمام أندري أيو. خطأ واضح. نعم يبدو كارلوس كيروش تكتيكيا حضر المباراة هذه بشكل جيد جدا, خاصة أنه في المباراة الأولى أمام بنما نعم فاز 1-0 ولكنه لم يلعب مباراة كبيرة. ممكن استصغر المنافس في كأس العالم. لا تستصغر أحد ولا تعتقد بأن هناك فريق أو لاعب لا يقهر. ديكلان رايس طرق من هنالك على الجهة اليسرى. العودة الموفقة من قبل كلب يرينكي. رايس يلعبها في الوسط لأندرسون. أندرسون جوردن جوردن أندرسون من هنا. الكرة في اتجاه كونسا. يدخل رايس في العمق يفسح المجال من هنا لمادويكي. كرة بعيدة في القائمة الثانية. بيلينغهام لم تصله. أندرسون يتفوق. بيلينغهام أندرسون وسط جوردن جوردن. آي آي آي والحكم قالوا ده يتصل.
نعم وضع التستر الواضحة هنا من جود بيلينغهام. دخلنا الخمس دقائق الأخيرة الآن من عمر الشوط الأول. 0-0 إنجلترا غانا. سيمينيو لم يقدر. ريس جيمس. جي. كونسا. مادويكي. أندرسون. استرجعت الكرة في الوسط عن طريق سيبو. هو سيسيبو للخلف. أجيتي من هنالك. توماس بارتي. يرجع لي جوناس أجيتي. والله يعرفوا يلعبوا الكرة الغنية. مش عارف ليش بقاوا بهكذا في الخلف. انتظروا حتى يسجلوا عليكم وتخرجوا. يا رايس البطاقة الصفراء يخرجها الحكم في وجه ديكلان رايس. وصل متأخر. لعبها منيح سيمينيو. لا مش سيمينيو, مدافع مانس. هاي مش ممكن تكون هنا بطاقة حمراء ما دام ان ميسي لم يتلقى بطاقة حمراء في تدخله على الجزائري موندي. فلا يمكن للاعب يا اخر ان يتلقى بطاقة صفراء من كرة مماثلة من المفروض. سيمينيو رايس واندريو ايو واندرسون وايو تفوق في الصراعات وفي الثنائيات اقوياء اللاعبين الغنيين. ايو اندرسون يقاوم ايو تتعبين حوله والكرة تروح تماس للغنيين. قوة البدنية تصنع فارق. قوة البنية وقوة التدخل تصنع فارق في الكرة. سيمينيو في التماس للغنيين. ركنية باليد. سيمينيو بعيدة رأسية من هنالك. رجعت له سيمينيو مرة ثانية. سيمينيو حاول يمر من أمام ماركي. سيمينيو محتفظ بالكرة. سيمينيو والركنية للغنيين. ست منتخبات ضمنت رسميا التأهل إلى الدور الثاني بانتصارين: المكسيك, الولايات المتحدة, فرنسا, الأرجنتين, النرويج, ألمانيا, وكذلك البرتغال قبل هذه المباراة فاز بالخمسة على أوزبكستان. فوزوا في المباراة الأولى أمام الكونغو. كرة في الركنية منفذة. الدفاع يدخل ويخرجها مرة ثانية. ريد جيمس ثم الكرة من هنالك في اتجاه يرينكي. من هنا الكرة. ريد جيمس تفوق. البرتغال تعادل أمام الكونغو في المباراة الأولى وفاز اليوم. صار برصيده 4 نقاط في انتظار مواجهة كولومبيا جمهورية الكونغو. إزري كونسا في الخلف.

0: أيضا بوجود أيضا مدرب مميز، هل تعتقد بأن تحقق كأس عالم؟
1: لا أعتقد أنه فرصة تحقيق كأس العالم يعني بالمستوى هذا اللي احنا قاعدين نشوفه الآن، لا هناك يعني منتخبات أقوى وأفضل وأكثر تنظيما و يعني حظوظ في تحقيق اللقب، ولكن الوصول إلى ما يمكن مراحل أو متقدمة أدوار متقدمة في الكأس نعم. وبالمناسبة إذا تسمح لي، باوليتا هو من أفضل المهاجمين اللي أنا شفتهم، أنا
0: لعبت ضد أنت بالمناسبة،
1: أنا لعبت ضده، ولكن أنا من أفضل المهاجمين اللي شفتهم أنا كمحطة، يعني هو لاعب يتميز يعني عن غيره من المهاجمين بكونه يستطيع كنترول الكرة لو ما بين خمسة أو أقوى خمسة مدافعين.
0: شكرا لكم جميعا، شكرا ياسر باوليتا وأيضا عمر على هذا الحديث الفني الخاص لهذا الاستوديو. تبقى لي أن أشكركم جميعا على متابعتكم لهذا الاستوديو، شكرا لفريق العمل، نلتقيكم إن شاء الله تعالى باستوديوهات تحليلية قادمة على بي إن سبورتس.

0: أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصريا على بي إن سبورتس الإخبارية.
1: اسكتلندا، البرازيل، دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأربعاء حصريا على بي إن سبورتس ماكس 4. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية
2: بالحظ بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
4: لا ندعي أننا الأفضل ولكن نرفض أن نكون أقل، احترم لتحترم.
5: الكرة في المرمى تتفاوضه ويعوده، لا يحتمل أبدا الانتصار.
6: فرصة لعبة بلعبة، لقطة بلقطة، كرة بكرة.
7: أن العرب احنا مهد الديانات ورسالات السماء، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم.

0: الخسارة وصلت إلى 100%، هي والسلفادور فقط حققوا هذه النسبة السيئة على مستوى الخسائر في كل مباراة في تاريخ كأس العالم. أما هذه اللقطات فتوضح دعما مستمرا من جماهير بنما السعيدة أكيد بتأهل منتخب بلادها إلى كأس العالم مرة أخرى، وجماهير كرواتية كثيرة ذهبت كذلك لتشجيع منتخب بلادها مع جيل رائع يصل جزء منه إلى نهايته، خاصة قائد الفريق، وجزء آخر كان قد تألق كثيرا خاصة النسخة الماضية عندما وصل إلى نصف النهائي في إنجاز تاريخي تكرر بعد مونديال 98 في جيل ذهبي آخر مثل منتخب كرواتيا. إذن بنما كرواتيا وجها لوجه في هذه المباراة في مجموعة لعبت فيها مباراة قبل قليل بين غانا وإنجلترا بتعادل سلبي بين المنتخبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبعا صباحكم ومساءكم بكل خير أينما كنتم مشاهدين الأعزاء، وأهلا بكم في تغطية بين سبورتس المستمرة لكأس العالم فيفا 2026 في الدول الثلاث. قبل التفاصيل اسمحوا لي أولا أن أرحب بمحللي بين سبورتس كابتن يوسف شيبو نجم المنتخب المغربي السابق وصاحب تجربة مونديالية في 98. صباح خير كابتن.
1: صباح النور يا
0: أهلا وسهلا فيك. رحب كذلك كابتن حاتم طرابلسي محلل بي إن سبورت صاحب تجربة المونديالية في 3 نسخ من 98 وحتى 2006. صباح خير كابتن.
2: صباح خير.
0: أهلا وسهلا. زعلان ليش؟
2: لا بالعكس،
0: كورة وكاس عالم فرحة وناس مبسوطة
2: الصبح لسه
0: كأنه القناة جابوك بالغصب اليوم تحلل أمورك تمام يعني؟
2: الحمد لله
0: نفسية تمام؟ ولا عشان المنتخب تونس طلع بدري عادي؟
2: لا عادي، المشكلة في
0: الحقوقكم عن ناس ثانيين في تركيا في الأردن.
2: تركيا قبلنا على فكرة
0: صح، تركيا أول وأعلامكم تشابه شكلكم متفقين
2: ضمننا مع بعض
0: بس إن شاء الله تعوضهم في النسخة المقبلة
2: إن شاء الله
0: بإذن إن شاء الله نشوف تحسن كبير في كرفة
2: إن شاء الله.
0: رحب كذلك كابتن عبد العزيز السليطي محلل بي إن سبورت نجم منتخب القطري السابق. صباح الخير.
3: صباح النور محمد.
0: مال على مباراة البوسنة ناس تنتظر منتخب قطر
3: إن شاء الله خير.
0: تفائل؟
3: إن شاء الله. لا
0: والله
3: ايوه
0: عبد الله يقول عبد العزيز كان قاسي في المباراه الماضيه.
3: لا ما كنت قاسي
0: ولا من القلب يعني شعور يعني لاعب سابق
3: وقت العاطفه لكن فين
0: ايوه
3: كابتن يوسف
0: صح لأن جيل ذهبي
3: كلنا
0: مش لانه هو سوى اي شيء يعني هو مجرد انه جاء حظه
3: في هذا الجيل ما شاء الله ما شاء الله
0: ما شاء الله
4: لا هو
0: كان افضل البرازيل
4: الوقت لكن ضغط مختلف علينا عن نعيش فيه احنا
0: انا عامل لكم
4: هو ضغط نتيجه للذهاب للامام لكن احنا ضغط نتيجه ان نخسر
0: صح هو يعطيك شعور انه بالنسبه لك كاس العالم راح يبدا بدور الثمانية
2: صحيح
0: صح احنا نبغي الستر نبغي بس نتاهلك انت باي طريقه عموما كلنا معك ان شاء الله. وشوف في ميزه لمنتخب المغرب منتخب مصر انه اي نتيجه كبيره تصير منتخب عربي على طول منتخب المغرب ومصر يسوي نتائج كويسه فالكل وراهم
2: صحيح.
0: عشان ننسى باقي النتائج. اذا لقاء مرتقب مشاهدينا الاعزاء بين منتخبي بنما وكرواتيا قد تكون فرصه شبه اخيره بسيطه المنتخبين على منتخبين تحقيق انتصار في هذه المباراه تحديدا قبل انتهاء الجوله الاخيره تكون حاسمه من امر هذه المجموعه.

0: أعلام. ذكركم مشاهدينا الأعزاء بوضعية هذه المجموعة بعد تعادل منتخبي إنجلترا وغانا الذين حققا الانتصار في الجولة الأولى من عمر هذه المجموعة. منتخب إنجلترا تعادل مع غانا دون أهداف قبل قليل قبل بداية مباراة بنما وكرواتيا تقريبا بنحو ساعة. إنجلترا في الصدارة الآن بأربع نقاط بأفضلية هدف عن منتخب غانا بعد أن حقق كلاهما الانتصار في الجولة الأولى على بنما وكذلك على كرواتيا, بينما مرتبة أخيرة لكرواتيا الآن مع ناقص 2 على مستوى الأهداف وثالثة لبنما بناقص 1. أبدا مع كابتن يوسف, تعادل إنجلترا غانا سيفتح الأبواب حتما حتى الجولة الأخيرة في هذا المجال.
1: طبعا أظن, ولكن بنسبة كبيرة المنتخب الإنجليزي ومنتخب الغاني تأهل إلى الدور المقبل حكم أربعة أنهم حقق 4 نقاط, بالتالي تعرف ثالث أفضل 8 توالت.

0: بالأربع نقاط سيمر،
1: وهناك أكيد حتى بثلاث نقاط ممكن فريق بيمر، لكن يجب يكون عنده نسبة أهداف جيدة. مباراة بنما اليوم أظن مع مباراة كرواتيا، خصوصا كرواتيا، كرواتيا تالت العالم الموسم الماضي ووصيف كأس العالم 2018، بالتالي هو مطالب بالفوز على بنما، مطالب بيبقى على حدوده. شاهدنا بنما مع غانا، قدم مباراة كبيرة صراحة، كان المفروض يفوز المباراة، لكن لقلة الخبرة والتجربة أضاع العديد من الفرص وخسر المباراة في الدقائق البدل الضائع، الوقت البدل الضائع
2: 95.
1: نعم، كرواتيا تغيرت بعض الشيء، بعض العناصر تقريبا، لكن نفس الأسلوب نفس الطريقة مع نفس المدرب. شاهدناها ضد المنتخب الإنجليزي، الشوط الأول كانوا ممتازين رغم أن دائما الإنجليز كانت تتقدم، كانوا يعودون بسرعة، لكن الشوط الثاني أظن أنه بدنيا انهار الفريق المنتخب، بالتالي بدنيا أنا شايفه غير جاهز. يعني في الشوط الثاني المنتخب الإنجليزي فارد قوته وفارد سيطرته ورفع الإيقاع، عندما رفع الإيقاع المنتخب الكرواتي لم يستطع مجاراته في اللعب، زيادة على السن اللاعبين، سن لاعبين كبير جدا، تكلموا على لاعبين 36، بيريزيت 37، مودريتش عنده 40، كوفازيتش كذلك 32، صحيح باكين هنا بعض اللاعبين، لكن تحش أن المنتخب هناك عناصر شابة جاهدة للفريق، خصوصا دائما كما قلت
0: تأخر في مرحلة التجديد.
1: نعم، تجديد لأن أول شيء الكرة اعتماده على نفس اللاعبين تقريبا العمود الفقري، لكن اليوم عنده مباراة مهمة وعنده إمكانية الفوز على بنما والعودة مرة أخرى إلى المنافسة وإبقاء على حدود الاتحاد الدولي المقبل.
0: قبل قليل أحد المشجعين الكرواتيين يرتدي على رأسه قبعة شبيهة لما يرتدى في كرة الماء، وكرواتيا هي واحدة من أفضل دول العالم في هذه الرياضة إلى جانب هنغاريا، صربيا، إسبانيا وكذلك إيطاليا. إلى تورنتو، إلى ملعب بارانتا، معكم دخول لاعبي بنما إلى أرضية الملعب.

0: شاهدنا معكم دخول لاعبي بنما إلى أرضية ملعب المباراة، الكثير من الأرقام السلبية لبنما، لكن هناك رقم إيجابي جدا عبد العزيز على مستوى قطع الكرة، تقريبا المرتبة الأولى في الجولة الأولى، وكذلك في النسخة الماضية في كأس العالم في قطر كانت ثاني أفضل منتخبات في قطع الكرة بعد منتخب فرنسا مع تونس. يعني واضح أن هناك مجهود بدني كبير للمنتخب
1: بكل تأكيد، يعني وحتى بأن طريقة لعب منتخب غانا هي من ساهمت بأن منتخب بنما هو من يستحوذ بشكل أكبر وتكون لديه فرص بشكل أكبر. فأعتقد بأن اليوم الأمور ستختلف بشكل كبير، بنما هي التي ستتراجع، كون أن كرواتيا ستضغط من البداية كما شاهدنا أمام إنجلترا. أعتقد بأن قدمت مباراة جيدة رغم خسارتها برباعية.
0: الآن إلى دخول حارس مرمى كرواتيا وبقية لاعبي كرواتيا.

Thank you.

استغفر الله العظيم.

0: بحبك يا أبي.
1: ولا
2: صفو.

0: الشاشة يا ابني.
1: اشوف فاروق.
0: استنى يا ابني. خد. كلك لقمة تلاقيك ما اكلتش من الصبح.
1: شكرا شيخ فاروق.
0: لما تشكر تشكر الله وحده وصاحب الفضل الله.
1: الحمد لله.

سيب الاكل اللي في ايدك ده جدير، ركز معاي. براو عليك يا جدير، انت كده بقى بعد الشاي بصحيح.

0: باشا الكبير موجود من بدري وسأل عليك.
1: بس ما تقلقش يا كبير، أنا خدمت عليه بنفسي وبقى آخر روان.
2: بنفسك؟
1: آه.
2: آخر مرة تعملها؟
1: أنا باشا.
2: أنت ثقب في المنظومة بتاعتي. هاشم باشا.
3: إيه ده الحلاوة؟
2: هاشم باشا، هاشم باشا.
3: حبيبي أنا الشاي.
2: أهلاً. ينفع؟ ينفع الدخلة دي من غير ما تدينا خبر؟
3: لا لا، ما خدمتك مش عايزة وصاية. وبعدين ده مكان يا
2: طب اطلب لنا حاجه نشربها بقى.
4: انا شايف الجمال شغال قدوه.
3: بقول لك ايه؟
2: امرني.
3: في بضاعه نزلت السوق من ورايا، عايز اعرف مصدرها.
2: اعرف لك، اعرف لك قوي
3: حبيبي. حبيبي
2: تحت امرك. نوره مدام.
3: ده ابني ده
2: على فكره الريش. انا عارف الريش بزاك سعد. انا رجعتها المنيو تاني.
5: ميرسي يا دشيش.
2: تحت امرك يا فندم. نورت يا باشا.
3: ابرو الصوره حبيبي.
4: عمو ما يكررش، عمو مش بيهزر.
2: تعال يا اود. الله اود. الله جرى يا اود. انت محاره ودارك ولا ايه؟ عمال اقول لك خش خش خش. ايه؟
6: ما سمعتش يا كبير بالدوشه اللي تحت.
2: عادي. ايه الاخبار؟
6: زي الفل. الارض الفاضيه اللي كنت عايز تضمها اللي ورا الكازن خلصت.
2: ايوه كده.
6: وده قرار الضم.
2: والله خساره انك بت.
6: خدامينك يا كبير، اي قضيه خلصانه معقول.
2: اوعى تصدقي نفسك. تنسيت ان انا اللي جابك من مكتب خالد وهدان؟ ايه؟
6: طب والله يا كبير ومالك عليا حلفان ان انا اللي شايله مكتب خالد وهدان ده على كتافي. ده انا اقرا واحضر القضيه وهو يا دوبك بيروح يقول اللي انا كتبته.
2: البركه في الذكاء الاصطناعي اللي بنساله وهو يجاوب، اللي خلى البهايم بقى ليهم اسم ونجوم مجتمع.
6: يا كبير اللي يعرف يعمل حاجه يعملها ما دام مصلحه ومداريه. تأمرني بحاجه تانية يا كبير؟
2: عارف انا فرقه الايد دي خمسة أخضر.
6: إيه ده؟ أخضر؟
2: أيوة. وأنت ونصيبك في السوق بقى، شفتي تعويم كده قبل كده؟
6: أطير أنا بقى.
2: استنى يا بيت. الله، إيه الطير دي؟ توقف في غاية فرد حمام بيكلمك؟ ما تمشيش غير لما أقولك.
6: أوامرك يا بص.
2: خمسة الأخضر دول فيهم حساب العمليتين اللي فاتوا، مش حب، فاهمه ولا لأ؟
6: كله تحت رجلك يا بص.
2: أيوة، بص لمستقبلك بقى وما تتكررش تاني. قوت قوت.
6: أوامرك يا كبير.
2: يلا بقى، رفرفي الوقت ولا طير ولا ضربي شاء الله بس في الهواء. يلا يلا غوري.

0: الله يخرب بيت امك.
1: زوزو هاتي منديل بسرعه.
2: يا حبيبتي بس هدي نفسك.
1: امتى بقى نخلص من الهم اللي انا فيه ده؟
2: يا رب.
1: اطلعي برا.
0: ايه ايه يا عم؟ في ايه اللي معصب سفينه احلامي؟
1: مفيش. لما شفتك رقت.
0: لا هي الاولى ولعتيني، ولعت الصاله وحرقت الناس.
1: بجد يا دشاش؟
0: الا بجد. انا كنت ناوي ابلغ المطافي. ايه اللي انت عملتيه مع الراجل ده؟
1: ضربته بالقلم، مسكني من وسطي.
0: غلطان. اخر مره تعمليها وحياه امك. وترابست الراجل دي ادبا ليكي، يبقى على حسابك. فاهمه؟
1: وماله، ضيوفك ضيوفي، انا وانت ايه؟ واحد.
0: لا انت هنا ولع الرقاصه، وانا هنا صاحب المكان. ما تلخبطيش الورقه ولا

0: انا قلت انت جاي ترسيني على حالي معاك وتقولي انك بتغير عليا ومش قادر تشوفني برقص لغيرك بدل الوضع اللي انت حاططني فيه ده.
1: انا وضع فيهم ايه؟ كنت دكتورة جهاز هضمي وخليتك رقاصة؟ اسحب نفسك يا ولعة، انا اللي جبتك ونظفتك وخليتك ست الستات. انتي شفت نفسك ست كده قبل كده؟
0: ست الستات واتجوزت غيري ليه يا دشيش؟
1: مالكيش فيه بقى؟
0: لا ليا، انت كلك على بعضك ليا، احنا الاتنين طينة واحدة.
1: ما هو عشان الطينة اللي احنا فيها دي ما ينفعش نتجوز، انت طينة وانا طينة، هنخلف ايه؟ طين شوكي؟
0: بس نروح نخلف من لبنى هانم بنت الحسب والنسب.
1: لاحظ ان اللي بتتكلمي عليها دي مراتي، مش رقاصة واقفة قدام اي كوافير بترقص لأي عروسة خارجة منه. استطعمي كلامك يا ولع، وعرفي انت بتقولي ايه. خليكي فايقة.
0: ما انا لو كنت فايقة ما كنتش دست على قلبي ووقفت جنبك وانت بتمثل عليها دور الحب وهي ما بتحبكش، بس رغم كده وقفت جنبك على الحلوة والمر لحد ما بقى عندك املاك وانا لسه رقصة زي ما انا. بس من النهارده بقى مش هرخص نفسي، ملعون ابو الحب اللي حبيته
1: على ابو اليوم اللي شفتك فيه. انت عايزه يا بت؟
0: مش هنزل الشغل تاني غير لما تكتب عليا زي ما وعدتني، وايه اللي هقول على كل حاجه.
1: لازم تفهمي كويس قوي ان مش كل الوعود اللي نوفي بيها، عشان في وعود لو نفذناها بتقلل مننا، وانا مش هبيع واشتري فيك الا اذا كنت انت من الاول بايع نفسك. انا هسيبك تعيشي حساباتك تاني، واظني ما سمعتش اي حاجه. شفت حنيه كده قبل كده؟
0: تضربني يا دشاش؟
1: اضربك. مالي كده؟ مالي كده؟ اعملي يا بيت. ايوه كده، يلا دلي ولعيها، يلا يلا يا بيت شقلبي، يلا.
0: بقول لك ايه؟
1: يلا يلا يلا روح، الله يسهلك روحي.

0: يعني ايه يا سليمان يا اخويا مفيش فايده في دشاش باشا؟ امال عشره عمري ايه بقى من واحنا عيال صغيرين؟ ما تقول حاجه صفاء.
1: الله الوكيل شكله اتبدل غير اللي كان حدانا زمان. طب ما انا اجيب ساويره سغنه منه ياما ومتواضع، شفت له فيديوهات على النت، انما ايه لابس فيها فانيلا بطوط وبيرقص فيها مع الناس، ويا عيني نزل اشتغل دي جي. هو التاني ده يا اخويا متقرنن على ايه؟ ده كان بيجري في زراعة باللباس.
2: يا طب يا ماما يا بنت الكلب، انتوا جايبين نسوان؟ جايبين نسوان في الاوضه؟
1: مين انت؟
2: انا ابو الباس اللي كان بيجري في الزراعه يا امك.
0: يا باشا دي عيله صغيره.
2: كل دي وعيله، كل دي وعيله، وانت هتفضل واقف حارس مرمى كده؟ انت مين يا بنت؟ مين دي؟
0: دي صفاء. الصفاء يا باشا بنت اختي، كنا بنلعب زمان مع بعض واحنا صغيرين في البيت القديم. صفاء يا باشا.
2: صفاء ام بربور.
1: بربور ايه؟
3: الحمد لله انك عرفتها، جت مصر عشان تكمل علامها في الجامعه المفتوحه.
2: تكمل علامه في الجامعه المفتوحه، يعني بدل ما كانوا بلوتين بقوا ثلاثه.
1: يكون في معلومه، انا ما بقتش البنت صفاء الصغيره بتاعت زمان. وخد دي، انا في كليه التجاره.
2: يعني ايه يعني في كليه التجاره؟ انا اول مره اشوف حد يهدد بكليه التجاره. ايه هتقسميني على اتنين؟ اسمع يا ناوي، بالله اللي انت ماسكه في ايدك ده، قسما بالله انا لو شفتك بتحشش تاني في قلب المدفن عند ابويا فوق دماغه، والله ما هرحمك، لا انت ولا ام بربور دي.
4: الله يسعدك،
2: احترمي نفسك.
3: الله يخرب بيت.
2: وطعم
5: بونجور ابي.
2: صباح الخير يا مون.
5: كويس اني لحقتك قبل ما انزل.
2: عامل ايه؟
5: الحمد لله. عامل لك بقى مفاجأة. بص، محفظة عليها صورتي وصورتك.
2: حلو قوي. دي فاضية، عايزين اعملها لك واديها لك ولا ايه؟
5: ما اديني انت فلوس وانا اديها لك.
2: حاضر، احط لك فلوس.
5: ماشي،
2: املاها لك واشيلها في جيبي.
5: ماشي. طب ابي، المعيد بتاعي كان عايز يجي قبلك.
2: المعيد مين؟
5: لا، المعيد بتاعي في الجامعه كان عايز يجي قبلك.
2: انت عامله مشاكل في الجامعه؟
5: والله ابدا.
2: شكلك عامله مشاكل.
5: والله العظيم لا، ده انا اختك بيتضرب بيها المثل في الالتزام.
2: امال جاي عايز ايه؟ اتفق على دروس ولا عايز ايه؟
5: يا ابي عايز يقابلك بقى، ما تكسفنيش بقى.
2: الله. ده احنا كبرنا بقى مش واخدين بالنا. شكله ايه بقى المعيد ده؟
5: ثانية واحدة وريك صورته.
2: ايه ده، انت شايلة صورته؟
5: لا لا،
2: شايلة صورته ولا ايه؟
5: لا، عنده على فيسبوك. بص
2: وريني فيسبوك.
5: الموبايل قطع. ثانية واحدة اجيب
2: صورته. طاقته وحشة.
5: طب استنى بس.
2: والله طاقته وحشة، انا عارف بقول لك ايه.
5: طب اشرب بس، هدي اعصابك، اشرب العصير ده.
2: هاتي خلاص. انت مش بتقولي انه عنده فيس؟
5: عنده.
2: ها؟
5: عنده.
2: خلاص سيبيه اسال عليه اشوف حكايته ايه.
5: ماشي
2: خلاص، يلا غوري بقى.
5: بحبك يا ابي.
2: ولا انا، يلا.

0: بحبش الطريقة دي يا أخي. ثم احنا مش اتفقنا ان احنا خلاص انتهينا وانت وافقت على الطلاق ولا ايه؟
1: حظك. بس كنت بكدب عليكي من اجل الحفاظ على عيش الزوجية.
0: بكرهك بكرهك وعايزك تطلقني. انت ايه؟
1: انا الدشاش. ايه نسيت الدشاش يبقى مين؟ انا اللي ضاع من عمره سنين، علمته يضحك خلاني حزين. ايه نسيتي غزلك في الدشاش؟ حبك، جدعنتك، رجولتك، حضنك، خرب بيتك يا دشاش. راح فين الحنين؟ راح فين الأنين؟ راح فين الدلع؟
0: مات وشبع موت يا دشاش.
1: والله ولا أعرف. وده مات من إيه؟
0: اللي هو إيه؟
1: الحب. طلاق مش هطلق، وكفاية أوي اللي سحبتيه أنت وأبوكي عشان تغطوا الفضائح بتاعتكوا والعار والخراب اللي كان هيخش عليكوا.
0: الخراب والهم يوم ما عرفت إنك حلنجي واتحكت على أبويا لحد ما وردته بدل ما تساعده. دخلته في عملياتك القذرة اللي بسببها دخل المستشفى ومات، وسابني عبدة لزوج نصاب بيلعب بالثلاث ورقات.
1: دراميا المفروض أضربك ألم على مسلسلك الفاشل ده. بس أحب أعرفك بقى يا لبنى هانم إن أبوكي كان بيمثل عليك دور الشرف والفضيلة، وهو طول عمره إيده عمرها ما كانت نظيفة.
0: أنا برضو اللي أبويا إيده ما كانتش نظيفة؟
1: أيوة بيحطها في مناخيره كمان.
0: احترم نفسك وطلقني.
1: بتكلمي حد اليومين دول؟
0: إيه اللي بتقوله ده؟ أنت اتجننت؟ حرام عليك يا أخي، عيب اللي بتعمله فيا. مش كفاية؟ مش كفاية إنك حرمني من أحلى إحساس في الدنيا؟ إحساس إن أبقى أم زي ما أي بنت بتحلم، يبقى عندها بيت وولاد وزوج محترم. بس بعد ما الحلم بقى كابوس، كرهتك، بقتش طايقاك، وأنا اللي مش عايزة أخلف منك. مش عايزة أخلف منك.
1: خلاص تي شايفاني قالع بقولك كتف النور. أنت عارفة أنا مش عايزة أخلف منك ليه؟ عشان عايز اجيب ابن. وانتي اترجيتي على وريث. هات الورده بتاعتي. على فكره انت مره غبيه،

0: العربية يا ابني.
1: الشاش تقتلني.
0: ده الشاش.
1: بس ده الشاش.
0: قتلك ليه بقى؟
1: في الحلم. بس انت بقى قبل ما تقتلني وانت بتتجوزني كنت ايه؟
0: كنت ايه؟
1: زلابي.
0: احترمي نفسك.
1: استنى هنا اما احكي لك الحلم.
0: حلم ايه يا بنت؟ مش فاضيلك انا.
1: طب خلاص يا اللي مش فاضي، هجيب نمرتك وابعتولك على الواتس. اتكل على الله.
0: العربية يا ابني.
1: عسل يا ابن العسل.
2: فهد وصل الكباري يا بوس.

0: انت جاي تلومني على خيانة ليك؟ ما تكلمنا على الشهامة والرجولة والوصول والصحبية. الصحبية مات زياد.
1: انت عارف يا فهد، طول عمرك خسيس وخاين، وعمرك ما كنت صاحب ولا بتقدر العيش والملح. بس خلي بالك من اللي جاي، هطلع لك من تحت الارض.

0: الشاش
1: عيب، خليك واقف. شوف ابو الصحاب ياخد ايه.
2: قومي ساعتك فن.
0: قهوة زادة بن مظبوط.
1: اسمعك،
0: انا جاي اصفي الحسابات اللي ما بيننا، وعفى الله عما سلف، اللي عملته فيا واللي انا عملته فيك. احنا في النهايه كنا اكتر من اخوات، بلاش نكبر مواضيع ده الشاش. مش عارف اشتغلك ده الشاش، انا طالب الرضا.
1: رضا مات والدفن.
0: ما ينفعش كده، انا حالي واقف، لا عارف ابيع ولا اشتري. ما يرضكش.
1: فين البضاعه؟ فا
0: ما انت خدتها
1: مضروبه وانت عارف. مره تانيه السؤال، فين البضاعه؟ فا ما تحاولش تلعبني.
0: ألعبك أنت؟
1: آه،
0: ده أنت اللي لعبتني ومرجحتني وقلبت البضاعة وقلبت الفلوس.
1: فلوس آه، بضاعة لسه مستنيك. لما عرفت إن أنت بتخلص مصلحة قلت بس سيبوه، أكيد هيجي لي بالمصلحة دي لحد عندي ويقدمها قربان، وساعتها هعتبرها صلح منك ليا.
0: ها، ثبات. صلح مني ليك انت؟
1: اه. ايه، كبيرة ولا ايه؟
0: ليه لمغازة قصر عيني؟ افهمها ازاي دي؟
1: افهمها زي ما تفهمها. صلح منك ليا؟ بتقدم كفنك تحت رجليا وشك في الحيط وقفك ليا؟ المهم كله يبقى ليا. شفت بلطجة كده قبل كده؟
0: اه، خيالك في النملية. شكلك تقلت في الشوربة ده الشاش. مش هكلمك دلوقتي، بس عموما ما عادش في شغل بيننا وبين بعض تاني. فلوسك معاك وبضاعتي معايا ومات الكلام.
2: ياس مستر ده الشاش،
1: حاسب الزبون.
0: يحاسبني انا؟
1: اه.
0: اللي هو كام؟
1: 100,000 جنيه دولار عالي.
0: اه صحيح.
2: كاش ولا فيزا يا فندم؟
0: لا فيزا يا ابني. اسحب 110، 100 حساب الاول ما تشربتش، و10 ليك انت وزمايلك.
1: فايز دول عمرك فايز، خش المكان وتقعد تفايز.
2: شكرا لما عليك.
0: حضر العربيه يا ابني.
1: العربيه اتقطعت في الوكاله، اطلب اوبر.
0: انا اركب رجلي احسن عشان نفتكر اللقطه دي. خلي بالك، انت خليت اللي جاي صعب.
1: صعب عليك مش عليا يا فهد. اوعى تفتكر ان انا غني مع فلوس. لا، انا فقير مع فلوس، بس عارف قيمتها. والتاني مره هتخرج على رجليك، والتالته نهايه. ماليش في الخشب.
0: ها،
1: صحة.
0: يلا يا ابني.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يسعدني صباحك.
1: ما خلاص صباح الخير هي يسعدني صباحك. ايه الجديد؟
0: يبقى انت لسه واخد على خاطرك مني من امبارح، عشان كده مبوم في وشي.
1: مبوم؟ ايه مبوم دي؟
0: مبوم يعني زعلان، بومه يعني.
1: انت عارفه انت بتقولي ايه؟ وايه المخله اللي انت شايلها دي؟ مسافره ولا ايه؟
0: لا يا اخوي، انا جايبه لك فطير من البلد، عامله لك بايدي. فطير بقى يستاهل بقى.
1: لا مش عايز، شكله واحد.
0: الف هنا.
1: ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟
0: يخيبك، دي شعرايه وقعت مني، مش بقول لك عامله لك بايدي؟
1: يخيبك.
0: فاكر دي؟
1: واحنا صغيرين لما اتصورتي وانت ببربور.
0: فين البربور ده يا اخوي؟ وانت كنت بقى يعني
1: باللباس، ما هو في الصوره باينه. هات الصوره دي واقعد وريها حد. هاتي.
0: لا
1: هات الصوره دي،
0: عايزه احصلني. ايه يا صفاء، سايبيني وقاعده هنا بتعملي ايه؟ كنت بزغط البط. عايزه حاجه؟ بط يا صفاء، واحنا عندنا بط اصلا؟ يا اختي من فرحتي عشان هتتخطب النهارده يا بنت، نسيت. عايزه ايه؟ طب والنبي والنبي عشان خاطري، الناس جايه وانا محتاسه، والنبي تعالي ساعديني عشان خاطري. هو انا جايه هنا عشان تشقني صفاء؟ والنبي هحتاس والله العظيم.
2: يا بنت عيب نضيفه عندك.
0: والنبي النهارده بس يا صفاء. يلا بقى.
2: ماشي استناكي عندك.
0: ماشي يلا بسرعه بسرعه.
2: خلي بالك من نفسك.
0: بونجور يا ابي.
1: بونجور يا مول.
0: انا اكدت على معتز واهله على ميعاد النهارده. ها
1: ايوه، ما انا قاعد عشان خاطر ميعاد النهارده.
0: ماشي. طب تفتكر اعمل المنيو انديان ولا ايه
1: يا ست؟ ما تعملي اي حاجه، الله ان شاء الله تعملي فول نابت.
0: حاضر. حلوه جدا فكره الفول النابت دي وجديده، هعملها. حاضر، ما تزعلش انت نفسك بس. ها ميرسي يا ابي ميرسي.
1: حسسني ان انور راجد جاي. مين اللي بيزغرط؟
0: مش انا.
1: ترمي نفسك.
3: عامل ايه الاخبار؟
4: اهلا بيك يا اهلا بيك يا طنط.
0: بسم الله يا حبيبي.
3: هو اخسر
4: بسم الله حبيبي. ولا يهمك يا حبيبي.
0: بسم الله
3: رب العالمين.
4: بسم الله عليك.
3: اهلا اهلا. ازي حضرتك يا عم؟
0: وراحك
3: ايه؟
0: هناك.
3: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟
1: اهلا يا استاذ معتز.
3: اهلا اهلا اهلا.
1: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا
3: حضرتك. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟
1: اهلا وسهلا.
3: اقدم لحضرتك والدي وابويا الحاج عبد المغني.
1: اهلا يا حاج عبد المغني.
4: حاج ايه؟ انا والدته.
1: ما هو اللي بيقول
4: بابا اهو.
1: اهلا يا حاج، مفيش فرق. اتفضلوا.
3: شكرا.
1: اتفضلوا. هنا هنا. وايه ما بيشوفش ولا ايه؟
0: مش بالراحه دي
1: شويه. اتفضل. اهلا وسهلا.
5: اهلا وسهلا
0: يا ابي. بالراحه.
1: اطلعي اطلعي فوق. يلا
3: ما تاخذنيش ده الشاش بيه، يعني اذا كان في اي مس اندرستاند حصل بسبب يعني، بس انا الحقيقه يعني شايف ملامح القعده يعني التشاش شويه، بس ان شاء الله بعد الفرح هعمل ليزك وهكون تمام باذن الله.
1: اشمعنى بعد الفرح يعني؟ ناوي تلم النقطه وتعمل العمليه ولا ايه؟
5: ليزو حبيبي، موضوع العمليه ده انسى خالص. انا ليا صديق عامل العمليه دي وبيضرب نفسه 100 جزمه. ولا انت شايف ايه ده الشاش بيه؟
1: يا سيدي مش مهم انا اشوف، المهم ابنك يشوف.
4: بالعكس، ده انا شريهان صاحبتي.
1: شريهان فنانه جميله، مالها؟
4: مش الفنانه، لا ده كان نظرها اضعف من نظر معتز ابني بمراحل، ودلوقتي خفت وبقى زي الفل وبتشوف على المدى الطويل من بعد ما عملت عمليه النايزك.
1: النايزك؟
4: اه.
1: عملتها في الفضاء الخارجي دي ولا ايه؟ ايه الناس دي؟ ده عايزه نايزك ينزل عليها فرتكها. بص يا استاذ معتز.
3: ايوه فن.
1: هنا يا استاذ معتز.
3: ايوه ايوه.
1: انا شايف.
3: يا
1: ايه، ضيعت بيلين ولا ايه؟
3: لا لا، الجمله اللي حضرتك قلتها دي انا شايف، مش متخيل الجمله دي بتلمس شغاف قلبي قد ايه. اصلا انا الحقيقه يعني مش بشوف بوضوح قوي، خاصه بالليل. عارفه يا منى؟
1: ايه يا ابني؟ الله. ايه يا استاذ معتز؟ ايه يا منى؟ الواد ده بيمسك ايدك؟
0: والله عمره ما عملها.
1: بس قبل كده؟
0: لا والله العظيم لا.
1: امال ليه بيمسك ايد مراتي؟
0: مش قصده مش قصده.
1: بص يا استاذ معتز.
3: ايوه يا فندم.
1: هنا يا ابني.
3: ايوه فندم.
1: انا كل اللي يهمني ان اختي تتجوز راجل.
3: يا
1: ايه، ضيعتي بيلين تاني ولا ايه؟
3: لا يا فندم، اقصد اقول يا محاسن الصدف، لانه طلب حضرتك قاعد قدامك. اللي قدام حضرتك ده معيد في كلية الزراعة. أنا نظري ده ما راحش على الفاضي. أنا أعد من أهم الباحثين في شؤون الدرة العويجة.
1: درة العويجة؟
3: أي نعم.
1: القعدة بتقل على فكرة.
3: وقريب جدا هكون دكتور في الكلية وهمسك قسم دارن البطاطس. عندي شقة لا بأس بها وعندي يعني مبلغ مش بطال في عدد من الحسابات البنكية.
5: على فكرة يا تشاش بيه، أنا ابني من العباقرة، ابني من الجيل اللي ناطت 5 و6 مع بعض.
1: ونصاب وسرق رسالة الماجستير بتاعت صاحبه أنتيمو، وخان الدكتور اللي مربيه وكان بيعتبره زي ابنه، وسرب الامتحانات بتاعته من وراه، وغير كده جوز واحدة أكبر منه ب30 سنة وهي اللي جابته الشقة اللي بيتكلم عليها دي. حتى البدل اللي عليك دي هي اللي جايبها لك بالكلسون. وحاجة تانية، تعال قرب قرب، ونظرك ده 6 على 6.
3: من فضلك من فضلك يا دشاش بيه، لحد كده وكفايه قوي. اكيد حضرتك تقصد.
1: انا متاكد من اللي انا بقوله.
5: على فكره انا ابني محترم ومربيه كويس.
1: ما هو عشان انت اللي مربيه انا عارف بقول ايه.
0: يا ابيك
1: اطلع على فوق، وانت يلا كمان على فوق.
0: هي انا ما قلتش حاجه.
1: يلا اطلع على فوق يلا.
0: حاضر.
5: قلت لك لا احنا منهم ولا هم مننا.
1: انت بشوف كويس اهو. يلا اتفضل، مع السلامه.
4: على فكره كلنا اولاد 9.
1: عدي وانت شبه ام دراكولا كده، عدي يلا يلا اتفضلوا. الله، ما لقيتوش غير اخت الدشاش هي اللي تتصرفهم.
0: دشاش؟ ما في دشاش؟ دشاش؟

0: ألف سلامة عبد الشاشة مدام لبنى. أي نوعاً إحنا بينا خلفات كتير، بس ده ما يمنعش إن أنا أجي أطمن على صاحبي صديق عمري. عموماً أنا تحت أمرك في أي حاجة.
1: تسلم يا أستاذ فهد، شكراً.

0: مستر درساش اهلا بيك، انت منورنا. الحمد لله على السلامه.
1: الله يسلمك.
0: سمعت انك انت عايز تسيبنا وتمشي، ايه احنا زهقناك ولا ايه؟
1: لا
0: انا للاسف الشديد ما اقدرش اكتب لك على خروج دلوقتي.
1: يعني ايه مش فاهم؟ يعني ايه مش هتقدر تكتب لي على خروج؟ على فكره انا ما اتعودتش اخد اوامر من حد.
0: حضرتك صحتك مش تمام.
1: مفيش كلام ده.
0: بس ده شاش، انت جيت لي هنا من 4 ايام فاقد الوعي، حالتك حرجه ودخلت في غيبوبه.
1: يعني انا هنا بقالي 4 ايام.
0: بص انا عارف انك انت شخصيتك قويه وفاهم كويس قوي انك انت مش بتستسلم بسهوله، فمن فضلك خليني ابقى صريح معاك. سبب فقدانك للوعي هو وجود ورم خطير في المخ.
1: لا مفيش الكلام ده. لا مفيش. ايه اللي انت بتقوله ده؟
0: بس ده الشاشة، انا بحاول اقول لك الحقيقة. الكلام ده مبني على كل التقارير اللي جات لي من كبرى المستشفيات الألمانية. لا في ورم خطير في المخ. والأسوأ من كده ان حتى التدخل الجراحي بقى متأخر قوي.
1: بلا تدخل جراحي بلا تدخل أمني. انت بتقول ايه يا دكتور عوني؟
0: يا مستر دشاش انا بس عايز انبهك للي فاضل في حياتك قد ايه بناء على التقارير الطبية.
1: مش عايز اعرف.
0: انا بقولك كده عشان
1: مش عايز اعرف. مش عايز اعرف.
0: خلاص اوكي.
1: مش عايز اعرف انا.
0: خلاص
1: فيها حاجة دي؟

عموما لو حبيت انك انت تعرف ابقى افتح الورقه دي واقراها. واحد الله.

0: سيد الشيش هتبقى كويس، والله العظيم هتبقى كويس، ده ربنا حنين قوي مش هيزعلك، والله هتبقى كويس.
1: الحمد لله على السلامة يا ابو الصحاب. سيد الشيش
2: ابي، طب انت رايح فين؟ طيب
0: الشاشة استني يا الشاشة.

يا رب. لو ده عقاب منك ليا أستاهل. عاصي ومليان ظلم، بس مش عايز أموت غير وأنت راضي عني وتقبل توبتي. أستغفرك يا رب. أستغفرك يا رب. أستغفرك من كل ذنب عملته، محدش أعرف غير. افتح الباب رحمتك يا رب. افتح الباب رحمتك يا رب. يا رب افتح الباب رحمتك يا رب. يا رب افتح لي باب رحمتك يا رب. يا رب افتح لي يا رب. افتح لي يا رب. افتح لي يا رب.

0: في واحدة بتسأل عليك بره الشاشة.
1: ايه اللي
0: هي دي؟ لا.
1: شكرا. قوت
2: ازيك يا دشاش بيه؟ وحشتنا.
1: انت عرفت مكان ازاي؟
2: من اول يوم انا عارفه مكانك، بس ما كنتش عارفه انك هتطول كده. وبعدين ما تنساش ان انا كنت مديره اعمال، وفي اوراق وايميلات لازم تشوفها.
1: اوراق ايه وايميلات ايه وزفت ايه؟
2: طب بلاش ده، مناخده ده بتقول انها ما حستش باليوتن غير من ساعه ما اخويا سابني، ومدام لبنى وناسك اللي حواليك كلهم عايزين يشوفوك ويطمنوا عليك.
1: هما كمان وحشوني. روح انت دلوقتي يلا.
2: طب ممكن اعرف بس؟
1: روحي دلوقتي يا قوت. يلا يلا روحي.
3: انا حقهم يا ابني، حقهم انك تطمن عليهم ويطمنوا عليك. هي دي صلة الرحم، ولو ليهم حق عندك ادهولهم، ولو انت ليك حق عندهم خدهم. بس عايز اقول لك حاجة، لو كسبت الدنيا كلها وانت بعيد عن ربنا بخسرت كل حاجة، ولو خسرت الدنيا كلها وانت مع الله يبقى خسرت كل حاجة.

0: ايه يا جماعه في ايه؟ الله، وانا كل ما اروح مكان الناس اللي فيه تفكرني بالبلوى اللي انا فيها؟ انا كويس وزي الفل. ايه
1: سلامتك يا مستر دشاش.
0: متشكرين يا عم مليجي. المهم دلوقتي انا جمعتكم في المكان اللي ارتكبنا فيه ذنوبنا اللي مش هينفع يتطهر الا زي ولع بينا واحنا قاعدين. ففي حد عندكم عنده فكره ممكن نحوله لايه المكان ده؟
2: الصراحه لازم النسوان اللي هنا كلها تمشي.
0: حلو ده،
1: اهو زي ما قال شعبان بالظبط، احنا نلغي الرأس ونمشي النسوان.
0: حلو،
1: ونقلبها صالة قمر.
0: وانت يا ولع، انا كتبت لك المكان ده باسمك، عايزك تستثمري في الخير.
1: واحنا مستر دشاش لمؤاخذة يعني موقفنا ايه؟
0: ما تقلقش، انا عامل حسابك انت وشعبان مبلغ تبتدوا بيه حياتكم من الاول بس على نظافة وزي ما وعدتوني.

0: امين.
1: حاضر. هو ايه الورق ده يا ابي؟ انا مش فاهمه حاجه.

0: ده عقد موقع مني بالتنازل عن الشركة اللي اتعملت بمرس والدتك. ده حقك يا منى.
1: بس أنا مش عايزة الشركة، مش عايزة حاجة غير إن أنت ترجع في وسطنا زي زمان، حتى لو هترجع تتعصب علي وتزعقلي مش مهم، اعمل كل اللي نفسك فيه، اهم حاجة بس تكون جنبي.
0: زمان كنت اقدر، انما دلوقتي ما اقدرش. خلي بالك من نفسك، ولو في يوم قسيت عليك وكنت صعب شوية معك عايزك تسامح اخوك عشان بيحبك وخايف على مصلحتك.
1: ما تخافش يا ابي،

0: أنا عارف إن أنا أذيتك كتير وكنت صعب معك، بس عارف إن في شوية ود بينا لسه موجودين. أنا كتبت لك الفيلا باسمك وحولت لك فلوس على الحساب بتاعك يكفيك طول العمر.
1: أنا مش عايزة منك حاجة يا دشاش، كل اللي أنا عايزاه أهو قدامي. أنت دشاش اللي حبيته زمان عشان طيبة قلبه، ولو إنك قسيت عليا الفترة الأخيرة، بس دلوقتي مش مهم. أنا عندي طلب واحد بس.
0: أيوه.
1: إنك تخليني أفضل جنبك لحد ما
0: إيه؟ لحد ما أموت؟
1: لا ما تقولش كده، لا ما تقولش كده، لحد ما تخدش تبقى كويس.
0: لا أنا عايز أموت في بيت ربنا، يمكن يكرمني ويغفر لي. هروح هناك وأستنى ساعة موتي وأسلم روحي لربنا، وأنت كمان تبقى خلصت من الدشاش. زعليش منه،
1: مش زعلانة منك ومسامحك.

0: سامحيني سامحيني يا لبنى.
1: سامحك يا دشاش.

0: سد الشاش. سلامتك يا غالي.
1: الله يسلمك يا صفاء.
0: والله انا ادعيت لك ورحت السيده زينب ورحت سيدنا الحسين والسيده نفيسه، وانا عارفه ان انا دعوتي ربنا ما بيكسفنيش، ان شاء الله هتبقى زي الفل وهتبقى احسن من الاول كمان. انا من شقشقه النار همشي من هنا، البيت من غيرك زي الزفت.
1: هتروحي فين؟
0: الطرق.
1: هتعمل ايه في الطرق؟
0: مش عايزه اقعد معاهم هنا من غيرك، مش قلت لك البيت من غيرك زي الزفت؟
1: ما خلاص قلتيها بقى.
0: بص يا اخويا، الموضوع سهل، هي معلقتين كركم على معلقه خل على 5 فصوص توم، وتضربهم مع بعض وتشربهم على الريق، هتصح وتبقى زي الفل، هتبقى حصان بيجري هنا في المكان. انا جبت لك هديه كده بس على قلتي.
1: هديه ايه؟
0: جبت لك مصحف عشان يحفظك. انت بس طول ما انت ماشي اذكر الله حسبنا، قول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الصراحه انت كنت من الظالمين.
1: احترم نفسك بقى.
0: والله لا تبقى زي الفل.
1: جاك يا صفا، بقول لك انت مش كنت بتقولي من شقشقه النهار هتروحي ضرب؟
0: اه
1: تعالي وصلك معايا.
0: يلا
1: يلا. بس
2: ربنا يخليك يا اخويا، يحفظك من كل شر.
1: اتفضل
2: ما تحرمش منك.

0: انت بتسرق كرجليه وانت لسه ما جاتش حاجه من الصبح.
1: مش مهم.
0: مالك يا ابني وشك متغير؟ انت تعبان؟
1: بقولك يا شيخ فاروق، انا دلوقتي صفيت كل اللي عليا وبقيت مولاي كما خلقتني. تفتكر ربنا ممكن يتقبل مني؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: خير يا ابني؟
1: لا
0: الله الله الله ولا قوة إلا بالله.
2: يا ساتر يا رب،
0: شيل
2: يا ساتر يا رب، شيل يا حبيبي، شيل شيل. اوعى اوعى اوعى عنك عنك.
3: ورم ايه اللي بتقول عليه يا شيخ فاروق؟
1: انا عندي ورم.
3: مفيش ورم خالص، الأشعة اللي طلعت زي الفل.
0: الله أكبر يا سبحان الله.
1: يعني أنا ما عنديش ورم؟
3: كل اللي كان عندك شوية هبوط من الكركديه اللي أنت شربته على معدة فاضية.
1: كركديه؟ الورقة فين طيب؟ فين
0: الورقة؟ الورقة اللي مكتوب فيها إنك أنت هتموت بعد 4 شهور؟
1: آه.
0: تعلم الغيب إلا الله، وبعدين يا ابني أنت قاعد معانا بقالك أكتر من 4 شهور.
1: يعني أنا ما عنديش ورم؟
3: خالص.
1: والوحياة أمك ما عنديش ورم؟
3: يا سيدي وحياة أم الله يرحمه.
1: ممكن أشعة؟
3: تفضل.
1: سيادة
3: ألف سلام عليك.

0: يعمل ايه ده ببيتي؟
1: انتوا ايه؟ نايمين على ودانكم؟ ازاي ده يدخل هنا؟
0: بيعمل ايه ببيتي ده؟ بقول لك يا عالمي، لما تتكلم اتكلم معايا انا. انت متعود تدخل بيوت الناس من غير ما تستاذن؟
2: تشاش،
3: ما تنساش ان الفيلا دي مكتوبه باسمي، يعني بيتي هو بيت جوزي،
2: واللي يقول عليه هو اللي يمشي، فاهم؟
0: سمعت؟ ورينا عرض كتافك، يعني بتزقه كده بره ولا انت شايف ايه؟ انا ما شفتش وسخها كده قبل كده.
1: حسابكم معايا بعدين.
4: يعني ايه؟
5: يعني زي ما بقولك كده، كل شيء هنا بقى تحت تصرفي، والشركة دي بقت شركتي انا، ومنى مراتي بقينا واحد، خصوصا بقى بعد ما منى كتبت لي الشركة باسمي. قلت ايه؟
4: قلت انك نصاب زي ما انت عارف، ومش حسيبك يا معتز.
6: لو سمحت كفاية كده بقى.
4: بتقلل صوتك عليا؟
6: لا، انا لسه ما علتش صوتي. انت السبب على فكرة، انت اللي زرعت كرهي ليك ده جوايا. زلتني عشان اخد ميراث مامي، ولولا تعبك ده ولا كنت خدت نصيبي. طول الوقت كنت بتحسسني قد انت بتكرهها، عشان يا حرام هي مرات الاب الشريرة اللي خطفت باباك منك. بس معلش، انا برضو هطلع احسن منك. هحاول اتحايل على معتز عشان يوافق ينسى اللي انت عملته ده، ويقبل انه يشغلك هنا تاني.
5: طيب، انا حاسس انه دي حوارات عائليه انا ملياش دخل فيها، وانا ما عنديش وقت اضيعه مع اكتر من كده. شوفي حابه تعمليه مرتب كام في النهايه، برضو هيبقى خلق اولادنا. اسيبك يا بيبي. اوكي، نوع شركه جوز اختك يا دشاش بيه.

0: يا اخويا حرام عليك اللي انت عامله في نفسك ده. ده انا ادعيت لك ياما، اكيد دعوه منهم هي اللي لفقت. امال ايه، مين يعني هيدعي لك من قلبه زي؟
1: وكلنا فرحانين ان ربنا كتب لك عمر جديد وخلاك تعيش.
2: وعيش ازاي؟ عيش ازاي من غير فلوسي؟ عيش ميت؟
0: بعد الشر ما تقولش على نفسك كده يا اخويا، الفلوس موجوده ما تحملش هم. وبعدين الدنيا يوم كده ويوم كده.
2: الدنيا كانت في ايدي ومش شايفها، والخاين كان مرمي في حضني وما كنتش اعرف.
0: يا اخويا احمد ربنا ان الزمن كشفوه لك وعرفت مين عدوك من حبيبك. وما تزعلش على حاجه، في 60 داهية المهم ان انت واقف على رجلك. اللي راح راح.
2: لا، مش الدشاش اللي اتقاله اللي راح راح، مش الدشاش اللي اتحط له حسنه في ايده من اخته الصغيره، مش الدشاش اللي اتهت من جرداته وصبيانه، مش الدشاش اللي صاحبه ينام في فرشته وبيته. هما مش كسروا وسطي وقطموا ظهري، هرجع اقفلهم على رجلي المكسوره من تاني ومش هسند على كتف حد. وكل قرش اديته لهم بسماح نيه ورضا قلب هرجعه تاني، بس بوجع قلب كل واحد فيهم.
3: والله يا رئيس مليجي، البضاعه كانت في ايدينا خلاص والحكومه طبت علينا في اخر ثانيه.
1: يعني انت بغباء اهلك جايب لنا الحكومه لحد مكان البضاعه؟ قد فهد النوساني ونزلته.
3: والله يا رئيس ده اللي حصل.
1: ما تخليني شبوي.
4: سمعتها ايه دخلت زمان دي يا دشاش؟
2: ايه حق علي ان انا بلاقيكم من حبل المشناه ولا ايه؟ روح يا
3: ربنا يخليك يا دشاش باشا. طبعا جاي لنا وعايز فلوس، ما احنا بلغنا لفتك على عيلة كريمة.
2: لا، ده انا جاي لكم عشان خاطر انتوا ما عندكوش مخ.
3: تقصد ايه؟
4: استنى انت، اسمع يا دشاش، احنا دلوقتي مش محتاجين لك لان احنا واقفين على رجلينا، انما انت اللي محتاج لنا. عارف ليه؟ لانك دلوقتي اللي بتعرج.
2: يعني ايه؟
3: هي عايزه تفسير، يعني الصغير بيكبر واحنا بقينا المعلمين.
2: ولا
3: مين اللي قال؟
4: اهدى يا شعبان، اهدى يا شعبان. مهما كان الخير اللي احنا فيه، ابو الدشاش
3: دشاش ده الشيطان نفسه.
4: اسمع يا دشاش، كلنا عارفين ان الدنيا معاك ميته، بس احنا هنديك بصيص امل. عندنا بضاعه متراقبه ومشمومه، لو حلتها وخرجتها من مكانها ليك 10%، وده علشان ليك خاطر عندنا.
3: بس بقول لك ايه، لو اتعكشت ملناش فيه، تلعب ولا تتكل على الله؟
2: اتكل على الله.
4: يعني ايه مش موافق؟
2: بقول لك اتكل على الله. انت ايه هندوسي؟ موافق
3: ماشي. امين
2: امين.
1: يعني انت بغباء اهلك جابنا الحكومه لحد مكان البضاعه، قد فهد النوساني ونزلته.
2: أظن أنا كده جبت لك اللي بيشتغل من وراك.
4: فهد الكلب، أنا هحول لك نسبتك يا دشاش.
2: طب ما تستنى ما البضاعة تيجي.
4: البضاعة جاية في السكة.
2: كبير،
3: خد بالك من نفسك.
2: تسلم يا باشا،
3: لو عاوزت أي حاجة كلمني على طول.
2: تحياتي يا ريس. يلا يا ابني.
1: أنت ما تعرفش يا فهد بيه إحنا عملنا إيه عشان نسلك البضاعة من تحت إيدين الحكومة. كلها يوم او يومين والبضاعه تبقى قدامك.
4: بضاعه مين؟
5: البضاعه ضاعت يا سرساجي منك ليه؟
4: احنا كنا
5: كنتوا ايه؟
4: كنا بنراقب الدشاش.
3: انتوا قابلتوا في الدشاش
5: وما بلغتونيش ليه؟ ابهيم منك ليه؟
3: ما احنا احنا كنا هنجيب لك البضاعه عشان عاملين لك مفاجاه.
5: مفاجأة؟ ليه؟ هو كان عيد ميلادي؟ أنا بضعت غير كالي. خلصوا على الدشاش، إن ما حصلش علي الحرم من دراعي اللي خليكوا تتمنوا الموت.

0: طب دكتور نمليجي
1: بضاعة فين يا دشاش؟
0: بضاعة ايه؟ ما البضاعة معاك.
1: مادام هتبدأ هواجة يبقى تتروق.
2: ايه ده؟ لو النبي
0: تحب كفنك يبقى بنص ولا بكم؟ غسلتهم؟
3: كله تمام يا كبير.
0: غسلتهم كويس؟
4: ربنا يثبتهم عند السؤال.
0: صدق عمري ما تخيلت ان انا هدفنكم الحياه بايدي.
3: يا باشا حرام عليك، ما تعملش فينا كده. احنا خدامينك وغلطنا، بس سيبنا العيش والنبي.
0: انت كمان بالذات، ده انا كنت مستحملك عشان خاطر امك وطبق الكشري اللي كانت بتعمله. يا اخي ده هي فيك وفي امك. يلا ادفنهم من غير ما تقروا عليهم الفاتحه.
3: هنقول لك على سر نفدي بحياتنا، بس ادينا الامان.
0: سر ايه يا
3: ابني؟ وهموك يا باشا انك مريض عشان ياخدوا فلوسك.
0: مين دول اللي وهموني؟
3: كل اللي حواليك خانوك يا كبير، وانا واحد من الناس حطيت لك مخدر في قعده من القعدات، وكل حته كنت بتحط فيها رجليك عند الناس اللي نهبوا فلوسك كانوا بيحطوا لك تركيبه هي ايه انا ما اعرفش، بس كانت بتخليك تغيب عن الوعي شويه وترد. ارحمني يا باشا، ارحمني.

العيشة ارتاحت. ها؟ فاكرة أولها أول يوم شفتك فيه؟ كان معاك 200 جنيه ملزوقة بسولتين. العسل السلسلة دي.

0: امدينا. يلا يا اما امدي، حسنا كتير ولا ايه؟ تنازل عن شقتك اللي هي شقتي. امدي امدي، ما تبص لي، امدي. خش على التاني، تنازل عن الكازينو. اخلصي، ما تفكريش، اخلصي. ودلوقتي بقى مش عايزه تعملي لي كاس بالتركيبه وانا اعمل نفسي مش واخد بالي واشربه، اشربه كله، ما خليش فيه نقطه. فين التركيبه يا بت؟ فين التركيبه؟ انا هستناك تجوي ولا ايه؟ فين التركيبه؟ هاتي. ايه دي؟ شربتني كل ده يا بنت المفتريه، وانا اقول دماغي مالها مش مظبوطه ليه؟ اتريني خدت عليه. بص بقى، هتيجي معايا سكه هسيبك تمشي على رجليك من هنا، انما هتلفي وتدوري وحوارات اقسم بالله، اقسم بالله يا ولعه.
1: مش هحور عليك.
0: اسمع
1: بص، انا هقول لك اللي حصل
2: يا فادي. انا ماليش غير طلب واحد بس، الديون اللي ورطني فيها ادنى الشاش شوفولي طريقه واخلص منها، بعد كده تحت امره.
1: واتفقنا مع دكتور عوني ان احنا نسدد له الديون اللي عليه، ونحط لك المخدر على فترات، ووزع علينا كل واحد ازاز زي دي عشان تفتكر ان انت تعبان.

0: كلب. كملي.
1: واللي كانت بترتب الأوراق وتستفها قوت سكرتيرتك، هي اللي زقتك توزع فلوسك علينا، ومن ضمن الأوراق دي كانت شهادة وفاتك. وكان سهل على فهد إن هو يجيب جثة ويشوهها ويحطها مكانك عشان تبقى قصاد الحكومة ميت.

0: حلوة حكاية شالة وفاتي دي.
1: برضو شعبان وليجي ما بيردوش. يعني ايه شعبان وليجي اختفوا؟
2: ولع برضو تليفونها مقفول من امبارح ما روحتش البيت. صاحبي وانا عارفه وغدار اكيد خلص عليهم.
1: ينهر اسود ينهر اسود. يعني كده الدشاش كشف اللعبة كلها وعارف اللي احنا عملناه معاه.
2: طبعا ايه دي عايزة كلام. الدشاش دماغ زمانه ترجم وهرش كل حاجة.
1: طب ايه اللي حصل؟ اللعبة كانت ماشية كويس وكل حاجة تمام. طب معنى كده ان الدور جاي علينا بقى ولا ايه؟
3: الغلطة غلطتك يا دكتور. دشاش لما رجع لك الايام اللي فاتت كان لازم تكمل عليه التمثيليه وتقنعه انه هيموت لحد ما الخوف يقتله.
2: حضرتك مستر دشاش لما جالي كان معاه تحاليل واشعه جداد والدكتور اللي شافه اكد له انه مفيش ورم. يعني حضرتك انا كان مستحيل ان انا اعرف العب عليه تاني. وفضلكم يا جماعه لو سمحتوا لو سمحتوا انا لحد كده وكفايه قوي. وفضلكم ما تورطونيش اكتر من كده. بليز بليز
4: احنا مش هنحكي في المحكي. الدشاش لازم يتقطم.
2: يتقطم ازاي يعني؟ ايه تقطم؟
4: يموت.
2: ايه هو يموت؟
1: ايوه ايوه هو ده الكلام يا فهد بيه.
5: لا طبعا احنا ما اتفقناش على كده.
2: ايوه
5: انتوا قلتوا هنزله بس لكن انا مستحيل اشارك في قتل اخويا.
1: خلاص خليه يقتلك ويقتلني ويقتل ابننا اللي في بطنك اللي جاي. اخوكي مفتري وجاحد وانتي عارفاه. ما لو كانش ايه كنت هتعملي ايه؟
5: ايوه انا بس
1: مفيش بس. اخوكي عشان يسيبنا في حالنا وما يأذيناش لازم نرجع له كل اللي احنا خدناه منه. وهيطلقك مني طبعا. عايز ابوظي كل حياتك عشان اخوك يعيش. خلاص يا فهد بيه منى مراتي حبيبتي واكيد رايها من رايي.
2: كده عين العقل. احنا كده كلنا اتفقنا.
6: لا مش كلنا ولا حاجة.
2: كلنا اتفقنا. بما انه انتوا صدرتوني فانا اللي هخلص عليه. احنا الاتنين ديدان طلعنا من الارض وما يجيبش الدودة غير الدودة اللي زيه. وكده كده الحكومة معتبرها ميت يعني ملوش دية. اعتبره قلبه وراح.
7: مستر دشاش
0: انا قلت اشرب فنجان قهوه معاك. عندك مكنه قهوه عظيمه هعمل لك فنجان معايا. اتفضل اتفضل هنا هنا.
7: اتفضل
0: اتفضل اقعد.
7: اهلا وسهلا.
0: اتفضل
7: حاضر.
0: اتفضل يا دكتور.
7: ميرسي. منورني يا مستر دشاش. حلف اليمين ايام

0: صدق يا أخي، حلف اليمين ده حكاية مش سهلة أبدا، مسؤولية وأمانة. مش سامع؟ أمانة ولا مش أمانة؟
1: أوه أي أمانة؟
0: أمانة
1: أمانة كبيرة.
0: بس أنت كلامك معايا ما كانش أمانة.
1: في إيه بزر؟
0: فاكر؟ فاكر لما قلت لي هي حاجة من اتنين، يا إما ربنا عمل معاك معجزة وشفاك وضيع حاجة اسمها ورم، يا إما حاجة تانية إن يكون في غلط في تقارير المستشفى في ألمانيا.
1: ده حقيقي؟
0: حقيقي. بس أنت نسيت تقول لي حاجة تانية. إنك أنت اللي كنت هتموتني.
1: لا لا لا لا لا خالص. لا لا ليه كده؟ ليه تفهم طيب؟
0: ولا تخاف. اوعى تخاف. عشان أنت كده ميت. مش هعمل لك حاجة. هنيا ندق.
1: إيه ده؟ أنت عملت إيه؟ أنت هتعمل دي؟
0: لو كنت لقيت إزازة ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة كنت حطيتهم لك في قلب الفنجان بتاعك عشان تدوق اللي أنا دقته.
1: أنت حطيتها كلها؟ ده أنت ممكن تموتني
0: كده. ما تخافش، أوعى تخاف.
1: الحق نفسي.
0: أنا هفضل جنبك لحد ما تموت.
1: لا،
0: هي دي الأمانة.
1: لا يا رجل. طب أنا آسف، أنا غلطان، أنا حمار. أنت مش فاهم حاجة، هما اللي ضغطوا عليا، هما اللي خلقوني، وانت خلقتني انت كمان عايز تشاركني بالعافيه، وقعدت عملت لي خسارات كتيره جدا. انا كنت بغرق، حاسس ان انا بتشد لتحت وانت بتغرقني على طول. مش عارف اعمل ايه. انا غلطان بس حرام عليك. انت عديتها كلها. حموت والله حموت. انا مش عايز اموتك. انا مش عايز كده خالص. هم اللي اجبروني. الله يلعن ابو الفلوس.
0: انت مش خدت فلوسك؟ سددت ديونك؟ الفلوس دي كلها تبقى فلوس مين؟ ها؟ فلوس مين؟
1: فلوسك.
0: يبقى انا وانت ايه؟
1: ايه؟
0: ها؟
1: ايه؟
0: احنا
1: ايه؟ سريك على عيني ونص.
0: حلو قوي. انا مش عايز اسمع اكتر من كده.
1: ايه ده؟
0: شكرا. شكرا على صوتك الجميل. امسك.
1: سيبني الحق نفسي. ما انا عندي عيال ارجوك.
0: امضي هنا ووقع.
1: ايه ده؟
0: وقع. ده تنازل عن كل حاجه في حياتك. وقع. وفي حاله موتك انا الوريث بتاعك.
1: ايه؟
0: انا الوريث بتاعك. في مانع ولا في حاجه؟
1: لا يا رب. على طول. حاضر.
0: اتفضل.
1: سيبني الحق نفسي. ما انا عندي عيال. حرام عليك يا اخي. انا ما كنتش عايز اموتك. بتموتني ليه؟ طب اهدى.
0: كل الحكايه كيس شرب انجليزي نزل بطنك. خش الحمام، اضرب الشطاب بنيه صافيه، هتفك معاك. سلام يا دوك.
2: حبيبي أمر على الإمام وانت أمر الدائم. حبيبي أمر على الإمام.
3: I love one وانت الواحد. I love one وانت الواحد.
4: تشيشوشه.
5: انت مين يا عم؟
0: بوليس الاداب. روح امك.
5: بوليس الاداب بنجي مراتي.
0: اثبت. ايه الدويتو القذر ده؟ تعالي
5: يا عم. ايه ياد البوز ده كله؟ انت قرد ياد ولا ايه؟
4: ارحمني يا تشيشوشه. والنبي يا تشيشوشه. انا غلطت والله. انا غلطت. ارحمني يا دبي. عامل انت
0: ده. انا جيبك تبقي شمال على عدويني. تبقي شمال عليا انا.
4: خدمتك يا باشا. والله خدمتك يا باشا.
0: اعترف يا بيت.
6: اهلا اهلا اهلا اهلا يا فندم.
7: مدام نيره اللي كلمت حضرتك عليها يا معتز دي.
6: طبعا نيره هاني مش شمشيرجي، اهم واشطر واذكى سيده اعمال في الخارج، امبراطوره النقل التقيل في الشرق الادنى والاقصى. اتفضلي يا فندم، اتفضلي اتفضلي.
7: مش سلمنا بقى؟
6: معلش اسف جدا.
8: واضح انك متابعني يا استاذ معتز.
6: اوه من زمان يعني، مناطق مناطق. الحقيقه اوت هانم كانت قالت لي انه حضرتك سيده اعمال ذكيه وشاطره وناجحه، بس ما قالتليش ان الجميله كده.
8: اوت قالت لي كمان قد ايه انك انسان ذوق ولبق. يا بخت مراتك بيك.
7: معتز بي اصلا عايزه
6: انا زوج مع ايقاف التنفيذ. الحقيقه الحياه ادتني زوجه لا تطاق، الحقيقه يعني خلت حياتي جحيم، ولذلك قررت ان انا اصفي كل حاجه وابدا من جديد.
8: غريبه، مع ان اي ست في الدنيا تتمنى ان يكون جنبها راجل محترم ولطيف وبيحبها وعارف يهتم بيها ازاي.
6: الحياه مش بتدي كل حاجه يا نيره هانم، وبعدين يعني
9: صوابع ايدك مش زي بعضها، مش كل الناس زيك.
10: خلاص يا ست هايفه، خش بالفلاشة.
8: شفت بقى انت لخبطتني. بصراحه في حاجات في العقد اللي معقود مش عاجباني، فانا غيرت فيها شويه تفاصيل كده هتلاقيها على الفلاشة دي. لو البنود عجبتك يلا نوقع العقد واستلم الشيك فورا.
6: عجبتني من غير ما اشوفها يا فندم. نوقع العقد طبعا ما نوقعوش ليه. ادخل بس الفلاشة في ال
9: اهو يا ستي، ادي العقد وادي البنود.
7: اتفضل انت هنا يا معتز بيه.
6: دي فين؟
10: يا امك لعفرمك.
6: مبروك.
11: وين الشقة؟
6: تفضلي انت دلوقتي يا اوت.
8: طيب استاذن انا بقى.
6: لا لا لا لا، استاذني تروحي فين؟ استني، معقول بدري كده؟ مش لما اكلمك على مشروع التسميل هنعمله مع
9: بعض الاول؟
10: يا ابني المفترض ايه ده، انت عنتيل بقى.
8: هو في ايه معتز بيه؟
6: في كل خير ان شاء الله. انا حاسس انه الجليد اللي بينا بدا يذوب، فيذوب بقى نتكلم في اللي ممكن ندخله مع بعض في الفتره اللي جايه. الا قولي لي، هو الفرو ده فرو ثعلب ولا ديب؟ شكله ديب. سو وايلد. الشاشه ايه اللي جابك؟ ايه يا ابو نسا، في ايه؟
10: مش كلنا هاشم باشا.
8: تحت امرك يا دش الفيل.
10: وشك حلو في دور الندل، فوتوشونيك هناوي.
5: دشاش باشا،
10: خرجوا بره مصنعي.
6: بتخدعني يا ابو نسا، انا اتخدعت. سامع ناوي؟ ايه ناوي في ايه؟
12: يلا
6: ايه يا جماعه؟
12: امسك

0: هاشم باشا، دي مستندات اخر عمليه تهريب لفهد النواساني، بس دي محتاجه زقه من سعادتك.
1: الله ينور. هذا الشاش.
0: تسلم يا باشا.

الحقيقة الحياة ادتني زوجة لا تطاق، ست عندها حب تملك مش ممكن، فظيع. ست توكسيك حولت حياتي لجحيم.

0: أنا رجعت لك عقد المصنع تاني. سكي.
1: أبي أنا بس عايزك.
0: بس. في أخ بيزعل من أخته.
2: مفيش.
1: ما تسيبنيش يا أبي.
3: ما تخافيش.
0: أنا جنبك. خدي. خدي نفسي.

0: أم عادل.
1: نعم.
0: حضرتيش العشاء ليه لغايه دلوقتي؟
1: اصل ما
0: اصل ايه وفي اصل ايه؟ مالك مستبدك ده ليه؟ ايه ده؟ انتوا مين اللي دخلكوا هنا؟ فين رجالتي؟
2: رجالتك بيتعالجوا يا فهد. رجالتك بيتعالجوا.
0: انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش اخر مره قلت لك لو شفتك هنا تاني هيقل منك.
2: ايه اللي مني؟ ايه اللي يا فهد؟ ايه اللي؟
3: اوعى انت وهو.
2: ايه اللي؟
3: في ايه ده؟ في ايه الرشاش؟
2: في تمر هندي يا مدام اصب لك ولا ايه؟
0: مفيش حاجه يا حبيبتي. اطلعي انت غير هدومك فوق اطلعي.
2: يا حبايبي ده انت بقيت كيوت خالص. ايه الحنيه دي ياض؟
0: ده الشاش. لم نفسك ولم رجالتك واطلع بره البيت. بدل ما اضربكم بالنار.
2: تضرب مين بالنار؟ وبيت مين اللي اطلع منه؟ ده بيتي. هلا هو انا ما قلتلكش ان انت مضيت على عقد بيع الفيلا انت والمدام وانتوا بتخلصوا صفقه اللبن المجفف؟
0: انت بتقول ايه؟
2: قلت لمراتك على ان الممنوعات بتاعتك بتنزل في وسط المنتجات بتاعتها وبتخش باسم شركتها. قلت لها
3: شركتها؟ شركة مين؟ الممنوعات ايه؟
0: ده بيكذب عليك. اوعى ايدك كذاب وعايز يوقع بينا. كلامه كله حوارات.
2: انا مش بتاع حوارات يا فهد. انا مش بتاع حوارات. الحوارات ما عرفهاش الا انت وهي عشان اوسخ من بعض. انت عارف يا فهد اوسخ حاجه في الدنيا الخيانه. خيانه الراجل لمراته، خيانه الصاحب لصاحبه، خيانه الصبي لمعلمه. حتى الدول بتخون بعضها. وادبا ليك عشان خونتني في ظهري وهي على ذمتي، انا بقى هخونك بس قدام عينيك.

0: ايه غيران عليها؟ ها غيران؟ ها قول غيران، قول يلا.
1: اه غيران، وعايز اقول لحسين في جهاز.
0: وانت وشي ما جاش قدام عينيكي وانت برميها في حضنه؟ على فكرة انتوا ابطال العالم في الوساخة. كفاية قوي ان كل واحد فيكو عارف انه اوسخ من التاني من جواه. اه شفت الخيانة، نسيتني، نسيتني اقولك انه اخر مستندات لاخر عملية تهريب ليك انت ومدام لبنى موجودة عند الحكومة من امبارح.
2: علي يا دشاشة، أرجوك ما تسيبنيش. يرضيك يرضيك تسيبني كده؟
0: اه
2: دشاشة
3: يلا
2: ما تسيبنيش.
3: يلا
2: أرجوك ما
3: تسيبنيش. يلا
0: اهدى، أنا نسيت أشكرك على حاجة، شهادة وفاة الدشاش إبراهيم الدشاش. عارف ليه؟
3: ليه؟
0: اسأل جدي يقول لك.
4: روح عليك يا دبتير، أهو أنت كده بقى بعيد الدشاش بصحيح. أنا هطلع لك شهادة ميلاد تانية باسم جديد، الدشاش إبراهيم الدشاش، بدل اسم الدير اللي سميته لك أمك ده.
2: طب واسم الدير أعمل فيه؟
4: انساه، اعتبره توأمك وانساه.
3: يلا يلا
0: اتفضل. يلا كل واحد يشوف شغله، يلا كل واحد يشوف شغله.

0: كبرت توأمك وانساه.
1: بدير ابراهيم الدشاش اخو المرحوم الدشاش ابراهيم الدشاش، وجاي استلم وثيقه التأمين على وفاه المرحوم.
2: قول بعد الشر، ما تقولش كده.
1: بعد الشر، بعد الشر مش قادر تستحمل خبر وفاته.
2: الله يرحمه البقاء لله. بس اطمن هشام بيه كان موصيني قوي عليكم.
1: سيد ده رقم الحساب اللي هيتحول عليه.
2: تمام كده، احنا حولنا 250 مليون دولار.
1: شكر جدا يا فندم. معلش المدام بتهزم من زارت. سي جدا.
2: باي باي.
1: يلا باي. يلا يلا تعال.
3: عايز اطلب منك طلب قبل ما تغير رايك.

0: السلام عليكم شيخ فاروق.
1: صدق الله العظيم، هذا الناس الحمد لله يا رب. كنت عارف انك راجع، كنت خايف عليك من شرك، لكن انا شايف ان الطيبة اللي جواك اكتر.
0: صدقني حاولت اخلص عليهم واحد واحد بس ما قدرتش. ظهر انه قلبي اتغير، قلب الدشاش فبقاش قلب زمان. في حاجات كتير فيها اتغيرت، بس لسه في حاجات اكتر عايزه تتغير.
1: سبحان الله، مغير الاحوال. قعدتك في المسجد هي اللي انقذتك من شرك. بس انا عايز اقول لك حاجه، لو في حاجات انت مجبر عليها اوعى تستسلم ليها. كل ما تقرب من ربك بدري هيبقى احسن. اوعى تنسى بيت الله.
0: وانا جاي لك الا عشان كده، جيت اشكرك على بيته اللي انت فتحته لي، استقبلتني فيه وسبتني اعيش فيه، حسستني بالامان بعد ما كان قلبي كله مليان بالخوف.
1: ما تخافش الا من الله، ما تخافش من حد ابدا.

0: محتاج انضف جامد، محتاج حمايه طويله. الواحد ما يصحش يموت هو اتبهدل كده. انا هحكي الحكايه من الاول. لو ربنا ادانا عمر
1: الكذاب بيروح النار.
2: بتفهم انت بتعمل ايه؟ كلهم بيقولوا هنا محدش بيلف جم زي برو.
3: لا كده نموت كلنا هنا.
0: دي تخليها معاكي ذكرى وما تفرقهاش الا في الشديد.

0: انا عاملها لك ايه بورقه حمراء عشان تبقى غير الباقيين. في شرط كمان، توعديني ما تخشيش الصنعه دي وتكملي مدرستك.
1: سماح انت يا سماح، انت جيتي هنا تاني؟ امشي من جاري قدام.
2: يلا بينا كده هتأخر.

0: انا مش موافق ان انا اموت. وقبل ما تحكي انا كمان هحكي حكايتي وهكمل حكايتك.
1: يا سيادة القاضي، كل ما تقدمنا به يثبت بما لا يدع مجالا للشك.
2: بالعكس، لازم تقولي كل ما تقدمنا به يشكك في أدلة النيابة.
1: طب ما تيجي تترفعي انتي أحسن، وهتاخدي البراءة للست من الجلسة الجاية. طلبتي مساعدتي ليه؟
2: مساعدتك يا حبيبتي، أنا اللي بساعدك. وبعدين انتي عندك حاجة مش عندنا، لو بنت علي الهواري هي اللي بتترفع يبقى البنت معاها فلوس ومترهيشة، يبقى ازاي بقى مش عارفة تأكل عيالها وكانت سالفة فلوس من الراجل وهو اللي كان بيساومها؟ انتي نكرة محدش عارفك.
1: ميرسي قوي بجد، شكرا. مش عارفة أقول إيه على الكلام الحلو اللذيذ اللي بتقالي ده.
3: الواد ما ماتش بتاعنا بالسكينة. أنا كلمت سكرتير الجلسة وقال لي إن تقرير الطبيب الشرعي وصل للمحكمة امبارح. الواد مات مخنوق.
1: نعم، كده خسرنا القضية؟

0: طب مش يمكن فعلا الست كانت عايزه تموته عشان تخلص من ديونها؟
1: انا قابلت ام رضا، بصيت في عينيها شفتش فيها قتل.
0: احنا ليه عايشين في القرف ده؟ ليه ما نتجوزش مثلا ونفتح محل كب كيكس؟ مش لازم دلوقتي حالا تثبتي ان انت بنت علي الهواري.
1: انت عمرك ما شفتي الكراسي اللي مترصصه في اوضه الخزين؟ كنا بنحطهم على السلم لحد الدور التحتاني عشان الناس تقعد عليها وهي مستنيه على الهواري. هند روحي امشي وما ترجعيش.
0: ماشي، هتفضلي طول عمرك كده مستنيه برافو وستار حلو قوي على اوضتك.
1: جود لك في محل الكب كيكس. سمير،
2: ايه هننام؟
1: الواد ما ماتش بطعنة السكينة. الواد ما تقتلش اصلا. روح عند البت الهبلة اللي مشيت دي، يلا محتاجين نشتغل على مرافعة جديدة.
3: يا كباتن،
4: انا معايا شوية بومب وشماريخ وصواريخ، كنت جايبهم لابن اختي بس اختي قفشت عليا. تاخدوهم؟

0: أمينة هانم، أهلا بيك، مساء الخير.
1: عايزة أجدة تساعدك.
0: لحضرتك ولا لعلي بيه؟
1: لا لبابا.
0: النهاردة عيد ميلاده ولا إيه؟
1: لا مش عيد ميلاده، أصل هو كل مرة ما كان بيكسب قضية كان بيشتري لنا ساعة، مرة دي أنا اللي قفلت القضية.
0: واضح إن النهاردة هيكون أسعد يوم في حياته. ثواني وأجيب لك أحلى ساعة عندي.
1: ميرسي.
0: بيرو.
2: كنت فاكرك أطول من كده. قهوتك إيه؟ أهم حاجة في القهوة هي التحويجة. التحويجة هي كلمة السر. من زمان وأنا مستني اللحظة دي إن أشرب أحلى فنجان قهوة في حياتي.
3: القهوة هي التحويجة؟
2: ما أنا قلت لك من الأول كلمة السر، بس برضو بالنسبة لك هي مجرد فنجان قهوة، مش آخر فنجان قهوة. أحلى فنجان قهوة هو آخر فنجان قهوة.
3: هو ممكن ما يكونش آخر فنجان.
2: مالكوش دعوة بأمينة. أمينة ما تعرفش أي حاجة.
3: أنا مش هنا عشان أنت اللي تطلب طلبات.
2: مستعد تقتل كام واحد علشان يعترف بيك وياخدك في حضنه وتقول له يا بابا انت فيك حاجات منه، بس انت اطيب.
3: وعشان انا اطيب بديك فرصة تانية وقولك ممكن تشرب فنجان زي ده تاني.

0: اتفرجوا انتوا.
1: هات واحده.
0: خير الف سلامة.
1: تمام
0: الف سلامة. انا خطبها، هيتهيألك بس شوية في الشرب العصير
1: رياح وعصير.
2: هو كده خمسة وانت اتنين.
3: تعال هنا تهو. خد بالكم منها لحد ما ارجع.

0: عملت ايه في الشغل النهارده؟ طمني، شكلك معاها بكره.
1: شكلك تعبانه.

0: وإيه اللي حصل؟ هو بابا فين؟
1: أنا عايزة أروح لبابا. هو فين؟ ما ماتش صح؟ قولي إن هو ما ماتش، قولي إن هو ما ماتش.
2: اللي عنده نقطة ضعف ده بيغشش العدو بتاعه ازاي يخلص عليه، ودي مش نقطة ضعف، دي صفحة ضعف. طب استريح يا برو. قالوا لي انك امبارح خدت البنت المستشفى، الكلام ده صحيح؟ طلقة واحدة زيادة وكنا خلصنا من القصة دي.
3: تستأذن سعادتك؟ اطلق.
2: وما تستنى حب مش كيف؟ قالوا لي البنت فرح ولا هي اللي مش رايده؟ ها؟
3: حصل مرض
2: بس ما تفرح البزنس فيها. طبعا ضميرك ناقع عليك، انت طول عمرك كده بومه عارفش تنبسط. طب انت عايش ليه؟
4: صباح الخير يا فارس.
5: فارس انت صاحبيني؟
2: انبسط بالبنت يا غرور، انبسط بيها دلوقتي وانت ما شاء الله لسه راجل طول بعرض. هي تلاقيها بتقول يا ريت.
5: البنت دي محدش يتبسط بيها الا لو كانت مش عايزه، وهي عايزه بتبقى دمها تقيل. اعمل لي قهوه برود.
2: كامل اعمل قهوه لفارس بيه، شكله لسه مصحصح.
5: برود بيعملها؟
3: لا لا انا هعملها له، انا كده كده كنت عايز اعملها.
6: مشيت يا رؤوف بعد ما تخلص تعملي مساج؟
7: البن الغامق بتاع بابا.
6: عم بتخليها تفور؟

0: عمالك بدي مساج. اعتبره أمر.
1: داخشن عليك.
0: انت عن جد ابنه لسليم؟ من وحدة كانت شغالة عنده؟ قلي، عشان انا لو مرت بيك ساعتها بفهم انه عيب.
1: لا، هو العيب بجد ان القهوة تتقدم باردة.
0: اذا مفكر انه هو حيعترف فيك لانه عم تعمله شو ما بده، ما حتصير. ولو فكر فيها، فارس بيولع الدنيا ومش حيسيبك.
1: وانت مش هتسيبيني؟
0: ممكن انا اروح اقول انه انت كنت بدك اياني يا بارود.
1: طب انا فعلا بدي تقولي له.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا.
3: شدي حيلك.
4: قلتولي له كتبوا عن طهر.
3: اكيد في حد مطبخها. لقينا كمان حاجه مهمه قوي ممكن تغير الموقف. الشباب شاكين ان ده واحد اسمه رؤوف بيشتغل مع عائله سليم العاهل. البومب والصواريخ اللي كان بيحصل تحت البيت يوميها دي طريقتهم عشان يغلوشوا على صوت ضرب النار. رؤوف ده بقى هو اللي مسك لهم كل الشغل الشمال بتاعهم. محدش يعرف شكله ولا عمره ظهر لحد دلوقتي. المشكله كمان ان ملامحه مش باينه في الفيديو ورقم الموتوسيكل مضروب. المرحوم كان مسك لهم قضايا كتير قوي، اكيد كان ماسك عليهم حاجه وهم خافوا.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأرض.

0: الله يرحمها جت قالت لي انك انت حاولت معاه فكان اما صداها اما شيء مرعب ان اللي بتدفن دي ممكن تبقى اخر ست اتجوزها.
1: اديك طولة العمر.
0: طولة العمر دي سبحانه وتعالى عمل عليه واداني وخلاص. انا اخدتها بقى وبرضه عملت اللي عليا وخلاص. بس فارس ما عملش اللي عليا. لو انا سبت له دلوقتي كل ده ابقى اذيته. وبرضه ما ينفعش ان انا امسك حد تاني كل ده الا لو كان اخوه. مش انت برضه اخوه ابني؟ حاسس بيه جوه قلبك دلوقتي الحاجة اللي انت مستنيها طول عمرك بتحصل. بس استنى قبل ما تنبسط. ابني اللي انا همسكه كل ده ما ينفعش ابدا. يكون عنده ولا نقطة ضعف واحدة. البنت اللي انت وديتها للمستشفى دي بدأت بدري تعس ورانا هو وراك تجيب بقى الحاجه اللي كانت مع الراجل ونقرا الفاتحه على البيت. اسمك بعد كده رؤوف سليم العاهل.
1: من امتى يا شهاب؟
2: كلنا رجالتك يا ريس.

0: اللي انا رجاله سليم العال.
1: سليم العال بدا بورشه في الاقاليم لصنع البومب وصواريخ العيد. الموضوع كبر معاه، بدا يشتغل اكتر في كل الالعاب الناريه والفاير ووركس، كله شمال طبعا. الموضوع كبر اكتر وبقى تاجر سلاح كبير، والقناع بتاعه الشغل في المحاور. الاستاذ علي ترفع عنه في قضايا صغيره كان اخرها سنه 97، بس كلها قضايا نزاعات اقتصاديه واراضي زراعيه ما فيهاش حاجه.

0: سافر.
1: مثلا نور،
0: انا جريت كل فوق. امينه بنت المرحومه علي الهواري، انا نسيت مفاتيحي في عقبال، بس ما اروح اجيبهم وارجع. ممكن استاذنك تخلي اللابتوب بتاع عندك؟
1: في الحفظ والصون، ما تلاقيش.
0: شكرا.
1: العفو. استاذه امينه، ممكن ما تبقيش تتقلي في العصير تاني؟ العصير.
2: يا برود يا برود،
3: تعمل لنا ايه يا بنت سماح؟
4: معلش يا جماعه، مفيش حد بيخش هنا.
5: سبت
2: لسه؟
3: انا مش قلت لك خليكي بره يا بنت. انت
2: البومبه الحمراء اللي انت عملتها لي لسه معايا، مش هفرقعها الا في شديد الامر زي ما انت قلت.
3: ما شاء الله.
2: ازيك يا زلط، عامل ايه؟
3: وين عندك يا زلط؟
4: ده الفاير جن معمول خصوصي في النجر.
3: لا لا، هتفضلي هنا تكملي قلب.
2: ركز انت بس معايا.
3: عندك ايه تاني؟
4: ده الروكت، صاروخ الطاير. بص اللي بعده كده. اخيرا عرفنا نجيب الفاير وركس اللي بتشتغل الصبح.
3: الو مين؟
6: انا نصحته كتير ان هو يبطل سجاير، قلت له سجاره زي 100، بس هو ما كانش بيسيب السجار من ايده. احنا مش فاهمين النزيف ده حصل ازاي، درجه الوعي نزلت بسرعه. احنا بندي حاجات كتير عشان نحسن درجه الوعي وفوق، وربنا يسهل. بعد اذنكم،
4: هو ايه اللي حصل؟
7: خد يا رب، مش هقول لك برود تاني يعني، خلاص اخوان. دخلت الكافيتيريا وعملتها بايدي، بس حطيت التاتش بتاعي. ادعي لي بس ان ابو فارس يبقى كويس، احنا من غيره نموت بعض. تحب بقى، بما انه هيعترف بيك وكده وهتبقى اخويا الكبير، اقول لك يا ابي؟ انت عارف انا نفسي وانا بموت ان عشت حياتي زي الراجل ده بالظبط، عاش حياته بالطول والعرض وعمره ما ظلم حد. مشكلته بس ان طول حياته كان فيه دم كده في ظهره دايما، مخليه حاسس انه ظلم حد وما ادروش حقه. وانا اللي فيه نفسي اخش اشيل الدم ده. انت كويس؟

0: هيك؟ انت مين؟ هو احنا فين؟
1: لو خبطتي للصبح مش هيسمعوني.
0: ربنا مين؟ هو انت مين؟ هو انت معانا؟
1: انا فافا زيك.
0: هما مش هيقتلونا صح؟ عشان هما لو كانوا عايزين يقتلونا كان زمانهم قتلونا مش كده؟
1: انت جابوك هنا ازاي؟
0: نزلت اقابل حد لقيتهم بيخطفوني وبيرموني في ميكروباص. وانت؟
1: بطريقه اتفهم كده بكتير.
0: ما تحاولش، انا بحاول افتح في الصبح ما عرفتش. انا محاميه، انا معايا فلوس كتير قوي، هدي الفلوس احميك منهم. انا معايا حاجات ممكن توديهم في 60 ناحيه. بس افتحي.
1: تخافي من الكلاب؟
0: انت بتعمل ايه؟
1: لم شويه بومب منين.
0: بومب ايه؟ هو اول يوم العيد؟ ما تفتحي لنا بقى الباب. يلا خلينا نمشي.
1: ممكن تسمعي الكلام؟
0: مش هسمع الكلام. ما تدينيش اوامر. انت تسمع كلام انا اصلا؟
1: معلش بس فاهمين حاجه كده مش فاهمه. حد قال لك ان انا شغال عند اللي جابوكي؟
0: وانت بتقول اصلا؟ انا هديك فلوس. قلت لك بقى افتح الباب يلا بسرعه.
1: بس انا افتح الباب؟ هو مشكله.

0: خش هاتي ام زياد.
1: كل من خطف شخصا بالتحايل او الاكراه يعاقب بالسجن لمده لا تقل عن 10 سنوات. لو سبتونا دلوقتي ممكن تبقى 10 سنين بس.
0: عارفين السبادين اللي جوه دي معبيه ايه؟ رصاصه واحده ونولع كلنا. نزل السلاح.
2: شجاع برود الله يكرمك. مش عايزين حد يتاذي.
0: والعيش والملح يا هاشم.
3: انت عارف ان انا ما ينفعش نسيبك تمشي.
0: يبقى انا كمان مش هينفع اسيبكوا عايشين.

0: خليك هنا تحركي شو اللي مولك.
1: لا ما تدريش يا وبعدين انا جاي معاك
0: اسمعي الكلام والا احط طلقه بين حواتك دول فاهمه؟

0: احنا كلنا رجاله سيب العاهل، بس انا هبقى الراجل بتاعك لاخر مره. رجل الطلقه اللي خدتها مكاني
1: طلقه واحده بس
0: يا عم. كذا طلقه؟
1: الموضوع مش طلق بس يا شاب،
0: هتهرب.
1: البنت دي الاشياء اللي لازم اتعلق بيها عشان اعيش. لو جبت اللي معاها والراجل الكبير فاهم الغيبوبه، اعرف اخد حقي من ابن الكلب.
0: تعرف تقتلها؟ رهانك صعب قوي يا ابن عمي.
1: ما عنديش غيره.
0: طب خلينا نسبقها كويس. انت لو هربت دلوقتي هيقولوا عليا ايه؟ مش راجل صح؟
1: غالبا اه، بس انا ما يرضنيش. خليك سيدي رجاله.
0: لا واخد فيه طلقتين يا عم. استنى، لو تتهالف جنبي مزيد داخلي
1: ما تخلص يا شهاب.
0: هتعمل ايه؟ ما تجوتش، بلاش ركبتي، اعمل فيها رباط الصليب. ما تخسرش.
1: لا انت فاهمه،

0: انت مين؟ واحنا فين؟ انا عايز اروح.
1: لو روحت دلوقتي هيقتلوكي ومش هتلحقي توصلي للحاجه اللي انت بتقولي عليها دي، وفرضا عرفت توصلي لها مش هتلحقي حتى تروحي لاسمي، انا مستنيك في كل حته. انت من غيري ميته، وانا كمان من غيرك ميت، بس الحاجه اللي معاكي دي ممكن تخلينا احنا الاثنين نعيش. قلت ايه؟ تعرف تسوقي؟
0: وسوق انا ليه؟ ما سوق انت، انت عارف الطريق.
1: معلش سوق انت.
0: لا مش هسوق، اتفضل انت سوق. ما يلا اتحرك.
1: عارف سوق عربيات موتوسيكلات بس؟
0: يعني بعد كل ده انت ما تعرفش تسوق؟
2: تمام؟
3: مش تمام يا ريس.

0: وهم عايزين يقتلوك لي انت كمان.
1: انا كنت واحد منهم ولا بقى علي لما عارف ان انا عايز امشي نضيف.
0: انا اسمي امينة. انت اسمك ايه؟
1: بارود.
0: يعني اسمك في البطاقة بارود يعني؟
1: علي. اسمي في البطاقة علي.
0: اسمع يا علي، تظهر ان انا ابويا كان ماسك عليهم الزلة ممكن تفضحهم ولا حاجة، وعشان كده هم قتلوا، عشان هو كان راجل نظيف.
1: الله يرحمه.
0: كان اسمه على اسمك على فكرة علي. اهم حاجة بس ان انا اوصل لحاجتي، وان انا اوصل للاسم رؤوف ده، تعرفه؟
1: ايه اللي اعرفه؟ ده هو السبب في كل اللي انا فيه دلوقتي.
0: هو اللي قتل ابويا، تعرف توصلني ليه؟
1: سهل، اعتبريه حظ.
2: وقفت ليه؟
0: محتاجة اخش الحمام خالص، مش قادرة.
2: حمامي مش شايف منظرك.
0: مساء الخير.
3: مساء النور.
0: ممكن وايبس؟
3: ايه؟
0: وايبس، ممكن وايبس.
3: فيه
2: ساب المناديل دي واتنين ميه معدنيه.
3: حاضر حاضر.
2: بقولك ايه؟
3: ايوه.
2: وانت بتنزل من بيتكم بتيجي كده ولا بتغير هنا؟
3: مالك؟ مش واصله جمله، مش واصله.

0: فين؟
1: بسرعه.

0: مساء الخير، تفضلوا. تتشرف إدارة متحف النحات المصري العالمي الراحل أمين زهدي أن تعلن عن استقبالها صباح باكر للسيدة إيزابيل ريني، مندوبة الشركة الفرنسية المسؤولة عن نقل آخر أعمال الفنان الراحل، وهي منحوتة بعنوان حتمية الأقدار، وذلك لاصطحابها في جولة بين أهم المتاحف الفنية في العالم. منحوتة حتمية الأقدار هي آخر أعمال الفنان الراحل، واللي أجمعت اللجان الدولية المشرفة على المتاحف الفنية في العالم بأنها تحفة فنية رائعة وتقدر بملايين الدولارات.
1: ولا بتهدر ولا بترجع في نوم يا قلبي.

0: الله يرحمك يا حلو. حمام سوى إشارة.
1: ابدا الإشارة.
0: حمام سوى إشارة.
1: ابدا الإشارة.
0: حمام سوى إشارة.
1: يا سفر ابدا الإشارة.
0: برجاء الالتزام بالأقدمية ومناداتي بالعميل صفر بدلا من صفر حاف.
1: أنا آسف. ابدا الإشارة يا عميل صفر.
0: تم عمل المأمورية المكونة من 3 حروف خرز مش فتلة في كوباية إزاز مش مج مضاف إليها 3 معالق سكر. برجاء التوجه لاستلامها.
1: تسلم إيدك يا فندم. أول مجال التنفيذ.
0: قبل ما تطلع برجاء التأكد من إحكام الغلق لجميع المداخل والمخارج المطالع والمنازل الشرفات والنوافذ السلاسل والحواجز.
1: أول مجال التنفيذ ساعتها.
0: لو قعدت تتمرقع المأمورية هتبرد.
1: لا يا فندم أنا جاي لحضرتك بالخطوة السريعة. أول مجال التنفيذ على ما ساعتها.
0: لقد ذاب الجليد إزراءك ومات الديك فلم يعد يقاك.
2: انجز يا سفر. عايز ايه عشان عندي شغل؟
0: شروق لاحظ ان احنا مخطوبين بقالنا 9 سنين وانا لسه ما خدتش غرضي منك.
2: لما ابقى مراتك.
0: افرضي ما حصلش نصيب.
2: يبقى حافظت على نفسي.
0: شروق لاحظ ان انا شاب يافع وليه احتياجات. شروق لو سمحت رد عليا الموضوع ده حساس شويه.
2: ممكن اقلع الجاكيت؟
0: يا سلام. طبعا ممكن يا مولع بنت. بس انا مش لابس جاكيت دلوقتي. ينفع القميص؟
2: صفر صفر حرام عليك ما تنقتنيش. هتعمل فيه اكتر من كده ايه؟ انت ناسي اني عامله عمليه المراره بسببك؟
0: وانت ما تنسيش ان انا يوميها وقفت جنبك يا شروق وجبت لك ورد ب 180 جنيه.
2: اقفل يا صفر. اقفل يا صفر. انا مش فاضيه بفوتش حفله الميد نايت. باي باي.
0: يتمنع. ايه ده؟ انت هنا من امتى؟
3: من شروق يوم العملية.
0: طب تعالى اتفضل اشرب الشاي. تعالى.
3: ايوه صح الشاي. يسلم ايدك. تعبناك.
0: لا تعبك راح. ومبسوط معانا بقى على كده في الشغل يا حمامسي؟
3: الا مبسوط. ده انا مبسوط قوي. انا بس يعني محتاج منك خدمة كده يعني ما تاخذنيش بس انا محرج.
0: خير؟
3: يعني لو تكلم لي رخب ايه مدير الشركه يديني اجازه من يوم الاحد اللي جاي 3 شهور.
0: 3 شهور
3: بس.
0: ليه؟
3: هخش.
0: خش فين؟
3: هدخل.
0: تدخل فين؟
3: هيتقفل على الباب.
0: ايوه. ايه مش فاهمه؟
3: هدخل الدنيا.
0: فرحك.
3: ايوه.
0: يعني النهارده اول يوم ليك وبتطلب اجازه. انت باجي حوا حمامسي.
3: لا ما انا فاهمك. ما هو ابوها قال لي انا مش هجوزها لك الا لما اكون معاك وظيفه.
0: خلاص نعدي بس الزياره بتاع بكره وانا ان شاء الله اكلم لك رخه دي.
3: والله روح يا شيخ ربنا يبارك لك. سؤال بقى. انت صفر ده اسمك الحقيقي؟
0: اكيد لا طبعا. في حد اسمه صفر؟ انا اسمي الحقيقي 9. ايه بقى بقول افيه؟ يا تجاملني وتضحك يا تنزل تترمي على البوابات وما اسمع لكش حس. وخصوصا ان اسمك حمامسي يعني مش احمد.
3: أنا آسف والله أنا ما أقصدش. أنا كنت بس عايز أفهم إيه حكاية صفر.
0: فيش يا سيدي. لما اتولدت أبويا كان عايز يسميني صقر. ففي السجل المدني هما بيطلعوا شهادة الميلاد نسيوا نقطة. فبقيت صفر.
3: والله مش وحش.
0: وإيه كمان؟
3: عادي جدا.
0: أنا ملاحظ إن أنت بدأت تصاحبني ونسيت فرق الأدمية. اتفضل انزل على كشك الحراسة بتاعك ونصيحة مني ليك. طول فترة شغلك معانا هنا اللي انا شك اصلا انها هتطول حاول تستفيد من خبرة العميل صفر في اصول وقواعد التأمين. العبد لله وضع خطة محكمة لتأمين هذا المتحف ضد دخول اي لصوص. لا عن طريق سلم ولا عن طريق شباك. وجود بوابات لكشف المعادن على جميع المنافذ بتضمن لك عدم دخول اي اسلحة حادة في هذا المتحف الفني العظيم.
4: اللي عايز يموت يتحرك من مكانه.
0: طب واللي عايز يعيش
4: يحط لسانه جوا بقه ويعمل نفسه مش شايف اي حاجة لحد ما نخلص ونمشي.
0: من الواضح انك فتحت باب
3: انت مش قده.
0: اجري يا حمامتي
5: احرق.
6: انا اتصبت يا سفر، مش عايز ابوظ.
0: كلمني في الجهاز، كلمني في اللاسلكي، واسمي العميل صفر
6: وده وقته.
0: من اللحظه دي هيتم تشكيل غرفه عمليات بقيادتي، وكل تعليماتي هتتنفذ بمنتهى الصراحه.
6: انا فرحي بعد اسبوع، مش عايز اموت، مش عايز اموت، مش عايز اموت.
0: اضمن لك الجزئيه دي لو نفذت كلامي. حمامسي نفذ الخطه الف.
6: ايه الخطه الف دي؟
0: التعديل التام.
6: بموت يا بعيد.
0: اولا انت بطل، ثانيا الخطه الف بتقتضي زحف الوصول للوحة الكهرباء العمومية وفصل التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى التعتيم التام.
6: مش قادر.
0: أنت بطل.
6: أنا بطل، أنا بطل. الحارس، الحارس في ضمن الصفة.
0: وصل لحتة حلوة قوي، عايزين نحافظ عليها. العميل صفر بنفسه هينفذ الخطة ألف، انت نفذ الخطة واو.
6: انا مش فاهم منك حاجة.
0: الخطة واو بتقتضي المواجهة المباشرة مع الخصم والاشتباك معاه بمجرد التعتيم التام، وانا ما عنديش شك انك هتعرف تعمل كده. عارف ليه؟ عشان انت

0: حمامصي وإشارة.
1: عايز إيه مني؟
0: تم تنفيذ الخطة ألف بنجاح. جي دورك يا بطل عشان تنفذ الخطة. واو،
2: هتتحرك ناحيته وبسماع إشارة مني هرفع زرار النور بتاع المنطقة اللي هم فيها.
0: لغيتهم؟ وأنا هجيلك علشان نقضي عليهم، وبكرة الصبح ننزل نشتري بدلة فرحك يا بطل.
1: حسبي الله ونعم الوكيل فيك.
0: ونعم بالله.
2: حمامصي،
0: خطة واو،
3: نفس
0: حمامصي وإشارة. وقت مرقعة كده العركة ابتدت.

0: لو ظهرت معلومات عن فرد الأمن التاني يا ريت تبلغوني.
1: تحت أمرك يا فندم، متشكرين لحضرتك. ربنا يستر والولد التاني ده ما يكونش جرى له حاجة.
2: أنا كلمتهم في الشركة، كلموا أهله، أول ما يظهر يبلغوني على طول. إلهي ما يظهر ولا أشوف خلقته.

0: حضر يا
1: رخبي. ايه ده سيف؟ روح كان ايه اللي حصل؟
0: اللي حصل ان انا باستخدام صاعق كهربائي بطاريته ضعيفه اصلا، فما بصعقش قوي. تقدر تقول بيه الاسوح. قدرت اقف قدام عصابه ساتو المسلح معاها مدفع ار بي جي ورشاش متعدد الطلقات ودبابه عليها جرينوف.
2: ايه اللي بتقوله ده؟
1: المتحف اتسرق ازاي يا استاذ سيف؟
0: السؤال ده ما يتوجهش ليا. انا كصفر راضي عن نفسي تماما.
1: امال تحب نكلم مين حضرتك؟ مش انت فرد الامن المسؤول عن دوريه الليل في المتحف؟
0: المسؤوليه لا تقع على عاتقي منفردا يا رخبي. مش كان في حمامسي الله يرحمه؟ بس هقول ايه؟ اذكروا محاسن موتاكم. هو دلوقتي عند الارحم مننا كلنا، لكن اللي اقدر اقوله اني دفعت منفردا ببساله مقاتل عن الفن المصري العظيم.
2: ممكن تحكي لنا ايه اللي حصل بالظبط؟
0: اللي حصل يا فندم ان في 2 حور عين حجمونا اثناء تاديتنا مهام وظيفتنا، واحده منهم مدملكه والثانيه فرعه. انا نجحت ان انا اسيطر على المدملكه اللي هي الاقصر شويه، فالفرعه اللي هي الاطول شويه ضربت علينا نار. اتجهت وارتديت بالذات المحارب وخدت خطوات ثابته ناحيه المدملكه اللي هي الاقصر شويه. كانت الفرعه اللي هي الاطول شويه بغتتني وجت من الخلف وراحوا جاريين خرجوا من الباب الاعرض. بصيت عليهم من الشباك الاضيق لقيتهم هربوا للاسف.
1: امال ايه اللي عمل فيك كده؟
0: مش قلت لحضرتك اذكروا محاسن موتاكم؟
3: كاميرات المراقبة سجلت اللي حصل يا فندم.
4: الروز ماري مع حبة البركة أحسن من الكرياتين اللي بتعمله، بيوفر بدل ما تروح. سيف! أنت فين كل ده يا سيف؟ أنا عرفت اللي حصل وهموت من القلق عليك، وبكلمك محمولك مقفول.
0: كنت في القسم بذل الستارة على جريمة مكتملة الأركان. رئيس المباحث مشكور إن أخذ أقوالي وأخلى سبيلي بضمان محل إقامتي.
4: شكلك تعبان يا حبه عين.
0: واحد مطبق من امبارح عايز يبقى شكله عامل ازاي؟
4: حقك يا اخويا حقك، ما اللي حصل بردك ما كانش قليل.
0: شروق انا بعفيكي من اي التزام ما بيني. انا اللي زي طول الوقت بيبقى شايل روح على كفه.
4: روح على كفه ايه يا الدلع؟ عادي ما تقفورش. اشحال ما كنت

0: شغلانه وديتها لك لما جبت اجلها، شغلتك في مصر عشان تحرسه، دخل في ورديتك اغتصب الرقاص،
1: قالوا لي ان هم اخواتها.
0: شغلتك في بنك اتسرق منه 10 مليون دولار
1: جنيه، 10 مليون جنيه.
0: وانت عايز مني ايه؟ فهمني عايز مني ايه؟ انت عارف انت لو كنت سبتهم يسرقوا المتحف كانت الخساره اقل من كده. هو يا اخي ملعون ابو التوصيه اللي وصلها لي ابويا عليك قبل ما يموت يا اخي.
1: الف رحمه ونور تنزل عليك يا حاج نور الدين.
0: ادخل.
2: في واحد بره اسمه احسان الوكيل بيقول ان عنده ميعاد مع حضرتك.
0: خليه يتفضل. وانت اتفضل. اتفضل اخرج بره.
1: انا هسيبك تباشر مهام عملك بس هرجع تاني، هرجع عشان نتناقش والامور ترجع لنصابها الصحيح.
0: خور بره.
2: ثانية واحدة كتبت. اتفضل يا فندم.
3: شكرا. احسان الوكيل مدير مكتب الدوحة الإنجليزية حورية سراج الدين.
0: أهلا وسهلا.
3: ده الكارت بتاعي.
0: تفضل.
3: طبعا سيادتك مستغرب ازاي دوحة إنجليزية واسمها حورية. الدوحة حورية مصرية حصلت على الجنسية واللقب بعد جوازها من دوق إنجليزي. سافروا وعاشوا في إنجلترا وهناك خلفوا بنتهم الوحيدة ليلي.
0: طب يا فندم أقدر أساعد حضرتك بإيه؟
3: الدوحة وبنتها نازلين مصر بكرة. هما بيفضلوا زيارتهم لمصر تكون زيارة غير رسمية. عشان كده بنكتفي بالتعاقد مع شركة أمن لتوفير الحماية اللازمة.
0: فندم ده شرف لينا. طب أقدر أعرف التفاصيل يا فندم؟
3: كل التفاصيل هنعرفها النهاردة في زوم ميتينج مع مدير المراسم بتاع الدوحة الساعة 4.
0: الساعة 4؟ يعني كمان 4 ساعات؟
3: بالظبط. أنا هكون في انتظار مسؤول التأمين الخاص بيكم والعنوان في الكارت بتاعي مع حضرتك.
0: شرفت يا فندم.
3: شكرا.
0: مع السلامة. كلميني قسم الحراسات اللصيقة، خليه يبعت له حسام.
2: تمام يا فندم.
1: أقدر أعرف إيه اللي موجود في حسام مش موجود فيا؟
0: إنه عنده دم.
1: ياه، هي وصلت لكده؟
0: ألو؟ أيوة يا جودة بيه. إيه؟ تنهي التعاقد؟
1: ليه؟
0: ليه تنهي التعاقد؟ ده أنا 15 سنة معاكم حراسة ونظافة. عشان غلطة احنا ما لناش شد فيها.
1: اهدى.
0: لا ده كده ظلم.
1: ما تعصبش نفسك.
0: كده ظلم مفترى. ما ينفعش. كده حرام.
1: هات رقبي.
0: ده ايه ده؟
1: اقعد استريح. ايه يا جودة؟ ايه يا جودة؟ نعم؟ يعني انا مين؟ هو انت ما سمعتش ان العميل صفر اللي كان هيضحي بحياته وهو بيحرس فن مصر؟ وبعدين عقود ايه ابو عقود اللي بتهددنا بيها؟ ثانية واحدة يا رخ، عقود ايه يا حبيبي اللي بتهددنا؟ الغي بيه كل العقود. لا لا اثبت مكانك. اقعد يا رخ. استنى انت يا رخ. جودة. لا اقفل. اطلب الاسعاف يا رخ بيه. عجبك اللي عملته فيه ده؟ اسعاف. كان مستخبينا فين ده بس يا الله؟
4: ايه اللي
1: حصل له؟ حاضر هدعيلك، ما تشدش انت نفسك بس. الصوت يا جماعه مش عارف اسمع الراجل. ايه؟ انا ايه؟ انا دير ايه؟ لا شركه ايه اللي ديرها؟ لا لا لا لا لا لا لا يا رخبي، دي مسؤوليه كبيره جدا. لا رخبي لا، مش زود لي اكسجين، ما يهمكش فلوس الراجل بيروح من جنه الخلد. يا رخبي جنه الخلد. يلا يا جماعه كل واحد على مكتبه. يلا ما حصلش حاجه، الراجل زي الفل، اتفضلوا يلا. واي حد عنده مشكله يرجع لي بصفتي انا مدير الشركه. يلا استاذ عبد الحميد، زود لي مكافأة شهر لكل العاملين وثلاث شهور ليه أنا وشروق بمناسبة فسخ عقود المتحف. اتفضل يلا. مزمزيلها نادي، بلغي حسام إنه مرفوض وخلي السايس يطلع لي المكنة من الجراج.

0: العب يا ثعبان.
1: من فضلك بلغ السيد إحسان إن العميل صفر مندوب شركة الرخا وصل في تمام الرابعة عصرا. الرابعة إلا ربع توقيت جرينتش.
2: I prefer that the personal guard does not appear in front of the rooms.
3: Okay, I understand.
4: مندوب شركة الرخا للأمن وصل يا فندم.
1: إذا لم تجد لك مكانا بين العظماء فلتصنعه بنفسك. مع حضرتك العميل صفر عبد اللطيف شداد الهمم بكالوريوس زراعة حصل على دبلوم مكافحة عفن البطاطس.
3: تفضل اقعد. تشرب ايه؟
1: قهوة على الريحة مطبق من امبارح.
3: اتنين قهوة لو سمحتي. Here is a security man that I succeeded in reaching an arrangement with thanks to my connections.
1: انت عندك كلاس؟
3: Mr. Alex, let me introduce you to Mr. اسمك ايه؟
1: انا لسه قايل لك دلوقتي. ما هو انت لو مركز معايا
3: اسمك ايه؟
1: صفر عبد اللطيف شداد الهمم.
3: مستر صفر عبد اللطيف شداد الهمم. مستر Alex, the protocol director of the Duchess.
2: Hello Mr. Saf. Mr. Wakeel will inform you of the date the Duchess and her daughter will be arriving and the name of the hotel. All that is required from you is to be with them at all times without anyone noticing you. The more attention drawn.
1: تهنيك ده من عندنا ولا من الشبكة؟
2: Well, what are you saying?
1: لقط التاني اهي.
2: Please speak in English so that I can understand.
3: Seems that Mr. Sifr doesn't know how to speak in English.
1: قلت له ايه عني خلاه يتعصب؟
3: قلت له انك ميح انجليزي.
1: نو اي سبيك دونت جيف يور. اللهم صل على حضره المصطفى. اي دي عين. ودني يعني ايه؟
3: انت عايز تقول ايه بالظبط؟
1: عايز اقول له ما تديش ودنك لحد.
2: Ask this shit to sit down and get away from the camera.
3: طب اتفضل اقعد. اقعد بقى.
1: اقعد. اسمها sit down. اقعد. لو عايز تقولها بصيغة احترام اسمها بليز سيت داون.
3: I'm so sorry for that. You can complete what you want to say.
2: Yes, as I was saying, the Duchess and her daughter would like this visit to be very discreet. The stay won't be that long.
1: هي دي القهوة بتاعتك؟ أنا آسف. أنا كنت فاكرها القهوة بتاعتي. أنا بشربها بأسلوب معين يعني بسقسقها. البعض يحتسيها والبعض يرتشفها. أنا بسقسقها.
2: Are you sure that this person is qualified for the task?
3: The director of the security company assured me that he is the most efficient person to do this task.
2: Very well. Please inform him of our request after our conversation. The visit will be short and quick. They will arrive tomorrow. The plane will arrive at 6:30 a.m. sharp. He will know all the details from the Duchess Horea. These are a few photographs of the Duchess and of her daughter, so he will be able to recognize them.
3: Don't worry. Everything will going to be all right.
2: Okay. Waiting for your call tomorrow. Goodbye.
3: الطيارة هتوصل الساعة 6:30 الصبح. لازم تكون هناك قبلها بساعة. في حد هيستناهم على باب الطيارة وهيخلص كل الإجراءات. وانت هتستناهم بره بدون أي لفت للأنظار. طبعا الصور اللي وريها لك مستر أليكس واضحة تماما.
1: أكيد أكيد.
3: تفضل. دول 20,000 دولار عشان تجهز نفسك.
1: أجهز نفسي؟ وفر فلوسك لنفسك يا حسام بيه. فلوس جهازي أنا متكفل بيها.
3: عشان تجهز نفسك للعملية. تفضل.
1: 20,000 دولار للعملية؟ هم قاعدين كام سنة؟
3: هم يومين ودي دفعة تحت الحساب لحد ما تجيب لنا فواتير بالمصروفات.
1: فواتير؟ لا أنا آسف، أنا أرفض التشكيك في نزاهة وأمانة العميل صفر.
3: هات الفلوس.
1: لا لا لا خلاص
3: هات الفلوس.
1: لا لا والله خلاص
3: بقول لك هات الفلوس.
1: خلاص والله

0: ألو،
1: حالا هبعت لك صورة وبيانات الواد اللي هيأمنهم. أوعدك مش هتتعب كتير، احنا ربنا بعت لنا هدية من السماء هتسهل علينا كل حاجة.
0: بكرة هكون عندك. سلام. هبعت لك صورة الواد اللي هيستقبل الست وبنتها في المطار.
2: تمام.
0: افضل وراه وما تسيبهوش. العروستين يفضلوا معاكم، وساعتها هقول لكم هتعملوا. يلا.
2: تمام يا ريس.
3: الله يرحمك يا حمامسي، اتخطف.
4: ربنا ينتقم من اللي كان السبب.
3: مجيلكش في حاجه وحشه.
5: حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب.
3: شكر الله سعيك. بقاء لله، بقاء لله، بقاء لله، بقاء لله.
4: شكر الله وسعيك.
3: يا ام البطل فين؟
4: قاعده جوه اهي. ربنا يصبرها ويصبرنا جميعا وينتقم من اللي كان السبب.
3: خلاص بقى، ما نجيلكمش في حاجه وحشه ابدا. شد حيلك يا ابني،
6: شد على اللي يا ابني. ربنا يخليك.
3: قلبي عندك. الله يرحمه مات بطل، والله ومليك عليا حلفان، مش عشان انت قاعده. اخر كلمه قالها انا بنزف.
6: حسبي الله ونعم الوكيل. كم فرح بعد اسبوع على ميادة.
3: عارف عارف.
6: ما الحاج يفرح يا ضنايا. منه لله اللي كان السبب. هشوف فيه.
3: طب وليه وليه ندعي على حد يا امي؟ طيب ما ندعي للمتوفي بالرحمه وللجميع بالهدايه. حول ولا قوه الا بالله. امسك يا امي، ده مبلغ بسيط كده، لو احتجتي اي حاجه انا موجود.
6: ربنا يخليك يا ابني، يا رب تعيش يا ضنايا.

0: ما هي انا خاطي من حمامسي
1: والله. شد حيلك يا بطل، اتفضلي، دي حاجة بسيطة كده، لو احتجتي أي حاجة، أي حاجة أنا موجود. هيا ميادة.
2: ميادة؟
1: أيوه
2: ميادة. مين يا سيف؟ أنا جاهزة ومستنياك. يلا.
1: طيب في إيه؟ ما قلتلك جايلك في الطريق يا ميادة يا شروق. بس بقى خلاص بقى، حول ولا قوة إلا بالله. بس خسارة كبيرة يا حمامسي، خسارة كبيرة يا حمامسي.
3: اتفضلي يا ست الستات.
4: انت متأكد يا حاج عبد اللطيف؟
3: عيب يا بنتي، ده علم وكله متجرب. انت بس هتحطي صاحبتين كده تحت عينيكي كام يوم وكل الهالات البيضة دي هتختفي تماما.
4: ماشي يا حاج.
3: 30 بس. شكرين. سلامة، خدي بالك من نفسك. الله يخرب بيت أهلك يا شيخ. لا إله إلا الله، كده الست. وأنت يا ابني مش هتبطل فزلكة، مش عارف تركب الدراجة البخارية، أقول لي أجيب لك سواق.
1: في إيه يا حاج؟ ده تقرب لك ولا إيه؟ ولا أنت بتلعب بديلك بعد أم الله يرحمها؟
3: مش قلت لك 100 مرة ما تجيبش سيرة أمك على لسانك الزفر؟ مش كفاية اللي حصل؟
1: بقالك 10 سنين بتبكت فيا، و100 مره بقول لك والله ما كان ليا ذنب. ما اجرمتش يعني لما امرت الرغيفين عيش ونسيت النار؟
3: هو انت امرت الرغيفين بس؟ ده انت امرت امك والبيت كله، ربنا ينتقم منك.
1: خلاص بقى حج بقى، خلاص بقى حج بقى،
3: بس بقى،
1: بس حجوج بقى،
3: بس بقى. اقعد بقى. غير رايح فين كده؟
1: خارج مع شروق
3: اخيرا. طب امسك حاجه شيلها لك مخصوص عشان المشوار ده.
1: ايه ده؟
3: هتاخد منها معلقه صغيره على كوبايه ميه مغليه وتقلبها كويس وتسقم لها وتاخدها وتطلع بيها على المقطم. اب هتدعي لي.
1: طب انا زممتك ذمه ودين؟ في اب في الدنيا يقول لابنه كده؟
3: يعني لما اقول قدامك مش احسن ما اقول من وراك؟
1: اقول لك ايه؟ مالكش دعوه بيا انا وشروق، وروح محل العطاره بقى شوف شغلك.
3: ماله محل العطاره؟ بقى كخه دلوقتي؟ مش محل العطاره اللي بلبسك البدله دي اللي بتتعايق بيها؟ مش محل العطاره اللي انت مش عاوز تقف جنبي فيه وتساعدني؟
1: يا حاج عبد اللطيف، محل العطاره على عيني وعلى راسي، بس مش انا. أنا اتخلقت بأنف بوليسية، بذهن محقق، بقلب جندي لا يخشى إلا الله،
3: وعقل عيل عنده 7 سنين.
1: بتتريق؟
3: الحقيقة بتريق.
1: طب اتكل على الله. يلا اتكل على الله، شوف شغل بقى وأكل عيشك بقى. يلا
3: مالك مستعجل كده ليه؟
1: يلا يلا شروق.
3: انجوي.
1: تأخرتي ليه؟
4: معلش قلت أنقي لبس حلو بقى وأتشيك كده، يعني تحسب لو خرجنا في حتة حلوة.
1: شروق أنت حلوة من غير لبس.
4: احترمي
1: في اي لبس. حلو في اي لبس يعني.
4: شكرا. انت قلت لي انك عايزني في حاجه، ايه بقى؟

0: بس هتفضحينا.
1: طيب ماشي، بقول لك ايه، ينفع نكتب الكتاب هنا؟
0: شنو انت عارفه حجز الليله هنا بكام؟ لمي نفسك يا شيرين.
1: حاضر. طب مش انت بتقول الشغلانه اللي انت جايبها ده هي قرشها حلو؟
0: يا بنت بقول لك دوقه وبنتها، عارفه يعني ايه؟
1: لا
0: يعني زي الاستاذه سوسن بدر كده بس من انجلترا.
1: ايه ده، من فرتيتي مصر ده هي.
0: شغلانه مدريشه يا بنت وفلوسها كتيره. بصي
1: يا سيف، انا مخبيتها في الناس.
0: الخبر الحلو بقى ان اختارتك تبقي اول واحده في التيم بتاعي. شفتي؟ شفت انا بثق فيك ازاي وانت مش عايزه تثقي فيا وتناوليني غرضي؟ النونو عمهم
2: سفر كلهم وحشتني.
0: وانت هعرفك بقى يا ستي بتاني واحد في التيم بتاعي، النونو.
2: عامله ايه؟
1: بس يخرب بيتك.
0: بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟
2: دي المدام؟
0: يعني
2: يبقى دي واحده هتموت وتاخد غرضك منها.
0: خطيبتي.
2: وهتموت وتاخد غرضك منها.
0: هو انا باين عليها قوي؟
1: اه.
0: شروق خطيبتي النونو، عشرة العمر، النونو يعني الكرامة، النونو يعني الأمانة، النونو يعني الصدق.
1: ربنا يديم المعروف.
2: الله يعزك.
3: ورقة نونو. انت يا واد يا موكوس.
2: ايوه سبتهم.
0: اصحى تتكرم.
3: ها
2: قد ايه؟
3: فين بعيد ال 2000 جنيه؟ ها
0: صاحبة الكرامة، صاحب الأمانة،
3: فين الامتحانات؟ انت مش قلت انها هتيجي ترقص؟ انا عامله البرنامج عليه.
2: خبر حزين يا ستهم، اخوها لسه جاي من البلد اهو، مبلغني انها هتقلبي بمكان على الدائري.
3: لا حول ولا قوه الا بالله، البقاء لله يا اخويا.
0: ونعم بالله. اخر حاجه كانت الصدق.
1: انا سحبتها لوحدي.
2: اخويا بالله عليك ما تزعلش، والله العظيم هي دلوقتي في مكان احسن من اللي احنا فيه دلوقتي. سبتهم، انا هاخده اي مكان نفك فيه عشان هو مخنوع على الاخر. بالله عليك ما تزعل، والله العظيم هي دلوقتي في مكان احسن.
4: طيب احنا كده ميح في الانجليش، هنتعامل ازاي مع الدوقه وبنتها؟
0: انا النهارده هطبق على جرامر ثالثه اعدادي، وان شاء الله حواري مع الدوقه يجي من اللي انا هذاكره.
1: انا خلاص اتصرفت.
0: اتصرفت ازاي من غير ما ترجعي لقائدك المباشر يا عميله يا مهزقه؟
1: استنى يا سفر، انا كلمت مدرب التايكوندو بتاعي زمان، حرك وبيتكلم ثلاث لغات هينفعنا.
0: اقدر اعرف ايه الثلاث لغات؟
1: انجليزي، طلياني، اسباني.
4: جبت كريستيانو؟
1: لا جبت كوزي. اسهل اهو، وصل اهو.
0: يا رب ما يلقاهوش. شروق.
1: ايه؟
0: الواد ده اثناء فترات التدريب حاول يمسك ايدك؟
1: مش فاكره.
4: يبقى ماسك.
0: شروق انا مش هكرر كلامي مره تانيه، الواد ده اثناء فترات التدريب حاول يمسك ايدك؟
1: ايدي لا لا.
4: والله مسك.
5: شروق.
1: ازيك يا كاظم؟
0: ايه ايه ايه ايه؟
5: مساء الخير. كاظم مدربها.
0: مساء الخير. صفر خطبها. قول لي يا اخي كاظم انت كام سنه؟
5: 33.
0: انا بقى 39 اكسب. ساكن فين؟
5: في الشيخ زايد.
0: انا بقى من حي الجماليه، حي عريق وليك زور.
5: حبيبي
0: اكسب. كنت في مدرسه ايه؟
5: ليسيه.
0: تعادل.
4: ليه انت كنت في مدرسه ايه؟
0: تعادل. نوصل للمؤهل. مؤهلك ايه؟
5: بي اتش دي هندسه.
0: اتش دي اف رسمت.
5: بارك ايه؟
0: كلبص بجنيه.
4: اديله يكسب.
0: اخ كاظم انت مرفوض من قبل ما تبدا.
5: يا ريت. سلام.
1: ايه ثانيه يا كاظم؟
4: انت كده هيبان ما عندك ثقه في نفسك وغيران منه.
0: العميل صفر يغير من حشره زي ده؟ انت عبيط يا ابني ولا ايه؟
4: عبيط؟ انت بتقول لي عبيطه كلهم؟
0: لا بقول لك عبيط.
1: لا هو صاحبك ماله يا سفر؟
0: اه لما بيغضب بيجري. عميل مؤقت تحت التدريب كاظم، اهلا بيك في التيم. ايدي ايدي ايدي. انا مكلف بحمايه دوقه وبنتها، جايين من لندن على مطار القاهره على متن طائره ايرباص 320 الساعه 6:30 صباحا. احب اعرفكم بنفسي، العميل صفر رئيس التيم. العميلة شروق نائب رئيس التيم. العميل النونو نائب رئيس التيم في حالة وفاة العميلة شروق.
1: الله.
4: ما تسقفي يا
0: عميل مؤقت تحت التدريب كاظم مترجم التيم وكبش فدا يضحى بيه في اوقات الخطوره. ايه
4: يا قلهم
0: العمليه دي لازم تتم في منتهى السريه وبدون لفت للانظار. اظن مش محتاج اقول.
6: بالنسبه للقبض انا شروط اتفقت معايا على $500 في الليله.
0: عميلة شروق عايزك ثانية. ازاي تتفق معاه على ماديات من غير ما ترجع لقائدك المباشر يا عميلة يا مهزقة؟
7: لا لا الا الله، جرى ايه؟ صفر
0: صفر.
7: جرى ايه يا عميل؟ صفر جرى ايه؟ هنشغل راجل مش هنقبضه. بقى انت عارف ده هيعمل ايه؟ ده هيترجم، هيأمن موكب، هيضحي بروحه عشاننا لو تعرضنا لمحاولة اغتيال ان شاء الله. يبقى نقبضه ولا ما نقبضوش؟
0: ماشي. عميل النونو عايزك ثانية.
4: أيوة
0: نونو، أنت ما بتعرفش تتكلم إنجليزي خالص يعني؟
4: لا.
0: يعني المؤقت لازم يبقى معنا. طيب أقول لك إيه، أمسك اديله دي وأقول له العميل صفر بيقول لك الباقي بعد ما المهمة تخلص. يلا.
4: الباقي بعد ما العملية تخلص هديهم له، واخدهم سلف.
0: هديهم له.
4: بيقول لك ماشي حالك بدي وهيبقى يديك الباقي لما العملية تخلص.
0: وليه بقى بعد ما العملية تخلص؟
4: عشان لازم يصفي العقدة في الآخر، عشان دي فلوس ناس وما تتكلمش معاه تاني لحد آخر العملية. انتوا خدتوني في دوكة، هو انا فين فلوسي؟
7: بيقول لك مش وقته، واهدى على نفسك شويه.
8: شدوا حيلكم يا ابطال. ها يا ترى مين تولعوا في مين المره دي؟
0: مش هنخلص.
7: ابوك بيقول لك عايزك في كلمتين بره.
4: العيال دي ما بتواجهش.
8: امسك دي.
0: يا بابا ده انا الازازه الاولانيه لسه ما شربتهاش منها.
8: عملت طيب، دي كانت سمنه، انما دي
0: ثانيه واحده. كانت سمنه ايه؟ كنا هنموت عادي.
8: الامر بيد الله يا ابني، انت هتكفر؟ حد يصدق ان امك تروح في رغيفين؟ دي ما حصلتش كفته.
0: نعمه بالله.
8: المهم امسك.
0: ايه دي؟
8: دي خلطه، اللي يشرب منها وماسك في ايد اي حد مهما كان ما حدش يشوفه لمده 5 دقائق. يعني انت لو جبت شروق هنا هوت وحبيت تلوش لمده 5 دقايق ما حدش في الدنيا هيشوفك. امسك.
0: بابا انت شايف شروق ازاي وشايفني انا ازاي؟ 5 دقايق
8: كتير قوي
0: جدا.
8: انا عملت حساب الشاور.
9: I just don't get it. We have our own jet. Why do you want to fly like this? It just does not make sense. And I'm extremely uncomfortable.
10: Mom, sorry. What's wrong with living 2 days of our lives without being royal? نبقى ذي البني أدمين الطبيعيين. هذه أكتر حاجة بتحمسني وأنا نازلة مصر يا ماما. Please.
9: تحمسك إيه يا ليلي؟ خالتك في العناية المركزة وعايزة تشوفني. أنا هموت من القلق.
10: يا أكيد بتتقلق. أنت عارفة خالتي. Don't worry.
9: عموما الحراسة اللي مزبطها لنا إحسان.
10: حراسة إيه؟ You promised.
9: Don't worry. It's extremely low profile. مش هتحسي بيهم خالص. I promise.

0: عميل واحد وإشارة.
1: في الموقع وراهن الشرطة.
0: عميل اثنين وإشارة.
2: شرح.
0: عميل مؤقت ثلاثة وإشارة.
3: In position.
0: وفر بقين الإنجليزي دول لما الضيوف يجوا.

0: مرحبا سيدتي الأميرة. Nice to meet you.
1: I beg your pardon, sorry. Do you know the easiest transportation to Ain Sokhna?
0: Yes, okay.
1: How far is it, roughly?
0: Yes, okay. أحلى سنو وايت ولا إيه؟ أمال فين الأقزام السبعة ما جوش ليه؟ امتحانات ها؟ تعال تعال.
1: واو!
0: طبعاً واو.
1: واو!
0: صافين ومكلفين عنك يا فندم، عنك. يلا. يلا مين هيقعد جنب ماما؟ يلا خد يا حبيبي. يلا لمي الشنط. جو جو جو جو جو جو!
2: اتحركوا خلاص يا ريس واحنا وراك.
3: الحمد لله على السلامة يا هاني، لا مؤاخذة. نورت مصر يا برنسيس.
4: اتفضل اتفضل. بيرفكت ديسجايز
3: ها؟ على فين ان شاء الله؟
4: الله يعينك، انت محبكها قوي. على الاوتيل طبعا.
1: This is the address.
0: Yes, okay. ده ايه ده؟
5: ده تقريبا العنوان يا فندم. ممكن تكلم زميل حضرتك اللي بيعرف انجليزي.
0: مالي عبد الهادي، الموضوع مش مستاهل. بعدين انا اصلا متبلغ بمكان الفندق.
1: I want to go to Ain Sokhna.
0: Yes, okay.
1: اريد اذهب سكنة.
0: سكنة؟ ان كنت تريدين السكنة اسكنتك في ضوء عيوني.
6: عامل صفر وإشارة، احنا واقفين في الإشارة.
7: ما الطريق واسع يا ابن الحيوان. ايه ده الطريق واسع يا باشا؟ مش قصدي اشتم والله، انا بس انفعلت بسبب الحر.
0: ايه
7: ده انت هتقعد الاجواء؟ الكلام ده في كنتاكي.
0: لا لا لا، إراقة الدماء وإزهاق الأرواح. خدوهم وربنا يبارك لكم. بدون عنف. إن شاء الله تتمسكوا رادار عشان ربنا امتحانه كبير.
8: ألو؟
9: العملية تمت.
8: عظيم. اتحرك على المقر. وأنا اقفل دلوقتي.
4: Loving palm trees and there's إحسان.
8: الحمد لله بالسلامة يا فندم.
4: الله يسلمك يا إحسان. أنا عايز أقول لك إن أنا معجبة جدا بالحاجات اللي أنت عاملها للحراسة والتأمين. They're perfect.
8: إحنا هدفنا نكون عند حسن ظن سعادتك. السويتات جاهزة وفي استقبالكم. تفضل.
4: Thank you. Come on darling.
10: Thanks. They are sweet.
8: ألو.
0: بص.
8: برافو. صحيح أنا كنت قلقان منك في الأول، لكن واضح إنك شغال بمنتهى الاحترافية. الدوكة من ساعة ما وصلت وهي بتشكر فيك يا صفر.
0: أنهي دوكة؟
8: الدوكة حورية. هو إحنا عندنا غيرها؟
0: تمسكتوا اللي عملوها؟
8: عمل إيه؟
0: لا لا لا، أنا بقول لأفراد طاقم الحراسة عشان كان في ولد بيعمل بيبي.
8: الله ينور يا صفر.
0: عاملين صفر مبدأه يا تشتغلها صح يا تقعد في بيتكو أحسن.
8: وأنت فين؟
0: أنا في الجراج بلقم طاقم الحراسة وتعليمات مهمة.
8: طب بسرعة هقابلك في الجناح بتاع الدوقة عشان أبلغك خط السير.
0: أحسن بيه. العميل صفر شايف إن يتحجز له جناح خاص ملاصق لجناح الدوقة لمباشرة عمله مني. أنا في الجراج أطلع على الجناح محجوز. إلى لقاء قريب. سلام. أنا ما عنديش تفسير واضح للي حصل غير إنه ربنا كبير. من اللحظة دي أنا مش عايز غباوة. معاصين لحتة حلوة قوي عايزين نحافظ عليها.
8: اللي معاك دول مش الدوقة وبنتها.
11: أمال مين دول؟
8: معرفش. ارميهم في أي حتة وتعالى لي على الأوتيل. هنتعامل هنا. الوقت طلع مش سهل زي ما إحنا كنا فاكرين. ايه بقى الناس اللي معاك تحت دول؟ مش نبهنا بعدم لفت الانظار؟
0: اعتقد ده شان داخلي خاص بالعميل صفر. انت اللي ليك النتائج وبس.
8: تمام. سويت 2016 الدوكا ليلي، 2017 الدوكا حورية، 2018 خاص بحضرتك. سيادة العميل صفر يؤمر بأي حاجة؟
0: اقدر اعرف مين في 2019؟
8: ليه؟
12: في ايه يا مستر؟ ما بالراحة يعني، الراجل حسه الامن عالي عايز يأمنهم لك بشكل حلو.
8: 20 دقيقة تكون في سويت الدوكة حوري.
0: قدم مشيئة.
12: وايه اللي بدهولك ده؟
0: ده كارنيه اشتراك الاوتيل زي النوادي كده.
12: طب احنا نسينا ناخد منه المفتاح، هنخش ازاي؟
0: هنعمل ايه عشان نخش؟ بعدين بقى الباب ده بيتفتح ازاي؟
12: الحقيقة السفر ده فتح.
0: يبقى كلمة السر الباب ده بيتفتح ازاي؟
12: استنى يا سفر، الباب ده بيتقفل ازاي؟
0: ايه ده؟ ايه ده؟
12: ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟
0: ايه ده؟
12: ايه ده؟ ايه ده؟
0: انا عايز اكمل اللي باقي من عمري هنا.
12: انا حاسه ان انا هسورق. ايه ده؟ الحق يا سفر، ده حاطين تلاجه في النيل
0: واللي يملاها لك جبن وشباسي.
12: سفر ما تعشمنيش وتخلى بيا.
0: شروق انت قدام اختبار صعب جدا لمبادئك، خلينا صراحه. احنا حاليا في جناح خاص في فندق احنا عمرنا ما هنخشه تاني، فانا رايي احنا نعمل دخلتنا دلوقتي ولما في
12: دخلتنا. موافقه؟
0: رحمه امك موافقه؟
12: رحمه امي موافقه.
0: انا مش مصدق جسمي. شروق انا هخش اطص وشي بشويه ميه، انت استعدي للمعركه، محدش هيخرج منها سليم.
12: يا لهوي. غشيم بس.

0: البوليس استخبي.
1: استر علي يا سفر بسيطك، انا ما عملتش كده غير عشان بحبك، سلمتك نفسي عشان بحبك يا سفر.
0: هينزلونا بنلايات وفضحتنا هتبقى الجلاجل.
1: يا ابويا لو عارف هيموتني يا سفر، اقول عليك هموت. ابويا هيموتني يا سفر.
0: بس بس بس بس بس ايه الافواره دي؟ ده تليفوني بيرن. ايوه يا حسين،
2: ال 20 دقيقه خلصوا، انت بتعمل ايه؟
0: لسه ما عملناش حاجه اقسم. لحظات هتلاقينا عندك.
1: وقعت قلب الله يسامحك. ابعد عني يا اخي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تمنياتي باقامه سعيده للدوقه الام والدوقه البرعم والثعلب بتاعها.
3: المصريين دول تمام خفيف قوي يا مامي. ايه ده؟ لا مش ثعلب، ده كوزمو الكلب بتاعي.
0: مرحبا كوزموس، انا العميل صفر قائد طاقم الحراسه، ودي العميله شروق الكلبه بتاعتي المساعده بتاعتي.
4: انا مبسوطه جدا بكل التفاصيل اللي انتوا عاملينها للتنكر دي. I am very impressed.
1: تنكر ايه ده؟
0: ده جزء اساسي من مهمتنا يا فندم، شغلنا.
4: امال فين العميل اللي كان جابنا من المطار؟
0: اجراءات التمويه يا فندم بتقتضي تغيير شيفت الحراسه كل ربع ساعه لعدم لفت الانظار. شغلنا مرحبك. شغلنا.
4: انت عارف انا لفيت بلاد العالم كلها، عمري ما شفت دقه في الشغل كده. شفتي يا ليلي؟ شايفه الدقه؟
3: شايفه. طقم الحراسه كله خدامين تراب رجليك يا غاليه.
0: هي تقصد تقول لحضرتك يا فندم ان العميل صفر والتيم بتاعه مدربين تدريب عالي جدا على حمايه الشخصيات الهامه.
5: سياده العميل صفر، اتفضل العصير بتاعك.
0: التدريبات دي يا فندم بتتم تحت اي ضغط، تحت اي ظروف، بمنتهى الدقة، بمنتهى الاحترافية، وبمنتهى الشجاعة.
3: مش حاسب؟
0: احنا اسف.
3: انت بجد؟
0: البوبي هاجمني يا فندم.
3: خلاص ما حصلش حاجة، ما حصلش حاجة.
4: روحي غيري هنتأخر.
1: انا كنت جاهزة يا مامي.
0: شروق مع يلا يلا مع ستك الدقة البرة.
3: حاضر.
0: بكرر اعتذاري تاني يا فندم، ولو ان في جزء من اللوم المفروض يتوجه للبوبي لانه هاجم.
4: خلاص قلنا ما حصلش حاجه، هننزل كمان 10 دقايق عشان نروح المستشفى، عايزه اشوف اختي.
0: سمعا وطاعه سيدتي الدقه. سمعا وطاعه يا فندم.
4: اوكي اتفضل.
0: سمعا وطاعه.
4: اتفضل عميل صفر.
0: سام تعال معايا الجناح الخاص بتاعي، عايزك تقول كلمتين. اتفضل.
3: 9 سنين؟ طب وما بتتجوزوش ليه؟
1: هو بيقول الظروف، انما انا حاسه اللي هو شايف له شوفك مني انا ما بطولوش حاجه.
3: لا اشرحي لي.
1: مش فاهم. ما بناولوش حاجه، ما بخلوش يقرب مني، يمسك ايدي، يرش في ودني، الحاجات دي.
3: هو هيقرب منك ليه ان شاء الله وانت ما بتاخديش بالك من نفسك؟ اهتمي بنفسك كده شويه.
1: يعني انا كده مانيش مهتمه بنفسي؟
3: لا يعني هي التوكه حلوه بس. تعالي معايا، انا حبيتك يا شو. تعالي.
0: طبعا بتعمل كده عشان الفلوس.
5: بعمل ايه؟
0: برضو مصر تلف وتدور، وده الاسلوب اللي انا ما بحبوش. اشمعنى الست الكبيره وبنتها؟
5: مش فاهم قصدك ايه.
0: مش فاهم قصدك ايه. يا 1100 خسارة يا إحسان. مشكلتك إن خيالك المريض مصور لك إنك بتتعامل مع تلميذ.

0: تقدر تقول لي الثلاجة عندي فاضية ليه؟ على الرغم من إنها في جناح الدوقة مليانة؟ طبعا عشان توفر 300 ولا 400 جنيه وتضربهم في جيبك. ساكت ليه؟ عندكش حاجة تقولها طبعا. يا خسارة. إيه ده؟ إحسان. إحسان. إيه ده؟ أنت بتعمل إيه هنا؟
1: كنت بفضي الشيشة.
0: يعني إيه؟
1: بفك مية.
0: نونو، هو أنت اللي عملت الصوت اللي من شوية ده؟
1: صوت إيه؟
0: اللي هو
1: أنا اللي عملت.
0: وإيه الحاجات دي؟
1: دول لقيتهم في الحمام، قلت أحتفظ بيهم كتذكار فندقي يعني.
0: اتفضل سيب الحاجات دي هنا، وانزل الجراج مشي لي كل موكب الاستقبال وسيب عربيتين بس. يلا.
2: للأسف يا ريس، حسام مات.
3: حسام مات. الواد ده مش سهل. اتحركوا على المستشفى. المهزلة دي لازم تخلص.

0: شروق؟
1: ليه؟
2: ايه اللي انت لابسه ده يا عميله يا مهزقه؟
0: يا ترى اتنزلتي عن ايه يا لعوب عشان تحصلي على اللبس ده؟
1: لا يا سفر، لا انا ما اسمحلكش. الدكه البرعم هي اللي ادتني الطقم ده هو وقالت لي يا شروق انا عايزاكي تشوقي ولا تدوقي، وبعدين ما يمكن سفر لو شاف دراعاتك يتلحلح ويتجوزك. ما تتلحلح بقى يا سفر.
0: هو انا يوم ما اشوف دراعاتك اشوفها انا والمنتجع؟
2: حاضر.
0: توقف بتعمل عندك ايه يا عميل يا مؤقت؟ بتعمل عندك ايه؟ طبعا حليت الوقفه دلوقتي.
3: النونو هو اللي قال لي استناه هنا لغايه ما يحسب الموكب اللي انت جايبه ويمشيه، فاهدى.
0: يبقى تنفذ اللي قال لك عليه يا حبيبي، وحسك عينك المحك بتبص لدراعات اهل بيتي من هنا لنهايه المهمه. طيب دي خريطه كروك كده رسمتها للمستشفى، في اي حد عنده اي حاجه قبل ما ابدا اشرح؟
3: هو ده مكان اصلا نتفق فيها نعمل ايه؟ ده لو حد رصدنا هنبقى بنسلم له نفسنا.
0: كانش عنده حاجه يقولها؟ ببدا في الموضوع على طول. النونو لانه ارجل واحد بعدي في التيم،
3: الله،
0: هيطلع يامن الاوضه بتاعت اخت الدوخه ويدي لي اشاره.
3: بس انا شايف ان شروق مؤهله للتامين اكتر، متدربه.
0: كلام جزافي وغير مدروس وممكن يبوظ كل حاجه.
1: صفر، هو عنده حق، لو طلعت انا هيبقى احسن الصراحه.
0: كلام سليم 100%. يبقى شروق هي اللي هتطلع تامن الاوضه بتاعت اخت الدوخه. النونو هتستناني انت والمؤقت في الجراج، علشان لو حصل اي ظرف طارئ انت اللي تسوق بينا وتهرب، لان السواقه فن مش عنا.
4: انا ما بعرفش اسوق عربيات كلها.
0: ايه؟
4: ما بعرفش اسوق عربيات.
0: بتقول ايه؟
4: ما بعرفش اسوق عربيات. ارتحت يا كلهم؟
0: يبقى انا اخترت بارادتي المؤقت هو اللي يسوق، لان السواقه اصلا ملهاش لازمه وزي قلتها.
3: صح،
0: مفهوم؟ يلا يلا المأمورية جت كل توزع. يلا
5: ايه اللي في بقك دي؟ انا عندي ازمه مش عايزه اشوفها تاني خالص وانا هنا. very uncivilized.
0: go go go go go go يلا go go go go. ممكن بوبي؟
6: بوبي
5: dog.
6: where are you taking him?
0: yes okay.
5: It's okay, honey. It's okay. Don't worry.
0: كلب ده سلوم في رقبتك اليوم الدين.
4: فعنية.
0: في رقبتك.
4: كلهم الدنيا سلفة اجيب سجارة عشان ما يعيش فلوسه خرمان.
6: Take care of him.
4: أنا؟
7: اتفضل. دخلوا من الباب يا ريس.
8: خلي عينك عليهم. وبلغ باقي الرجالة يصحصحون.
0: عميل شو أشهر؟
9: في الطريق للغرفة سيد الرجال.
10: وصلوا عند الأسانسير.
0: عميل نونو أشهر.
11: أنا عقلهم في الجراج.
0: أقدر أعرف إحنا هنقابل كم فرد فوق معهم أسلحة ولا لأ، ونوع الأسلحة إن وجدت؟
12: أنا طالعة العناية المركزة أشوف أختي شويكار اللي عيانة قوي.
0: مدام شويكار معها أسلحة؟
6: بتقول لك عايزة تروح تشوف أختها في العناية المركزة.
12: ودي زيارة خاصة، ما ينفعش أي حد يجي معانا.
0: لا معلش يا فندم، أنا اللي أقرر مين يجي ومين ما يجيش.
12: لا بقى، أنا اللي أقرر.
0: بإذنك يا فندم خليني هاجي وهقف ساكت.
6: بلاش تيجي عشان صحتها.
0: عشان خاطر يا فندم منظرها يبقى وحش قوي قدام التيم.
12: بس هتسكت؟
0: صنم
12: ولا كلمة.
0: وافقتوا؟ أنا قلتي آه.
6: إيه؟
0: قلتي إيش؟
6: لا.
7: واحد من رجالتنا واقع يا ريس.
8: وبعدين في الوداع

0: تاني. انا التاني.
1: انا السابع.
0: الدور التاني لو سمحت.
2: عامل السفر غرفة الحاجة شكر امان.
3: ده وصل الاتناشر.
1: حضرتك الدور التاني. انا الدور السابع. يبقى الاجمالي طالعين التاسع.
0: سامعني
4: دلوقتي بقى في التاسع.
0: يا فندم انا نازلة التاني. عن اذنك شوية. عن اذنك.
1: ليش انا اسف؟ انا اول مره اتحط في اسانسير زي ده. تعرف ان عشان ينزل التاني بيقعد على الاول السادس خامس رابع ثالث.
2: يا شافر عامل صفر.
1: عميله اتنين علب. معلش الشبكه كانت سيئه جدا في الاسانسير. جاري التوجه.
5: ده بيلعب معانا. ما عايز يشتتنا ونلف وراه ويسيب الدوخ مع حد تاني. طب هو هنتقابل في السابع. يلا
1: كلير. لحظة واحدة أمن لكم الدخول. أنتوا أمانة في إيدي. فين؟
6: الله اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده؟ أنا مش فاهم حاجة. أنا مشغول. اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل؟ مش معقول.
1: يحصل ده مصلحة لينا كلنا. فضل.

0: بعد اذنكم يا ملائكه الرحمه، ما شفتوش اتنين ستات كانوا واقفين ورا من شويه؟
1: لا والله.
2: لا والله.
0: طيب شكرا. كان الله في العون يا جنود البلطو الابيض. الف سلامه عليك يا امي، ربنا يتم شفاهم على ايديكم مع تمنياتي بالشفاء العاجل. ترى هيكونوا راحوا فين؟ بس هيكون
3: اول مره، اول مره اشوف حد جلده تخين تخين اوي.
0: هو حضرتك بتتكلم كده ليه؟
3: تعبتني اوي.
0: لا لا، اراقه الدماء وازاخ الارواح.
3: العروس دي بتقول يلزموني.
0: خدوهم وربنا يبارك لكم.
3: لو شفت وشك تاني مش هقولك.
0: لا قول.
3: لا مش هقول
0: عشان خاطري. قول.
3: هزعلك
0: فندم. ربنا ما يجيب زعل. والله العظيم ثلاثة انا اصلا خبر حصري. بعد معركة دمية بيني وبين اللصوص ما بقيناش عارفين وشوش بعض من الدم. للأسف تمكنوا من الهرب. الدخل أم والدخل برعب في حوزتهم الآن. لكن الحمد لله أنا سليم.

0: اسكت. مش الكلب ضاع؟
1: ضيعت الكلب بكام يا نون؟
2: هو فين كوزي؟
0: كان هنا.
1: يلا
2: هيا كوزي.
3: هو انا هفضل الم ورا البيت بتاعك لحد امتى؟
2: هو كمان بيسلم عليه.
1: هو ده وقت يسلم عليا فيه ولا هو اي لم وبلاه خلاص؟ اسأليه البيتين بسلامته.
2: هو انت فين دلوقتي؟
3: ماشي وراهم هبعت لك لايف لوكيشن.
1: طب مبدئيا كده يا جماعه احنا لازم نكلم احسان، لازم اقول له على كل اللي حصل.
0: لا تتكلموا ليه؟ ما احنا تمام، احنا مش صغيرين يعني بنعرف نتعامل.
1: يا ابني مفيش حاجه اسمها كده، وانا صحيح شديت عليه اخر مره، مش معناه اني اختفي في الظروف دي لازم اكلمه.
0: لا بالله عليك ما تكلمها يا كلهم يا كلهم. انت قلت ان احنا وصلنا لحته حلوه مش عايزين حد يشاركنا فيها، عايزين نحافظ عليها بنفسنا. يا كلهم بالله عليك ما تكلموا.
1: نون انت خطفت احسان؟
0: لا خطفت ايه، انا لقيت التليفون قلت اعمل بقى مصلحه.
1: يا حرامي يا عميل يا حرامي، فشلت ان انا احولك لبني ادم محترم.
2: خلاص يا سفر، خلاص يا سفر.
1: ها يا هنادي
2: ظبطت لك الدنيا وتمام يا صفر.
1: العميل صفر يا مهزقه، احنا هننسى نفسنا ولا ايه؟ هاي انا وصلت. انت فين؟ شفتك. مش انت اللي عندك شعر؟
4: اتفضل يا باشا، دي مفتاح الزودياك. الشنطه دي فيها كل اللي بلغتني بيه استاذه هنادي. اليخت بتاع الدقاده بقى الناحيه دي اسمه برنسس.
1: تسلم يا ذوق. لا عشان بين الزوم اللي برضو تعبتك معايا. امسك. 1 2 3 4 5 امسك دول. تعبت. يلا يا دوبك انا بقى عشان نلحق نخش عرض البحر.
4: خش فين؟ ما ينفعش تتحرك دلوقتي، انت زودياك عشان غفر السواحل. لو تستنى لحد الصبح كنت طلعت لك تصريح.
2: اسم الله عليك.
0: البدلة هتاكل منك حتة كلهم، بس حاسس انها لو لون تانيك هتبقى قشك.
1: لا ما هو انا مش رايح اتقدم لعروسة البحر، انا رايح مهمة في منتهى الخطورة.
2: سفر خلي بالك من نفسك، ما تفتحش عينك في المية وسد مناخيرك. لو تعبت وانت تحت تطلع على طول ما تكبرش، ان قابلك شرك وانت في المية هتعمل ايه؟
1: عارف هقف عمودي وابصله في عينيه واضربه بالزعنة في منطقة حساسة.
2: جدع.
1: في ايه يا شروق؟ يا دي اول مرة اطلع مهمة صعبة ولا ايه؟
3: ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟
1: الزم حدودك يا مؤاق، وتفضل اركب علشان نحصلهم.
3: اركب ايه؟ انت جايب بنانا بوت؟
0: انت عارف الساعه بكام يا علوم؟
1: اتفضل نفذ التعليمات وما تجادلش.
3: حاضر.
1: شروق.
2: نعم.
1: لان العميل صفر دايما بيحط اسوأ السيناريوهات، في احتمال ضعيف يثبت 7% ان انا ما ارجعش. لو ده حصل دبلتك معاك يا بنت الناس تبيعيها وتعمل كل دير ميه صدقه على روحي. لا اله الا الله
2: محمد رسول الله.

0: نفسك عشان ما نلفتش الانظار. هتلف لفه 10 دقايق ترجع لي.
1: عايزنا نلف البنانا بوت فاضي 10 دقايق في نص البحر كده مش هلفت الانظار.
0: عميل مؤقت عديم الخبره قليل الحيله. ما تشغلش دماغك طول ما العميل صفر موجود.
1: انت صح
0: خبي حتى دي مش عارف ترميها.

0: النهاردة أحلى يوم تاريخ.
1: احلف يا فاروق.
0: أنا واخد حبات الضغط، حبات السكر، مش ناقص غير آخر حباية أطلع أخدها ونبدأ المعركة.
1: احلف يا فاروق. احلف يا فاروق.

0: الدكر برعم بالام فين؟ امتى يا فاروق؟
1: مش هنا، مش هنا.
2: الا لا تسيب مكانك يا عميل يا مؤقت.
1: الدقه وبنتها مش هنا، الدقاق على يخت البرنسيس ده اسمه الاميره.
3: طب ما برنسيس يعني اميره.
2: ولا انت بس اللي بتتكلم انجليزي؟ هو انت ما اتعلمتش اي حاجه من ادائي في المهمه دي؟
1: لا.
2: وعم
4: بعتذر عن سوء التفاهم.
2: عم فاروق بتمنى لك ليله سعيده يا راجل يا طيب.
5: اسف اني جبتكم بالطريقه دي، بس بوعدكم ما حدش هيتاذي لو سمعتوا كلامي بالحرف الواحد.
2: يا الله
5: باباك يا الله يرحمه كان بعت لك هديه، عقد اثري، وانت مش هتستخدميها. عارفه ليه؟ لانه ممنوع تطلعي اي عقد اثري من مصر. يوم الحد البنك هيكون مفتوح في القاهره، هبعت معاكي واحد من رجالتي تجيب العقد وسلمك الهانم الكبيرة. ايه رأيك؟
6: المهم امسك
3: ايدي.
6: دي خلطة اللي يشرب منها وماسك في ايد اي حد ما حدش يشوفه لمدة 5 دقايق.
5: انت مش عارفة امتى العقد ده، ولو عايزة تعرفي اسألي ماما.
7: ماما
5: والسلسلة اللي كانت هنا.

0: انا مش شبح، انا العميل صفر. انا مش عايز غباء وتتحركوا معايا بالراحه عشان ما حدش ياخد باله. انتوا متشافين، انا مش متشاف كده، مش متشافين كده، متشافين كده، مش متشافين كده، متشافين. خلاص واحده واحده وبالراحه نتحرك. مش الا واحد تافه والله هيخطفكم مننا. ايه ده؟ هو باصص لي؟
1: اه.
0: يا بابا. هو ينفع وانا مختفي حد يبقى باصص لي في عينيا؟
1: انت شربت من الازازه دي من امتى؟
0: لسه شاربها.
1: وخدتها على معده فاضيه ولا كنت طافح؟
0: على معده فاضيه.
1: الله، هو في حاجه اسمها حد يشرب من الازازه يختفي يهبل يا ابن الهبله؟ اشمعنى دي اللي سمعت كلامي فيه؟
0: وحشنا حجوك. باي يا بابا. لا لا، إراقة الدماء وإزهاق الأرواح، خدوهم وربنا يبارك لكم.
2: مش أول مرة تعمل حركة تعجبني كده.
0: طبعا
2: بتفاجئني.
0: أمال أنت مفكر إيه؟ صدفة يعني؟
2: إيه رأيك نعمل ديل؟ تجيب لي العود وتاخدهم ولا أقتلكوا أنتوا التلاتة؟
0: تلاتة ليه؟ طب أنا مالي؟ طب اسمع بقى، مش صفر عبد اللطيف شداد الهمم اللي يتهدد، احنا بعد ساعات من دلوقتي هنبقى في القاهرة.
3: سلام يا شرير.
0: يلا يلا، ما لسه بدري يا موافقة، ما انا هعمل كل حاجة لوحدي.
4: وقتي
0: ما عندك عدا.
4: ماما.

0: احنا فيها فانوس.
1: يا ترى الخطوة اللي جاية في خطتك ايه؟
2: انا مش عايزة خطط، انا عايزة اكلم انكل احسان دلوقتي.
3: بلاش، اللي سكر ربه يفضح صاحبته.
2: انا بقى هفضحك وهكلم انكل احسان. And by the way, where the hell is my little puppy? I haven't seen Cosmo.
4: اسمه كاظم، من هنا ورايح مش هندلع شباب تاني. حظك انك مرتبطة براجل شرقي.
1: احنا في ايه ولا في ايه؟
3: عايز اوصل الاقي حكيم حنجرة ارجوكم.
5: اتفضل يا دكتور توفيق.
3: دكتور توفيق الحكيم؟
5: ايوه.
3: جايبين اديب يعالجني؟
5: خطه جميل،
6: انا هديله حقنه وهيقوم يبقى زي الفل.
4: شفاك الله وعافاك كلهم.
2: عيان بس عسل.
3: كان قدامي حل.
2: اسم الله.
7: كان قدامي حل من الاثنين، يا اما استسلم للمرض يا اما اقوم واكمل المشوار اللي بداته. لان ايه ده؟ مين دي؟
8: دي ليلي.
9: شروق از ماستر مايند. يو هابي ماي مامز نوت هير تو يو ذو.
4: حبيبتي انا رديت،
8: خدتها بيتها معايا واديتها هدمه حلوه من عندي وريحتها كانت تقرف، قمت محمياها.
7: ممكن نقطه نظام؟ احنا واصلين لحته حلوه قوي عايزين نحافظ عليها. الحكايه بدات من هنا. شويكار هانم تعبت ودخلت المستشفى، كلمت اختها الدقه حوريه قالت لها هاتي ليلي وانزلي علشان في سر مش هينفع اقوله لك في التليفون. مدير المراسم كلم مدير اعمال الدوخه لتعيين طاقم حراسه، وبشكل او باخر تم تعيين العميل صفر لقياده المهمه، واللي بدوره ضم كل من العميله شروق، العميله النونو، المؤقت خاصه. في واحد من اللي حواليهم دايره دول ورا عمليه الخطف.
8: صفر؟ انت عامل دايره حوالين اسمك؟
7: وهو انا عشان صاحب التيم استبعدني؟ زي بقيت مشتبه فيه.
4: هو انت بجد شاكك فيا؟
7: اه.
8: يا ولدي النيله السود،
1: انت عايز توصل لايه؟
7: شويكار هانم لما كلمت الدوخه حوريه قالت لها هقول لك على سر. احنا لحد دلوقتي ما عرفناش ايه السر ده. مش جايز يكون هو اللي ورا عمليه الخطف؟ لا انا بسالكم.
1: مساء الخير.
8: ايه سفر؟ مش وقته، هنبربص في المستشفى.
7: لا حول ولا قوة الا بالله. توفت.
8: ايه
7: ليه؟ احنا مؤمنين وموحدين بالله. دخلتك دلوقتي في دار الحق.
8: يا لا اله الا الله.
2: دار الحق؟ هو زين اللي هو مستشفى تانية من غير موافقتنا؟ مش فاهمة.
4: لا بيقول لك دار الحق مش دار الفؤاد.
7: دار الحق يعني قبلت وجه رب كريم. دلوقتي في مكان احسن كتير.
4: الله يرحمك يا خالته.
10: في ايه يا جماعه؟ مدام شويكار ما ماتتش.
8: يا سبحان الله.
2: يعني
10: صدقيني حضرتك انا جيت الصبح ما لقيتهاش.
7: انا اكاد اجزم انها اتخطفت.
4: طب والعمل كله؟
7: العمل
8: نمرة غريبة.
7: طب ردي.
8: ألو،
11: أنت البنت اللي عاملة فيها سبع رجالة في بعض؟
8: أنت جبت نمرتي منين؟
11: اعتبر نفسي ما سمعتش السؤال ده. بالنسبة للبنت اللي عندك سلمي عليها وقولي لها أمك بتقولك وحشتيني قوي، ولو عايزة تشوفها العود يكون معايا.
8: بقولك إيه؟ لو فاكر إن الشويتين دول هيخوفونا ولا هيرعبونا ولا هيقدرونا
2: سيبك بس من السبع رجاله، انا هعمل لك اللي انت عايزه، بس ارجوك من غير ما تاذي حد.
7: دي انت بتعملي ده؟ انت كده بتبوظي كل اللي انا بعمله.
2: بتعمله؟ ما الزفت اللي احنا فيه ده بسبب عنايدك. انا مشيت وراك وخططك الزفت في الاخر لبستنا.
7: ممكن تهدي؟
2: مش ههدى. لو الموضوع بالنسبه لك فلوس وفاكر انك كل ما تقدر

0: لأنك فاشل.
1: فاشل؟
2: حمامسي وإشارة.
3: ابدأ الإشارة يا عميل صفر.
2: لا دلوقتي تقدر تقول لي صفر حاف. أنا ما استحقش غير إن أكون صفر.
3: لا عميل صفر، أنت مهما غلط هتفضل دايما العميل صفر، وعشان تنجح لازم تغلط.
2: ما بعملش حاجة غير إني بغلط، يبقى ليه ما بنجحش؟
3: عشان شرط إنك تنجح إنك تتعلم من الغلط وما تكرروش، وإنت هتقدر تعمل كده. عارف ليه؟ عشان إنت بطل. إنت بطل.
4: أنا بطل.
5: أنا بطل.

0: عشرة.
1: ابدأ الإشو.
0: جاهزة نكمل اللي بدأناه؟
1: وتحت طوح هامتوس بس حسل.
0: جاهز يا صاحبي نزود سطر جديد في كتب التاريخ؟ امال نونو فين؟
2: لا والله يا ابني مش موجود. نقول له مين لما يجي؟
0: يا جدعان ما تقلقش غباوه بقى يا جدعان بقى يا نونو. طيب حابب في عجاله كده اقول لكم الموقف الحالي لمهمتنا. احنا الان امام دقه ام مخطوفه، خاله مجهوله المصير، دوقة برعم مش طايقة تشوف وشنا، فاحنا في حتة حلوة قوي عايزين نحافظ عليها. إذن
1: ثانية واحدة عامل صفر، احنا كده ناقصنا واحد.
3: أنا جاهز وتحت أمركم في أي وقت.
1: إيه ده؟
0: أنت كنت خاطف المؤقت؟
4: لا احنا صاحبنا.
0: ليه اللي بتكلمني؟
4: إيه ده؟ ما كلمتنيش على موبايلي ليه؟ كانسل.
0: رد وافتح السبيكر.
4: ألو؟
5: كاظم ممكن تبعت لي عنوان شروق؟ ضروري.
0: هبعت لك لوكيشن حالا. حاضر. احنا في حته حلوه قوي.
5: شروق ازيك يا ليلي؟ في ايه؟ في ايه ليلي مالك؟ طمنيني.
6: في حاجه مهمه قوي ضاعت مني يا شروق.
5: مش عارفه ممكن تكون وقعت وانا بغير هدومي عندك هنا.
6: حاجه ايه؟
5: سلسله ذهب فيها مفتاح.
0: عزيزتي ليلي، ممكن نكون صراحة مع بعض ولو لساعة وعشر دقايق؟ سلسلة مين دي؟
5: No way, it's mine. Oh my god, thank you.
4: الحمد لله.
5: Thank you. Thank you so much.
0: لقيتها خلف الكومودينو.
4: خلف يعني ورا. Understand up؟
5: فهمك يا نونو.
4: ولما تعوزي حاجة تكلميني أنا.
5: Okay.
4: مش كاظم.
5: تمام.
4: خدي بالك من نفسك وانت اهدى ماشي؟
0: يا عم بقى. نهارك سعيد يا فراشة. الهانم موجودة؟
7: نقول لها مين؟
0: قولي لها ليلي.
7: مين يا سعدية؟
8: واحد اسمه ليلي.
5: ابعد ابعد.
7: حبيت
5: انت الدوقة.
0: ايه رأيك في المفاجأة؟ جبت لك مامتك.
5: مامتي ايه؟ دي خالته شويكار.
0: هي دي مش ما انا عارف. انا قلت لك جبت لك اخت مامتك، بس قلتها بسرعه. اخت مامتك. جبت لك اخت مامتك. انت بس الفرحه افقدتك تركيزك يعني.
5: انا فرحانه قوي انك كويسه بجد. احنا افتكرناك اتخطفتي.
9: خطفت ايه بس؟ انا اللي هموت من القلق عليكم. من ساعه ما خرجت من المستشفى بكلمكم تليفوناتكم كلها مقفوله واحسان ما بيردش. حوريه فين؟
0: المعلومات اللي عندي بتؤكد انها مخطوفه على سطح احد اليخوت باحدى المدن الساحليه، وحياتها مرهونه بعقد.
9: ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ احنا لازم نبلغ البوليس.
5: لا بلاش البوليس بليز. قالوا لنا لو بلغنا البوليس هيقتلوا ماما.
6: ايه يا ليلي؟ ايه يا ليلي؟ فلله ولا فالك. ينفع يعني يعملوا لها حاجه وحشه والعميل صفر عيش؟
9: امال هنعمل ايه دلوقتي؟
0: خلال 12 دقيقه من دلوقتي هنكون متواجدين في احد فروع البنك الرئيسيه لاستلام العقد واستعاده ماما الدوقه.
9: مين ده؟
0: تنزلوش دلوقتي، في إجراءات لازم تتعمل الأول.
9: غريب قوي الراجل ده.
6: ما غريب إلا الشيطان يا بلا شوكار. بيأمنكم بيعمل شغل.
9: لا غريب.
0: كان لازم أسحب رقم. انتوا رقم 419. هم جوا بيندهوا على رقم 9، فإحنا قدامنا 410 عميل. معنا وقت نفطر ونرجع.
9: انت تعبان قوي. اوعى من وشي.
6: انا في اي بي، ما بسحبش ارقام، بخش على المدير على طول. ايه ده؟
0: روح نفذ اللي اتفقنا عليه.
4: حصل وبيحصل كلهم، بس معلش ثانية واحدة. ليلي؟
5: ايه؟ وات؟
0: بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟
5: ثانك يو.
0: بتعمل ايه؟ هو انا ناقص؟ شروق روحي على عربيتك المؤقت، على عربيتك وممنوع اختلاط العربيات.
3: هو انت ما بتزهقش؟
8: انسه ليه دكتور؟ اتفضلي معايا.
0: وهو فعلا التوأم بيحسوا ببعض؟ شوكار هانم، اسمحي لي اقول لك شوكار هانم بدون القاب، تم وضع خطه محكمه من قبل العميل صفر، اسمحي لي اديكي نبذه عنها.

0: نسخة طبق الأصل من العقد الأصلي. هنبعتهم عليه ليه للهبل اللي اسمه الدقاق. تسلموا العقد، تستلم الدوقة، تسأليني العقد الأصلي هيبقى فين؟
1: أقول لك أنا فين؟
0: لا لا لا، أنا هقول ومتخلص بس اللي بتعملي.
1: كمل، أنا سمعك.
0: العقد الأصلي هيبقى معاكي أنتي، بس تحت حمايتي الخاصة في مكان آمن.
1: فين بقى المكان الآمن ده؟
0: كباريه رأس السنة، 27 ألف شارع طلعت حرب، بجوار كوافير السعادة. كل ده هيتم في سرية تامة، لا من شاف ولا من دري.
2: دقاق كلمني.
0: كنت متأكد. هاتي بقى العقد الأصلي، حطه في الشنطة لدواعي أمنية. طب ما دي سفالة، دي سفالة. حسابك معايا يا عميلة يا مهزقة. الشنطة دي في عهدتك يا مؤقت. اتفضل انتظر ليلي في العربية. اتفضل. ليلي، أنا عارف إن الطبيعي إني أجي معاكي، لكن تغليبا للمصلحة العامة وحفاظا على حياة ماما الدوقة أنا مش هاجي. وبوعدك عملية التسليم هتكون الأسهل من نوعها. تسلمي العقد، تستلمي ماما الدوقة بهذه البساطة.
2: أنت مش جاية معايا؟
0: الشوكارة هانم هتفضل معايا. وجود أي حد معاكي بيمثل خطر كبير على حياة ماما الدوقة. عميلة شروق، وصلي شوكار هانم للعربية.
2: يلا بلا شوكار، بس أنا خايفة قوي.
0: أنت مش بتثقي فيا؟
2: لا.
0: طيب طمني. يلا.
3: عميل صفر، نونو نسي شنطته معايا.
0: لا إله إلا الله.
2: خلاص يا سفر، سفر خلاص، خلاص يا سفر، هموت هموت.

0: يا اخي عيب الكفته الضاني انها لما بتبرد بتجلد.
1: على فكره انت عجبتني اول مره العب جيم بالساعه دي.
0: طب ما تمد ايدك والاكل سخن، حماتك بتحبك فلو اني اشك. صح.
1: قول لي يا
0: صفر. صفر عبد اللطيف شداد الهمم بكالوريوس زراعه اتعفى من الفلفل.
1: فين العار؟
0: مش لما اشوف حوريه الاول؟ سرعة استجابة رجالتك بطيئة أوي.
1: فيلات.
0: العود أهو. استنى. الأكل بيحب اللمة، واللمة دي ناقصها شخص.
2: عاوز إيه؟
0: هي اللي جنبك
2: اكل برعم.
1: اظن كده خلاص.
0: هو تقريبا كده خلاص. قول لي يا دقاق، انت خدت بقيت اجرك من احسان؟
1: احسان المسكين اللي انت قتلته
0: هو مات؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هو كان عيان ولا ايه؟ مش مشكلة، المهم إن إحسان الله يرحمه ساب لنا هدية، زي ما يكون قلبه حاسس يا جدع. إحسان ساب لنا تليفونه واللي من خلاله عرفت إنه مأجرك، واللي وصلني لخالتك يا ليلي، واللي عرفت إنها

0: متفقة مع إحسان ومشكورة وصلت كل المعلومات الغلط للدقاق وهي اللي وصلتنا للقعدة الحلوة دي.
1: أظن الحوار ده عائلي وأنا ماليش فيه. العقد. سلام يا صف.
0: سلام يا شرير.
2: فين بلحمك بقى؟

0: الدهان.
1: شاشينا
2: كفاية، انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم حاجة من نبرة صوت امك.
3: مؤذن عميل صفر، مبدأه يا تشتغلها صح يا تقعد في بيتكو احسن.

0: شفتوا لما تسمعوا كلامي بننجح ازاي؟ الحمد لله على السلامة جانب الضغط.
1: سيادة العميل صفر، أنا عايزة أشوف أختي شويكار لو سمحت.
0: سمعاً وطاعة جانب الدوقة. كاظم والنون اربطوا التلامذة دول اطلبوا البوليس. اتفضلي فهم.
1: سيادة العميل صفر، سيبنا لوحدنا لو سمحت.
0: سمعاً وطاعة جانب الدوقة.

0: عملتي كده ليه يا شويكار؟ قوليلي ان ده مش حقيقي، قولي قولي وانا هصدق. انا اسفه يا حورية، بس ده حقي.
1: عامل صفر العهده.
2: انا فخور ان انا صنعت منك انسان جديد. فاكر كنت جايلي ازاي؟
1: انا مش عارف اشكرك ازاي بصراحه.
2: الحمد لله على سلامه مامتنا الدوقه. تالي انا الاوان الحقوق ترجع لاصحابها. العقد.
0: شكرا يا سفر.
2: إن لم تجد لنفسك مكانا بين العظماء فلتصنعه بنفسك.
3: ألف مبروك يا ولاد.
4: الله يبارك فيك.
5: الله يبارك فيك.
3: أمك الله يرحمها كان نفسها تحضر يوم زي دوت، بس للأسف أنت ولعت.
2: ليه؟ ليه في يوم زي النهارده يعني ما تتبسط؟
3: الكلام ما كانش يتقال النهارده، هيتقال امتى؟

0: سينو مبروك يا شروق.
1: الله يبارك فيك.
2: مبروك يا سعد.
3: مين المنتخب؟
4: سارة، يارا، لارا، تمارا، صحابي.
3: شروق مراتي.
4: 4-1 اكسب.
3: 6-0
4: ايه؟
3: كلبس بجنيه اكسب.
4: اتكل على الله. مبروك يا حبايبي. يلا حلوين نرقص ونتبسط. Oh.

0: يا جعفر الحقني، ضربوني وسقطوني.
1: كلمي جوزي. طيب
0: انا بكلم جوزي اهو.
2: بتقول ايه؟ دول ضربوك وسقطوك؟
0: معرفش، نسوان كان عطرني.

0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر.
0: أشهد أن

Huzur hoşdur. Eşhedü en

0: هيا للصلاة.
1: بص انا فاهم كويس قوي اللي انت فيه ومقدره جدا، الله يكون في عونك، بس احنا محتاجين نركز مع بعض شويه عشان نوصل لابنك ان شاء الله. من نعمه ربنا عليك ان المستشفى فيها كاميرا صورت الواد اللي خطف ابنك وهو خارج بيه من الحضانه. احنا ما عرفناش هو مين بالظبط، عشان كده محتاجه تهدى وتركز معايا. هفرجك على فيديو يمكن تقدر تتعرف عليه.

0: الواد بلال شامة علم المدابغ وقعدته على طول مع العيال الصيع عندنا في السيدة زينب. عيالها الفوز زي ده يعمل كده ازاي؟
1: قلبه جاب ويخطف ابن جعفر العمدة.
2: مش مهم دلوقتي، تعرف بيته؟
0: اجيبه من بطن امه. ومقدر مجهودكم يا باشا، انا كمان بدور بقى اربع شهور ما شفتش النوم بدور على خطف ابني وابن انا بيه.
2: ما انت على قدك اهو، الواد مختفي ومحدش عارف عنه اي حاجة، لا ليه لأهله ولا أصحابه ولا حد عارف عنه حاجة خالص. ربنا اللي عالم احنا عاملين اللي علينا وزيادة.
0: عشان خاطر يا بيت لو قبلي، عشان قضية ما تبقاش قضيتين، لو قابلته قبلكم مش قابل بعده غير واحد بس، عشماوي. بدل ما يدور في رأي الضنابيه،

0: مش لو كان ابننا عايش كان زمان دنيتنا بقت احلى يا جعفر.
1: حكمه ربنا
0: ونعمه بالله. ما تسيبنا نخلف يا جعفر، ده العيال عزوه. منعك لينا مش هو اللي هيداوي جرح قلبك على فراق.
1: ما تفتحيش موضوع انت عارفه نهايته ايه. عارفه ردي من زمان، انا مش عايز عيال في الدنيا.
0: هسبقك على العربيه.

سامحنا يا رب، انا بوقفها 19 سنة قدام قبر ما فيهوش ابننا. سامحنا يا رب ان نفهمها ان لقيته مقتول ودفنته. ولا حتى ما اعرفش ان كان عايش ولا ميت. استحملت الكذبة يا رب انا وامي عشان ما نوجعش صرايا. كذبة لو اللي حوالينا عرفوها مش هيغمض لهم جفن.

0: بس اني انا بواحد تاني يا كارم لما بتشوف حد من عيلة جعفر العمدة.
1: انت ليه يا حاج محسسني ان اللي عدى من عمري ده كله انا عشته لوحدي؟ ما بتصدق تشوفني ساكت عشان تعصبني؟
2: مش هتمضي يا سيد، مش هتمضي. في الاخر جعفر بيجي بس تفنى. انا
3: هتمضي يا نعيم.
2: اوه عيب بقى شكلنا قدام الناس يا سيد.
3: عايز امضي يا نعيم يا اخي. في ايه
2: اكبر كده؟ ضحكت علينا حارمنا. تعال لك الصباح.
4: صباح الخير.
3: كنتوا فين؟
4: كنا عند الكوافير.
3: راجع احلى شكلك. تمر
2: ده سيد ايه يا عم؟ ضحكت بقى هتغير وتنكد عليا. تقعد تقول لي ما تقوليش كلام اللي بيقوله سيد الوداد.
4: اه صحيح، مش الواد اللي في الكوافير يا اخويا عاكسني؟
5: يعني ايه عكس؟
4: والنعمه ما حصل
2: واختي وانا حافظها.
5: ما تنطقي.
4: الكوافير يا سيد، البعض ما عمل لي شعري قال لي شكلك زي القمر يا ست وداد.
5: انا هروح اطربع المحل على دماغ امه.
2: اهدى يا سيد.
4: اهدى بس يا اخويا، دي جمله بيقولها لكل الستات بعد ما بيخلص. حتى قال لي نفس الجمله بالظبط. ده واد غلبان يا سيد.
5: غلبان نقلم كله قلة الأدب.
2: أنا هتصرف يا سيد، أنا هروح أبهدلهولك. بعدين ما أنت عارف إن وداد أختي يعني بتحب تكبر الدنيا، صح يا وداد؟
4: معرفش يا نعيم.
2: هتلاقي عيل عنده 16 17 سنة هتعمل دماغك بدماغ عيل صغيرة يا سيد؟ اهدى.
4: أيوة هو عيل صغير كده بالظبط.
3: آه صحيح، قبل ما تطلعوا أنا قلت للواد الجزار يقسم حاجة الناس لوحدها وحاجة البيوت لوحدها. حاجة البيوت بقى خليته يشيل الفلتوهات على جنب والفخد على جنب.
4: فلتوهات على جنب والفخد على جنب. ماشي يا سيد، يلا بينا يا ودي.
2: سلام يا صباح.
3: امضي بقى وحياة ابوك. وحياة ابوك. امضي يا اخي.
6: ايه اللي حصل؟ خير؟
7: حق عليا يا اخويا، حق عليا. جايبك دايما على ملا وشك. ان شاء الله ما تحرم منك، ان شاء الله ما تقع في ضيقه يا رب.
6: ايه اللي حصل؟
7: الولا اللي بيت لاميه ماشيه مع اللي اسمه سيف المنيل ده، اتخانق مع واحد ماسك فيه في الشارع وهو بيعلمها السواقه. قام خدوا البت والواد على الاسم. هنا عامل ايه؟ طيب
6: محامي وصل اللي بعته؟
7: اه قاعد عند المباحث فوق.
6: تعالى نطلع له.
7: يلا يا اخويا استرك. اه حدد حالي والله.
6: حلو.
7: اسد يا اخويا، ربنا يحرمني منك. عزيزه ايه مكان زمان بقى.
6: يا لهوي عليك.

0: لك عيل مهووب ومش مرتاح.
1: المفروض اعمل لك ايه يعني؟
0: قلة الادب بتاعتك دي جا خرجك من هنا، كان زمانك بتعيط تحت في الحبس مع المسجلين. شق الست الغلبانه دي معاك ليه؟ امك دي؟
2: ايوه بيه، انا امه.
3: حقك عليا يا معلم، حقك عليا.
2: وانت احمد ربنا ده انت كبيره، اكتم خالص.
4: ازيك يا معلم جعفر؟
0: ازيك يا سياده المستشار؟ خير؟ طمني.
4: رئيس المباحث راجل محترم قوي، والراجل اللي اتخانق معاك وعايز يتصالح، سكت نص ساعه ويخرج. خد يا ابني بطاقتك انت وامك.
0: هات هات.
4: اتفضل يا معلم.
0: العباسيه ليه اترشيت؟
1: العباسيه
0: سيف عبد العال السيد حسين. فاطمة عبد العال السيد حسين. انت مش بتقولي لأمه؟ أمه ولا أخته؟
2: أمه يا بيه، أمه.

وامسك بطاقتك انت وامك. طمني.

0: لفيت انت الناحية التانية ما شفتكش انا كده.
1: معلش يا معلم سيد انا اسف.
0: واسف ده اعمل بيها ايه؟
1: ما انا قلت لك اسف يا معلم سيد اعمل ايه تاني؟
2: خلاص يا سيد ما حصلش حاجة.
0: لا حصل ياما. تمسح العربية.
1: حاضر يا معلم اروح اجيب فوطة وامسح.
0: تمسح العربية بهدومك.
1: بهدومي؟ طب ايه رايك بقى ان انا مش ماسح حاجة يا معلم سيد؟
0: طب ايه رايك انك هتمسح العربية وبهدومك زي ما انا قلت لك؟
2: سيد
0: تمام.
2: قلت لك ما حصلش حاجة.
0: وانا قلت لك حصل.
1: والله انا كنت برش قدام المحل انت اللي عديت.
0: طب ايه رايك بقى انك هتمسح العربية بهدومك؟ سامع؟
1: لا مش سامع. وبعدين انا مش شغال عندك، انا شغال عند الحاجة حمادة فتح الله. يا سيد يا عمدة.
0: سيد يا عمدة؟ بتقول لي انا هات سيد يا عمدة؟ حاف كده؟ وعند حمادة فتح الله بتتحامى فيه؟ طب وحياة امك لو وريك محل حمادة فتح الله؟ على كده اهو حمادة فتح الله ومحله اهو. ايه رأيك؟ تحب اخبطك الكرسي التاني ده في دماغ حمادة فتح الله نفسه؟
2: شاطر يا سعيد.
3: استنى يا حاج استنى. استهدى بالله ده لينا حق.
0: والحق عند بيت يعرف الحق كويس اوي. احنا هنحكم واللي هيحكم جعفر العمدة بنفسه. اخو المعلم سيد.
2: اطلع يا سيد اطلع يا ابني.

0: برضه انت اتسرعت يا سيد.
1: برضه هيقول لي اتسرع. مالك انا ايه يا جوز اختي يا ابن خالي فتوح؟ انت هتتفلسف عليا يالا؟ ده انت ابوك فتوح.
0: يا عم اركن دلوقتي فتوح على جنب. الواد غلط امسكه كسر دماغه ودماغ اهله. بتكسر المحل ليه وتركبنا الغلط؟ احنا اكبر من كده يا سيد، احنا طول عمرنا بيتقال علينا نعدي البحر بس ما نعديش الاصول.
1: بحر مين يا عم السباح؟ بحر مين يا ابو ايف؟ بقول لك الواد بيرد عليا ويناطح معايا.
2: على فكره نايم عنده حق يا سيد.
1: انت تسكتي خالص يا وداد ولا تسكتي ليه؟ ما انت لازم تتفلسفي، ما هو ابوكي فتوح انت كمان.
3: البيضة ترش، هو انت مش عاوز تسمع يا سيد؟ هو احنا في صفك ولا في صفاهم؟ مالك يا واد ما الكل بيغلطك؟ مالك عامل زي القطر اللي ماشي كده ومش عايز يقف في محطة؟ انت غلطان؟ ايوه غلطان. هما يستاهلوا؟ ايوه يستاهلوا، بس بالهداوة بالهداوة يا ابن عبد الجواد.
1: مش هرد عليك عشان انت امي يا اختي فتوح.
0: عندك حق يا عمتي والله. يا سيد يا سيد اسمع، انت عارف الموضوع ده لو كان مع جعفر كان لم الليله، كان جاب الواد اداله 200 جنيه ومشاه. ده لو كان جعفر اصلا وقف لو عربيته جه عليها ميه.
1: اسكت انت يا ابن فتوح.
2: يا سيد انت لو كنت قلت لهم ان الواد غلط كان هم يقدبوه من نفسهم.
1: اهلا اهلا دلال بنت فتح الله، وصلت هي كمان محموه علشان اهلها. حد في القعده تاني محصور في بقه كلمتين؟
4: الموضوع مش يخلص على كده يا سيد، ده لسه لما جعفر يجي الموضوع هيكبر اكتر.
1: اتفلسف انت كمان يا صباح، اتفلسف انت كمان، ما انت خالك فتوح.
4: ما هو خالك انت كمان.
1: بس خالك وحماكي.
4: ما هو خالك وحماكي انت كمان.
5: ابتلاء.

0: تنزل لأرض البتاعي
1: يوسف كلامه الإسعاف
2: جمهورياً بعد إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات
1: رفض
2: لحبس المتهم.

0: حقك تدلعي. انت بنت عبادة فتحة شايفة نفسها علينا يا عم. بس قسما بالله المرة الجاية سيبي بيتك وتمشي، ما اعمل حساب لبني ادمين. بقول لك قدامه ما هو لا مؤاخذة حمادة.
1: حاضر
0: لازمكم
2: يا رب يخليكم لبعض ويبعد عن كل عين يا رب.
0: ربنا ما يحرمناش من دعائكم ومن رضاكم.
1: حشتني.
3: يا حاج يوسف يا بنت اوعى كده. بقول لك ايه، اختي هتفضل في بيت ابوها.
4: يا يوسف انت اتجننت ولا ايه؟
3: بقول لك يا حاج مالكش دعوه انت.
0: يا يوسف انت بتزقني تسحب مراتي قدامي.
5: طب يا ده اكبر لابوك قبل ما تكبر لي.
0: تلطشت في دماغك؟ يلا دلال
3: اوعى ايدك يا جدع. اختي مش هتتحتح من هنا، ورق الطلاق هتوصلها لحد بيتها، يا اما هزعلك زعل جامد.
0: ده ايه الصنف ده يا يوسف؟ انا مش قايل لك الف مره ده قعدتك مع اولاد سيد عبيزه تلحس دماغك. طب انا لاجل عيون امك ولاجل عيون ابوك ولاجل عيون مراتي ولاجل عيونك اخويا صغير امسح الثلاث دقايق دول من ذاكرتي.
3: يا جدع اوعى بقول
1: ده ايه يا يوسف؟ انت مالك اصلا؟ انا جوزي راضي هروح معاه بيتنا.
3: بقول لك يا بنت مش عايز اسمع حسك خالص.
5: يا يوسف انت اتجننت ولا ايه؟
3: يا حاج مالكش دعوه انت.
6: يا ولد انت شارب حاجه؟
3: انت هتجنن ولا ايه؟ بقول لك يا جعفر يا عمري قسما بالله اختي هتخطي بره البيت ده خطوه واحده معاك هكون ضربك بالنار.
1: يوسف
0: طوفوا على سلاح يا يوسف. ده الزجاجي بتاع ده عشان فيه شطار.
5: ردي رياضي بتاعي.

0: الاعمال نص الماده 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم جعفر عبد الجواد خضر العمده سنه مع الشغل، وامرت المحكمه بايقاف تنفيذ العقوبه لمده 3 سنوات.
1: اللهم لك الحمد.
2: انا هقتل جعفر يا حاج.
3: يا ابني ده عدى على موت اخوك 12 سنه.
4: جعفر
3: ايه يا شوقي؟ ما قلت لك عدى على موت اخوك سنين.
5: ابني
0: ابني حكمت المحكمه حضوريا بحبس المتهم شوقي حماده حسين فتح الله 10 سنوات.
6: ضيعت نفسك يا ابني عرفان، كل ده عشان جعفر بص لك بصه ما عجبتكش. طب كنت عملتها ساعه موت اخوك يوسف من سنين كانت اتفهمت، انما دلوقتي لازمتها ايه؟ فاهم؟
1: بسم الله العدل.

بيفضلوا رجال. نبدأ كلامنا بالصلاة على الحبيب. نفتح الجلسة بفتحة الكتاب.

معلم سيد العمده غلط، غلط في ناس كبار، ناس كبار وليهم اسمهم وليهم وضعهم، ومتغرم 250,000 جنيه. المعلم حماده فتحان.

0: شفت ياما؟ شفت جعفر عمل فيا ايه؟ اتفرجت ياما؟ متهيألي مفيش حد في السيدة زينب ما شافنيش وانا بتقدم لعيلة فتح الله.
1: ما انت اللي اتسرعت يا سيد. ما تزعلش مني، انت اللي غلطان. انت كبير بس الحق ما يعرفش كبير وصغير، يعرف الحق وبس. وانت كمان خليت اخوك وقع مع ناس بينهم وبين بعض مصانع الحداد يا ابني.
0: وفريدي يما اتسرعت، يقوم اخويا الصغير يعمل معايا كده؟
2: ليه كده يا سيد؟
0: كده تقل من اخوك الكبير؟
2: انت اللي قلت بينا كلنا. كبير كبير بفعله، تحط راسك براس صبي، تتخانق مع صبي.
0: والكبير ما يقلش من اخوه ابدا.
3: عايز اعمل لك ايه؟ احط ايدي على كتاب ربنا والبس عبايه ابوك وانطق بالبطل؟
2: ما انت عارف اخوك قلبي ما بيختشيش الا قدام الحق. الميزان منه لربنا مش لخلقه. ليه تفتح جرح قديم؟
0: عدى زمن يا جعفر.
3: ما عداش.
2: كل يوم بيعدي من 19 سنه بسال نفسي مين اللي حرمني من عيال الاثنين؟ عيلة فتح الله. اتاكد بس عشان انا باخد حقي ابقى مستريح. بس لو مش عيلة فتح الله
0: اقسم بالله لو نطقتها تاني يا جعفر لا يحرم علينا نتجمع في مكان واحد تاني.
1: ربنا ما يفرقكم عن بعض ابدا.

0: حتى مش عارف ابني عايش ولا ميت. اللي عمل كده عيلة فتح الله ولا سيد اخويا؟
1: تاني تاني يا جعفر بالسيد بقى تقول سيد.
0: ايوه سيد، سيد اللي ضيع فلوس ابوه جعفر كبرها، سيد اللي ربنا ما كتبلوش الخلفه وجعفر مراتاته الاثنين حملوا. يا امه مين من مصلحته انه يخطف عيالي يا امه او يموتهم؟ قوليلي.
1: بكفاياك يا جعفر بكفاياك، متخليش يا ابني الحزن يحمي عينيك. البطن اللي شالتك هي اللي شالت سيد، البطن دي ما تجيبش حد يأذي اخوه. ما تنساش، ما تنساش على اخوك يا جعفر.
0: اخرس خالص يا امه، شيل همي جوايا، جوايا لوحدي.
2: اه وصل بسلامته، اتفرج على النمره اللي هتحصل. يا جماعه يا اهل المنطقه، المتين وخمسين ألف جنيه هم اللي حكم بيهم المعلم جعفر على المعلم سيد أخوه. الله يبارك له، راجل يعرف الحق. الفلوس ده أنا حاسبها هنا لأهل المنطقة، أهلي. اللي محتاج فلوس يجي ياخد.
0: صلي منك ليه؟ يرجع جنب منك ليه؟ سيب الفلوس يا ليف. الفلوس دي تلزمني. بركات، روح مع المعلم نعيم افتح لك خزنة المعلم سيد، طلع لي منها 250 ألف جنيه حطهم جنب اخواتهم هنا.
3: حاضر يا معلم.
0: قول يد يلا هزاك المعلم سيد. تعال.
4: اه معلم.
0: اسمك ايه؟
4: اشرف.
0: عشت الاسامة اشرف. في 250 الف جنيه جايين دلوقتي، على 250 الف جنيه دول هيبقى نص مليون جنيه تبدأ بيهم حياتك، واديك محل من محلاتي تفتحه جواهرجي.
4: بس محل جواهرجي مش عارف اعرف ادوره ولا لا يا معلم.
0: هتدوره، ما اللي وراك دوره. التاس كمان هتسميه ايه؟ تكتب بالمده مجوهرات اشرف.
4: ماشي يا معلم، ربنا يزيدك يا معلم يا رب.
0: تقوم هنا يا بركات.
4: ربنا يديك يا معلم، ربنا يزيدك يا رب يا معلم جعفر. ربنا يزيدك ويديك كمان يا معلم، ربنا يديك يا معلم.
0: معلم اشرف ادعي للمعلم سيد.
4: ربنا يزيدك يا معلم سيد.
0: تزعلش منه، قلبه طيب.
4: ربنا يزيدك يا معلم.
0: عايز المحل يبقى اشرف سنتين ثلاثه
4: ان شاء الله.
0: لما يسالوك عملت الثروه دي منين تقول لهم من تهزئه المعلم سيد ليه؟
4: ربنا يديك يا معلم.
0: تقول لهم ايه؟
4: من تهزئه المعلم سيد ليه؟
0: ربنا يبارك.
4: ربنا يزيدك يا معلم جعفر. ربنا يزيدك يا معلم سيد.
0: هتسميه مجوهرات ايه؟
4: اشرف.
0: مجوهرات اشرف. اه مجوهرات. ربنا يفتحها عليه يبقى معلم وسيد.
4: يا معلم جعفر.
0: عايز ايه؟
4: مش عايز تسمع حاجه حلوه؟
0: اسمع حاجه حلوه. لام كلثوم ولا شعبان عبد الرحيم؟
4: لا قصدي يعني تسمع خبر حلو.
0: خبر حلو؟ انت اشتغلت صحفي يا كريم؟
4: صحفي ايه بس يا معلم جعفر؟ شوقي فتح الله اخويا قرب يطلع من السجن.
0: يا الف بركه، وحشنا من الشغل والله. كان عامل حس للمنطقه.
4: بس انا قلت تكون لسه واخد على خاطرك مني، وانه ضربك بالنار.
0: حقه، اقل من حقه. اي حد مكانه يعمل كده؟ مش قتل له اخوه؟ يبقاش عنده كرامه لو ما كانش عمل كده. متنساش تقول لامك تبل له شويه شربات او توق، خليها تذبح له دكرين بط. اجمد كده حلو. ازيك يا سيدي المعلمين؟
5: تسلم يا اخويا، عرفتك الدنيا.
0: ازيك يا معلمنا عيل؟
4: يلا على السلامه يا معلم.
0: عامل ايه يا بابا؟ ذكر بركوت.

0: يا انا عين الزفة اللي انت عاملها دي، فرقت الشارع عليك.
1: واقفة كده ليه؟
2: بعمل لك البطاطس.
1: ويلا ادخلوا جوه.
2: بسم الله عليك، ربنا يحميك يا رب. الله اكبر. جعفر جعفر اختي قمر. سريع سريع
3: يا بت
1: في ايه
3: يا نرجس؟
1: برامج كتير قوي مسجله هنا وانت قاعد فيها.
4: بينها الرابعة.
3: جعفر مين دي يا جعفر؟
4: الرابعة.
3: جعفر مين دي يا جعفر؟ رد عليا، مين دي يا جعفر؟
1: مين دي يا بيتنا بقى، البنت اللي اتربيت فيها.
3: انت يا جعفر مين دي؟ رد يا جعفر مين دي؟ اللبسه ابيض وحاطه ايدها في ايدك كده، انت مين دي؟
1: خلوا جوه سرايا.
3: مين دي يا جعفر؟
1: خلوا جوه.
3: بكلمك يا جعفر.
1: خلوا جوه عيب.
3: مين دي؟ مين اللبسه ابيض وماسكه ايدك كده يا جعفر؟
1: دي ايه؟ ايه ما تخافيش. خطوتك تقلت ليه؟ تدخله القرفه. امشي بالراحه. ده بيت الامن والامان، بيتك دي شقه امي. خلص وندخل على طول. تعالي شقه اخواتك وحبايبك وشقتك. اجمل بنات في السيده زينب كلها، تحبيهم قوي. بصي بصي الترحاب الحلو، بصي الترحاب. ولاد اصول من بيوت كرم، بيوت كرم. سيب الضيف والناس ازاي؟ دي اوضه سرايا، دي سرايا الاولى، اطيب وحن قلب في الدنيا. عرفتها ازاي؟ فاكره يا بت؟ قلت بت عيله صغيره معديه قدام المكتب، لابسه بنطلون جينز بيتي ماركه الجمل. قد ايه؟ خرجت ما لقيتهاش، قلبت عليها سيدة زينب كلها. لقيت واحدة من تحالها قالت لي جا أختها تبقى متجوزة صبحة المسيد. الراجل بيصلح كان اللي جات عندنا. طيب قوي. ما تحطيش حاجة قدامها عشان إيديها خفيفة. ها؟ إيه يا تعب ما تصغروناش. دلال، خد الدلال. دي دلال التانية، بس الحب الأول بنت الجيران، العيل الصغير كنت أشوفها في البلكونة تسبل لي بعيونها الحلوة. هي دي السكر المحلي المحطوط على الكريم. اسمع ارمي نفسك. دودة أوضة نرجس، أطيب بيت في الدنيا. فرفوشة البيت دي سأمر إزاي؟ قبل ما تدخل أوضة لازم لسانك يبقى معطر بذكر الله، وارسى حاجة عفشة من أمها. أيوة مشارف كتير منه. الحمد لله محصل نفسي. الغلابة الاتنين دول لبيتهم عمل أول ما اتجوزت اسبوع، ماشيين على ايديهم ورجلهم ويهوهوا زي والعياذ بالله. بنت دي كانت بتعض. دي اوضتك.
5: فار في البيت، عايشين مع فار في البيت. حط سم ولا زف.
1: ايه ده منظر؟ ده تبقى جنة. هتقعدي في شقة أمي لحد ما الدنيا تتظبط، فعندك حمام وخصوصية ودنيا حلو. عايزة دلال يا بنت الجيران يا حلوة. نرجس مرحبا أبويا، علمني النظام عشان كده راجع في شغلي.
5: دوري جعفر العمدة، كل واحدة فيكو هيبقى عندها يوم تطلع لي شقتي في التالت، خصوصية تلبس براحتها، تحس انها سيدة الشقة الأولى. سيبكوا الشقة دي براحتكم بقى تدردشوا وتعملوا. أعرفكوا عايدة، عايدة تبقى دي. قلتوا كده ليه؟ لا كده ليه؟ زهرت لاختكم حبيباتي. اجري اجري اجري سريع على ورا الشقه هناك. اجري يا عيني.
6: لا يا فهمي، لا لا لا لا، ابعت لي البضاعه دي كلها.
7: ما انت عارف انا لا ما بحبش ازود في الحاجات دي. آه.
6: ماشي ماشي، كريم هيوصل لك الفلوس. ماشي يا عم، طيب مع السلامه.

0: أبوكي، أبوكي اللي بتعدي قدامه كل يوم وبتسلميش عليه على فكرة.
1: واللي أنت سقطتها دي مش برضو بنتك؟
0: بقولك إيه، ما تقومش على عم. أنا وهم كبرنا وصرنا نموت، وساعتها ضميرك هو اللي هيأنبك.
2: هلا شفت يا حاج مراد جعفر الجديدة؟
3: زي القمر.
2: يلا، مفيش حاجة بتفضل على حالها، ولا واحدة بتفضل متدلعة على طول.
1: ببلاش انت يا كريم، بدل ما انزل انسل الشبشب على دماغك.
3: يا ده واضح ان سيره العروسه الجديده بتحرق قوي.
1: عايز ايه يا كريم؟
2: انت بس يا حاج، مفيش حد
4: شد. يا باعه يا
2: باعه، انا لسه شفت حاجه.
4: طلع يا حاج
5: سامي. علي جعفر، كريم فتح الله بيضرب الست دلال في الشارع.
6: بديدك على مرات يا كريم.
7: ابنك هو حماد. يا كارم.

0: محمد فتح الله. حقك تزعل على ابنك يا حماد، بس مش بمزاج. من يوسف الله يرحمه ويفشفش الطوبه اللي تحت دماغه، للشوق الله يفك سجنه، لكارم الله يداوي جراحه. ما شفتش راجل في عيالك يا حماده، راجل يوحد ربنا ما شفتش. يا حماده يا حمايه.
1: لا يا جعفر، جعفر لو نخطر عندك والنبي موتلي واحد والنبي بلاش يبقوا اتنين. والنبي يا جعفر عشان خاطري، والنبي لو نخطر عندك، لو نخطر عندك والنبي ما يبقوش اتنين. والنبي يا جعفر عشان خاطري.
0: خليك فاكر ان اللي حميتك يا كرم حرمة، اللي رحمك من انك تجاور يوسف اخوك في تربته حرمه، مع انها من دمك، بس ارجل منك. عارف ارجل منك ليه؟ عشان معاشره جعفر العمده حرمه، عشان انت من دمها استحرمت اهانتك، وانت استحليت اهانتها قدام اهل المنطقه. قومي.

0: أهل السيدة زينب بتشهد. بيت فتح الله اللي فتح باب المشاكل تاني. أنا ما افترتش على حد. جعفر العمدة مش مفتري. والسيدة زينب لا فيها أسياد ولا عبيد. فيها محترم ومش محترم. يلا كل واحد اتكل على الله شوفوا مصلحته. اتكلوا على الله.
1: يلا يلا يا عم انت وهو. يلا يا سيدي. فرصة يا مصطفى.
0: قصر يا حد سيد. قلت لك كوباية شاي وشيشة.
1: كوباية شاي وشيشة للمعلم يلا.

0: ماشي يا دلال ماشي، لسه اللي بينا كتير.
1: ودلال كانت عملت لك ايه؟ ده لولا دلال كان زمانك مدفون مع يوسف.
0: ما كله بسببك انت. حاسبي يا حاج، مش انت اللي وقفتها بالعربيه وقعدت تجر معاها ناعم ولطيتنا معاهم؟
1: انت اللي لطيت نفسك معاها.
0: انا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر العم.
2: هتعمل ايه بس يا كارم؟
3: هعمل اللي كان لازم يتعمل من سنين، هعمل اللي شوق اخويا كان عاوز يعمله.
1: يا ابني احنا مش ناقصين مصايب.
3: ما هو ده الكلام اللي جابنا ورا وخلنا نمشي مططين راسنا في الحته. انا هقتل جعفر العمده،

0: خلاويص
1: ناس ادخل عربية. ياض اللي لعب في وشك سيجا كده ياض.
2: في ايه تاني يا جعفر؟
1: اسأل دلوعتك. ما الخلفة العار بتجيب لأهلها النعيلة. محروس ابنك مكاري ربيع عشان يموتني. دي كام ربيع؟
3: اداني 1,000,000 واتفق معاه على 5.
1: بموت جعفر العمده ب5,000,000 مره واحده وخلاص. ولا كل ذكرى سنويه اديك 5,000,000. المحبه بتاعت ربنا بقى. ربيع يفديني بروحه حمد. الحمد لله رب العالمين. انا ده ما يشغلنيش. وانك تتحمى في عربه ما يشغلنيش برضه. بس دي البصمه اللي قبل الاخيره. وان انتوا اللي كرهتوا على مراتي اللي هي بنتكم وسقطتوها. ان انتوا اللي كرهتوا على خطف ابني. بقلكوا بصمه واحده حمام. واحنا 1,000 حلام. ربيع مبلط هنا يابا. حقك ما تسيبوش يا ليفا. لو ناقصين 100 جنيه تجيلي على مكتبي.
3: اوامر.
1: بعت لك كلسون وطقم داخلي كده حلو عشان تقعد تبرطع في الشقه براحتك. خايف لو انت في حته في وشك اضربها. ربيع تعملش دوشه في البيت يا ربيع.
3: حاضر يا معلم جعفر.
1: البيت في حريم. في حريم يا ربيع. فتكوا بعافية.
3: غبي

0: السلام عليكم. ازيك يا حاج حماده؟ ازيك يا كادو؟
1: يا اهلا.
2: ازيك يا ست سرايا؟ ايه مالك في ايه؟
0: انا واقعه في ارضكم. سؤال واحد بس وغلاوه ربنا عندكم تردوا عليا وتقولوا الحقيقه.
3: سؤال ايه ده بقى اللي مخليكي جايه متشحتفه وعماله بتعيطي كده؟
0: انتوا تعرفوا ابني فين صح؟ تعرفوا الواد فين؟ انتوا اللي عارفين الواد عايش ولا ميت صح؟ ردوا عليا وابنك.
1: وانت مش ابنك مات ودفنتوه واخدتوا عزاه؟
0: مش عارف اذا كان الواد عايش ولا ميت. مفيش حد غيركم انتوا الاثنين اللي هيبرد النار اللي جوايا ويقول لي الحقيقه.
2: انا مش فاهم انت بتقولي ايه يا ست سراي.
1: استنى بس يا حاج، انت عايزه تعرفي ابنك فين؟
0: او النبي سايق عليك ان ببوس على ايدك واوطي على رجلك كمان بس تقول لي الواد فين.
4: لا ما يصحش. بوس ايدي ورجلي ايه يا ست سراي؟ لا ما يصحش تبوس ايدي ورجلي. احنا عنينا ليكي، ده انت مرات جعفر العمده. لا مرات جعفر العمده تزلي نفسها كده؟ ما يصحش. وده كلام مرات جعفر العمده تبوس ايدي ورجلي؟
0: انت بتتريق؟ انا بتكلم بجد. ودي ايدك اهي، اهو ببص على ايدك وبحب على رجلك كمان بس ريح قلبي وقول لي الواد فين. ابوس ايدك وتقول لي الواد عايش ولا ميت. ابوس ايدك لو تعرف ابني فين ريح قلبي وقول لي هو فين. اهو ببوس ايدك اهو والنبي لو تعرف الواد عايش ولا ميت ريح قلبي وقول لي.

استر يا رب، استر يا رب، استر يا رب. جعفر كان انا بس كنت بساله الواد في المخ. الله اصبر الله يا استر.

0: أجرت رجل عشان يقتلني وعدتها كرم وعدل أكتر من كده، بس لو شميت إنك متفق مع بلال شامة إنك تبعتولي الرجل ده قسما بالله نهد عليكم بيتكم وبيت فتح الله، أخليه يتشب القمر الصناعي خرم.
1: مين ده؟ ورحمة أمي ما أعرف الغالية، ما أعرف الناس دي مين.
0: بس
1: والله
0: بالمناسبة ما حصل دلوقتي ده إن سرايا تحب على إيدك، الموضوع ده ما يخصنيش، الست دي تبقى طلقتي. تطلق سرايا. قال كل واحد يشوف حاله، يلا اتكلوا على الله. واقفين كده ليه؟ ورياضه لك ليه؟

0: الله
1: اللي انت عايشه فيه ده يا بنتي ربنا يكون في عونك.
0: I don't know.

0: ينفع كده سيف؟ خليت الواد يركب لي حاجه وبعد يومين باظت، قلت ماشي مفيش مشكله، وركبنا واحده تانية وبرده باظت. ايه ده ان شاء الله
1: يا باشا؟ طب تسمعني. طب الاول
0: اتفضل.
1: انا كده كده هعمل لك اللي انت عايزه، وقبل ما اتكلم معاك اتفضل يا باشا، فلوسك في جيبك عشان بس نتكلم بنفس مرتاح. انت راجل محترم وانا ما اقدرش اخسرك، مع انك مش زبون بس على راسي.
0: الله يحفظك.
1: انت يا باشا لما تجيلي تقول لي ركب لي حته، اقول لك خد الامريكاني، تقول لي لا الصيني عشان فرق 300 400 جنيه، دي برضو حاجه غريبه بالنسبه لي، انت فاهمني؟ اصل السينما بيعمرش، يقعد معاك يوم يقعد معاك سنه، انت وحظك بقى. وانت مامك مش كده خالص، مع ان انا والله العظيم السيني ده انا بكسب فيه اكتر عشان بيقف عليا ارخص. بس عادي، فلوسك في جيبك وفوقها ركب لك عليها حته امريكاني، مش هاخد منك حسابها دلوقتي، بس لو قعدت معاك سنه ولقيتها تمام برجع لي حسابها.
0: انا حاسبك عليها دلوقتي، كفايه لسانك اللي زي العسل ده.
1: يا باشا انت على راسي، اتفضل ارتاح جوه وربع ساعه كل حاجه هتبقى جاهزه
0: حبيبي.
1: اتفضل.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يا عم بترد السلام كده ليه؟ كنتش لسه زعلان مني؟ طب ده انا من حق ازعل، راجل ابن سوق وبتفهم في الاصول، لما تفكر انك تعرقني هو ده معناه انك بتهني، تبقى عايز تهين معلم. قول له خد عرقك على اي مصلحه يعملها لك. المهم حصل خير، ومحبه اللي بعد عداوه. بعدين رجيت لك لحد عندك ودي كبيره، جيت عشان اراضيك واقول لك ما تزعلش مني.
1: تمام يا معلم، ما حصلش حاجه.
0: ماشي. بعدين مش جاي عشان اراضيك بس، جالك في شغل كمان مصلحه. بيني وبينك ببقى نازل الظهر بالعربيه، اشعه الشمس بتحرق لي عينيا، فعايز البتاع الشفاف ده اللي بيتلزق بيحمي من اشعه الشمس. عندك منه؟
1: موجود.
0: عايزك تعمله لي ريفريز امامي وخلفي والاربع جنيه.
1: عينيا.
0: بلاش الصيني، سمع ان الزبائن ما بيعجبهاش الصيني وبترجع تفك وتاخد فلوسها. تحسبوا لي بكام؟
2: ايوه يا نجوى. لا خلاص حضرت الشنطه، يلا اشوف وشك بخير، انا على الباب اهو.
1: يا ماما الشنطه دي في ايه؟
2: رايحه عند خالتك نجوى يومين في اسكندريه يعني اشوفها.
1: طب انا عارف انك لسه زعلانه، حقك عليا ما تزعليش.
2: انا مش زعلانه ولا حاجه، انا هوا اسكندريه وحشني، عايزه اشم شويه هوا.
1: وماله؟ تعالى اوصلك.
2: لا انا هركب القطر.
1: قطر؟ قطر ايه يا ماما ده دلوقتي؟ لا تعالى انا اوصلك لحد بيت خالتك.
2: انا قلت لا يعني لا، انا اقسمت ولا حتى هتوديني المحطه. انا اول مره اسافر لوحدي يا سيف ولا ايه؟ سلام.

0: عنك يا ست، عنك عنك يا ست.
1: الله يخليك، ربنا يكرمك.
2: أمه

0: بنت يا فاطمة، بنت يا فاطمة، قومي امسك الواد ده، امسك الواد ده.
1: ايه ده؟
0: ده واد بصراحة نخطفه، يعني بعد من مصلحة كده، ابن عيلة كبيرة قوي مش سيدة.
1: يخرب بيتك، خطفه ده ايه؟
0: يا فاطمة في ايه؟
1: هو اللي ايه؟ الواد ده لازم يرجع لأهله يا ابن الانس.
0: ارجعي بس يا فاطمة، وطي صوتك. الله يا فاطمة، انا بحبك، اوعي تفتكريني زي الاثنين اللي انت اتجوزتيهم قبل كده وخلعوا منك عشان ما بتخلفيش. بكره الايام تثبت لك ان بلال شمع ده نمره واحد.
1: امسكي بلال، رجع الواد لاهله.
0: خليه بس معاكي يومين اتنين بس يا فاطمه، يومين اتنين وراجع لك.
1: حرام عليك
0: يا فاطمه.
1: يا بلال
2: فاطمه.
1: ايوه يابا.
2: الواد الصغير ده
1: ده ابن اخت بلال، امه في المستشفى وجايبولي يعني يبقى معايا على ما تطلع يعني.
3: يا بنت يا حبيبتي، ابعدي عن اللي اسمه بلال ده، انا قلبي مش مرتاح له وما يتخيرش عن الاثنين اللي قبله. اسمع كلام ابوكي، ما حدش هيحبك في الدنيا دي يا بنتي قد ابوكي. اسمع كلامي.
1: يا بلال يخرب بيتك،
0: فين الواد يا فاطمة؟ الناس اللي قالوا يخطفوا عايزين نقتله.
1: يا نهارك اسود، تقتله ده ايه؟ انت جننت؟ هو انت قتل قتل وانا معرفش يا بلال؟
0: قتل قتل ايه يا بنت هبلة انتي؟ انا هاخده وارميه قدام اي جامع واضحك عليهم واقول لهم ان انا قتلته. فين الواد؟
1: يا سبحان الله، زي ما يكون كده قلب الواد كان حاسس. امبارح جات له سخونيه وفرفر وسلم روحه لربنا.
0: مات؟
1: مات يا بلال، ودفنته امبارح انا وابويا.
0: بركه، هون علي الله يرحمه، وفر علي مشوار الجامع. بقول لك يا فاطمه، انا داخل على مصلحه جامده قوي، وكنت محتاج سيختك تعزيها على شمع حبيبك.

0: فاطمة، هو فين الواد المتعوز بتاعك؟ 4 أشهر من بعد ما بيعك الصيغة لا حس ولا خبر، وكمان استغفر الله العظيم، يعني سايب لك عيل ما نعرفش جابه منين ولا أصله إيه ولا فصله إيه.
1: أنا عايزة أربي الواد يا أبا. أنا لا ليا حظ في الجواز ولا في الرجالة. الأولاني طلقني عشان ما بخلفش، والتاني برضو طلقني عشان ما بخلفش. عايزة أربي الواد. ترضى أكتبه باسمك؟ أهو يبقى سند ليا لما أكبر يابا، والنبي توافق.
0: يعني تعيشي وسط الناس كده وأنت شايلة عيل يقولوا عليك مخلفة في الحرام؟
1: أنا عايزة الواد، لا فارق معايا الناس ولا كلامهم. أنا حاسة إن ربنا معوضني يابا. وغلاوتي عندك وافق؟
0: أقول إيه بس؟
1: قول إنك موافق.
0: أنا موافق.
1: الحمد لله.
0: بس على شرط.
1: أؤمر.
0: نسيب المنطقة دي ونروح منطقة تانية محدش يعرفنا فيها خالص. طبعا معاك الواد، وقدام ربنا يا بنتي أنا أبيع الدكان والبيت وأقسم الفلوس بتاعتهم بينك وبين أختك. كلميها في اسكندرية تستأذن من جوزها كام يوم تيجي ونظبط الدنيا. أنا بعمل ده كله عشان خاطرك يا بنتي، محدش ضامن الموت من الحياة.
1: حسك في الدنيا يابا، يخليك لينا. حسك في الدنيا يابا.
2: الدنيا صغيرة أوي يا فاطمة.
3: عجزت يا بليل.
2: كتر اللف يا فاطمة، أهرب من بلد لبلد. لو كنت حافظت على الواد اللي اديتهولك زمان وما ماتش منك، ما كانش زماني هربان لدلوقتي.
3: هربان من إيه؟
2: من أبوه اللي قلب عليا الدنيا وفاكر إن ابنه عايش، جعفر العمدة.
3: هو ابوه اسمه كده؟
2: اه، معلم كبير من السيده اسمه جعفر العمده.
4: جاء الست الغلبانه دي معاك؟
5: عيل زباله وانت بنت هبله.
6: انا متنرفزه قوي، انا عايزه حقي.
4: يا عزيز، وانا باجي اروق دماغي هنا ولا اقلبها اكتر؟
5: ما انت سامع يا معلم، عمل فيها ايه الواطي ده؟
4: لا قلت ولا حاجه، ده واد جدع رضم.
5: بت روحي قولي لنصحي وفوزي يروحوا له الورشه دلوقتي، يكسروا عظمه، يموتوه، يجيبوا له خبره، ما يطلعش عليه صوت.
6: حاضر.
5: يلا يا بنت.
4: ماشي، قلبت دماغي انت وبنتي.

0: والله كويس اني ما دوستوش، انا كنت فاكره مطب صناعي. انت بتتخانق ولا ايه؟
1: لا عزيزه اضطري بعتت رجالتها عشان سبت لمية.
0: لو انت سبت لمية حلوة ولا قوة الا بالله. انت وصلتها ليه؟
1: والله قلت راضي امي.
0: جدع، اللي راضي امه ربنا يرضيه ويحبب حصل ارض فيه. نصيحة مني ليك، لما تيجي تسيب بيت عوالم لازم تخرج منه بمعلمة عشان لا تطلع متجرس ولا متعور. خليك فاكر نصيحتي دي. والله سيبك بقى.
1: انت ما قلتليش انت كنت جاي ليه؟
0: ها؟
1: جاي ليه؟
0: لا مفيش، كنت بعدي بالصدفة كده لقيت فيه نوش وقلت ادخل اشوفه. ما هو تعمل ايه في الاموات دول؟
1: لا ما تقلقش، مش هنملاها على العربية ربع هناك.
0: ماشي. السلام عليكم.
1: سلام.
2: كروان برضه نجاد يا حاج. والله انت اللي رايق. احنا في ايه حلو في حياتنا علشان خاطر نسمع نجاد؟
3: اللي جاي يا حاج، اللي جاي كله حلو. اصل انا امبارح جات لي فكره كده تروق البال تشرح القلب.
2: فكره؟ ربنا يستر. اشجيني
3: هتجوز. نويت اتجوز.
2: يا سلام، طب ما انا امك بقالنا زمن بنتحايل عليك عشان نفرح بيك وتتجوز ونشيل عيالك. نويت على مين؟
3: ثريا. هتجوز ثريا.
2: ثريا مين؟
3: ثريا حرم جعفر العمدة سابقا، وهتبقى حرم كارم فتح الله حاليا.
2: الله، وده هيحصل ازاي بقى؟
3: عدتها هتخلص وهتجوزها، وهنعمل فرح كبير نكيت بيه جعفر العمدة. وهو يوم
2: رحمة الله تفتكر هتوافق؟

0: مش فاروق الطبي اللي يجي حد يعمل عليه نمره قدام شركته. اوعى تكون فاكر ان انت كده بتهتني. شويتين دول تروح تعملهم في السيده زينب مش هنا.
1: انا مخاصمك يا فاروق 3 مرات، اتصل بيك وما تردش عليا.
0: فانت جاي بطولك ومعاك نعيم والواد ده تعمله نمره على راجل عنده شركه امن. انت ساذج قوي يا معلم جعفر.
1: 3 دقايق يا فاروق، 3 دقايق.

0: ثلاث دقائق يا فاروق تاخد وتدي مع نفسك، بترحم رجالتك وترحم نفسك وترحم شقاك اللي تعبت وشقيت فيه.
1: فاروق راجل عاقل وفاهم يا معلم، مش متهور، وانا عارف ان هو بيحب رجالته، وعلى فكرة بقى مش هيرضى لهم اللي هيحصل فيهم. وانتوا عارفين يا رجالة اللي هيحصل فيكم؟ بالصلاة على النبي كده على ما بقيت الرجالة تيجي. ما قلتلكوش صحيح، اصل دول الدفعة الاولى لسه، يعني ما شاء الله الدفعة التانية لما تيجي هيشيلوا بس مش هيلحقوا يعملوا حاجة.
2: طب و انت عايز ايه يا معلم جعفر؟
0: اضربك، عايز اضربك يا فاروق. قلت اجي اروق على الروقه صح؟ يلا ده انت وهو مش من هنا. ادخل جوه منك ليه؟ شوفوا شغلكم. عينك اللي شافت اسمي منور تليفونك وما ردتش يا فاروق، ودي ودنك، دي ودك يا فاروق اللي سمعت المكالمه وطنشت. قالتك سابوك ومشوا، مشاكلك وحش يا فاروق. حاجه اتعلمتها من شبابي لحد شيبي، لما اقول ابقى قد القول، ولما اعمل اكون قد رد الفعل. فلوسي توصلني انت عايش، وصاحبي وحبيبي واشرب كوبايه شاي في مكتبك جوه. فلوسي اتاخرت انت ميت، واشرب فنجان القهوه في عزاك. كوبايه شاي في مكتبك جوه ولا فنجان قهوه في عزاك؟
2: كوبايه شاي يا معلم، كوبايه شاي.
0: ايه
2: كوبايه شاي؟
1: بمناسبة الشاي يا معلم، شايك هيبرد،
0: اشربوا مع فاروق جوه في مكتبه. قوم يا فاروق، قوم يلا. قايل لك 100,000 مرة توصل الفلوس معانا. هات لي الشيشة بركات.
1: بركات
0: صلى الله وسلم على النبي. أول مرة أجي لك الشركة حاجة، الله أكبر.
2: خيرك يا معلم، خيرك.
0: واخد المتر بكام؟ لا والله أنا أول مرة أجي لك هنا. الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على النبي. ده رخام ده، ده جلاله. ضحكت على الزمان.

0: توفوا موجودة.
1: العروسة جت، ده جعفر هيتجلد. نورت يا عروسة.
2: يا دي النور يا دي الهنا.
3: جعفر هناك اهو. هتعمل اللي قلتلي عليه يا كارم؟
2: طبعا.
4: انا عايز كل اهل المنطقه يسمعوا الكلمتين اللي هقولهم دول. عشان احنا وانا احب اعرفكم الاخبار الحلوه من النهارده. الست سرايا تخصني. واللي زعلها زعل. وبإذن واحد أحد تخلص عدتها من هنا وتجوزها من هنا.
1: تتجوز مين يا كيمو؟ يضا انت كل اللي رايح واللي جاي بيهزق فيك يا كيمو. ياللي ما تسواش في سوق الرجالة قرش. اللي تتجوز المعلم جعفر العمدة ما تعرفش تتجوز راجل غيره أبدا. راجل بحق وحقيقي لما يتجوز واحدة بيحميها ويكون سندها. لا عاش ولا كان اللي يكيده يا ابن حمادة. فتح الله يا ناقص يا كيمو.
5: احنا حظنا عامل كده ليه مع العيلة دي يا تم يوسف؟
6: انا غلطان يا سرايا ان انا عملت لك كيمو.
1: ولسه ده انا هفاجئك. ما تقرب. كشت ليه لما لقيته في وشك يا كيمو؟
3: خفت يا كيمو؟ مش ده اللي انت كنت عايز تكيده؟ ما تكيده. ولا اقول لك اضربه. تعرف تضربه؟
7: روح يا كارم الله يرضى عليك. روح على محلك يا حبيبي. ولا نسيت لما كنت مرمي هنا وخدت اللي فيه النصيب ودلال حشت عنك ياض؟ نسيت ولا ايه؟ متفكره يا سيد؟
8: ياض انت نسيت ولا ايه؟ لما كنت مرمي في الارض هناك وجت دلال قالت له والنبي يا جعفر ما تموتليش اتنين. انت نسيت ياض ولا ايه؟ هي مش قالت له كده برضه يا نعيم ولا ايه؟
7: الله ينور عليك يا سيد. ما تفتكر كده؟
8: انا افتكرت. كان جعفر ساعتها حافي ولابس كلسون.
0: هوزو انت عيل. هوزو المفروض بعد الكلام اللي انت قلته ده كارم تخصني. تستنى عدتها اما تخلص وتبقى على ذمتك انت. اقل واجب ودي رحمه مني طلقتين في دماغك. بس ان شبشب حرمه يتنسل على دماغ راجل دي بألف طلقه. ومش هبقى انا والشبشب عليك يا كارم. ردتك يا سرايا وكيمو شاهد.
9: حرامية.
10: مبروك يا جعفر يا ابني. يا الله يا الله كده فنحت
0: كده تظبط. زي ما بوست ايده نسلت الشبشب على دماغه. زي ما الناس هتحكي دي هتحكي دي. ولو انه اقول لك على حاجة الناس هتنسى انك بوست ايده. شبشب سرايا ترند السيدة زينب لأسبوع قدام.
3: حقك علي يا جعفر. والله العظيم هو اللي جالي لحد البيت وقال لي أول ما عدتك تخلص أتجوزك، فأنا خدته على قد عقله وعملت عليه اللعبة دي وقلت أجيله لحد هنا ووقعه في شر أعماله ونسل الشبشب على دماغه. عجبتك؟
0: تعجبني من زمان. خدي بالك البت نرجس مش هقلبت زي لما رجعت لك. شالت اسمك من على الجدول بالكروروكتور الأبيض.
1: أي يا نرجس يا بقى يا حياة بنت بتعطعت الأعمال ودي اللي نسل الشبشب على نفوخي.
7: الله ينور يا معلم.
0: تتفرجوا على إيه؟ كل واحد يشوف حاله.
7: يلا يا جدعان.
0: ساتر. في واحد موظف عندكم هنا اسمه عدم المؤاخذه دودي.
9: وليد النشار مكتبه اهو. اقول له مين؟
0: لا ما تقلقيش هقول له انا. دودي.
11: اوكي فاهم فاهم فاهمك يا مامي.
0: انت دودي؟
11: اوكي مام هكلمك تاني. Love you.
7: ايوه مين؟
0: طب انا كنت جاوب في نهاية ان اضربك يا دودي، بس بعد ما شفتك بيت بين نارين اضربك ولا اقول على اخر الزمن مد ايده على مزمزيل.
7: انت مين يا عم انت وبتكلمني كده ازاي؟
0: أنا جعفر العمدة وعايدة تبقى مراتك وانت ضايقتها فجت لك.
7: اوكي انت جوز عايدة. طب اقسم بالله لو لفيت وما لقيتكش طلعت بره الشركة دلوقتي حالا لكون موريك انت وعايدة الوش التاني لدودي.
0: الوش التاني.

0: 눈 오실 때는 누리라. 눈 오실 때는 وراح رحمه ابويا لو اتصلت بعايده ثلاثه باخر مكالمه من تليفونك.
1: المكالمه اللي بعدها تبقى من تليفون امك للحانوت
0: عشان يغسل ويكفن وانا اللي هدفن. هذول مؤاخذه يا بشوات الدوشه اللي عملناها لكم بس دول الادب حبتي.

0: معلم سيف راسه والف سيف انه يجي يرضيكي. اقول له اتقل عليها شويه، يقول لي لا مش قادر. يا معلم انت مش قلت اول ما تشوفها تقعد تبوس على ايديها؟ ما هي قدامك اهي.
1: حقك عليها يا ماما.
0: قلت ابوس على رجليها باين.
1: طبعا.
2: لا لا لا.
0: دي عزومه مركبيه، وقعد تبوس على رجليها خد البركه. غضب الام وحش.
2: ايه ده؟
1: ده ولا حاجه.
0: لعنه من رب العباد. ما هو غضب الام كده، الدنيا بتديك بالبنيات في وشك.
1: بيهزر يا ماما ده ولا حاجه. منور على المجعفر.
0: اللهم صل على النبي عليه. الله يحفظه لك، ربتي راجل.
3: فاطمه هنا؟
1: فاطمه مين انت؟
3: قريبها بس من بعيد شويه. يعني تقدر تقول كده ابن خالة عمة امها.
1: عايز ايه يا ابني خالة عمة امها؟
3: مش هتقولي اتفضل وتضيفني؟
1: لا مفيش اتفضل، عاوز ايه؟
3: ازيك يا فاطمة؟ ابنك؟ انا كنت جاي اطمن عليك وماشي. السلام عليكم.
0: لا يا معلم سيف، في حاجة؟
1: لا ولا حاجة يا معلم، منور والله. مين ده ماما؟
4: ده واحد قريبنا من بعيد زي ما انت شايف كده، عقله على قده يا عيني، بيجي يعني كل فين وفين ياخد اللي فيه الاسم والنصيب ويمشي، بس شكله بقى لما شافك اتحرك اكيد.
1: خش ضيف المعلم جعفر وانا هنزل ادي اللي فيه النصيب.
5: انت اخينا يا عم، قريبنا من بعيد. انت رئيس؟
3: رئيس ايه؟ شايفني بقدف في مركب.
5: اسمك يا سيادة القبطان؟
3: اسمي تامر.
5: خد عم تامر. تلي بقى تقرب لها ايه؟
3: انا قلت لك فوق.
4: انا قلت له انك قريبنا من بعيد، بتيجي يعني كل فترة تاخد اللي فيه النصيب، سامحنا بقى المرة دي.
3: وسامحت ليه؟ ما ابنك قام بالواجب، ربنا يساعده.
5: مين ده يا ماما؟
4: ما انا قلت لك يا سيف قريبنا من بعيد وبيجي ياخد حسنه. يعني
5: هو قريبنا اللي من بعيد ده مستاهل انك تنزلي على السلم جاري واحنا عندنا ضيف فوق؟
4: بص هو بصراحه قريبنا اه من بعيد، بس انا ما برتاحلوش.
5: هو اسمه ايه؟
4: حسين.
5: بس هو قال لي ان اسمه تامر.
4: اهبل زي امه، ده عقله فاضي. في ايه يا سيف؟
5: مين الراجل ده يا ماما؟ اسألها لك بطريقة تانية. الراجل اللي كان لسه واقف قدامي ده يبقى ابويا؟
4: اكيد لا، وغلاوتك عندي مش ابوك.
5: هو انت ليه يا ماما عمرك ما قلتلي مين ابويا؟ هو انا تعبي ده بيريحك؟
4: هقولها لك للمرة المليون يا سيف، لو أبوك يستهلك هقول لك هو مين.
5: طب أنا هسألك سؤال، أنا عمري في حياتي

0: تبصيش حد عليه، بلغوا بالسلامة وتجوزين وتفرحي بولاد وولاد ولاد. كذا يا ابني في عناية لحد ما ربنا يوفقك بالسلامة إن شاء الله. ربنا يبارك لنا في صحتك وفي عمرك وما يحرموش من رضاك يا رب. وأنا
1: مالك يا ماما؟ فاطمة ماما ماما فاطمة قومي يا ماما.

اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها واكرم يا رب منزلها ان كانت محسنه فزد في احسانها اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وعشيرة خيرا من عشيرتها اللهم ادخلها الجنة وقها فتنة القبر وعذاب النار يا رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحة.

0: شوقي بيه فتح الله خرج، ودلوقتي بنقلوا ناس، واحنا شايفين الفرحة في عيونكم كلكم. امال لما انتوا ما تفرحوناش مين يفرح لنا؟
1: وانا عايز اخلي الفرحة فرحتين. كارم
0: اخويا
1: مسعد بتاع الفراشة جبته؟
0: موجود يا مسعد.
2: حاضر حاضر يا كبير. الحمد لله على السلامة يا سيدي الناس.
1: يسلمك يسلمك يسلمك.
2: نور الدنيا يا شوبير.
1: أنا عايز تركوا زينة

0: كان في راجل زمان بيقول ان المتعه في صيد السمك مش في اكله. انا بقول لك دلوقتي ان الراجل ده غلطان. المتعه لا في صيد السمك ولا في اكله، متعه في مجاورته.
1: وانا بقى سمكه؟
0: لا سمكه ايه، انت عروسة البحر وانا عريس البحر.
1: ممكن اعرف انت حبيت فيا ايه بالظبط؟
0: وايه اللي فيكي ما حبيتوش؟ اول مره كده وانت داخل عليا لقيت قمر داخل، لما سمعتك انك عامله برم، عامله انك عويطه، ستوبتك كانت على وشك. قلبك حلو، عيونك حلوة، وشك حلو زي القمر. يا بنت
1: بنت دي اللي هي يعني بيبي عندنا صح؟
0: بيبي عندكم بالظبط. بالظبط كده يا معلمة عايدة.

0: خلصوا.
1: بس خلصوا. خلصوا. تتجوز مراتي؟ طب ازاي؟ ازاي وانت على ذمتي؟
2: هو انا ما قلتلكش؟ مش انا خلعك من 7 شهور؟
1: يعني ايه خلعني من 7 شهور؟ يعني ايه خلعني من 7 شهور؟ وال7 شهور دول كنت عايشة معايا في الحرام؟
3: يا فجرة، اصل ما بقاش فيها خب راسي، ما بقاش فيها حاجة تدارة. أختي فجرة، أكيد مش أختي، أنت بنت حرام.
2: ليه؟ هو أنا زيك يا نعيم؟ كلب سيدي؟ أنت كلب سيدك جعفر يا نعيم.
4: ده بدل ما يقول لك مبروك.
2: إخوات آخر زمن يا راجلي.
4: ده حقيقي.
1: والله لا أقتلك يا ودان. والله لا أقتلك يا ودان.
5: هاتلك يا ودان. خلاص يا سيد. خلاص.
1: هاتلك يا ودان. هاتلك.

0: غريبة جدا دي يا متر. تمام فهمتك، تعبناك. السلام عليكم. محمد بيقول ان فعلا ده بيحصل، وان سيد مش اول حد يحصل معاه ده، وفي ستات بتخلع جوازها من غير ما يبقى عندهم علم ولا عرفه.
1: ياما اهدي بقى، ما تشمتيش شريفة فينا اكتر ما هي شمتانا.
2: رخيصة الزرع الشيطاني اللي في العيلة.
3: هي ازاي عملت كده؟ دي كانت بتنام جنبي في فرشة واحدة ياما، 7 شهور معشاني في الحرام.
1: وده ما تعرفش حلال ولا حرام يا سيد، تعرف مصلحتها فين وبس يا اخويا.
3: حتى لو مصلحتها صباح، مصلحتها معايا انا، ده انا كنت بغرف وبديها. تقول لي عايزه كذا يا سيد حاضر، اعمل لي كذا يا سيد حاضر.
2: ما ده اللي قواها، ده اللي بوظها، انت اللي طمعتها يا سيد.
3: انا كنت جايبها من الشارع يا اما، دي بنت خالي واكلين في بيت واحد متربيين نفس التربيه.
2: هي دي تعرف خلوه لعمك؟
3: اتريها أتريها كانت بتسحب مني فلوس عشان تهرب.
0: اسمع منك الكلمتين دول يا سيد، اللي زي دي تنساها وتنسى انها كانت في حياتنا، ربنا ينتقم منها وياخدها، فضحتنا وخلتنا البنت السيدة زينب.
3: والسيد العمدة اللي يتقرطس ويسكت هنعين، انا هاخد حقي.
1: استر يا رب. الحق يا نعيم، الحق يا نعيم، الحق يا نعيم.
4: سيد
1: يا رب استرها معانا يا رب.

Oh, my God.

0: أكبر واحد في أرض العبدة. تعالى
1: يا سيدي.

0: أمي يا سيد، أمي يا سيد، يا أخوي سيد، سيد كل الأعمى.
1: بس يا
0: سيد ما عادش يهرب من الحالة، العام من
2: حنوات
0: يا ما عادش يهرب.
3: شويبي فتح الله خارج كبير السيدة زينب تمن
4: من هنا ورايح مكانكو هنا يا بيت العمدة على الأرض.
3: أي واحدة حسمع صوتها حديها بالجسم.
0: جزمة لو هي جزمة يا جزمة، جزمة يا حيوان،
5: كفاية كفاية

0: انا هتصل بالرجاله كلها تيجي تطربع الشارع عليهم. احنا ما ضربناش يا سيد، احنا اتخذنا اخوانا. عليا الطلال افرغ عليهم السيده زينب كلها، ما بقاش الا علي فتح الله.
1: بالله عليك ما تعمل حاجه يا نعيم بقى، خلاص خلصنا.
0: شوف فتح الله يعمل لنا كمين
2: بس بقى، ما حدش يعمل حاجه ولا حد يقتل حد ما جعفر ما يرجع. ايه اللي نزلك يا سيد؟ ايه اللي وداك عندهم ليه كده يا ابني؟ منك لله.
0: ايه اللي نزلك يا عم انت؟
2: ركبتهم علينا، ركبتهم علينا يا ابني ليه؟ ده انا مش عارف اخرج من باب المكتب واروح شقتي. منك لله، منك لله. يا ضحتي يا ابا جعفر، العوني يا جعفر، العوني يا ابني.
3: اللي حصل تاني؟
2: اتبهدلنا يا ابني واتمرمطنا. اخوك يا حبيبي، اخوك اتسحل في الشارع، وابن خالك يا حبيبي سحلوهم، سحلوهم ومربطوهم كده في وسط الشارع، مدوا ايدهم على رجالة بيت العمدة في غيابك يا جعفر.
3: محدش يعمل حاجة أمال حد ماجي.
2: العامة يا ابني.
0: يا جعفر
3: اللي حصل يا نعيم؟
0: اتكتروا علينا يا جعفر، عملوا لنا كمين يا جعفر وجابوا لنا ناس
2: كده يا سيد.
0: بس ورحمة أمي.
2: ليه كده؟
0: نعمل نمرة وفرج مصر كلها عليهم.
3: بطل، ما تتصرفش من دماغك، انا جاي في الطريق، حدش يعمل حاجه من دماغه.
0: ماشي يا جعفر، ماشي يا جعفر.

0: هو في ايه يا جعفر؟ ماله من ساعة ما خرجنا من الاوتيل وانت مش عايز تقول فيه ايه؟ ممكن تفهمني ايه اللي حصل؟
1: ابن عيلتي اتهزقت، اخويا الكبير اتهزق في الشارع. يقول لي اتسحب، قالت فتح الله استحلوا غيابي وقال له بعيلتي. مكنش ينفع ان اسافر واسيبه، مكنش ينفع اسافر بعد اللي قلتولي عنه ده.

0: فين جعفر؟
1: مش عارف يا حاجه، السواق كلمني وقال لي انه فضل مستني المعلم هو والست عايده قدام المطار بس ما خرجوش.
2: تلاقي الطياره فاتتهم ولا اتاخرت؟
1: لا يا ست صباح، هو برضو عرف ان كل الناس اللي على الطياره خرجوا، وانه سال على اساميهم لا كانت موجوده فعلا على الطياره بس ما حدش فيهم خرج.
0: فين جعفر؟
3: جعفر اتمسك في المطار بمخدرات وقال لهم في المطار اني طلقته وقابلني بالصدفه عشان ما يمسكونيش معاه.

قررنا الآتي ملحوظة، حيث اطلعنا على محضر تفريغ الكاميرات بمطار بيروت الدولي حال سفر جعفر عبد الجواد خضر العمدة، وتبين بوجود شخص مجهول جاري البحث عنه بمعرفة السلطات اللبنانية بوضع ذات الكيس الذي تم ضبطه مع المتهم، وهو متوافق مع أقواله بالتحقيقات. تمت الملحوظة، وبناء عليه قررنا نحن محمود السيد حسين وكيل النائب العام أولا إخلاء سبيل جعفر عبد الجواد خضر العمدة من سرايا النيابة بضمان محل إقامته، ثانيا ترفع الأوراق لمعالي المستشار المحامي العام برفقة مذكراتنا.

0: الو،
1: اهلا باللي وزتني اخطف ابن جعفر العمده وضيعت عمري بلوشي. ازيك يا دلال؟
0: دلال شمع،
1: ادي ميزه الصوت المميز، 19 سنه من الجوده وما تنسيش خالص ولا اسمي كمان يتنسي.
0: لا ما نسيتش، بس شكلك انت اللي نسيت اخر مره قابلتك قلت لك فيها ايه.
1: لا ما نسيتش يا حلويات، بس الدنيا بتغير وبتزهق، واكتر واحد تخافي منه الزهقان، وانا زهقت يا دلال.
0: وزهقك جايبك بعد 19 سنه ليه يا بلال يا شام؟
1: انا دخت السبع دخات عشان اجيب رقمك واقول لك على في نيتي. انا هقول لجعفر العمده كل حاجه وهحكي له الحوار من اوله لاخره.
0: وانا قلت لك زمان يا بلال مش هيصدق، عشان زي ما اتخطف له عيل زمان مات له التاني في بطني عينيا. قول له ان دلال هي اللي وزتك، مش هيصدق عشان ما عندكش اللي يثبت. يبقى انت كده حطيت نفسك مع جعفر على الفاضي، ومرات القمر اللي هي انا حتى مش هيعاتبها.
1: لا هيصدقني، جعفر مستعد يصدق اي حاجه تتقال له دلوقتي. وجعفر ليه؟ ما هو كارم موجود وشوقي كمان موجود.
0: عايز ايه مني يا بلال؟ عايز ايه؟
1: لا عايز دي بقى نقولها مع بعضينا واحنا قاعدين بنشرب كافي ميكس.
2: سلام.

0: لك يا رب يا حبيبي يا ابني.
1: الحمد لله على سلامتك،
0: الحمد لله على سلامتك يا ابني،
1: الحمد لله على سلامتك.
2: ألف حمد لله على السلامة يا معلم.
0: ألف حمد لله على سلامتك يا حبيبي، ألف حمد لله على سلامتك. نورت نورت بيتك، ألف حمد لله على السلامة.

0: وحشتيني يا ست الكل. ايه هي دي؟ حمد لله على السلامه.
1: عايز ايه يا بلاخ؟
0: صدق ان انا كنت نسيت ان انت تحب تخش في الموضوع على طول، ما بتحبيش اللت مع ان انا بحبه.
1: عايز ايه يا بلال؟
0: 5 أنارب. حقي
2: حقك يا روح امك،
1: حقك انت خدته من زمان وفيه بوصه.
0: لا وانت صادقه، ده كان قلم نزل على قفايا خلاني مستخبي العمر ده كله. بعدين 300,000، هما اليومين دول يسوا 3,000,000، بس اللي ضاع برضو عمري.
1: تقالي فكرك بيا؟
0: بس انا يا ست الكل قعدت افكر مع نفسي كده، وده قليل اول لما يحصل ان انا اقعد افكر مع نفسي. لقيت ان انت اكتر واحدة غفلتيني لما كان الحوار في عزه مع جعفر العمدة، وقعدت تخوفيني وتقوليلي ان جعفر العمدة حيموتني لو عتر فيا، وان انا لو فكرت اروح اقوله حيصدقك انتي ومش حيصدقني انا. ساعتها بقى سلمت نفسي، عوجتيلي بقك وقلتيلي ده كان رحله. لما رجعتلك بعد كذا سنة برضو خوفتيني، معرفش انا صدقتك ليه، يمكن عشان كنت صغير. بس كده كده بقى الموضوع خلص خلاص، اصل العمر بيخلص والشعر شاب وما عادتش فارقه، وانا خلاص ما عادش في مكان استخبى فيه وهو قرب يمسكني. طب ما اجرب اروح اقول له ان انت اللي ورا الحوار ده كله، مبقاش حرمت نفسي من متعة التجربة. بس أنا المرة دي معايا اللي يخليه يصدق.
1: اللي معاك يا بلال؟
0: ابنه مش طلع عايش.
2: هو انت هتحور؟ انت مش قلت ان انت موتته زمان؟
0: والله ما انا اللي كنت بحور، انا اديته لوحده ربيته وربنا رحمني ان انا موت حته لحمه حمرا، والست دي بقى ربنا يسامحها مطرح ما مدفونه قالت لي ان الواد مات، بس الواد طلع عايش. انت عارفه بقى الواد دايما بيعش.
1: هو فين؟
0: لا دي فيها 5 كمان. بكرة نتقابل يبقى معك 10,000,000، وأقول لك مكان الواد، ولو تحب ريحت منه زودي عليهم 5 كمان. ده يعني لو لسه السواد اللي جوه قلبك زي ما هو.
1: وأنا موافقة.
0: موافق على ايه؟ 5 وما اقولش لجعفر، ولا 10 اقول لك مكان الواد، ولا 15 وريحك منه.

0: البيعة دي خسرانة.
1: خلاص.
2: السلام عليكم.
1: والسلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نعم. ايه؟
3: فضلت اطيرها لحد ما راحت قابلت راجل قدام غرزة. فضلوا واقفين سكة 10 دقايق وبعد كده سابته ومشيت.
1: صورتها.
3: حصل.
1: وريني. الجامعة بعد هالي بعد هالي
3: كده مقضعت المعامل.
4: بعدت لك صورة بلال على الواتس وعنوان الغرزة اللي على طول متلقح فيها. بس خد بالك دي صورته يجي من 20 سنة مش دلوقت. دلوقت ده أنوش أنا بابا بيديني وشكلا أنت من الأول.
5: خلصانة كله هيمشي.
4: أنا عايزك تموتها يا سعد بس يعني ما تبانش إنها موتة مقصودة.
5: حادثة عربية حلوة.
4: أي حاجة بس عايزك تموته بسرعة. مش هكرر عليك تاني يا سعد. شكله متغير كتير عن الصورة اللي أنا بعتها لك. اوعى تتصف نظرك وتنوط حد تاني غير بلال.
5: ما قلتلك خلصانه يا ست الكل. العين دي قبل العين دي.

0: ابني عايش ولا ميت؟
1: عايش.
0: عارف مكانه؟
1: بس ده هيكلفك كتير قوي يا معلم. طب عليك يا معلم، الواد هيموت في ايد.
0: مين اللي وزك عليا؟
1: حد من اهل بيتك.
0: وداد
1: بس يا معلم هيموت في ايدك عشان خاطر.

0: الو، عملت ايه يا سعد؟
1: بقى لله ست دليل بلا ما تعشت.
0: يلا غار فتره مروح الله يرحمه.
1: طب انا كنت محتاج 100,000 جنيه زياده على التفاهل عليه، الحكايه كانت صعبه قوي.
0: 100,000 جنيه بس؟ طب قول 200، مش خساره فيك يا سعد.
1: الله يكون لك كرم يا ست دليل.
0: سلام.

ما كانش ينفع اسيبك واقف كده. انت اللي كنت طالع بتجري ورا من العمار، لو اي حد شافك وطلع بلغ عنك هنقول انك كنت بتجري ورا حرامي.

0: تعرفوا الراجل ده منين؟
1: قريبنا من بعيد.
0: قريبكم من بعيد؟ هل انت قريب بلال شمع؟ انت قريب الراجل اللي عمري ضاع وانا بدور عليه؟
1: ده اللي امي قالتهولي. وبعدين انا اصلا ما اعرفش ان اسمه بلال شمع، هو قال لي اسم امي قالت لي اسم تاني. على فكره الراجل ده جه هنا وانت موجود يوم ما كنت بتصالحني على امي، وانا ساعتها سبتك ونزلت وراه، بس انت شكلك ما خدتش بالك منه.
0: بيته فين؟
1: معرفش.
2: ما قلنا قريبكم ليه ما تعرفش؟ بيته فين؟
1: والله العظيم ما اعرف عنه اي حاجه، انا الراجل ده ما شفتوش في حياتي غير مره واحده.
0: الراجل ده ماتوا مع الحاجه اللي تحييني، ماتوا مع السر اللي انا عايش عشانه. انا لو ما وصلتش لحد يعرفه او حد شال سره معاه انا هحصله.
1: انا والله العظيم ما اعرف اي حد عارفه.
0: كان جاي لك ليه؟
1: والله العظيم ما اعرف، والله العظيم انا ما اعرفه، عمري ما شفته في حياتي غير مره واحده. كل اللي اعرفه ان امي قالت لي ده قريبنا من بعيد بيجي ياخد اللي فيه النصيب ويمشي. انا نفسي ساعتها حسيت انها بتضحك عليا.
0: عشان مات 19 سنة بدور عليه وما لا يموت. قول اللي عمل كده من أهل بيتك مش وداد؟ ود مين؟ أنا دلوقتي شوقي بس اللي عارف طريق ابني، شوقي اللي أنا موت لأخوه.

0: مالك يا سعيد؟
1: زعلان يا جعفر، زعلان أوي.
0: ضميرك اللي مزعلك ولا حاجة تانية مزعلاك؟
1: قول إيه ولا إيه؟ قول إيه اللي مش مزعلني؟ كل حاجة في حياتي يا جعفر، مفيش حاجة عيد لها أخويا. عايز تعرف إيه اللي مزعلني بجد؟ الدنيا، الدنيا اللي مفيهاش حد، الدنيا اللي طريقها ماشي عكس كل اللي أنا عايزه.
0: مفكرتش إن كل واحد بياخد على قد نيته يا سيد؟
1: وانا كانت نيتي مالها يا جعفر؟ انا طول عمري بحب الخير للناس كلها، الغريب قبل القريب، وما اشوف حد متنكد اكن انا بالظبط اللي اتنكد. ميزان الدنيا هو اللي جه عند كفتني، ومال يا جعفر؟
0: مفيش كفه بتفضل مايلة طول العمر، الدنيا كده زي ما بتدينا زي ما بتاخد مننا. بس اهم حاجه يا سيد ما نجيش على اللي مننا، ما نأذيش اللي مننا.
1: يا جعفر معايا انا؟ لا، معايا على طول ميلة. اتحرمت من الخلفة وخسرت كرامتي، مراتي طلعت خاينة وقلت قيمتي وقيمتكم. حتى انت يا جعفر، حتى انت زهقت مني ومن مشاكلي. اكيد قعدت مع نفسك وقلت هو اخويا الكبير، بس هو اللي هزق نفسه، انا عملت اللي عليا معاه. انا فاكر زمان لما جيت قلت لك انا هتجوز ودادي جعفر، قلت لي بلاش، دي مش شبهنا. قلت لك ازاي يا جدع، دي بنت خالك. قلت لي الجواز مش بالقرابه، جواز بالبني ادم اللي هتتجوزها يا سيد. ساعتها قلت لنفسي اكيد جعفر مش موافق على الجواز عشان ما بيطقش ودان من واحنا عيال صغارين. بالرغم من كده لما جيت اطلب ايدها، انت اللي اتكلمت مع خالك يا اخويا صغير، مع ان الكلام ما كانش على هواك. من ساعتها وانا بقول لنفسي الكلام اللي بقوله لها كل شويه، يا ريتني سمعت كلامك يا جعفر.
0: ما فكرتش يا سيد ممكن تكون عملت غلطة وربنا بيجازيك عليها.
1: غلطة؟ غلطة ايه يا جعفر؟ انا العمر قاسيت حد ولا خدت حق مش حقي،
0: ولا حرمت اب من ابنه؟
1: تاني الموضوع ده يا جعفر، وجاي تفتحه امتى؟ دلوقتي صح؟ عشان يبقى السكينة الأخيرة اللي بنتبه بيها.
2: بيني وبينك ربنا يا سعيد،
0: بيني وبينك ربنا، تحلف على كتاب ربنا إن مش أنت اللي أجرت بلال شامة، ولا أنت اللي موت اللي بوطن الليل؟ تحلف على كتاب ربنا، تحلف على كتاب ربنا يا سعيد.

0: أحلف يا سيد بيني وبيضك كتابه.
1: أنت لسه شاكك فيها يا جعفر؟
0: أحلف ورائح أخوك يا سيد، رائح أخوك يا سيد وأحلف.
1: والله العظيم يا جعفر من اللي خطفت ابني، والله العظيم يا جعفر من اللي سقطت دلال، والله العظيم يا جعفر اني بحبك اكتر من نفسي، والله العظيم يا جعفر اني مستعد اموت وارجع لك ابنك في حضنك.

0: ولا هقبل تسلم. عايش من اخوك
1: زعلان زعلان
0: معلش معلش يا ابو، انا بشوف ابوك فيك يا ابو.

0: برامك يا بابا.
1: عايز ايه؟ خير؟
0: مين حبيبت اخوها؟
1: عايز ايه مني يا شوقي؟
0: عايز احرق دمك.
1: محروق خلقه وسيبني في حالي احسن لك.
0: مش قبل ما تسمعي الفكره اللي جاتني النهارده. تخيلي كده اروح لجعفر واقول له دلال حبيبه القلب ورا كل اللي حصل لك، تفتكري هيعمل فيكي ايه؟
1: بلاش كلام فارغ والنبي، وشوف يلا انت رايح فين.
0: حاضر. ولو وريته دي
1: الصوره دي، انا كنت قلبه الدنيا على اللي اسمه بلال شامه ده، وبعدين لما لقيته هرب مني. والله انا كنت بس عايزه اجيبه، عايزه اعرف منه ايه اللي حصل.
0: قول الكلام ده لجعفر.
1: ابوس ايدك يا شوقي، اوعى توري جعفر الصوره دي.
0: هي ايدي كانت مستنيه البوسه بتاعتك. انا عايز افهم كل حاجه من الاول.
1: حاضر حاضر، بس مش دلوقتي.
0: ما يطلعش عليك نهار بكره الا وانت عندنا في البيت، تبوسي ايد ابوكي وامك ورجليهم وتراضيهم وتحكي لنا الحدوته من الاول وعملتيها ازاي. ده بس في الاول، لحد ما اشوف عاوز منك ايه.
1: حاضر يا شباب.

0: الحمد لله على سلامتك.
1: انا فين؟ انا تعبان قوي.
0: هو في عربيه خبطتك وجابوك على هنا على طول؟
1: انا مش حاسس برجلي.
0: انت كنت في حاله حرجه جدا والدكتور اضطر انه يبتل رجلك الشمال.

0: تعرفت مكاني منين؟
1: هتفرق مع أهلك فين؟
0: عندك حق، أنا خلاص ما عادش فارق معايا أي حاجة خالص. بعد رجلي ما اتقطعت أنا مبقتش أسوأ أي حاجة.
1: يا بلال، انت ما كنتش تسوى اي حاجه وانت برجليك الاثنين. انا عايز اعرف الحكايه وايه دخل دلال في الموضوع.
0: انا خلاص مفيش حاجه تفرق معايا تاني، ومش هتكلم ولا افتح بقي غير اللي يدفع اكتر.
1: عايز كام؟
0: 1,000,000 جنيه.
1: ولا يهمك، هيكونوا عندك بكرة. بس قبل ما امشي ثانية تعال كده، تعال تصور سيلفي. يلا اضحك اضحك. سلام.
2: ايوه حاضر حاضر.

0: مالك؟ مالك يا عايزة؟
1: عملت اللي في دماغك؟ قتلت اللي في بطني وعملت اللي في دماغك استريحت؟ أنا بكرهك وعمري ما حبيتك وعمري ما أتجوزتك عشان فلوسك عشان أسرقك. ارضحت كده دلوقتي؟
0: مين اللي عمل فيك كده؟
1: انت هتستعبط؟ انت اللي عملت كده؟ انت جاي تشمت بيه؟

0: سيبنا من الوقت له. قول سيبنا دلوقتي يا ابنه.
1: أنا كمان لقيت حل.
0: لقيت حل. نطلع لو انت على السيدة نقرأ الفتحة على الخير.

0: مالك يا جعفر؟ في ايه؟
1: لقى شمع عربية خبطته في العباسية، محجوز في مستشفى، يقولوا رجله اتقطعت. عايز اعرف بلال شمع في اي مستشفى دلوقتي؟ الناس اكيد نقلوه اقرب مستشفى للمكان اللي حصل فيه الحادثة. تقوم يا نعيم وما ترجعش غير وانت عارف لي في انهي مستشفى.
0: اعتبره حصل يا جعفر.
1: قاعد بتعمل ايه؟ قوم.
0: حاضر. جعفر، عرفت مكان المستشفى اللي فيها بلال شامة؟
1: العيان بلال شامة اوضته فين؟
2: لا، المريض ده احنا صحينا ما لقيناهوش في اوضته. لو تعرف مكانه قول له ان هو لازم يجي عشان في ادويه كتير قوي محتاج ان هو ياخدها. على فكره انا لسه قايله الكلام ده للمدام اللي ماشيه هناك دي.

0: أنا مش مصدق اللي أنا شايفه يا جعفر. علاقة دلال ببلال شام، وعرفت مكانه منين أصلا؟
1: كله يبان يا نايف، كله يبان. وما أنت ما تجيب السر لحد خالص، ولا أنت شفته ولا دلال نفسها. دلال ما تعرفش إني شفتها هنا.
0: حاضر ماشي.
2: والله قلب أبيض وخايف على صحتك. جبت لك كل الأدوية، حتى لو عايز ممرضة هجيبها لك،
3: بس تكون حلوة.
4: جرايه تريك نفسي تنكد بعد اللي حصل لك ده.
2: أنا اللي عايز أعرفه
3: مش قبل المليون جنيه.
2: مليون جنيه إيه؟ أنت صدقت نفسك يا بلال؟ هما الكلمتين اللي عندك هتبخهم وتشوف نفسك رايح فين. هراضيك، بس بعد ما اسمع اللي انا عايز اسمعه. ابن جعفر فين؟ ومين اللي قالك تعمل كده؟ ودلال دخلها ايه بالموضوع؟
3: الظاهر ان اخوك سمعه تقل وما سمعش انا قلت ايه. انا بقي ده مش هيتفتح حتى لو قتلتيني.
4: طب ما احنا فيها، وهو المرة تحصل رجل.

0: لك اللي وحشاك دي وتنطى يالا.
1: بس سمي قبل ما تضرب. ريحوا نفسكم، انا مش هتكلم واقول اي حاجه غير ومعايا المليون جنيه ورجل صناعي كمان من نوع الفاخر. ها

0: الراجل ده لو علقته من هنا لبكرة الصبح مش هينطق.
1: خلاص قلبه جمد بعد اللي حصل له.
2: طب والعمل يا أخويا؟
0: مش هو عايز 1,000,000 جنيه؟
2: هتدي 1,000,000 جنيه لعيل هفس؟
1: أيوة هدي 1,000,000 جنيه بس هاخدهم تاني.
2: الله يفتح عليك أخويا. تعال الود عليكوا عليه، ما تشيلش وشك من وش 24 ساعة، ده مجنون ممكن يعمل في نفسه حاجة وإحنا محتاجينه، فاهم؟
3: أوامر يا كريم بيه.

0: اتفضل.
1: شكرا.
0: هو اللي بعتك؟
1: لا والله ابدا، انا جيت من نفسي بعد ما شفت اللي حصل ما بينكم. كنت جاي عايز اقول لك كلمتين.
0: عاوز تقولي؟
1: انا مش عايزك تزعلي من جعفر من اللي هو قاله، وكنت جاي اقول لك حاجه واحده بس. جعفر بيحبك قوي كمان.
0: واللي يحب حد يعمل في اللي عمله.
1: وانتوا ايه اللي كلكع الدنيا قوي كده ما بينكم؟
0: انا كان عندي مشاكل، ابويا كان في السجن، وجعفر عرض عليا ان هو يتجوزني مقابل ان هو يسدد الفلوس لبابا. ابويا مات في السجن وانا ما قلتش لجعفر، هو عارف قبل ما اقوله.
1: طب وانت ما قلتلوش ليه؟
0: عشان انا كنت وحشه، اتجوزت جعفر بس عشان اخد منه الفلوس لابويا، ولما ابويا مات ساعتها ما كنتش لسه حبيته. اصحابي نصحوني ان انا ما اقولوش عشان ما اخرجش ايد ورا وايد قدام، وكل ما كنت اجي اقوله كان لساني بيتربط. بس ده مش مبرر برضه يخليه يعمل اللي هو عمله.
1: لا هو مستحيل يعمل كده، ده صاحبي وانا عارفه كويس، وهو راجل قوي كل حاجه، بس قلبه ده ما فيش اطيب ولا حن منه على فكره. والله العظيم انا اللي جابني هنا الزعل اللي شفته على وشه من ساعه ما طلع من باب بيتك. وبعدين جعفر ده معلم كبير، يعني اكيد في مليون واحد عايز ياذيه. يعني هو ما جاش على بالك مثلا ان اللي عمل فيكي كده ده هو نفس الشخص اللي خطف ابنه زمان؟
0: هو انت عارف كمان موضوع ابنه؟
1: بقول لك صاحبي شيء ايه؟

0: لك يا سنافور المحطة، وحشتيني يا بت. حلو حلو، ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده، انت ايه اللي جايبك هنا يا ولد؟
1: والله حاجة صاحبي وجايبة لم وراه يعني.
0: لم يا اخوي.
2: وحضرتك عرفت عنوان البيت منين؟
0: يا بت يا بنت انت مش مقدره، ده انا خريجه الاعداديه، يعني انا لو عايزه اعرف حاجه هعرفها. الكذب خيبه. عرفتي يا اختي من سوسو بوسو بتوعك اصحابك المقاطيع؟
2: يرضيك يا طنط اللي ابنك عمله فيا ده؟
0: يا هبله، ما هو انا جايه لك علشان كده، عشان عارفه انك انت هبله وانت عارفه كده. شوفي يا عايده، انا ست لا بعرف الف ولا دور ولا اعرف اكذب. انت يوم ما جعفر ما اتجوزك أنا ما فرحتش، زي ما فرحتش لما اتجوز دلال وبعدها نرجس. المرة الوحيدة اللي أنا فرحت بيها لما اتجوز سوري، مع إني ما كنتش بحبها، ما كنتش طايقاها، وكنت مستخسرة الولا فيها، وكنت حاسة إن هو كتير عليها قوي. بس فرحت علشان عرفت إن ابني خلاص هيرتاح وهيتهنى. بس بعد الجوازات التلاتة واللي انتي اخرهم، عرفت ان ابني جاب لحياته الهم والغم. كترة الجواز يا بنتي تجيب الغم. على فكرة انا مش جايلك النهاردة عشان اقولك ترجعيله ولا ما ترجعيلوش، دي حاجة ليكي، مع ان انا بحبك زي صباح. انا جايلك النهاردة عشان ادافع عن جعفر، ادافع عن ابني. ابني مش ممكن يعمل كده، ابني عمره ما يأذي.
1: والله العظيم يا حاجة كنت لسه بقولها نفس البق.
0: يا واد خليك في حالك انت. الله، هو جعفر هنا؟
2: لا.
0: امال الشاي ده بتاع مين؟
1: ده بتاعنا يا حاج.
0: خدتي بالك يا عايدة؟ جعفر عمره ما يأذي.
2: تعرفي يا طنط، انا عمري في حياتي ما اتمنيت ابقى

0: عن إذنكم البيت بيتكم.
1: جرى إيه وصيف؟ دماغك والدتك فيه؟ هو بيقابل جعفر كل شوي، يمكن شافه وهو بيعمل كده وبيقلده خلاص. ما تخليش دماغك تاخدك بعيد يا وصيف.
2: ألف خطوة عزيزة معلم سيف.
3: حبيبة معلش
2: شرفت ونورت
3: حبيبي. معلش أنا آسف جيت على فجأة كده.
2: يا رجل اللي أنت بتقوله ده، ده بيتك ده، تعال.
3: لا والله يا معلم أنا مش مطول، يعني أنا كنت جاي لك في كلمة سريعة كده، كنت أقول لك حاجة يعني، بس مش عايزك تزعل مني. ها
2: عمري ما زعل منك.
3: أنا رحت العيادة بصراحة.
2: رحت لها ليه؟
3: أنا لما مشيت من عندها آخر مرة معاك زعلت علشانك بصراحة، كنت عايز اصلح الموضوع، يعني اي حاجه تخليك مبسوط.
2: كان واجب عليك برضو تقول لي. امي لو راحت لها من غير ما تقول لي هعتب عليها ولومها.
3: انا قابلت الحاجه هنا.
2: وانا انتوا متفقين عليا بقى
3: يا صاحبي، انت بتحبها باين عليك، ما تقعدش تحور على نفسك، تقعد تعمل لي كده. لم دنيتك، لم دنيتك. وعلى فكره هي كمان والله العظيم باين عليها قوي انها بتحبك. وبعدين انا مش طالبه معايا انا اقعد امشي الم وراك كده، مش حلو الكلام ده.
2: اوعدك ان انا افكر في الموضوع ده يا اسامه منير. بس انا بقالي مشغول شويه اليومين دول.
4: في ايه يا واد؟ هو انا كل ما اروح حته الاقيك في وشي؟ هو انت بقى موصف لي ولا ايه؟
2: صاحبي بيلم ورايا.
3: حبيبي يا معلم. طب انا استاذن بقى، اسيبك مع الحاجه، عندي كام حاجه كده اخلصها. مع السلامة.
2: شرفت ونورت يا معلم سيف.
3: حبيبي يا معلم.
4: الواد ده بيحبك قوي يا جعفر، كونه ان هو يروح لعايدة ده معناه انه بيحبك قوي. انت تعرف الواد ده من امتى؟
2: شو وقت يا امه دلوقت؟ قولي لي، شفت البت دلال وانت طالعه لي دلوقت؟
4: لا. ليه؟
2: حصل حاجة غريبة يا ماما.
4: أيوة، ما أنا حاسة. إيه البت دي وراها إمنة؟
2: واخد نعيم وراح أنا وهو المستشفى. حسابات كلها داخلة في بعض. بس طمني خليفة تروح كل حاجة تبقى تمام
4: إن شاء الله.
5: أنت هنا يا حاجة؟
4: لا يا أختي، قاعدة تحت مقيلة بقالي ساعتين. إيه عامية؟ ما أنت شايفاني أهو قدامك غبية.
5: طب يعني هاجي لك كمان شوية جعفر لما تخلص مع الحاجة.
2: أم كده كده نازلة، استني.
4: طيب يا حبيبي، ربنا يهنيكم يا ابني.

0: عملت يا جعفر في موضوع دلال؟
1: تايه يا نعيم، مش عارف افكر، مخي بيتبرجل ومش عايز ابقى غشيم، عايز اتأنى حد مجمع الحدوته كلها على بعض.
0: انا بصراحه مش فاهم ايه علاقه دلال ببلال شام، في حاجه غلط.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: ازيك يا معلم؟
1: ازيك ست نجوى، اتفضلي.
2: شكرا.
1: ست نجوى خالد سيف.
0: اهلا وسهلا يا ست الكل، منورانا.
2: اهلا بيك.
0: تشربي ايه؟
2: لا شكرا، انا كنت قصدك في كلمتين يا معلم جعفر.
3: بعت الرجاله في رقيب شوقي وكارم زي ما قلت لي بالظبط، وعرفت انهم مخبيين حد في مكان كده، وغالبا كده يا معلم الحد ده بلال شام.
1: طب اسوق جهاز العربيه. تعالى يا ما عايزك، منوره ست نجوى.
2: الله يخليك.
1: الست اللي ورايا دي ما تتحركش من هنا.
0: تمام.
1: خد عندك فوق وصلي صباح تكرمها. ما تتحركش الا لما ارجع.
4: الله بركات. جعفر فكرت ولا لسه؟
1: 100,000 حاجة بفكر فيها في اليوم. قصدك على ايه فيه؟
4: موضوع طلع دلال.
1: لا لسه مفكرتش، ولما ابقى افكر ابقى اطلع اخبط عليك باب بيتك، عارف انك بتكسل. بعدين قلت لنفسي اللي مخليني مستني 19 سنة على غياب ابني ما فرقتش يعني من 19 سنة وكم يوم. الله يزنك يا غالية، يا اخو الغالية.
4: الله بركاته.

0: هو في حاجة؟
1: لا يا ست الكل كل خير والله. المعلم بس وصل مشوار هنا في السيدة، هيخلصه ويجي على طول. قولي لي تشربي ايه؟
0: لا هو انا ممكن امشي دلوقتي وبعدين ابقى ارجع لوقت تاني.
1: لا تمشي ايه وقت تاني ايه، بس انت على راسنا والله، لازم تشربي حاجة.
0: شكرا والله مش عايزة.
1: طب بص بقى، احنا نطلع البيت عندي، مراتي هتعمل لك احلى غدا، انت مش غريبة يعني.
0: لا غدا ايه، لا شكرا مش عايزة.
1: لا والله العظيم ما ينفع.

0: تربطوهم وتاخدوا تليفوناتهم عشان ما يبلغوش اللي مشغلهم. رحمة ربنا بقى يا بلال نداك العمر عشان اشوفك تاني. ابني فين؟ ويدخل عيلة فتح الله بالموضوع وعلاقة دلال مراتي بالقصة دي؟
1: هرد عليك نفس الرفض اللي رديته على شوقي فتح الله. كلام الفلوس مش هتاخد مني حرف واحد لو علقتني على باب سهيلة.
2: ولا جعفر العمدة مش شوقي فتح الله. ابني فين يا؟
1: عايز تعرف ابنك فين؟ وعلاقة عيلة فتح الله بالموضوع ده ايه؟ وايه دخل دلال مراتك بالحكايه دي؟ تدفع كام ولا اقول لك؟
0: ادفع عمرك.
1: مش هتقدر تبوي عشان كل اللي انت عايز تعرفه هيموت معاك. ومش هتقدر تبوي، مش هتقدر تموتني.

0: عايزة أسألك سؤال يا شوقي، لو سبتك عفر هتحميني ولا لأ؟
1: على شرط لو قلتيلي الحكاية من أولها لآخرها.
0: أنا كل اللي حصل لي ده عشان خاطر حبيت جعفر.
2: يا سلام.
1: اسكت كملي يا أختي. صحيح اشمعنى جيتي دلوقتي؟
0: أنا رحت المستشفى اللي فيها بلال شامة ما لقيتهوش. جعفر لو وصل واتأكد هيقتلني.
1: عشان أعرف إنك مش بتحوري هتقولي لي الحكاية وأشوف لو نفس اللي قاله بلال ولا لأ. أصل بلال قال لي كل حاجة كل حاجة.
0: هيكون قال لك إيه يعني؟ قال لك إن أنا مش عايزة جعفر يخلف من أي حد تاني عشان ربنا ما رضنيش إن أنا أخلف؟ ولا قال لك إن أنا أجرت عشان يختفي ابن إسرائيل؟ عشان اكيد بعدها كان هيرميني ومش هعرف ارجع لكم تاني بعد ما اترميتوا حضن اللي قتل اخويا يوسف. ولا قالك ان انا عملت نفسي ان انا سقطت وانا اصلا مش حامل عشان ما تشكش فيا؟ قالك ايه شوي تاني؟
1: هو ده اللي قاله بالظبط. هو ده. ما تخافيش جعفر مش هيلاقي بلال عشان أنا مخبيه. مش أنت دلوقتي وزي ما وعدتك أنا أحميكي أحميكي. امشي.

0: انت سمعت اللي قالته يا شوقي؟
1: احنا مش عايزين من بلال غير حاجة واحدة، نعرف الوقت فين. سمعت يا اخويا، سمعت.
2: وكمان ربع كيلو ورق لون على طول.

0: ارميها انا. تعالى بركات انت والدكتور. الواد ده دكتور تحت رعايتك، لو لا قدر الله مات بعونك يا رب هتحصله، تاخد من عمرك وتديله.
1: ان شاء الله خير يا معلم.
0: وانت بركات ما يغيبش عن هنا بدقيقه، عايزك ضله.
2: حاضر يا معلم.
0: خد الدكتور وحسين واستنيه بره.
2: يلا يا دكتور. تعالى حسين.

0: لك اللي انت عايزه بليل. فلوس اللي انت طلبها اديك اكتر منها.
1: وانا ايش ضمني بقى انك انت ما تعملش حاجة معايا بعدها؟
0: كلمتي كلمة جعفر الوعمدة سيف على رقبته. والرغم من كل اللي انت عملته افوت لك وانسى. رغم كل اللي انت عملته فيا فرحتي بابني هتنسيني.
1: انا مش غبي يا معلم، ولا عمري هاخد منك فلوس وانا تحت ايدك.
0: وده تاخدها ازاي؟
1: تطلعي جواز سفر وتجيب لي تأشيرة وتفتح لي حساب بنك في البلد اللي انا رايحها وتحط فيها الفلوس وتبعت حد من رجالتك معايا، واول ما الطياره تبقى بره مصر واحس بالامان واوصل بالسلامه هكون حكي له كل اللي انت عايز تعرفه. يا كده يا مش هفتح بقي خالص حتى لو هتموتني. وعلى فكره بقى انا اساسا كده كده بفكر في الانتحار.

0: يا معلم نعيم، انا لسه مشواري طويل وهرجع اسكندريه. سيبني امشي دلوقتي وهبقى اجي يوم تاني.
1: انا مش عايزك تقلقي خالص يا ست نجوى، وبعدين انت عايزه جعفر يجي ما يلاقيكيش؟ يا ست على موضوع المشوار، انا هطلع لك عربيه بسواق يوصلوك لحد باب البيت.
0: انا مش عايزه لا عربيه ولا سواق، انا عايزه امشي.
1: طب استهدي بالله يا ست نجوى، استهدي اهو صباح بتحط الاكل، يرضيكي تمشي قبل ما تدوق اكل صباح؟
2: نعيم تعال عايزك ثانيه.
1: لحظه بعد اذنك. طيب فين
2: هو؟ ايه اللي بيحصل؟ جايب ست كبيره ومذنبها ومخليها مش عارفه تتحرك ليه؟
1: جعفر هو اللي قال.
2: طب كلمه فهم منه عايزها في ايه.
1: هو قال لي خلي الست دي هنا، وهو عنده حوار تاني شغله. وبعدين احنا بنعذبها؟ ما احنا قاعدينها وهو شايلينها فوق دماغنا. فيها صباح،
2: اصل موضوع غريب قوي بصراحه.
1: ولا غريب يا ست نجوى رايحه فين بس؟ احنا زعلناكي في حاجه؟ وبعدين بقول لك جعفر زمانه على وصول.
0: هي ايه على وصول؟ على وصول اللي انت ماسكها لي دي؟ وبعدين هو في ايه؟ هو انا مخطوفه؟
1: مخطوفه ايه لا سمح الله. بقول لك كلمت جعفر وهو داخل علينا دلوقتي. وبعدين يا ست نجوى مش هينفع تمشي غير لما تدول اكل بتاع الصباح.
3: خير يا ست الكل؟ اموري
0: انا عارفه مكان ابنك.
3: ابننا؟
0: ايوه. انا هقولك على الحكايه كلها من اولها. اصل بلال شامه كان معاش مختي فاطمه بالجواز زمان.
3: فاطمه ام سيف؟
0: ايوه. بعدين دخل عليها بعيل وقال لها خليه عندك. بعد كده عرفت ان هو عايز يخلص من الواد، فكدبت عليه وقالت له ان الواد مات وخليته ربته زي ابنها.
3: عائل تاني غير سيف؟
0: لا هو سيف.

0: سلفة يا ابني.
1: أيوة.
2: أنت متأكدة من الكلام ده ولا عايزة توجعي قلوبنا؟

0: تقتلون لنسا؟
1: لا لسه.
0: أنا أقول اللي خل واحد غريب يغيب عني يومين يوحشني بالشكل ده، اللي يعلق قلبي بعي الغريب مش مدمني. أنا كنت حاسس أنا عيب. تروح الواد الورشة مش عارف أرايح له ليه. تليفونه مقفول ليه؟ تليفونك مقفول ليه يا سيف؟ تليفونه مقفول ليه؟ أنا عيب. تليفونه مقفول.
2: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.

0: انت قافل تليفونك ليه؟
1: نسيته جوه في الشقه، كنت في المقابر عند امي بقى اقرا. هو فيها خالتي؟
0: في حاجه كنت عايزه اقولها لك.
1: ما تقول يا خالتي على طول. طب يا جماعه لو هتطولوا كده تعالوا اتفضلوا جوه. تعالوا اتفضلوا جوه. أهلا معلم، اتفضل.
2: لما انت كريم يا رب.
1: هو فيها خالتي؟
0: انت مش كنت عاوز تعرف مين ابوك؟
1: مش عارف يا خالتي، انا من 10 دقايق كنت عمال اعرف مين الندل ده، بس لما انت اتكلمت دلوقتي تهزيت.
2: ابوك مش ندل، ابوك راجل جدع، ابوك استحمل اللي محدش يستحمله عشان يعطر فيك، ابوك اللي ياما بكى رجاله بشنبات، يفرح لنفسه باب الأوضة ويعيط زي العيل الصغير. وقلبه اتفكر عليك.
1: انت تعرفه؟
2: وانت كمان تعرفه. وعلى ما اظن بتحبه. قسما بالله ابوك ما رماك. ابوك قاعد مع اللي ما يسواش عشان يعترف فيك. كان بيقعد معانا فين؟ وعارفين انهم بيقلبوه. وكان يفوت بمزاجه. كان في 50% انهم عارفين طريقك بجد. وابوك اللي كبارات البلد بيقوموا يقفوا له. ما حلوش الا غيابك.

0: هو انت ابويا يا معلم جعفر؟
1: شفت حد محظوظ اكتر مني؟ انا ابو المعلم اللي واقف قدامك. زي دي قصه يطول شرحها، عايزه تمثيليه 30 حلقه.
0: سبتني ليه؟ بهدلت قوي من غيرك. انا كنت بتنادى باسم امي في المدرسه.
2: كنت كل يوم بقول له ان ابويا جاي بكره.
0: انت عمرك ما كنت
1: عشان الكلام القاسي ده. الكلام القاسي اللي عامل زي الدنيا اللي فرقتنا. أنا كمان استحمل. ما أنت كريم يا رب. تعرف إن من ساعة ما عرفتك وربيت غير دعوتي اللي رب لا يبني رب الواد ده يكون ابني. ما تشيلش هم حاجة قبل ما تحلم بالحاجة تكون تحت رجليك.
0: كل حاجة حلمت بيها في حياتي الحمد لله عرفت أجيبها لنفسي. عمري في حياتي ما حلمت بحاجة غير إني أشوفك.
1: أنت كداب، كنت عايز أشوف راجل النادي اللي أنت لسه كنت بتقول عليه شوية. المهم القصة دي ما تطلعش برانا إحنا التلاتة. لحد ما اشوف اعمل ايه. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام يا معلم.
1: مزرعتك دي ونفسنا كانت عزيزه بتيجي ترقص لي هنا، كانت تجري مني وسط الشجر لسه رشيقه. السلام عليكم.
3: نورت يا معلم.
1: ازيك يا حسين؟
3: كله تمام يا معلم جعفر.
1: يا بركات يا نايم.
0: معلم جعفر والله العظيم لسه عايش يا معلم جعفر. ما توفتهوش المنيه.
1: ما توفتهوش ايه؟
0: المنيه.
1: منيه؟ ده دكتور بشري ده ولا دكتور بيطري؟
4: بشري يا معلم.
1: يا باشا ولو بيطري في بيتها ما هو خنزير. خده واستنيه بره بركات.
4: حاضر يا معلم. يلا يا دكتور.
5: ربنا يخليك لينا يا معلم.
0: والجدع ده لسه عايش ازاي؟ مش هيتهرس قدامنا؟
1: الخنازير عمرها طويل. يا خنزر. خنزير.

0: صح النوم.
1: ايه ده؟ بقول لك يا معلم، انا نسيت اسالك على حاجه. هو انت هتعرف ابن فاطمه منين؟
0: قصدك ابني؟
2: عرفت
0: ربك بقى، خلاني محتاجكش في اي حاجه. وفر لي جواز السفر والتاشيره والحساب البنكي والطياره. مين ده اللي خلاك تعمل كده؟
1: انا قلت لك طلباتي قبل كده يا معلم.
0: على رأي الست أم كلثوم، قالت لك لسه فاكر كان زمان قبل ما لقى ابني.
1: لا يا معلم، أنت لسه سألني دلوقتي حالا، وأنت نفسك تعرف مين اللي عمل كده من أهل بيتك.
3: معلش يا معلم، بس وأنت هتحايله ليه؟ وأنت عايز تعرف منه إيه أصلا؟ ما خلاص ابنك والحمد لله لقيته، ده يموت.
0: اسلم لسانك يا معلم سيف، أنت جبت النهي، ده يموت.
1: سيبك من الكلام ده يا معلم، انت تكسب، انا كنت بضيع وقت 19 سنه وانا عارف ان انت هتكسب، وانا كنت بضيع وقت. بس انت الصبح يا معلم اديتني كلمتك وقلت لي انت مش هتاذيني. كلمتك لسه معايا، واقول لك على كل حاجه.
0: روح
1: دلال، مراتك هي اللي خلتني اخطف ابنك.
0: الاتفاق مع شوقي صح؟
1: شوقي ما يعرفش حاجه. شوقي كان خطفني عشان يعرف ايه الحدوته كلها. يا معلم، لسه كلمتك معايا وهترضيني مش كده؟
0: وراضيك، استنى اللي هقولك عليه.

0: خليك يا مصطفى. لقيت ابنك يا
1: وضح حسك. لقيته هنا فيك.
0: مبارك يا اخويا، ان هو بخير الحمد لله.

0: تعيش اخويا مساندي وضهري وابن خالي وابن التاني. انت ابن التاني نعيم
1: اخويا جعفر.

0: الو انت فين يا عم انت؟
1: انا ما بحبش اقول لك على حاجه عشان انت لتات.
0: عيب عليك يا كوته، وايمانات اللي ما هجيب سيره لحد يا عم، انجز لها.
1: شكلها كده هتحلو وهيبقى فيها حلاوه كبيره قوي. المعلم لقى بلال شامه وحبسه هنا في المزرعه.
0: معلم لقى بلال شامه؟
1: ولسه بقى ياد يا مصطفى لما يعرف ابنه فين ويعرف مين اللي عمل كده هياخد حقه ويبقى مبسوط وهيشبرقها علينا.
0: جدع يالا، اخيرا قلت لي خبر حلو.
2: اللي هنا
1: اقفل دلوقتي لما اروح اشوفه عايز ايه. سلام.
0: ماشي يلا سلام.
3: مصطفى، ايه موضوع بلال شامه؟ المعلم لا بلال شامه؟
0: مش عارف والله يا ست دلال.
3: انت هتخبي علينا يا مصطفى؟ قول لي وانا هروقك.
0: من غير ترويع يا ست دلال، انا اصلا كنت هقول لك معلم لا بلال شامه هو ايمانات اللي بركات لسه قايل لي وبيقول لي ان هو حبسه في المزرعه، ولسه لما يعرف بقى فين ابنه مين اللي عمل فيه كده. بس ورحمه الغالين عندك يا ست دلال، هو هيجيب لي سيره ان انا قلت الكلام ده؟ معلم هيموتني.
3: يعني هو ما يعرفش لسه فين ابنه ولا مين عمل فيه كده؟ طب هو من وشي دلوقتي؟
0: طب هو حاجه الست نرجس
4: غير من وشي.
0: حاضر.
5: يا بركات، عملت اللي قلت لك عليه، قلت لمصطفى.
1: حصل يا معلم، ومصطفى لتات ومش هيتبل بقه فولة.
5: عفرم عليك، عايزك تسيب بلال لوحده وتلم كل الرجالة وتمشوا. اللي بقول لك ايه، هتسيب واحد من الرجالة معايا؟
1: اعتبره حصل يا معلم.
5: يلا روح اعمل اللي بقول لك عليه.
6: مين معايا؟
0: انا بلال شامه يا شاوي.
7: انت فين يا زفت؟
8: انا في المزرعه بتاع جعفر،
0: حبسني فيها وسايب معايا واحد بس من رجالته. انا دورتها في دماغي ولقيت ان انت اولى بيا، انت هتديني المليون جنيه لكن جعفر هيديني العزرائيل.
7: هو عارف منك اي حاجه؟
0: هو لو كان عارف مني حاجه كان سابني عايش.
7: مسافه السكه وهجيلك.
0: بقول لك ايه، اساله كده، مش دي مزرعته اللي في الصحراوي؟
7: دي اللي في الصحراوي.
0: مش عرفنا انا صحراوي ولا ايه؟ تمام تمام، خليك افضل مكانك وهنجيلك. انا مش بقلق الحوار ده اخويا، يمكن يكون عامل لنا كمين.
7: حتى لو كمين اخره ايه يعني؟ هنروح ونشوف.
0: انا خايف بس يتحط علينا هناك.
7: بتقول ايه؟ ده انا شوي فتح الله.
9: عملت ايه؟ طمنيني.
3: سبت البيت اللي كنت مأجره وحطيت الفلوس كلها في البنك، فاضلي بس 100,000 جنيه على فلوس جعفر عشان يرجعوا زي ما كان.
9: انت برضه مصممه انك ترجعي له فلوسه؟
3: طبعا هرجع له فلوسه، انا بس كنت محتاجه منك 400,000 جنيه سلف علشان يعني احط له 100,000 جنيه بتوعه وادفع فلوس التذكره. انا خلاص لقيت شغل في دبي وكمان كام يوم هسافر.
9: على فكره دي خطوه حلوه قوي، بس هتبقى احلى لو سافرتي من غير ما ترجعي له فلوسه. ليه تعملي في نفسك كده؟
3: كفايه بقى، انا مش عايزه نصايح من حد. ابوس ايديكوا بقى، كفايه نصايح. لو مش عايزه تديني فلوس سلف مفيش مشكله.
9: ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ بكره هحول لك الفلوس على حسابك.
3: شكرا.

0: ايه يا بلال؟ المكان شكله فاضي يعني، وهو سايب لك واحد بس من رجالته معاك، والكلام ده انت قايله لاخويا ومأكد عليه في التليفون. ايه يا لا؟ انت عامل لنا كمين ولا ايه؟
1: كمين ايه يا ابو الاكمنه؟ راجل وساب واحد رجله مقطوعه، هيسيب معاه 200 واحد يحرسوه؟ وبعدين لو قلقان انه كمين روح.
0: ماشي، قلت حاجه لجعفر ولا قبل؟
1: يا عم ما قلتش. انا عند وعدي مع شوقي وهرسيه على كل حاجه، بس الاول اخد الفلوس.
2: حاضر وانا موافق.
1: الكمين ايه؟

0: متجمعين عند النبي.
1: دي حلوت.
0: ازيك يا بلال؟
2: ازيك يا بلال؟ انت عرفت منين اصلا ان هو هنا؟
0: عرفت زي ما عرفت. حكيت لجعفر.
1: وكل شويه يجي حد يسالني حكيت لجعفر حكيت لجعفر حكيت لجعفر.
3: ما تنيلتش حكيت حاجه،
1: بس ممكن احكي لو ما تحينتش.
0: عارف يا بلال، انت لو ربنا افتكرك هتحل مشاكل كتيره قوي، اهمها ان انا اعرف انام كويس. ما اصلك انت الامل الوحيد لجعفر انه يعرف كل القديم.
1: ده انت شيطانه برست. السواد الطافح اللي جواكي هو اللي غرق الكل. نطيتي جعفر وضيعت عمري ورجلي، حتى اخواتك واهلك كمان. انت خربتيها ولبستي الكل معاكي.
0: أنا ست وحشة، وحشة قوي، وحشة وشريرة. عايشة مع الراجل اللي قتل أخويا، وضحكت عليه وفهمته إن أنا حامل علشان لما أجي أخطف ابنه ما تشكش فيا. كلمته لحظتها، قلت له يا جعفر الحقني، ضربوني وسقطوني وأنا ما بخلفش. لا ده انا خليت كمان الدكتور يضحك على جعفر معايا. وجعت قلبه هو وسرايا العمر كله على ابنه. لا يا بلال ده انا شريره قوي، ده بجد والله العظيم مش كلام، ده انا عملت كل الراضي. بس بيني وبينك كده لما قعدت فكرت فيها قلت لا، ما تتقفلش كده، تتقفل كبيرة قفلة تليق بيا. اقتل وانت صاحب النصيب.

0: دي قتلته.
1: انت مجنونة انت شطان شوي، ما تبتش ايدك على حاجة شوي.
0: انت عملت كده ازاي؟
2: كان لازم يموت.
3: عملت كده ازاي؟
4: ملناش فيها شوي، ملناش فيه، هي اللي قتلت.
1: احنا نمشي من هنا وهي ان شاء الله تولع تشيل شيلتها.
5: انتوا الاتنين ما تصرفتوش معايا.
2: انا اقول ان انتوا قتلتوه معايا، انتوا غرستوا معايا، خلاص حظكم. اختكم
4: دلوقتي، اختكم. ما تفكرش في حاجة يا شوقي، ما تفكرش في حاجة وما تمدش ايدك على حاجة. يلا بينا نمشي.
5: لا يا شوقي، شوقي فكر فيها كويس.
2: جعفر طالما وصل لبلال يعني هيوصل لابنه، وكانت كلها مسألة وقت، والمنتن ده كان هيحكي كل حاجة. خلاص بلال مات، هندفنه وجعفر مش هيعرف أي حاجة، هيفضل طول عمره يدور عليه وبس. شوقي زي ما موته خدمني خدمك انت كمان، وانا استحملت كتير قوي، مش هضيع كل ده في لحظة.
1: استحملتي ايه؟ انت هتحوري على نفسك.
2: لا انا استحملت كتير قوي يا كارم، استحملت كتير. انا عشت مع اللي قتل اخويا يوسف. اخويا يوسف، ولا انت نسيت ان هو كان اقرب واحد ليا اكتر من كنت الجوز؟ استحملت اشوفكوا كل يوم في الراحه والجايه، ولا قادره اسلم عليكم ولا ابص حتى في وشكم. استحملت الجوز ضراير اغبى من الغباء، ولا واحده فيهم تستاهل ان هي تشيل اسم جعفر العمده غيري انا. استحملت ان ربنا خلقني ست ما بتخلفش. استحملت كتير قوي، وجاي بعد ده كله تقولي استحملت ايه؟
4: ما تصدقهاش، ما تصدقهاش يا شوقي، دي شيطان، شيطان.
2: مش هتسيبوني؟

0: انت متجوز الست دي؟
1: بقول لك يا معلم، انا لحد كده مش قادر اساعدكم. انتوا شايفين الحوار كبر ازاي؟ انا عباره عني اي حوار يا سيف.
2: اسكت يا ابني اسكت.
1: حاضر حاضر يا معلم، حاضر.

0: ضحكت عليه وفهمته ان انا حامل علشان لما اجي اخطف ابنه ما تشكش فيا. كلمته لحظتها قلت له يا جعفر الحقني، ضربوني وسقطوني وانا ما بخلفش. ده انا خليت كمان الدكتور يضحك على جعفر معايا. وجعت قلبه هو وسرايا العمر كله على ابنه.
1: من عندك مطلبتش من ربنا اكتر من العاده دي. بص على يمين على ابني على جنبي.

0: سبحان الله، فعلا لو كنت كبرت معاك كان زماني عالم. انت انا مش عايز حاجة، كفاية انك موجود جنبي. بقول لك ايه، هو انا امي صغير؟
1: خير خير. اول واحدة تحضنك بعد فاطمة الله يرحمها وامك. كان قلبك حاسس يا سرايا، وانت كمان كان قلبك حاسس، لذلك ارتحت معاه في الكلام.
0: طب انت هتعمل ايه مع دلال؟
1: عملها من ربنا.
0: وانت ممكن تسامحها؟
1: اللي بيسامح ربنا، كما احنا بشر. ولدلال عملته من شوية.
0: طب انا هقول لك على حاجة، بس ما تزعلش مني.
1: مبقاش في حاجة تزعل
0: بصراحة. كده الجواز من 4 ده فكرة فاشلة من الأول، وهي السبب في المشاكل دي كلها.
1: يلا انزل انزل، صدعتني. واحد شاف اللي محدش شافه النهاردة.
0: ماشي، طب تصبح على خير. تصبح على خير يا بابا.
1: قول يابا كده.
0: يابا
1: يابا صح، نجعفر العم ده. قول يابا. بابا دي ولا الوقت صاحبك ابو البان.
0: تعال ناخد سلفي.
1: سلفك تصور يعني؟
0: تصور يا معلم.
1: ماشي يا سيدي. طب اين ابوك يا

0: السلامة.
1: لا إله إلا الله
0: محمد رسول الله.

0: دماغك فيها يا دلال؟ بعد ما خلصتي من الدليل الوحيد اللي كان ممكن يأذيكي
1: فيها أنا محدش فينا يكلم التاني خالص يا كارم.
2: إيه اللي مخليك متأكد أني مش حاكي جعفر؟
1: مش هيصدقك
2: المرة دي بالذات. هيصدق لما أقول له مراتك اللي كانت حامل أصلاً ما بتخلفش، وساعتها أكيد هيكشف عليك عشان يطمن وهيصدق.
1: يبقى ساعتها فتحت على نفسك باب مش هتعرف تقفله يا شوقي، عشان لما تقول لجعفر إن بلال مات يبقى أنت موتت له أمله الأخير إن يعرف ابنه فين ومين، وساعتها جعفر مش هيشوف حد سألنا أنا عليه. أصل جعفر غضبه عامل زي النار، والنار لما بتولع بتطول الكل يا شوقي. كل واحد يشوف دنيته بعيدة عن التاني. سامعني يا كارم؟
0: البت دي بتتكلم صح يا شوقي، البت دي بتتكلم صح. انت شايف احنا واقفين فين؟ احنا واقفين قدام جثة، ودلال اللي موتت طور في داهية يا شوقي، طور في داهية.
3: الواد اللي ضربوه نعم حصل له حاجة؟
4: لا سابوه مشي وكويس، ما تقلقش.

0: رحمة أبوك
1: على مستوى عالي.
0: حياة كل يوم في التنفي مال صغير
1: محترمة ومحترمة جدا. اليوم لن يكون المنتخب السويسي في نزهة، المباراة سمعتها ممكن تميل أكثر شوية للمنتخب الكندي. أنا بالنسبة لي على المنتخب السويسي
2: شاهد عملية الإحماء من كلا الطرفين لمنتخب سويسرا وأيضا منتخب كندا. دعونا نلقي نظرة على هذه المجموعة مشاهدين الأعزاء. هذه المجموعة هي المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026، تضم المنتخب السويسري، المنتخب البوسني، منتخب كندا ومنتخب قطر. وحتى الآن لعبت الجولة الثانية لكل منتخب، والآن في صدد لعب الجولة الأخيرة الثالثة في هذه المجموعة. البوسنة تواجه قطر، سويسرا تواجه كندا في آخر هذه اللقاءات ومن أجل صدارة المجموعة. الجميع كان يترقب من سيتأهل لهذه المجموعة بعد مراحل إقصائية على المستوى الأوروبي بين منتخب البوسنة ومنتخب إيطاليا. البوسنة قدمت تصفيات على مستوى عالي في الأدوار الإقصائية، لويس كما تعلم خيبة أمل كانت للإيطاليين. بوسنة تملك الحلم أيضا للاستمرار على مستوى هذه البطولة، تريد إثبات الذات أكثر في هذه المجموعة في بطولة كأس العالم مع جيل يعتبر الجيل الأميز على مستوى كرة القدم البوسنية. ستلعب أمام قطر، تريد انتهاز الفرصة وتريد أيضا أن تتأهل الدور القادم.
3: نعم هذا صحيح، بعد إقصاء إيطاليا من التأهل إلى كأس العالم، بالرغم من أن المنتخب الإيطالي كان يعاني كذلك من السنوات الماضية من عدم التأهل، كان هنالك الكثير من الأمال للتأهل بالنسبة لإيطاليا، ولكن في النهاية تأهل بوسنة وفي مجموعة ليست سهلة. هنالك كذلك كندا وقطر وسويسرا، هي مجموعة تمتلك مواهب كبيرة، والبلد دائما ما يصد لاعبين يتمتعون بجودة وبمهارة، ربما يحتاجون إلى بعض السرعة عند الهجوم، ولكن هنالك الموهبة والجودة موجودة دائما في هذا الفريق ودائما الإبداع كذلك. والمباراة الأولى كانت معقدة، المباراة الثانية كانت أفضل بالنسبة لهم، والآن الأهم بالنسبة لهم وكذلك قطر هي مباراة نهائية.
2: نشاهد دخول المنتخب القطري لأرضية الملعب.

0: الجميع ينتظر المنتخب القطري أن يظهر بثقة أكبر من خلال لقائه مع منتخب كندا اللقاء الماضي، لأن الجميع توقع بأن سويسرا وتقديم أداء أمام منتخب سويسرا في الجولة الأولى قد يعني الكثير. يونس، الآن ردة اعتبار أو ردة فعل لمنتخب قطر بعد الخسارة الغزيرة، هل برأيك لو بتيجي لاعبين منتخب قطر قادرين على تأدية مباراة كبيرة، خصوصا بأن حسن هيدوس الآن يبدو بأنه ضمن التشكيل الأساسي لوجوده؟
1: أعتقد المباراة ما راح تكون سهلة، مباراة صعبة، فريق البوسني فريق صعب، فريق يمتلك انضباط كبير، يمتلك أسماء تنشط في أوروبا، تمتلك الخبرة، متمرس في مباريات الأدوار الإقصائية من خلال التصفيات، شاهدنا يقدم مستويات جيدة أمام كندا، كان له حضور جيد حتى أمام سويسرا. أعتقد النتيجة ما تعبر عن الأداء اللي قدم المنتخب البوسني خلال 70 دقيقة اللي فيها التعادل السلبي، لكن بعد حالة الطرد فكر المنتخب البوسني بالتعويض واستغل المنتخب السويسري المساحات وعزز من من من التهديف في مباراة اليوم. منتخبنا مطالب اليوم بتحسين شكله الهجومي بشكل أكبر، خاصة أن المنتخب بعد مباراة سويسرا أعتقد نعم ظهرنا بنتيجة إيجابية، لكن ما كان الأداء المثالي خاصة في الناحية الهجومية، ما كان في شكل هجومي للفريق. حتى في مباراة كندا أعتقد الفريق ما ظهر بالصورة المطلوبة بعد التأخر بهدفين وحالة الطرد لهمام، أعتقد انهار الفريق بدنيا في أرضية الملعب. لكن اليوم نتمنى أن الانضباط يكون موجود، الالتزام يكون موجود، لكن بالنسبة لي الأهم أن تكون في رغبة لتحقيق نتيجة إيجابية، تكون رغبة أن تكون عندنا المبادرة، تكون عندنا رغبة أن نشكل خطورة على مرمى المنتخب البوسني، لأن الاستمرار على اللعب على التحولات والتراجع الكبير أعتقد يصب في مصلحة المنتخب البوسني، لأنه يمتلك لاعبين طوال القامة يعتمد بشكل كبير على العرضيات. منتخب أعتقد البوسني في آخر 8 مباريات لم يستقبل سوى هدف في كل مباراة، لا يستقبل أكثر من هدف، معناته الفريق عنده انضباط كبير، لابد أن تكون في حلول هجومية، في أفكار هجومية من لوبيتيغي في المباراة هذه، بعكس المبارتين أو آخر 4 مباريات المنتخب كان تشعر في كثير من أوقات المباراة أن المنتخب داخل المباراة فقط للدفاع، عدم وجود أي فكرة هجومية. نتمنى أن اليوم تكون الصورة مغايرة خاصة في الشق الهجومي.
0: هل برأيك يونس لوبيتيغي أخطأ في التعامل مع مباراة كندا، أم أن اللاعبين تسببوا في هذا التأخير في استقبال نتيجة كبيرة أمام كندا مما جعل وضعية المنتخب القطري على مستوى هذه المجموعة صعبة؟
1: أعتقد الجميع يتحمل ما حصل أمام منتخب كندا، لوبيتيغي هو من يضع الخطة، هو من يعطي الأدوار، هو من يقرأ المباراة، هو من يتدخل أثناء المباراة، أعتقد جميع الأمور يعني يكون سبب رئيسي فيها المدرب، لأنه هو في الأخير هو من يختار. لكن جميعنا كنا نتحدث قبل مباراة كندا أن مباراة كندا راح تكون أصعب من مباراة سويسرا، كون المنتخب الكندي عنده شراسة أكبر، عنده سرعة أكثر، عنده فعالية أكثر على المرمى. لكن أعتقد المنتخب في المبارتين اللي شاهدناه بالرغم من قلة الحلول أو الإمكانيات الهجومية بالنسبة لنا، لكن لابد أن شكل الفريق يكون أكثر تنظيم في أرضية الملعب لإنجاح إمكانيات أكرم، لإنجاح إمكانيات أدميلسون، لأن تراجع أكرم بالشكل الكبير في الناحية الدفاعية، تواجد أدميلسون بشكل كبير في الناحية الدفاعية أعتقد يفقد قوتهم في التحولات. أعتقد لهذا السبب أعتقد اليوم لابد أن نشاهد فاعلية في وسط الملعب. حتى عبد العزيز اختيار اللاعبين في وسط الملعب اليوم، حتى لو كان المنتخب عنده رغبة للعب بشكل كبير على التحولات السريعة، خط وسط المنتخب القطري في المبارتين الأولى والثانية خط وسط أصحاب إمكانيات دفاعية، جميع تمريراتنا بالعرض، جميع تمريراتنا في الخلف، فأعتقد راح يلغي دور أكرم، راح يلغي دور أي مهاجم موجود، لأن ما في تمريرات للمساحة عشان نقدر إحنا نتحول عليه.
0: الآن يدخل منتخب قطر كابتن سامي بطريقة مختلفة عما حدث في معظم اللقاءات الماضية، جاسم جابر متواجد الآن في وسط الملعب، يتواجد أحمد فتحي وكريم بضياف، نوعية من اللاعبين بمنظور مختلف للوبيتيغي، وأيضا أصحاب نزعة هجومية على مستوى التمرير يعتبرون الأفضل على مستوى الدوري القطري على مستوى منتخب قطر.
2: هو هل سيكون جاسم جابر وسط ميدان أم سيكون ظهير أيمن؟ هذا السؤال. نشوفش اللي كونه عيسى لاي ما يكون هو في العمق لاعب في وسط الميدان حسب رأيي لم يكن سيء. إضافته في وسط الميدان إضافة مهمة معناتها حسب رأيي. الحاجة الثانية هل بش يلعب معناتها المدرب بش يلعب باثنين راس حربة اللي هما حدوث وأكرم عفيف ويكون أدمنسل على الرواق، أم هل بش يكون حدوث بش يكون لاعب رواق ويكون أكرم عفيف هو راس حربة وأدمنسل على الرواق الأيسر؟ هذا هو الإشكال بالنسبة.
0: فتعنا سمحني كابتن، سنعود إليك كابتن سامي الطرابوسي الحديث أيضا وبشكل أكبر عن الشكل الفني الخاص بالمنتخب القطري. تعنا ننتقل مشاهدين الأعزاء للزميل نافع بن عاشور للحديث أكثر حول هذا اللقاء المرتقب بين كلا المنتخبين.
3: يكون إلى جانبي الأخ سعد الكواري، طبعا مسؤول الإعلام في المنتخب القطري. سعد صباح الخير، مرحبا بك. اليوم مباراة بمثابة نهائي الدور الأول، مباراة للتاريخ للمنتخب القطري لهذا الجيل المميز لأبطال آسيا من أجل تحقيق أول انتصار وفتح باب التأهل للدور الثاني على مصراعيه إن شاء الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما ذكرت هذه مباراة مفصلية، الحمد لله يعني كان هذه السنة أول تأهل لنا مباشرة إلى كأس العالم، مش استضافة، أول نقطة حققناها في مشوارنا في كأس العالم. إن شاء الله ناويين نكمل ونأخذ أول ثلاث نقاط وأول تأهل لنا إن شاء الله.
3: سعد، لمسنا تركيز كبير وأيضا موجة من التفاؤل، وحتى شفنا اليوم تغييرات أدخلها لوبتيغي فنية وبعضها اضطرارية لغيابات بعض حالات الطرد لعاصم وكذلك للأمين في مباراة كندا. قلت حالة من التركيز من التفاؤل، الإحاطة من الاتحاد القطري من وزارة الرياضة من الجماهير بهذا المنتخب لتجاوز عثرة كندا والانتفاضة اليوم في هذا الملعب.
4: طبعا مثل ما ذكرت ثاني مباراة اللي فاتت كانت عثرة، وإن شاء الله طوينا صفحتها. المدرب عنده 26 لاعب جاهزين للمشاركة، أكيد الغيابات مؤثرة ولكن الموجودين فيهم خير البركة. تواجد حسن الهيدوس كلاعب خبرة في المباراة، هذا يعني دافع للتعامل في مثل هذه الظروف.
3: أنا كنت في حجرة الملابس لكن قبل وصول اللاعبين، أنت كنت الآن قبل ما ينزلوا للإحماء، المعنويات مرتفعة، جاهزين إن شاء الله سعد؟
4: بإذن الله جاهزين
3: بإذن الله. شكرا لك سعد، وإن شاء الله نلتقي مع أفراح قطرية عربية وانتصار تاريخي للمنتخب القطري ضد نظيره البوسني مباشرة بعد هذه المباراة. عبد العزيز.
0: كان لي نافع من أرضية ملعب فانكوفر مع سعد الكوار المتحدث الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم. دعونا مشاهدين الأعزاء الآن مع مواكبة الجولة الأخيرة من أدوار المجموعات أن نذكر بتغطية بين سبورتس الاستثنائية لهذا الحدث المهم على مستوى دور المجموعات وأيضا كأس العالم 2026. نذكر بأن أغلب الزملاء متواجدين في مختلف المناطق للتغطية وأيضا لردود الأفعال مع لقاءات هذه المجموعة، بين لقاء المنتخب السويسري وكندا ولقاء آخر بين منتخب قطر ومنتخب البوسنة والهرسك. المزيد مشاهدين الأعزاء حول هذا اللقاء بين منتخب البوسنة ومنتخب قطر بعد فاصل قصير.

0: عارفين النتيجة؟
1: وهالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي سيفنا
3: على كيفنا.
4: فسرحت نبغى غرفتين متصلة.
5: كيف تخرج من دون ورقة شمس؟
1: فاي جوال واستمتعي بالطبيعة.
6: ليش الشهرك لا تبرد؟
7: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا
3: على كيفنا.
8: احجز عروض الصيف على كيفهم.
9: Thanks. Please be back to me. Please be back to me. Hombre, again.
10: Así?
11: Sin balón ahora.
12: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
13: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
14: المباريات جاية بالليل.
15: أنا خلص يا غرفة.
14: راحت عليك نومة؟ جرب كل الحلول وما في فايدة. بيبسي نايت إديشن. صح صح أكثر. خليك صاحي. خليك متعطش.
16: أنا زي.
17: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
18: ما أحب أسافر في الصيف.
19: بس قدر غير.
20: خير صيف تحت الشمس وأشرب كرك عاد.
21: ها براد.
20: براد.
21: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
20: عادي نمدد يومين
21: بنمدد اسبوع.
13: لكل واحد منا وجهه، من يبحث عن القوه ومن يبحث عن الرحابه، ومن يبحث عن التقنيه ومن يبحث عن سياره تناسب اسلوب حياته. مهما اختلفت احتياجاتك ستجد في شيري ما صمم لك. عائله شيري المتنوعه من السيارات العصرية والعائلية بتقنيات متطورة وأداء يواكب طموحك. شيري، سيارة لكل رحلة ولكل احتياج. تيغو.
22: أهلا بكم مرة أخرى. صور لي أرضية ملعب سياتل ومدرجاته الذي ينتظر لقاء البوسنيا والهرسكوفينا. الجماهير القطرية لازالت متواجدة، لازالت متأملة بالمنتخب القطري في لقائها الأخير مع البوسنيا والهرسكوفينا. لقاء مهم بأهمية كبرى وبالغة للمنتخب القطري، لأنه يريد أن يدخل التاريخ في مشاركته الثانية على مستوى كأس العالم. جدول الترتيب بهذا الشكل: كندا وسويسرا بأربع نقاط، البوسنيا والهرسكوفينا وقطر بنقطة وحيدة فقط. الانتصار سيعني 4 نقاط تضاف للبوسنيا والهرسكوفينا أو قطر، وأيضا لربما الاقتراب أكثر من المنتخب الكندي والسويسري، ومن أجل التأهل كأفضل ثالث. هنا مشاهدين الأعزاء ننتقل مباشرة إلى الزميل نافع بن عاشور من أرضية ملعب سياتل للحديث أكثر عن تحضيرات كلا المنتخبين بوسنيا والهرسكوفينا ومنتخب قطر.
23: مرحبا بكم مجددا إلى هنا إلى قلب ملعب سياتل. وسط الملعب وفي الخلفية لاعبي المنتخب القطري يقومون بالحركات الإحمائية نحن في هذه المنطقة بقرب اللاعبين دقائق أخيرة قبل انطلاق هذه المباراة التي هي عبارة على نهائي الدور الأول ومباراة لدخول التاريخ لمنتخب قطر، كما أشرنا في مباراة لدق بالقسم على اثنين بتغييرات اضطرارية وتكتيكية فنية، كما نشاهد الحركات الأحمائية للاعبي المنتخب القطري بالنسبة للإسباني جولان لوبيتيكي ودخول أصحاب الخبرة القائد حسن الهيدوس، كريم بوضياف، أيضا أحمد فتحي اليوم يأخو مكانه، كذلك سلطان البريك في غياب همام الأمير مقارنة بمباراة كندا، وأيضا غياب عاصم مديبو. المنتخب القطري في مواجهة منتخب بوسني بدوره اليوم يريد أن يحقق إنجاز تاريخي لكرة القدم البوسنية أيضا بدورها الثاني مشاركة عالمية ومونديالية لهذا البلد الفتي. أيضا إيدين تزيكو النجم الكبير صاحب 40 عام موجود في التشكيلة للمباراة الثانية على التوالي، وتغييرات دفاعية وفي وسط الميدان للمدرب سيرجي الذي يريد بدوره أن يحقق 3 نقاط، تغييرات أيضا بعض اضطرارية في غياب قلب الدفاع محرموفيتش مع مواصلة التعويل على كاتيتش. إذن ما يهمنا هو إن شاء الله بتواجد جماهير قطرية غفيرة بحضور مميز للعنابي، لجمهور العنابي، أن يكون المنتخب القطري اليوم في أدم الجاهزية لتحقيق مباراة يكتب من خلالها بطل آسيا التاريخ، هي عبارة عن مباراة نهائية للصعود إن شاء الله إلى الدور الثاني وتحقيق أول انتصار قطري، وهذا ليس بعزيز على هذا المنتخب بطل آسيا في مناسبتين متتاليتين، ومنتخب البوسنة ليس أصعب من منتخب سويسرا ولا يفوق المنتخب القطري على مستوى الإمكانيات أو على مستوى الخبرات. مع هذه الحرارة تستأنس بها الجماهير القطرية، وأيضا لاعبي قطر قبل المباراة قالوا يعني هذه أجواء ساعدنا ونتمنى ذلك.
22: شكرا لنافع بن عاشور. دعونا ننتقل للشكل الفني الخاص لسيد لوبيتيغي مع منتخب قطر، سيلعب طبعا بأسماء مختلفة بتجديد على مستوى الأسماء. يونس، هل برأيك هذه الأسماء هي الأفضل في الاختيار؟
4: كان ممكن تكون في اختيارات أفضل وخاصة في الناحية الهجومية. اليوم راح يبدأ بمحمود بن ندى، بدرو خوخي، عيسى لاي، سلطان رباعي خط الدفاع، ثلاثي خط الوسط بضياف، جاسم جابر، أحمد فتحي، ثلاثي المخط مقدمة الهيدوس على جهة اليمين، أدميلسون، أكرم، راح يكون أكرم راح نشاهد مهاجم وهمي، لكن وجود بضياف في أرضية الملعب راح يحسن نوعا ما عملية البناء، لكن ما زال المنتخب يفتقد التعزيز في الحالة الهجومية والمساندة من خط الوسط. أيضا أعتقد وجود بدرو على جهة اليمين راح يكون حل وراح يكون قوة هجومية من جهة اليمين، لكن عمق الدفاع اعتقد في وجود عيسى لاي اللي شاهدناه مبارتين في وسط الملعب. بالنسبة لي أنا كنت أتحدث مع الكابتن سامي تحت الهواء، متى ما كان خط الدفاع ماشي في في في في في في وضع جيد صعب جدا إنك أنت تغير فيه، وخاصة في قلب الدفاع.
22: أنا أديك تعليق كابتن سامي حول عملية الاختيار خصوصا في خط الوسط ووظائف خط الوسط في هذا المقام.
10: هو هو هو ثم سؤالين يطرحوا أنفسهم. السؤال الأول معناتها الإشكال اللي كونوا في وسط الميدان كما قال يونس من قبيلة، اللي كونوا معناتها معظم اللاعبين اللي تم اختيارهم عندهم أكثر صبغة دفاعية. أوكي لما تفتكر
22: في اللقاء الماضيين،
10: في اللقاء الماضيين وحتى اليوم معناتها جاسم ولا كذلك حتى
22: عاصم مدابو،
10: لا نحكي على اليوم زاد.
22: نعم.
10: جاسم
22: جابر
10: مع
22: كريم بوضياف،
10: احمد فتحي
22: واحمد فتحي
10: هذا صبغتهم اكثر دفاعيه، ما همش بوكس تو بوكس، ممكن جاسم اقل شويه معناتها،
22: لكن احمد فتحي وجاسم جابر لديهم انسجام كبير، حدث ذلك مع العربي سابقا مع عبد العزيز قطر، ايضا
10: تلعب على مستوى عالي انت. اوكي مع العربي تنجم تكون على مستوى الدوري تنجم يكون ثم انسجام.
22: يعني أنا حدثك عن قبل انتقال جاسم جابر الريان،
10: أنا منيش نحكي على الانسجام، نحكي على الأدوار الهجومية،
22: تنوع الوظائف،
10: هل الوظائف الهجومية هل بإمكانهم يمروا على الأروق، هل بإمكانهم
22: صناعة اللعب، صناعة الأهداف،
10: هل بإمكانهم يكونوا أكثر معناتها عمودية في اللعب، يعني اللعب يكون للأمام مش دايما الخلف. الحاجة الثانية، هل المنتخب القطري لا يمتلك رأس حربة؟ يا يلعب يوسف عبد الرازق يا ما يلعب ولا راس حربه، عندك وديت الجانحي معاك اكيد اللي يكون ليس شيء شو اسمه
1: كاري معز
10: المعز معناتها نقطه استفهام معناتها واحد من افضل اللاعبين في خط الهجوم كذلك مونتاري في بعض الاحيان
22: كذلك انت رايك في ادميلسون واداء مردود ادميلسون مع المنتخب هل تشاهد بان ادميلسون حقق شيء مع المنتخب
10: ادمنسون للاسف
22: كان يعني يعمل الفارق في خط الهجوم
10: من بعد الاصابه ادمنسون لم يعد نفس اللاعب اللي جاء لما جاء من الاول معناتها الفريق الثقيل كان لاعب معناتها فارق ولاعب ممتاز ومميز متميز معناتها محاورات سرعه تسجيل اهداف تمريرات حاسمه من بعد الاصابه تحس اللي يكونوا اللاعب مازال ما لقاش الاحساس نتاعو في الكوره تحس اللي يكونوا مازال ثم بلوك معناتها المستوى النفسي لم

0: يتحرر لم ياخذ نفس الثقة اللي كان يمتلكها قبل إدمانسون. حدوث أكيد اللي كونه لاعب زاد كذلك لاعب ممتاز، لكن بدنيا شو المركز بش يكون فيه؟ هل بش يكون على الرواق أم بش يكون رأس حربة أم بش يكون وراء رأس حربة؟ معناتها هذا الغلط لخط معناتها بالنسبة لي حتى في المباراة الأخيرة. المباراة الأخيرة أوكي معناتها أنت لما تقرر، ونعرف بيكونوا ثم فوارق على مستوى الإمكانيات، لكن لما تقرر باش تلعب خمسة لاعبين وسط ميدان خلاص بنت اللعب، ما عادش عندك حلول حتى على المستوى الهجومي. هذا هو اللي وقع فيه الإشكال وخلى الفريق يهتز نفسيا في المباراة اللي طاف.
1: هنا أيضا ننتقل لمنتخب البوسنة والهرسك، كيف سيلعب هذا اللقاء لويس؟ ذكر بأن زيكو حاضر، أكثر اللاعبين خبرة في تشكيلة منتخب البوسنة، بجواره ديميروفيتش أيضا يعتبر أبرز الأسماء خط الهجوم.
2: نعم هذا صحيح، كما تحدثنا هو فريق قوي جدا بدنيا، وعندما تحدثنا عن جيكو وديميتروفيتش ونتحدث عن لاعبين جيدين للغاية ينتظرون العرضيات، وفي وسط الميدان سيكون هناك بعض التغييرات وكذلك في الدفاع بسبب العقوبة الأخيرة. إذا نتحدث عن كذلك وسط ميدان قادر وبنزعة هجومية وقادر على أن يصل إلى الأمام ويتحكم في المباراة، ونتحدث كذلك على الرواقين لاعبين في غاية السرعة وكذلك بمهارة ممتازة. إذن نتحدث عن لاعبين يحبون أن يتواجدوا بالقرب من منطقة الجزاء، ونحن نعرف داخل منطقة الجزاء ما يمكن أن يقوم به هذين المهاجمين. نعم تقدم في العمر ولكن يتحلين بخطورة كبيرة داخل منطقة الجزاء، وفريق يعتمد على العرضيات على أن يستحوذ على الكرة كذلك، وهذا مهم جدا بالنسبة له. شهدنا ذلك في المباريات الأخيرة، ويحاول أن يصل بالكرة إلى اللاعبين الهمين في الأمام جيكو وديميتروفيتش.
1: شهد مشجعي البوسنة والهرسك أيضا في مؤازرة منتخب بلادهم في مواجهة منتخب قطر المزيد حول هذا اللقاء بين منتخب قطر ومنتخب البوسنة والهرسك بعد فاصل قصير.

0: مهما كان احتياجك شيري سيارتك
1: تيجو
2: هيلسات فضاء لتحقيق رؤيتكم.
3: تويوتا اختيار النجوم.
4: Southmed by TMG. It's different.

0: ضيفنا
1: على كيفنا.
2: احجز عروض على كيفك.
3: المباريات جايه بالليل.
4: بيبسي نايت اديشن
3: صح صح اكثر. خليك صاحي خليك متعطش. احصل على واحد من 6 اكواب اسطوريه مع وجبه كاس العالم فيفا.
5: هل تساءلت يوما من اين تاتي شيري؟ من مدينه تحلق فيها المركبات وتكلم فيها كل شيء بالذكاء الاصطناعي. هنا تسافر بتقنيه شيري سوبر هايبريد اكثر من 1300 كيلومتر بلا توقف. منذ سنوات ونحن نقترب بهذه التقنيه الى العالم لتكون في متناول الجميع. مستوحاة من الصين صنعت بروح شيري.
6: هل تسألت يوما كيف تجري الأمور هنا بالفعل؟
7: ملايين حزم البيانات تنقل كل ثانية وتنقل لك تجارب العالم كله مباشرة من محطتنا. فإذا ما يمكن تصويره خلال البث
8: تستطيع أن تشاركه مع أحبائك أينما كنت.

0: عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي صيتنا على كيفنا.
3: سمحت نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج بدون واقي شمس؟
1: فاية جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشهرك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة
7: حنا اللي بنختار
8: ونخلي صيفنا على كيفنا.
9: احجز عروض الصيف على كيفهم.
10: Thanks. Please be back. Please be back. Henri, again.
11: أسي؟
12: شمالون أورا.
13: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
14: كل نجم في منتخبنا له روح، له ستايل، وله طابع يميزه. المعز؟ أوه. هذا عشان تقدر تشوفه يبي لك فار. يقولون انه سوبر، بس هذا مو سوبر، هذا سوبرا. ايه اللاند كروزر القائد، قوة وطلاقة يسيطر على كل ميدان يدخله. هذه هيبة اللاند كروزر جي آر هايبريد. ارشح هوبا هوبا هوبا، جاهز لكل التحديات يصدها وهم غمّن. عزم الهايلكس جي آر مدبو رفيق الدرب وصاحب الجو، يسوي كل شيء في كل مكان نفس البرادة. كل نجم له طريقته وكل رحلة لها تيوتا. تيوتا اختيار النجوم.
15: دليل ليس لمتابعة مباريات البرازيل مثل أي مشجع برازيل.
16: باسبا كوتشيو،
17: باسبا تاتيو.
15: رقم واحد، اختم كل كلمة تقولها بهيد هو
18: داخل فيديو.
15: اثنين، لازم يكون معك ليز بنكهة باربيكيو بالعسل للبرازيلي. لما نغير ليز ما في خوف.
19: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كرس بورا بورا لك انا خاي
4: اي جاي كمان
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
6: ما احب اسافر في الصيف
7: بس قدر غير
8: خير اسافر تحت الشمس واشرب كرك عادي.
9: ها براي
8: براي
10: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
11: يا عيال هذي اعلى تعليق في العالم.
12: عادي نمدد يومين
13: بنمدد اسبوع.

0: مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الاعزاء، اسعد الله مساكم بكل خير، متفائلين بالمنتخب القطري والجميع متفائل في قطر والجميع متفائل ايضا في ملعب سياتل لهذا الحدث الابرز والمهمه الاصعب للاعبي منتخب قطر بقياده لوبي تيبي. لم يظهر بشكل مطلوب، لكن نتفائل خير بالمنتخب القطري ان يظهر بشكل مختلف كما ظهر عليه في لقاء سويسرا. على اقل تقدير عدم استقبال الاهداف يعمل دور كبير في الثقه للاعبي منتخب قطر على مستوى خط الدفاع، خصوصا بان خط الوسط يلعب دور دفاعي كبير كعمليه تامين الدفاع ايضا وحائط صد اخر بالنسبه للمنتخب القطري. دعونا مع هذه الصور نذكركم مشاهدينا الاعزاء ايضا بان في هذا التوقيت سيلعب لقاء آخر أيضا لذات المجموعة للجولة الثالثة بين منتخب سويسرا ومنتخب كندا. نشاهد في هذه الصور البوسنة والهرسك في ملعب سياتل، وأيضا من جهة أخرى سيلعب لقاء سويسرا مع كندا آخر لقاءات هذه الجولة. هذه المجموعة صعبة الآن في عملية التأهل كأفضل ثالث، لكن الأمنية للبوسنة والأمنية لمنتخب قطر بالثلاث نقاط في هذه المجموعة الأولى.
1: هذا صحيح، أعتقد بعد الهزيمة الأخيرة لقطر بدأ وأن الأمر صعبا، ولكن يجب أن يفكروا بأن المجموعة لا زالت مفتوحة الحظوظ، لا زالت موجودة انتصار من مهم جدا وهدف لصفرهم ثلاث نقاط. إذا البعض يعتقد أنه يجب أن تسجل الكثير من الأهداف، ولكن يجب أن تنسى المباراة الأخيرة وأن تركز على هذه المباراة ألا تنهزم أبدا، هدف واحد من الممكن أن يمنحك الانتصار وتتأهل إلى الدور القادم.
0: ذكر بأن منتخب البوسنة بقيادة بارباريز أحد أبرز نجوم منتخب البوسنة والهرسك سابقا، هو الآن يستلم زمام الأمور في القيادة الفنية الخاصة بمنتخب البوسنة والهرسك، وهو منتخب بلادي بكل تأكيد يسعى أن يحقق الأفضل في هذه النسخة من كأس العالم. كيف تتمنى أن يظهر منتخب قطر في الشوط الأول يونس؟
2: أعتقد يجب احترام المنتخب البوسني، لكن يجب أن نكون لدينا حلول هجومية، حلول نستطيع أن نشكل خطورة ونخلق فرص على المنتخب البوسني في الشوط الأول.
0: الآن الاستعداد لهذا اللقاء آخر لقاءات هذه المجموعة. حسن هيدوس يعود مرة أخرى أساسي في تشكيلة السيد لوبيتيغي، وهو أبرز أسماء الفريق وهو القائد وهو الذي يعمل الفارق دائما في قيادة المجموعة داخل أرضية الملعب، وبطل آسيا لمرتين وحققها في المرة الأولى عام 2019 مع منتخب قطر الذي كان قد ظهر بشكل مميز وتاريخي في تلك البطولة ووصل ونال البطولة وشرف البطولة مرة أخرى للمرة الثانية على التوالي في ملاعب قطر. دعونا نذكر مشاهدين الأعزاء بأن لقاء سويسرا وكندا في تعليق الزميل أحمد البلوشي والزميل حسن العيدروس على لقاء منتخب قطر والبوسنة والهرسك.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بي سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في سياتل ستاديوم. اليوم يوم تعويض، اليوم يمكن لخيبة فانكوفر أن تتحول إلى فرحة للعناب في سياتل، هنا حيث تبدأ الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، ويدخل العناب اختباره الأخير أمام تنانين البوسنة والهرسك، مباراة فيها الأمنيات بظهور أفضل لمنتخب قطر، وفيها عودة لهوية المنتخب الذي كان بطلا لآسيا في آخر نسختين. هنا قطر أمام البوسنة في مجموعة تتزامن فيها المباراة الأخرى ما بين المتصدرين كندا ومنتخب سويسرا. اليوم يدخل العنابي لتعويض ما فات، لطي صفحة مباراة كندا وكتابة التاريخ لانتصار أول له في المونديال. في الجانب الآخر تسعى البوسنة لتأهل تاريخي للأدوار الإقصائية، وما زال هناك في هذه المجموعة أمل بالنسبة للمنتخبين. سنشاهد مباراة كبيرة من دون أدنى شك ما بين المنتخبين. طاقم تحكيم فنزويلي سيدير هذه المواجهة هنا ما بين المنتخبين بقيادة هذا الحكم السيد خيسوس فالنزويلا، هذا الحكم الفنزويلي الذي أدار مباراة أستراليا أمام منتخب تركيا. بينما هنا القائدين إيدن جيكو من يلعب مباراة رقم 150 مع منتخب البوسنة، وفي الجانب الآخر لاعب تاريخي آخر هو حسن الهيدوس، سادس أكثر من مثل منتخب بلاده، ونتحدث عن 188 مباراة بالنسبة للقائد القطري حسن الهيدوس. مباراة ستنطلق بعد قليل إذن يا أحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان. هذه تشكيلة البوسنة تظهر، فاصيل في حرس المرمى، هناك كولا شيناتس، راديليتش، نيكولا كاتيتش، أريان ماليتش، كريم آلاي بيكوفيتش، إيفان باشيتش، إيفان شونجيتش، بايراك تايريفيتش، وإيدن جيكوب، وديميروفيتش، الأسماء الموجودة في خيارات المدرب سيرجي بارباريز. أربعة تغييرات مقارنة بالتشكيلة التي خسرت أمام سويسرا في المباراة الماضية. لوبوتيغي في هذا اللقاء يبدأ، أبو ندى في حرس المرمى، بيدرو ميغل، خوخي بوعلام، عيسى لاي، سلطان البريك، جاسم جابر، أحمد فتحي، كريم بوبيف، حسن الهيدوس، أكرم عفيف، وايد ميلسون في تشكيلة العنابي في هذه المواجهة وفي هذا اللقاء. كل الأمنيات لمنتخب قطر بأن يظفر بالثلاث نقاط، بأن يحقق انتصار التاريخي، وبأن يبقي على أماله وحظوظه للتأهل إلى الدور القادم، إلى دور 32 من هذه البطولة. هنا إيدن جيكوب، وكما ذكرت وكما تظهر هذه الأحصائية الآن، 150 مباراة لنجم البوسنة على مدار تاريخها. في الجانب الآخر هنا أكرم عفيف، اللاعب طبعا اللي سجل 40 هدف على مستوى طبعا المباريات التي خاضها رفقة منتخب قطر. بالنسبة لأكرم عفيف في 100 و أو أكثر من 125 مباراة. إذا شو طول من هذا اللقاء، منتخب البوسنة يلعب على اليسار، منتخب قطر يلعب على اليمين في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. طبعا أربعة تغييرات بالنسبة للمدرب لوبوتيغي مقارنة بالمباراة الماضية أمام منتخب كندا. كرة لمصلحة العنابي في وسط الملعب، تمرير بعد ذلك إلى الخلف، وصلت هذه الكرة هنا في اليسار، ترسل الكرة طويلة لكن من دون عنوان، عنوانها حارس المرمى، الحارس فصل. اليوم نتمنى أن نشاهد جرعة هجومية أكبر لمنتخب قطر.
منتخب قطر لديه أكرم عفيف صاحب الأرقام المميزة، وبالتالي يا لوبوتيغي نتمنى أن نشاهد أكرم بالثوب الهجوم الذي اعتدنا أن نشاهده وبالإسهامات الكبيرة التي اعتاد أن يقدمها سواء كان مع العنابيب أو مع ناديه نادي السد. كرة تصل من الطرف الأيسر لمنتخب البوسنة، محاولة للبوسنة في اليسار، عرضية ترسل عالية، التغطية موجودة، الكرة تتحول من جديد لمصلحة العنابيب في وسط الميدان، هيدوسي لأكرم، الكرة مقطوعة تتحول من جديد لمنتخب البوسنة، تصويب لكن بوندا في أول اختبار وفي أول محاولة لمنتخب البوسنة. أولى الكرات الخطيرة عن طريق ديميروفيتش من سدد في الكرة الماضية، كرة تنفذ عالية تتحول إلى خارج الملعب. طبعا سنشاهد الاعتماد على الكرات الهوائية لمنتخب البوسنة كثيرا في هذا اللقاء، وأيضا التسديد من خارج منطقة العمليات. لو نتذكر مباراة سويسرا الأخيرة، هدف بتسديدة قوية أمام السويسريين، ولو نتذكر مباراة البوسنة الأولى كان الهدف البوسني أتى من خلال ركلة ركنية وبعد ذلك كرة راسية. هذه نقطة قوة منتخب البوسنة. كرة تصل من الطرف الأيسر البوسنة عن طريق كولاشيناتس، عرضية تأتي تتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس لمنتخب البوسنة. بارباريز المدرب الواضح هنا في الصورة، مدرب منتخب البوسنة الذي قال سندخل هذه المباراة من أجل الفوز، فأمل البوسنة كبير للتأهل إلى الدور القادم. كرة تلعب في وسط الميدان، لمسة من الجانب الأيسر لمنتخب البوسنة، محاولة قائمة هنا في اليسار، يضغط منتخب البوسنة منذ البدايات وتزيد هنا تأتي لكن بوندا مرة أخرى يتصدى، مرة أخرى يتألق، مرة أخرى يبعد الكرة الأخيرة. البوسنة تضغط منذ البدايات، البوسنة تحاول في بدايات شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. هذا إيفان شونجيج هو من سدد في الكرة الأخيرة. لوبوتيك والحديث مع اللاعبين للمدرب الإسباني، ركلة ركنية وحذاري من ركنيات البوسنة، ركلة ركنية الآن ستنفذ، عرضية ترسل بالراساتي، الكرة ما زالت بعد ذلك مستمرة للبوسنة هنا في اليمين، فرصة إرسال الكرة العرضية من أمام لاعب منتخب قطر، تتحول الكرة هنا في اليمين لمنتخب البوسنة، عرضية أخرى بالراس من عيسى لاي، شتت الكرة الأخيرة كريم بوضيف بالراس، وصلت إلى أكرم، أكرم في لمسة باتجاه حسن هيدوس في تمريرة، عودة بعد ذلك عن طريق عيسى، عيسى لمحمود، بوندا يرسل كرة طويلة في وسط الملعب لمنتخب البوسنة تتحول، وصلت قطرية من أحمد فتحي، يا فتحي احمي كرتك يا فتحي، تعود الكرة عن طريق حارس المرمى بوندا، كريم بضيف، عودة بعد ذلك من عيسى لاي، لمسة إلى حسن، هيدوس ممتاز، هيدوس رايع، منقولة عن طريق السلطان لبريك إلى أكرم، عفيف لا يسقط، يتحصل على خطأ لمصلحة العنابي في هذه الأثناء، خطأ كان موجود. كريم ضياف ينقل كرة لأحمد فتحي، اللمسة عن طريق أكرم، عفيف في وسط الميدان، أكرم يحاول فيها تمريرة ممتازة، فرصة باتجاه نيلسون لكنها طالت، طالت الكرة الماضية، لكن برافو أكرم، رائعة كرة أكرم، رائعة كرة أكرم الأخيرة باتجاه نيلسون. كرة تتحول لمنتخب البوسنة عن طريق آريا ماليتش. بوسنة فوز وحيد في بطولة كأس العالم في مونديال 2014 كان أمام منتخب إيران. منتخب البوسنة يريد التأهل لأول مرة في تاريخه إلى الأدوار الإقصائية. كرة تصل من الطرف الأيمن لمنتخب البوسنة، عودة بعد ذلك إلى خارج الملعب، رمية التماس. بالمناسبة مباراتان سابقتان جمعتا المنتخبين، قطر في 2000 بهدفين سنياري فازت على حساب منتخب البوسنة، وفي عام 2010 التعادل ما بين المنتخبين هدف لهدف أيام كان المدرب الراحل برونوميتسو. ملعوبة كرة في وسط الملعب، تمرير لمصلحة منتخب البوسنة، وصلت هذه الكرة في اليسار، تمرير بعد ذلك لكن نقلة، كرة مقطوعة من أحمد فتحي في اللقطة الأخيرة، تتحول الكرة لمصلحة منتخب البوسنة هنا في اليمين عن طريق آريا ماليتش، ماليتش يمرر كرة في الطرف الأيمن،
لمنتخب البوسنة. محاولة تأتي هنا في اليمين عرضية لكنها مرت بعيدة، مرت إلى خارج الملعب وتحولت إلى ركلة مرمى. هذا بايراك تايرفيتش لاعب ينشط في الطرف الأيمن، بينما هذا واحد من اللاعبين التاريخيين إيدن تشيكو، اللاعب التاريخي في كرة القدم البوسنية. 150 مباراة للاعب نادي شالكة. كرة تلعب من خوخي، ينقل هذه الكرة. الآن خوخي عنده كرة في وسط الميدان، خوخي يبحث عن زميل فعلام يتقدم في وسط الملعب، بعد ذلك التمرير إلى أكرم، أكرم في لمسة لدميلسون، تقدم في اليمين التغطية.

كرة تصل الرمية التماس خاطئة كانت الكرة الماضية رمية جانبية للعنابي عن طريق أكرم أكرم في التقدم أكرم في التمرير هيدوس ممتازة يلا يا أكرم يلا يا أكرم لكن التغطية كانت موجودة تتحول إلى خارج الملعب ركلة ركنية لمنتخبي قطر برافو برافو العنابي برافو العنابي في آخر ثلاث دقائق على مستوى نزعة هجومية شاهدناها وعلى مستوى جرأة لم تكن حاضرة في المباراة الماضية أمام كندا ولا في الشوط الأول أمام منتخب سويسرا باستثناء تلك الكرة لإدمنسون لو تتذكرون في المباراة الأولى لكن نبقى فيما هو حاضر ونبقى فيما هو باقي ونبقى في أمل ما زال قائما لمنتخب قطر من الركلة الركنية تنفذ الكرة تصل هذه المين بعيدة كانت الكرة الأخيرة أحمد فتحي أبعدها إلى خارج الملعب رمية تماس للبوسنة رمية تماس للبوسنة في الكرة الماضية لوفوتيغي مدرب منتخب قطر الذي قال طوينا صفحة مباراة كندا بالكامل وما زلنا نمتلك فرصة أخيرة وعلينا أن نقاتل من أجل هذه الفرصة الأخيرة كرة منقولة لمصلحة البوسنة تمرير في وسط الملعب عن طريق اللاعب ديميروفيتش يمرر كرة في اليمين نقلة إلى بايراكتايروفيتش وصول بعد ذلك من إيفان باشيتش يرسل كرة إلى وسط الطرف الأيسر لمنتخب البوسنة من كولاشيناتس من أمام بيدرو كولاشيناتس يحاول فيها السعيد تتحول الكرة من بيدرو بيدرو يبعد الكرة إلى خارج الملعب تماس لمنتخب البوسنة تنفذ رمية الجانبية عودة إلى الخلف عن طريق راديليتش راديليتش تمرير هنا في اليمين لمنتخب البوسنة وصول بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة البوسنة ما زالت الكرة نقلة لكن تغطية خوخي وصلت إلى أكرم يا لعيب يا أكرم يا رائع يا أكرم لكن بعيدة هنا الكرة هيدوس يتحصل على خطأ هيدوس يتحصل على خطأ خطأ للتاريخي حسن هيدوس نعم 188 مباراة سادس أكثر لاعب مثل منتخب بلاده في قائمة يتصدرها الأسطورة كريستيانو رونالدو هنا خطأ موجود لمصلحة منتخب قطر عودة إلى الخلف بتعود من عيسى لاي كندا يرسل هذه الكرة طويلة لمنتخب قطر صراع من أجل كرة يبعدها لاعب البوسنة تتحول بعد ذلك عن طريق عيسى لاي عنده كرة لكن عملية مسك واضحة وخطأ لمنتخب قطر في اللقطة الماضية خطأ للعنابي خطأ لمنتخب قطر لوفوتيغي وهذا هو الترتيب خمس نقاط لكندا خمس نقاط لسويسرا نقطتان للبوسنة ونقطتان لمنتخب قطر كرة تلعب عن طريق خوفي تمرير هنا في الطرف الأيسر لمسة بشكل جميل بعد ذلك ممتازة من هيدوس لكن كرة تحصل مقطوعة تتحول للبوسنة تمريرة باتجاه إيدن جيكوب لكن في الأخير تغطية كانت حاضرة الكرة تتحول في وسط الميدان إدمنسون عنده كرة جيكوب كان يطالب بوجود لمسة يد كرة تلعب لمنتخب قطر في وسط الملعب فتحي إلى كريم بوضياف في وسط الميدان ممتاز اللمسة التسلل كان موجود تقدم له التسلل موجود الراية مرفوعة التسلل موجود على إدمنسون هذه الكرة اللي كان فيها جيكو يطالب بوجود لمسة يد في اللقطة الماضية على خوخي فوعلام لكن بعد ذلك لقطة إدمنسون إدمنسون كان متسللا في الكرة الأخيرة أريامالتش عند كرة لمنتخب البوسنة بايراك تايروفيتش يلعب كرة هنا في اليمين لمنتخب البوسنة محاولة بعد ذلك تصل الكرة من الطرف الأيمن الخطأ على سلطان البريك في اللقطة الماضية خطأ لمنتخب البوسنة ركلة ثابتة يتقدم معها مدافع البوسنة نيكولا كاتيتش وكذلك راديليتش اليوم طبعا محرموفيتش يغيب عن هذا اللقاء اللاعب الذي طرد أمام منتخب سويسرا بينما عاصم دب وكذلك همام الأمين يتغيبان عن تشكيلة منتخب قطر بسبب الإيقاف أيضا كرة من ركلة ثابتة لمنتخب

قبل بوسلم، الصورة على جيكو، الصورة كذلك على كاتيج، الصورة أيضا على كولاشينات، بينما خوخي وعيسى بالإضافة لكريم من أجل رد كرة ترسل عالية بالرأس وبعد تشتت برابو في اللقطة الماضية، بتعود الكرة لمنتخب قطر مرتدة. آه يا أحمد يا فتحي، لكن كرة ما زالت بالرأس ممتازة. يلا يا أكرم، روح يا أكرم، روح يا أكرم، روح يا أكرم. ياهي كرة وياهي فرصة للعنابي، كان بالإمكان أن تكتمل. ممتازة الكرة في بدايتها بالرأس إلى أكرم، لكن مدافع منتخب البوسنة في اللحظة الأخيرة غطى، في اللحظة الأخيرة غطى. والله ياهي كرة، ياهي كرة كان بالإمكان أن تعطي للعنابي هدف السبق، أن تعطي للعنابي هدف التقدم. ممتازة، ممتازة الكرة الأخيرة من إدميلسون إلى أكرم، لكن أيضا هذا كان ممتاز لاعب منتخب البوسنة إيفان شونجيج. شونجيج تدخل كان ممتاز من مدافع منتخب البوسنة في اللقطة الماضية من أمام أكرم. رائع الكرة من إدميلسون، جميلة كانت كرة إدميلسون إلى أكرم. هذه المساحات التي نتمنى أن تتوفر أكثر، نتمنى أن تتوفر أكثر. رمية جانبية، أكرم على التنفيذ، على تنفيذه رمية التماس لمصلحة منتخب قطر. أسرع يا أكرم، أكرم يلعب هذه الكرة، عودة إلى أكرم من جديد، بعدها عرضية أرضية، لكن تغطية دفاعية من دفاعات البوسنة. سلطان لبريك إلى فندا محمود، كرة إلى سلطان لبريك من جديد، يسقط السلطان يطالب بخطأ كريم، لمسة ممتازة إلى عيسى لاي، يلعب كرة في وسط الميدان، نقلة بشكل ممتاز جاسم جابر، ينقل كرة في الطرف الأيمن عن طريق إدميلسون. إدميلسون يعني متأثر بإصابة اللقطة الأخيرة، كرة منقولة لمنتخب قطر، نقلة بشكل جميل، ملعوبة الكرة في وسط الملعب، بعد ذلك عن طريق جاسم جابر، ينقل كرة إلى كريم، كريم ضياف، لمسة إلى الخلف، تتحول الكرة باتجاه خوخي، بوعلام إلى عيسى، عيسى في نقلة عن طريق أحمد، فتحي يبحث عن زميل، تمريرة في وسط الميدان، منقولة إلى أكرم، أكرم في تمريرة، بعد ذلك أحمد، من أحمد إلى كريم، عودة إلى أحمد مرة أخرى، عيسى، عيسى إلى أكرم، عودة إلى الخلف بشكل ممتاز. هذه نقلات لمنتخب قطر، لكن تمريرة باتجاه سلطان البريك تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. يعني 7 دقائق الماضية منتخب قطر ظهر بشكل أفضل حقيقة، وكان عنده فرصة سانحة. أكرم لمسة في الطرف الأيسر ممتازة إلى سلطان، أكرم فتحي يلعب كرة في وسط الملعب من جديد، منقولة كرة إلى أقصى طرف الأيمن للبوسنة، لكن برافو إدميلسون في التغطية، برافو إدميلسون في استعادة الكرة، تتحول الكرة من جديد لمنتخب البوسنة. هناك خطأ، خطأ على جاسم جابر، يشير حكم الإيقاف في اللقطة الماضية، خطأ لمنتخب البوسنة. تلعب هذه الكرة من الجهة اليمنى للبوسنة، تمريرة هنا في اليمين، بعد ذلك عودة عن طريق شونجيج، من أنقذ منتخب بلاده من كرة أكرم التي كاد أن يسجل فيها هدف السبق لمنتخب قطر. تلعب الكرة في وسط الميدان، بتعود الكرة من جديد للبوسنة، كاتيج يلعب كرة، إيفان شونجيج لمنتخب البوسنة، كرة ما زالت تمريرة بينية، عودة إلى الخلف من جديد، رأي هذا التنظيم وسد الثغرات أمام لاعبي منتخب البوسنة، مرور وتقدم وتسديدة من هذه المسافة بعيدة إلى خارج الملعب، ركلة مرمى، كرة إلى ركلة مرمى، هذا باشيج من سدد في الكرة الماضية، هذه تسديدة من باشيتش لكنها اعتلت العارضة، تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى،
لمنتخب قطر. كرة تلعب طويلة، رمي التماس، أكثر من ربع ساعة مضت، 17 دقيقة انقضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. وصول في اليمين لمنتخب البوسنة، ملعوب الكرة، وصلت الكرة للبوسنة إلى الخلف، بتعود من هذا المكان تسديدا، لكنها صدمت في دفاعات العنابي، تتحول إلى خارج الملعب، إلى ركلة ركنية، ركنية لمنتخب البوسنة. على يسار حارس المرمى محمود بنادب، منتخب البوسنة وسلاح الركنيات هنا واحدة، إيفان باشيتش يلعب كرة عرضية بالرأس، ممتاز عيسى لاي غطى في اللقطة الأخيرة، تتحول الكرة لمصلحة منتخب البوسنة، تعود الكرة من جديد في الطرف الأيمن، بايراك تايرفيتش يلعب كرة عالية سهلة تماما عند حارس المرمى محمود بونتا، تمكن من الكرة الأخيرة، تمرير في وسط الملعب من جديد، كريم بوضياف، فتحي بتصل الكرة عن طريق أحمد فتحي، يمرر الكرة في الطرف الأيسر لمنتخب قطر، للعنابي كرة من سلطان لبريك، فتحي إلى كريم، كريم عنده كرة، تمرير إلى أكرم، أكرم عودة إلى الخلف، جابر، بيدرو مرة أخرى، بيدرو يسقط ويتحصل على خطأ، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية. هذا الاستحواذ في هذه اللحظات على الكرة، محاولة تناقل الكرات بهذا الشكل، ممتازة ممتازة اللقطة، لكن أكرم متسلل، أكرم كان يقف في موقف تسلل في اللقطة الأخيرة، ركلة حرة غير مباشرة لمنتخب البوسنة، منتخب البوسنة الذي أقصى منتخب إيطاليا وحرم إيطاليا من التأهل إلى بطولة كأس العالم بعد مباراة تاريخية قدمها منتخب البوسنة أمام منتخب إيطاليا. كرة بتعود من جديد، وصلت من الطرف الأيمن، مرور وتقدم في وسط الميدان لمصلحة البوسنة، التمرير بكرة إلى أقصى اليسار، البوسنة تحاول، البوسنة في كرة، لكن هناك تغطية كانت من جانب بيدرو، الكرة تتحول من جديد، بيدرو يستعيد الكرة لمنتخب قطر، جاسم جابر إلى كريم، بوضياف يلعب كرة عالية، تتحول الكرة مرة أخرى، أحمد فتحي يرسل هذه الكرة في وسط الميدان لمصلحة منتخب البوسنة، دائما التركيز على انطلاقات أكرم في الارتداد السريع والتحول السريع في ظل تقدم لاعب منتخب البوسنة ومحاولة الضغط، عرضية لا تأتي، كريم بالرأس من أمام جيكو، جيكو السعيدة، كرة للبوسنة، بينما خطأ يصفر حكم اللقاء لمنتخب البوسنة، خطأ على جاسم جابر، يعني في مثل هذه المناطق لا تهدى الأخطاء يا جاسم جابر، شاهدونا جاسم جابر عملية احتراف في الوقت اللي كان خوخي كذلك يراقب في اللقطة الماضية، خطأ كان موجود على جاسم جابر، ركلة ثابتة لمنتخب البوسنة، وكريم آلاي بيغوفيتش لاعب المتخصص بالكرات الثابتة على تنفيذ الركلة الثابتة، آلاي بيغوفيتش من يلعب مع فريق زالسبورغ الفريق النمساوي، عند هدف دولي رفقة منتخب البوسنة، يبحث عن التقدم الآن للبوسنيين،
مشجع البوصلة هنا في مدرجات ملعب سياتل ستاديوم. وهذا الحكم خصص فالنزويلا ركلة ثابتة ستنفذ. البوصلة من مسافة قريبة. عذاري أبو ندب يتواجد أيضا كاتيج وباشيج بينما التنفيذ من هذه التسديدة القوية. لكن برافو برافو برافو برافو خوخي بفدائية تصدى للكرة الماضية وإصابة خوخي. سلامات لخوخي سلامات لفعلام. هذه الكرة والتسديدة التي أتت عن طريقه كريم آلاي بيغوميتش شيد الكرة والله كانت رايحة للزاوية الصعبة لكن برافو هنا خوخي بوعلام.

0: تعليمات المدرب لوبوتيغي. وفي الجانب الآخر هنا سيرجي بارفاريز مدرب منتخب البوسنة. انتصف الشوط المباراة الأول من هذا اللقاء هنا ما بين المنتخبين، لا أهداف في سياتل ستاديوم ما بين منتخبي قطر والبوسنة. الجولة الأخيرة وصلنا إلى المرحلة التي يحسم فيها كل شيء على مستوى المتاهلين إلى الدور القادم في هذه المجموعة. حتى الآن منتخب كندا هو من يتصدر هذه المجموعة. تعادل هناك من دون أهداف ما بين سويسرا وكندا في المباراة التي تلعب هناك في مدينة فانكوفر. جماهير الحاضرة في مدينة سياتل أو في ملعب سياتل ستاديوم. إيدن جيكو سجل بالمناسبة أمام منتخب إيران في عام 2014، ويبحث جيكو عن إحراز هدف في المونديال بعد 12 سنة من آخر حضور بالنسبة لإيدن جيكو. سيستأنف اللعب من جديد. شوط أول و25 دقيقة من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. شاهدنا محاولات للبوسنة، شاهدنا محاولة عن طريق أكرم عفيف لمنتخب قطر، كان بالإمكان أن تكون هدفا للعنابي. كرة بتعود عن طريق كاتج. إيفان شونيج يمرر كرة من الطرف الأيمن لمنتخب البوسنة. تمرير في وسط الميدان، بعد ذلك محاولة مستمرة للبوسنة، نقلة إلى الخلف من جديد من هذه المسافة. منتخب البوسنة في تمريرة، الكرة ما زالت للبوسنة. محاولة كولا شينابس من الطرف الأيسر، عرضية تأتي صدمت في إيد ميلسون. الكرة تتحول من جديد، بيدرو في التغطية، جاسم جابر أيضا في استعادة الكرة، وخطأ مرة أخرى على جاسم جابر. خطأ حذاري من الأخطاء يا جاسم يا جابر. هذه الكرة الأولى ما بين بيدرو، بينما هنا جاسم جابر، وهذا الخطأ اللي كان موجود، أخطاء من هذه الأماكن يحبها المنتخب الذي يعتمد كثيرا على الكرات الثابتة وعلى طول القامة للاعبين. ومنتخب البوسنة واحد من هذه المنتخبات، يعني عندك جيكو 1.93 سم، عندك اللاعب راديليتش 2 سم، عندك كاتيتش 1.94 سم. هنا خط موجود للبوسنة، عرضية ترسل عالية بالرأس لا تأتي، لكن مرت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية فيما يبدو لمنتخب البوسنة. ركلة ركنية لمنتخب البوسنة. هذه الكرة الأخيرة، هل صحح الحكم القرار؟ نعم، أعاد الكرة إلى ركلة مرمى. نعم، الكرة إلى ركلة مرمى. طبعا كما نعلم في التحديثات الجديدة بالنسبة للتحكيم، مسألة الركلة الركنية وتعديل قرار الحكم إن أخطأ أو الحكم المساعد. فندى، هذه عدد المحاولات في هذه المباراة، بينما كرة منقولة لمصلحة البوسنة، بتصل الكرة بعد ذلك كان الخلف من جديد، وصلت عن طريق شونيتش في وسط الميدان، تتحول الكرة عن طريق أريا ماليتش. ماليتش عند الكرة، عودة إلى الخلف باتجاه كاتيتش. التمرير في وسط الميدان لمنتخب البوسنة، عودة إلى الخلف عن طريق كاتيتش، عند الكرة كاتيتش والتمرير راديليتش، وهذا الآخر إيفان باشيتش، تمريرة حاضرة، الكرة ما زالت قائمة للبوسنة من هذه المسافة. التصويبة تأتي والهدف الأول، هدف أول رائع لمنتخب البوسنة. كريم آلاي بيكوفيتش يحرز أول أهداف في المباراة. البوسنة تتقدم بالهدف الأول، تزيدة كانت جميلة، والبوسنة تسجل أول أهداف هذا اللقاء. قوية كانت التسديدة اليمينية من كريم آلاي بيكوفيتش. يسجل أول أهداف في المباراة لمنتخب البوسنة. صاحب 21 عام هو من يسعد جماهير البوسنة الآن ويتقدم لهم في نتيجة هذا اللقاء. قوية كانت الكرة في شباك بوندا. القصة بدأت من هنا، التمريرة ومن ثم التقدم ومن ثم التسديد. قوية هذه اليمينية في شباك مرمى بوندا. البوسنة هدف، منتخب قطر لا شيء. هكذا أصبحت النتيجة الآن في هذه المباراة. حاول منتخب البوسنة من خلال العرضيات ومن خلال التسديدات، وهذه المرة نجح آلاي بيغوفيتش، كريم آلاي بيغوفيتش بطريقة رائعة يسجل هدف في التقدم، بينما كرة لمصلحة منتخب قطر. جاسم جابر يضغط، لا وجود لخطر. يلا يا أكرم، أكرم يلعب كرة إلى الخلف، تصل عن طريقي بيدرو. تمرير من خوخي، خوخي لأكرم، تمريره بعد ذلك هنا في اليمين، وصلت الكرة من بيدرو. عكس الوجه، عيسى لاي، بتصل بعد ذلك من كريم، كريم ممتاز إلى أكرم، يا أكرم، لكن السهلة عند حارس المرمى. دائما الاعتماد على الكرات الطولية وتحركات أكرم، لكن الكرة كانت بعيدة لمصلحة منتخب البوسنة. نصف ساعة مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. كرة للبوسنة، إيفان شونيج، راديليج، كولاشيناتس، إيفان باشيتش مرة أخرى لمنتخب البوسنة. وصلت الكرة في وسط الملعب من جديد. كاتيج يلعب كرة هنا في اليمين لمنتخب البوسنة، لكن التغطية كانت موجودة. الكرة تتحول من جديد، خوخي يلعب هذه الكرة إلى خارج الملعب، رمية التماس. هذا هو الترتيب. البوسنة الآن 4 نقاط، كندا ما زالت في الصدارة، سويسرا بنفس الرصيد 5 نقاط في المركز الثاني. بوسنة بهذا التقدم ترفع حظوظها للتأهل إلى الدور القادم لأول مرة في تاريخها في تجاوز مرحلة المجموعات. العنابي من أجل العودة في النتيجة، لكن كرة منقولة عن طريق إيدن تشيكو، يرسل كرة في الطرف الأيمن، لمسة في وسط الميدان لمصلحة منتخب البوسنة. باشيتش، شونيتش، تتحول الكرة في اليمين، منقولة كرة عن طريق أريان، عرضية تأتي، لكن عيسى لاي حذاري من كرة، حذاري من تسديدة، تسديدة من جانب باشيتش، لكن صدمت في قدم أحمد فتحي وتحولت إلى ركلة ركنية لمنتخب البوسنة. ركلة ركنية، التسديد والعرضيات، البوسنة نجحت في هذين الأمرين أمام كندا في المباراة الأولى وأمام سويسرا في المباراة الثانية. الآن ركلة ركنية لمنتخب البوسنة، عرضية ترسل عالية بالرأس، الكرة ما زالت بعد ذلك إلى خارج الملعب، مرت بسلام إلى ركلة مرمى عند الحارس محمود بوندا. ركلة مرمى، هذا هو آلاي بيغوفيتش، أول لاعب في هذا القرن على مستوى نسخ كأس العالم يلعب المباراة الثلاث من مرحلة المجموعات، ويعتبر بهذا العمر هو الأصغر. نريد المباشر، وفي المباشر كرة للبوسنة، عرضية ترسل عالية خطيرة من جيكو، والهدف الثاني للبوسنة، هدف عكسي هذه المرة. سلطان البريك بالخطأ في مرمى، البوسنة تسجل الهدف الثاني في هذا اللقاء. إيدين جيكو في التسديد، سلطان البري غير وجهة الكرة لتستقر في شباك مرمى محمود بونجاب، ويسجل منتخب البوسنة الهدف الثاني بعد عرضية وجدها إيدن جيكوب تزيد، صدمت في سلطان البريك وتحولت لتستقر في شباك الحارسي محمود بونجاب، وبالتالي هدف عكسي آخر شاهدنا في المباراة الماضية، هدف عكسي من مناعي والآن هدف عكسي هنا من سلطان البريك بعد كرة جيكو الأخيرة. هذه تزيد وهذه الكرة العكسية، الكرة في شباك بونجاب منتخب البوسنة يسجل الهدف الثاني. البوسنة هدفان، منتخب قطر لا شيء. بعد نصف ساعة كان فيها نوع من التنظيم وأيضا يعني مجارات منتخب البوسنة، لكن هنا لدينا كرة تلعب خاطئة. منتخب البوسنة الآن يضغط أكثر بعد هدف السبق وهدف التقدم، كرة تتحول عند حارس المرمى فصل من جديد، لمنتخب قطر الكرة ما زالت، لكن هناك خطأ، هناك خطأ، فالنزويلا يصفر خطأ على حسن لايدوس في اللقطة الماضية، خطأ كان موجود، شاهدونا هذه اللقطة ما بين حسن لايدوس ولاعب منتخب البوسنة لقرار حكم اللقاء، كان هناك خطأ لإيفان باشيج، حاولت الضغط لبوتيغي، كرة تلعب لمنتخب البوسنة من جديد، وصلت من الطرف الأيمن للبوسنة، التقدم بعد ذلك إلى خارج الملعب، تماس لمنتخب قطر، تماس في هذه اللحظات، سلطان يلعب الكرة طويلة، تتحول الكرة بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى للبوسنة، تلعب الكرة في وسط الميدان لمنتخب البوسنة، لمسة في وسط الملعب، عودة بعد ذلك إلى الخلف عن طريق راديليتش لمنتخب البوسنة، مرور وتقدم وانطلاقة الآن تأتي للبوسنة، محاولة خطيرة، محاولة خطيرة، حذاري من ثالث، حذاري من ثالث إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى، هذا كريم آلاي بيغوفيتش يعد الشيء المدرب يوليان لوبوتيغي في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، يعني الكرات الهوائية دائما التي ترسل بهذا الشكل تحتاج إلى لاعب محطة لديه طول ولديه كذلك البنية، وهناك المعز وكذلك مونتاري، كرة تعود مرة أخرى لمنتخب البوسنة، وصلت الكرة في وسط الميدان، ترسل هذه الكرة طويلة باتجاه إيدن جيكو، جيكو ليس متسللا، خطيرة الكرة والتصويبة، لكن القائم الأيسر رد، الكرة تتحول إيدن جيكو مرة أخرى، ترك وحيدا إيدن جيكو في كرة ما زال إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، خطيرة كانت كرة إيدن جيكو، شاهد الكرة الماضية هنا مكان متسلل، انسلم ما بين عيسى لاي وخوخي فعلام إيدن جيكوب ليسدد هذه الكرة اليسارية، لكن إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى بعدما صدمت في القائم الأيسر للحارس بونجاب، جيكو كان قريبا من إحراز أول أهداف في هذه النسخة، حسرت الجماهير جماهير البوسنة على ضياع فرصة جيكو في مباراة رقم 150، كرة تلعب عيسى لاي، وخطأ كان موجود في اللقطة الماضية. وصلت الكرة في وسط الملعب عن طريق أكرم. أكرم يرسل الكرة إلى أقصى اليسار. التحضير بكرة عن طريق سلطان لبريك. عند الكرة سلطان، فرصة لقطر، ما زالت أمير كرة لكنها ضاعت. أوه ياهي كرة وياهي فرصة في اللقطة الماضية. كان بالإمكان، كانت تحتاج لتسديدة من الهيدوس على الكرة الماضية. ممتازة كرة سلطان لبريك، هذه التسديدة التي كانت تنقص هذه الكرة. هيدوس وتسديداته، الهيدوس وذكريات التسديد بهذا الشكل، يا ما أهداف سجلها، لكن هذه لم تأتي كما كان يريد حسن الهيدوس. هدف تقليص كان بالإمكان يفتح آفاق أخرى لمنتخب قطر حتى في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. تعود الكرة مرة أخرى للبوسنة. كاتيج، راديليج، أو هذا شونييج، ملعوب الكرة لمنتخب البوسنة على طريق ماليج. فاصل، تلعب الكرة في وسط الميدان لمنتخب البوسنة. عيسى لاي يستعيد الكرة لقطر، تمرير لإدميلسون، يلا يا إدميلسون، تحرك يا إدميلسون، توغل يا إدميلسون، تقدم يا إدميلسون، إدميلسون في كرة، ما زال مرور من إدميلسون، إدميلسون عنده كرة، وصلت لأكرم، أكرم يمرر كرة في اليمين. هناك مطالبة كانت بوجود خطأ، حكم اللقاء فنزويلا أشار إلى استمرارية اللعب. كرة تتحول من أحمد فتحي، فتحي إلى كريم، كريم يلعب كرة في الطرف الأيمن، أكرم والعرضية ترسل بالرأس، خطيرة، ما زالت يلا يا سلطان لبريك، عنده كرة من الجانب الأيسر، سلطان والعرضية، التغطية دفاعية موجودة، أحمد فتحي في تمرير الكرة، ما زالت سلطان لبريك، عنده كرة في وسط الملعب عن طريق أحمد فتحي، أكرم في الانتظار، لكن التمريرة من أحمد فتحي لعيسى لاي. منتخب قطر يريد أن يقلص قبل نهاية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. كرة منقولة من أكرم، أكرم في لمسة، تمريرة، بعد ذلك محاولة، بيدرو، عرضية خطيرة، هي هي هي هي هي هي هي هي، نعم، هدف للتاريخ عن طريق التاريخ حسن، عن طريق التاريخ حسن، الهيدوس يا هيدوس يا هيدوس، قطر العنابي هنا يقلص النتيجة في هذه اللحظات. حينما هاجمتم سجلتم، حينما تجردتم سجلتم، نعم أنتم يليق بكم ثوب الهجوم يا لوبوتيغي. شهيد الكرة والانطلاقة من الطرف الأيمن، الوصول هنا في اليمين، بعد ذلك العرضية بهذا الشكل وصلت، خذها يا حسن الهيدوس، كان لابد أن تسجل، كان لابد أن تسجل، لأنك الأيقونة، لأنك أسطورة كرة القدم القطرية يا حسن. الهيدوس يسجل الهدف الأول ويقلص النتيجة لمنتخب قطر في مباراته 88 بعد المئة. لابد من حسن ولو طال الزمن، لابد من الهيدوس في أغلى الكوس، الهيدوس يسجل هدف التقليص لمنتخب قطر. قطر هدف على البوسنة، هدفان، لكن برافو، كرة تلعب يا جاسم يا جابر، يفقد هذه الكرة، تتحول لمنتخب البوسنة، عرضية تأتي، الكرة تتحول من جديد إلى خارج الملعب، إلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية. يا لوبوتيغي جرأة أكثر، لديك أسماء، عندك أسماء، يا ما سجلت ويا ما بدعت ويا ما أبدعت ويا ما تألقت، وهذه الجماهير على ذلك الإبداع تعودت. ركلة ركنية لمنتخب البوسنة، كرة ستنفذ من ألاي بيغوفيتش على تنفيذ الركلة الركنية لمنتخب البوسنة. عرضية، برافو عيسى لاي، عيسى تصل الكرة بعد ذلك لمنتخب قطر، فتحي منقولة كرة لمنتخب قطر، انطلاقة من إدميلسون. إدميلسون عنده كرة يحاول فيها، إدميلسون يتوغل فيها، إدميلسون المين خذها لمن، العبها لمن، وصلت لمن، كرة عن طريق إدميلسون، عودة إلى أكرم، أكرم في كرة إلى كريم، يلا يا كريم، منقولة من هذا المكان خوخي، والتصويب لا بعيدة بعيدة، كرة فعلام، برافو برافو برافو. نعم يعني مباريات من هذا النوع في بطولة كأس العالم، وأنا لا أتحدث عن لاعبين عاديين، أتحدث عن لاعبين هزموا اليابان وهزموا كوريا وهزموا أوزبكستان، المنتخبات التي لديها باع طويل في قارة آسيا، وعلى مدار نسختين وعلى مدار الكثير كذلك من المباريات في بطولة دوري أبطال آسيا مع أنديتهم، أتحدث عن أسماء كانت سببا في فرحة شعب قطر على مدار الثمان السنوات الماضية. كرة ستنفذ لمنتخب قطر من خلال خطر، ترسل هذه الكرة طويلة، برافو ممتازة، وصلت إلى إدميلسون، إدميلسون عنده كرة هنا في اليسار، إدميلسون يحاول فيها، إدميلسون مازال، إدميلسون عنده كرة من الجانب الأيسر، إدميلسون والتصويبة، لكن السالة عند حارس المرمى، هي تسديدة وداخلة في عرضية أو عرضية وداخلة في تسديدة. خمس دقائق أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضايع. ملعوبة الكرة في وسط الميدان، تتحول إلى خارج الملعب، رمية التماس وصلت الكرة من باشيتش لمنتخب البوسنة، كرة في وسط الميدان للبوسنة، ملعوبة الكرة إلى قصة اليمين لكنها طالت وتحولت إلى خارج الملعب، رمي التماس، لابد من البناء على لحظة الهدف وما قبل الهدف، نعم وما قبل الهدف، رمي التماس الآن، سلطان البريك على التنفيذ، يلعب كرة هيدوس، حسن التاريخ، اي نعم حسن الهيدوس، كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة منتخب قطر عن طريق أكرم، أكرم أكرم في وسط الميدان لمنتخب قطر، عودة خوخي، كريم، عيسى، عيسى لاي في الوقت المحتسب بدلا من الضايع، كرة منقولة بعد ذلك من جاسم جابر، خوخي بوعلام أو هذا كريم وضيف، عنده كرة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة منتخب قطر، تمريرة إلى أكرم، أكرم في لمسة ممتازة، روعة للثاني، للثاني، هو التعادل، يا الله يا الله يا الله يا الله، ضاع التعادل، ضاع التعادل، لكن ما زالت أكرم يتقدم، لمسة، تمريرة، يا عين يا عين يا عين، هذا هو العنب، هذا هو منتخب قطر، هذا الذي تعودنا عليه، هذا الذي استمتعنا فيه، هذا الذي كان يقدم مثل هذه الكرات الجميلة، واحدة، اثنتان، ثالثة، تزيد، نعم لم تدخل، لكن كانت بروعة ما كنتم تقدمون، ما كنتم قد أبدعتم فيه في البطولات الماضية يا قطر. هذه خطيرة من بيدرو، كاد أن يفعلها بيدرو في كرة، لكن القائم وقف مع البوسنة في اللقطة الماضية، خطيرة كانت الكرة الأخيرة، وصلت الكرة عالية لمنتخب البوسنة، تراجع منتخب البوسنة حينما تقدم منتخب قطر، حينما ضغط وحاول أن يهاجم أكثر منتخب قطر، كرة بتعود من جديد، أرياماليتش، أوه خسارة الكرة الأخيرة، كان بالإمكان أن ينتهي الشوط الأول متعادلا، تتحول هذه الكرة من جديد للبوسنة، تصل من جانب اللاعب شونيتش، يعيد الكرة إلى الخلف، بتصل عند الحارس فصل، فصل يلعب كرة بتعود إلى عيسى لاي، لاي لاي، عيسى إلى خوخي. دقيقة أخيرة على نهاية، كرة منقولة هذه المين إلى خارج الملعب، تتحول إلى رمية تماس بعيدة، كرة جاسم جابر بعيدة، كرة جاسم جابر على أخيرة تحولت إلى رمية تماس. بتصل الكرة من جديد عند حارس المرمى فصل آريا ماليتش منتخب البوسنة، كرة مقطوعة تتحول من جديد، الأخيرة في الشوط الأول، الأخيرة من أجل عودة الكرة أسرع يا خوخي، منقولة إلى أكرم، أكرم أزال، تمريرة في اليسار، الأخيرة للتعادل، إدميلسون في كرة، إدميلسون في لمسة، سلطان عرضية خطيرة قطرية لكن تبعد وتشتت من مدافع البوسنة. إدميلسون مرة أخرى، عودة إلى أكرم، يلا يا أكرم، يلا يا أكرم، مر ممتاز، عرضية أخرى بالرأس هنا تأتي، لكن مدافع البوسنة في التصدي، وصلت إلى بيدرو، بيدرو عنده كرة، تمريرة إلى الخلف ومعها صافرة الحكم تأتي لتعلن نهاية الشوط الأول. بوسنة هدفان، قطر هدف، ألقاكم مع انطلاقة بداية الشوط الثاني.
1: شكرا لزميلين حسن عيدروس وأحمد البلوشي في لقاء سويسرا وكندا. نذكر بأن هذا اللقاء انتهى بتفوق لمنتخب البوسنة وتقدم بهدفين قبل هدف، كرتين في لقاء، واحدة لإيدن زيكو والأخرى لحسن عيدروس، ومحاولات كانت كثيرة لمنتخب قطر من خلال العرضيات المتكررة، اكتسبوا الثقة أكثر، أشياء الخسارة من خلال هذا اللقاء، ولعبوا بكل شراسة واستبسال من خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول. بارباريز حاضر بكل تأكيد من منتخب قطر بعد استقبال هدف في الشوط الأول، كان أمام استقبال هدف آخر عن طريق حسن هيدوس الذي دخل كاسم أساسي ضمن تشكيلة السيد لوبيتيجي للمرة الأولى في كأس العالم، دخل كبديل لكن هذه المرة يعتمد عليه بشكل كبير. تغير شكل المنتخب القطري مشاهدينا الأعزاء مع وجود هذه التغييرات المهمة والمميزة من خلال خط الهجوم بمشاركة حسن الهيدوس ووجود أكرم عفيف وإدميلسون حتى الآن لا يلعب بالشكل المطلوب من خلال التأخر في عملية التمرير وصناعة الفرص بشكل أكبر في انتظار الشوط الثاني من هذا اللقاء. إذا ما استمرت النتيجة على حالها ستصبح البوسنة والهيرسك في المركز الثالث بأربع نقاط خلف كندا وسويسرا، وستبقى قطر في المركز الأخير بنقطة وحيدة فقط بعد التعادل في أولى الجولات أمام منتخب سويسرا. نزيد حول لقاء البوسنة والهيرسك وقطر بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: اغير السيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد وبراد.
1: يبا عادي بمدد يومين
2: بمدد اسبوع.
3: المباريات جايه بالليل.
4: انا خزي غفله
3: راحت عليك نومه. جربت كل الحلول وما في فايده. بيبسي نايت اديشن صح صح اكثر. خليك صاحي. خليك متعطش.
5: أنا زي.
6: لا لا لا.
7: خمسة أربعة. جاي جاي أهو.
8: First of all. بروز لك أفضل حاجة.
9: إيه جاي كمان.
10: مختلفون. يجمعنا بنك واحد.
11: كل صيف أنت اللي تختارون.
12: كنا عارفين النتيجة.
13: هالمرة.
14: سمعت نبغى غرفتين متصلة.
15: كيف تخرج من دون ورقة شمس؟
16: هاي جوال واستمتعي بالطبيعة.
17: ليش الشمس لا تبرد؟
18: والمباريات نشوفها على كيفنا.
19: هذه الإجازة حنا اللي منختار
8: ونخلي صيفنا على كيفنا.
15: احجز عروض الصيف على كيفهم.
18: مواعيد مباراة كأس العالم قد لا تناسبك دائما، لكن تود يناسبك. شاهد كل مباراة مباشرة بدقة 4K HDR على أي جهاز، أو عد إليها لاحقا بإعادة كاملة بدون كشف النتائج. كما يمكنكم أيضا متابعة أكثر من مباراة في وقت واحد، ومع تود 360 تحصل على إحصائيات مباشرة والتشكيلات والمزيد لحظة بلحظة. حمل تطبيق تود أو زر تود.tv وشاهد كأس العالم كما تريد متى تريد. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. هدف أعاد فيه حسن هيدوس الأمال لمنتخب قطر بعد التأخر بهدفين دون مقابل. قائد المنتخب القطري وبطل آسيا لمرتين.

0: أهلا بحضرتكم من جديد بين شوطي لقاء البوسنة والهرسكو منتخب قطر. شاهدنا عودة مجددا للمنتخب القطري مرة أخرى يسجل بفضل حسن الهيدوس قائد المنتخب الوطني وبطل آسيا لمرتين. شوط أول شاهدنا فيه هدفين بأخطاء دفاعية وكرة كانت حاضر أيضا الثانية لإيدن زيكو بالخطأ بالنيران الصديقة، إلى أن حسن هيدوس استطاع العودة مرة أخرى في هذا اللقاء.
1: أعتقد شوط أول جيد، شوط أظهر فيه المنتخب القطري وجهان مختلفة. دخل المباراة أعتقد بتراجع كبير وبالنسبة لي غير مبرر، وخاصة في ظل اعتماد المنتخب البوسني على العرضيات وعلى التسديد من خارج منطقة الجزاء. المنتخب البوسني سدد 4 أو 5 تسديدات خطرة قبل الهدف ومن ثم سجل الهدف. أعتقد الإيمان والرغبة هم من غيروا شكل العنابي في الشوط الثاني. المنتخب بعد التأخر بهدفين أصبحت رغبة في العودة إلى النتيجة، أصبح في إيمان بأن المنتخب قادر، أصبح المنتخب البوسني يلعب بشكل متراجع، أصبحنا يعني أصبح المنتخب يستغل المساحات بشكل أكبر في وسط الملعب. لكن متى ما كان المنتخب البوسني بعيد عن منطقة جزائنا أعتقد تقل الخطورة، لأن ديميروفيتش وديجيكو لاعبين خطرين في منطقة الجزاء، خارج منطقة الجزاء ما يمتلكون الخطورة الكبيرة.
0: رأيك في الشوط الأول كابتن سامي؟
2: والله شوط أول مع المنتخب القطري للأسف جو فيه هدفين بأغلاط فردية، خلينا نعتبرها ما تقدرش تجيك في أجوال بالطريقة هذه. الحاجة اللي أرهقت زادة كذلك المنتخب القطري هو تواجد 3 وسط ميدان، وسط ميدان عن نفس الخط لكن بأدوار دفاعية للبوذياف وجابر جاسم، يخرجوا هما للتغطية على الأظهرة متاع المنتخب الخصم، وهذا خلى معناتها اللاعبين الاثنين في على المستوى وسط الميدان ما تكونش عندهم حتى فاعلية وحتى إفادة.
0: كان مفترض أن تكون تغطية على هذه التسديدة،
2: ما ثم حتى ضغط خطر، ما ثمش وسط ميدان. معناتها من المفروض أنت معناتها وقتش تحس المنتخب القطري وقت تخلى الحدوث ولا كأنه راس حربة ثانية مع أكرم عفيف، وجاء إدمنسون على الجهة اليسرى وسالم وجابر، ولا هو كأنه لاعب رواء. وقتها ولا المنتخب القطري توازن وخلق العديد من الفرص، ولا متواجد معناتها في الثلث الأخير، وكذلك تحرر معناتها من الجهة اليسرى سلطان، وكذلك حتى من جهة اليمنى بيدرو، اللي بالنسبة لي الصعود متاعهم والتفوق العددي اللي خلقوه، واحد خلق الفرصة متاع الهدف الأول والثاني جاتوا الكرة متاع الهدف الثاني صدمت بالقام. أنا حسب رأيي المنتخب القطري بدأ بطريقة سيئة وبمستوى ضعيف، لكن بعد التغيير اللي قام به المدرب تحسن المردود وأصبح بإمكانه التسجيل وخروج، كان ينجم يخرج بنتيجة تعادل في الشوط الأول.
0: شاهد هذه الكرة من زيكو اختطمت بسلطان البريك وأتت في مرمى محمود أبو ندى طريقة غريبة. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل، ابقوا.

0: مشرف كرك عاد صلاة.
1: يبا عاد نمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.
3: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: أهلا بحضراتكم مرة أخرى. شهدنا حسرة الجماهير القطرية على ضياع هذه الفرصة الثمينة. تشعر لويس بأن بعد تسجيل هدفين أصبحوا لاعبين منتخب قطر محررين أكثر، تسجيل هدف وكرة في القائم.
1: نعم هذا صحيح، ثقة أكبر ورغبة في العودة في المباراة. ربما بدأوا بخوف، كانوا كذلك بعيدين عن مرماهم، وبالتالي كانوا عندما يحاولون أن يصلوا إلى مرمى المنافس كان هنالك صعوبة، وكذلك شاهدت أنهم يحتاجون لصناعة الفرص. بدأوا يضغطون أكثر في الأمام وبدأوا يستعيدون الثقة والتحول من جهة إلى أخرى، وكذلك العرضية كانت صعبة جدا على حارس المرمى، ومن ثم الهيدوس سجل الهدف، وكذلك الوصول مع الخط الثاني. اللاعبون يتمتعون بجودة وجودة كذلك على الرواقين وفي صناعة الفرص. إذن مهم جدا أن يكون هنالك مهاجم صريح داخل المنطقة، وكذلك مساعدة من قبل وسط الميدان من أجل أن يسجلوا هدف التعادل. وهنا كذلك هجمة مرتدة، لأن حصرة كبيرة، لأن اللاعب لاعب بوسنة لمس الكرة وشتت الكرة، بالتالي لم يسجل الهدف. إذن شاهدنا فرصة في هذه المباراة، وكذلك كيف الفريق البوسني في الأونة الأخيرة من الشوط الأول لم يقدم الأداء المعهود، وعلى خلاف ما حصل في أول 15 دقيقة بالنسبة لهم، ولكن هنالك فرص، وبالتأكيد من الممكن للمنتخب القطري أن يسجل هدف التعادل.
0: شاهد حسرة بيدرو على ضياع هذه الفرصة. لما لا أن يدخل لوبيتيغي بالمعز علي من خلال الشوط الثاني يعطي إضافة؟
2: أعتقد عدم الاستفادة من وسط الملعب والزيادة العددية سواء على الاستحواذ والمساندة أو حتى في عملية الضغط في وسط الملعب، دائما ما عندنا لاعب إضافي. أعتقد أقل اللاعبين في الشوط الأول جاسم جابر ممكن الاستغناء عنه، والزج بمونتاري أو المعز في خط الهجوم.
0: تعونا نذكر مشاهدين الأعزاء بأن في هذه الأثناء نشهد هدف للمنتخب السويسري أمام منتخب كندا. من خلال هذا اللقاء يعطي أفضلية وأريحية بشكل أكبر للمنتخب السويسري. نذهب مرة أخرى للزميلين حسن عيدروس على لقاء قطر والبوسنة والهرسك، وأحمد بلوشي على لقاء سويسرا وكندا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، من جديد إلى أحب الكرام مشاهدين متابعين في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أرحب بكم مجددا قبل انطلاقة وبداية شوط المباراة الثاني هنا من هذا اللقاء. ثالث مباريات المنتخبين هنا في كأس العالم على صعيد بطولة كأس العالم فيفا 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا المكسيك. شوط أول ما بين قطر والبوسنة انتهى بتقدم البوسنة بهدفين مقابل هدف واحد. الشوط الثاني سينطلق الآن، هناك تبديلان في تشكيلة منتخب البوسنة. طبعا يدخل في هذه اللحظات اللاعب سونييتش غادر أرضية الملعب، ماليتش غادر أرضية الملعب، طاهيروفيتش، وكذلك من دخل هو اللاعب الآخر اللاعب ميميتش في تشكيلة منتخب البوسنة. بينما من جانب منتخب قطر عبد العزيز حاتم يدخل بديلا في هذه اللحظات، وجاسم جابر يغادر أرضية الميدان. شوط ثاني نتمنى أن نشاهد فيه أداء منتخب قطر في آخر 10 دقائق من شوط المباراة الأول مع هذا التبديل اللي يحدث في تشكيلة المدرب اللوبوتيغي.

هناك سويسرا تتقدم على حساب كندا. الآن سويسرا 7 نقاط، كندا 4 نقاط، البوسنة في هذه اللحظات 4 نقاط، وقطر في المركز الأخير بنقطة واحدة. لكن الفارق قلص من خلال نتيجة. أنا أتمنى أن يكون التعادل قريب. هنا حارس المرمى، الحارس فاصل يلعب الكرة، فاصل من جديد يرسل هذه الكرة طويلة بتعود مصلحة منتخب قطر. سقوط ليد ميلسون، مطالبة بوجود خطأ، حكم اللقاء فالنزويلا أشار إلى استمرارية اللعب. كرة لمصلحة منتخب البوسنة، تمرير هنا في اليسار عن طريق كولاشيناتس، ينقل كرة من الطرف الأيسر. هذا هو الترتيب أمامك، بينما كرة من كولاشيناتس عرضية ترسل لكنها سهلة في المتناول عند حارس المرمى محمود بونداب، من قدم مباراة تاريخية أمام منتخب سويسرا في المباراة الأولى. هذه كرة كولاشيناتس وعرضيته كولاشيناتس. بونداب يرسل كرة طويلة، أكرم في التحضير، من أكرم إلى كريم، تدخل كان موجود في اللقطة الماضية، بعد ذلك تدخل آخر وخطأ لمنتخب قطر لبيدرو في الكرة الأخيرة. خطأ لبيدرو، ما الذي بالإمكان أن يضيف؟ التبديل الذي أجراه المدرب يوليان لوفوتيغي بدخول عبد العزيز حاتم بدلا من جاسم جابر على مستوى وسط الملعب بالتحديد. كرة تلعب، خوفي فتحي، منقولة كرة في الطرف الأيسر عن طريق عيسى لاي، لمسة بعيدة على سلطان البريك، تتحول سهلة عند حارس المرمى، الحارس فاصل بتعود الكرة من جديد لمنتخب البوسنة، عودة عن طريق حارس المرمى فاصل. كاتيج طبعا دخل مينيتش وطاهيروفيتش من جانب منتخب البوسنة، كرة تصل عالية لكن بيدرو كان عنده فرصة خطيرة صدمت في القائم. بونداب، فرصة كان بالإمكان أن تكون تعادل لمنتخب قطر. خوخي يرسل كرة بشكل جميل لكن تغطية موجودة في اللقطة الماضية، تتحول الكرة لمصلحة منتخب البوسنة. فاصل يلعب كرة، راديليتش باتجاه زميله طاهيروفيتش، منقولة كرة لمنتخب البوسنة، ضغط من عبد العزيز حاتم، تتحول الكرة للبوسنة في وسط الملعب مرة أخرى. نقلة من اليسار، كولاشيناتس يعيد الكرة إلى الخلف، تمرير في وسط الميدان لمنتخب البوسنة مجددا، تمريرة في الطرف الأيسر، الكرة ما زالت، هذا خطير على بيكوفيتش، يلعب كرة لكنها سهلة عندها حارس المرمى بونداب. برافو بونداب، كرة وصلت إلى محمود، تتحول الكرة بعد ذلك من سلطان ميلسون، عندها كرة لف ودار، ميلسون يرسل هذه الكرة طويلة بشكل ممتاز، جميلة، يلا أكرم موجود، أكرم في الكرة، عبد العزيز حاطف في الانتظار، وصلت من أكرم، عبد العزيز باتجاه أكرم، الكرة بتعود مرة أخرى لمصلحة منتخب قطر، ترسل كرة طويلة، لكن تغطية دفاعية موجودة من مدافع البوسنة. نعم، بالإمكان أن يحدث الكثير. بالإمكان أن يأتي التعادل الآن. كرة منقولة على طريق عبد العزيز حاتم، تمرير في وسط الملعب على طريق أحمد فتحي ومرر كرة في الطرف الأيسر. ميلسون عنده كرة في وسط الميدان، عودة إلى الخلف، تمريرة كريم، تلعب الكرة، عودة إلى حارس المرمى محمود بونداب، يلعب كرة عالية بالرأس سقطة يسعيد ميلسون، منقولة كرة بالكعب لكنها إلى خارج الملعب إلى الرمية التمس، بعيدة على سلطان، تتحول إلى رمية جانبية لمنتخب البوسنة. الرمية التمس، راديليتش
حذاري من جيكوب.

الكرة ترسل طويلة بالراسات خطيرة لكن مرت مرت مرت مرت جيكوب وطلب الكرة طلب الكرة جيكوب من ديميروفيتش شاهدوا ديميروفيتش التقدم هذه الكرة تكررت في شوط المباراة الثاني بعدما شاهدنا كرة شبيهة لجيكوب في شوط المباراة الأول الكرات الطولية الكاسرة للخطوط كرة تتحول إلى ركلة مرمى لمنتخب قطر نفذت تتحول البوسنة الآن في وسط الميدان عودة إلى الخلف خطأ لمنتخب البوسنة خطأ للبوسنة في الكرة الأخيرة ملعوب الكرة في اليسار آلاي بيغوفيتش عنده كرة صاحب الهدف الأول هدف جميل سجل كريم آلاي بيغوفيتش واحد من أجمل الأهداف في هذه البطولة كرة منقولة بتعود مرة أخرى لمصلحة منتخب البوسنة وصلت الكرة من راديليتش يلعب كرة في وسط الميدان تتحول الكرة عند حارس المرمى فاصل طويل الكرة لاي سلطان محمود نقلة إلى خوخي بوعلا من الطرف الأيمن يلعب هذه الكرة طويلة في اليمين لكنها سهلة عند حارس المرمى فاصل حارس مرمى البوسنة طايروفيتش منقول الكرة لمنتخب البوسنة ضغط من بيدرو بيدرو واقع على أرضية الملعب كان يطالب بوجود خطأ بيدرو كان يطالب بوجود خطأ في هذه اللقطة بينه وبين كولاشينات بدأ أن هناك تدخل من كولاشينات أو وصول دعونا نقول وصول إلى قدم بيدرو في محاولة ركل الكرة لكن عموما كرة منقولة لمنتخب البوسنة كاتيج يلعب كرة في وسط الميدان باشيج عنده كرة عكس الوجه رمية جانبية رمية تماس 8 دقائق جيدة حتى الآن على مستوى الانضباط على مستوى الانتشار كرة منقولة فتحي أحمد يلعب كرة إلى حارس المرمى محمود بندب على مستوى التركيز في المقام الأول عيسى لاي عنده كرة في وسط الملعب مرة أخرى بتصل الكرة من كريم ممتازة إلى أكرم أكرم تمريرة بينية أوه يا هيدوس لكن ما زالت بيدرو بيدرو في محاولة لكن الكرة تتحول إلى خارج الملعب تعب الهيدوس يبدو أنه سيغادر عسى الهيدوس يبدو أنه سيغادر أرضية الملعب نعم تبديل قادم صاحب الهدف الوحيد لمنتخب قطر في هذا اللقاء حسن الهيدوس لكن واضح الإصابة غير قادر حسن الهيدوس وبالتالي تبديل سيحدث في هذه اللحظات كل السلامة لحسن الهيدوس أنا حينما قلت هدف للتاريخ عن حسن الهيدوس هو هدف لقيمة اللاعب تاريخيا نعم لاعب يخوض مباراة رقم 188 وأن تكلل هذا المجهود على مدار السنوات تحقق بطولات تلو بطولات مع منتخب قطر ومع ناديك نادي السد بالنسبة لحسن الهيدوس هذا تتويج لمسيرة طويلة للاعب يحبه الجميع نعم هو اللاعب الذي يحبه الجميع برافو حسن الهيدوس من سجل هنا في هذا اللقاء ومن كلل هذه المسيرة الطويلة بهذا الهدف اللي أحرز في أعظم تظاهرة رياضية في أعظم بطولة رياضية بطولة كأس العالم الهيدوس يغادر أرضية الملعب في هذه الأثناء تبديل دخل الجانحي بديلا في تشكيلة منتخب قطر حسن الهيدوس غادر أرضية الملعب
أحمد الجانحي ومن دخل بديلا كرة لمنتخب البوسنة. تمريرة باتجاه تشيكو، تشيكو عند كرة عكس الوجه إلى أقصى اليسار لمنتخب البوسنة. الجانحي في الضغط، الجانحي مرور من لاعب منتخب البوسنة، عرضية ترسل، الكرة ما زالت تشتت من ميلسون، تتحول باتجاه أكرم، عادت الكرة من جديد لمنتخب البوسنة. جانحي وعملية الضغط، كرة إلى خطأ، خطأ بكل روح رياضية هنا ما بين اللاعبين. كولا شينات وقع على أرضية الملعب، منقولة كرة بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة منتخب البوسنة. الأخبار تأتي من فانكوفر، هناك سويسرا هدفان، كندا لا شيء، بينما هنا كرة لقطر، انطلاقة سريعة تأتي واعدة هي للتعادل، للتعادل، للتعادل. ضاعت، ضاعت، ضاعت هذه الكرة، يا هي فرصة وحسرة ضياع فرصة، وحسرة ضياع فرصة، لأنها كرة كان بالإمكان أن تحيي أمل، أن تحيي أمل، أن تحيي حلم هذه الكرة وهذه التسديدة. الجانحي كان يطلب الكرة يا أكرم، الجانحي كان يطلب الكرة في اللقطة الماضية. أكرم، أكرم لم يشاهد أحمد، لأن أكرم اعتدنا، أكرم يعشق الصناعة أكثر من إحراز الأهداف. كرة تصل في وسط الملعب، برافو، هنا سقوط لاعب منتخب البوسنة لوجود خطأ على بيكوفيتش من أمام بيدرو. كريم عند كرة، ما زالت فتحي، عذاري أبو ندب، أبو ندب بالوضعية السليمة يلعب هذه الكرة طويلة سهلة عند حارس المرمى، الحارس فصل. في وسط الميدان لمنتخب البوسنة عن طريق إيدن جيكوب، جيكوب يمرر كرة على بيغوفيتش، عنده كرة في اليسار، رائع جدا على بيغوفيتش لعب منتخب البوسنة، عرضية ترسل عالية، لكن برافو هنا كريم ضيف في التغطية، الكرة تتحول من جديد لمنتخب البوسنة. الجانحي يصعيد الكرة، الجانحي يخسر هذه الكرة، منتخب قطر بتعود من كولا شيناتس، عرضيته كولا شيناتس لكنها لم تمر. الجانحي عنده كرة، مرور بشكل ممتاز من أحمد الجانحي، تمريرة جميلة، منقولة كرة من كريم بوضيف، ملعوبة الكرة بعد ذلك من سلطان البريك، سلطان نقلة في وسط الميدان لمنتخب قطر، نيلسون عكس الوجه باتجاه أكرم، الكرة تشتت من مدافع منتخب البوسنة، الضغط وافتكاك الكرة من جديد لقطر، لقطر، انطلاقة أحمد، فتح لي أكرم، يلا يا أكرم، يلا يا أكرم، هي للتعادل، فتح في اليمين، وهذا عبد العزيز حاتم، عبد العزيز حاتم، كرة ما زالت، عودة إلى الخلف، وصلت إلى أكرم، أكرم يا أكرم، أكرم يا أكرم، تزيد لكن بعيدة، بعيد الكرة من أكرم إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. هذه أفضل مباراة أعتقد في البطولة لمنتخب قطر من بين الثلاث المباريات. اي نعم، كرة كانت بعيدة من أكرم، عفيف تسديده إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لمنتخب البوسنة اللي إلى الآن ما زال في المركز الثالث. تتحول الكرة إلى الخلف عن طريق كولا شيناتس، كرة في وسط الميدان لمنتخب البوسنة، تمرير في وسط الملعب لمنتخب البوسنة عن طريق آلاي بيغوفيتش، تقريبا أكثر لاعبين يعتمد عليهم منتخب البوسنة أو أكثر اللاعبين اعتمادا عليه في هذا اللقاء بالتحديد، لعب آلاي بيغوفيتش. هنا كرة منقولة من راديليتش
بينية، لكن برافو تغطية من خوخي، خوخي تمريرة عبد العزيز حاتم يا أحمد، فتحي لك كريم، كريم وتقدم، كريم وتمرير، وصلت إلى أدميلسون، يلا مرور يا أدميلسون، عبور يا أدميلسون، أدميلسون عرضية ولكن مبعدة، مبعدة الكرة الأخيرة. تتحول الكرة من جديد لمنتخب قطر إلى كريم، كريم يا كريم، ممتاز اللمسة، تحضير في كرة لكن إلى خارج الملعب، عبد العزيز حاتم، برافو برافو. هذه دقائق منتخب قطر، مبادرات أكثر، واللوبوتيجي يتفاعل وبتعليماته هنا، يعني في كثير من فترات هذا اللقاء تشعر أن الشيء ما كان موجود في المباراتين الماضيتين كان حاضر هنا في هذا اللقاء. كرة منقولة، تمريرة بعد ذلك تصل لمنتخب قطر عن طريق كريم فضياف، يرسل هذه الكرة طويلة بشكل ممتاز، سلطان والعرضية لكنها سهلة عند حارس المرمى. سلامات سلامات سلامات لفاصل ولمدافع منتخب البوسنة، لعب طبعا كاتيتش، بوسنة بلد عزيز من دون أدنى شك، ولاعبي طبعا شرفوا هذا البلد في مختلف المحافل. سلامات لفاصل، وهنا أكرم بكل روح رياضية مع فاصل. وعلى ذكر الروح الرياضية، شاهدنا لفتة رائعة ومميزة كان فيها روح رياضية كبيرة في زيارة وزير الرياضة والشباب سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ومعه لاعب العنابي عاصم مدبوب لإسماعيل كونيب لاعب منتخب كندا، لاعب الذي أصيب إصابة صعبة في المباراة الأخيرة ما بين قطر وكندا، وهي لفتة فيها الكثير من الجوانب التي تعطي وتغذي الجانب الأسمى في كرة القدم والرياضة بشكل عام. هنا تبديلان في تشكيلة منتخب البوسنة، تبديلان في تشكيلة منتخب البوسنة، اللاعب دينيس هاجي كادونيتش سيدخل بديلا، هاجي كادونيتش، ولدينا أيضا اللاعب الآخر إيرمين ماميتش سيدخل بديلا، لاعب اللي سجل هدف في مرمى منتخب سويسرا بالتسديدة القوية، واحد من أروع أهداف البطولة من ماميتش. هنا جيكو يغادر أرضية الميدان، وقد تكون آخر مباراة كأس عالم يخوضها جيكو إن لم تتأهل البوسنة. إذن هذين التبديلين في تشكيلة منتخب البوسنة، كاتيتش غادر أرضية الملعب، هنا غير راضي يا جيكو، جيكو كأنه غير راضي من قرار السيد سيرجي بارباريز، نعم في مباراة رقم 150، يعني أي سلاي الآن يلعب كرة لمنتخب قطر، بتصل الكرة في وسط الملعب من جديد للبوسنة، تمريرة سلطان البريك في التغطية، سلطان يحمي كرة لكن يسعيدها سلطان ويرتكب خطأ، خطأ على سلطان البريك في اللقطة الماضية. هذه الكرة الأخيرة والتدخل كان من سلطان البريك، وبالتالي ركلة ثابتة لمصلحة منتخب البوسنة. حذرنا من الأخطاء لا سيما في الأطراف، منتخب البوسنة وركلة ثابتة الآن ستنفذ عن طريق اللاعب إيفان باشيج، إيفان باشيج على تنفيذ الركلة الثابتة لمنتخب البوسنة، على يسار حارس المرمى بوندا، باشيج يلعب كرة عرضية
بعد ذلك كراسية، لكن تغطية ممتازة. عبد العزيز حاتم يلعب كرة في وسط الملعب عن طريق حارس المرمى فاصل. طويلة الكرة، عودة لمحمود، كرة السلطان، لمسة في وسط الميدان لمصلحة منتخب قطر عن طريق كريم. كريم لأكرم، أكرم تمريرة ممتازة لإدميلسون، تقدم في الطرف الأيسر، إدميلسون يحاول فيها، إدميلسون هذه الكرة لمين؟ إدميلسون ما زال، إدميلسون لفودار، إدميلسون والمهارة التي لم تكتمل لأن اللاعب البوسني غطى لاعب منتخب البوسنة. كرة تتحول لأكرم، أكرم والعرضية، فرصة باتجاه أحمد الجانحي، كرة بتعود عن طريق أحمد فتحي، ينقل كرة باتجاه كريم. عبد العزيز حاتم إلى كريم، عبد العزيز يلا يا كريم، كريم في نقلة، فتحي، عيسى، تمريرة من الطرف الأيسر، منقولة كرة بعد ذلك لمنتخب قطر، وصلت من عبد العزيز، تمريرة، يا السلام يا عيني يا عيني يا السلام، ممتازة كانت الكرة، ركلة ركنية، ركلة ركنية، نعم هي كذلك ركلة ركنية. حكم الرابع صحح قرار فالنزويلا، هناك ركلة ركنية لمنتخب قطر. هذه اللمسة وآخر من لمس الكرة كان لاعب منتخب البوسنة طاهيروفيتش، وبالتالي ركلة ركنية لمنتخب قطر. وهذا اللاعب ليس طاهيروفيتش وإنما اللاعب هاجي كادونيتش، هاجي كادونيتش هو آخر من لمس الكرة، ركلة ركنية. من سيحلق بالعنابي عاليا؟ من سيحلق بالعنابي عاليا؟ عرضية لا ترسل، وصلت إلى خوخي، عرضية، كرة ما زالت لكن إلى خارج الملعب، ركلة ركنية. سبب لهاجي كادونيتش أو لكولا شيناتس، إصابة كولا شيناتس. جميلة هذه الروح ما بين اللاعبين داخل أرضية الملعب بعيدا عن حسابات التأهل من عدمها عن النتيجة. كرة من ركلة ركنية لقطر، عودة من أكرم، تمهيد، ومن ثم السلطان، عرضية، لكن التغطية موجودة من دفاعات البوسنة. الجانحي بوندا يلعب كرة باتجاه أبو علام، يلا يا خوخي بالرأس، ممتازة إلى بيدرو، لكن كولا شيناتس في التغطية، الكرة تتحول إلى خوخي، خوخي والعرضية من أجل التعادل، من أجل التعادل، لكن التغطية موجودة، التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية من مدافعي البوسنة.

هذه الإعادة لهدف في حسن الهيدوس، الهدف اللي قلص فيه نتيجة. تصف شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. أحب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، البوسنة هدفان، قطر هدف. وهنا في هذا اللقاء في ثالث جولات مرحلة المجموعات، وهذه المجموعة المجموعة الثانية. بارباريز وتعليمات مدرب منتخب البوسنة. طبعا هناك سويسرا ما زالت متقدمة بهدفين نظيفين. أو هنا هذه الصورة، هذه الصورة مكانها كان قطر، مكانها كان لوسيل، توقيتها كان في 18 من شهر ديسمبر من عام 2022، والذي يصادف اليوم الوطني لدولة قطر. والمناسبة الصورة كرة القدم ليونيل ميسي بالبشت العربي الأصيل يرفع كأس العالم. صورة شاهدناها من مشجعة قطرية وتساند منتخب قطر في هذا اللقاء. هذا هو الحضور في هذه المباراة الأحبة الكرام، ومشجع أيضا عراقي هنا يتواجد في المدرج. ومن كل مكان شاهدنا لوحة جميلة من الجماهير العربية لمساندة المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم، وكانت الأمنيات بأن تكون المشاركة على مستوى تطلعات الجماهير العربية. المعز علي يدخل بديلا في هذه الأثناء في تشكيلة منتخب قطر. المعز دخل بديلا بينما بيدرو والعرضية لن تأتي، لكنها إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. كريم بوضيف غادر أرضية الملعب. المعز علي هو من دخل بديلا في هذه الأثناء في تشكيلة منتخب قطر. كرة تلعب للبوسنة، تمرير في وسط الملعب، تتحول الكرة من جديد. فتحي بالرأس المعز، والإضافة هجوميا من أجل التشبث بالفرصة. منتخب قطر بحاجة إلى الفوز إذا ما أراد أن تبقى أماله وطموحاته في هذه البطولة. كرة تصل عالية، وصلت بعد ذلك من بيدرو، تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. الرمية جانبية لمنتخب قطر. الآن منتخب قطر إذا ما سجل هدف التعادل، منتخب البوسنة سيكون مطالبا بأن يفوز، وبالتالي سيذهب ليهاجم. وأعتقد هذا السيناريو سيكون من صالح العنابي في قادم الدقائق، لكن هو هدف التعادل اللي نتمنى. كرة تصل طويلة من الجهة اليمنى بالرأس، تتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس لمنتخب البوسنة. رمية تماس للبوسنة، لوبوتيكي الودودة يدخل داخل أرضية الملعب ليستعجل لاعب البوسنة في التنفيذ. هناك مطالبة بخطأ، الحكم أشار إلى استمرارية اللعب. ديميروفيتش يحاول فيها ديميروفيتش، لكن برافو أحمد فتحي غطى في اللقطة الماضية. خوخي ينقل كرة، المعز أسرع يا المعز، كرة بتعود من جديد لمنتخب البوسنة عند الحارس فصل. كندا هناك قلصت النتيجة أمام منتخب سويسرا. منتخب كندا قلص النتيجة أمام منتخب سويسرا. تلعب الكرة في وسط الملعب من جديد، تمرير لمنتخب البوسنة اللي عنده 4 نقاط حاليا. ملعوبة كرة في وسط الميدان، بتصل هذه الكرة من جديد. المنتخب الذي أقصى إيطاليا طموحاته بأن يذهب بعيدا في البطولة. عودة إلى حارس المرمى فصل. عنده طبعا يعني عنده حظوظ الآن كبيرة منتخب البوسنة بالنسبة لأفضل ثوالث، يعني
يعني هي ليست كبيرة كبيرة ولكنها ممكنة بشكل لا بأس فيه. كرة بتعود عن طريق بوندا، يرسل كرة طويلة، ملعوبة الكرة عالية، لمنتخب البوسنة، تصل الكرة في وسط الميدان لمصلحة منتخب البوسنة. انطلاقة لا تأتي هنا في اليمين، بعد ذلك محاولة التقدم والتسديد لكن بعيدة إلى خارج الملعب. ركلة مرمى، ركلة مرمى عند حارس المرمى بوندا. هذه الكرة الأخيرة لمنتخب البوسنة، ربع ساعة متبقية. يلا يا عنابي، ربع ساعة متبقية على نهاية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. كرة إلى خارج الملعب، رمية تماس. الآن تشعر أن منتخب البوسنة يريد أن يضغط أعلى أو في الأعلى أو في الأمام، دعونا نقول بالمعنى الأصح، والكل هنا يترقب. وهذا هو همام وعاصمة دبو أيضا، لاعبان الغائبان عن هذا اللقاء للإيقاف، عاصم وهمام الأمين في هذه الصورة. بينما كرة لمنتخب قطر تتحول من الطرف الأيمن، خطأ كان موجود في اللقطة الأخيرة، خطأ كان موجود لمنتخب البوسنة. كرة تلعب للبوسنة إلى الخلف، كولا شيناتس بتصل الكرة بعد ذلك في اليسار، تقدم من الطرف الأيسر، تمريرة لكن هناك تسلل قبلها كان موجود. نعم، عيسى لاي قدم مباراة ممتازة. عيسى لاي، كرة من ركلة حرة غير مباشرة لمنتخب قطر. لوبوتيغي بالتعليمات المستمرة من المدرب الإسباني، يستأنف اللاعب بالركلة حرة غير مباشرة لمنتخب قطر. عودة إلى الخلف، بتصل هذه الكرة من أحمد فتحي، عبد العزيز حاتم يمرر كرة، عيسى لاي، عودة إلى حارس المرمى محمود بوندا. محمود يرسل كرة طويلة إلى أقصى اليمين، بيدرو، عملية الضغط لكنها بتعود عن طريق اللاعب آلاي بيغوفيتش. مقطوع الكرة لمنتخب قطر، أحمد فتحي، تدخل من أحمد فتحي، بطاقة صفراء على أحمد فتحي، كان قد أنذر في المباراة الماضية أمام منتخب كندا، والآن أحمد فتحي ينذر بالبطاقة الصفراء بعد التدخل في الكرة الأخيرة على اللاعب آلاي بيغوفيتش. وصول كان متأخر من أحمد فتحي. كرة من ركلة ثابتة، طبعا هي البطاقة الصفراء الثانية له في البطولة. يغادر أرضية الملعب إدميلسون، وأحمد علاء يدخل بديلا في هذه الأثناء، وأحمد فتحي أيضا يغادر أرضية الميدان، ومحمد مناعي هو من يدخل بديلا في هذه اللحظات في تشكيلة منتخب قطر. مناعي يدخل وأحمد علاء كذلك يدخل، بينما كرة تلعب لمصلحة البوسنة، تمرير في وسط الميدان، تتحول الكرة مقطوعة من بيدرو، بيدرو يسعيدها كولا شيناتس لمنتخب البوسنة. تصل هذه الكرة في أقصى اليمين لمنتخب البوسنة، انطلاقة من أمام سلطان، الكرة ما زالت للبوسنة، تسديدة قوية لكن بوندا يتصدى، محمود بوندا يتصدى لكرة كانت قوية يسارية من لاعب منتخب البوسنة هنا بايراك تايريفيتش. بايراك تايريفيتش اللي سدد في الكرة الماضية، لكن محمود بوندا يتصدى تصدي رائع. ركلة ركنية للبوسنة، آلاي بيغوفيتش على التنفيذ،
على تنفيذ الركلة الركنية لمنتخب البوسنة. آلاي بيغوفيتش يلعب كرة إلى الخلف، تصل بعد ذلك هذه الكرة للبوسنة، ما زالت تسديدة أخرى والكرة مستمرة، هناك محاولة بوسنية تسديد من جديد، الكرة بتعود لمنتخب البوسنة، تصويب هدف ثالث، الهدف الثالث لمنتخب البوسنة. إذن البوسنة تسجل ثالث الأهداف في لحظة كان فيها صد، في لحظة كان فيها رد في اللقطة الماضية، لكن وصلت الكرة الأخيرة ليسجل منتخب البوسنة الهدف الثالث في هذا اللقاء، ثالث الأهداف لمنتخب البوسنة في هذه اللحظات عن طريق هذا اللاعب إيتن، أو عن طريق اللاعب ميميتش، نعم إيرمن ميميتش هو من سجل الهدف الثالث لمنتخب البوسنة. هذه الكرة والتسديدة الأولى، بعد ذلك المتابعة تقريبا بنفس الطريقة اللي سجل فيها أمام منتخب سويسرا مباراة الماضية، سجل إيرمن ميميتش نفس اللاعب، كرة ارتدت من مدافع سويسرا وسددها قوية في الشباك. ميميتش إيرمن يسجل ثالث أهداف منتخب البوسنة، ثاني أهداف في هذه البطولة، ثاني أهداف في هذه النسخة. 3-1 أصبحت النتيجة الآن، إيرمن ميميتش هو من سجل الهدف الثالث لمنتخب البوسنة. إيرمن ميميتش وبطاقة صفراء لصاحب الأحد وعشرين بعد الاحتفال. منتخب البوسنة 3، منتخب قطر هدف واحد. كرة تلعب، خوخي يلعب كرة في الطرف الأيسر، عودة إلى الخلف من جديد، عيسى لاي، عبد العزيز حاتم. أما النتيجة منتخب التنانين، مناعي، خوخي يلعب كرة باتجاه مناعي في وسط الميدان لمنتخب قطر، ترسل هذه الكرة عالية، سلطان البريك بالرأس، ممتاز هذه الكرة، مرور وتقدم، جانحي يحاول فيها، ما زالت للمعز لكنها سهلة عند الحارس فصل، سهل الكرة عند الحارس فصل، حارس مرمى سان باول الفريق الألماني. هذا بونيتش دخل بديلا في تشكيلة البوسنة، لاعب بونيتش، مناعي يلعب كرة، بيدرو في الانتظار، لكن الكرة تتحول من جديد لمنتخب البوسنة، وصلت الكرة إلى الخلف، خطأ كان موجود، خطأ من أحمد علاء في اللقطة الماضية. كرة من ركلة ثابتة ستنفذ لمنتخب البوسنة، هناك سويسرا متقدمة على كندا بهدفين مقابل هدف واحد، سيستأنف اللعب، سويسرا 7 نقاط، كندا 4، البوسنة 4، قطر نقطة بعد تعادلها أمام منتخب سويسرا. بيدرو يعيد الكرة، محمود بندب يرسل هذه الكرة طويلة بالرأس لمنتخب البوسنة، تقدم الآن في وسط الميدان، وصلت بعد ذلك الكرة في اليمين لمنتخب البوسنة، عرضية خطيرة الكرة لكن تغطية ممتازة من بيدرو، تتحول الكرة لمنتخب قطر من أجل هدف ثاني، منتخب قطر عن طريق أكرم،
إلى فتحي. فتحي يلعب الكرة في وسط الميدان. بيدرو وصول بعد ذلك في المنتصف إلى أقصى اليسار. تلعب الكرة من أكرم أحمد علاء من الجهة اليمنى. تدخل كان موجود وخطأ. خطأ كان في اللقطة الماضية لمصلحة منتخب قطر. من الركلة الثابتة الكرة ستنفذ عن طريق أكرم عفيف. خمس دقائق تتبقى على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني من هذا اللقاء. مناعي موجود، خوخي موجود، والتشجيع ما زال مستمرا. كرة من ركلة ثابتة لمنتخب قطر بحثا عن ثاني الأهداف، بحثا عن تقليص النتيجة.

0: والتمهيد، فرصة تصويبة لكن بعيدة بعيدة، كرة الجانحي تحولت إلى ركلة مرمى. الجانحي سدد في اللقطة الأخيرة لكن كرة كانت بعيدة، فكرتها كانت ممتازة من أكرم لأحمد الجانحي. عالية الكرة في وسط الميدان، الكرة بالكعب، بعد ذلك تتحول مجددا عند حارس المرمى. فاصل، يلعب الكرة من اليسار، كولاشيناتس لمنتخب البوسنة، عكس الوجهة إلى أقصى الطرف الأيسر مرة أخرى لمنتخب البوسنة. تعود الكرة من جديد، ماميتش يمرر كرة في الطرف الأيسر، كولاشيناتس فاصل، ملعوب الكرة، بتصل بعد ذلك في وسط الملعب لمنتخب البوسنة لكنها مقطوعة قطرية. منقولة الكرة باتجاه أكرم، أكرم يتقدم، تمريرة ممتازة، فرصة الثاني، جميلة الكرة لكن ضعيفة كانت كرة المعز، ضعيفة كانت كرة المعز. كرة بتعود من جديد، خطأ، خطأ في الكرة الماضية، حكم اللقاء يوقف اللاعب في هذه اللحظات. كولاشيناتس يشتكي من إصابة، لاعب منتخب البوسنة، وأيضا لدينا هنا اللاعب الواضح في الصورة، لاعب راديليتش. لكن فرصة خطيرة كان بالإمكان أن تنتهي هنا إلى الشباك، ممتازة التمريرة من أكرم، أكرم بعد ذلك المعز، لكن كرة كانت قصيرة من المعز. هذا كولاشيناتس، ستلعب الكرة بعملية اسقاط من حكم المباراة او خطأ، ماذا اشار الحكم؟ خطأ نعم لمنتخب البوسنة. خطأ لمنتخب البوسنة، تتحول الى خارج الملعب، رمية تماس للعنابي في هذه اللحظات. الجانحي على التنفيذ، على تنفيذ التماس، تركها لبيدرو، تلعب الكرة طويلة باتجاه أكرم، أكرم في الاستلام، أكرم في التقدم، أكرم عند الكرة، ما زال أكرم، كرة في وسط الملعب، لمسة بعد ذلك عن طريق خوخي، خوخي يعيد الكرة إلى الخلف، عيسى لاي، الكرة ما زالت مستمرة، بيدرو، خوخي من المنتصف لمنتخب قطر، منقولة كرة إلى أقصى الطرف الأيسر عن طريق أكرم، أكرم والمحاولة، أكرم والعرضية ترسل عالية، التغطية موجودة، بتعود عن طريق أحمد الجانحي في محاولة المرور، عودة إلى الخلف عن طريق بيدرو، بيدرو يرسل كرة عالية لكن دفاعات البوسنة في التغطية. الرمية التماس لمنتخب قطر، بيدرو من جديد يلعب كرة باتجاه عيسى لاي، عيسى تمريرة من الوسط عن طريق سلطان، سلطان إلى أكرم، أكرم يحاول فيها من الطرف الأيسر، أكرم عفيف يريد المرور، عودة إلى الخلف من عبد العزيز، عيسى لاي إلى بيدرو، يعود منتخب البوسنة، 6 دقائق أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضايع. كرة منقولة في وسط الميدان لمنتخب قطر، مقطوعة من أمام لاعب منتخب قطر المناعي، كرة تتحول للبوسنة لكن عيسى لاي في التغطية، ومن ثم التشديد. منتخب البوسنة الآن يعني 4 نقاط، المركز الثالث ولديه فرصة لأن يتأهل وأن يدخل ضمن أفضل ثمانية ثوالث لبلوغ الدور القادم، دور الاثنين والثلاثين بالنظام الجديد لبطولة كأس العالم. أكرم يلعب كرة لأحمد الجانحي، كرة منقولة في وسط الملعب مرة أخرى، بيدرو يرسل كرة عالية إلى أقصى اليسار سلطان البريك، لكنها تتحول إلى خارج الملعب، ركلة ركنية لمنتخب قطر. هدف لقطر في هذه البطولة، هدف أمام سويسرا لخوخي، احتسب هدفا عكسيا على منتخب سويسرا، لكن اليوم حسن ليدوس كلل مشواره التاريخي بهدف في كأس العالم. ركلة ركنية ستنفذ، الجانحي والعرضية، كرة داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى أكرم، أكرم أزال، أكرم يحاول فيها، أكرم من الطرف الأيمن، أكرم في كرة طالت، يفقد هذه الكرة لمنتخب البوسنة، تشتت وتعود إلى رمية التماس. راديليتش أبعد الكرة إلى التماس لمنتخب قطر، منقولة عن طريق أكرم، كرة شيناتس من أمام أكرم، الكرة ما زالت لمنتخب قطر، أكرم هنا في اليمين، عرضية تتحول لكن التسلل كان موجود، التسلل كان موجود على أكرم في اللقطة الماضية. هذا مشجع البوسنة بينما أنصار وجماهير منتخب قطر في مدرجات ملعب سياتل ستاديوم، كانت الأمنيات بحضور أفضل لبطل آسيا في آخر نسختين منتخب قطر. وهنا جماهير البوسنة التي ستتابع الآن المباريات المتبقية في المجموعات الأخرى في البطولة، وكأنها مباريات البوسنة، ستشجع منتخبات على حساب أخرى من أجل فرصة التأهل إلى الدور القادم لمنتخب البوسنة. سيكون تأهل تاريخي للبوسنة، لأن البوسنة في مشاركة 2014 بالرغم من الفوز على منتخب إيران بالثلاثة في المباراة الأخيرة لم تتأهل البوسنة إلى الدور ثمن النهائي. بيدرو، عبد العزيز حاتم، عيسى لاي، منقولة كرة عن طريق بيدرو من هذا المكان، بيدرو يا لها من كرة قوية، يا لها من تسديدة قوية من بيدرو، لكن فاصل، أراد أن يكون وداع العنابي من هذه البطولة بهدف هو الأفضل في البطولة، لكن كرة بيدرو تصدى لها حارس المرمى، فاصل، ركنية تنفذ، الكرة السهلة عند حارس المرمى، الحارس فصل. مباراة سويسرا كندا انتهت، فاز منتخب سويسرا بهدفين مقابل هدف وحيد، وبالتالي حسم صدارة المجموعة منتخب سويسرا، حسم صدارة المجموعة. نعم، أكد الصورة تظهر، سويسرا هدفان، كندا هدف، كرة تلعب، منتخب كندا سيلعب أمام متصدر أو أمام وصيف المجموعة الأولى، ومنتخب سويسرا سيلعب مع أحد أفضل المراكز الثلاثة. هنا المباراة في لحظاتها الأخيرة في آخر دقيقتين، جماهير البوسنة في سياتل ستاديوم، حظ أوفر لمنتخب قطر في مشاركات بإذن الله قادمة على صعيد منافسات بطولة كأس العالم وظهور بصورة أفضل في هذه النسخة. في النسخة الماضية سجل منتخب قطر أول هدف في كأس العالم، وفي هذه النسخة حققت قطر أول نقطة لها في تاريخ كأس العالم. هنا التدخل كان موجود، لكن الفوز الأول لقطر بإذن الله سيكون في المونديال القادم، ف في 2030. هذه الكرة التي سقط فيها عيسى لاي، كرة من ركلة ثابتة، وصول بعد ذلك بكرة عالية خطيرة تأتي للثاني، ولكن سهلة عند حارس المرمى، سهلة الكرة عند حارس المرمى. الحارس فصل، وهنا صافرة الحكم تأتي إلى حد الكرام مشاهدين متابعين في كل مكان. البوسنة 3 قطر هدف. أرجو أنكم استمتعتم بهذه المباراة، إلى اللقاء.
1: شكرا لي زميلين حسن عيدروس وأحمد البلوشي. منتخب قطر يقدم هذه المباراة بشكل مختلف، وخسر أمام البوسنة والهرسك في آخر لقاءاته على مستوى كأس العالم في دور المجموعات بهذه النتيجة. كان قد حاول لوبيتيغي من خلال الشوط الثاني، لكن المحاولات لم تأتي بفائدة لمنتخب قطر، خسر بنتيجة ثقيلة في جولته الثانية أمام منتخب كندا، وخسر أيضا هذا اللقاء أمام منتخب البوسنة والهرسك بثلاث أهداف مقابل هدف. لكن على كل حال ظهر المنتخب القطري في هذا اللقاء بشكل أفضل من اللقاء الماضي.

Thank you.

0: عارفين النتيجة.
1: وهالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي سيفنا على كيفنا.
3: فسمحت نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: فاي جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشهرك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.
8: Thanks. Please be back to me. Please be back to me. Hungry again.
9: Así?
10: Sin balón ahora.
7: احصل على واحد من ست أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا. تدريب ضم تحسين تخطيط قياس محاكاة بناء استعداد تنمية مهارات تحليل بيانات تعديل تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية واللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
11: المباريات جاية بالليل. راحت عليك نومة؟ جربت كل الحلول وما في فايدة. بيبسي نايت إديشن صح صح أكثر. خليك صاحي. خليك متعطش.
12: أنا زي.
13: لا لا لا.
12: جاي أو. كسب والله. كرات دخلت على الخيط.
14: إيه جاي كمان.
7: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
15: ما أحب أسافر في الصيف.
2: بس قدر غير.
16: خير صيف وتحت الشمس وأشرب كرك عاد.
15: ها براد.
16: براد. كل شيء في قطر قريب من كل شيء. تحيال هذه أعلى تحليل في العالم.
15: يبا
16: هذه نمدد يومين
15: بنمدد أسبوع.
16: هوز عفاك. إنه هوز. كريم شوكولا كراميل تيراميسو فريز.
2: شوكولا
16: فوري شوكولا ولا دوبل شوكولا ولا شكراب من الفوق
15: دوبل
16: ولا ما دايراش
2: جوج.
7: حيت كل واحد فينا في شكل كاين هوز ديالك في شكل هوز ما كاين ما ولكن.
17: أهلا بكم من جديد مشاهدينا بإن سبورت. توفر لمشاهديها خيارات مختلفة على مستوى التعليق باللغة العربية وبمعلقين عبر ماكس وان وبإن سبورت ماكس تري، كذلك باللغتين الإنجليزية على ماكس فايف واللغة الفرنسية على ماكس سيكس. أمامكم مشاهدينا هذه الصور من ميامي ستاديوم، الملعب الذي سيستضيف مباراة البرازيل واسكتلندا. ملعب يتميز بوجود سقف ضخم يغطي معظم المدرجات ويحمل جماهير من حرارة فلوريدا والأمطار الصيفية المفاجئة، ويعد من أكثر الملاعب الأمريكية تنوعا في الاستضافة إذ يحتضن مباريات الـNFL، تنس، سباقات الفورمولا 1 والحفلات الموسيقية الكبرى، واليوم يعيش على أجواء كأس العالم ومباريات هذه النسخة 23. أمامكم دخول بعض عناصر المنتخب الاسكتلندي وحراس المرمى على التحديد لإجراء الحركات الإحمائية أمام حضور جماهيري سيكون مميزا وخصوصا للبرازيليين أليسون إيدرسون كذلك. كما أشرت هناك في فلوريدا هناك جالية لاتينية كبيرة وحضور جماهيري برازيلي غفير سيكون في المدرجات، ما يعني أن اللون الأصفر سيكون طاغيا على مدرجات ملعب ميامي، وكأن البرازيليين يلعبون مباراة في كوبا أمريكا وليس في كأس العالم. أرحب من جديد بقنوات محللي قنوات بي إن سبورتس. نعود إلى ملعبنا، ملعب أتلانتا ستاديوم الذي يحتضن هذه المباراة المهمة لحساب الجولة الثالثة بين المنتخبين المغربي وكذلك منتخب هايتي، مباراة تمثل فرصة للمنتخب المغربي كما أشرنا لتعزيز الثقة وتحسين الرصيد التهديفي بطبيعة الحال لصالح أسود الأطلس. سنتابع وإياكم الآن مشاهدين صور قادمة من العاصمة المغربية الرباط في منطقة المشجعين، حضور كذلك جماهيري ومتابعة منقطعة النظير، خصوصا وأن كرة القدم المغربية في السنوات الأخيرة تبوأت مرتبة عالية، هي السادسة الآن مشاهدين في ترتيب العالمي. سقف الطموحات بات كبيرا ليس من اليوم وإنما منذ تلك النسخة الاستثنائية 2022 والتي كان فيها رومان سايس واحدا من قادة هذا الجيل الذهبي الذي لن ينسى إنجازه على مر التاريخ. كابتن، أريد أن أتحدث معك عن الدفاع. السنوات الأخيرة كان البعض يعتبره نقطة الضعف إلى حد ما بالنظر إلى وجود عدد من النجوم في خط الوسط وكذلك في الهجوم، كل ما أصيب أحد من الركائز مغاربة يتساءلون ماذا سيحدث. أنت أيضا عدت من الاعتزال لأنه المنتخب المغربي كان يعاني وقتها من المشاكل الدفاعية، كيف ترى الآن توليفة بين عيسى ديوب وشادي رياض في هذه المباراة؟ ليس في هذه المباراة لأنه تغير عيسى ديوب مكان حلال، بشكل عام كيف ترى هذا الدفاع المغربي في المباراتين الأخيرتين؟

0: العالم 2018. الآليات عندما تكون مدافع مهمة جدا. يمكن أن يكون هذا السؤال يطرح قبل المنافسة، كيف سيكون التواصل والانسجام بين المدافعين المحوريين، خاصة وأن نايف كان عليه أن ينسحب لسوء الحظ، ولكن أظن بأنهم أجابوا على الكثير من الأسئلة بشكل إيجابي وشكل جيد في الحقيقة، لأنه ما يفعلونه مع العلم أنه في شهر مارس التجمع الأول لم يتمكنوا فيه من اللعب إلى جانب بعضهم البعض، لذلك نرى اليوم بأن اللعب في مستوى عال جدا وأن يكون هناك خبرة يساعد أيضا، لأنهم لاعبون من مستوى عال ينشطون كذلك في المستوى العالي في أكبر الدوريات وأكبر المنافسات الأوروبية، لذلك هناك هذه المعرفة والخبرة وهناك تأقلم ممتاز كذلك إلى هذه الوضعية، وبالتأكيد مع العلم أنها كأس عالم، لذلك لا يوجد وقت لنضيعه ولا تساؤلات، ومع عمل الطاقم وكذلك اللاعبين الآخرين المتوفرين أظن بأن المحوريين محاطون بشكل جيد جدا من قبل ظهيرين استثنائيين وياسين بونو خلفهم مباشرة ليحميهم، لذلك نتمنى أن يتواصل الأمر هكذا وأن يتواصلوا في التحسين في المستوى مع امتداد البطولة، لأن فريق يذهب بعيدا في كأس العالم هو فريق يبقى جيد وقوي وصلب دفاعيا، الأمر لا يعتمد فقط على المدافعين المحوريين بل كل الفريق، لكن المدافعين المحوريين هو الخط الأخير قبل حارس المرمى في حماية الفريق، إذن حتى الآن تسير الأمور بشكل جيد ونتمنى أن يتواصل الأمر هكذا وأن يبقوا صامدين كما فعلوا في المباراتين.
1: كابتن يوسف، رأيك في خط الدفاع اليوم يشهد تعديل بسيط حال ما كان عيسى ديوب، هل اختبر بما فيه الكفاية، وهل الجودة التي يمكن أن نتحدث عنها في هذا الدفاع هي فرضية أم أنه المنظومة ساهمت في انتظار دخول اللاعبين؟
2: طبعا المنظومة ساهمت، لأن أول شيء الفريق كل يقوم بالأدوار الدفاعية من المهاجمين، وسط الملعب دائما يعطي قوة للمدافعين ويعرف هذا الشيء، وصل عندما يكون عندك لاعبين في وسط الملعب عامل في سكاك الكرة بعدي يفتك الكرة بشكل جيد، عناوي نفس الشيء، على الأطراف الأدوار الدفاعية كذلك، الخنوس قام أدوار دفاعية كبيرة، على العلم أن دائما حتى على الجهة اليمنى دياز كان يقوم بالأدوار الدفاعية، هي كمنظومة، ومن ثم تأتي كفرضيات للاعبين، خصوصا تتكلم عن المدافعين، يعني خصوصا رياض قدم مباراة كبيرة الأخيرة ضد منتخب اسكتلندي، كان هناك بعض الشكوك يعني بعض الأحيان على ديوب وصل في المباراة الأولى بعد أخطاء ديوب فكيبت ما المفروض ما تتعلم
1: هذا غير اليوم يريد أن يشاهد
2: لا مش على مش على الأخطاء رياض. هو يحب يعطى فرصة أخرى كذلك لحال لأن حال قدم مباراة كبيرة كذلك المباراة الودية
1: صحيح
2: لعب هو وديوب قد كان ثنائي جيد عندما غاب رياض شادي رياض اليوم يعطي فرصة
1: دخول لاعبي هايتي مشاهدين إلى أرضية الميدان، هذا المنتخب الذي خسر جميع مبارياته الخمس في كأس العالم، سجلت في مرمى 18 هدفا وسجل هدفين، أمامكم هذه الأجواء الجماهيرية الرائعة.

تابعنا وإياكم مشاهدين دخول عناصر المنتخب المغربي تحت تصفيقات الجماهير في المدرجات في رصيد المغرب اليوم 25 مباراة مونديالية. قبل هذا اللقاء أمام هايتي حقق 6 انتصارات 12 تعادل مقابل 7 هزائم، سجل 22 هدفا واستقبل 28. الصورة مشابهة كذلك في ميامي ستيد.

يوم دخول عناصر المنتخب الاسكتلندي لأرضية الميدان قبل مواجهة واحد من الخصوم الأقوياء في هذه المجموعة ماك توميناي. انتظارات كبيرة على هذا اللاعب ماك كين، كذلك أصحاب الخبرة في منتخب اسكتلندا الذي يتوفر على 3 نقاط، لا زال يتوفر على كل الآمال للتأهل عن هذه المجموعة الصعبة والمعقدة. أمامكم كذلك فينيسيوس وخروج المنتخب البرازيلي أكثر المتوجين باللقب ب5 ألقاب، صاحب المشاركة 23 على التوالي، والذي تنتظر منه العناصر أو الجماهير البرازيلية تطورا أكبر وإشارات على قدرة هذا المنتخب على الذهاب بعيدا بعد آخر تتويج في 2002. أمامكم دخول المنتخب البرازيلي لأرضية الميدان.

أول لقاء بين اسكتلندا والبرازيل مشاهدين في كأس العالم كان عام 74 وانتهى بالتعادل السلبي، ومنذ ذلك الحين فازت البرازيل في آخر ثلاث مواجهات، وستكون هذه المباراة التاسعة لاسكتلندا ضد

0: الأوروبية فشلت في الفوز في أي من مبارياتها الثمانية السابقة بواقع تعادلين وست هزائم، واليوم تلعب من أجل تحقيق انتصارها الثاني في هذه المجموعة. أندرسون واحد من اللاعبين المجربين الذين غادروا ليفربول بنهاية الموسم المنقضي، كذلك من نجوم هذا المنتخب الاسكتلندي. فرناندينيو طبيعة الحال نجوم البرازيل السابقين، عدد منهم حاضر في المدرجات، ريفالدو وغيره، كذلك الجالية اللاتينية كبيرة في فلوريدا. هل هذا يعطي شيء من الحماس الزائد عند اللاعبين والرغبة في تقديم مستوى أفضل؟
1: نعم، بدون أدنى شك هذا تواجد للاعبين المميزين من السابقين من المنتخب البرازيلي هذا أمر هام للغاية، وأيضا هون الجالية البرازيلية كبيرة للغاية في ميامي وفلوريدا، وهم يدعمون المنتخب البرازيلي أينما تواجد، لذلك المنتخب البرازيلي دائما يجد جماهيره خلفه، وهذا أمر هام للغاية لدعم اللاعبين. وبالطبع ننتظر من اللاعبين أن يردوا الجميل لهذه الجماهير الغالية، وذلك من خلال تسجيل الأهداف.
0: شاهدوا أياكم هذه الصور القادمة من الملعبين، وأريد إحساسك رومان وأنت تشاهد دخول المنتخب المغربي بهذا الزي الجميل، لأنه يوسف اعتزل قبل مدة جديد قبل سنوات يوسف لا مش لهالدرجة
2: نعم بالتأكيد هذا أمر خاص جدا في الحقيقة، لأنها أول منافسة لا ألعبها مع المغرب منذ 2017، وهذا نوعا ما بالتأكيد إحساس خاص. أنا كنت أريد أن أكون معهم لسوء الحظ، ولكن على كل حال أنا سعيد جدا بأن أرى العديد من اللاعبين لعبت إلى جانبهم لسنوات ولفترة طويلة، وأنا أرى بعض اللاعبين الشباب كذلك عشت لحظات رائعة والأفضل في مسيرتي في الحقيقة مع المنتخب، وأظن بأن يوسف سيؤكد ذلك أنه شرف حقيقي وفخر أن ترتدي هذا القميص. لذلك ذكريات كلها جميلة وجيدة، وهم كذلك لديهم الشرف بأن يلعبوا في كل مرة في ملاعب ممتلئة. هذه قوة كبيرة جدا لمنتخب المغرب مهما كان المكان الذي نلعب إليه، كأس عالم وكأس أمم أفريقيا، دائما ما تجد جماهير كثيرة مغربية تساعدنا وتساندنا دائما خلال المباريات، وهذا في حد ذاته شيء استثنائي. إذن لكل هذه الجماهير علينا دائما نقدم أفضل ما لدينا ونقوم بمهمتنا في الملعب كما جعلهم فخورين بنا، وهذا ما يفعله اللاعبون منذ بداية هذه المنافسة. لذلك هم يعرفون تماما أنه حالما يكون هناك ربما بعض قلة المستوى الجسدية أو يواجهون بعض الصعوبات، فإن الجماهير ستكون موجودة لصنع هذا الفارق ومساندتهم ومساعدتهم على تخطي أي صعوبة ورفع رأسهم والعودة إلى العمل، وبالتأكيد هذا سيكون دفعة معنوية كبيرة جدا للاعبين. إذن كلها لحظات جميلة، أحاسيس إيجابية وذكريات رائعة كذلك لأن تمكن من حمل هذا القميص لأكثر من 10 سنوات.
0: في سنوات سابقة كابتن يوسف كان المغاربة في كل دخول إلى بطولة كبرى يحملون الآلة الحاسبة، فوز على إيران، نتعادل مع إسبانيا، ونتعادل ولا نفوز على البرتغال. لا يمكن الإنكار اليوم أن سقف الطموحات بات عاليا، لا يمكن أيضا إنكار دور وليد الركراكي في اختلاف هذه العقلية، حتى بات المغاربة الآن يتحصرون على التعادل مع البرازيل.
3: وطبعا المنتخب المغربي أصبحت عنده هوية، أصبحت عنده شخصية، وأصبح عنده احترام من كل المنتخبات. دائما كما قلت نتائج كذلك نوعية لاعبين المتواجدين دائما، وكذلك الجمهور المتواجد دائما في كل المباريات سواء في قطر سواء في أمريكا سواء في أوروبا، وهذا التشجيع وهذا الحب للمنتخب اللي أصبح عند الكل، صغار كبار نساء رجال، أصبح لا حدود. بالتالي الآن الدخول إلى أي منافسة دابا أصبح المغرب كما قلت وصل ترتيبه الآن
0: يحسب له 1000 حساب.
3: نعم، رغم أن في السابق المغرب قدم تقريبا في كل نسخ قدم بطولات ممتازة جدا، 86

0: كذلك تأهل الدور الثاني في 94 لم يكن سيء، 98 طبعا قدم مباراة كبيرة، حتى في 2018 لم يكن سيئين، بالعكس دائما كان يشرف دائما، وكان جزئيات صغيرة
1: صحيح هي التي تحسن أمام الإسبانيا والبرتغال
0: طبعا
1: كان رومان سايس وزملاء الأفضل،
0: لكن دائما تحتاج إلى استمرارية في التواجد في كأس العالم، هذا هو اللي يخليك أن مستواك يتطور دائما. 2018 2022 2026 ثلاث مرات متتالية، الأول مرة في تاريخ المغرب، نتمنى
1: إن شاء الله
0: تستمر
1: إن شاء الله على
0: طبعا تستمر أن... نعم 2030 ستكون هي الرابعة أكيد، مع التواجد مع اللعب في كأس العالم مع اللاعبين الشباب مع الخبرة المتواجدين أكيد أنهم يتعلمون أشياء كثيرة من مثل هذه المباريات. الآن كما قلت سقف الطموح أصبح عالي عندما وصل المنتخب بآخر نسخة إلى نصف النهائي، الآن كل يحلم بكي نحقق أفضل ما حققنا
1: نهائي
0: أفضل ما حققنا، نتمنى ذلك، عندنا كل إمكانيات، أهم شيء الثقة في الأنفس، عندنا مدرب على مستوى جيد، عندنا لاعبين على مستوى العالي، لاعبين يلعبون دائما في الأندية الكبيرة، يلعبون في دوريات كبيرة وفي دوري الأبطال، وهذا تحتاج نوعية أولى اللاعبين، عندك منظومة، عندك جمهور وراء الفريق، عندك هذاك إدارة، وهذا الأهم، إدارة
1: المسؤولين
0: داخل الاتحاد، دعمهم للمنتخب وتوفيرهم لكل الوسائل اللي تخلي المنتخب دائما أن ينجح وأن يظهر بشكل مميز.
1: تعاونا الآن مشاهدينا نستمع لواحد من المواهب الشابة التي التحقت بالمنتخب المغربي مؤخرا والذي أبلى البلاء الحسن، نتحدث هنا عن أيوب بوعدي لاعب المنتخب المغربي والليل الفرنسي.
2: نعم بالتأكيد أنا سعيد جدا بهذا الأمر، أنا سعيد للغاية بأن ألعب مع منتخب المغرب، نحن نقدم مستوى جيد في أول مبارتين ونتمنى بالتأكيد أن نكون جيدين. الأمر متقارب جدا في هذه المجموعة، تعادل مع البرازيل في النقاط، لعب المباراة في نفس الوقت، ما مدى أهمية الفوز؟
3: مهم جدا
2: أن نفوز بالتأكيد، وبعدها سنرى نتيجة مباراة البرازيل واسكتلندا، ولكن نحن سنقدم كل شيء للفوز في هذه المباراة لكي نكون في موقع جيد في المركز الأول تحديدا. وهايتي كذلك غادر كأس العالم، لكن ماذا تنتظرون منهم في هذه المباراة وماذا ننتظر منكم؟ ما الذي يمكن أن ننتظره من هايتي في هذه المباراة؟ نحن نعرف بأن هايتي فريق جيد جدا ولعب بشكل جيد أمام البرازيل واسكتلندا، لديهم أسلحتهم ويمكن أن يعقدوا الأمر علينا، لذلك التركيز مطلوب خلال هذه المباراة على امتدادها ويجب أن نكون إيجابيين. شكرا، حظا سعيدا.
1: أيوب بوعدي واحد من نجوم كرة القدم المغربية في الآونة الأخيرة، والذي كما أشرت قبل البلاء الحسن رفقة المغرب في المباراتين السابقتين. وإذا كان للبرازيل فرناندينيو بيلي في مونديال 58 يشارك على سن 17، المغرب اليوم لديه بوعدي ب 18 وعدد من اللاعبين الشباب. أريد رأيك ونظرتك لكرة القدم المغربية، ولا أعلم إن لعبت أو زاملت لاعبين مغاربة في مصر. دياز أعتقد لم يكن معك في السيتي، كان معك؟
4: سي براين دياز اللي انيسيو سوا كاريرا كوم بروفيسيونال.
5: نعم بدا مسيرة،
4: هو جوغادور دي موتا كواليداد، دي ما كاباسيتاد موتو جراند،
5: لديه امكانيات عاليه، لديه امكانيات عاليه، وبالطبع بعد ذلك قام باللعب معنا بمانشستر سيتي ومن ثم ذهب الى ريال مدريد، ولكن منذ البدايه منعنا بان ابراهيم دياز يملك امكانيات رهيبه للغايه وسيكون من افضل اللاعبين في العالم. هو لاعب يمتلك مهارات فنية فردية وبإمكانه صنع الفارق في كافة المباريات، لذلك في مباراته أمام البرازيل كان لاعبا مذهلا، كان أفضل لاعب في المباراة، لذلك كل ما قام به في تلك المباراة والديناميكية التي أظهرها أمام المنتخب البرازيلي، واستطاع أن يجلب المنتخب المغربي إلى الأمام، هو لاعب مذهل، لذلك نحن نعلم بأن المغرب لديه لاعبين مميزين، والمباريات القادمة ستظهر المنتخب المغربي على حقيقته بأنه سيتوجه ويتواجد في مراكز متقدمة في هذا
1: المنتخب. هل ترى أن اللعب في الشوارع في الأزقة الضيقة والذي ولد هذه الموهبة البرازيلية المغربية والعدد من البلدان؟
5: نعم موافقك الرأي، لأن طريقة اللعب بهذه بالشوارع هي تجعلك تفهم كرة القدم بشكل آخر وتلعب بسعادة، وأيضا بإمكانك أن تكون دائما مختلف عن اللاعبين الآخرين الذين يلعبون في الأكاديميات. ليس عليك الضغط عندما تلعب في الشارع، وبإمكانك خدمة المنتخب ودائما أنت تلعب مع أصدقائك أمام منزلك، ودائما تلعب ولديكم حلويات ومشروبات ومرطبات تستطيعون العمل وأنتم سعداء. أتمنى أن يكون لدينا العديد من اللاعبين الذين بإمكانهم اللعب بهذه السعادة.
1: دعونا الآن مشاهدينا نتحول إلى أرضية الميدان. معنا من هناك مراسل قنوات بين سبورت سامي سهمود. أهلا بك سامي، ضعنا في الصورة كل كبيرة وصغيرة قبل انطلاق هذه المباراة، تفضل.
3: تحية طيبة لكم من منتصف ملعب أتلانتا. نحن قريبون للغاية من تدريبات وعملية إحماء لاعبي المنتخب المغربي. كنا نتحدث بالأمس عن خيارات المدرب محمد وهبي في هذه المباراة، هل سيتمسك بالتشكيل الأساسي الذي بدأ به في المباراتين السابقتين أم أنه سيجري العديد من التغييرات. أجرى 4 تغييرات على تشكيلة المباراة. نتحدث عن رضوان حلحال وأنس صلاح الدين في خط الدفاع، وسفيان رابط في خط الوسط، وأيوب الكعبي يبدأ أساسيا في خط الهجوم. وبالتالي المدرب محمد وهبي في هذه المباراة يميل لإشراك أكبر عدد من تشكيلته التي تضم 26 لاعبا، لأنه ربما يعتقد أن هذه المباراة على الورق تبدو الأسهل قياسا بما سيجري في الأدوار الإقصائية. الجماهير المغربية في واقع الأمر تصنع الحدث في الملعب، أجواء صاخبة، ومنذ يوم أمس في مدينة أتلانتا وهي تصنع هذه الأجواء الجميلة. كل الأمل بالتوفيق لأسود الأطلس في هذه المباراة من أجل انتزاع الصدارة والبقاء في الولايات المتحدة في الدور المقبل لدور 32.
1: شكرا سامي سهمود من أرضية ملعب أتلانتا. كما تتابعون المنتخبان يجريان الحركات الإحمائية قبل تقريبا نصف ساعة على انطلاق هذه المباراة المهمة في مشاركة المنتخب المغربي 3 تواليا والسابعة في تاريخه، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة المغربية التي وصلت كما أشرت إلى الانتصار 6 بعد أن كان الفوز على اسكتلندا في الجولة 3. إفريقيا لم يحقق أي منتخب هذا العدد من الانتصارات المونديالية باستثناء غانا ونيجيريا. أمامكم بوعدي كما أشرنا، واحد من نجوم المنتخب المغربي، وتشكيلة أسود أطلس مع كابتن يوسف.
0: طبعا هناك تغييرات، بونو يلعب 4 مدافعين دائما، تغيير حلحال مكان ديوب يلعب بجانب رياض، صلاح الدين كذلك مكان مزراوي، وحكيم الجليل مراب يوم يلعب مكان بوعدي إلى جانب العناوي، وأمامهم سايباري يلعب مكان حل لعب الناحي، دياز في الجانب من الخنوس، وكعبي يلعب كمهاجم تقريبا 4-2-3-1، نفس الأسلوب نفس الطريقة، وما تغيير لبعض اللاعبين شيء مهم وشيء جيد. أنت تظن أن المباراة هذه مناسبة لأعطى الفرصة أكثر عدد من اللاعبين لتغيير، كذلك لمشاهدة بعض اللاعبين الآخرين في بعض المراكز. أكيد ما شاهد لازلنا من لم نشاهد لاعبين آخرين مثل جاسم، كذلك تعطى الفرصة اليوم لو كانت الأمور تمر بشكل جيد، واليوم فرصة لهذا اللاعب أول شيء تحتيم الرقم وعدد الهدفين، ممكن أن يصبح كأول لاعب سجل 3 أهداف
1: مغربي.
0: نعم
1: إفريقي.
0: إفريقي طبعا،
1: إفريقي لم يسمح لأي لاعب إفريقي أن سجل 3.
0: الفوز اليوم كذلك سيعطينا تصدر إفريقيا في عملية الانتصارات، 6 الآن إحنا 6 انتصارات
1: إلى جانب غانا ونيجيريا.
0: اليوم لو فزنا اليوم إن شاء الله نفرد بهذا الرقم. وكما أقول دائما الأهم هو الاستمرار في هذه الديناميكية. الفوز تعطي ثقة للاعبين رغم التغييرات، أكيد الأسلوب لا يتغير، مباراة أكيد أسلوبنا أننا نغيره، منافس احترامه بشكل جيد، منافس يلعب كرة، وشاهدنا ضد سكوتلندا خلق متاعب كثيرة لمنتخب سكوتلندا، يجب استغلال الفرص. اليوم دخول كعبي كرأس حربة مهم جدا صريح مع إعادة لاعب سايبار كصانع العاب، دائما سايبار يأتي من الخلف كذلك يعطي الإضافة، والأطراف خصوصا الخنوس لدياز. دياز أكيد أنه كان مميز في آخر مباراتين كصاحب تمريرتين حاسمتين، أتمنى إن شاء الله يكون جماعية داخل الفريق وأن نسجل أهداف ونحاول نستغل الفرص، لأن أهم شيء أن الفرص اللي ما نضيعش فرص كثير، نحاول نسجل من البداية وسجل، لأن هذه الأهداف دائما تعطيك ثقة أكثر.
1: حتى وما تخلي اللاعبين يدخلوا في عقدة اسمها كثرة الفرص وقلة
0: لا لا أعتقد
1: الأهداف.
0: لا المدرب ذكي ويعرف كيف يتعامل مع مثل هذه الأشياء اللي تحدث في بعض المباريات. طبعا الأهم أنك تصنع فرص، هذا هو الشيء، أنك تصل إلى المرمى وتخلق فرص، هذا هو الأهم. فقط يجب كما قلت تركيز أمام المرمى ومحاولة كما قلت تسجيل أكثر عدد من الأهداف.
1: إلى تشكيلة المنتخب البرازيلي وما قرره أنشيلوتي في هذه المباراة معك كابتن فرناندينو.
5: أعتقد أن المدرب اختار نفس اللاعبين الذين ربما في التشكيلة السابقة من حيث إشراك ريان مكان لويس إنريكي، ولذلك هذا اللاعب ريان بإمكانه وضع العديد من المراقبة من رجل إلى رجل ومساعدة في الهجوم، ونرينا كازيميرو باكيتا وبرونو جامرايس، وأيضا هناك أربع لاعبين في خط الدفاع هم نفسه اللاعبين. لربما التغيير الوحيد ريان مكان رافيا الذي أصيب، لذلك أعتقد بأنه أعطى فرصة لماتيس كوي الذي سجل هدفان، وأيضا باللاعب مع فينيسيوس جونيور. بالطبع فينيسيوس جونيور هو الأفضل في هذا المونديال بالنسبة لمنتخب البرازيل من حيث الهجوم. ريان لاعب شاب ولديه موهبة كبيرة وبإمكانه اليوم المساعدة في الناحية الهجومية، وأيضا نحن بإمكاننا كان خط الوسط المساعدة في الهجوم. نيمار سيكون مفاجأة، وأتمنى أن يكون حاضرا في مباراة اليوم بكامل لياقته البدنية. العودة من الإصابة هي تمنحه أن يبدأ في الشوط الثاني والفوز على اسكتلندا.
1: في الشوط الثاني هل يمكن أن نشاهد نيمار وفينيسيوس في نفس المباراة، أم دخول نيمار يعني خروج فينيسيوس؟
5: أعتقد بأنه من الممكن أن نرى هذان اللاعبين مع بعضهم البعض، نيمار وفينيسيوس جونيور. نعم سيكون نيمار مهاجم وهمي مكان كونيا، وبالطبع نيمار بإمكانه اللعب من خط الوسط وأيضا الدخول بعمق لداخل منطقة المنتخب الاسكتلندي. هناك العديد من الإمكانيات، أتمنى من أنشيلوتي أن يقوم بإدخال نيمار مع فينيسيوس جونيور معا، لأن هذان اللاعبان بإمكانهم أن يمثل خطر كبير على اسكتلندا. هما يعرفان بعضهما البعض ويعرفان تمركزهما بشكل جيد. نعم يجب أن نفكر في المباريات القادمة في المرحلة القادمة، لأن هذان اللاعبان بإمكانهم صنع الفارق للمنتخب البرازيلي.
1: سنتابع وإياكم الآن تشكيلة المنتخب الاسكتلندي، ستظهر أمامكم مشاهدين بعد لحظات على الشاشة. وأريد أن أسألك رومان بشكل عام، هل يعتبر المنتخب الذي يضمن إلى حد كبير التأهل من خلال المباراتين وأمامكم مشاهدين التشكيلة يعتبر محظوظا عندما تتوفر لديه الفرصة لإراحة بعض العناصر الأساسية وإعطاء فرصة دقائق لعب أكثر لغير الأساسية؟
2: أظن أن الأمر صعب نوعا ما، لأن هذا الفريق في وضعية أنه رغم حتى لو أنها ثالثا هناك العديد من المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار لكي يترشحوا كأفضل ثالث. لذا بالنسبة لهم اليوم نرى هنا بأنهم يلعبون باللاعبين الأساسيين سواء كان روبرتسون ماكتوميناي وماكين كذلك. أظن بأنهم سيرغبون بلا شك في تحقيق أكثر من مركز ثالث، لما لا، ربما حتى يحاولون إيقاف منتخب البرازيل وربما البحث عن مركز ثاني لتحقيق المفاجأة أو حتى مركز أول ربما، لأنه نحن لا نتمنى ذلك. ولكن بخطأ من المغرب وفوز لإسكتلندا لو حدث ذلك فإن هذا سيغير المجموعة تماما ويمكنهم من أن ينهوا أوائل في المجموعة. هناك خيارات كثيرة واحتمالات كثيرة، لكن هم أيضا يقولون لأنفسهم لو أنهينا ثالثين هل هذا سيكفي بالنسبة للنقاط فارق الأهداف إلى ما غير ذلك ترشح كأفضل ثالث. لذا أظن أنهم لن يجازفوا بالتغييرات وقدموا أفضل لاعبيهم في هذه المباراة. هناك بعض التعديلات كذلك رأيناها بتغيير بعض اللاعبين، وأظن أنهم سيحاولون البحث عن أفضل نتيجة ممكنة أمام منتخب البرازيل وأن لا يكتفوا فقط بتعادل. ربما يجب أن ننتظر مباراة مثيرة بين البرازيل واسكتلندا هنا.
6: Ça.
2: سنتابع هذه المباراة ولكن مع تركيز أكثر على مباراة المغرب بلا شك، وفوز إن شاء الله كي نضمن الترشح
1: إن شاء الله. كابتن يوسف، اليوم تحدثنا عن إشراك مهاجم صريح لأول مرة وهو الكعبي، في حال نجاح ثمار دخول الكعبي، هل يمكن لوهبي أن يغير تفكيره أم أنه لكل مباراة ظروفها وكل منافس أسلوب لاعب معين؟
0: طبعا أتفق معك، كل منافس وعنده خصوصيات التي يجب تهيلي بشكل جيد، وعنده أسلوب وعنده طريقة لعب، لأنه قبل البداية هو منذ مجيئه اعتمد على المهاجم الوهمي. مباراة الإكوادور الشوط الأول ما كناش جيدين، عندما لعبنا المباراة الثانية برأس حربة بالعكس حسن أكثر الأداء وأصبح، لكن هو أصر على على على على, على, على, على الأسلوب وطريقة اللي يلعب بها ونجح في المباراتين. الكعبي يكون حل طبعا، بعض الأحيان تبدأ المباراة بمهاجم وهمي لكن أثناء المباراة تحتاج إلى مهاجم صريح، وبالتالي عندك فرصة أنك تغير أو تدخل مهاجم صريح ثم تلعب بطريقة أخرى. يعني تغيير الأساليب للمدرب بالعكس يعطيه إضافة، ويعطيه أنه ممكن يختار أي أسلوب يناسب المجموعة دي، كذلك يناسب المنافس كيف يلعب ضده. نعم هناك فرص، هناك العديد من الاستحواذ جيد، هناك ثنائيات دائما المنتخب يسيطر على الثنائيات، الاستحواذ على وسط الملعب دائما في عملية الضغط مميزين، دائما بيبعد خطر على المرمى مهم جدا، نكون مميزين على الخطوط تكون متقاربة لا نعطي المساحات أكثر. شاهدنا كل هذه الأشياء جيدة وإيجابية شاهدنا في المباراتين الأولى والثانية، الآن مع أسلوب كما قلت هو نفس الأسلوب لكن هذه المرة بس تغيير، وهو أن الآن لعب مهاجم صريح. الكعبي لعب مهم، لعب عنده خبرة وعنده تجربة، سجل العديد من الأهداف، وشاهدنا حتى في كأس أمم أفريقيا سجل أهداف رائعة جدا، يحتاج كذلك إلى الفرصة. أنا اعتقادي ظلم بعدم تواجد مع مجموعة
1: كاس 2020.
0: نعم الآن عنده فرصة أخرى، رغم أنه تواجد كان في 2018 في روسيا، الآن متواجد مرة أخرى وتحتاج نوعية هؤلاء اللاعبين، لاعب خبرة ولاعب دائما يعطيك الهدوء، لاعب دائما إيجابي داخل المجموعة، وهذا شيء مهم، حتى عندما لا يلعب يبقى إيجابي مع اللاعبين الآخر، وهذا مهم. المجموعة دائما سواء اللاعب أو لم يلعب يكون دائما الهدف الوحيد وهو الفوز، يعني عندما يفوز فريق سيفوز المجموعة
1: دون شك. شاهدنا أجواء جماهيرية مميزة ليس فقط في ملعب أتلانتا لكن كذلك في ملعب مولاي الحسن بالرباط الذي يعتبر منطقة مشجعين تتوفر فيه أجواء الملعب الحقيقي لمن لم يتمكنوا من السفر ومتابعة المنتخب المغربي عن كثب. نتوقف مع فاصل قصير مشاهدينا قبل أن نعود لنواصل.

0: كوكاكولا حرك المشاعر.
1: دوليدول مرافقة المغاربة في كل لحظة كتوجد الغد أحسن.
2: دوليدول للغد واجدين.
3: كيا كرييت انسبيريشن ذات كونيكتس ذا وورلد. انسبيريشن كونيكتس اس اول.
4: حيت كل واحد فينا في شكل، كاين هوهوس ديالك في شكل.
5: هوهوس ما كاين ما ولكن.
6: ما تخممش كاينة بلاصة.
7: Four seasons private residences Southmed, one of a kind by TMG.

0: كيفنا
1: على كيفنا.
2: احجز عروض على كيفك.
3: بيز الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026.
4: احصل على واحد من ست اكواب اسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
5: هي لحظات تشعل الحماس وتحرك المشاعر والتوتر الزائد قبل الصافرة. واثقين غنجيبوها التسديد. جابوها أخيرا، هدف يلهب حماس وفرحة الجماهير، وما كاين محسن من هذا الإحساس. حرك المشاعر مع كوكا كولا.
6: واحد هوز عفاك إلا هوز كريم شوكولا كراميل تيراميسو فريز
7: شوكولا
6: فوري شوكولا ولا دوبل شوكولا ولا شكراك من الفوق
8: دوبل
6: ولا ما دايراش
7: جوج.
9: حيت كل واحد فينا في شكل، كاين هوز ديالك في شكل.
10: هوز ما كاين ما ولكن
11: النجاحات الكبيرة كتحقق في دوك الأوقات اللي كان ارتاحوا فيها باش نرجعوا أقوى. دوليدول مرافقة المغاربة هذه أكثر من 55 عام، في كل لحظة كتوجد الغد أحسن، حيث الماتلة كيني دورسال ماشي غير راحة، الماتلة اللي كتخليك واجد للغد.
12: دوليدول للغد واجدين.
13: السلام عليكم يا معلم، ما في حدا غيري بكل السوق عنده بساط الريح.
14: يا زلمة هيك كله خرافات.
13: لا مزبوطة، بس هذا كله حسب انت شو بتشرب. ريد بول بيعطيك جواني.
15: This is where my story begins. Overcoming every fear. But this is the moment I've been waiting for. Not here to play, but here to deliver. Because every step I take creates inspiration that connects the world. Inspiration connects us all.
16: واش كاين شي واحد كيتفرج بوحدو؟ اجي اجي راه كاينه بلاصه، غادي نديرو واحد لومبيونس غادي يسمعو بها في امريكا.
17: اون 88 4 2 3 1 هي اللي كتربح.
18: ولكن في قطر كلشي تبدل، لا كوب كتقلب.
19: البنات ابراهيم ديال صاك بيمطير الامريكان
20: ما فاسيش
21: الماكياج حمراء
16: هلا غادي يسمعك.
22: شحال
16: حاجه مع الجماعه كل ماتش كيولي تاريخي وعمرو كيتنسى. افريقيا لومبيونس عالميه.

0: عارفين النتيجة.
1: وهالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي سيفنا على كيفنا.
3: فسرحت نبغى غرفة متصلة.
4: كيف تخرج من دون ورقة شمس؟
1: هاي جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشارك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.

0: Thanks.
1: Please be back to me. Please be back to me. Hombre, again.
2: أسي؟
3: سين بالون أورا.
4: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
5: إيش كل هذا؟
6: حياكم، اشوف الشباب والبقية مجتمعين،
7: شكلها راحت علينا.
8: خلينا نوريهم كيف تتسوى الجماعات صح.
9: يبينا ثاني جمعنا
10: وانا بيتي
11: بس هذا اللي قدرت عليه.
12: سالم راح يلعب كأس العالم فيه.
13: انت مين؟
14: مو مهم مين، المهم اللي بسويكم جمع نار وشراب.
15: نسوي اكبر ضروب بالمملكة
16: والكل يدخل ويعزم من عز عليه.
17: هيز اكثر كورة اكثر.
18: أنا زي.
19: لا لا لا.
20: الأخبار. خمسة الله. جاي أهو.
21: كيف الأمور؟ كورونا ذاك ما طلع خير. إيه جاي كمان.
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد. أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة. وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
22: ما أحب أسافر في الصيف،
23: بس قدر غير
24: خير سيف تحت الشمس واشرب كرك عاد.
25: ها براي
24: براي،
25: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
26: يا عيال هذي أعلى تحليق في العالم.
27: يبا عادي نمدد يومين،
28: بنمدد أسبوع.

أهلا بكم من جديد. الصورة من ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، كما تتابعون الجماهير توافدت مبكرا كعادتها بالأعلام، الأهازيج والحماس الذي لا يهدأ، المشهد أصبح مألوفا في كل بطولة، حضور كثيف ودعم لا يتوقف. وأمامكم كذلك أتلانتا ستاديوم الذي سيحتضن هذه المباراة بين المنتخب المغربي ونظيره من هايتي في الظهور الثالث لترسيم التأهل وكذلك تحديد المتصدر.

0: الصورة كذلك من ميامي ستاديوم الذي افتتح عام 87 ويتسع ل 65 ألف متفرج. أمامكم بعد لحظات سيدخل لاعبو اسكتلندا والبرازيل التي تحمل الرقم القياسي بخمسة ألقاب عالمية، تمتلك 77 فوزا في 116 مباراة لحظات، وتنطلق هذه المباراة وكذلك الأخرى في نفس التوقيت وكما قلت سابقا بنفس الأهداف والغايات، التأهل بشكل رسمي وكذلك تحديد المتصدر لهذه المجموعة. بعجالة رومان، التسجيل المبكر مهم.
1: نعم، التسجيل في حد ذاته مهم، ولكن مبكرا نعم سيكون أمرا جيدا بلا شك، ونحن رأينا خلال المباريات الماضية كذلك أن هذا ما فعلناه تحديدا، هذا يمكننا بلا شك أن ندخل بشكل ممتاز في أجواء المباراة ويعطي ثقة للاعبين لبقية المباراة، لذلك لو تمكننا من تكرير ذلك وتسجيل مبكرا سيكون هذا مهما جدا لبقية المباراة. إذن سنتابع ما يحدث ونأمل ونتمنى بالتأكيد أن نرى مباراة جميلة وفوزا للمغرب إن شاء الله.
0: فرناندينيو بعجالة، هل سنشاهد البرازيل تقليدية أم واقعية أنشيلوتي؟
2: حسنا، أعتقد أن البرازيل اليوم سيلعب بشراسة هجومية لكي يحقق الانتصار ويفوز بهذه المباراة ويعطي النظرة إيجابية للجماهير وللإدارة. أتمنى بتسجيل العديد من الأهداف في هذه المباراة لأننا ننافس المغرب على الصدارة، لذلك نحتاج أن ننافس المغرب ونتصدر.
0: إذن اللاعبون يستعدون للدخول إلى أرضية الميدان سواء في ميامي أو كذلك في أتلانتا قبل هذه المباراة المهمة، والظهور بشكل جيد على مستوى الأداء ضروري في آخر جولة دور المجموعة.
3: نلعب نفس الشخصية نفس الأداء نفس الثقة، مهم جدا نلعب الكرة كما نلعب دائما، نحاول ما أمكن نسجل في البداية، نجحنا نأخذ ثقة أكثر، نحاول نستغل كما قلت الفرص، نلعب بأريحية ونستمتع أكثر في مثل المباريات. أتمنى التوفيق إن شاء الله لنا.
0: إذن المباراة مشاهدين أقل من تقريبا 9 دقائق على انطلاقها، مباراة سهلة على الورق في المتناول كما يرى كثيرون، لكن المنتخب الهايتي لا يملك شيئا ليخسره باعتبار أنها المباراة الأخيرة في المشاركة الثانية منذ 52 عاما، وسيطمح إلى تحقيق أول انتصار أو أول نقطة له في هذه المجموعة. الآن سنتحول إلى معلقي المباراة، زميل خليل بلوشي على الماكس فور تعليقا على مباراة اسكتلندا والبرازيل، وجواد بدا على ماكس تري تعليقا على مباراة المغرب ومنتخب هايتي. كل شكر لمحللي ونجوم تحليل في قنوات بين سبورتس، نعود ونلتقيكم إن شاء الله بعد نهاية الشوط الأول. فرجة ممتعة.

0: تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. يوم جديد يجمعنا بكم من خلال مباريات كأس العالم أمريكا كندا المكسيك، ويوم جديد نلتقي فيه مع أسود الأطلس المنتخب المغربي الذي يكمل المسيرة من انتصار الانتصار لكتابة مجد آخر هنا في محطة عالمية أخرى، بالأمس في قطر واليوم في أمريكا. الانتصار الأول كان على حساب اسكتلندا، واليوم طبعا الموعد مع مباراة أخرى بنفس الأمل وبنفس التحدي وبنفس الإصرار والرغبة. إسعاد الأنصار ومواصلة المشوار بحثا عن مجد جديد هنا مع الكبار في كأس العالم. المنتخب المغربي الذي كان بالأمس مثالا جسد ذلك الحلم وذلك الإلهام، إلهام نعم الذي كان حاضرا من خلال مسار تاريخي. أسود الأطلس الذين أشهدوا العالم أن العزيمة أقوى من التوقعات، وأن المستحيل ليس مغربيا، وأن القلوب المقاتلة هي التي تصنع المجد. فسيروا إلى الأمام إن شاء الله على بركة الله، 90 دقيقة من أجل انتصار آخر ومن أجل المنافسة على صدارة هذه المجموعة الثالثة. هذا هو الحكم الهولندي داني ماكيلي الذي سيتكلف بقيادة هذه المواجهة. وستلاحظون اليوم بأن هناك تغييرات مهمة جدا يجريها المدرب محمد وهبي في مباراتها الثالثة. كانت هناك توقعات بأنه ستكون هناك بعض التغييرات على مستوى الخطوط الثلاث: ياسين بونو في حراسة المرمى، أنس صلاح الدين 26، شادي رياض 18، رضوان حلحال 25، أشرف حكيمي رقم 2، نيل العينوي 24، سفيان مرابط 4، بلال خنوس 23، اسماعيل الصيبر 11، إبراهيم دياز 10، وأيوب الكعبي. أول حضور رسمي للجولياتور مهاجم أولمبياكوس اليوناني. لاحظ بين التغييرات همة اليسار وسط وخط الهجوم. دعونا نتابع تشكيلة هايتي: بلاسيد في حراسة المرمى، إكسبيريونس رقم 8، دولاكوا رقم 5، أدي 4، ديفيرن 22، بروفيدانس 15، جون جاكس 17، بيليكارد 10، جوسوي كاسيمي رقم 21، جوزيف 16، ويلسون إيزيدور مهاجم نادي ساندرلاند في الخط الأمامي. اختيارات المدرب سيباستيان ميه. إذا لحظات ستنطلق هذه المواجهة، نقرب المشاهدين من صورة التغييرات التي حصلت اليوم في التشكيلة المغربية. أناس صلاح الدين يلعب اليوم رسمي مكان مزراوي في اليسار، من كذلك رضوان حرحال سيكون حاضر في محور الدفاع مكان عيسى ديوب، سفيان مرابط في وسط الميدان الدفاعي سيكون مكان أيوب عدي، ولدينا أيضا إسماعيل الصيباري اليوم سيكون وسط ميدان هجومي، أيوب الكعبي أول ماتش رسمي سيكون حاضر مكان أوناحي. يعني الأسماء اللي كانت حاضرة في مباراة البرازيل وفي مباراة اسكتلندا، الكلام عن أوناحي مزراوي وكذلك لاعب عيسى ديوب، إضافة إلى بوعدي، الأربع أسماء التي كانت حاضرة في ماتش البرازيل وفي ماتش اسكتلندا اليوم يتم إراحتها وإعطاء الفرصة لأسماء أخرى. 4-2-3-1 للمدرب وهبي، الاعتماد على حكيمي في اليمين، صلاح الدين على اليسار، المحور اليوم شادي رياض حلحال، سفيان مرابط إلى جانب نيل العيناوي، تنشيط الهجوم إسماعيل الصيبري، الخنوس كما العادة على الجهة اليسرى، إبراهيم دياس يأخذ وضعيته على اليمين، وأيوب الكعبي سيكون ورأس الحربة. إذن على بركة الله ستعطى ضربة البداية واللمسة مغربية مع الانطلاقة في هذه اللحظات، والكرة تصل لحلحال. اليوم حلحال الشادي رياض. نعم نتذكر هذه الثنائية واللي كانت متواجدة في كاس إفريقيا 23 سنة التي نظمت بالمغرب، والانتصار والتتويج نداك تحت قيادة المدرب السابق عصام الشرعي. هذه كرة فائدة منتخب هايتي، ثاني حضور على مستوى المونديال بعد الأول في 74. هناك في ألمانيا الخسارة في 3 مباريات، خسارة في 3 ماتشات، أكبر خسارة كانت أمام
1: إخوان غير لك أن شي تقطع يخليكم معنا، هنحاول نصلحه إن شاء الله.
0: أمام سكوتلاندا 1-0 وبثلاثية وبواقعية أمام البرازيل، بينما المنتخب المغربي المباراة رقم 26 كأكثر حضور في ماتشات كأس العالم بالمناسبة مع منتخب الكاميرون. نعم 26 مباراة في المونديال. كرة لوسط الميدان تمشي ريناي العيناوي، عيناوي لمرابة راجعة للخلف، حلحال يمشي على اليمين، دياز في الاستلام، دياز في وسط الميدان، حكيمي مرر، مرابة يوصل، هنا ناي العيناوي يمشي على اليسار، متابعة من صلاح الدين، راجعة لنايل في استحواذ على مستوى وسط الميدان، حلحال في البناء والانطلاقة من دياس على اليمين. دياس نتمنى نشوفه، دياس اللي تابعناه في كأس أمم إفريقيا. أتكلم عن المباريات، أتكلم عن التنشيط، أتكلم عن السرعة، أتكلم كذلك عن التمريرات. إبراهيم دياس رغم المؤاخذات ولكن وجوده ضروري جدا من خلال عطاء حاضر في أسيست في مناسبتين، الأولى أمام البرازيل والثانية أمام سكوتلاندا. هذا هو إبراهيم دياس، الكرة في وسط الميدان، سفيان مرابط، حكيمي يدخل في المنتصف، زيادة عددية الآن، وصلت إلى العيناوي واحد على واحد، عيناوي يعطي تمريرة لدياس، رجع للعيناوي، وصلت إلى أناس في المساندة، العيناوي يرفع رأسه يشوف من يتواجد بجنبه، سفيان مرابط، سفيان الكرة وصلت إلى حلحال. الآن الطبيعة تختلف والمنافس مغاير تماما للبرازيل، نسبيا مغاير تماما كذلك لسكوتلاندا. المبادرة الأولى والكنترول ممكن ولكنها طالت على أيوب الكعبي. هذا هو الكعبي في ليلة عيد ميلاده، هل يفعله؟ طبعا لدينا لاعب تاريخيا في صفوف المغرب الذي خاد مباراة في يوم عيد ميلاده، هو لاعب الوسط المراكشي ابن الباجا الطار الخلج في مونديال 98 عندما لعب مباراة البرازيل في يوم عيد ميلاده. لكن اليوم نتمنى أيوب الكعبي في ليلة عيد الميلاد يسجل ليكون اللاعب المغربي الأول في مسار المونديال بقميص المنتخب المغربي، يسجل في ليلة عيد الميلاد. أصداء جميلة جدا في مدرجات أتلانتا ستاديوم. كرة في وسط الميدان لمنتخب هايتي، اللمسة وصلت بعد ذلك حكيمي. بالمناسبة حكيمي 99 مباراة دولية مع المنتخب، معناه صار على بعد مباراة واحدة من المئوية، 100 مباراة ستكون إن شاء الله في الدورة القادمة يا أشرف يا حكيمي. اليوم 99 مباراة، ثاني أكثر الأسماء حملا لقميص المنتخب المغربي طبعا بعد العميد والقائد السابق نور الدين النيبت. الكرة تصل على جهتها اليمنى يا ناصر، منتخب هايتي عادت مباشرة للخلف. طبعا منتخب هايتي اليوم بالأربعة أربعة اثنين، أدي مع دولا كروا في محور الدفاع، ديفيرن على اليسار، إكسبرينس على اليمين، ثم كازيمير وشاك وبيليكاد بروفيدنس في وسط الميدان، إيسيدور وجوزيف الخط الهجومي. حلحال يترك الكرة إلى ضربة مرمى. يعني لما تشوف المدرجات، لما تتابع وتناظر المدرجات اليوم، تكلم عن ما يزيد عن 45,000 مشجع مغربي حاضرين اليوم. يعني هذا أقل تقدير، أقل تقدير 45,000 متفرج مغربي اليوم في مدرجات أتلانتا ستاديوم. هذا الملعب الذي يتسع ل 65,000 متفرج، معظمهم اليوم أنصار أسود الأطلس. ياسين بونو ياسين يلعب الكرة لسفيان أمرابط وصلت إلى الشادي رياض أنس صلاح الدين في محاولة الخروج بالكرة يرتكز على سفيان حلحال يفتح على اليمين وصلت إلى أشرف حكيمي يقترب من نايل في المساحة ملعوبة التحرك للكعبي التحرك من اليمين وصلت لأيوب أيوب بسرعة حكيمي في الانطلاقة وحدة يا حكيمي وصلت على اليسار المراوغة هي هي سارت مغربية في محاولة التسديد سفيان على الرتم الآن المنتخب المغربي على الرتم المنتخب المغربي في هذه اللحظات الكرة وصلت أول عملية توغل حاضرة كعبي كان يتهيأ لي المقصية الكعبي اليوم مصر أنه يعمل مقصية بذكريات الكان الماضي المستر دابل كيك هكذا نعم لقب أيوب الكعبي المتخصص في المقصيات هل يعمل وحدة اليوم هل يفعل اليوم أيوب الكعبي لا يهم طريقة التسجيل الوصول إلى الشباك هو الأهم هذه الكرة لمنتخب هايتي عملية التمرير ضغط هنا من مرابط وحكم صفر خطأ فعلا حكم صفر خطأ وضربة حرة لفائدة منتخب هايتي تدخل من سفيان مرابط هذه ثاني مواجهة للمنتخب المغربي أمام منتخب ممثل كونكاكا في المونديال شوف رياضة بلال عرضية لكن التغطية موجودة التغطية كانت موجودة أول عملية توغل في منطقة الجزاء بلال خنوس خاد المبادرة يدخل للمنطقة يراوغ هي العرضية ولكن ردت فعل الدفاع في آخر لحظة رسميا منتخب هايتي يخرج من المنافسة بعد خسارتين لكن بالنسبة له هذه مباراة مهمة على مستوى المعنوي لتقديم أداء مميز إذا ستلعب ضربة حرة الآن فائدة منتخب هايتي عن طريق لعب بيليغارد بيليغارد يسدد ولكن مرة عالية أول كرة من هايتي أول تسديدة من بيليغارد من ضربة حرة مباشرة يعني شوف وكأن السيناريو يتكرر بين مونديال قطر ومونديال 2026 المغرب يصل للجولة الثالثة وفي رصيد 4 نقاط المنتخب المغربي ينافس هنا على 3 نقاط

شادي رياض يرسل الكرة الطويلة إلى الأمام بالرأس، المتابعة بلال خنوص، الخنوص يتقدم، مرر الكرة داخل المنطقة إسماعيل، هنا لازالت مغربية في محاولة التمرير ولكن ضاعت، الكرة تقطع مرة أخرى، عادت لهايتي محذر من المرتدات، تسترجع مرة ثانية، الكعبي في صراع، الكعبي يخسر هذه الكرة، يتدارك الأمر، عادت مرة أخرى لهايتي. هايتي وإن حسابيا خرج من المنافسة ولكن كما قال المدرب سيباستيان مينيه، سنقدم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق الانتصار، نبحث عن أول فوز في مشاركاتنا المونديالية، وإن كانت هذه ثاني مشاركة لمنتخب هايتي، لكن بجميع الأحوال سننتظر، ولو أن فرق الجودة والإمكانيات بكل تأكيد يصب لمصلحة المنتخب المغربي. هذه الكرة وصلت على جهتي اليمنى، هنا هايتي يضغط، ديفان العرضية والهدف الأول، جوزيف يسجل الهدف الأول، هفوة دفاعية مع البدايات تعطي الأفضلية لمنتخب هايتي، ميساني فرصة، ميساني كرة لمنتخب هايتي، يتمكن جوزيف من تسجيل هدف بعد عمل من ديفان على اليمين. البدايات هذه المرة لهايتي، التقدم لهايتي يا محمد يوابي في السيناريو ربما لم يكن منتظر، بتقدم منتخب خرج حسابيا من المنافسة وبالتالي ليس لديه ما يخسر في هذه البطولة، سيلعب من دون ضغوطات، هذه الإعادة، الكنترول بهذه الطريقة، انتظر اللاعب ديفيرن، الدائرة الأيمن، مرة ديفيرن، مرة ديفيرن، هيا كرة، بعد ذلك هنا صور تقدير من ياسين بونو، صور تقدير من ياسين بونو، إيزيدورا واللاعب جوزيف يسجل أول أهداف منتخب هايتي. معلش هي البدايات فقط، هي البدايات فقط، أول مرة المنتخب المغربي يتأخر في النتيجة، أول مرة في هذا المونديال المنتخب المغربي يتأخر في النتيجة، شفنا كذلك في المونديال السابق مرة واحدة المنتخب المغربي تأخر في النتيجة، كانت في مباراة الترتيب أمام كرواتيا، تتذكرون النتيجة التي انتهت لفائدة منتخب كرواتيا 2-1. إذن تمشي للتماس، غلطة في الدفاع، سوء تقدير من بونو، يعطي الأفضلية لجوزيف ولمنتخب هايتي. الكرة في وسط الميدان، هايتي بمعنويات عالية جدا وكانوا يبحث عن التأهيل في هذه المباراة، ترجع للخلف، سلامنا ديفيرن، ديفيرن عادي، لازم أن ردة فعل تكون سريعة جدا، لازم ردة الفعل لا تتأخر، هنا استخلاص للكرة في المساحة، الكعبي يطلب على اليمين، وصلت إلى أشرف، أيوب الكعبي العرضية، تدخل من الحارس، أول ردة الفعل لا تتأخر يا أيوب، ردة الفعل لا تتأخر، هنا بلاسيد يتصدى لأول كرة صعبة قادمة من الكعبي، أول ركنية في المباراة للمنتخب المغربي، إبراهيم دياز، حكيمي، لمن يا حكيمي، سيرفع الكرة، لا الدفاع يتدخل بعد ذلك، تخرج مباشرة إلى رمية جانبية بالفعل، إذن تماس يلعب بسرعة، حكيمي وصلت إلى بلال خنوص، خنوص راوغ، خنوص راوغ، خنوص مر مر مر، غير معقول يا إسماعيل، غير معقول يا الصباري، كانت لديك فرصة للتعديل، هذه سالة يا إسماعيل، هذه سالة يا إسماعيل، عمل كبير من بلال الخنوص، كيف مر وكيف راوغ وكيف هيأ كرة في طبق من ذهب يا الصباري، لكن يا الصباري برا الملعب، أنت تسجل الصعب وتضيع السهل، تسجل الصعب وتضيع السهل، ولكم المثال في هدف أمام اسكتلندا من زاوية صعبة، من زاوية مستحيلة سجل، لكن أعتقد يا إسماعيل يا الصيباري هذه كانت أسهل، هذه كانت أسهل يا الصيباري. عموما الفرصة الثانية للمنتخب المغربي، على يقين إن شاء الله العودة، على يقين إن شاء الله العودة بعد الكرة الأولى والثانية، تمر الكرة في المدينة.

ساحة. هذه المرة الكعبي يتحرك على جهة اليسرى بلال، وصلته الكرة بلال، هذه أوه الدفاع في الإبعاد، سلت مغربية، بلال دخل، بلال راوغ، بلال هي الكرة، اسماعيل بعد ذلك الكرة تتحول مباشرة إلى ركنية. كان من المنطقي ومن الطبيعي اسماعيل أن تكون ردة فعل قوية، كان من المنطقي أن يكون الضغط هكذا قويا على دفاعات منتخب هايتي بعد تلقي الهدف. تلعب الركنية، أشرف حكيمي يسعى لتنفيذ الكورنر، أشرف حكيمي يصعد حلحل، يصعد شادي رياض، موجود الكعبي، موجود إسماعيل، مرفوع الكرة مقوصة مرة أخرى، يصمد دفاع هايتي، لكن هنا لازالت إبراهيم دياس، يرفع إبراهيم، ولكن حارس المرمى بلاسيد نحذر يا شباب من المرتدات. العودة السريعة لأشرف حكيمي، كرة تمشي على اليمين، ديفيرن هذا من صنع الهدف الوحيد حتى الآن، جون جاك دولاكخوا يمشي بالكرة ناحية إكسبيريونس. دائما المشكل في الإنهاء، دائما المشكل في ختام الهجمة. حتى الآن شاهدنا أبرز كرة إسماعيل السيباري بعد عمل فردي رائع قام به اللاعب بلال الخنوس. عادت الكرة من جديد، بلاسيد يمشي على اليمين، يبحث عن كازيمير، لمسة واحدة بعد ذلك حلحال في التغطية، ممتاز حلحال، ممتاز هنا لاعب رضوان حلحال، مباشرة تخرج إلى التماس، رمية جانبية في يد الأثناء. صورة على رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجة، جودار، كذلك نور الدين نيبت العميد السابق، أكثر من لاعب للمنتخب المغربي ومن الأسماء المميزة التي حضرت في مونديال 94 وكذلك مونديال 98. كرة في وسط الميدان، في خطأ نعم، خطأ يرتكب في هذه اللحظات. تلعب ضربة حرة بسرعة، نيل عيناوي تمشي لبلال، ممتاز في منتصف الميدان، حفاظ على الكرة من العيناوي، في خطأ، حكم ترك اللاعب الهولندي يعطي الأفضلية. وصلت الكرة لإسماعيل، هذه المرة يتحرك على اليسار، إسماعيل عنده الكرة، مراقب من ديفيرن، إسماعيل هل يراوغ؟ إسماعيل بعد ذلك الحكم يقول في وضعية التسلل، نعم وضعية التسلل، تم الإعلان عنها في هذه اللحظات. أول حالة تسلل تسجل على المنتخب المغربي في هذه الأثناء، هذه الإعادة، لقطة الهدف، يعني مسؤولية مشتركة بين الكل. هذه عملية المرور بهذه الصورة عن طريق اللاعب ديفيرن وجوزيف في الإناء. التغطية لم تكن جيدة في اليسار، في العمق هنا مشكل تواصل بين بونو وحلحال، بعد ذلك الكرة تستقر في الشباك، الكرة بالرأس مرة أخرى مغربية، هدف جاء ضد مجرى اللاعب لأن السيطرة للمغرب. هذه الكرة وصلت كعبي، تغطية من طرف اللاعب ديفيرن، لازالت مغربية، الحكم قبل ذلك قال هناك خطأ. صافرة تأتي والضربة حرة لمنتخب هايتي بعد مرور 18 دقيقة على بداية المواجهة. هايتي حتى الآن تحدث المفاجأة، 1-0 في ثالث جولات هذه المجموعة، مجموعة طبعا التي تضم البرازيل واسكتلندا. البرازيل تلعب في هذه الأثناء أمام اسكتلندا. عادي بلاسيد يرسل الكرة للأمام طويلة، بعد ذلك اللمسة هنا في منتصف الميدان، بلال خنوس يتحصل على التماس، المفروض أنا صلاح الدين الآن على التنفيذ، صلاح الدين اللي خاد مكان مزراوي. لاحظنا طبعا الهفوة في الجهة اليسرى، اختيارات بالنسبة للمدرب اليوم، 4 تبديلات في مختلف المواقع. حلحال يمرر كرة لنيل عيناوي، عيناوي يمشي لإبراهيم دياز، عادت للعيناوي من جديد، اللمسة، أشرف حكيمي في المساندة يتقدم، عيناوي إبراهيم يتموضع إبراهيم، فيها خطأ، فيها خطأ نعم،
لاحظ بأن لاعبي منتخب هايتي يكثرون من التدخلات، وهذه ممكن تسبب مشكلة بالنسبة للاعبي المنتخب المغربي. الحكم لازم يكون صارم في بعض المواقف، لأن تدخلاتهم زادت عناصر منتخب هايتي ممكن تعمل مشاكل، خاصة بالنسبة للاعبين العائدين للتو من الإصابة. أشرف حكيمي لحظة إصابة، لكن الأمور بخير. أشرف سيواصي، نعم تلعب الضربة الحرة، حكيمي عادت إلى الشادي رياض، أنس صلاح الدين ملعوب الكرة، بعد ذلك بلال، سفيان مرابط، حلحال، هل يفتح اللعب على اليمين؟ أشرف حكيمي في وضعية استلام الكرة، حلحال يقترب منه حكيمي، نعم وصلت، حكيمي ضاغطين عليه، تالي يرجع يتريت لمن سيمرر وسط ثلاث لاعبين، خاطر فيها أشرف خاطر.

0: نعلن على وطئيه تسلل لايوب الكعبي. نتابعوا من جديد في الوقت اللي خرجت الكره من رجل سفيان ابرابط. ايوب الكعبي ولكن كان هناك وطئيه تسلل. قصيد توني يستعين لتنفيذ هذا الخطا لفائده منتخب المغربيه. دفتر لهدف تحقيق نتيجه ايجابيه. شرط من مارتيني اكسبيريونس كيرجع الكره لان ديل كخوا حارس بلاسيد جوني كيلعب الكره. عبد ريكاردو على المستوى الجيل منها استرجع كرة محاولة لفيدة منتخب الوطن المغربي الخنوس. يلا الخنوس تمرينة لكن تسرع شيء ما.
1: نحاولوا اخوانا الكرام نصلحوا الخلل ونعاودوا نرجعوا لكم بطبيعة الحال القنوات بين سبور.
0: تدخل الدفاع انا بنا نائل العيدوي لاعب فريق عصروما الايطالي. كرة طويلة على مستوى الجيل الوسطى. كرة بعيدة بعيدة بالفعل خارج عادية الملعب وشرط بداية المنتخب الوطني المغربي. هذا اللعيبة عن ديك خوا تحاول يلقى حلول على مستوى الجهة اليسرى في وقت التعليمات كذلك من الحارس بلاسيد جوني عميد منتخب هايتي. العينوي أشرف حكيمي غير اتجاه الكرة بشكل ممتاز. لاحظوا القراءة ديال مساحة الملعب عند أنس.
2: وصلت إلى حكيمي. لاحظ عدد لاعبي منتخب هايتي كيف يضغطون بزيادة عددية. وصلت الكرة اسماعيل الصيباري. الصيباري أنس بلال خنوس. تبادل جميل جدا في مثلث هنا يظهر ينضم إليه من لاعب سفيان مرابط. سفيان يبحث عن الحل جانبه اللاعب سفيان أو صلاح الدين. بلال ملعوبة للصيباري على جهة اليسرى. التقدم بهذه الكرة يسماعيل. يسماعيل امشي أيوب. لازالت أشرف حكيمي. حكيمي هنا لازالت مغربية جانبه لاعب سفيان يعيد إلى الخلف. يعود الضغط من جديد. صلاح الدين يمشي بالكرة لإسماعيل مباشرة. سفيان مرابط حل أشرف حكيمي. هي كرة لإبراهيم دياز. دياز يحافظ عليها ممتاز. وصلت إلى حكيمي. المراوغة الدخول المراوغة التمرير. هنا تسديدة بسيطة. اسماعيل ثاني فرصة. اسماعيل ثاني تسديدة. هذه المرة كان في اتجاه المرمى أم لا. هذه المرة مقوصة لكن ردت فعل الحارس بلاسيد في تصدي كانت قريبة جدا من القائم. كرة تمشي مباشرة إلى التماس. ننتظر التنفيذ. إذن 23 دقيقة على بداية المباراة. 1-0 هايتي في مفاجأة هنا بملعب أتلانتا.
3: من تحت الشمس واشرب كرك عاد مباراة.
4: يبا عادي نمدد يومين
5: بنمدد اسبوع.

0: 1-0 هايتي أمام المنتخب المغربي. هدف اللاعب جوزيف، هي فرصة كذلك بالنسبة لوهبي أنه يصحح بعض الأمور، يمكن في مؤاخذات الآن، قراءة ربما تختلف. ننتظر الدقائق القادمة. هايتي يعني تصنع الحدث حتى الآن بتقدمها في حضور المونديالي الثاني عبر التاريخ.
1: البرازيل لعب حب 2-0 اسكتلندا.
0: إذن سيتواصل اللاعب مشاهدي الكرام. لاحظتم بأنه في الماتش الأول البرازيل عدد كبير من الفرص ضاعت، ماتش الثاني أمام اسكتلندا كان في فرص واضحة في الشوط الأول، هنا يتكرر نفس السيناريو، يعني فرص خاصة الكرة السهلة لإسماعيل الصيبري. طبعا هذه أول مرة المنتخب المغربي يتأخر فيها في النتيجة في دور المجموعات منذ آخر مباراة هناك في مونديال روسيا، تتذكرون المباراة اللي خسرها المنتخب المغربي أمام

0: أشرف حكيمي كيمرر عند سبعين سباري مراوغة ممتازة انطلاقات السباري على مستوى الجنب سبعين سباري إلى جانب إبراهيم دياز سباري مراوغة داخل منطقة الجزاء وكان تدخل كان هناك تدخل هناك مطالبة بخطأ ضرب الجزاء الحكم لم يعلن شيء على أي إنسان ننتظر في الوقت الحكم يشير إلى الشرط تبنى المحاولة السباعي السباري مراوغة ممتازة انطلاق على مستوى الجنب هناك المطالبة بالخطأ غادي نتابعوا الاعاده ديال هذه المحاوله لاحظوا هنا التدخل لاحظوا الشد من القميص من طرف مارتين اكسبيريونس دخول داخل منطقه الجزاء محاوله المراوغه الحكم اعتبر كان هناك استضامه عفويه مع اللاعب جون جاك دانيلي على عين طلب الان باستئناف اللاعب ترجع كره من جديد عند اللاعب رضوان حلحال
1: خمسه اهداف بعد ذلك كيليان مبابي اربعه وايرلينغ هالاند اربعه وهنالك اربعه لاعبين حتى هذه اللحظه كل واحد منهم مسجل ثلاثه احدهم هذا الرجل الحاضر امامنا الان والحديث عن فينيسيوس في بطوله تهديفيه رائعه على مستوى الأهداف المسجلة حتى هذه اللحظة ونحن نتحدث أيضا عن 149 هدف حتى اللحظة في 52 مباراة يعني تقريبا احنا عندنا معدل ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة في منافسات بطولة كأس العالم رقم كبير
2: أشرف حكيمي يسعى لتنفيذ التماس من يقترب منه هنا وصلت إلى إبراهيم دياز حكيمي عيناوي مرابط يرجع للخلف اللمسة بعد ذلك عن طريق نايل عيناوي إبراهيم دياز فرصة دخول الآن لم تصل إبراهيم والحكم صفر خطأ مشددا الحكم يصفر خطأ في هذه الأثناء بالمناسبة البرازيل فائز الآن على اسكتلندا 1-0 إذا البرازيل وإصرارها على تحقيق الانتصار مجددا الانتصار الثاني على التوالي بينما هنا هايتي والمفاجأة في أتلانتا أمام المنتخب المغربي ثاني مباراة أمام ممثل كونكاكاف الأولى أمام كندا في مونديال قطر ترجع كرة مرة أخرى عن طريق آتي يرسلها طويلة نسبة الاستحواذ يعني واضحة تماما 64% لمنتخب المغرب كرة وصلت لحلحال شادي رياض يعني تقريبا أول اختبار لدفاع المنتخب المغربي ينجح هايتي في التسجيل حلحال الكرة لأشرف حكيمي حكيمي يلعبها بشكل ممتاز عملية ثنائية بين العيناوي وسفيان يفتح اللعب على اليسار بلال خنوص في الكنترول ممتاز بلال لازالت مغربية في عملية التمرير البينية ذكية ممتاز الكنترول هي الكرة أبت الدخول شوف الإعادة مجددا تمريرة في منتهى الروعة حكيمي سدد الأولى ثم بعد ذلك الثانية عن طريق الكعبي لعبة الركنية بسرعة يلعب الكورنر وصلت لسيباري فرصة أخرى تضيع لكن تمريرة في منتهى الروعة في اتجاه حكيمي هذه كرة فيها وضعية تسلل مرة أخرى هذه الإعادة التمريرات الطولية البينية في دار ممتازة جدا حكيمي لدخل منطقة الجزاء سدد ردة فعل هنا من حارس المرمى بعد ذلك يجي اللاعب الكعبي تمر جانبية شوف تصدي على مرتين من الحارس بلاسيد حتى الآن بلاسيد عامل مباراة كبيرة جدا من جانب منتخب هايتي يلعب التماس لدينا المجال للعودة المباراة سيطرة مغربية والحلول مغربية والفرص مغربية مسألة وقت إن شاء الله وترجع المغرب في النتيجة الكرة من جديد تمريرة واحدة اثنين ممتاز الخروج مثالي أناس يتقدم هنا طارت الكرة عليه بعد ذلك عادت لمنتخب هايتي في سقوط في هذه اللحظات تبقى الكرة لمنتخب هايتي إكسبيريونس بإخراج الكرة. نعم إخراج الكرة لأن لاعب أنس صلاح الدين يتعرض لإصابة في يد الأثنى الجهة اليسرى اللي كانت مصدر الهدف الوحيد حتى الآن. أنس صلاح الدين اللي يخوض أول مباراة رسمية في هذا المونديال. واضح أنه في إصابة, واضح أنه إصابة لأنس صلاح الدين. هذه الإعادة مجددا, يعني كل شيء جميل في المباراة, استحواذ فيه, السيطرة في الوسط فيه, تنويع في اللعب فيه, لكن المشكل دائما في اللمسة الأخيرة في الإنهاء أمام مرمى منتخب هايتي, وهذه المشكلة التي طرحت حتى في المباراتين الأولى والثانية تتكرر أيضا في هذه المباراة. لو تحسب عدد الفرص التي جاءت للصيباري في مناسبتين, الكعبي في مناسبة أيضا من, لأنه في 4 فرص حقيقية كان بإمكان المنتخب المغربي أن يترجم على الأقل على الأقل كرة أو كرتين. جميع الأحوال هنا السيطرة للمغرب واقعية ونجاعة هجومية من كرة واحدة منتخب هايتي سجل, ولكن حتى نعطي هذا الحارس حقه لأنه بصراحة لعب دور كبير في بقاء النتيجة على حالها. إذن يتواصل اللاعب أنس صلاح الدين أمور بخير, سيعود إلى أرضية الميدان. أهم شيء أن المنتخب المغربي يحاول يسجل, بل ضروري يسجل قبل نهاية شوط المباراة الأول, هذا مهم جدا. كرة في وسط الميدان, دولاكوا يمشي لإكسبرينس مع بروفيدانس, هذا بروفيدانس يتقدم. مشاهدي الكرام هنا المراوغة, بروفيدانس مر على حكيمي, دير بالك يا حكيمي, انتبه يا حكيمي, هذه كرة مفروض ألا تمر يا حكيمي. بروفيدانس نعم يراوغ بهذه الصورة. طبعا معظم لاعبي منتخب هايتي ينشطون في فرنسا, في بلجيكا, طبعا هذا البلد مشاهدي الكرام اللغة الرسمية الكريولية, ولكن أيضا اللغة الرسمية الثانية الفرنسية, حتى اللهجة الأولى اللغة الأولى تأخذ كثيرا من الفرنسية. بينما هنا منتخب هايتي يتجرأ مرة أخرى يسدد, جوزيف يهدد مجددا, جوزيف يهدد مجددا. هذه الكرة الماضية فيها مرة أخرى هفوة دفاعية, شوف الإعادة كيف تجرأوا بهذه الطريقة وكيف دخلوا مرة أخرى إلى منطقة جزاء. لاحظ ياسين بونو في لحظة عتاب لأنه يعرف مثل هذه الكرات لا يجب أن تمر, مثل هذه الكرات لا يجب أن تسدد. هنا التمريرة في خطأ وإنذار. لا أعرف الحكم رغم الكم الهائل من التدخلات لم يخرج حتى الآن بطاقة صفراء. تلعب الكرة سفيان مرابط, عندهم فرضيات عناصر منتخب هايتي رغم تصنيفهم المتأخر ورغم نتائجهم الغير مقنعة في المباريات الودية. تصوروا لعب 7 مباريات ودية, منها 4 مباريات ودية هذه السنة, فاز فقط في مباراة وحيدة وكانت في مباراة في المتناول أمام نيوزيلندا, فاز 4-0. انطلاقة من الجهة اليسرى لعناصر منتخب المغرب, الهجمة تنطلق من اليسار, ممتازة, أنس العرضية الكرة بعد ذلك فيها إبعاد, عادت مرة أخرى, ليس هناك خطأ, سترجع مرة ثانية إبراهيم ماذا سيفعل؟ إبراهيم يرفع هذه الكرة الرأسية ولكن مرة عالية, كرة مر عالية مجددا يا السيباري, أكثر من هدد إسماعيل.

0: صراحة لا مبرر لأنه الفرص كثيرة في هذه الجولة الأولى. ترجع مرة أخرى حل خطأ الأول سفياني ساند يسترجع هذه الكرة يمررها، ليس هناك خطأ، ينطلق اللاعب إسماعيل يمشي على اليسار، هذه هجمة بلال خنوص يساندك اللاعب سفيان، بلال ماذا سيفعل؟ بلال نزل يحافظ عليها، حكيمي يطلب على اليمين، نعم حكيمي وصلت هذه الكرة، حكيمي واحد على واحد، ممكن يراوغ يقترب منه بعد ذلك بلال وحكيمي، وتمس المدافع المفروض استرجعها في مناطق عناصر المنتخب هايتي. وصلت الكرة بروفيدانس أو ديفيرن يعيد لآدي آدي ترجع للخلف. صراحة النتيجة كان ممكن تكون هدفين مقابل هدف واحد على الأقل لرفقاء أشرف حكيمي، فرص سهلة تضيع. وصلت الكرة لآكي أو آدي يرسل طويلة للأمام جون جاك، هيا لديفيرن، ديفيرن يحتفظ بها، ديفيرن نقلة في وسط الميدان، ليس سهل منتخب هايتي. الكرة وصلت مرة أخرى إبراهيم حاول يوصل لإسماعيل الصيباري، هل تسرع إبراهيم؟ هل خذ القرار الخاطئ إبراهيم؟ في نهاية المطاف التمرير لم تكن بالدقة الكافية، هنا الكرة كانت في ظهر اللاعب إسماعيل الصيباري برا الملعب إلى التمس. واثقين من العودة يا محمد يا وابي، لا يمكن هذه المباراة أن تمضي بهذا الشكل، ولا يمكن أن يبقى الحال كما هو عليه بتقدم منتخب هايتي. طبعا بصرف النظر عن الفوارق الكبيرة، لا في التصنيف ولا في الجودة ولا في الخبرات ولا في عدد الحضور في نهائيات كأس العالم، طبعا نتكلم عن الواقع ونتكلم عن الميدان يقول بأن المنتخب المغربي في هذه اللحظة كان ممكن يكون متفوق في النتيجة.
1: ترجع كرة لشادي رياض على مستوى الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي، رضوان الحارس ياسين بولو.
2: كنعتذروا شد الاعتذار على التقطعات الخارجة على الإرادة ديالنا، نحاول طبعا الحال دائما نرجعوا البث كيف كان.
1: إسماعيل الصيباري مشى الكرة في جيربنا عند أشرف حكيمي ممتازة، يلا دياز كنتظروا عطاءات أكبر من إبراهيم لبلال خنوس، محاولة بلال خنوس دخل داخل منطقة الجزاء، بلال خنوس هذا يعمل بلال خنوس هدف تعادل للعناصر الوطنية، هدف تعادل للمنتخب المغربي. نتابع من جديد بلال خنوس عمل كبير، تدخل الحارس، هناك العميد حكيمي وضع الكرة في مرمى حارس منتخب هايتي بلاسيد جوني، ما تمكنش من إبعاد الكرة، واحد لواحد على بعد تقريبا هناك دقائق الآن، تقريبا سبعة دقائق على نهاية تقسيم الجولة الأولى بإمكان إضافة هدف ثاني. إذا واحد لواحد من المنتخبين في انتظار تأكيد الهدف، لاحظوا ردة فعل وصناعة الناخب الوطني محمد وهبي
3: وأشرف. إذن يزور الشباك في هذه اللحظات في توقيت ممتاز للغاية، كان لابد من العودة، كان لابد.
1: لعب وضعية تسلل، لاحظوا الحديث ديال أشرف حكيمي معه. إذا هدف صحيح لأشرف حكيمي أولى أهدافه بنهائيات كأس العالم بين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك، العميد أشرف حكيمي، هدف شاف توقيت المناسب، هدف أكيد اللي يعطي ثقة كبيرة للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. ولكن العمل هو ديال بلال خنوس، استرجاع الكره، محاوله في ذات المنتخب الوطني المغربي، ولكن ايوب الكعبي حاول يوضع الكره امام سبعي الصيباري، ما مشاتش الكره بشكل جيد. سمع على المرتد هجومي لمنتخب هايتي، حداري من بلغراد، تدخل تغطيه حاضره من سفيان امرابط، ممتاز امرابط سيطر على، قلت بان العمل كبير ديال بلال خنوس. هناك خطا، تدخل اعتقد كيطلب الانذار والبطاقه، الحكم داني ماكيري ما علل عليه شيء. أو لم يشير البطاقة في الوقت اللي أعلن لها خطأ. قلت بأنه الهدف غادي من احتقاء كبير اللاعبين.
2: كان اعتذر منكم بزاف مستمعين الكرام لأن المصدر الرئيسي تم القطع دياله، ولكن نحاول دائما أننا نصلحه.
1: الوطن محمد وهبي نائي العنوي لمسجل هدف أشرف حكيمي. يلا حكيمي، حكيمي تدخل منطقة الجزاء، شو قاعد يعمل أشرف حكيمي؟ تدخل دفاع، ترجع كرة من جديد من طرف بيل الخنوس. صراحة قيم بطور كبير بيل الخنوس، تبعنا المراوغة، تبعنا التوغل، دخول داخل منطقة الجزاء، طريقة تحرك، طريقة يعني التمرير، التموضوع، كلها أمور صراحة كيقوم بها لاعب اسمه بيل الخنوس.
4: وصلت مرة أخرى بروفيدانس يتقدم لمن يا بروفيدانس. زالت هنا لمنتخب هايتي، ترجع لي دو لاكروا، وصلت إلى بروفيدانس 1-2 على انطلاق هنا في خطأ. زالت لمنتخب هايتي محاولة المرور العرضية، دفاع يتدخل، دفاع يتدخل لآخر لحظة بالعرضيات اللي تشكل بعض الصعوبات على دفاع المغرب. هذه كرة تسديدة إيزيدار، يسجل مرة أخرى لمنتخب هايتي إيزيدار. صراحة هدف رائع لإيزيدار، هدف رائع لإيزيدار في مرمى الحارس ياسين بونو. ردة الفعل كانت حاضرة من منتخب هايتي بهذه التسديدة القذيفة الصاروخية القوية في شباك ياسين بونو. في هذه اللحظات مرة أخرى المنتخب المغربي يتأخر في النتيجة. إيزيدور لاعب نادي ساندرلاند يدوي ثاني الأهداف، واحد من أجمل الأهداف في هذه البطولة. شوف الإعادة مرة أخرى، هذه الإعادة هنا الإبعاد، لكن الكرات الثانية هنا يربح عناصر منتخب هايتي. شوف الكرة اللي كان ممكن إبعادها بسهولة، الكرة اللي كان ممكن إبعادها بسهولة، خلوا المجال لإيزيدور يسدد بهذه الطريقة في شباك كياسين. يعني بصرف النظر عن الخطأ، ولكن هذا في منتهى الروعة للاعب إيزيدور في مباراة التاريخ بالنسبة لهايتي. المباراة ستشهد أهداف أخرى، أنا على يقين بأن هناك أهداف أخرى في قادم الدقائق. مشاهدة كرام، مردة فعل الجماهير المغربية لم تكن تصدق هذا السيناريو، سيناريو أن منتخب هايتي يدون هدفين في هذا الشوط الأول. نرجع عليه المباشر، إيزيدور أمامنا على الصورة، يخلي محمد وهبي في حيرة كيف سيتصرف، بأي قراءة وبأي خيارات وبأي سيناريو سيكون حاضر المنتخب المغربي خلال الشوط الثاني. طبعا الهدف الأول اللي تم احتسابه بالخطأ بالنسبة لياسين بونو لأنه آخر من لمس الكرة، بينما إيزيدور يدون الهدف الثاني انطلاقا من الجهة اليسرى. الآن مراوغة لاعبين، وكأنها مباراة نهائية. عناصر منتخب هايتي في خطأ. عدد كبير من الأخطاء، ذكرت الحكم الهولندي يكتفي فقط بإعلان عن ضربة حرة. لتاني مرة في هذه المباراة المنتخب المغربي يتأخر في النتيجة. كرة وصلت على الجهة اليسرى، يعني هذه الأشياء الغريبة في كرة القدم. المباراة اللي أنت تعتقد بأنها سهلة أصبحت صعبة، والمباراة اللي كنت تعتقد بأنها صعبة كانت سهلة. وطبعا لما نتكلم على مباراة البرازيل، لما تشوف الأداء صفة عامة المنتخب المغربي كان يستحق الفوز. تلقى من حكيمي، ماذا سيفعل حكيمي؟ العرضية أخيرا يا السيباري، أخيرا يا إسماعيل، تعدل النتيجة. نعم، في وقت لم يفرح بهايتي بالتقدم، هو المنتخب المغربي
3: صعب الخروج خاسرا مع نهاية الشوط الأول. يا سلام على الإناية السيبري، يا سلام على الإناية السيبري، هكذا الانطلاقة، هكذا المرور، هكذا العرضية. أشرف حكيمي بالملي وإسماعيل حتى في الزاوية البعيدة، إسماعيل في الزاوية البعيدة، الله يا حكيمي، يسجل ويصنع، يسجل ويمنح الأسيست. إسماعيل السيبري الثالثة سابسة بعد الأولى والثانية، هذه المرة في الشباك 2-2. مباراة مثيرة، حلاوتها تزداد مع الأهداف، حلاوتها تزداد مع الأهداف المغربية. كرة وصلت بروفيدانس، بروفيدانس 5 دقائق وقت بديل. في هذه اللحظات الجميل أن هناك ردة فعل تكون سريعة جدا. إسماعيل السيبري يسجل في ثالث مباراة على التوالي، وهذه السابقة في تاريخ الكرة المغربية على مستوى كأس العالم وحتى على مستوى القاري. مشاهدين الكرام، الكرة تصل جهتها اليسرى مرة أخرى، خمل وقت المحتسب بدل الضايع. السيبري في توقيت مثالي، كرة في وسط الميدان. هذه مباراة قلت بأنها ستشهد أهداف كثير حتى قبل أن يسجل المنتخب المغربي هدفه الأول، كنت على يقين بأن هناك أهداف قادمة، وهو ما حصل بالفعل. عدنا الفرص، عدنا الأهداف، لكن أيضا فيها فوات دفاعي. كرة في وسط الميدان مقطوعة. بعض الأحيان نخسر الكرات، بعض الأحيان في كرات نخسر بطريقة غريبة. نيل العيناوي وصلت إلى حكيمي، برافو، أداء كبير حكيمي في هذه المواجهة، أداء كبير لحكيمي في هذه المباراة. الأرقام تتكلم، يصنع ويسجل. عادت مجددا حلحال حكيمي، السلام أشرف، أشرف حكيمي، يمر ممتاز، ممتاز يا أشرف، مر من الأول، يمر من الثاني، ممتاز حكيمي، حكيمي العرضية بالرأس، يتدخل ديفيرن، عادت بلال خنوس، يلا يا شباب الثالث، يلا يا شباب الثالث، الطريق أمامكم، والثالث، والثالث، لا، إبراهيم دياس مدادات. إبراهيم دياس كرة الهدف الثالث يا أيوب الكعبي، شوف الإعادة، هذه يا إبراهيم، هذه إبراهيم لا تضيع، هذه إبراهيم لا تضيع. أوه بالكاد كادت أن تلامس القائم، بالكاد كادت أن تلامس القائم يا إبراهيم يا دياس. معلش كرة في وسط الميدان مباشرة لأنس، واثقين غنجيبوها، واثقين من هدف آخر. هذه انطلاقة مرة أخرى، اللمسة مرر بسرعة، كرة فيها تسديدة، بلاسيد في المكان المناسب. اليوم بلال خنوس وأشرف حكيمي مفاتيح اللعب ومفاتيح الهجمات للمنتخب المغربي. حكيمي على اليمين وبلال على اليسار، يلا يا إبراهيم، سير يا إبراهيم، روغ يا إبراهيم، لن تراوغت ولا أنت مررت ولا أنت سددت يا إبراهيم يا دياس، لن تراوغت ولا أنت مررت ولا أنت سددت يا إبراهيم. رجعة مغربية، حكيمي اليوم صراحة خراف، حكيمي اليوم خراف، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، سخاء، عطاء، فنيات، إبداعات، أهداف. اليوم سخي، اليوم يوزع الهدايا، اليوم يعطي التمريرات، اليوم نعم هو من سجل بعد طول غياب، اليوم يخوض المباراة 99 بالمناسبة مع المنتخب المغربي. برافو أشرف، برافو أشرف، هذا الذي فعلا كان واحد من خير السفراء للكرة المغربية على الصعيد ليس فقط الأوروبي ولكن على الصعيد العالمي. بكل أمانة أفضل ظهير أيمن في العالم، أفضل ظهير أيمن في العالم أشرف حكيمي، يرفع هذه الكرة الرأسية، ولكن بعد ذلك بلاسيد، نعم بلاسيد يتدخل، والحكم هنا إلى ماذا يشير؟ في نهاية المطاف الشوط الأول ينتهي متعادل بنتيجة هدفين مقابل هدفين. ألقاكم بعد حين إن شاء الله.
5: أه أهلا بكم من جديد. الشوط الأول من مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الهايتي ينتهي بشكل مفاجئ يمكن أن نعتبره بهدفين لمثلهما، وكذلك مباراة البرازيل لا زالت مستمرة متقدمة على منتخب هايتي هي الأخرى بهدفين لمثلهما. المنتخب المغربي تسيد تفاصيل الشوط الأول لكنه فوجئ بأداء فيه عزيمة وحزم من قبل هايتي التي كما أشرنا خرجت رسميا من المسابقة وتريد تحقيق شيء ما لبلدها في المشاركة الثانية، هدف تسيب بالنيران الصديقة لصالح منتخب الهايتي على حساب ياسين بونو منذ الدقيقة 10. المنتخب المغربي أتيحت له مجموعة كبيرة من الفرص لم يتم استغلالها على النحو المطلوب، وهذا هو المشكل الذي يعاني منه المنتخب المغربي في هذه البطولة. 26 تسديدة في المباراة الأولى والثانية دون تسجيل أكثر من هدفين في انتظار ما يمكن تغييره في الشوط الثاني. إذن مباراة البرازيل وإسكتلندا مشاهدينا مستمرة في لحظاتها الأخيرة، هنا فرصة ضائعة لصالح المنتخب البرازيلي المتقدم كما أشرنا بهدفين دون مقابل. اللحظات الأخيرة، هدف البرازيل الأول سجل عن طريق فينيسيوس جونيور منذ الدقيقة 7، وأعاد اللاعب ذاته في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع ليسجل الثاني لمنتخب السامبا.
6: Sébastien, premier but depuis 52 ans en face.
5: إذن انتهاء المباراتين في شوطهما الأول. سنتحدث طبيعة الحال مع محللي قناة بين سبورتس عن أبرز النقاط الفنية وكذلك التكتيكية لهذا الشوط الأول في كلتا المباراتين بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أشرف. حكيم العرضية.
1: اسمعوا

0: عصير وصيب وتحت الشمس واشرب كرك عادي وبراي.
1: بنمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.
3: O seu caráter, o seu, a identidade a serviço da seleção para conseguir sair desse.
4: Engineer, the little one too, the little flick is brilliant. The finish is easy for him.
5: كرة أكثر.
6: أنا زي
7: الأخبار
8: خمسة أربعة
7: جاي جاي أهو
9: كسر الله فروت لك نطلع حاجة إيه جاي كمان
10: مختلفون يجمعنا بنك واحد
11: كل صيف أنت اللي تختارون
12: كنا عارفين النتيجة
11: هالمرة حنا اللي بنقرر
13: وبنخلي صيفنا
14: سواحت نبغى غرفتين متصلة
15: كيف تخرج من دون واقع شمس
16: هاي جوال واستمتعي بالطبيعة
17: ليش الشمس لا تبرد
18: والمطريات نشوفها على كيفنا
19: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
20: ونخلي صيفنا على كيفنا
21: احجز عروض الصيف على كيفهم
22: أهلا بكم من جديد مواعيد مباريات
23: كأس العالم قد لا تناسبك دائما لكن تود يناسبك شاهد كل المباريات مباشرة بدقة 4K HDR على أي جهاز أو عد إليها لاحقا بإعادة كاملة بدون كشف النتائج ويمكنك متابعة أكثر من مباراة في وقت واحد ومع تود 360 ستحصل على إحصائيات مباشرة وتشكيلات والمزيد لحظة بلحظة حمل تطبيق تود أو زور تود.tv

0: فرحة جماهيرية كبيرة للبرازيليين بعد تقدم منتخب بلادهم بهدفين نظيفين في الشوط الأول أمام اسكتلندا، بينما أنهى المنتخب المغربي النصف الأول متعادلا بهدفين لمثلهما. ورحب من جديد محلل قناة بين سبورتس، وأبدأ معك كابتن يوسف، أي تفسير لما شاهدناه في 45 دقيقة الأولى؟
1: طبعا شاهدنا أول شيء استحواذ، سيطرة، خلقنا عديد من الفرص مع منافس يلعب أكشيشي على المرتدات والتحولات السريعة، وشاهدنا الهدف الأول خطأ في التموضع وصل من الجهة اليسرى من صلاح الدين بين رياض وحتى بونو، أحيانا كيف اللاعب استغل المساحة، شوف هنا كيف دخل وكيف راوى، وشوف تموضع اللاعبين تموضع الحارس ودخول المهاجم إلى العمق وسجل هدف. هدف المفروض الفرص هذه يعني ما تتمرش، لكن حسن الحظ أن الحكيم اليوم قدم مباراة كبيرة صراحة، الحكيم بطل هذا الشوط، الفرص كثيرة ضيعناها هنا. دائما نشوف دائما الظهير أيمن يكمل، شوف يصبح مكان مهاجم، وهذه قوة حكيمي أنه بدنيا ما شاء الله عليه، ثم دائما الجهة اليوم لا يبدأ الهجمة، هو اللي يبدأ الهجمة، هو اللي ينهيها كمهاجم أو كجناح أو كوسط الملعب. وهنا الخطأ اللي بغيت نتحدث عليه هو شوف بعملية إبعاد الكرة، إبراهيم سيء جدا يا أمير، سيء. أول شيء لا يدافع، ثاني شيء حتى في عملية بناء الهجمة بطيء، يتمشى الآخرين كلهم يركضون إلا هو جالس يتمشى، هجوميا ما عطى ولا إضافة. والحصول الحظ كما قلت لك اليوم عندنا اللاعب لي في أحسن أحواله حكيمي، مرة تمريرة ممتازة للاعب سايباري اللي سجل الهدف الثاني التعادل والثالث له. حكيمي لازم وهبي تاخذ قرار، جاسم لازم يدخل لأنه
0: دياز لم يقدم،
1: دياز يتمشى ما يدافع ولا يعطيك الإضافة في الخط الأمامي.
0: فرناندينيو، منتخب البرازيلي متقدم بهدفين، يقال إنه المنتخبات التي تريد أن تحسم الأمور مبكرا يجب أن تسجل مبكرا، وهذا ما فعل فينيسيوس.
2: نعم، وافق الرأي، البرازيل بدأ المباراة بشكل جيد للغاية والسيطر على مجريات الشوط الأول على المنتخب الاسكتلندي. نعم كانت هناك لحظات متكافئة، ولكن الضغط العالي من فينيسيوس جونيور مع ريان استطاعوا أن يربكوا دفاع الاسكتلندي وارتكابهم الأخطاء، وجاء الهدف الأول. لذلك البرازيل يلعب بارتياح كبير، وفي نهاية الشوط الأول أين أن فينيسيوس سجل الهدف الثاني. لذلك أتمنى من إنشيلوتي أن يطلب من اللاعبين الاستمرار من الناحية الهجومية وتسجيل العديد من الأهداف. أتمنى دخول إندريكي ونيمار وتسجيل العديد من الأهداف الأخرى. لذلك فينيسيوس جونيور كان بطل هذا الشوط الأول وفي هذه البطولة، 4 أهداف سجلها فينيسيوس جونيور، وهذا هو روح الهجوم البرازيلي. فينيسيوس جونيور يبدع في كل مباراة.
0: فينيسيوس نجم الشوط الأول في مباراة البرازيل واسكتلندا. سنتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود لنستمع لرأي رومان سايس، خصوصا حول بعض الأخطاء الدفاعية التي شاهدناها في دفاع أسود الأطلس. فاصل ونواصل.

0: شوي رصيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد وبراي.
1: يبا عادي نمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.
3: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: أهلا بكم من جديد. أمامكم الترتيب المؤقت لهذه المجموعة الثالثة. البرازيل في الصدارة بسبع نقاط، متبوعة بالمنتخب المغربي بخمس نقاط، ثلاث نقاط لاسكتلندا، وهايتي التي ودعت رسميا بنقطة في الرصيد. رومان، كنا نتحدث في البداية عن مشكلة إهدار الفرص، افتقاد الأسود لللمسة الأخيرة. اليوم نحن نشاهد المباراة سويا، قلت لي أون ديفون مال، ندافع بشكل سيء.
1: نعم، أظن أنه هجوميا يجب أن نقول بأنها مباراة جيدة حتى الآن. نصنع فرصا كثيرة كالعادة، ولسوء الحظ لازلنا نبحث عن تلك اللمسة الأخيرة والدقة. ولكن ما أجده محزنا نوعا ما إذا ما قارنت بالمباراة الأولى ومخيبا هو الضغط، وخاصة الضغط العكسي. حالما نخسر الكرة نحن لسنا بنفس الشراسة لو قارنا بأول مباراة. مرتين في استرجاع الكرة، لاعبو هايتي يتمكنون بسهولة من الخروج من ضغطنا العكسي، لأننا لا نفرض الشراسة المطلوبة مقارنة بآخر مبارتين. وعندما نترك لهم المساحة فإنهم لا يفكرون كثيرا، هم يلعبون مباشرة، لعب مباشر، اللعب على الكرة الثانية كذلك، وهذا ما حدث بالنسبة للهدف الأول الذي قابلناه. وهذا من سوء الحظ لأنه يوجد نسختين مختلفة للمغرب، واحدة عند الاستحواذ وهي نسخة مثيرة للاهتمام، ونسخة دون الكرة وهي ليست حاسمة ودقيقة. هنا نرى على الهدف الثاني حيث أننا طيبون بين قوسين أكثر من اللازم. إبراهيم هنا ليس شرسا فيما يكفي في هذه الثنائية وهذا التدخل، هذا يمكن هايتي من استرجاع الكرة وبعدها تسديدة مباشرة جميلة جدا، هدف جميل الصراحة. لا يمكن فعل أي شيء بتسديدة مثل هذه، ولكن يجب أن نكون أكثر حاسمين في الثنائيات وأكثر دقة والضغط والضغط العكسي، خاصة مما كان نقطة قوة لنا في أول مباراة.
0: سهولة المباراة في أذهان اللاعبين ربما صعبت الأمور في الميدان. بعوجة لك التنس.
2: ممكن ممكن ممكن، لكن عندنا إمكانية إحنا نعرف المباراة، ممكن نسجل أهداف أخرى، خصوصاً نجم يكونوا خصوصاً جانب الدفاع اللي تكلم عليها سيس، لأن يكونوا أول شيء شرسين في في في في العمل في تكتيك الكرة، نسيطر أكثر، نضغط أكثر بشكل جيد، وخص لاعبين يدور بعض اللاعبين يدور قوم بدورهم الدفاع. نتكلم على إبراهيم بالذات، إبراهيم لاحظت تقريبا 45 دقيقة يتمشى، لا يقوم لا بدوره الدفاعي ولا حتى على المستوى الهجومي. يجب تكون عادات ردة فعل خصوصا، وبالتالي هناك تغييرات كذلك اللي تعطي إضافة أكثر للمنتخب.
0: كل شكر لمحلل قناة بين سبورتس. نعود مشاهدينا إلى معلقي المباراتين، جواد بدأ على مباراة المغرب هايتي، وكذلك خليل بلوشي على مباراة البرازيل اسكتلندا. فرجة ممتعة، نعود ونلتقيكم بعد نهاية المباراتين.
3: تحية طيبة مجددا مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورتس. هذا ملعب أتلانتا ستاديوم، مباراة الجولة الثالثة، المغرب هايتي في ختام لقاءات دوري المجموعات. البرازيل طبعا في هذا التوقيت تواجه منتخب اسكتلندا، والتقدم برازيلي مع نهاية الشوط الأول بهدفين مقابل لا شيء. بالعودة للمباراة، هدفان مقابل هدفين. البداية كانت سريعة ومباغتة لمنتخب هايتي، الهدف اللي احتسب طبعا بالخطأ من ياسين بونو بعد سوء تغطية في الجهة اليسرى، ردة الفعل أشرف حكيمي عدل، ثم بعد ذلك عاد إيزيدور ليضع الهايتي في المقدمة، ومن ثم إسماعيل الصيبري في الوقت المحتسب بدل الضائع يعدل النتيجة بعد تمريرة رائعة من أشرف حكيمي الذي يعتبره بطل شوط المباراة الأول. رغم أن المنتخب المغربي خسر الكثير من الكرات خاصة في الحالة الدفاعية، وهو ممكن منتخب هايتي ليكون أكثر جرأة وأكثر شجاعة وأكثر حضور أيضا أمام مرمى ياسين بونو، خاصة الهدف الرائع الذي سجله لاعب زيدور. إذن ينطلق شوط المباراة الثاني، لا تغييرات من محمد وابل، اعتماد على نفس العناصر، بونو في حراسة المرمى، حكيمي، حلحال، رياض، صلاح الدين، العيناوي، مرابط، الصيبري، الخنوس، دياز، إضافة إلى لاعب أيوب الكابي. حتما ستكون هناك تغييرات خلال شوط المباراة الثاني. بالمقابل منتخب هايتي الذي يحضر بنفس الأسماء أيضا، بلاسيد دوفيرن، آدي دولاكروا، إسبيريونس، بروفيدانس، بيليغار، جيرارد، جون جاك، كازيمير، إضافة إلى إيزيدور وجوزيف في الخط الأمامي. الكرة وصلت إلى بيلال الخنوس، يمشي على الجهة اليمنى، لعبنا كثيرا على الأطراف، بيلال الخنوس في اليسار وأشرف حكيمي اللي في العادة هو اللي يبدأ الهجمة، هو اللي في البناء يكون الأول وفي الإنهاء بنموذج رائع جدا. لحظة تسجيله لهدف إسماعيل الصيباري سجل الهدف الثاني. بالمناسبة إسماعيل أول لاعب إفريقي يسجل في 3 مباريات على التوالي في دور المجموعات، طبعا رقم مميز بالنسبة للاعب إسماعيل الصيباري كونه يسجل في 3 مباريات على التوالي في دور المجموعات، طبعا يعادل رقم نصيري على مستوى الأهداف المونديالية إسماعيل الصيباري، وبإمكانه أن يتجاوز هذا الرقم بكل تأكيد. أشرف حكيمي سجل يصنع، بالمناسبة أشرف حكيمي ثاني لاعب مغربي يصنع ويسجل في مباراة واحدة منذ كاماتشو عبد الجليل حدا في مباراة سكوب ساندا 98 في فرنسا لما فاز المغرب 3-0. كرة في

واصل إن شاء الله بنفس الأداء في هذه المباراة وفي المواعيد القادمة إن شاء الله. فماذا عنك يا الكعبي؟ وماذا عن إبداعاتك؟ وماذا عن أهدافك؟ وماذا عن فنياتك التي ظهرت أكثر في كأس أمم إفريقيا السابقة بينما إبراهيم دياز طبعا ضيع إبراهيم، ولكن أيضا في بعض الكرات الغريبة منك يا إبراهيم يا دياز. معلش، عموما ننتظر هذه الكرة الماضية لإيزيدور، هذه التسديدة الماضية من جانب إيزيدور، الهدف الذي ألهب حماس جماهير هايتي تعري بين منتخبها برا المسابقة، لكن أيضا يتفاعلون مع أدائهم ومع أهدافهم. هذه واحدة من أخطر الكرات، لكن صلاح الدين، ناس صلاح الدين، بعد ذلك الكرة تخرج إلى رمية جانبية. نعم، يلعبون بحماس كأنها المباراة الأولى لهم في المونديال وليس المباراة الشكلية الأخيرة، لكن كان تصريح واضح من سيباستيان مينيه أنهم يبحثون عن فوز تاريخي في مشاركتهم على مستوى نهائيات كأس العالم، وهذا ما يزيد من صعوبة المباراة لرفقاء أشرف حكيمي. عادة الكرة لبلاسيد، بلاسيد يرسل طويلة للأمام، تترك بعد ذلك ياسين بونو في لحظة الخروج، يمسك بهذه الكرة ياسين بونو. 93 مباراة دولية، هو الآخر قريب جدا من اللقاء 100 مع المنتخب المغربي. حال يسلم الكرة، يلعب لسفيان مرابط، سفيان عادت إلى الخلف مباشرة، شادي رياض، حلحال يتقدم يمرر كرة لأشرف حكيمي، أشرف يرسلها هنا على الجهة اليسرى، تغيير كل ناحية لاعب بلال الخنوس، لمن يا بلال، لمن يا بلال، بلال يحاول، بلال واحد على واحد، هنا يمرر الكرة قصيرة، مرور جميل بهذه الصورة العرضية، من يكمل هذه كراتك يا أيوب، هذه كراتك يا أيوب. سفيان يبقي الضغط مغربي، عادت مرة أخرى نيل العيناوي، يمشي على اليمين أشرف حكيمي. أكثر منتخب تضيع للفرص في هذا المونديال والمنتخب المغربي بالأرقام. نعم، المنتخب المغربي أكثر خلقا للفرص وأكثر تضيع للفرص كذلك. نقلة في منتصف الميدان، هنا اللمسة، هنا التمريرة، هنا واحدة اثنين، لا يمر إبراهيم، لا يمر إبراهيم، على جهتي اليسرى لدي إسماعيل يتحصل على ركنية فعلا، أول ركنية في هذا الشوط. إسماعيل الصيباري، المركز تغير بالنسبة لإسماعيل في مباراة اليوم خلافا للمباراة الأولى والثانية، في ظل طبعا إدخال أيوب الكعبي كمهاجم صريح. إسماعيل اللاعب اللي ممكن أقول عنه اللاعب اللي تمنح له هو مش كبيرة من الحرية، التحرك اليسار اليمين وسط الميدان، يدخل في العمق كذلك كمهاجم ثاني مع أيوب الكعبي. ستلعب هذه الركنية، بلال خنوس، إبراهيم دياز قريب منه، بلال خنوس مرة أخرى، استلم هذه الكرة إبراهيم، ممتازة ذكية، المراوغة، علي يا إبراهيم، علي يا إبراهيم، هذه العرضية، هذه ترفعها فوق وليس أرضية. بعد ذلك هنا جدار منتخب هايتي، يقطع كرة إبراهيم دياز، يا إبراهيم، بلال عادت مجددا، إمكانية التسديد، حكيمي حطها في اتجاه نايل العيناوي، عادت إلى حكيمي، فتح المجال الجهة اليمنى الآن، إسماعيل ضيع الكرة بهذا الشكل، لذلك نحذر من المرتدات لمنتخب هايتي. عادت إلى الخلف مرة أخرى، مباشرة إلى التماس، طبعا إسماعيل الصيباري، وتكلمت عن تسجيله في 3 مباريات متتالية، ونحن نتابع هذه الكرة، شوف سرعتهم وانطلاقاتهم هنا عبر الجهة اليمنى، الحكم يقول فيها خطأ. تكلمت عن الصيباري كونه أول لاعب إفريقي يسجل في 3 مباريات متتالية في دور مجموعات، أيضا عنده رقم مميز لأنه أول لاعب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يسجل في أول 3 مباريات يخوض في كأس العالم. ممتاز إسماعيل الصيباري،
الدولار. بصراحة ما يقدمه إسماعيل يشفع له بأن يكون فعلا لاعب الأميز، لاعب المميز في تشكيلة المنتخب المغربي. لكن ضيف عليه أيضا أشرف حكيمي اليوم الأداء المعهود دولة الهجوم دائما حاضر، السند دائما حاضر، التموضع الجيد دائما حاضر. لو تلاحظ في الشوط الأول هو من كان يبدأ الهجمة من اليمين، هو اللي يدخل في العمق، هو اللي يطلب الكرة، نموذج الهدف الذي سجله. هذه الكرة للأمام رأسية بعد ذلك، هناك تدخل بالفعل، حكم بسرعة يطلب إيقاف اللاعب ويطلب الإذن للطاقم الطبي للدخول في هذه الأثناء. نعم، لأن الإصابة تستوجب دخول الطاقم الطبي بسرعة، خاصة الإصابات اللي تكون على مستوى الرأس تكون خطيرة، لذلك سلامة اللاعبين في المقام الأول. وبالتالي فالحكم الهولندي بسرعة وقف اللاعب حتى يتسنى تقديم العلاج، وعلى وجه السرعة للاعب منتخبي هايتي صلاح الدين. هذه الإعادة، اللحظة اللي سقط فيها لاعب هايتي كازيمير، اصطدام الماضي مع صلاح الدين أنس. يعني البعض يتفق البعض يختلف، التغييرات اللي أجراها وهبي في التشكيلة ظنا منه بأنه مزراوي يحتاج أنه يرتاح، مزراوي في الجهة اليسرى بالأداء البدني والسخاء البدني الكبير الذي بدله في المباراة الأولى وفي المباراة الثانية، فهذا يمكن يكون تبرير بالنسبة للمدرب إراحته للموعد القادم. نفس الشيء بالنسبة لأيوب بوعدي في وسط الميدان، ونفس الأمر ينطبق على بقية اللاعبين مشاهدينا الكرام. لكن أنا أخص بالذكر اللاعب أنس أو مزراوي إضافة إلى اللاعب أيوب بوعدي لاعب وسط الميدان. كرة تصل مرة أخرى ناحية اللاعب أنس صلاح الدين. صلاح الدين ضاعت الكرة، سفيان مرابط يحاول استرجاعها، سفيان برافو يعيد الكرة لحلحال، رضوان يتقدم. لمن يا رضوان؟ 10 دقائق مرت على بداية شوط المباراة الثاني. طبعا الوضعية الحالية تخلي المنتخب المغربي في مركز الوصافة خلف البرازيل الفائزة على اسكتلندا بهدفين، والبرازيل ماضية نحو صدارة هذه المجموعة. المغرب في المركز الثاني، يتكلم من الآن عن سيناريوهات الدور القادم، المغرب من سيواجه؟ طبعا في هذه الوضعية وسيواجه المتصدر المجموعة التي يتواجد فيها منتخب هولندا ومنتخب السويد واليابان. هذه التمريرة البينية، أرضية، جول، وضعية تسلل. نعم، وضعية تسلل، وضعية تسلل. قبل الحديث عن كرتك يا إسماعيل يا الصيبري، وضعية التسلل الموجودة في اللقطة الماضية فعلا تسلل يا أيوب، التسلل كان حاضر في الكرة الماضية قبل وصول لإسماعيل الصيبري. لكن بصرف النظر عن تسلل موجود، لا هو موجود قطعا، هو موجود، لكن إسماعيل الصيبري عمل مجهود خرافي للحاق بالكرة. من جديد كرة لآدي، آدي في منتصف الميدان، مرسلة طويلة للأمام، يراقب حلحال، بونو يخرج بهدوء، يلعب الكرة بسرعة، أشرف البينية ممتازة في المساحة، اليمين اليمين اليمين، نعم اليمين. تأخرت يا إبراهيم، تأخرت يا إبراهيم، رجعتك الكرة، محظوظ يا إبراهيم، رجعت لك الكرة يا إبراهيم. إبراهيم يتقدم، إبراهيم يراوغ، إبراهيم يدخل، والحكم يقول فيها ركنية تانية للمنتخب المغربي. يعني إبراهيم دياس اللحظة اللي راوغ فيها نوعا ما في تباطؤ، شوف الإعادة، كان عنده الأسبقية في الكرة، لمس المدافع، تخرج بعد ذلك إلى الركنية. هذه الإعادة، هنا وقع الاصطدام بين اللاعبين، هنا الرجل على الرجل، الكرة في الكورنر لفائدة المنتخب المغربي، ضربة مرمى. الحكم يمنح ضربة مرمى لمنتخب هايتي أمام استغراب إبراهيم دياز. يعني تخميني في التغييرات، أنا نشوف بأن أول واحد ممكن يتغير هو إبراهيم دياز، أول واحد ممكن يتغير هو إبراهيم دياز، تخميني مجرد يعني توقع.
كرة ترسل طويلة إلى الأمام مباشرة إلى رمية جانبية ننتظر التنفيذ. طبعا في مثل هذه المباريات المنتخب المغربي يكون مرشح فوق العادة للانتصار. أرقام اليوم مميزة.

جدا. اسماعيل الصيباري واشرف حكيمي، قلت بان اشرف حكيمي يسجل ويصنع، وهذا الامر لم يحدث في مسار المنتخب المغربي في المونديال منذ 98 مع كاماتشو. واسماعيل الصيباري اللي يعتبر اول لاعب افريقي يسجل في ثلاث مباريات على التوالي، ثلاث مباريات على التوالي في دوري المجموعات، شيء رائع جدا. والاكثر من ذلك تكلم ايضا عن اول لاعب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يسجل طبعا في المباريات اللي ذكرتها. هذه كرة انطلاقة، اسماعيل الصيباري، الصيباري البيلية ممتاز، يا الصيباري العرضية تلمس المدافع، بعد ذلك آدي يخرج إلى الركنية من غير المقبول أن نبقى على هذه النتيجة، غير مسموح أن تبقى النتيجة على حالها. لدينا الإمكانيات ولدينا الخبرة ولدينا التجربة ولدينا السيطرة ولدينا المبادرة أكثر في هذا الشوط الثاني لنصل مرة أخرى إلى المرمى. نعم المرمى أمامكم والإمكانيات عندكم، الآن إظهار كل المقومات لصناعة الفارق. هذه الرأسية مبعدة عن طريق العبدالكر والتسديدة، ولازالت العرضية بعد ذلك. يا قوة التسديدة، يا قوة هذه التسديدة، عندهم حارس ممتاز بصراحة الحارس بلاسيد بلال الخنوس، يمشي لأيوب الكعبي، أيوب والركنية مرة أخرى للمنتخب المغربي. الضغط زاد أكثر. ماذا هناك؟ الحكم قال ضربة مرمى، الحكم يقول ضربة مرمى وليس ركنية. أنا شخصيا شفتها ركنية، عموما هذه من زاوية أخرى. اللقطة الماضية يبدو لي ركنية. الكعبي عموما الحكم أشار إلى ضربة مرمى، لا زالت مغربية في المساحة البينية. أيوب الكعبي لم تصل، عادت إلى بلاسيد، بلاسيد تمشي لكازيمير، هناك تماس، أعتقد يا وهبي في أسماء لازم تتغير. هذه الإعادة مرة أخرى، التسديدة في غاية الروعة. طبعا تكلم على ثلاث أسماء قيمة كبيرة وقيمة ثابتة، حكيمي، صيباري، وبلال الخنوس، الثلاث أسماء مميزة جدا في هذه المباراة. الأكثر ظهور بلال ما شاء الله عليه في اليسار، حكيمي دائما المبادرة في اليمين، والصيباري في كثير من الأحيان يكون في منطقة الجزاء. هذه الكرة مرة أخرى، فائدة حكيمي، برافو برافو، مر حكيمي راوغ، لكن هنا المدافع الثاني غطي عليه، ترجع لي بروفيدانس، لازالت مغربية والصافرة ورايا مرفوع. ردة فعل حكيمي، معلش هدوك يا حكيمي، هدوك يا أشرف. هنا النقاش مع الحكم المساعد. هذه الإعادة مرة أخرى، اللقطة اللي كان فيها شراسة كبيرة جدا بين اللاعب إكسبيريانس وأشرف حكيمي، حكيمي يتفوق لكن الحكم المساعد شاف خطأ على لاعب أشرف حكيمي.

تلعب الكرة للأمام. شادي رياض، شادي في اتجاه لعب أيوب الكعبي، يراقبوا آدي أيوب، امشي معايا أيوب. هو الكرة لديفيرن، ديفيرن في وسط الميدان. شادي رياض، سفيان مرابط، سفيان يلعب كرة نايل. تم خسارة هذه الكرة. مرت عليك مرابط. هذه صعبة. برافو العيناوي. يرجع يساند، خرج كرة بطريقة أنيقة جدا. يا سلام عليك يا العيناوي في الخروج بالكرة تحت ضغطي وتحت رقابة لاعبين، ولكن عرفت كيف تخرج. ولكن هنا خسارتها بسرعة. حلحال أنت الأقرب يا حلحال. الحكم يقول فيه خطأ. أنا أتصور مع أول توقف في المباراة لازم محمد وابي يفكر في التغييرات. يعني تذكروا في المباراة الماضية أول تبديل جاء في الدقيقة 79-80. الآن نتمنى تكون تغييرات أبكر شوية مقارنة مع الماتش الماضي. هذه الكرة وصلت إلى بلال خنوس. بلال لمن يا بلال؟ رجعت إلى الخلف. شادي رياض يقل كرة في المنتصف. عيناوي تمشي لحلحال، وصل كرة على اليمين، تبادل كعبي يرجع للوسط، يخسر هذه الكرة. لاحظ الكرات الكثيرة التي يخسر المنتخب المغربي تمشي لفائدتي هنا اللاعب بروفيدانس، والحكم صفر خطأ. كم صفر خطأ. الكعبي ضيعت كرة في الوسط وتسببت في خطأ، وكرة قريبة جدا من مرمى الحارس ياسين بونو. لا، لازم التغيير بسرعة. هذه مباراة الانتصار وليس التعادل. صحيح المنتخب المغربي التعادل معناه يتأهل، لكن معنويا تتكلم على مباراة مونديالية وحتمية الانتصار فيها. تكلم على انتصارات سابقة، 6 انتصارات نبحت عن الانتصار السابع. ستلعب هنا الضربة الحرة المباشرة. صعبة دي الكرة تسدد ولكن تصطدم بالجدار. بيليغارد من سدد، لازلت لمنتخب هايتي. بيليغارد لم تصل هذه الكرة المرتدة مغربية. السرعة، الهربة، الانطلاقة، الهربة من اليمين. هنا الكعبي يصعد، الكعبي والعرضية. كاد يسجل بالخطأ في مرمى لاعب عادي. عودة لاعبي منتخب هايتي بسرعة، عندهم الحماس وعندهم الرغبة وعندهم الإصرار وعندهم اليوم النية في تحقيق الانتصار ولو على حساب منتخب مصنف المنتخب المغربي. شوف هنا شجاعتهم كيف كانت حاضرة في الكرة الماضية. عودتهم بسرعة للتموضع في الدفاع. هنا آدي كاد يسجل بها الخطأ. لعبة الركنية، بلال خنوس. بلال يلا يا شباب نريد الثالث. حكيمي كان في تدخل. عادت مغربية. ياسين، سقوط حكيمي في هذه اللحظات. الحمد لله الأمور بخير، حكيمي سيواصل. لا بأس يا حكيمي. رجعت مرة أخرى. النتيجة تغيرت في مباراة البرازيل واسكتلندا. مشاهدي الكرام، البرازيل متقدمة على حساب المنتخب الاسكتلندي. النتيجة أصبحت 3 أهداف مقابل لا شيء. هذه كرة للأمام وصلت إلى إسماعيل الصيباري. الصيباري ينتظر من أحد زملائه يقترب أكثر. كرة تبعد من لاكخوا. يلعب التماس، وصلت إلى بلال خنوس. المراوغة، تقدم بلال. هيا كرة صيباري وفي خطأ. صيباري وهناك مخالفة تأتي، نعم، لفائدة منتخب هايتي. إذن ستبدأ التغييرات. أنا توقعت من وهبي، لكن بالمقابل تبديلات من مدرب سيباستيان مينيه. يخرج بروفيدانس. يدخل مكانه نازون.
إيزيدورو بروفيدانس هذا صاحب الهدف الثاني. جميل بصراحة يترك أرضية الميدان. إذن هذا هو اللاعب نازون سجل دخوله وكذلك ديتسون أمامنا على الصورة. يعني حتى الآن هايتي تحلم بالنقطة الأولى لها في هذا المونديال، ولكن إن شاء الله المنتخب المغربي يكون عنده الفعالية في الدقائق القادمة الحذر من الأخطاء، لأن اليوم لو نقارن أداء المنتخب المغربي بالمباراتين السابقتين اليوم منتخب المغربي أخطاء كثيرة على مستوى التمرير، ولكن أيضا على مستوى إضاعة الكرات.

إلى ملعب أتلانتا ستاديوم. أربعة أهداف كاملة في هذه المباراة حتى الآن، نطمح للمزيد. على يقين إن شاء الله المغرب سيسجل، على يقين بأن المغرب سيسجل الهدف الثالث كيف لا، وهو لديه حكيمي والصيباري وإبراهيم دياز والبقية. أفريقيا كيف لا، وأنت تتكلم عن الجيل الملهم منتخب المغرب. نعم، عزة وطن وفخر أمة وروح لا تعرف المستحيل، والمستحيل ليس مغربيا بكل تأكيد. لذلك ننتظر دقائق مميزة. خمنت بأن إبراهيم دياز سيتم تغييره، فعلا تم تغيير إبراهيم وعدد من اللاعبين. مشاهدي الكرام نتعرف عليه لحظة استئناف اللاعب عز الدين أوناحي الذي يدخل. كأبي خرج دياز خارج، الصيباري ممتاز، الصيباري الذي كان مقنعا، والصيباري الذي يواصل تعزيز أرقامه جسيا في أول حضور على مستوى المونديال، وهو الذي أسعدنا وهو نعم جاءنا بنتائج وأداء مبهر في كأس العالم للشباب في الشيلي. هناك حينما تحول الحلم إلى حقيقة، وهناك عندما رفع التاج العالمي على مستوى فئة الشباب. ألم أقول لكم أن أسود الأطلس عزة وطن وفخر أمة وروح لا تعرف المستحيل ولا مستحيل مع أسود الأطلس، كما هي قصة قطر 2022. ستلعب هذه الضربة الحرة المغربية، بلال الخنوس مرفوع الرأسية، لكن الكرة تتحول إلى هنا ركنية بالفعل. أتمنى أن نرى أصول، يشهد العالم أن العزيمة أقوى من التوقعات، وأن المستحيل ليس مغربي، وأن القلوب المقاتلة هي التي تصنع المجد. هكذا عودنا أسود الأطلس، هكذا عودنا المنتخب المغربي. نعم اليوم صحيح في المركز الثاني، لكن نبحث عن الانتصار بكل تأكيد، نبحث عن الانتصار. وأنتم أبطال إفريقيا مطالبون بتجسيد واقع قوتكم وتصنيفكم على الصعيد العالمي. هذه الكرة وصلت على الجهة اليسرى، فيها دفع، فيها خطأ، فيها ديرتنا. نعم الرمية الجانبية في هذه اللحظات، تلعب الضربة الحرة بسرعة. والحضور ثم سفيان الرحيمي العالمية، صفة جسيم من فئة الشباب إلى فئة الكبار. الحلم يكبر والأهداف تسطر من أجل تحقيقها يا جسيم، وأنت الذي مثلت ذلك الجيل، جيل الشباب الذي أسعد المغاربة بلقب عالمي في فئة الشباب. أنت الآن على مستوى الكبار، أنت الآن في كأس العالم، هذه فرصتك، هذا الميدان أمامك، وفرصتك لإثبات نعم إمكانياتك رغم صغر سنك. ولكن المسألة لا تقاس بالسن، العطاء شفناه، نتمنى أن يتكرر هنا في هذا المونديال يا جسيم. إذن ستلعب الضربة الحرة، يعني في بعض الأحيان قد لا تكون في يومك، في بعض الأحيان الظروف لا تخدمك. الكلام عن إبراهيم دياز لأنه انتظرت بأن إبراهيم ممكن يكون أيضا حاسم في هذه المباراة. تذكروا بأن إبراهيم قيمة تبقى مميزة من خلال صناعتي لهدفين في المباراة الأولى وفي المباراة الثانية. سير سير سير سير، هنا خطأ موجود، وضربة حرة لفائدة المنتخب المغربي. ضربة حرة هنا سفيان رحيمي، ونقاش مع الحكم أوناحي ورحيمي وجسيم الثلاثي على مستوى التنشيط الهجومي. نقترب من الربع الساعة الأخيرة على نهاية المباراة. هل نتابع زئير الأسود، الزئير الذي يهز الملعب؟ ونحن قلنا زمان زئير دائما يهز الملاعب. هل يسمع مرة أخرى الضربة الحرة لفائدة المنتخب المغربي؟ أشرف حكيمي، يلا وحدة يا أشرف، يلا وحدة يا أشرف. هذا أشرف حكيمي يسعد لي التنفيذ. حكيمي والضربات الحرة، قصة عشق لا تنتهي، أتمنى لا تنتهي،
وحده يا حكيمي. عندما يتقدم حكيمي للتنفيذ يصبح الصمت انتظارا للجمال، انتظارا للجمال. التسديدة يا حكيمي، الثانية يا حكيمي، ولكن الجدار يقف أمام كرتين لأشرف حكيمي. مرة أخرى وصلت على جهتي اليمنى، فيها تغطية، فيها تغطية، خرجت بعد ذلك مباشرة إلى رمية جانبية. ربع ساعة، ربع ساعة، ربع ساعة على نهاية المباراة. أعتقد بأن هناك هدف قادم، هدف قادم إن شاء الله. الكرة وصلت، ممكن رحيمي، مهم جدا بالنسبة لك يا رحيمي، تدخل لأجواء المونديال كذلك. ممكن عز الدين، ممكن جسيم يعطينا تمريرة حاسمة. كل شيء، كل شيء وارد. هذه الكرة وصلت على جهتي اليمنى، لمسة تحضير بينية مقطوعة عادت لمنتخب هايتي، تسترجع مجددا. ياسين بونو، بونو مرابط، يمرر كرة لحلحال، حلحال عادت مجددا. شادي رياض بنا من الخلف، وصلت الكرة هنا في اتجاه لاعب بلال. اوه لمسة جميلة جدا، لمسة من رحيمي، لازالت مغربية، فيها مراوغة، فيها مرور. الدفاع يتدخل، الدفاع خرج الكرة، محاولة استرجاع مرة أخرى. يتقدم يا بلال، امشي يا بلال، ليس هناك تسلل. رحيمي، رحيمي راوغ، رحيمي يرفع كرة. جسيم بعد ذلك اللمسة، لازالت مغربية، واحد ضد واحد. جسيم، جسيم، يلا وحدة يا جسيم. حكيم عادت إلى جسيم، قصيرة التمريرة، حكيمي، أرجع يا حكيمي. المرتدة لمنتخب هايتي، 3-4. لا زالت سفيان، برافو برافو برافو برافو سفيان. هنا الصلابة، هنا القتالية، هنا الثنائية يكسبها لعب سفيان. العرضية ولكن ماكي، عادي عادي خرجها، عادي وبعيدها إلى ركنية، عادي وبعيدة إلى ركنية. كانت تحتاج إلى دقة أكبر. هذه الإعادة مرة أخرى، شوف الطريقة كيف أمن هذه الكرة، ثم مرر بعد ذلك اللمسة والتمرير العرضية. الأقرب وعادي، الأقرب وعادي، ركنية مجددا. بلال كان في الانتظار هنا، عادي قرأ بسرعة، العودة كانت سريعة. عادي، عادي والبقية، تلعب الركنية. حلحال، شادي رياض، رحيمي، كلهم حاضرين. هذه، هذه الرأسية لازالت فيها ركنية مجددا. وناحي حكيمي، حكيمي بالفعل يسعى لتنفيذ الركنية. وناحي جنب شادي رياض، عدنا الفرصة للثالث، لدينا الفرصة للثالث. حكيمي، شادي رياض في لحظة الارتقاء ممكن يعطي ضربة رأسية، الرأسية سفيان رحيمي يسجل. سفيان رحيمي من قدمي هنا فنان. سفيان لا يرحم بلاسيد، سفيان حطها في الشبكة. سفيان نعم، عندما يتحدث الإبداع يكون العنوان هو سفيان. سفيان نعم يأتي بالخبر السار لأنصار المنتخب المغربي. هكذا هم سود الأطلس، عزة وطن وفخر أمة وروح لا تعرف المستحيل. عادوا من بعيد بعدما كانوا متأخرين. هذا سفيان نعم بذكرياته هناك في كازا، بذكرياته هناك في الرباط، في الملاعب الإفريقية. شوف الكنترول يا عيني، شوف التسديدة ما أروعها، شوف التسديدة ما أجملها. هكذا الصورة، هكذا الإبداع، هكذا التسديدة تأتي من سفيان. دخل فسجل، يا عيني على الكنترول والتسديدة بالفعل تستقر في الشباك. هدف يا سفيان، تأكد بأنه بطعم الفخر والعزة. المغرب يرفع الرأس، هكذا عودنا أسود الأطلس في الكأس العالمية. سجل المغرب، فتست المدرجات وتعانقت الأحلام مع الحقيقة. هكذا هو العنوان يا محمد يا وابي، لا يمكن أن نخسر هذه المباراة.
لا يمكن أن نخسر هذه المباراة. هكذا الفرحة في المدرجات بعد الهدف الثالث. ألم أقول لكم بأن هناك هدف قادم؟ ألم أقول لكم بأن المغرب سيسجل؟ ألم أقول لكم بأن سفيان ممكن يأتي بالهدف الثالث وهو الذي حصل؟ برافو سفيان، برافو سفيان رحيمي. وللذكرى، نعم، أول من سجل للمغرب حمان شرير، رجاوي آخر في مرمى ألمانيا في 70. ولدينا كذلك ابن الرجاء هنا سفيان رحيمي الذي نعم أتى بهدف في وقت كنا في حاجة أن نتابع لحظة صناعة الفارق مع اقتراب نهاية المباراة. سيمون أركوس الثنائي، نعم، لحظة الدخول في تبديلات في صفوف منتخب هايتي. برافو سفيان، رجعت الكرة للأمام. هنا التغطية من بلال خنوس. بلال يعني في مسار المونديال، عندما في كل مباريات اللي خسر المنتخب المغربي عندما يكون متأخر صعب أنه يرجع في النتيجة، لكن اليوم ممكن تكون هذه أول مرة المغرب في مشاركاته على مستوى المونديال يكون متأخر في النتيجة ولكن يفوز في نهاية المطاف. وإن شاء الله الفوز حليف المنتخب المغربي، لكن نطمح ونطمح في الهدف الرابع. الكرة في وسط الميدان. إذا المغرب يتساوى على مستوى النقاط مع البرازيل، ولكن الأهداف أكثر لمنتخب السيليساو. ترجع كرة مرة أخرى لمنتخب هايتي. وصلت بهذه الصورة، تغطية بالرأس. سلام، هنا تمشي على الجهة اليسرى سفيان الرحيمي. يبدو بأنه في مزيد من التغييرات. أرى سمير المرابط وأرى كذلك اللاعب مزراوي. مزراوي يسعد لي الدخول، وأيضا لاعب سمير المرابط. عادت الكرة مجددا. مرابط شادي رياض، سفيان، تصور بأن سفيان يخرج يدخل مكانه سمير المرابط. مزراوي مكان صلاح الدين، طبيعي جدا في الجهة اليسرى، يعني تغيير في نفس المواقع. إذن تبديلات في هذه الأثناء، هل فعلا صلاح الدين ومرابط أم لاعب آخر؟ العيناوي وصلاح الدين، نعم صلاح الدين يترك أرضية الميدان، والعيناوي أيضا سيخرج ويدخل مكانه لاعب سمير المرابط. فعلا هذا هو سمير، لاعب نادي ستراسبورغ مكان نايل العيناوي، وبالتالي يبقى سفيان مرابط فوق أرضية الميدان. كنا نتصور المباراة القادمة نعود لنفس التشكيل الذي لعب المباراة الأولى والمباراة الثانية. مزراوي أول لمسة، سفيان مرابط عادت إلى الخلف. ياسين بونو جوزيف يترك أرضية الميدان بدوره، يترك لي بيروت مغربي الكرة. هنا لمجال للمخاطرة، خروج لمسة سفيان، سفيان تحت الضغط. هناك خطأ، هناك خطأ فعلا، كان فيه تدخل واضح في حق اللاعب سفيان مرابط. بداية العد الأكسي لنهاية المواجهة. المغرب يسجل ثالث أهدافه عن طريق البديل سفيان رحيمي. عادت الكرة للخلف، سلام على طول ياسين بونو، سمير المرابط، شادي رياض. شادي عادت إلى الخلف، ياسين بونو يرسل الكرة طويلة للأمام لمنادي الكرة. مرابط مجددا، ومزراوي حذاري من الإصابات في آخر دقائق المواجهة. محمد وابي في حاجة ماسة لكل اللاعبين في قادم المواعيد.
مزراوي يلعب التماس. مزراوي جلوس اليوم في الاحتياط طبعا لإراحته، لأن المسكين عمل مجهود كبير وكبير جدا، مجهود بدني خرافي في اللقاء الأول خاصة اللقاء الثاني أمام منتخب اسكتلندا، فمنطقي جدا أن وهبي يبقي في الاحتياط لإراحته. يلعب بعض الدقائق المتبقية على نهاية المواجهة قبل أن يعود إلى الرسمية في الماتش القادم، سواء أمام هولندا أو أمام اليابان لا نعرف حتى الآن، في انتظار طبعا تفاصيل هذه المجموعة مع من سيلعب المنتخب المغربي في دورة 32. تلعب هذه الجانبية، يعني المغرب بالأرقام اللي سجل اليوم تعرف القيمة الكبيرة لأسود الأطلس قارية، القيمة الكبيرة لأسود الأطلس على مستوى القاري. بينما الكرة وصلت هنا على جهتها اليمنى العرضية، البحث عن يا الرابع، لما نقول القيمة الفنية والتهديفية الكبيرة لأسود الأطلس قاريا، لأن اليوم عمل أرقام مميزة. أفضل خط هجومي إفريقي في المونديال هو للمغرب، أفضل خط هجومي إفريقي في المونديال هو المنتخب المغربي، يسجل 25 هدف. كرة في منتصف الميدان، حتى على مستوى عدد المباريات عالميا منتخب المغربي أكثر خوضا للمباريات في المونديال طبعا إذا ما قارناه مع منتخبات إفريقية، هو اليوم يتساوى مع منتخب الكاميرون، يعني أكثر مشاركة في المباريات في المونديال عندك المغرب والكاميرون، أكثر تهديف في المونديال هو المنتخب المغربي. طبعا تكلم حصرا عن القارة الإفريقية اللي كان بطل المنتخب المغربي في النسخة الماضية. الكرة في منتصف الميدان لمنتخب هايتي، النقلة على جهتها اليمنى، كرة في وسط الميدان، يلا الرابع أوناحي على اليسار، بلال جنبه، بلال خنوس، بلال العرضية، الإنهاء من وصلت، لازالت هنا لأسود الأطلس. المنتخب المغربي في طريقه للرابع، التغطية التمريرة لم تكن موفقة، عادت مرة أخرى لمجال تراجع، المغرب يبحث عن رابع أهدافه. الكرة وصلت إلى سفيان هنا اللمسة، مزراوي استلمها، مزراوي يتقدم يلعب الكرة، بلال خنوس، بلال الكرة بعد ذلك تتحول مباشرة إلى الجانبية، رمية جانبية الآن، يلعب التماس مباشرة، في خطأ بالفعل، هناك تدخل في حق سفيان الرحيمي، ممتاز سفيان دخل حرك الهجوم، هذه الإعادة مجددا لقطة الماضية، يلا يا أسود نريد هدف رابع، هذه الكرة الماضية، يا عيني على الهدوء والثقة والأناقة والجمال والكنترول، وبعد ذلك سددها، مرت أمام الأول والثاني والثالث والرابع، وبعد ذلك استقرت في الشباك، بينما هنا الاحتجاج لكل من عناصر منتخب هايتي والبطاقات الصفراء تولت لبلاسيد وكذلك أنا زون. تلعب هذه الضربة حرة، تسديدة، وبلاسيد بصعوبة إلى الركنية، صدقوني لولا تألق هذا الحارس لكانت النتيجة أكبر، عمل تصديات عديدة، أشرف حكيمي يسدد مقوسة قوية في اتجاه المرمى، وبلاسيد بعد ذلك إلى الركنية لفائدة رفقة أشرف حكيمي. إصرار الآن على الهدف الرابع، أقل من دقيقتين على نهاية شوط المباراة الأول، لعبة الركنية لا زالت هنا مرفوعة، الكرة الرأسية يتدخل آتي، وصلت من جديد التسديد حكيمي، لا هذا سفيان، عادت سفيان مرابط، من سفيان إلى سفيان، من رحيمي ومرابط، هذا رحيمي يمرر الكرة، ناحي ورحيمي، رحيمي الرابع جسيم يدون الرابع، هكذا الخاتمة مغربية وهكذا اللمسة المغربية تأتي بالرابع لأسود الأطلس، نعم هكذا عودتهم وما أجملها عودة، وهكذا ردة فعلهم بعدما كانوا متأخرين
هنا لعادة لوجود للتسلل بين أوناحي ورحيمي. هنا لعادة على الكرة تجاوزت الخط. رحيمي اقتنصها. رحيمي مررها. هذه الكرة الماضية تجاوزت الخط أم لا؟ في انتظار التأكيد جسيم يسجل، ولكن سننتظر القرار النهائي من حكم المباراة. القرار النهائي، هل الكرة تجاوزت الخط بكامل محيطها أم أن جزءا منها بقي فوق الخط؟ سنتابع. إذن الفار شيك في اللقطة الماضية. جسيم البديل، فعلا البدلاء صراحة يقدمون مستوى ممتاز منذ دخولهم، خاصة سفيان رحيمي وهو الذي أتى بالكرة الماضية. يأخذ بعض الوقت الحكم الهولندي، طبيعي جدا أن يتم التدقيق في كرة اللاعب رحيمي. وضعية الكرة جانب من الجماهير صراحة التي غزت المدن الأمريكية، تحية لهم بالمناسبة، يعني أينما حل وارتحل المنتخب المغربي ضروري تتابع الألاف من الجماهير وهم يستمتعون، كذلك يشجعون ويؤازرون المنتخب المغربي في هذا المشوار العالمي كما كان في قطر 2022. فما هو القرار؟ إذن هدف صحيح لسفيان رحيمي. برافو سفيان رحيمي وجسيم، هم من صنع الفارق في هذا الشوط الثاني. صناعة من رحيمي وإنهاء من جسيم. 4-2 للمنتخب المغربي مشاهدي الكرام. إذن البدلاء قالوا كلمتهم بعد رحيمي. جاء الشاب، هنا جسيم يوسع الفارق ويقول بأن المنطق هو من يفرض نفسه في هذه المباراة. أنت تلعب أمام المغرب، أنت تلعب أمام أسود الأطلس، لا يعرفون الانكسار، لا يعرفون لغة الأزائم، حتى في أصعب المواقف فيأتون بردة الفعل. فعل الأساسيون وكذا البدلاء، واحد من البدلاء سفيان رحيمي، هنا من سجل الثالث ولكنه يصنع الهدف الرابع ويقول لجسيم أكمل الاشتباك. هذا المونديال قد يكون أيضا مونديال جسيم بعد الشباب الآن مع الكبار، هنا في حلم الكبار من أجل إسعاد المغاربة بمونديال تاريخي مرة أخرى في أمريكا 2026. برافو جسيم، معنويا هدف يدخل للبطولة، معنويا ذهنيا جسيم هدف في هذه المباراة يدخلك للبطولة. شوف الأجواء المميزة، اللحظة اللي هنا فيها حكيمي جسيم، نعم دخل جسيم في الأجواء. الشاب هنا يأتي بالهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع. 4-2 سفيان الآن مرابط يرسل الكرة طويلة. لا ننسى كذلك دور أوناحي، لأن الهجمة بدأت من أوناحي وسفيان هو اللي عمل، لا أقول المستحيل ولكن بإصرار. معروف على سفيان رحيمي الإصرار والثبات، هو اللي جاب كرة تقريبا ميتة لكن أحياها وأعطى الأمل وأعطى الفرصة لجسيم لينهيها في الشباك. الكرة في وسط الميدان والخطأ موجود، نعم الخطأ يأتي. جسيم يتحصل على الضربة الحرة، يعني بصراحة بكل أمانة رفقا بمنتخب هايتي، المنتخب لو تشوف عدد الفرص اللي ضيعها كان ممكن السكور يكون كبير، كان ممكن 5 و6 و7 بكل أمانة وبكل تجرب. المنتخب المغربي كان ممكن يكون السكور أكبر، حتى 6-7 أهداف، الفرص اللي ضاعت كانت كثيرة. كرة في وسط الميدان، هنا أوت إلى التماس لفائدة المنتخب المغربي. إذن أقل من دقيقتين على نهاية الوقت البدل الضائع، حلم هايتي انتهى. يعني أقصى كان في الشوط الأول، لأنه يعرف الموج عالي ودفاعه سيتكسر. هذه كرة للمغرب، الدفاع سيتكسر، كان لابد أن تأتي الأهداف. التصنيف والواقع يقول ذلك، الجودة تقول ذلك، الخبرة تقول ذلك، لأنك تلعب أمام بطل إفريقيا وتلعب أمام نجوم
تتلألأ في سماء الكرة الأوروبية. نعم هذا هو الواقع، والمنطق فرض نفسه رغم تضيع الفرص، ولكن الأربعة حاضرة. الضربة الحرة الآن لمنتخب هايتي الذي يعيش آخر دقائقه في هذا المونديال قبل أن يودع من دور المجموعات كمصيره في أول مونديال. 74. إذن ستلعب الضربة الحرة، هذا هو الجدار مشكل من أربعة لاعبين بقيادة شادي رياض. الكرة الأخيرة لمنتخب هايتي، التسديدة، بونو بونو بونو بونو، ما أروعك بونو، ما أجملك بونو، يا بونو يا بونو في هذا التصدي الرائع، خرافي بطولي منك يا ياسين يا بونو. الراسية والتصدي ممتاز، التصدي ممتاز، هذه من روائع بونو. لازم دخول الطاقم الطيب، الله يستر من حالة هنا. إن شاء الله الأمور بخير. مرابط بخير إن شاء الله بخير. إن شاء الله لا بس. هذه الإعادة، لحظة الاصطدام، أو هنا الكرة لقوتها ضربته، لكن شوف هذه من روائع بونو، هذه من تصديات بونو، هذه واحدة من ذكريات بونو في ملاعب قطر. هذه ما أخطر، تتكلم على فعلا زعيم في مرمى، وأنت الذي تلعب للزعيم الهلال يا بونو، في لقطة فعلا تألقت فيها يا بونو. بونو صدقني، أنت لا تحرس المرمى فقط، بل تحرس أحلام الجماهير، وأنت تعرف بأن كتابة المجد بالقفازات وصناعة الفرح بالتصديات هو تحديك الكبير عندما تلعب في كل مباراة يا بونو. وأنت الذي لازلت تحافظ على همتك ونشاطك وإبداعاتك وتصدياتك، قالوا عندما ستخرج من أوروبا ربما سيتأثر مستواك، ولكن أنت لم تذهب لناد عادي، تذهبت للهلال، تذهبت لواحد من الذين يصنعون الحدث في السعودية وفي آسيا. الهلال لا يلعب له إلا الأسماء الكبيرة، وأنت قطعا واحد من الأسماء الكبيرة ياسين يا بونو. إذن بعدي أمامنا على الصورة، مرابط الأمور بخير الحمد لله. يعني الشيء المهم في هذه المباراة صحيح الانتصار، لكن أيضا أن نخرج من دون إصابات، أن نخرج من هذه المباراة من دون إصابات. هذه الكرة وصلت مرة أخرى لمنتخب هايتي، يبحث عن الثالث، الرأسية مبعدة مجددا، لازالت هنا لهايتي. شوف وصلت إلى ياسين بعد ذلك، المفروض الحكم، وهناك إمكانية للهدف الخامس. يخرج رحيمي والله قناص، رحيمي بعين القناص، رحيمي إذا جاءت الفرصة ما يرحمش، رحيمي